0: بما في ذلك تزايد استخدام المسيرات، مشيرة إلى أن هجمات الطرفين أسفرت عن انفجارات داخل قواعدها وحولها، ما عرض عناصرها للخطر.
1: أعلن حزب الله تنفيذ كمين بعد رصد مقاتله قوة إسرائيلية تتقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة في جنوبي لبنان. وقال حزب الله إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بآليتين وجرافة واستكملوا الاشتباك مع بقية القوة المعادية بالأسلحة الرشاشة. وأضاف الحزب أنه في أثناء الاشتباك تدخل الطيران الإسرائيلي لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد، إلا أن مقاتليه اشتبكوا مع القوة المهاجمة ما أدى إلى إعطابها وقيام الجيش الإسرائيلي بتفجير الآلية. صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار للتصدي لمسيرات حزب الله في ظل عجز تل أبيب عن مواجهة تهديداتها. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن الخطة تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين دفاعيتين جديدتين لحماية القوات المقاتلة بشكل مباشر. كما نشر حزب الله مشاهد لما قال إنه استهداف بصاروخ موجه لقوة من الجيش الإسرائيلي بعد رصدها في منزل في بلدة حولة جنوبي لبنان.

0: تقدم لبنان بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران بتهمة مخالفة أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في خطوة تعد سابقة دبلوماسية في مسار العلاقات بين البلدين. واعتبر لبنان حسب الشكوى أن تصرفات إيران مخالفة لكل الأعراف والقواعد الدولية وتورط لبنان في حروب مدمرة خلافا لإرادة مؤسساته الدستورية. وحملت الشكوى اللبنانية أجهزة الدولة الإيرانية بما فيها الحرس الثوري مسؤولية قيامها بأفعال غير مشروعة أدخلت لبنان منذ 2 مارس في حرب مدمرة. أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان عن تعرض آلاف الوحدات السكنية للتدمير منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وقال الأمين العام للمجلس شادي عبد الله إن الأرقام تشير إلى تدمير أكثر من 10,000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 أبريل ولغاية 8 مايو. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ملف إيران سيكون حاضراً على طاولة البحث بين الزعيمين، وفي الوقت الذي قال فيه ترامب إنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني تتناول الحرب في إيران، قلل أيضاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الصين بشأن الحرب على إيران. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب يعتزم استغلال زيارته للضغط على الصين لاستخدام نفوذها على إيران. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران متهمة إياهم بتسهيل بيع النفط الإيراني للصين. أعرب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن أمله في أن تطلع الصين بدور أكبر في أزمة الخليج. وقال روبيو في مقابلة بثت على فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة لإقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عدم موافقتها على رد إيران، فإن طهران تنتظر أن تحصل على تقييم أدق للوضع من خلال الوسطاء الباكستانيين. وأضاف بقائي أنه ما دامت إيران عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإنه يحق لها الاستفادة من الطاقة النووية، لذا لن تستجيب لما وصفه بالمطالب القصوى لأنها ظالمة جوهريا، مشيرا إلى أن واشنطن تعاني من نوع من الانبهار المفرط بقوتها العسكرية وتنتهك جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي بشكل غير مسبوق. وأضاف أنه في المرحلة الحالية لم تتطرق إيران إلى تفاصيل برنامجها النووي لأنها ناقشتها مرتين في أقل من عام ولم تصل إلى نتيجة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرامينيا إن بلاده لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز ودخولها إلى القواعد في المنطقة. وأضاف أكرامينيا أن أي دولة ترغب في المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية، محذرا من تمرير الأسلحة الأمريكية إلى القواعد في المنطقة. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مشيرا إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء.
1: من الواضح أن هذه المفاوضات حساسة للغاية. لقد أمضيت وقتا طويلا على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدد من أصدقائنا في العالم العربي. أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟ إذ يجب أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في طهران أشار إلى في مداخلة سابقة إلى أن إيران تؤكد رسميا أنها لا تغلق باب الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها تشدد أيضا على أنها لن تقدم تنازلات بشأن ما تصفه بأوراق قوتها.
2: يمكن القول بأن إيران بقدر ما هي ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، وتؤكد بأنها لا تغلق الباب أمام المسار الدبلوماسي وتدعم وساطة باكستان، لكنها أيضا تقول بأنها لن ترضى بتقديم تنازلات، وتوصف بأنها استسلام هنا في طهران ما يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقدر أيضا ما تتمسك بأوراق قوتها ومن بينها مضيق هرمز. إيران ربما تواصل جهودها وتواصلها الدبلوماسي مع الكثير من الدول، واستلق وزير خارجية إيران زيارة دونالد ترامب إلى بكين بلقاءات مع المسؤولين الصينيين قبل أيام، والتأكيد على استراتيجية العلاقة بين إيران والصين، وكذلك يواصل عباس عراقشي مباحثاته مع الكثير من نظرائه على مستوى العالم والمنطقة لتعزيز دور باكستان ودعم الوساطة الباكستانية ودعم المسار الدبلوماسي عموما. وصل بعد ظهر هذا اليوم إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس لدعم التعددية السياسية ومواجهة الأحادية الأمريكية على مستوى العالم. وصفت طهران هذا الاجتماع بأنه سيكون مهما بطبيعة الحال. مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو الورقة الأهم، لن تتخلى عنها. تصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني تؤكد بأن اليد العليا في مضيق هرمز هي للقوات المسلحة الإيرانية.
0: ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. إذا نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يقول إن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما، ويشير إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء. إذا هل ستعود واشنطن إلى المسار الدبلوماسي وستختار الطريقة الدبلوماسية مع إيران؟
3: لا تعني هذه التصريحات أن واشنطن تخلت عن مسارات أخرى لصالح المسار الدبلوماسي. المسار الدبلوماسي قائم، ولكنه كان يعني منتظرا للرد الإيراني، لكنه لم يتوقف، وكانت حظوظه عالية في وقت ما، يعني فور وقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي. تعالت هذه الحظوظ مع دراسة المواقف، وبعد ذلك مع سفر جي دي فانس مع الوفد الأمريكي للقاء المفاوضات الذي تم في باكستان مع الوفد الإيراني. كانت الأسهم عالية جدا لهذا المسار، لكنه تراجع كثيرا، خاصة بعد عودة جي دي فانس بعد ماراثون من 21 ساعة في يوم واحد من المفاوضات، على الرغم من أن جي دي فانس قال بعد ذلك أن هناك 80% من الأمور متفق عليها، إلا أن هذا لم يبدد حالة التشاؤم حينها، لكنها عادت مرة أخرى للتفاؤل. التشاؤم ظهر بسبب أنه كان هناك حصارا بحريا، ثم بعد ذلك عادت الأوراق للذهاب والعودة 14 نقطة والرد المضاد، حتى وصلنا إلى وصف دونالد ترامب الرد الإيراني بأنه غبي، وحديثه أنه في اجتماعه مع فريق الأمن القومي درس الخيارات بما فيها الخيار العودة للعمل العسكري، والخيار الأبرز الآن على الطاولة هو خيار تفعيل عملية مشروع الحرية، لكن مع إضافة بعض التوسع العسكري فيها، بما يعني أنها ستسمى عملية مشروع الحرية بلس. حديث جي دي فانس عن مسار التفاوضي يمكن أن يفهم من عدة زوايا. الزاوية الأولى هي أنه بالفعل دونالد ترامب نفسه تحدث عن تواصل مع الإيرانيين، وأحيانا يتحدث عن هذا بشكل إيجابي ويشير إلى إيرانيين ما لا نعرف من هم وفي أي موقع من السلطة وفي أي مستوى من قدرة على اتخاذ القرار، يريدون صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم يبحثون عن صفقة، وأنهم يرغبون في إنقاذ موقفهم بالوصول إلى صفقة. طبعا هذا يتناقض الموقف الخاص بالرد الإيراني الذي وصفه دونالد ترامب بالغبي، لكن في النهاية دونالد ترامب لم يبدد الحديث أو لم يعني يبدد الجهود التي تتحدث عن مسارات تفاوضية، ونحن نعرف أنه ويتكوف وكوشنر في كل يوم هناك تبادل رسائل واتصالات. نحن رأينا دونالد ترامب حينما كان هناك جولة أخرى مخصصة للمفاوضات في باكستان، وفي اللحظات الأخيرة منع جي دي فانسي من السفر وقال هذا يعني لا نحتاج إلى هذا التعب كله أو إلى كل هذا المجهود، يمكن أن نتفاوض عبر الهاتف والرسائل لأنه لا يوجد شيء جدي سيحدث في باكستان، وبالتالي المسار التفاوضي حاضر لكنه خافت. حديث دون جي دي فانس أيضا، الزوايا الأخرى الذي يمكن أن نفهم منه هذا الحديث أو هذه التصريحات اليوم، أن جي دي فانس نفسه هو متزعم مسار المفاوضات أو الرجل الأكبر أو الأقوى داخل الإدارة الذي يتزعم مسار المفاوضات منذ ما قبل الحرب، وهذا بشهادة وزير الخارجية العماني. ثم بعد ذلك رأينا زيارة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السيد محمد عبد الرحمن إلى واشنطن ليلتقي بجي دي فانس، لأنه معروف أن قطر ومعها الوسطاء الآخرين السعودية تركيا مصر باكستان يرغبون في خفض التصعيد ويرغبون في أن يكون التفاوض هو الأساس لحل هذه الأزمة، ولذلك التقى بجي دي فانس. وبطبيعة الحال جي دي فانس كما نعلم يعني يؤيد هذا المسار. نعم هو ليس صاحب اليد العليا أو ليس صاحب الرأي الأقوى داخل هذه الإدارة، وهو ما نشر قبل ذلك من خلاف علني بينه وبين بيت هيكتس وزير الحرب ومارك روبيو من جهة، ومن جهة أخرى

0: أن الخط الأحمر هو امتلاك إيران السلاح النووي، لكن نحن نرى الآلية التي يرغب فيها دونالد ترامب والصقور الآخرين للوصول إلى هذه النقطة تختلف عن الآلية أو التصور ربما الموجود في ذهن جي دي فانس. تفضل.
1: طيب عبد الرحمن، فيما يتعلق بالمحادثات الحساسة في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني، هناك حديث عن مقايضة ملف إيران بملف تايوان، ما طبيعة المقايضة المحتملة؟
0: إذا كان هناك بالفعل مقايضة، هو طبعا هناك أحاديث جدية حول هذا الأمر، لكن نحن نعرف أن هناك صفقة قيمتها 14 مليار دولار يحث قادة كثيرون في الكونغرس، بعضهم بالمناسبة جمهوريون، يحثون الولايات المتحدة على توقيعها مع الجانب التايواني، خاصة أن تايوان مررت موازنة تبلغ فيها ميزانية الدفاع ما يقرب من 25 مليار دولار، وبالتالي يحثون الإدارة على المضي قدما في هذه الصفقة. فإذا كان هناك ثمة صفقة أو شيء مقابل شيء على مستوى دعم الدول التي كل دولة تعتبرها مناهضة لها أو أنها مناوئة لها، فإنه ربما يكون على مستوى حدود الصفقات العسكرية، لكن حتى الآن لا يوجد قرار استراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي التام عن تايوان، حتى لو سحبت الولايات المتحدة الأمريكية 5000 جندي من قوات التدخل البرمائية المارينز من اليابان، وكذلك مثلهم في ألمانيا، لكن في الحالة اليابانية السفينة تروبلي كانت متمركزة في اليابان، والتي واحدة من أهم قوات الانتشار البرمائي والإنزال البحري جاءت من اليابان، لكن هذا كله لا يعني أن هناك قرارا استراتيجيا، لأن قرار تايوان هو قرار حتى الآن يمكن أن نقول فوق رئاسي، بمعنى أنه قرار مؤسسات الدولة الأمريكية. بطبيعة الحال دونالد ترامب يمكن أن يغير فيه، يمكن أن يبدل في بعض التكتيكات، ربما يتراجع، ربما يغض الطرف عن أشياء، لكن حتى الآن لا يوجد قرار أو لا يوجد تصريحات علنية تتحدث بالتخلي عن تايوان. فإذا كان شيء مقابل شيء، ربما التخلي عن تلك الصفقة العسكرية الكبيرة التي تبلغ قيمتها كما قلت 14 مليار دولار، أو ربما يكون هناك نوع من أنواع الاتفاق على عدم الزيارات الدبلوماسية، مثل ما رأينا نانسي بيلوسي في 2022 على سبيل المثال. نعم كانت هناك حينها إدارة ديمقراطية، لكن نانسي بيلوسي زارت تايوان حينها وحدث هذا ضجة كبيرة، وخرج الطيران الصيني في السماء خلال وجودها، بمعنى أنه كان أمر بيج ديل كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني أمر عظيم. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أنه ربما يكون صفقة، لكن على مستوى التكتيكات وليس على مستوى الاستراتيجيات، لأن هذه الاستراتيجيات هي قرارات تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى تضافر كل المؤسسات بما فيها مؤسسات الاستخبارات ومؤسسات العسكرية والحربية. وبالمناسبة بمناسبة هذا، بيت هيكسيس وزير الحرب هو سافر مع دونالد ترامب، وهذه أول مرة يسافر وزير الحرب أو رئيس البنتاغون أو وزير الدفاع يسافر مع الرئيس الأمريكي إلى الصين منذ عام 1972، وهذا أمر بطبيعة الحال له دلالته في السياق الذي تسأل عنه، وهو السياق الذي ما الذي يمكن أن يقدم. الجانب العسكري حاضر، طبعا الجانب العسكري حاضر أيضا فيما يتعلق بأمرين آخرين، هما ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الصين بعدم تزويد إيران بمكونات، سواء شركات صينية أو حتى الصين كدولة، لا يسمح يعني للصينيين بتزويد الإيرانيين بمكونات يمكن أن تكون مزدوجة الاستخدام أو مكونات تساهم في صناعة الصواريخ المسيرة تحديدا، وبعض أنواع الصواريخ الباليستية، لكن تحديدا الصواريخ الطائرات المسيرة، بالإضافة أيضا إلى أن هناك ملفات أخرى للمقايدة، ملف المايكروتشيب أو الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا، التي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قيود على بعضها، واتهمت الصين بسرقة بعض براءات الاختراع وبعض التكنولوجيا الأمريكية، وانتجت بها ديب سيك منذ ما يقرب عام أو عام ونصف، وكان هناك اتهامات للصين بهذا، والصين ترغب بطبيعة الحال أن تحصل على هذه الأمور، وهناك بطبيعة الحال أمور أخرى في التجارة، لكن لا أعتقد أنها سيتم ربطها بالصين، مثل شراء الصين أنفول الصويا وغيره. وبالتالي نعم هناك أمور في المسألة التايوانية، لكنها أمور محدودة وتكتيكية، لكن في كل الأحوال دونالد ترامب سيطرح المسألة الإيرانية على الجانب الصيني، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الصين ربما تساهم في حالة الأمر دبلوماسيا قبل الوصول إلى خيار العملية العسكرية الموسعة.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.

0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تقارير استخبارية أمريكية أشارت إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية، خلافاً لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أنها دمرت بالكامل في مقابل استنزاف مخزون أمريكا العسكري في الحرب بحسب تقديرات استخبارية.
1: فرسانة إيران العسكرية تعود إلى واجهة المشهد من جديد بين تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي بتدميرها كاملة وبين تقييمات استخباراتية تناقض رواية ترامب. تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز يكشف بأن إيران استعادت نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض جزئياً أو كلياً، استناداً إلى صور أقمار صناعية وبيانات مراقبة متعددة المصادر. تقديرات استخباراتية وبالأرقام أوضحت أن 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 موزعة على امتداد مناطق حساسة قرب مضيق هرمز استعادت قدرتها التشغيلية، في حين لا تزال 3 مواقع فقط خارج الخدمة. كما تشير البيانات إلى أن طهران ما تزال تحتفظ بما يقارب 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، إضافة إلى نسبة مماثلة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب، بما في ذلك صواريخ باليستية وكروز. في المقابل سلط التقرير الضوء على كلفة عسكرية أمريكية مرتفعة رافقت العمليات، إذ استخدمت واشنطن نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك، إضافة إلى ما يقارب 1300 صاروخ باتريوت. الصحيفة أفادت بأن هذا الاستنزاف في الذخائر أدى إلى تآكل ملحوظ في المخزونات الأمريكية، وأن عملية إعادته لن تكون مسألة أشهر بل قد تمتد إلى سنوات. طرح لم يمر دون رد، إذ اعترض وزير الحرب الأمريكي خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مؤكدا أن الحديث عن استنزاف حاد في الذخائر عار عن الصحة. في المحصلة واشنطن بالغت في تقدير نتائج ضرباتها، تقول الصحيفة، في مقابل استنزاف متزايد في المخزون العسكري الأمريكي بحسب معطيات. وأمام هذه الوقائع تبدو معادلة الحرب والسلام معلقة في منطقة الرمادية بلا ملامح واضحة ولا أفق محسوم.
0: رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بالمبادرة المتعددة الجنسيات، وقال في تصريحات للتلفزيون العربي أن التنسيق قائم بالفعل مع هذه الدول ومع المبادرة البريطانية الفرنسية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن المنظمة ليس لديها أي معلومات عن مشروع الحرية ولا عن الآليات التي يعمل وفقها.
2: أقدر وأرحب بالإجراءات التي تتخذها الحكومتان المملكة المتحدة وفرنسا ضمن هذا التحالف، وقد انخرطتا مع المنظمة البحرية الدولية. إنهما تدعمان إطار الإجلاء الذي نعمل على تطويره من أجل المساعدة في إنقاذ 20,000 بحار عالقين في المنطقة، وبالطبع فهما تنظران أيضا في التدابير الجديدة التي يمكن وضعها لضمان وجود ضمانات تسمح للجميع باستئناف العمليات بالطريقة التي كانت تجري قبل بدء النزاع.
0: تغيرات كثيرة طرأت على المشهد الاجتماعي في إيران، وهذا ما بدأ متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية وأكثر وضوحا بعد الحرب الأخيرة. مراسلنا حازم كلاس رصد المشهد الثقافي والاجتماعي من طهران هذه الأيام.
3: كثير من الخطوط الحمر في إيران تكسرت. تطورات السنوات الأخيرة فتحت باباً لم يكن أحد يتصوره من قبل لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية وثقافية في العلن هكذا. هنا بين الكتب يبحثون عما بين السطور. لقاء فكري أسبوعي يعيد تعريف الفضاء العام في زمن الحرب. حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لم تكن يوماً كما يشتهون في إيران، واليوم ها هو الإنترنت العالمي مقطوع للشهر الثالث على التوالي. رغم ذلك لم يفقد الإيرانيون الشهوة للكلام ولم يخفت توقعهم للعثور على إجابات، جمع يسلك طريقا وعرة بحثا عن صورة متخيلة لبلاده.
4: مع بدء وقف إطلاق النار بدأنا هذه اللقاءات التي لاقت ترحيبا كبيرا ونستضيف فيها من جميع الأطياف، من دعاة الملكية إلى الجمهوريين ومن أنصار النظام إلى معارضيه، ليتدرب الجميع على الحوار.
3: أما الفن فله طريقة أخرى حتى في مواجهة الحرب، سلسلة معارض لمقتنيات متحف الفن الحديث في طهران، من فن البوب لروي ليختنشتاين إلى تكعيبية بيكاسو، على أنغام عسى أن تنسي الزوار أصوات القصف، موسيقى أمام عمل الفنان الياباني نوريوكي هاراغوتشي المادة والفكر، ووسط مجموعة من البراميل لا تذكر إلا بمضيق هرمز. وليس بعيدا عن التغييرات التي فرضتها الحرب على دور النشر والمعارض، طهران اليوم ليست طهران الأمس، الساحات باتت عنوانا كبيرا، هنا يستعدون كل يوم لتجمعات ليلية لم تنقطع منذ الإعلان عن اغتيال المرشد السابق علي خامنئي في الأول من مارس، تجمعات يدعمها النظام ويدعو لاستمرارها في العاصمة الإيرانية اليوم وفي ذات الساحات والشوارع أيضا. لم يعد غريبا مشاهدة النساء يركبن الدراجات النارية في طهران اليوم، ربما لم يتغير العمران لكن هناك شواهد على تغير الإنسان.
5: منذ بضع سنوات وربما بعد الحرب بشكل أوضح يمكن ملاحظة تغييرات كبيرة في المجتمع الإيراني وإن كان لمسها صعبا، وإذا كان للنخب طريقتهم دائما في التفاعل مع الأحداث فإن للشباب طرقا أخرى يرسمون فيها خصوصيتهم، لدرجة أنني إن لم أنزع هذا هنا قد أبدو غريبا.
3: لا يبدو أن شبح الحرب المخيم على البلاد يعنيهم، يتسكعون، يتبادلون الأحاديث، يضحكون، يفترشون الأرض حتى، ويعبرون عن أنفسهم بطريقتهم. هو تمرد على الواقع أو تقليد للغرب أو هرطقات مراهقين، تختلف التفسيرات. صحيح أنه لم يبقى من الحرب هنا إلا هذه الأشرطة اللاصقة على الواجهات، لكن زوار المكان يتحدثون عن كل شيء، ليسوا غارقين في عالمهم فقط. وهذا ما يؤكده حسين الذي أمضى 14 عاماً في مهنة المقاهي.
6: لم تعد المقاهي فقط للتسلية بل باتت للعمل أيضاً واللقاءات والنقاشات، وكثر هم من يهتمون بقضايا اليوم والسياسة. تتراوح أعمار زبائننا بالعموم بين سن 25 حتى 35.
3: رغم انقطاع الإنترنت لا يخلو مقهى من حواسيب يجلس إليها أصحابها مسلحين بأدوات الالتفاف على الحجب لمواصلة التجارة في الذهب والعملات الرقمية. هنا سجل الزمن أحداثا لا تنسى، احتجاجات يناير الماضي كانت آخرها، لذا إلى جانب تفاصيل الحرب لا تغيب عن الأحاديث أخبار المحاكمات والإعدامات هذه الأيام، ولا الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل الآخذة بالتراجع. المقاهي التي ازدادت 20 ضعفا خلال عقد من الزمن ليصل عددها إلى أكثر من 6000 في طهران لم تعد مجرد مكان لتناول فنجان قهوة، بل باتت ملتقيات اجتماعية تعكس تحولا في نمط الحياة، تعيد تعريف العلاقات الاجتماعية بعيدا عن قواعد يراها هؤلاء صارمة في التجمعات التقليدية. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني طالب قادة الفصائل العراقية المسلحة خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بأسلحتها ورفض هيكلة الحشد الشعبي. وذكر المصدر أن قاآني دعا كذلك إلى عدم السماح لحكومة علي الزيد الجديدة بشن حملة ضد الفصائل العراقية، وأضاف أن الاشتراطات التي وضعها قاآني تأتي في إطار الضغط على واشنطن لتكون ورقة تفاوضية. تعرض معسكر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لهجوم بطائرتين مسيرتين انتحاريتين في مدينة أربيل شمالي العراق. وقال بيان للحزب إن الهجوم وقع الأربعاء عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي دون تقديم معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى حمد في غزة بوقوع 5 جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط بوابة المستشفى شمالي القطاع. وفي حادث منفصل، نقلت طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مصابين بعد إلقاء الاحتلال قنبلة من طائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة جباليا إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية. كما نقلت الطواقم الطبية مصابا ثالثا بطلق ناري من داخل مخيم حلاوة إلى المستشفى ذاته وسط استمرار التعامل مع الحالات ميدانيا. أشارت مصادر محلية فلسطينية إلى استمرار إغلاق معبر رفح، وقالت المصادر إن معبر رفح لا يزال مغلقا منذ الثلاثاء وتم إعادة المسافرين إلى داخل غزة. وأضافت المصادر أن الإجراءات الإسرائيلية المتبعة أدت لاحتجاز الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية داخل المعبر. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إنه لا يطالب بأن تحل حركة حماس نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية، في حين ردت حركة حماس بالقول إنها نفذت ما عليها من التزامات واتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنه منذ 8 أبريل الماضي زاد عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية بنسبة 20% مقارنة بالأسابيع 5 السابقة عندما كانت إسرائيل منشغلة في الحرب على إيران.
7: 120 فلسطينيا استشهدوا منذ 8 أبريل بزيادة بلغت 20% مقارنة بالأسابيع 5 السابقة حين كانت إسرائيل منشغلة بالحرب والغارات على إيران. خروقات إسرائيلية متصاعدة تؤكدها وزارة الصحة الفلسطينية بالأرقام، مشيرة إلى مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 7 أشهر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. منظمة أكلد المعنية بمراقبة الصراعات قالت في أحدث تقاريرها إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت بنسبة 35% الشهر الماضي مقارنة بمارس الذي سبقه. وسط خروقات الاحتلال ومراوحة الاتفاق مكانه وتعثره عند مرحلته الأولى، خرج الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بعد لقائه نتنياهو معلنا أمام الصحافة الأجنبية في القدس أنه لا يطالب حركة حماس بحل نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية والانضواء تحت سلطة شرعية موحدة.
8: لا نطالب باختفاء حماس كحركة سياسية. يمكن لأي حزب سياسي ينبذ العمل المسلح أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية الوطنية، لكن ما لا يقبل المساومة هو إمكانية وجود فصائل مسلحة أو ميليشيات جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية الانتقالية.
7: حركة حماس المشككة بدور ميلادينوف تقول إنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم بقطاع غزة، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية التي تطالب الحركة بإدخالها سريعا إلى القطاع كي تبدأ عملها على الأرض. حماس طالبت ميلادينوف بأن يشير إلى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه مسؤولا عن خرق وقف إطلاق النار.
9: حماس كما وقفها منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم في قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان على القطاع. تطور هذا الموقف بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس قالت أنها اتخذت كل الخطوات العملية والميدانية والسياسية والقانونية من أجل نقل كامل للحكم بما فيه المجال الأمني إلى هذه اللجنة الوطنية، وطلبنا بسرعة إدخالها إلى قطاع غزة كي تبدأ بعملها على الأرض.
7: على الأرض يحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، ويواصل توسيع ما بات يعرف بالخط الأصفر، حيث يعيش الآن أكثر من 2,000,000 نسمة في شريط ضيق على طول الساحل، غالبيتهم في مبان متضررة أو خيام في مشهد إنساني معقد. بين خروقات إسرائيلية مستمرة وتعثر في مراحل الاتفاق، يظل مستقبل غزة غامضا في ظل مخططات لا تتوقف وحلول سياسية بلا أفق.
0: من جانبه عبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم عن استهجان الحركة لتصريحات منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، مؤكدا في تصريح للتلفزيون العربي أن مناقشة موضوع السلاح تكون في سياق وطني شامل ينهي الاحتلال ويؤسس لقيام دولة.
10: موضوع السلاح يمكن الحديث فيه، لكن في سياق وطني جامع وشامل وفي ظل أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس. أما أنه اليوم بعد 100 عام من مقاومة الاحتلال أن يأتي السيد ميلادينوف أو مجلس السلام وأن يفرض على الشعب الفلسطيني نزع سلاحه في المقابل الذي يعطي الضوء الأخضر أو يمكن الطرف الآخر من الاستمرار في العدوان دون أي إجراء بحقه، بعتقد أنه هذا لن يكون مقبولا ولن يقبل به أي مواطن فلسطيني.
0: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل باستخدام المياه سلاحا للقتل غير المباشر في قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير مصادر المياه والبنية التحتية الخاصة بها. وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان تسليح المياه، كيف حرمت إسرائيل غزة من المياه ودمرت أنظمتها وشبكات الصرف الصحي، وثقت فيه الآثار الكارثية على حياة الفلسطينيين في القطاع.
11: تقرير صادم لمنظمة أطباء بلا حدود يقول إن إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين في غزة بأشد أنواع الذخائر فتكاً فحسب، فهناك قتل مباشر بالغارات والقنابل الثقيلة وقتل بطيء قطرة بقطرة عبر استهداف البنية التحتية للمياه. تقول المنظمة الدولية إن المياه في غزة لم تعد مجرد خدمة انهارت تحت وطأة الحرب، بل تحولت إلى أداة للحرمان والموت البطيء. أكثر من 2,100,000 فلسطيني يعيشون اليوم وسط ظروف تصفها أطباء بلا حدود بأنها تدميرية وغير إنسانية. ورغم أن المنظمة توزع أكثر من 4,700,000 لتر مياه يوميا، فإن الكميات تظل أقل بكثير من الاحتياجات. بين مايو ونوفمبر 2025 نفدت المياه في 21% من نقاط التوزيع قبل أن يحصل المنتظرون على حصصهم. هنا يكافح الناجون من الحرب لا من أجل الرفاهية، بل من أجل قطرة ماء. عائلات تضطر إلى الاختيار بين الشرب والطهو وغسل الملابس، كثيرون يلجؤون إلى مياه مالحة أو ملوثة. أما أسعار المياه فقد ارتفعت بنسبة 500% منذ بداية الحرب، لكن الكارثة لا تتوقف عند العطش. تقول أطباء بلا حدود إن أنظمة الصرف الصحي في غزة انهارت عمليا. في المخيمات مراحيض بدائية داخل الخيام ومياه صرف تختلط بالنفايات وبالمياه الجوفية مع كل مطر. في قلب غزة أكثر من 350,000 طن من النفايات المتراكمة، تحذر البلدية من أنها تحولت إلى قنبلة موقوتة تنذر بانتشار الأوبئة. النتائج تظهر سريعا داخل ما تبقى من مشافي وعيادات. واحد من كل 4 أشخاص شملهم استطلاع أجرته أطباء بلا حدود أفاد بإصابته بالإسهال خلال شهر واحد فقط. أما الأمراض الجلدية فشكلت 18% من الاستشارات الطبية التي قدمتها المنظمة خلال عام واحد، لكن أخطر ما في التقرير أن نحو 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة تعرضت للتدمير أو الضرر. محطات تحلية خرجت عن الخدمة، آبار دمرت، وشبكات مياه سويت بالأرض. وفي الوقت نفسه تقول المنظمة إن إسرائيل تتعمد منع أو تأخير دخول مضخات المياه ومواد التطهير والخزانات والوقود اللازم لتشغيل محطات المياه. خلاصة التقرير جاءت مباشرة وصادمة: ما يحدث في غزة ليس مجرد دمار للبنية التحتية، بل حرمان من أبسط شروط الحياة.
0: لا تقتصر آثار حرب الإبادة في غزة على أعداد القتلى والجرحى، بل تمتد إلى تدمير شروط الحياة الأساسية. هذا التقرير الخاص يسلط الضوء على وجوه الإبادة الجماعية التي تتجاوز القتل المباشر، من استهداف العائلات إلى منع العلاج وصولا إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني بأكمله.
12: هذا ليس مجرد تقرير صحفي، إنما استدعاء لحقيقة يراد لها أن تنسى. في غزة يقتل الناس، لكن ما يجري أبعد من عمليات القتل. ما جرى في غزة ولا زال يجري عملية إبادة مستمرة لكل مقومات الحياة.
13: هنا تدفن الأسماء ويعيش من بقي حياً شاهداً على الدمار. بين قبر وخيمة تمحى عائلات وتبقى آثار حياة كانت هنا يتذكرها الناجون من المذبحة.
14: تم استشهاد زوجتي وبناتي إلينا وآيلة. إلينا 4 سنوات، آيلة 1.5 سنة. أيضا عائلة أختي تم مسحها من السجل المدني، هي وزوجها وأبنائها 4، أيضا أبناء أخوالي 4. طبعا 23 شهيد، منهم أطباء كان، منهم مهندسين، منهم من كان له حلم، من كان يحلم أن يكمل تعليمه وأن يكون له حلم كبقية الشعوب.
13: خلال الحرب 6644 أسرة قتلت إسرائيل أفرادها جميعا، أو نجا من هذه العائلات فرد أو اثنان على الأكثر. فقدت آلاف العائلات وجودها بكل ما تحمله الكلمة من بشاعة المعنى. مئات آلاف السكان أجبروا على النزوح مرارا، وأزيلت شبكات الأمان الاجتماعية كلها. الجريمة هنا ليست قتل الإنسان فقط، بل قتل الأسرة بوصفها وحدة اجتماعية مستقرة.
15: القتل هو عنصر من عناصر الإبادة، لكن يرافق في سياقه الكثير من العناصر الأخرى التي مارسها أيضا الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويعني فرضها بشكل ممنهج على قطاع غزة. على سبيل المثال التجويع، الحصار الكامل المطبق، منع الوصول إلى المستشفيات، منع الإنجاب، منع يعني وصول السكان إلى مقومات الحياة الأساسية. بالتالي هو كان يفرض جميع مقومات الإبادة الجماعية وفقا للاتفاقية التي تعنى بمنع الإبادة الجماعية.
13: ومع تآكل شروط الحياة تنهار أيضا خدماتها الأساسية. وفق تقارير مؤسسات صحية دولية، فإن نحو 94% من المستشفيات في غزة تعرضت للضرر أو الدمار. من أشهر هذه المستشفيات مستشفى الشفاء الذي تعرض لتدمير هائل، ويعد رمزا لنظام صحي كان يخدم مئات الآلاف قبل الحرب.
16: كان هناك استهداف ممنهج، عندما تم أول ما بدأت الاحتلال تدمير مستشفيات، دمر مستشفى بيت حنون، وبعد ذلك مستشفى الدرة، بعد مستشفى النصر ومستشفى الرنتيسي ومستشفى كمال عدوان، وضرب مستشفى الأندونيسي، وقام بقصف مستشفى أرض الشفاء ومستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الأوروبي، وقتل 500 إنسان في مستشفى المعمداني. فبالتالي كان هناك استهداف للمنظومة الصحية بشكل كبير، باستهداف المباني أيضا، وليس كذلك فقط، بل بقتل الطواقم الطبية والكوادر الطبية واعتقال الكوادر الطبية وما زال كثير من الكوادر الطبية معتقلين الآن وقتل الناس في داخل المستشفيات.
13: منظمة الصحة العالمية وثقت مئات الهجمات على مرافق صحية وقتل مئات من العاملين في القطاع الطبي. العديد من المرضى الذين كان بإمكانهم النجاة لو توفرت لهم الرعاية ماتوا بسبب انهيار الخدمات الصحية.
12: ما يجري في غزة لا يمكن اختصاره بعدد الضحايا فحسب. الإبادة هنا تجري بأكثر من وجه، من استهداف الأسرة إلى الخراب الصحي إلى حرمان الناس من أبسط شروط الحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان في بيان إنه يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية، مضيفا بأنه يجب إلغاء هذا القانون. تزامن وقف إطلاق النار على الجبهة الإيرانية مع تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة. رغم وقف إطلاق النار ولا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمرا على الرغم من انشغال الجيش الإسرائيلي بالمعارك في الجنوب اللبناني والاستعداد لجولة حرب جديدة في إيران.
17: وفي غزة أيضا صعدت إسرائيل هجماتها على القطاع خلال الأسابيع 5 التي أعقبت بدء وقف إطلاق النار في الحرب التي شنتها مع الولايات المتحدة على إيران، إذ عاودت توجيها إيرانيا نحو القطاع الفلسطيني المدمر، حيث يدعي الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس يعززون سيطرتهم. فكيف حال غزة منذ وقف إطلاق النار مع إيران؟ 120 فلسطينيا استشهدوا، تقول وزارة الصحة في غزة منذ بدء الهدنة مع إيران في 8 أبريل، بزيادة نسبتها 20% عن الأسابيع 5 السابقة عندما كانت إسرائيل تشن غارات على إيران. منظمة أكليد المعنية بمراقبة الصراعات والتي تتابع الهجمات الإسرائيلية في غزة قالت إن تقريرها الشهري لشهر أبريل إن هجمات إسرائيل زادت 35% مقارنة مع مارس الماضي. وتضيف المنظمة أن الزيادة في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني علامة جديدة على تعثر التقدم في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب هناك وبدء إعادة الإعمار. الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد بشأن أسباب تكثيف هجماته في غزة، لكن 4 مسؤولين إسرائيليين قالوا لرويترز إن الجيش حذر الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية من أن حماس تشدد قبضتها وتعيد بناء قوتها وتصنع الأسلحة. مسؤول عسكري إسرائيلي آخر أخبر رويترز بأن وقف إطلاق النار في غزة يسمح لإسرائيل بالتصدي للتهديدات الوشيكة، مضيفا بأن الجيش مستعد لأي سيناريو بما في ذلك وضع خطة قتالية أوسع نطاقا لاستئناف القتال في غزة. وحد الاتفاق الذي توصل إليه في أكتوبر من الهجمات القتالية الكبيرة في غزة، لكن لم تنجح مساعي التوصل إلى تسوية دائمة من شأنها سحب قوات الاحتلال ونزع السلاح والسماح بإعادة بناء القطاع المدمر. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، ويعيش الآن أكثر من 2 مليون نسمة في شريط ضيق من الأراضي على طول الساحل، غالبيتهم في مبان متضررة أو خيام. واستشهد في غزة نحو 850 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر وفقا لإحصاءات فلسطينية، وقتل 4 جنود إسرائيليين خلال الفترة ذاتها.
0: أوقف قاض اتحادي العمل مؤقتا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة خلال اقتحام البلدة الذي تزامن أيضا مع هجوم للمستوطنين على سهل البلدة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت الوزارة أن الفتى يوسف علي كعابنة البالغ 16 عاما استشهد برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجلية. بانتظار الخيارات التي سيلجأ إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بعد انتهاء زيارته إلى الصين، رأت صحف أجنبية أنه مع جمود المحادثات يواجه ترامب خيارات صعبة، إما قبول اتفاق نووي قد يشبه إلى حد كبير الاتفاق السابق الذي انسحب منه، أو استئناف القصف مراهنا على أنه سيؤدي إلى استسلام طهران.
18: صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن تقييمات سرية جديدة تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية وأنها لم تدمر كما أعلنت إدارة ترامب سابقا، والتقييمات التي استندت إلى صور أقمار صناعية ووسائل مراقبة وتقارير ميدانية متعددة تبين أيضا أن طهران ما زالت تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي ومنصات الإطلاق المتنقلة، إضافة إلى إعادة تشغيل غالبية المنشآت الصاروخية تحت الأرض. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى بعض كبار المسؤولين هو وجود أدلة على أن إيران قد أعادت الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعا للصواريخ تحتفظ بها على طول مضيق هرمز، الأمر الذي قد يهدد السفن الحربية الأمريكية وناقلات النفط التي تعبر الممر المائي الضيق. ورأت الصحيفة أن هذه التقييمات تبرز المأزق الذي سيواجه ترامب إذا انهار وقف إطلاق النار الهش الذي مضى عليه شهر واحد في النزاع واستؤنف القتال على نطاق واسع. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشار أدريان جوليم إلى أنه بين وقف إطلاق نار هش واتفاق سلام بعيد المنال باتت الحرب بين إيران والولايات المتحدة أشبه بنزاع مجمد، ولا يبدي أي من الطرفين استعدادا لتقديم أي تنازلات، ورأى أن إشعال الحروب أسهل من إنهائها. وأمام هذا الواقع لا تزال خيارات الرئيس الأمريكي محدودة، ومن بينها إعلانه تحقيق جميع الأهداف، وقد أعلن تحقيق النصر عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، والخيار الآخر هو محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة. ولكن بحسب ما ينقل عن براين كلارك الباحث والضابط السابق في البحرية الأمريكية، فإنه من وجهة نظر عسكرية تعد هذه العملية ممكنة، لكنها تتطلب توفير غطاء جوي للهجمات المضادة ومرافقة السفن كخط دفاع أخير ضد التهديدات التي قد تشكلها الزوارق الصغيرة والطائرات المسيرة الإيرانية. أما الخيار الأخير بحسب جولم فهو استئناف عملية القصف المكثفة ضد إيران، ولكن من غير المؤكد أنها ستحقق نتائج أفضل من العمليات السابقة. من جهته رأى جيل باريس في صحيفة لوموند الفرنسية أنه كان بإمكان ترامب تجنب المأزق الذي يواجهه في إيران لو أنه درس بعين ناقدة الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أنه قبل 4 سنوات راهن فلاديمير بوتين على عجز السلطات في أوكرانيا وشكك في التماسك الوطني، لكن ها هم الأوكرانيون يستعيدون قدرتهم على التكيف التكتيكي من خلال استخلاص دروس من الحرب أكثر مما استخلصته روسيا. وأضاف أنه في إيران قلل الرئيس الأمريكي من شأن النظام الإيراني عندما شن عليه حربا منحته سلاحا جديدا بإغلاق مضيق هرمز، وأشار إلى أن ترامب وقع في فخ الحرب غير المتكافئة حيث يكون تجنب الخسارة أسهل من تحقيق النصر. وقد نصب هذا الفخ من خلال سرية ساهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل واضح، مفادها أن الحرب ستكون نزهة وضربة قاضية لنظام يحتضر أصلا. ولكن ها هو الآن يواجه خيارات صعبة، أما قبول اتفاق نووي قد يشبه إلى حد كبير الاتفاق السابق، أو استئناف القصف مراهنا على أنه سيؤدي إلى الاستسلام. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز، حيث توقف جوليان غيرتس عند القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واعتبر أن شي يتعامل مع الصراع مع الولايات المتحدة باعتباره حربا طويلة تقوم على الصبر الاستراتيجي واستنزاف الخصم حتى تراجع نفوذه العالمي. وأضاف أن الهدف الرئيسي للرئيس الصيني في هذه المرحلة الجديدة من الجمود الاستراتيجي يتمثل في كسب الوقت لتعزيز قوة بلاده مقارنة بالولايات المتحدة، مع السعي في الوقت نفسه إلى انتزاع تنازلات من ترامب بما في ذلك الحد من الرسوم الجمركية الأمريكية ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان. ورأى أن ترامب الذي يزور بكين بوضع ضعيف بسبب الحرب المكلفة على إيران سيحرص على تصوير الزيارة على أنها إنجاز، مما يمنح الرئيس الصيني نفوذا أكبر، فهو بحسب الكاتب يرى الآن سبيلا لتحقيق أهداف رئيسية مثل زعزعة تحالفات الولايات المتحدة في آسيا وإضعاف الدعم الأمريكي لتايوان، فضلا عن تقويض قدرة واشنطن على عرقلة صعود الصين. بدورها رأت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن ترامب الغارقة في حرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد والمنبوذة من قبل حلفائه التقليديين الذين سئموا مواقفه الإمبريالية، يناقش مع نظيره الصيني في بكين القضايا الرئيسة التي تفرق بين القوتين. وتنقل عن محللين أن هذه القمة ستختبر توازن القوى الهش بين أمريكا المتوترة والصين التي تجيد لعبة الانتظار الطويل الأمد، وبينما أشارت إلى أن واشنطن تأمل الحصول على دعم بكين للخروج من المأزق الإيراني من خلال استخدام نفوذها على طهران التي تدعم صناعتها العسكرية سرا. أضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على المناقشات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وهذا هو محور معظم الاستعدادات الدبلوماسية، إذ يأمل ترامب من خلاله تحقيق مكاسب قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 12 مواطنا منذ فجر الأربعاء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في البلاد. التصعيد الإسرائيلي جاء عشية انطلاق جولة المحادثات المباشرة الثالثة بين لبنان وإسرائيل اليوم الخميس في واشنطن.
19: جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تلتئم الخميس على مدى يومين في واشنطن برعاية أمريكية. إسرائيل استبقت جولة المحادثات بتكثيف عدوانها على لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية. لم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على ذلك، فقد حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من قرى الجنوب بضرورة إخلاء منازلهم بشكل عاجل والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر إلى أراض مفتوحة. مصدر لبناني رسمي أفاد في تصريح للتلفزيون العربي بأن الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقف التصعيد عبر اتصالات مع الجانب الأمريكي. عدوان إسرائيلي قابله حزب الله بتكثيف عملياته، معلنا استهداف جنود الاحتلال وأماكن تمركزهم وآلياتهم في مناطق عدة بالجنوب بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة، هذا فضلا عن الاشتباكات المباشرة وتكثيف استخدام الاستراتيجية القائمة على شن هجمات منسقة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة، في تطور لافت أقر قادة الاحتلال منذ فترة بمواجهة صعوبة بالغة في التعامل مع معطياته الميدانية. في سياق متصل، أعربت قوات حفظ السلام بلبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله قرب مواقعها، بما في ذلك تزايد استخدام المسيرات، مشيرة إلى أن هجمات الطرفين أسفرت عن انفجارات داخل قواعدها وحولها، ما عرض عناصرها للخطر.
0: أعلن حزب الله تنفيذ كمين بعد رصد مقاتليه قوة إسرائيلية تتقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حدافة في جنوبي لبنان. وقال حزب الله إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بآليتين وجرافة واستكملوا الاشتباك مع بقية القوة المعادية بالأسلحة الرشاشة. وأضاف الحزب أنه في أثناء الاشتباك تدخل الطيران الإسرائيلي لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد، إلا أن مقاتليه اشتبكوا مع القوة المهاجمة، ما أدى إلى إعطابها وقيام الجيش الإسرائيلي بتفجير الآلية. هذا ونشر حزب الله مشاهد لمن قال إنه استهداف بصاروخ موجه لقوة من الجيش الإسرائيلي بعد رصدها في منزل في بلدة حولة جنوبية لبنان. صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار للتصدي لمسيرات حزب الله في ظل عجز تل أبيب عن مواجهة تهديداتها. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الخطة تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين دفاعيتين جديدتين لحماية القوات المقاتلة بشكل مباشر. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ملف إيران سيكون حاضرا على طاولة البحث بين الزعيمين، وفي الوقت الذي قال فيه ترامب أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني تتناول الحرب في إيران، قلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الصين بشأن الحرب على إيران. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب يعتزم استغلال زيارته للضغط على الصين لاستخدام نفوذها على إيران. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين فرض عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران، متهمة إياهم بتسهيل بيع النفط الإيراني للصين. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تطلع الصين بدور أكبر في أزمة الخليج. وقال روبيو في مقابلة بثت على فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة لإقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مشيراً إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء.
20: من الواضح أن هذه المفاوضات حساسة للغاية. لقد أمضيت وقتاً طويلاً على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدد من أصدقائنا في العالم العربي. أعتقد أننا نحرز تقدماً. السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدماً كافياً لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟ إذ يجب أن يطمئن إلى أننا وضعنا عدداً من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تقارير استخباراتية أمريكية أشارت إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية، خلافاً لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أنها دمرت بالكامل في مقابل استنزاف مخزون أمريكا العسكري في الحرب بحسب تقديرات استخبارية.
1: ترسانة إيران العسكرية تعود إلى واجهة المشهد من جديد، بين تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي بتدميرها كاملة، وبين تقييمات استخباراتية تناقض رواية ترامب. تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز يكشف بأن إيران استعادت نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض جزئياً أو كلياً، استناداً إلى صور أقمار صناعية وبيانات مراقبة متعددة المصادر. تقديرات استخباراتية وبالأرقام أوضحت أن 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 موزعة على امتداد مناطق حساسة قرب مضيق هرمز استعادت قدرتها التشغيلية، في حين لا تزال 3 مواقع فقط خارج الخدمة. كما تشير البيانات إلى أن طهران ما تزال تحتفظ بما يقارب 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، إضافة إلى نسبة مماثلة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب، بما في ذلك صواريخ باليستية وكروز. في المقابل سلط التقرير الضوء على كلفة عسكرية أمريكية مرتفعة رافقت العمليات، إذ استخدمت واشنطن نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك، إضافة إلى ما يقارب 1300 صاروخ باتريوت. الصحيفة أفادت بأن هذا الاستنزاف في الذخائر أدى إلى تآكل ملحوظ في المخزونات الأمريكية، وأن عملية إعادته لن تكون مسألة أشهر بل قد تمتد إلى سنوات. طرح لم يمر دون رد، إذ اعترض وزير الحرب الأمريكي خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مؤكدا أن الحديث عن استنزاف حاد في الذخائر عار عن الصحة. في المحصلة واشنطن بالغت في تقدير نتائج ضرباتها، تقول الصحيفة، في مقابل استنزاف متزايد في المخزون العسكري الأمريكي بحسب معطيات. وأمام هذه الوقائع تبدو معادلة الحرب والسلام معلقة في منطقة الرمادية بلا ملامح واضحة ولا أفق محسوم.
0: رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بالمبادرة المتعددة الجنسيات، وقال في تصريحات للتلفزيون العربي إن التنسيق قائم بالفعل مع هذه الدول ومع المبادرة البريطانية الفرنسية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن المنظمة ليس لديها أي معلومات عن مشروع الحرية ولا عن الآليات التي يعمل وفقها.
2: أقدر وأرحب بالإجراءات التي تتخذها الحكومتان المملكة المتحدة وفرنسا ضمن هذا التحالف، وقد انخرطتا مع المنظمة البحرية الدولية. إنهما تدعمان إطار الإجلاء الذي نعمل على تطويره من أجل المساعدة في إنقاذ 20,000 بحار عالقين في المنطقة، وبالطبع فهما تنظران أيضا في التدابير الجديدة التي يمكن وضعها لضمان وجود ضمانات تسمح للجميع باستئناف العمليات بالطريقة التي كانت تجري قبل بدء النزاع.
0: تغيرات كثيرة طرأت على المشهد الاجتماعي في إيران، وهذا ما بدا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية وأكثر وضوحا بعد الحرب الأخيرة. مراسلنا حازم كلاس رصد المشهد الثقافي والاجتماعي من طهران هذه الأيام.
3: كثير من الخطوط الحمر في إيران تكسرت. تطورات السنوات الأخيرة فتحت باباً لم يكن أحد يتصوره من قبل لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية وثقافية في العلن هكذا. هنا بين الكتب يبحثون عما بين السطور. لقاء فكري أسبوعي يعيد تعريف الفضاء العام في زمن الحرب. حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لم تكن يوماً كما يشتهون في إيران، واليوم ها هو الإنترنت العالمي مقطوع للشهر الثالث على التوالي. رغم ذلك لم يفقد الإيرانيون الشهوة للكلام، ولم يخفت توقعهم للعثور على إجابات. جمع يسلك طريقاً وعرة بحثاً عن صورة متخيلة لبلاده.
4: مع بدء وقف إطلاق النار بدأنا هذه اللقاءات التي لاقت ترحيبا كبيرا، ونستضيف فيها من جميع الأطياف، من دعاة الملكية إلى الجمهوريين ومن أنصار النظام إلى معارضيه، ليتدرب الجميع على الحوار.
3: أما الفن فله طريقة أخرى حتى في مواجهة الحرب. سلسلة معارض لمقتنيات متحف الفن الحديث في طهران، من فن البوب لروي ليختنشتاين إلى تكعيبية بيكاسو، على أنغام عسى أن تنسي الزوار أصوات القصف. موسيقى أمام عمل الفنان الياباني نوريوكي هاراغوتشي المادة والفكر، ووسط مجموعة من البراميل لا تذكر إلا بمضيق هرمز. وليس بعيدا عن التغييرات التي فرضتها الحرب على دور النشر والمعارض، طهران اليوم ليست طهران الأمس. الساحات باتت عنوانا كبيرا. هنا يستعدون كل يوم لتجمعات ليلية لم تنقطع منذ الإعلان عن اغتيال المرشد السابق علي خامنئي في الأول من مارس، تجمعات يدعمها النظام ويدعو لاستمرارها في العاصمة الإيرانية اليوم وفي ذات الساحات والشوارع أيضا. لم يعد غريبا مشاهدة النساء يركبن الدراجات النارية في طهران اليوم. ربما لم يتغير العمران، لكن هناك شواهد على تغير الإنسان.
5: منذ بضع سنوات وربما بعد الحرب بشكل أوضح، يمكن ملاحظة تغييرات كبيرة في المجتمع الإيراني، وإن كان لمسها صعبا. وإذا كان للنخب طريقتهم دائما في التفاعل مع الأحداث، فإن للشباب طرقا أخرى يرسمون فيها خصوصيتهم، لدرجة أنني إن لم أنزع هذا هنا قد أبدو غريبا.
3: لا يبدو أن شبح الحرب المخيم على البلاد يعنيهم. يتسكعون، يتبادلون الأحاديث، يضحكون، يفترشون الأرض حتى، ويعبرون عن أنفسهم بطريقتهم. هو تمرد على الواقع أو تقليد للغرب أو هرطقات مراهقين، تختلف التفسيرات. صحيح أنه لم يبقى من الحرب هنا إلا هذه الأشرطة اللاصقة على الواجهات، لكن زوار المكان يتحدثون عن كل شيء، ليسوا غارقين في عالمهم فقط. وهذا ما يؤكده حسين الذي أمضى 14 عاما في مهنة المقاهي.
6: لم تعد المقاهي فقط للتسلية، بل باتت للعمل أيضا واللقاءات والنقاشات، وكثر هم من يهتمون بقضايا اليوم والسياسة. تتراوح أعمار زبائننا بالعموم بين سن 25 حتى 35.
3: رغم انقطاع الإنترنت، لا يخلو مقهى من حواسيب يجلس إليها أصحابها مسلحين بأدوات الالتفاف على الحجب لمواصلة التجارة في الذهب والعملات الرقمية. هنا سجل الزمن أحداثا لا تنسى. احتجاجات يناير الماضي كانت آخرها، لذا إلى جانب تفاصيل الحرب لا تغيب عن الأحاديث أخبار المحاكمات والإعدامات هذه الأيام، ولا الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل الآخذة بالتراجع. المقاهي التي ازدادت 20 ضعفا خلال عقد من الزمن ليصل عددها إلى أكثر من 6000 في طهران، لم تعد مجرد مكان لتناول فنجان قهوة، بل باتت ملتقيات اجتماعية تعكس تحولا في نمط الحياة، تعيد تعريف العلاقات الاجتماعية بعيدا عن قواعد يراها هؤلاء صارمة في التجمعات التقليدية. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني طالب قادة الفصائل العراقية المسلحة خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بأسلحتها ورفض هيكلة الحشد الشعبي. وذكر المصدر أن قاني دعا كذلك إلى عدم السماح لحكومة علي الزيد الجديدة بشن حملة ضد الفصائل العراقية، وأضاف أن الاشتراطات التي وضعها قاني تأتي في إطار الضغط على واشنطن لتكون ورقة تفاوضية. تعرض معسكر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لهجوم بطائرتين مسيرتين انتحاريتين في مدينة أربيل شمالي العراق. وقال بيان للحزب إن الهجوم وقع الأربعاء عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، دون تقديم معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. أفاد مستشفى حمد في غزة بوقوع 5 جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط بوابة المستشفى شمالي القطاع. وفي حادث منفصل، نقلت طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مصابين بعد إلقاء الاحتلال قنبلة من طائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة جباليا إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للجمعية. كما نقلت الطواقم الطبية مصابا ثالثا بطلق ناري من داخل مخيم حلاوة إلى المستشفى ذاته وسط استمرار التعامل مع الحالات ميدانيا. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إنه لا يطالب بأن تحل حركة حماس نفسها كحركة سياسية

0: زيادة بلغت 20% مقارنة بالأسابيع الخمسة السابقة حين كانت إسرائيل منشغلة بالحرب والغارات على إيران. خروقات إسرائيلية متصاعدة تؤكدها وزارة الصحة الفلسطينية بالأرقام، مشيرة إلى مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 7 أشهر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. منظمة أكلد المعنية بمراقبة الصراعات قالت في أحدث تقاريرها إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت بنسبة 35% الشهر الماضي مقارنة بمارس الذي سبقه. وسط خروقات الاحتلال ومراوحة الاتفاق مكانه وتعثره عند مرحلته الأولى، خرج الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادونوف بعد لقائه نتنياهو معلنا أمام الصحافة الأجنبية في القدس أنه لا يطالب حركة حماس بحل نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية والانضواء تحت سلطة شرعية موحدة.
1: لا نطالب باختفاء حماس كحركة سياسية. يمكن لأي حزب سياسي ينبذ العمل المسلح أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية الوطنية، لكن ما لا يقبل المساومة هو إمكانية وجود فصائل مسلحة أو ميليشيات جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية الانتقالية.
0: حركة حماس المشككة بدور ميلادونوف تقول إنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم بقطاع غزة، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية التي تطالب الحركة بإدخالها سريعا إلى القطاع كي تبدأ عملها على الأرض. حماس طالبت ميلادونوف بأن يشير إلى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه مسؤولا عن خرق وقف إطلاق النار.
2: حماس كما وصفها منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم في قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان على القطاع. تطور هذا الموقف بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس قالت أنها اتخذت كل الخطوات العملية والميدانية والسياسية والقانونية من أجل نقل كامل للحكم بما فيه المجال الأمني إلى هذه اللجنة الوطنية، وطلبنا بسرعة إدخالها إلى قطاع غزة كي تبدأ بعملها على الأرض.
0: على الأرض يحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة ويواصل توسيع ما بات يعرف بالخط الأصفر، حيث يعيش الآن أكثر من 2 مليون نسمة في شريط ضيق على طول الساحل، غالبيتهم في مبان متضررة أو خيام في مشهد إنساني معقد. بين خروقات إسرائيلية مستمرة وتعثر في مراحل الاتفاق، يظل مستقبل غزة غامضا في ظل مخططات لا تتوقف وحلول سياسية بلا أفق.
3: من جانبه عبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم عن استهجان الحركة لتصريحات منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، مؤكدا في تصريح للتلفزيون العربي أن مناقشة موضوع السلاح تكون في سياق وطني شامل ينهي الاحتلال ويؤسس لقيام دولة.
4: موضوع السلاح يمكن الحديث فيه لكن في سياق وطني جامع وشامل وفي ظل أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس. أما أنه اليوم بعد 100 عام من مقاومة الاحتلال أن يأتي السيد ميلادونوف أو مجلس السلام وأن يفرض على الشعب الفلسطيني نزع سلاحه في المقابل الذي يعطي الضوء الأخضر أو يمكن الطرف الآخر من الاستمرار في العدوان دون أي إجراء بحقه، بعتقد أن هذا لن يكون مقبولا ولن يقبل به أي مواطن فلسطيني.
3: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل باستخدام المياه سلاحا للقتل غير المباشر في قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير مصادر المياه والبنية التحتية الخاصة بها. وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان تسليح المياه، كيف حرمت إسرائيل غزة من المياه ودمرت أنظمتها وشبكات الصرف الصحي، وثقت فيه الآثار الكارثية على حياة الفلسطينيين في القطاع.
5: تقرير صادم لمنظمة أطباء بلا حدود يقول إن إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين في غزة بأشد أنواع الذخائر فتكا فحسب، فهناك قتل مباشر بالغارات والقنابل الثقيلة وقتل بطيء قطرة بقطرة عبر استهداف

0: في البنية التحتية للمياه. تقول المنظمة الدولية إن المياه في غزة لم تعد مجرد خدمة انهارت تحت وطأة الحرب، بل تحولت إلى أداة للحرمان والموت البطيء. أكثر من 2,100,000 فلسطيني يعيشون اليوم وسط ظروف تصفها أطباء بلا حدود بأنها تدميرية وغير إنسانية. ورغم أن المنظمة توزع أكثر من 4,700,000 لتر مياه يوميا، فإن الكميات تظل أقل بكثير من الاحتياجات. بين مايو ونوفمبر 2025 نفدت المياه في 21% من نقاط التوزيع قبل أن يحصل المنتظرون على حصصهم. هنا يكافح الناجون من الحرب لا من أجل الرفاهية، بل من أجل قطرة ماء. عائلات تضطر إلى الاختيار بين الشرب والطهو وغسل الملابس، كثيرون يلجؤون إلى مياه مالحة أو ملوثة. أما أسعار المياه فقد ارتفعت بنسبة 500% منذ بداية الحرب. لكن الكارثة لا تتوقف عند العطش. تقول أطباء بلا حدود إن أنظمة الصرف الصحي في غزة انهارت عمليا. في المخيمات مراحيض بدائية داخل الخيام، ومياه صرف تختلط بالنفايات وبالمياه الجوفية مع كل مطر. في قلب غزة أكثر من 350,000 طن من النفايات المتراكمة، تحذر البلدية من أنها تحولت إلى قنبلة موقوتة تنذر بانتشار الأوبئة. النتائج تظهر سريعا داخل ما تبقى من مشافي وعيادات. 1 من كل 4 أشخاص شملهم استطلاع أجرته أطباء بلا حدود أفاد بإصابته بالإسهال خلال شهر واحد فقط. أما الأمراض الجلدية فشكلت 18% من الاستشارات الطبية التي قدمتها المنظمة خلال عام واحد. لكن أخطر ما في التقرير أن نحو 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة تعرضت للتدمير أو الضرر. محطات تحلية خرجت عن الخدمة، آبار دمرت، وشبكات مياه سويت بالأرض. وفي الوقت نفسه تقول المنظمة إن إسرائيل تتعمد منع أو تأخير دخول مضخات المياه ومواد التطهير والخزانات والوقود اللازم لتشغيل محطات المياه. خلاصة التقرير جاءت مباشرة وصادمة. ما يحدث في غزة ليس مجرد دمار للبنية التحتية، بل حرمان من أبسط شروط الحياة.
1: لا تقتصر آثار حرب الإبادة في غزة على أعداد القتلى والجرحى، بل تمتد إلى تدمير شروط الحياة الأساسية. هذا التقرير الخاص يسلط الضوء على وجوه الإبادة الجماعية التي تتجاوز القتل المباشر، من استهداف العائلات إلى منع العلاج وصولا إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني بأكمله.
2: هذا ليس مجرد تقرير صحفي، إنما استدعاء لحقيقة يراد لها أن تنسى. في غزة يقتل الناس، لكن ما يجري أبعد من عمليات القتل. ما جرى في غزة ولا زال يجري عملية إبادة مستمرة لكل مقومات الحياة.
3: هنا تدفن الأسماء، ويعيش من بقي حيا شاهدا على الدمار. بين قبر وخيمة تمحى عائلات وتبقى آثار حياة كانت هنا يتذكرها الناجون من المذبحة.
4: تم استشهاد زوجتي وبناتي إلينا وآيلة. إلينا 4 سنوات، آيلة 1.5 عام. أيضا عائلة أختي تم مسحها من السجل المدني، هي وزوجها وأبنائها 4، أيضا أبناء أخوالي 4. طبعا 23 شهيد، منهم أطباء كان، منهم مهندسين، منهم من كان له حلم، من كان يحلم أن يكمل تعليمه وأن يكون له حلم كبقية الشعوب.
3: خلال الحرب 6,644 أسرة قتلت إسرائيل أفرادها جميعا، أو نجا من هذه العائلات فرد أو اثنان على الأكثر. فقدت آلاف العائلات وجودها بكل ما تحمله الكلمة من بشاعة المعنى. مئات آلاف السكان أجبروا على النزوح مرارا، وأزيلت شبكات الأمان الاجتماعية كلها. الجريمة هنا ليست قتل الإنسان فقط، بل قتل الأسرة بوصفها وحدة اجتماعية مستقرة.
5: القتل هو عنصر من عناصر الإبادة، لكن يرافقه في سياقه الكثير من العناصر الأخرى التي مارسها أيضا الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويعني فرضها بشكل ممنهج على قطاع غزة. على سبيل المثال التجويع، الحصار الكامل المطبق، منع الوصول إلى المستشفيات، منع الإنجاب، منع يعني وصول السكان إلى مقومات الحياة الأساسية. بالتالي هو كان يفرض جميع مقومات الإبادة الجماعية وفقا للاتفاقية التي تعنى بمنع الإبادة الجماعية.
3: ومع تآكل شروط الحياة تنهار أيضا خدماتها الأساسية. وفق تقارير مؤسسات صحية دولية، فإن نحو 94% من المستشفيات في غزة تعرضت للضرر أو الدمار. من أشهر هذه المستشفيات مستشفى الشفاء الذي تعرض لتدمير هائل، ويعد رمزا لنظام صحي كان يخدم مئات الآلاف قبل الحرب.
6: كان هناك استهداف ممنهج، عندما تم أول ما بدأت الاحتلال تدمير مستشفيات، دمر مستشفى بيت حنون، وبعد ذلك مستشفى الدرر الأطفال، بعد مستشفى النصر، ومستشفى الرنتيسي، ومستشفى كمال عدوان، وضرب مستشفى الأندونيسي، وقام بقصف مستشفى أرض الشفاء ومستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الأوروبي، وقتل 500 إنسان في مستشفى المعمداني. فبالتالي كان هناك استهداف للمنظومة الصحية بشكل كبير، باستهداف المباني أيضا، وليس كذلك فقط، بل بقتل الطواقم الطبية والكوادر الطبية، واعتقال الكوادر الطبية، وما زال الكثير من الكوادر الطبية معتقلين الآن، وقتل الناس في داخل المستشفيات.
3: منظمة الصحة العالمية وثقت مئات الهجمات على مرافق صحية وقتل مئات من العاملين في القطاع الطبي. العديد من المرضى الذين كان بإمكانهم النجاة لو توفرت لهم الرعاية ماتوا بسبب انهيار الخدمات الصحية.
7: ما يجري في غزة لا يمكن اختصاره بعدد الضحايا فحسب. الإبادة هنا تجري بأكثر من وجه، من استهداف الأسرة إلى الخراب الصحي إلى حرمان الناس من أبسط شروط الحياة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة خلال اقتحام البلدة، الذي تزامن أيضا مع هجوم للمستوطنين على سهل البلدة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوزارة أن الفتى يوسف علي كعابنة البالغ 16 عاما استشهد برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجلية. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا ومحيطه شمال القدس، وشنت حملة مداهمات لمنازل مواطنين فلسطينيين وسط انتشار في أزقة حارة الياسمين بالمخيم، كما أطلقت قنابل الغاز باتجاه المواطنين عند مداخل المخيم خلال عملية الاقتحام. واقتحم مستوطنون منزلا في قرية سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ووثقت المشاهد المصورة لحظة الاقتحام، كما أظهرت مرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين لحمايتهم في أثناء سرقتهم عددا من الأغنام. والآن إلى برنامج اقتصاد.com.
8: كيف دفعت فاتورة الحرب على إيران وزارة الحرب الأمريكية إلى فتح أبواب التعاون مع الشركات الدفاعية الناشئة؟ من هم المستفيدون من التوترات وتداعياتها في الشرق الأوسط؟ وكيف يتعامل الإيرانيون مع موجة التضخم؟ وما هي خطط الحكومة لتقليص وقع الأزمة؟

هل ثمة من يتمنى ألا تتوقف الحرب بشكل نهائي في الشرق الأوسط؟ الإجابة هي نعم، خصوصا عندما تتحول النزاعات إلى فرص ذهبية ومصدر للثروات. ففي الوقت الذي دفعت فيه الأزمة وتداعياتها العديد من القطاعات والشركات نحو حافة الإفلاس والانهيار، هناك من استفاد من هذا الصراع وجنى أرباحا استثنائية. صدمة الطاقة وتقلبات الحدة في الأسواق بسبب إغلاق مضيق هرمز استفادت منها أكبر شركات النفط والغاز في العالم مثل بريتش بتروليوم، شيل، توتال، التي بلغت أرباحها مجتمعة في الربع الأول من هذا العام قرابة 15.5 مليار دولار. أرباح شركات الطاقة العاملة في الوقود الأحفوري حفزت خطط شركات أخرى في أمريكا وأوروبا والصين نحو الاستثمار بقوة في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والطاقة النووية. القطاع المصرفي وتحديدا في الولايات المتحدة انتعش بشكل كبير، حيث حققت البنوك الستة الكبرى إيرادات قياسية بلغت نحو 48 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري. حرب إيران رفعت أسهم شركات الصناعات العسكرية التي يتوقع أن تحقق نموا قويا في المبيعات والأرباح هذا العام، خصوصا بعد إعلان لوكهيد مارتن وبوينغ ونورثروب جرومان تسجيل طلبيات متراكمة قياسية بنهاية الربع الأول. ونصيب شركات التكنولوجيا من الأرباح كان وافرا أيضا منذ اندلاع الحرب. فعلى سبيل المثال، ارتفعت القيمة الإجمالية لشركات أشباه الموصلات التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، ارتفعت بنسبة 26%، أي ما يعادل 3.7 مليارات دولار.

0: من عمان ينضم إلينا أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. هل أصبحت قاعدة أو هي قاعدة اقتصادية أن كل حرب أو ظروف أمنية فيها تهديد بالحرب تعني أرباح لشركات كبرى، خاصة كما نلاحظ لشركات النفط والغاز؟
1: مساء الخير وشكرا للاستضافة. يعني حقيقة حتى الربحية تتفاوت بكل تأكيد، يعني المخاطر الجيوسياسية الخاصة بأمن الطاقة هي مؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة أولا، وأداء الشركات المستفيدة من الطاقة سواء كانت من خدمات النفط أو كانت حتى من النقل أو حتى إنتاج النفط. لكن هنا التفاوت واضح جدا ما بين أداء الشركات، ما بين أداء الرابحين بالنسبة للأزمة. الأسعار تسجل ارتفاعات بكل تأكيد، فبالوهلة الأولى قد تعطي انطباع بأن جميع الشركات قد تكون مستفيدة، إلا أنه الأسئلة هنا كثيرة جدا، مدى قدرة الشركات على التعامل مع الإمدادات النفطية. فبالتالي الشركات التي استطاعت تفادي أزمة التوترات الجيوسياسية على إمداداتها النفطية تعطي طابع جيد جدا وأداء استثنائي. أما الشركات المتعرضة بشكل كبير جدا كإكسون موبيل مثلا على سبيل المثال، تعطي الإشارات بأنه قد تكون هي إحدى الشركات المستفيدة من الأسعار المرتفعة، إلا أنه الإمدادات النفطية لا تزال تعاني. هنا يبقى أيضا قدرة الشركات على بناء طريق بديل بالنسبة للتحركات. مضيق هرمز مغلق، فبالتالي الإمدادات المتواجدة الممارة من مضيق هرمز في الفترة الحالية يتعرض إلى الاختناق. فالشركات التي أوجدت طريق بديل كأرامكو على سبيل المثال، التي حتى الآن تعطي كفاءة النفط لسبعة مليون برميل يوميا، هو أداء استثنائي بالنسبة للكفاءة، يعطي الدافع الكبير للربحية. فبالتالي هنا ما أود أن أذكر وعد أيضا، سعر النفط، سعر النفط مختلف في جميع أنحاء العالم. فبالتالي لو نظرنا في أمريكا الشمالية فالسعر منخفض، بينما الشركات التي تعاني أو سعر النفط الذي يعاني في مرحلة الاختناق يسجل ارتفاعات متتالية. فعلى ما أعتقد بأنه الصورة للوهلة الأولى قد تعطي رابح للشركات النفطية.
0: طب لنبسط الصورة أكثر،
1: لأنه التفاوت لأسباب.
0: يعني الشركات التي حافظت على إمداداتها النفطية مع ارتفاع الأسعار حققت أرباحاً كبيرة وهكذا تكون استفادت.
1: طيب. نعم بكل تأكيد. يعني
0: طيب إغلاق مضيق هرمز كيف أدى إلى يعني تحقيق عمالقة النفط في العالم لمليارات الدولارات في هذه الفترة يعني القصيرة حتى اليوم؟
1: هي السبب الأساسي إغلاق مضيق هرمز ارتفاع أسعار النفط. الشركات التي استفادت بشكل كبير جدا من نقطتين أساسيات، هي خدمة النفط والنقل النفطي، فبالتالي الشركات التي استفادت بشكل كبير جدا القادرة على الولوج بالنسبة للنفط في الفترة الحالية. النقطة الأخرى الذراع الاستثماري للنفط في تلك الشركات. الشركات الأوروبية على سبيل المثال أدائها أفضل من الشركات الأمريكية، لأنها تمتلك ذراع استثماري يتداول على النفط. تقلبات أسعار النفط كانت مرتفعة جدا بشكل كبير جدا مع إغلاقات مضيق هرمز، لا بل كانت الحركة كبيرة جدا مع أي تصريح إيراني وأمريكي للوهلة الأولى بالنسبة للتصريح. فالذراع الاستثماري مفيد جدا للأداء على التقلبات النفطية، وهذا ما شاهدناه بالنسبة للشركات الأوروبية التي حققت أرباح كبيرة جدا في الفترة الحالية كشل وبي بي بي بناء على تقلبات أسعار النفط، والحركة كانت جيدة جدا بالنسبة للأداء التداول. إغلاق مضيق هرمز قد يكون انطباع قوي جدا على ارتفاع الأسعار، والسؤال هنا واعد في الفترة القادمة، هل سيكون استمرارية لارتفاعات أسعار النفط فبالتالي يعطي دافع جيد بالنسبة لتلك الشركات؟ قد يكون هنا العبرة والأساس والسبب استمرار بإغلاقات مضيق هرمز والتأثير على الاستراتيجية النفط. خسارة النفط في الفترة الحالية كإمدادات ما يقارب مليار برميل نفطي من بداية الحرب الإيرانية، فبالتالي هنا الاستراتيجية النفطي في الفترة القادمة قد يتأثر بشكل كبير جدا، مما يعني بأنه الأسعار سوف تكون مرتبطة بشكل أكبر جدا. شراء الوقت في الوقت الحالي بالنسبة لتداولات النفط العرضية قد لا يكون وجهة قادمة بالنسبة للشركات وبالنسبة للمستثمرين في الفترة القادمة، فقد نشهد المزيد من الارتفاعات السعرية ما لم نجد بديل آخر بالنسبة لمضيق هرمز، وهذا حتى الآن على ما أعتقد لم ولن يكون موجود في الفترة القادمة. فبالتالي الارتفاعات السعرية من مضيق هرمز قد يستمر وقد يعطي المزيد من الأرباح لتلك الشركات.
0: طيب هناك أيضا الاستثمارات في الطاقة البديلة، لماذا ترتفع شهيد المستثمرين كلما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية بالطاقة البديلة؟
1: هي كنا اعتدنا في الفترة الماضية كان الحديث عن الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء، لكن الوقت الحالي الحديث عن البحث عن بديل بالنسبة للوضع الحالي بالنسبة للممرات المائية. فظهرت الطاقة المتجددة مرة أخرى كأداة طاقة فيها أمن قومي على ما أعتقد في الفترة الحالية. فبالتالي الإشارات في الفترة الحالية، الطلب الاستثماري مرتفع جدا في الفترة الحالية على الطاقة المتجددة لمحاولة الهروب من أي اعتمادية بشكل كامل على دولة أو على توتر على توترات جيوسياسية. فبالتالي الإشارة هنا قد يستمر الارتفاعات بالنسبة للطلب الاستثماري، لكن نقطة أساسية هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هي التضخم في الفترة القادمة. ارتفاعات التضخم يعني كلفة تلك الاستثمارات قد تسجل مزيد من الارتفاعات، بالرغم من أن الطاقة المتجددة هي تحتاج الكهرباء.
0: فبالتالي الحاجة بالنسبة للكهرباء هل هي فورية أم تحتاج قليل من الوقت؟ وهذا ما يطرح سؤال آخر، أنه في حال تم حل المشكلة وعاد استخدام النفط والغاز بالشكل الطبيعي، هل ستتأثر هذه الاستثمارات؟
1: هي الاستثمارات سوف تكون طويلة الأمد، الحاجة لبناء تلك الاستثمارات يحتاج فترة زمنية طويلة. العودة مرة أخرى بالنسبة للطاقة البديلة وارد جدا، أو عودة إلى الطاقة العادية الطاقة النفطية قد يكون وارد جدا، لكن هنا الخيار بالنسبة للشركات وبالنسبة للاستثمارات وبالنسبة للدول، الحاجة والابتعاد عن دولة واحدة تسير الممرات المائية. فبالتالي الطاقة المتجددة هي ما تكون متواجدة في الدولة نفسها، فبالتالي الاعتماد على الذات بالنسبة لتلك الدول. عودة انفتاح الممرات المائية قد يكون جيد وخبر جيد بكل تأكيد، لكن عدم الاعتمادية على الطاقة المتجددة في الفترة القادمة قد يكون خيار سيء جدا، خاصة بأنه هنا مثال قد يكون وارد في الفترة القادمة، الاعتمادية بالنسبة للذهب لتلك البنوك المركزية للابتعاد عن الدولار الأمريكي. هي الخوف والبعد عن سيادة دولة واحدة، فبالتالي الممرات المائية هي عرضة لسيادة دولة واحدة. الطاقة المتجددة هي الخيار الجيد لمحاولة الابتعاد عن سيادة دولة واحدة، فبالتالي فترة زمنية طويلة لكن لابد منها.
0: طيب، هنا كيف استفادت البنوك من تقلبات الأسواق خلال فترة الحرب على إيران؟ العديد من البنوك حققت أرباح هائلة أيضا.
1: نعم بكل تأكيد، يعني المثال واضح، جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وحتى جولدمان ساكس بدرجة أقل في الفترة الحالية. دائما ما تكون التقلبات السعرية بالنسبة للأسعار بالرغم من التوترات الجيوسياسية بالرغم من حالة الذعر، لكن هي مفيدة جدا بالنسبة للبنوك الاستثمارية. دائما ما البنوك الاستثمارية تكون مستفيد جدا من تلك التقلبات السعرية من عدد من الخطوات أو من عدد من الأمور. بكل تأكيد هي النقطة الأولى والكبيرة جدا التي يستفيد منها هي الاستثمارات التي تبحث عن العوائد في ظل الأزمة، في ظل أزمة التوترات الجيوسياسية. فكانت البنوك المركزية مستفيدة في الفترة الحالية خاصة من تداول العملات. جميع البنوك في الفترة الحالية سجلت ارتفاع بما يقارب 15 إلى 20% في ربع التوترات الجيوسياسية جراء التداولات المرتفعة جدا، تحديدا على الملاذات الآمنة على رأسها الدولار الأمريكي. فبالتالي البنوك دائما ما تكون مستفيد بشكل كبير جدا من التحركات الكبيرة جدا، وهنا لا نهمل التحوطات الكبيرة جدا في ظل الأزمة. الشركات دائما ما تشتري من البنوك الكبرى عقود بالنسبة للأدوات المالية التي قد تتحرك بشكل كبير جدا. فالنفط كان بكل تأكيد هو سبب أساسي لعمليات الشراءات في تلك البنوك المركزية لمحاولة التحوط من كبار المستثمرين، وبكل تأكيد أيضا بعض الدول التي تشتري النفط على عقود ثابتة لفترة زمنية قادمة.
0: طيب، ما حكينا عن شركات الصناعات العسكرية والتي لم يعد يعني سر أنها الأكثر استفادة من هذه الظروف وهذه الحرب. السؤال هو حتى بعد انتهاء الحرب ستستمر يعني الاستثمارات في الأسلحة وشركات تصنيع الأسلحة؟
1: هي بكل تأكيد وعد، يعني عند توترات الجيوسياسية وما أكثرها في الفترة الحالية منذ عام 2020 إلى الفترة الحالية توترات جيوسياسية مستمرة بالفترة الحالية. أسهم شركات الدفاع العسكري دائما ما تكون مستفيدة في الفترة الحالية. بعض الشركات حققت ارتفاعات من بداية الحرب الإيرانية لحد الآن ما يقارب 60% كارتفاعات سعرية. فبالتالي هنا حالة الطلب، اقتصاديا دائما ما ننظر إلى حالة العرض والطلب حتى الشركات نفسها. الطلب مرتفع جدا على أدوات العسكرية في الفترة الحالية، مما يعني بأنه هوامش الربحية تكون مرتفعة في الفترة الحالية. النظرة المستقبلية مهمة جدا هنا وعد. دائما ما ارتباط التوترات الجيوسياسية في الفترة الحالية ونسق امتدادها ونسق تسارعها يعطي دافع جدا وتوجيهات مستقبلية بأنه أرباح تلك الشركات قد يكون مستمر ومرتفع في الفترة القادمة، فبالتالي مستفيد دائما من التوترات الجيوسياسية تلك الأسهم طبعا.
0: شكرا جزيلا لك أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا.

0: الآن الحرب في إيران متوقفة، لكن تأثيرها يثقل كاهل المواطنين. فالجبهة الاقتصادية الداخلية في البلاد تتعقد يوما بعد يوم لتنعكس بشكل حاد ومباشر على المعيشة مع استمرار الهبوط القياسي للعملة المحلية التي اقترب سعرها من 2 مليون ريال مقابل الدولار. وفي ظل موجة تضخم غير مسبوقة تضرب الأسواق، تظهر بيانات رسمية ارتفاعا حادا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، يصل في بعض الأحيان أكثر من 100%، بالإضافة إلى خدمات السكن والنقل. إيران تواجه أيضا تحديات إضافية في قطاع الطاقة بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية، حيث يتراوح الاستهلاك اليومي للبنزين في البلاد بين 130 و 135 مليون لتر. الحكومة الإيرانية تسابق الزمن من أجل إعادة تشغيل 90% من خطوط الإنتاج وتحديداً الصناعية التي تعطلت بسبب الهجمات الأمريكية. ووسط هذا المشهد المعقد في إيران، تتصاعد دعوات الجهات الرسمية إلى ترشيد الاستهلاك والتقشف الشديد، كما وجهت الحكومة تحذيرات شديدة اللهجة للمخالفين والمستغلين للأزمة في الأسواق. الآن ينضم إلينا حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي من طهران. أهلا بك حازم. كيف يتعامل الإيرانيون مع موجة التضخم وموجة الغلاء الكبيرة في أسعار الغذاء والخدمات والطاقة هذا إن توفرت؟
1: اسمحي لي وعد أن أشير إلى أننا موجودون في واحدة من أكبر المتاجر، واحد من أكبر المتاجر في العاصمة الإيرانية طهران، وله الكثير من الفروع في الواقع في أنحاء العاصمة الإيرانية. هذا المتجر زرناه وقت الحرب وفي خضم حرب 40 يوما، ولكن لمسنا الآن لدى عودتنا إلى هنا ارتفاع الأسعار بطبيعة الحال. سأحاول بعجالة أن أختصر المشهد بثلاثة مستويات. المستوى الأول هو الحالة الميدانية. إذا أردنا أن نتحدث عن الأسعار وعد، بالنسبة على سبيل المثال للحوم واللحم الأحمر اللحم الأبيض، ارتفعت الأسعار بما يقارب 190% مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي. الألبان كذلك ارتفعت بنسبة كبيرة الأسعار فيها. الكثير من السلع، إذا أردت أن أتحدث عن التفاصيل ربما أشير إلى السمن والزيت الذي ارتفع بنسبة 300 و370% تقريبا. الأرز المستورد ارتفع بنسبة 200%، البيض ارتفع بنسبة 170%، ربما أقل مادة ارتفع سعرها هي الزبد الذي ارتفع بنسبة 48%. هذا الارتفاع ملموس تماما للشارع الإيراني، وهذا له أسباب كثيرة. وهذا المستوى الثاني الذي يمكن أن نتحدث عن الأسباب، مرتبطة ليس فقط بالحرب، فالسلع متوفرة كما نشاهد وعد، يعني كل السلع لا يوجد أي نقص على الإطلاق، ولكن الحرب أدت إلى أضرار في البنى التحتية لبعض المصانع للبتروكيماويات، وبالتالي أثرت على التعليب. أيضا كان هناك أسباب مرتبطة بتوحيد سعر الصرف خلال الفترة الماضية قبل الحرب، وكذلك زيادة الحكومة الأجور بنسبة 60%، وأيضا ما أثر على ذلك ما أشرت إليه موضوع الطاقة الذي رفعت الأسعار فيه كذلك. كل هذا أثر على السعر النهائي لأي سلعة، ولكن هناك جهود حكومية تبذل أيضا. هذا على سبيل المثال، والزيت واحدة من الأمور التي ارتفعت جدا أسعارها. هنا كتب أن هذه السلعة مدعومة حكوميا. الآن الحكومة الإيرانية تقوم بتقديم كوبونات بقيمة 1 مليون تومن لكل شخص، أي ما يعادل حوالي $6 لكل مواطن إيراني، يستطيع من خلال هذه الأسعار أو من هذه الكوبونات أن يشتري من هذه السلع. هناك طرق مختلفة تسعى إليها الحكومة، كما أشرت، الرقابة على موضوع المضاربة، على الاحتكار، تم ضبط عدد من المستودعات، وكذلك القضاء تحرك في هذا المجال. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عقد اجتماعات مع النقابات، مع مجلس أمناء البازار وهو القلب الاقتصادي لإيران، من أجل ضبط الأسعار والأسواق. يقول المسؤولون هنا أنه ما من سبب واضح لذلك، ولكن يجب تكاتف الجهود والإدراك بأن البلاد تعيش حالة حرب، وإن كانت الأسباب ليست مرتبطة بذلك مباشرة. هذا هو المشهد، سواء لجهة ارتفاع الأسعار والواقع الميداني، أو لجهة الأسباب أو الحلول التي تسعى إليها الحكومة الإيرانية. ولكن بالعموم الأصوات المعترضة ترتفع، الشارع الإيراني يريد أن تضبط الأسعار، أن تنخفض، وهذا يأتي يعني يصعب المهمة على الحكومة الإيرانية.
0: طيب أيضا هناك موضوع العملة حازم، مليوني ريال مقابل الدولار الواحد، ما هي الصعوبات اليوم التي تترتب بشكل مباشر على المواطن في إيران جراء انهيار العملة بهذه الطريقة؟
1: لها تأثير، يعني نحن عندما نتحدث الآن عن دعم حكومي بقيمة مليون تومن، أي ما يعادل 5 إلى 6 دولار تقريبا للمواطن، هي مبلغ بسيط ومتواضع من حيث القيمة العالمية، ولكن في الداخل الإيراني يبدو قيمة مؤثرة نوعا ما. وبالعموم يمكن القول بأن إيران يعني لا تعتمد بشكل كبير على الخارج، تعمل على تصنيع كل ما تحتاجه خلال السنوات الماضية في ظل العقوبات التي استمرت على إيران لأكثر من ما يقارب 5 عقود تقريبا، عملت على تطوير صناعاتها في مختلف المجالات، يعني المجالات الغذائية واحدة من هذه المجالات، وكذلك في مجالات أخرى مرتبطة بالكثير من القضايا. وبالتالي الاعتماد على سعر الصرف وتأثيره على الدولار، أو تأثير الدولار على قدرة المواطن الإيراني على الشراء، ليس لها تأثير كبير جدا ربما، بقدر ما لها تأثير على الصناعات الكبرى، على الاستيراد، على التصدير وما إلى ذلك. لذلك سمعنا الرئيس الإيراني يقول أنه من الضروري تسهيل الأمور لجهة تصدير السلع إلى الخارج بالاعتماد على الحدود مترامية الأطراف. صحيح أن هناك حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية، ولكن إيران لديها حدود كبيرة وسكك حديد موصولة مع العديد من الدول يمكن أن تستفيد منها، والغرض من ذلك هو جلب القطع الأجنبي والعملة الصعبة إلى داخل البلاد، بما يضبط الأسعار لجهة سعر الصرف بشكل أفضل، خاصة في ظل التوترات التي حصلت ربما في الخليج، وتحديدا مع بعض الدول كالإمارات التي يوجد فيها ثقل اقتصادي مهم لإيران، وتأثر بشكل ملحوظ سوق الصرف بهذه الأحداث.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، كنت معنا مباشرة من طهران.

إذا كنت تستطيع التصنيع والإنتاج بسرعة والتسليم في وقت قياسي، فأبواب وزارة الحرب الأمريكية مفتوحة لك. بيت هاكسيث وزير الحرب الأمريكي يغرد بهذه الكلمات لتوسيع دائرة الشراكة مع البنتاغون لتشمل الشركات الناشئة والصغيرة، إلى جانب المتعاقدين التقليديين مثل لوكهيد مارتن وبوينغ وأرتكس. الهدف من ذلك هو الحصول على كم كبير من الأسلحة بأقل تكلفة وبعروض أكثر تنافسية لتسريع تحول الجيش الأمريكي إلى قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. خطة البنتاغون لإعادة هيكلة عملية المشتريات الخاصة تتزامن وكشفه بأن تكلفة الحرب بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، مع احتمال ارتفاعها إلى ما بين 40 و50 مليارا. وخلال 38 يوما من الحرب فقط استخدمت ما بين ثلث إلى نصف مخزونها من منظومات رئيسية مثل صواريخ باتريوت واعتراضات ثاد وصواريخ توماهوك، في حين قد تمتد فترة تعويض هذا النقص إلى 5 سنوات. رغبة وزير الحرب الأمريكي في الحصول على 1.5 تريليون دولار ضمن ميزانية 2027 هي جزئياً محاولة لمعالجة أثار الاستنزاف، لكن هذا الطلب ما يزال يصطدم بتعثر إقراره في الكونغرس وسط انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

هل سيصل هاتف ترامب تي 1 يوما إلى مشتريه أم أنه مجرد غطاء لجمع الملايين؟ في يونيو الماضي أطلق ابناء ترامب إريك ودونالد هاتف تي 1 الذهبي الفاخر بسعر 499 دولار، كما أعلن عن موقع للحجز المسبق بإيداع 100 دولار للجهاز، فتدفق أكثر من 590 ألف حجز. وجمعت شركة ترامب موبايل 59 مليون دولار، لكن بعد نحو عام لم يصل أي هاتف لأي عميل. تعثر الإطلاق المقرر في أغسطس ثم تأجل مرارا، ومع كل تأخر تغير تصميم ومواصفات الجهاز، ومؤخرا غيرت الشركة شروط الحجز فأصبح الإيداع غير ملزم للحصول على الجهاز. وكان عدة نواب ديمقراطيين طالبوا بتحقيق فيدرالي بسبب انتهاكات محتملة لحماية المستهلك. بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غداً.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الصيني يستقبل ترامب في بكين. روبيو يقول إن واشنطن تأمل في مساهمة الصين بحل أزمة مضيق هرمز.

12 شهيداً في القصف الإسرائيلي على لبنان. جولة مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. بعد مطالب ميلادينوف بتسليم حماس لسلاحها، الحركة تؤكد تنفيذ التزامات المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكينا في زيارة رسمية يعقد خلالها قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ملف إيران سيكون حاضرا على طاولة البحث بين الزعيمين، ورغم إعلان الرئيس الأمريكي إلى عدم حاجة مساعدة الصين بشأن الحرب على إيران، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد أن واشنطن تأمل في مساهمة بكين بحل أزمة مضيق هرمز.

نتابع هذه الصور المباشرة لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. تمثل هذه الزيارة أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات، فيما تعد الثانية لترامب إلى بكين بعد زيارته السابقة في نوفمبر 2017. من المنتظر أن يبحث الجانبان الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني خلال هذه الزيارة التي تستمر 2 يوم ملفات الرسوم الجمركية وكذلك التنافس التكنولوجي والحرب في إيران، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان. إذن نتابع هذه الصور المباشرة لوصول الرئيس الأمريكي ليستقبله الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. ننوه إلى أن هذه الزيارة كانت مقررة في مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلها على خلفية الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

0: إذن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين. الرئيس الأمريكي يصل إلى الصين إذن في زيارة نادرة، وملفات التجارة وإيران وتايوان على طاولة المباحثات. ينضم إلينا من بكين موفد التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، وكذلك أيضا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. وأبدأ من ناصر، من ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي في بكين. ناصر أهلا بك، كيف تجري مراسم استقبال الرئيس الصيني لترامب؟
1: نعم أبان، بدأت للتو قبل قليل مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة قاعة الشعب الكبرى، حيث ستجري المباحثات بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ. لكن العديد من المراقبين يرون أن مراسم الاستقبال والحفاوة هذه المرة على الرغم من أنها عالية المستوى، لكنها لا ترقى إلى مستوى مراسم الاستقبال التي حظي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين زيارته إلى الصين عام 2017. لكن هذه الزيارة بشكل عام يجمع المراقبون والمحللون على أهميتها، لأنها بنظرهم تأتي في ظل هذه التوترات العالمية الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط والتي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. أضف إلى ذلك القضايا العديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، اللتان كما يرى أيضا المحللون أن علاقتهما لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها رغم كل القضايا والمشاكل العالقة بين الجانبين. فمنذ أن التقى القائدان على هامش قمة أبك قبل 6 شهور في كوريا الجنوبية، وعقد هذه الاتفاقية بينهما والتي بموجبها خفف الجانبين من ضغطة الحرب التجارية بينهما، خاصة بعد أن وافقت الصين عندها باستئناف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وأيضا بموجبها خففت الولايات المتحدة من التعريفات الجمركية على الصين. فبالتالي يأتي الرئيس دونالد ترامب إلى بكين ساعيا إلى تمديد هذه الهدنة والحفاظ عليها، وأيضا بالنظر إلى الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يضم 12 من قادة أكبر الشركات الأمريكية والمتنوعة في نشاطاتها، سواء في مجال التقنية أو الزراعة أو الذكاء الاصطناعي. يعني تشير هذا الوفد إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى عقد اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الجانب الصيني. بالنسبة للصين، هناك العديد من القضايا التي سيطرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ على نظيره الأمريكي، وعلى رأسها طبعا التعريفات الجمركية، وأيضا هناك الحرب على إيران وتأثيرها على قطاع النفط الصيني والعالمي، وبالذات فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز. وأيضا هناك القضية الكبرى بين الولايات المتحدة والصين، وهي قضية تايوان التي شهدت في الآونة الأخيرة توترا ملحوظا بعد استئناف الولايات المتحدة تقديم صفقات أسلحة إلى تايوان. وبالتالي يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى انتزاع اعتراف جديد من الرئيس الأمريكي الأمريكي بمبدأ الصين الواحدة. نعم. وأيضا وقف عمليات صفقات الأسلحة مع تايوان، ذلك بالإضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وغيرها، لكن الملفات عديدة. ولكن هناك أبان أريد أن أقول بأن التكهنات والتوقعات بأن يصل الجانبان إلى اختراق ما من خلال هذا اللقاء ليست بتلك القوة، وربما يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب مراقبين هذه الزيارة وما ينتج عنها كدعاية له في الولايات المتحدة.
0: نعم ناصر، بالانتقال إلى موفد التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي إلى بكين. عبد الرحمن، ما أبرز يعني ما يريده ترامب من هذه الزيارة إلى الصين؟
2: نعم، هناك عدة أهداف إبان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويريد تحقيقها سريعا مع الجانب الصيني. أول الطلبات التي سيسأل عنها الرئيس الأمريكي ترامب هي أن يفتح الأسواق الصينية أمام رجال الأعمال الأمريكيين، ولذلك اصطحب معه في نفس طائرته الرئاسية الإير فورس ون، وحتى إنهم الآن حاضرون مع روبيو، مع وزير الخارجية وبيتكسيث ووزير الخزانة، حاضرون تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة نيفيديا. جميعهم حاضرون في هذا الموقف الآن، حيث الطلب الأول بحسب ما صرح به دونالد ترامب إلى فاكس نيوز بأنه سيسعى أولا إلى فتح الأسواق الصينية أمام رجال الأعمال الأمريكيين، أمام هذه الشركات الأمريكية العملاقة، ليستفيد الجانبان من هذا الأمر، ليس فقط الشركات الأمريكية، وإنما أيضا سيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الرئيس الصيني شي جين بيانغ بأن هذه الشركات الأمريكية ستستفيد منها الصين بطريقة كبيرة جدا، وأيضا بالحديث على مشكلة تايوان، هذه المعضلة الكبيرة التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيفية تحقيق الموازنة في تصريحاته وفي مناقشاته مع الرئيس الصيني. هناك ضغوطات داخلية على الإدارة الأمريكية من الكونغرس الأمريكي، وهي تسليح تايوان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دائما يدعمون تسليح تايوان حتى النهاية. والرئيس الصيني شي جين بينغ سيفتح هذا الملف لأن ذلك يزعج الصين بشكل كبير جدا، ولا يوجد أي أفق لدى الصين بأن توافق على هذا الدعم الأمريكي المستمر لتايوان، مع استمرار علاقة وطيدة تجارية بين الجانبين. الأبرز في هذا اللقاء ما نقله ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي لفاكس نيوز أيضا، وهو على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى هنا إلى بكين، عندما قال سنحاول إقناع الصين بأن تؤثر على إيران لتفتح مضيق هرمز، في إشارة واضحة إبان بأن مضيق هرمز فعلا المعضلة الكبرى لدى الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء. محاولات عديدة، مناشدات لدول كبرى وعلى رأسها الصين أن تتدخل عسكريا لفتح مضيق هرمز باءت بالفشل جميعا، وأيضا الفشل كان حليف الإدارة الأمريكية في مشروع الحرية الذي من خلاله أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، وبعد أقل من 36 ساعة فقط ألغى العملية العسكرية لفشلها المحقق ولخطورة ما يمكن أن تتعرض له البحرية الأمريكية في قلب البحر. ولذلك ربما تكون الورقة الأخيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع الصين بأن تؤثر بعلاقتها الوطيدة مع إيران على فتح مضيق هرمز، وسيحاولون ترويج هذا الأمر عن طريق أن الصين تستفيد استفادة كبيرة جدا من مضيق هرمز، وأيضا الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية يؤثر سلبا في حصول الصين على النفط وعلى المنتجات الشركات النفطية التي دائما تحصل عليها من قبل إيران عن طريق مضيق هرمز. ولذلك هذا اللقاء شديد الحساسية، التوقيت بالغ الحساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، وإن كان هناك نقاط إيجابية للصين وللرئيس الصيني إلا أن هناك أيضا بعض من الموازنة لابد أن تحقق من قبل واشنطن حتى ينجح هذا اللقاء. وكما نعلم بعد هذه المراسم الكبيرة التي حظى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء، من المتوقع أن يكون هناك اجتماع مغلق بين الرجلين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال ساعة، والاجتماع ربما يستمر لساعة على الأقل كما صرح مسؤولون من البيت الأبيض.
0: نعم عبد الرحمن، بالانتقال إلى ناصر عبد الحق. ناصر، هل الصين مستعدة لتقديم أي هدايا إلى ترامب في هذه الزيارة؟
1: نعم، حقيقة الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب يسعى إلى ربما انتزاع يعني دعم من الصين فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز، لكن كما لاحظنا على وسائل الإعلام الصينية والمواطنين الصينيين وأيضا الخبراء الصينيين، هناك جملة تقول بأن إذا كان حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الغربيون لم يكونوا مستعدين لتقديم هذه المساعدة للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز، فما يعني سيجعل الصين تقدم على تقديم هذه المساعدة في حال كانت مجانية؟ وبالتالي الكثيرون يعتقدون، خاصة وأن هناك تصريحات رسمية من قبل المسؤولين الصينيين سواء من وزارة الخارجية أو ما جاء على المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية عندما كانوا يسألون عن أن الصين ربما تقدم أو تمارس مزيدا من الضغوط على إيران لفتح مضيق هرمز، كانت الصين ترد دائما بأن الحرب، هذه الحرب ومن أشعلها، كانت غير قانونية في الأساس ولم تصدر من عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وبالتالي لابد من حل هذه الأزمة عن طريق المفاوضات. وسعت الصين حقيقة لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات عن طريق باكستان، لكن يبدو أن هذه المفاوضات ما زالت متعثرة، والصين تتطلع إلى سبل وطرق أخرى من أجل حل هذه الأزمة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما تطالب الصين بممارسة ضغوط أكبر على إيران، فهناك نقطتين حقيقة يرى الخبراء فيهما أهمية كبيرة، وهي أن الصين تعي تماما بأن الولايات المتحدة في حربها على إيران تسعى إلى السيطرة على مضيق هرمز ومنطقة الخليج، وبالتالي السيطرة على مصادر النفط التي تذهب إلى الصين. هناك 50% من واردات الصين النفطية تأتي من منطقة الخليج، هذا أولا. ثانيا، يرى المراقبون أن الصين بصفتها الدولة الكبرى التي تتزعم دول العالم الثالث، يعني يهمها أن لا تبتعد عن إيران وتبقى بجانبها إلى حد كبير ولا تتخلى عنها، كما تخلت الولايات المتحدة عن حلفائها في عدة مناطق في العالم. وبالتالي يهم الصين أن يعني حسب المراقبين يهم الصين بأن تبقى متوازنة، لنقل متوازنة، وأن لا تتخلى تماما عن إيران في المنطقة. لكن نعود ونقول، هناك في هذه القمة حقيقة يعني ربما تكون قمة، يمكن تسميتها قمة المقايضة، يعني تعطيني ثم أعطيك، إذا أعطيتني في مجال معين أعطيك في مجال آخر، ولكن بحدود وحسب مصالحها. أتحدث عن الصين هنا، فمثلا فيما يتعلق بقضية تايوان، الصين لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن تقدم أي نوع من التنازلات فيما يتعلق بقضية تايوان.

0: صفقات إبرام، صفقات الأسلحة بموجب قانون يلتزم بالدفاع عن تايوان في حالة قيام نزاع في المنطقة أو حرب. ذلك ما يقلق الصين ويثير غضبها، ورب وبالتأكيد سيناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ تلك القضية مع نظيره الأمريكي، ويطالبه بالإعلان رسميا وعلنا مرة أخرى بالاعتراف بمبدأ الصين الواحدة، وأيضا التوقف عن دعم تايوان بصفقات الأسلحة. هناك دول المنطقة حقيقة تخشى هذه النقطة، سواء اليابان أو تايوان أو كوريا الجنوبية، بأن تفضي هذه الزيارة أو هذا الاجتماع بين الرئيسين إلى ربما تنازلات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المجال فيما يتعلق بقضية تايوان وصفقة الأسلحة، حيث كان قد أعلن قبيل وصوله إلى الصين بأن عندما سئل عن صفقات الأسلحة قال سأناقشها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وتلك سابقة، حيث أن الولايات المتحدة فيما يتعلق بقانون مساعدة تايوان لم تعلن مسبقا أو لم تقول بأنها أو لم تتفاوض مع الصين في هذا المجال، وهذه سابقة لأول مرة الرئيس الأمريكي يقول أنه سيناقش الموضوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كل ذلك أبان كما قلنا سابقا هي عمليات يسعى من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاقية ما مع الصينيين، لكي يقول على الأقل للمجتمع الأمريكي وفي الولايات المتحدة بأنه صاحب إنجاز الصفقات. لكن هل سينجح الرئيس الأمريكي في إبرام مثل هذه الصفقات؟ هل بالفعل سيقدم تنازلات للصين فيما يتعلق بتايوان؟ وإن لم يقدم مثل هذه التنازلات، هل ستقبل منه الصين أي اتفاقيات في مجالات أخرى؟ هنا تكمن علامة الاستفهام أبان.
1: نعم ناصر. بالعودة إلى عبد الرحمن البرديسي موفد التلفزيون العربي إلى بكين. عبد الرحمن، فيما يتعلق بملف إيران وأزمة مضيق هرمز، الرئيس ترامب كان قد قال سابقا أنه لن يطلب المساعدة من الصين في هذا الشأن، بينما كما أشرت قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن واشنطن تأمل في مساهمة الصين بحل أزمة مضيق هرمز. هل سيطرح الرئيس ترامب هذا الطلب؟ وإن طرحه كيف سيبدو في هذه المواجهة مع إيران؟
2: نعم إبان، بطبيعة الحال سيطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الطلب الهام جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية. وإن قلل ترامب من أهمية التدخل الصيني دبلوماسيا للتأثير على إيران، وكان ذلك آخر تصريح له يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه الأسبوع الماضي أيضا تحدث وقال سنناقش المشكلة الإيرانية مع الصين، لأننا نريد أن يكون هناك تأثير صيني على القيادة في إيران لحلحلة الأمور ولفتح مضيق هرمز. وأيضا ما قاله ماركو روبيو على متن الطائرة الرئاسية لفاكس نيوز عندما قال نريد إقناع الصين بأن تؤثر على إيران وتفتح مضيق هرمز. وهناك نقطة في غاية الأهمية أريد الإشارة إليها إبان عند الحديث على ماركو روبيو. ماركو روبيو فرضت السلطات الصينية عقوبات عليه رفقة 10 من أعضاء مجلس الشيوخ في عام 2020 عندما كان ماركو روبيو عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكانت هذه العقوبات عقوبات مضادة بعدما فرض مجلس الشيوخ الأمريكي وصوت لفرض عقوبات على الصين بسبب ما زعموه أنها انتهاكات في جزيرة هونغ كونغ. ويأتي السؤال هنا بأننا ربما ندخل في عصر جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين إن نجحت هذه الزيارة. عندما تنظر إلى الاستخبارات الوطنية وتقارير الاستخبارات الوطنية التي تناقش في الكونغرس الأمريكي مرتين في العام الواحد، تم شطب هذه الجملة بأن الصين عدو للولايات المتحدة وأن الصين تؤثر أمنيا على الأمن القومي الأمريكي، وأن أن الصين خطر على

0: الأمن القومي الأمريكي. تم شطب كل هذه الجمل والآن نتحدث على المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ليس هذا فحسب، إبان الإدارة السابقة كان هناك لجنة تسمى لجنة المنافسة الاستراتيجية مع الصين في مجلس النواب الأمريكي. تم شطب هذه اللجنة منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة، فلربما يكون هناك بعض من التغييرات الكبيرة بين الطرفين. وعند سؤال المسؤولين الصينيين في مارس الماضي إن كان زيارة ماركو روبيو سيكون لدى الصين تحفظ على هذه الزيارة بسبب أنه يخضع لعقوبات مفروضة عليه، قال المسؤول الصيني حين ذاك بحسب وسائل إعلام أمريكية بأن هذا حدث في عام 2020 والعقوبات المفروضة على وزير الخارجية ماركو روبيو كانت بسبب تصريحاته السابقة. أما الآن فالأمر مختلف تماما، في إشارة إلى أن الأمور ربما قد تتغير. ومرة أخرى، إذا نجحت هذه الزيارة وإذا حقق الرئيسان الأهداف المرجوة من هذه الزيارة، فسندخل عصر جديد مختلف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، عصر يحمل شراكة تجارية وشراكة تكنولوجية بين الطرفين، الذكاء الاصطناعي، وهذه القمة التي تسمى أيضا بقمة الذكاء الاصطناعي مع أكبر عملاقين في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وإن كان هناك تفوق أمريكي ملحوظ في هذه التكنولوجيا، إلا أن الصين لا تكشف عن أوراقها كثيرا، وهذا تخوف من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون هناك تنسيق مباشر في الكشف عن المعلومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وأن يكون هناك تنسيق بين الطرفين حتى تتضح الأمور، لا سيما أن هناك بعض من البرامج الخاصة في الذكاء الاصطناعي لشركة أنثروبيك تحدثت عنها بعض من وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، وأن هذا البرنامج وتحديدا هو ميثوز يرقى بأن يهدد الأمن القومي الأمريكي، ويمكن استخدامه بحدوث بعض من الاختراقات على المصارف الأمريكية، وأزعج ذلك كثيرا الإدارة الأمريكية. ولذلك الذكاء الاصطناعي أمر في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤثر سلبا على اقتصاد دول كبرى، بل إن البعض من الإدارة الأمريكية تحدث على أن الذكاء الاصطناعي يعادل القنابل النووية. الآن عصر مختلف تماما، عصر التكنولوجيا حتى في الحروب، ورأينا ذلك جليا إبان فيما قاله قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر عندما قال تم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بحكمة، وكان العنصر البشري يتدخل فقط لتحديد الأهداف المرجوة. ولذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا هذه التكنولوجيا المتقدمة سيتم طرح الكثير من الملفات لدى الرئيس الأمريكي، ويريد ضمانات على الأقل من الصين بأن لا يكون هناك أي توجه هجومي للذكاء الاصطناعي الصيني على التكنولوجيا الأمريكية. وبمجرد اصطحاب عمالقة التكنولوجيا الأمريكية معه في طائرته الرئاسية، خير دليل بأن واشنطن تريد انفتاح مختلف، وتريد تغيير في اللعبة التنافسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. ولكن كل ذلك مرهون على نجاح هذه الزيارة. ربما يسعى ترامب لأن يحل مشكلة إيران عن طريق الصين، ويسعى بشكل كبير جدا، ولكنه يعلم أيضا أن الصين أدانت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وأن الصين الحليف الاستراتيجي الأكبر في العالم إلى إيران، والذي يمده بمعلومات من الأقمار الاصطناعية يستهدف من خلالها الإيرانيون الكثير من الأهداف في القواعد العسكرية الأمريكية. كل ذلك مكشوف على الطاولة، بل إن الاستخبارات الأمريكية لا تريد أن تتحدث على ما لديها من معلومات في غاية الحساسية، وهذه المعلومات الخاصة بأن الصين مدت إيران بمعلومات خطيرة أصابت إيران من خلالها الكثير من الرادارات الأمريكية مثل ثاد وغيرها، والتي كلفت الجيش الأمريكي عشرات المليارات من الدولارات. كل ذلك موجود في أذهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا موجود لدى المسؤولين الصينيين، ولذلك تقريب وجهات النظر سيخدم الاقتصاد الأمريكي ويخدم الاقتصاد الصيني. ولكن لابد أن نذكر بأن الصين هنا لديها الغلبة في الكثير من الأمور المتعلقة بالحروب المستمرة، إن كان هناك حرب روسيا وأوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أوكرانيا، الحرب والإبادة الجماعية من إسرائيل على حق سكان قطاع غزة، ودعمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإبادة، والآن وبعد حرب فنزويلا وحرب إيران، كل ذلك يجعل الصين المستفيد الأكبر. لا يوجد أي مشاكل للصين، نعم، بالنسبة للذخائر العسكرية، نعم، كما هو متواجد الآن.
1: نعم عبد الرحمن، إذن انطلقت المحادثات الثنائية بين الرئيسين الصيني والأمريكي، والآن إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: الأشخاص لا يعلمون، ولكن كل ما كان هناك مشكلة كنا نحلها بسرعة، وسوف يكون هناك مستقبل رائع بيننا، خاصة فيما يتعلق بالصين. أنتم قمتم بعمل رائع، وأنا أقول للجميع أنك قائد رائع. بعض الأشخاص لا يعجبهم أن أقول ذلك، ولكن أنا أقوله لأنه الحقيقة فقط. وأود أن أقول بنيابتي عن كل الوفد الممتاز الذي يرافقنا من رجال أعمال، أعتقد أنهم الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعين وهم معي اليوم، كل فرد بينهم. نحن لدينا الأفضل، 30 الأفضل في العالم، وطرحنا السؤال على كل واحد منهم، والجميع قال نعم ووافق على القدوم، وهم هنا اليوم لتقديم الاحترام لكم وللصين. ونتطلع إلى المسائل التجارية والأعمال، وسوف يكون الأمر متبادلا أيضا من ناحيتنا، فأنا أتطلع إلى هذا النقاش، إنه نقاش مهم وكبير، والبعض قد يقول إنها أهم قمة على الإطلاق وليس هناك مثيل لها. وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية الجميع يتكلم عن هذه المسألة ولا شيء آخر. إنه شرف أن أكون هنا، وإنه شرف أن أكون صديقا لكم، والصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سوف تكون أفضل من أي وقت مضى. شكراً.

0: إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في هذه الكلمة إلى وجود مستقبل رائع بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك أشار إلى وجود أشخاص رائعين معه في هذه الزيارة وتطلع إلى تجارة بين البلدين. بالعودة إلى مراسل التلفزيون العربي في بكين ناصر عبد الحق. ناصر، فيما يتعلق بالاتهامات التي يعني وجهت إلى الصين بتقديم الدعم العسكري لإيران وكذلك شراء النفط الإيراني، ما التوقعات؟ كيف ستتلقى أو سيتلقى الرئيس الصيني شي جين بينغ هاتين النقطتين في هذه المحادثات الحساسة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم أبل، بداية فيما يتعلق بدعم الصين عسكريا إلى إيران، الصين نفت مرارا وتكرارا هذه الاتهامات وقالت بأنها دولة ملتزمة بالقانون الدولي وملتزمة بإحلال السلام والأمن عبر العالم، ونفت تقديم أي مساعدات عسكرية إلى إيران. وبالتالي بالنسبة للصينيين هذه الاتهامات كلها مرفوضة، وبالتأكيد إذا ما وجهت مثل هذه الأسئلة وهذه الاتهامات أثناء الاجتماع، الصين ستقوم برفضها وإنكارها. لكن الصين لم تنكر أنها كانت تقدم مساعدات لوجستية إلى إيران ومساعدات إنسانية وطبية وما إلى ذلك. وأيضا لا ننسى أن الصين كانت تستورد 80% من النفط الإيراني بأسعار يعني منافسة ومنخفضة جدا مقارنة بباقي الأسواق. والآن تأتي الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي ليطالب الصين بالتدخل وممارسة الضغوط على إيران

0: يرى الصينيين في ذلك تماما كما حصل مثلا مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. فالصين تقول بأن الغرب هو من أشعل هذه الحرب في أوروبا، وبالتالي يأتون إلى الصين لمطالبتها بالضغط على روسيا لإنهاء هذا الحرب. ويرى الصينيون بأن هذا المشهد يتكرر مع إيران. الحرب، تقول الصين منذ البداية، ما كان يجب عليها أن تندلع وهي غير قانونية، والآن تأتي الولايات المتحدة لمطالبة الصين بممارسة مزيد من الضغوط على إيران لإيقاف هذه الحرب. لكن حقيقة في هذه الزيارة لربما لدى الصينيين وجهة نظر جديدة وخطط جديدة سوف يطرحونها على الإدارة الأمريكية من أجل وقف هذه الحرب، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه ضمن هذه الخطط ممارسة أي ضغوط على إيران. لربما الصين تمارس مزيد من الضغوط على الولايات المتحدة من أجل وقف هذه الحرب والاستمرار في الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومراعاة المخاوف الإيرانية، حيث كانت الصين قد أعلنت مرارا وتكرارا بأنها تدعم حق إيران الطبيعي في الدفاع عن نفسها وعن قضاياها، وأنها تعارض تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى الداخلية، وأيضا أنها تقدر عدم سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي، لكنها في نفس الوقت تدعم حق إيران في استخدام التقنيات النووية السلمية. كما قلت إيبان، على هناك العديد من القضايا على مائدة المفاوضات، سينظر الجانبان فيما قد يقايضه، يعني يقايض قضية تخصه بقضية أخرى. فمثلا قضية تايوان هي قضية كبيرة بالنسبة للصين، وبالتأكيد في هذا الاجتماع الجانب الصيني سيركز أكبر قدر من هذا الاجتماع على قضية تايوان حقيقة، لأنها في الآونة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا، وقدمت فيها الولايات المتحدة صفقة عسكرية يعني هي الأكبر منذ عدة سنوات مضت، بما يقارب 11 مليار دولار، وهذا لا شك أنه يضايق ويغضب الصينيين. وستمارس الصين مزيد من الضغوط على الرئيس الأمريكي للتنازل عن مثل هذه الصفقات. الرئيس دونالد ترامب قبيل توجهه إلى الصين كان قد أعلن أنه سيناقش هذه القضية، قضية تقديم السلاح وصفقات السلاح إلى تايوان. ربما هذا التصريح أثار بعض القلق في الدول المجاورة للصين في منطقة آسيا، ربما من تخلي الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب في المستقبل عن دعم حلفائه في المنطقة. لكن الصين طالما رفضت ذلك المنطق وقالت أن الولايات المتحدة طالما استخدمت هذه الفزاعة، فزاعة الصين، وأن الصين تهدد جيرانها، وبالتالي بررت وجودها وقواعدها العسكرية في منطقة آسيا، وبالتالي الصين ترفض هذا المنطق جملة وتفصيلا. لكن الدول المجاورة لا شك أن لديها العديد من الهواجس. مقارنة بذلك نعود للشأن الإيراني. كما ذكرنا قبل قليل، الصين تريد أن تستمر في تكريس موقعها الدولي كدولة ربما تتزعم العالم في المستقبل القريب، وتزعمها هذا يختلف تماما عن ما قامت به الولايات المتحدة خلال العقود الماضية. فالصين تقول أن علاقاتها مع الدول تعتمد على الشراكة والاستراتيجية بين الدول ودعم كل الأطراف لبعضها البعض واستقرار ويعني التعاون الاقتصادي الذي يجلب المنفعة المتبادلة للجميع. والصين تتصرف دائما بكل هدوء وتراقب الوضع السياسي الدولي وتتصرف على أساسه، وهذا ما أثبته الوضع الحالي، حيث يرى العديد من المراقبون ليس فقط في الصين وحدها بل على مستوى العالم بأن الصين غدت يعني تلفت انتباه العالم بشكل واضح، وتشير وتتجه العديد من الدول إلى المزيد من التعاون مع الصين. وقد شهدنا منذ بداية العام توافد رؤساء وقادة العالم على الصين لإبرام صفقات تجارية مع هذا الاقتصاد، مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مبتعدين بعضهم حتى مبتعدين عن حليفتهم لنقل الطبيعية على مدى العقود الماضية وهي الولايات المتحدة. إذن الصين سوف تظهر نفسها في هذه القمة، تريد أن تخرج من هذه القمة مع الرئيس دونالد ترامب، وقد حققت إنجازا بأنها على المسرح الدولي بأنها الدولة الكبيرة ذات المسؤولية الكبيرة والتي تحافظ على السلم والأمن الدوليين. لكن نعود ونقول أبان أن العلاقات الأمريكية الصينية علاقات مهمة للغاية، ليس فقط بين الصين والولايات المتحدة بل مهمة أيضا لاستقرار الاقتصاد العالمي. عندما نقول أن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين كان في يوم من الأيام يشكل ما يزيد على 500 مليار دولار سنويا، فهذا يعني أنه يحتل نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية فقط بين الصين والولايات المتحدة. وفي الموضوع التجاري والاستثماري والاقتصادي حقيقة من الصعب أن تتخلى الصين عن الولايات المتحدة، وأيضا من الصعب على الولايات المتحدة التخلي عن الصين، وذلك ما قاله المسؤولون الصينيون في عدة مواقف. لا شك أن بين أكبر اقتصادين في العالم لا شك أن هناك خلافات قائمة، لكن العقل يقول بأن على الجانبين تجاوز هذه الخلافات ودراستها وحلها والبقاء على في مستوى عال من التعاون، لأن ذلك يفيد الاقتصاد العالمي بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك ناصر. وبالعودة إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، إذن ما الذي يأمل منه يعني الرئيس الأمريكي من هذه القمة، وكيف سيخرج منها؟ ما هي الحالة المثلى بالنسبة لترامب في الخروج من هذه القمة؟
2: نعم إبان، توضيد العلاقة مع الصين، طريقة الحديث الآن، الكلمة المقتضبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المقام لابد للوقوف عنها في حقيقة الأمر، عندما قال الكثير لا يعجبه ما أقوله الآن ولكنك رجل عظيم للرئيس الصيني، وأنا أقنعت بعض ممن معي للقدوم إلى هنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر للغة الدبلوماسية، هو ليس خريجا من مجلس الشيوخ الأمريكي كبقية رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث في هذه الكلمة المقتضبة وبطبيعة الحال غير مكتوبة، تحدث بطريقة عفوية وألمح إلى الخلافات الجمهورية في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بطبيعة العلاقة التي يريدها ترامب مع بينغ، خاصة أن من يعمل في صلب الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان دائما في عداء مستمر مع الصين عندما كان عضوا لمجلس الشيوخ الأمريكي، بل كان يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المزيد من الأسلحة لجزيرة تايوان التي تلعب دورا هاما جدا في إنتاج الرقائق الإلكترونية وتصديرها للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب أيضا إبان يريد سد العجز التجاري بين أمريكا وبين الصين، آخر البيانات الأمريكية تتحدث على أن التبادل التجاري بين البلدين بحسب إحصاءات عام 2025 يقدر بحوالي 414 مليار دولار في العام الواحد. الولايات المتحدة الأمريكية تصدر إلى الصين منتجاتها بنسبة 100 مليار دولار أو بمبلغ 100 مليار دولار، أما الصين فهي تصدر بمبلغ 300 مليار دولار. إذن هناك عجز تجاري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قدره 200 مليار دولار، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا هاما في سد هذا العجز. ولذلك أتى ترامب إلى هنا واصطحب معه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية لفتح الصين أمامهم، كما ذكر حرفا لفوكس نيوز. الهدف الرئيسي من هذه الزيارة أن يفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية، وأن يقنع الصين بأنها ستستفيد أيضا من فتح هذه الشركات العملاقة الأمريكية أمام السوق الصيني. ولذلك هذا الأمر هام جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإن نجح ترامب في سد هذا العجز فنحن على شفا تاريخ جديد ورسم خريطة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. ولكن لابد من وجود بعض من الاتفاقات البارزة، وأول هذه الاتفاقات فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذه الحرب التي تنظر إليها الصين بأنها حرب غير قانونية على الإطلاق، بل إن الصين تدعم إيران اقتصاديا وعسكريا وأيضا استخباراتيا، وهذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وتغض الطرف إدارة ترامب عن هذا الدعم بسبب المزايا الأخرى التي يمكن الحصول عليها من الصين، بسبب أن الصين عملاق اقتصادي كبير جدا ويمكن أن يؤثر إيجابا في السوق الأمريكي إن كان هناك تعاونا جادا من قبل الطرفين. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتنازل أمام الرئيس الصيني على دعم تايوان، وأعني هنا أنه ربما بكل بساطة أن يبطئ من أي مشاريع قوانين تصل إليه للتوقيع عليها فيما يتعلق بكيفية تسليح تايوان، خاصة أنه يمكن أن يكون لديه سبب رئيسي وهو قلة الذخائر الأمريكية بسبب الحروب التي خاضتها واشنطن خلال السنوات الماضية بمن فيها هذه الحرب الأمريكية المستمرة على إيران. كل ذلك أسباب تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح صفحة جديدة. الاستخبارات الأمريكية لا تنظر إلى الصين كأنها عدو محتمل يؤثر على الأمن القومي الأمريكي مثلما كانت تنظر إليها عند أو إبان عهد بايدن، بل تنظر إلى الصين بأنها قوة منافسة استراتيجية يمكن أن ترسم أوجه كثيرة جدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، بل إنها لديها بعض من المخاوف على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإن كان للصين بعض من المعاملات التي ربما ترهق الولايات المتحدة الأمريكية أمنيا، ولا يوجد لدى الاستخبارات الأمريكية مفاهيم عريضة بالنسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصين، ولذلك تريد تبادل المعلومات. شبكة CNN كانت تتحدث يوم أمس بأن الصين دائما تريد أن يكون لديها نوع من الغموض فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا يغضب ويقلق الكثير من المسؤولين في واشنطن.
1: إبان. عبد الرحمن البرديسي موفد التلفزيون العربي إلى بكين، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرامينيا إن بلاده لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز ودخولها إلى القواعد في المنطقة. أضاف أكرامينيا أن أي دولة ترغب في المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية، محذرا من تمرير الأسلحة الأمريكية إلى القواعد في المنطقة.

0: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مشيرا إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء.
1: من الواضح أن هذه المفاوضات حساسة للغاية. لقد أمضيت وقتا طويلا على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدد من أصدقائنا في العالم العربي. أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟ إذ يجب أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
0: رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بالمبادرة المتعددة الجنسيات، وقال في تصريحات للتلفزيون العربي إن التنسيق قائم بالفعل مع هذه الدول ومع المبادرة البريطانية الفرنسية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن المنظمة ليس لديها أي معلومات عن مشروع الحرية ولا عن الآليات التي يعمل وفقها.
2: أقدر وأرحب بالإجراءات التي تتخذها الحكومتان المملكة المتحدة وفرنسا ضمن هذا التحالف، وقد انخرطتا مع المنظمة البحرية الدولية. إنهما تدعمان إطار الإجلاء الذي نعمل على تطويره من أجل المساعدة في إنقاذ 20,000 بحار عالقين في المنطقة. وبالطبع فهما تنظران أيضا في التدابير الجديدة التي يمكن وضعها لضمان وجود ضمانات تسمح للجميع باستئناف العمليات بالطريقة التي كانت تجري قبل بدء النزاع.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد 12 مواطنا منذ فجر الأربعاء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في البلاد. التصعيد الإسرائيلي جاء عشية انطلاق جولة المحادثات المباشرة الثالثة بين لبنان وإسرائيل اليوم الخميس في واشنطن.
3: جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تلتئم الخميس على مدى يومين في واشنطن برعاية أمريكية. إسرائيل استبقت جولة المحادثات بتكثيف عدوانها على لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية. لم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على ذلك، فقد حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من قرى الجنوب بضرورة إخلاء منازلهم بشكل عاجل والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر إلى أراض مفتوحة. مصدر لبناني رسمي أفاد في تصريح للتلفزيون العربي بأن الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقف التصعيد عبر اتصالات مع الجانب الأمريكي. عدوان إسرائيلي قابله حزب الله بتكثيف عملياته، معلنا استهداف جنود الاحتلال وأماكن تمركزهم وآلياتهم في مناطق عدة بالجنوب بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة، هذا فضلا عن الاشتباكات المباشرة وتكثيف استخدام الاستراتيجية القائمة على شن هجمات منسقة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة. في تطور لافت، أقر قادة الاحتلال منذ فترة بمواجهة صعوبة بالغة في التعامل مع معطياته الميدانية. في سياق متصل، أعربت قوات حفظ السلام بلبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله قرب مواقعها، بما في ذلك تزايد استخدام المسيرات، مشيرة إلى أن هجمات الطرفين أسفرت عن انفجارات داخل قواعدها وحولها، ما عرض عناصرها للخطر.
0: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إنه لا يطالب بأن تحل حركة حماس نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية، في حين ردت حركة حماس بالقول إنها نفذت ما عليها من التزامات واتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنه منذ 8 أبريل الماضي زاد عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية بنسبة 20% مقارنة بالأسابيع الخمسة السابقة عندما كانت إسرائيل منشغلة في الحرب على إيران.
4: 120 فلسطينيا استشهدوا منذ 8 أبريل بزيادة بلغت 20% مقارنة بالأسابيع الخمسة السابقة حين كانت إسرائيل منشغلة بالحرب والغارات على إيران. خروقات إسرائيلية متصاعدة تؤكدها وزارة الصحة الفلسطينية بالأرقام، مشيرة إلى مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 7 أشهر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. منظمة أكلد المعنية بمراقبة الصراعات قالت في أحدث تقاريرها إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت بنسبة 35% الشهر الماضي مقارنة بمارس الذي سبقه. وسط خروقات الاحتلال ومراوحة الاتفاق مكانه وتعثره عند مرحلته الأولى، خرج الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادونوف بعد لقائه نتنياهو معلنا أمام الصحافة الأجنبية في القدس أنه لا يطالب حركة حماس بحل نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية والانضواء تحت سلطة شرعية موحدة.
5: لا نطالب باختفاء حماس كحركة سياسية. يمكن لأي حزب سياسي ينبذ العمل المسلح أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية الوطنية، لكن ما لا يقبل المساومة هو إمكانية وجود فصائل مسلحة أو ميليشيات جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية الانتقالية.
4: حركة حماس المشككة بدور ميلادونوف تقول إنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم بقطاع غزة، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية التي تطالب الحركة بإدخالها سريعا إلى القطاع كي تبدأ عملها على الأرض. حماس طالبت ميلادونوف بأن يشير إلى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه مسؤولا عن خرق وقف إطلاق النار.
6: حماس كموقفها منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم في قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان على القطاع. تطور هذا الموقف بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس قالت أنها اتخذت كل الخطوات العملية والميدانية والسياسية والقانونية من أجل نقل كامل للحكم بما فيه المجال الأمني إلى هذه اللجنة الوطنية، وطلبنا بسرعة إدخالها إلى قطاع غزة كي تبدأ بعملها على الأرض.
4: على الأرض يحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة ويواصل توسيع ما بات يعرف بالخط الأصفر، حيث يعيش الآن أكثر من 2,000,000 نسمة في شريط ضيق على طول الساحل، غالبيتهم في مبان متضررة أو خيام في مشهد إنساني معقد. بين خروقات إسرائيلية مستمرة وتعثر في مراحل الاتفاق، يظل مستقبل غزة غامضا في ظل مخططات لا تتوقف وحلول سياسية بلا أفق.
0: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل باستخدام المياه سلاحا للقتل غير المباشر في قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير مصادر المياه والبنية التحتية الخاصة بها. وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان تسليح المياه، كيف حرمت إسرائيل غزة من المياه ودمرت أنظمتها وشبكات الصرف الصحي، وثقت فيه الآثار الكارثية على حياة الفلسطينيين في القطاع. بعد هذا التقرير يلقاكم على رأس الساعة زميل محمد غملوش، إلى اللقاء.
7: تقرير صادم لمنظمة أطباء بلا حدود يقول إن إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين في غزة بأشد أنواع الذخائر فتكا فحسب، فهناك قتل مباشر بالغارات والقنابل الثقيلة وقتل بطيء قطرة بقطرة عبر استهداف البنية التحتية للمياه. تقول المنظمة الدولية إن المياه في غزة لم تعد مجرد خدمة انهارت تحت وطأة الحرب، بل تحولت إلى أداة للحرمان والموت البطيء. أكثر من 2,100,000 فلسطيني يعيشون اليوم وسط ظروف تصفها أطباء بلا حدود بأنها تدميرية وغير إنسانية. ورغم أن المنظمة توزع أكثر من 4,700,000 لتر مياه يومياً، فإن الكميات تظل أقل بكثير من الاحتياجات. بين مايو ونوفمبر 2025 نفدت المياه في 21% من نقاط التوزيع قبل أن يحصل المنتظرون على حصصهم. هنا يكافح الناجون من الحرب لا من أجل الرفاهية، بل من أجل قطرة ماء. عائلات تضطر إلى الاختيار بين الشرب والطهو وغسل الملابس، كثيرون يلجؤون إلى مياه مالحة أو ملوثة. أما أسعار المياه فقد ارتفعت بنسبة 500% منذ بداية الحرب. لكن الكارثة لا تتوقف عند العطش، تقول أطباء بلا حدود إن أنظمة الصرف الصحي في غزة انهارت عمليا. في المخيمات مراحيض بدائية داخل الخيام ومياه صرف تختلط بالنفايات وبالمياه الجوفية مع كل مطر. في قلب غزة أكثر من 350,000 طن من النفايات المتراكمة، تحذر البلدية من أنها تحولت إلى قنبلة موقوتة تنذر بانتشار الأوبئة. النتائج تظهر سريعا داخل ما تبقى من مشافي وعيادات. 1 من كل 4 أشخاص شملهم استطلاع أجرته أطباء بلا حدود أفاد بإصابته بالإسهال خلال شهر واحد فقط. أما الأمراض الجلدية فشكلت 18% من الاستشارات الطبية التي قدمتها المنظمة خلال عام واحد. لكن أخطر ما في التقرير أن نحو 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة تعرضت للتدمير أو الضرر. محطات تحلية خرجت عن الخدمة، آبار دمرت، وشبكات مياه سويت بالأرض. وفي الوقت نفسه تقول المنظمة إن إسرائيل تتعمد منع أو تأخير دخول مضخات المياه ومواد التطهير والخزانات والوقود اللازم لتشغيل محطات المياه. خلاصة التقرير جاءت مباشرة وصادمة، ما يحدث في غزة ليس مجرد دمار للبنية التحتية بل حرمان من أبسط شروط الحياة.
8: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول من بكين إن الصداقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. روبيو يقول إن واشنطن تأمل في مساهمة الصين بحل أزمة مضيق هرمز. 12 شهيدا في القصف الإسرائيلي على لبنان. جولة مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. بعد مطالب ميلادينوف بتسليم حماس سلاحها، الحركة تؤكد تنفيذ التزامات المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل المحادثات بينه وبين الرئيس الصيني إن الصداقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. من جانبه قال الرئيس الصيني إنه لطالما آمن بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الاختلافات. وهذا ويعقد الرئيسان قمة يعتقد أن ملف إيران سيكون حاضرا على طاولة البحث بين الزعيمين. ورغم أعلان الرئيس الأمريكي إلى عدم حاجة مساعدة الصين بشأن الحرب مع إيران، لأن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد أن واشنطن تأمل في مساهمة بكين بحل أزمة مضيق هرمز. وينضم إلينا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. ناصر أهلا بك، ما الذي رشح إلى حد اللحظة من تفاصيل ومعلومات بخصوص اللقاء بين ترامب وشي جين بينغ بعد تصريحات أيضا الرئيس الأمريكي والصيني؟
1: نعم محمد، حقيقة الاجتماع الآن ينعقد بين رئيسي البلدين، وطبعا في كل بداية اجتماع يقوم رئيسا البلدين بتصريح يعبران فيه عن فحوى الاجتماع الذي سيعقدانه وما جاء على لسان الرئيسين ما ذكرتموه في الخبر. لكن هناك حقيقة العديد من القضايا التي سيتطرق إليها رئيسا البلدين، وعلى رأسها الخلافات التجارية وقضية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بالإضافة إلى موضوع تايوان و قضايا تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. حقيقة محمد كل هذه القضايا تعتبر حساسة بالنسبة للجانبين، وإن كان على رأسها والملح حاليا هو قضية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من أنه قبل زيارته إلى الصين قال بأنه ليس بحاجة إلى الصين فيما يتعلق بإيران، لكن الجميع يجمعون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح هذه القضية على الرئيس الصيني شي جين بينغ ويطالبه بممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الإيراني وتقديم تنازلات في المفاوضات الدائرة بين الجانبين. لكن الصين في أكثر من موقع وأكثر من موقف كانت عبرت عن موقفها من هذه الحرب وقالت بأنها تعارضها منذ البداية وأنها غير قانونية ولم تأتي بقرار ناجم عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وتحث جميع الأطراف أطراف النزاع إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات. يهم الصين الحفاظ على علاقات جيدة مع الجانبين سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني. فمن ناحية الجانب الأمريكي لا تريد الصين أن تدخل في مواجهة علنية مع الولايات المتحدة، لأنها تعي تماما بأن الولايات المتحدة تعتبر لا زالت تعتبر الشريك التجاري الأكبر للصين، وفي نفس الوقت لا تريد ممارسة مزيد من الضغوط على إيران أو التخلي عن إيران في مثل هذه المواقف، لأنها كما نعلم كانت تستورد 80% من النفط الإيراني بأسعار منافسة، وأيضا موقع إيران الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط هو موقع مهم جدا بالنسبة للصين في مشروعها الرائد الكبير وهو مشروع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي مبادرة الحزام والطريق. وتعتبر إيران في منطقة جغرافية هي بوابة بالنسبة للصين تصل بين آسيا وأوروبا، وبالتالي يهم الصين الحفاظ على علاقات جيدة وقوية مع إيران. وبالتالي ستسعى الصين جاهدة في هذا الاجتماع إلى إقناع الولايات المتحدة بالتنازل قليلا من أجل الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لأن كما قالت في أكثر من موقف أيضا هي تتفهم الجانب الإيراني في مخاوفه، وتقول بأن لكل دولة الحق في تنميتها الذاتية دون تدخل الدول الأخرى، ولا يجب على الدول الأخرى التدخل في شؤون الدول الداخلية، كما أنها أعربت في أكثر من موقف عن تقديرها لعدم سعي إيران إلى الحصول على السلاح النووي، وفي نفس الوقت قالت بأن إيران يعني لها الحق في استخدام التكنولوجيا النووية في المجال السلمي. هذا فيما يتعلق بناحية إيران. فيما يتعلق بتايوان، وهي قضية ربما تكون الأهم بالنسبة للصين في هذا الاجتماع وهذه المباحثات، حيث تسعى الصين إلى انتزاع اعتراف رسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبدأ الصين الواحدة، وأيضا تعهد بعدم إبرام مزيد من الصفقات، صفقات الأسلحة مع الحكومة في جزيرة تايوان، لأن هذا الأمر كما تقول الصين هو أساس العلاقات بين الصين والولايات المتحدة التي قامت عليها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة لا زالت تقول بأنها تعترف بمبدأ الصين الواحدة، إلا أن هناك قانون في الولايات المتحدة يلزم الإدارات الأمريكية بالدفاع عن تايوان وتقديم المساعدة العسكرية لها، وهذا ما لا تريده الصين وستضغط باتجاهه. في المقابل العديد من الدول في منطقة آسيا تترقب نتائج هذا اللقاء بين الرئيسين، وبمزيد من التخوف، تخوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكن أن يقدم تنازلات في هذا الشأن في قضية تايوان إلى الجانب الصيني مقابل تنازلات صينية في مجال الحرب على إيران والمجال التكنولوجي والمجال التجاري. وبالتالي حيث تشهد دول آسيا كما نعلم خلال الآونة الأخيرة توترات كبيرة، خاصة بين الصين واليابان الحليف الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة، والتي تحتوي على أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في منطقة آسيا. وبالتالي هذه الدول تخشى أن يكون تنازل الرئيس أو تقديم الرئيس الأمريكي بعض التنازلات في قضية تايوان، تخشى هذه الدول أن يكون بوابة لمزيد من التنازلات لصالح الصين في المستقبل، وهذا ما لا تريده دول المنطقة، حيث أنها تراقب أيضا التصرفات أو السلوك، سلوك الإدارة الأمريكية تجاه حلفائه التقليديين في منطقة أوروبا ومناطق أخرى من العالم. لكن الصين بدورها تقول بأن تلك المخاوف ليس لها واقعية، فالصين تقول بأنها لا تسعى إلى الهيمنة في منطقة آسيا، بل تسعى إلى التعاون واستبداد يعني استمرار الاستقرار والسلام في منطقة آسيا، والتعاون ذي المنفعة المشتركة المتبادلة بين دول منطقة آسيا. لكن ما زالت طبعا الثقة تحتاج إلى مزيد لكي تدعم، لكي تستتب في هذه المنطقة. هناك أيضا قضية التعريفات الجمركية والخلافات التجارية بين الجانبين التي توصل إليها الجانبان خلال قمة كوريا الجنوبية، قمة بوسان على هامش اجتماعات قمة أبيك قبل 6 شهور، والتي بموجبها استأنفت الصين تصدير المعادن النادرة التي تعتبر حساسة بالنسبة للولايات المتحدة في صناعاتها العسكرية والتكنولوجية. بالمقابل تنازل وقتها الرئيس دونالد ترامب عن بعض التعريفات الجمركية، وأيضا الصين عقدت اتفاقيات في ذلك الوقت تستورد بموجبها المزيد من فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية. أضف إلى ذلك محمد مسألة التقنيات أو التقنية أو الذكاء الاصطناعي. كما نعلم أن الولايات المتحدة قبل عدة سنوات بدأت هذه الحرب التكنولوجية ضد الصين بمنع يعني ما نسميه الشرائح الإلكترونية، وهاجمت بها شركة، أكبر شركة تكنولوجية في الصين وهي شركة هواوي. لكن في وقتها الرئيس الصيني شي جين بينغ أصدر قرارا ببدء مشروع للتقنية العالية وباستثمارات تجاوزت تريليون دولار في هذا القطاع لتطوير الشرائح الإلكترونية والتوقف عن الاعتماد على الشرائح القادمة من الولايات المتحدة. ويبدو أن هذه الجهود الصينية وصلت إلى مآربها في السنوات الأخيرة، وهذا ما تتخوف منه حقيقة واشنطن. ويبدو أن الرئيس الأمريكي مهتم بنقاش هذا الموضوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لضمان يعني السيطرة على هذا القطاع وعدم استخدامه في تقنيات من شأنها أن تكون عائق أو عقبة أمام الولايات المتحدة. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا لك ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي في بكين. وينضم إلينا مارك فيتزباتريك الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل في معهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية من واشنطن. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد مارك، ما الذي يريده دونالد ترامب من زيارته إلى الصين الآن على رأس أولوياته؟
2: Yes, thanks for having me.
3: شكرا على الاستضافة. الأولوية الأساسية للرئيس ترامب هي الاتفاقيات التجارية، وهذا واضح عبر محيطه والفريق المرافق له من رجال الأعمال. 30 من رجال الأعمال الأهم في الشركات الأمريكية. ترامب يحب أن يكون قادرا على التفاخر في الاتفاقيات التجارية، هو دائما ما يفاخر بهذه الأمور وهو يفرط بالتكلم عنها في مجالات مختلفة. ولكن السؤال هو ما الذي سوف يمنحه في المقابل في هذه المسائل، خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي الأمور التي يمكن أن يقدمها ترامب خاصة في مسألة تايوان وهو القلق الأساسي بالنسبة لشي جين بينغ؟
0: ماذا عن السماح للصين بالاستثمارات في الداخل الأمريكي بشكل لم يكن مسبوق في عهد رؤساء الولايات المتحدة السابقين؟ هل هذا أيضا احتمال وارد أن يتجه إليه ترامب؟
3: أعتقد أن هناك إمكانية أن يبحث الرئيس ترامب عن استثمارات إضافية من الصين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف يخلق فرص عمل إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال الصناعة. هذا سوف يكون مرحبا به جدا من قبل الرئيس ترامب. لكن الأثر السلبي هو قد يكون أن الصين قد توسع نفوذها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة قد تكون مؤثرة على الأمن القومي الأمريكي.
0: وهنا نقطة قبل أن أذهب إلى ملف إيران، نقطة الأمن القومي الأمريكي، معيار دونالد ترامب بالنسبة لرؤيته إلى الصين تختلف عن ما كنا نراه لدى الرؤساء الأمريكيين بخصوص الصين. هل يدرك ترامب أن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر قدمت الصين على أنها الخطر الاستراتيجي الأكبر لها، المنافس الأكبر تاريخيا؟
3: من المثير للاهتمام كيف غير ترامب من نبرته تجاه الصين. كان أحد الأصوات الأعلى المنتقدة للصين في السابق، وكان هناك شكوك تجاه نوايا الصين بشكل كامل. ولكن مؤخرا في السنوات الأخيرة الرئيس ترامب غير من طريقة تكلمه عن الصين، بات يتكلم عن الصين بتقدير وعن الرئيس شي جين بينغ الذي غالبية الأشخاص في العالم يرونه كرئيس استبدادي أو ربما صارم جدا. ولكن الرئيس ترامب يرى أنه رجل قوي ويعتبره رجلا قوي في القيادة، وهذا تغيير في النبرة تجاه الصين هو غريب جدا، لأنه في بداية إدارة ترامب عين الرئيس ترامب أشخاص في وزارة الدفاع وكانوا ينتقدون الصين بطريقة صارمة، ولكن هناك أشخاص حاليا مع وزير الدفاع، هناك أصوات مختلفة حاليا في هذه الإدارة.
0: طيب، نذهب إلى مسألة مضيق هرمز وإيران. سيد مارك، من أقنع ترامب أو الولايات المتحدة الآن بأن للصين تأثير كاف على إيران لكي تضغط عليها لتقدم تنازلات؟
3: أعتقد أن الأمر مبالغ فيه، هذا الأمل أن الصين يمكنها أن تجبر إيران على تقديم التنازلات، هذا الأمل يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب أن هناك مزيج من الضغط العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الضغط الدبلوماسي والضغط التجاري من قبل الصين، يعتقد أن هذا سوف يكون ناجحا في الانتصار في الحرب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا أعتقد أن هذا سوف يحصل، ولا أعتقد أن الصين قادرة على فرض هذا النوع من الضغط على إيران. الصين ليست قادرة على فرض هذا النوع من الضغط على إيران، ولكن ترامب يزال يعتقد أن هذا ممكنا وهذا حلم.
0: شكرا جزيلا لك مارك فيتزباتريك، الدبلوماسي الأمريكي السابق والزميل في المعهد الدولي للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرم نيا أن بلاده لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز دخولها للقواعد في المنطقة، وأضاف أكرم نيا أن أي دولة ترغب في المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية، محذرا من أن من تمرير الأسلحة الأمريكية إلى القواعد في المنطقة. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مشيرا إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء.
4: من الواضح أن هذه المفاوضات حساسة للغاية، لقد أمضيت وقتا طويلا على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدد من أصدقائنا في العالم العربي، أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟ إذ يجب أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن تقارير استخبارية أمريكية أشارت إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أنها دمرت بالكامل في مقابل استنزاف مخزون أمريكا العسكري في الحرب بحسب تقديرات استخبارية.

0: أن 30 موقعا صاروخيا من أصل 33 موزعة على امتداد مناطق حساسة قرب مضيق هرمز استعادت قدرتها التشغيلية، في حين لا تزال 3 مواقع فقط خارج الخدمة. كما تشير البيانات إلى أن طهران ما تزال تحتفظ بما يقارب 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، إضافة إلى نسبة مماثلة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب، بما في ذلك صواريخ باليستية وكروز. في المقابل سلط التقرير الضوء على كلفة عسكرية أمريكية مرتفعة رافقت العمليات، إذ استخدمت واشنطن نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى وأكثر من 1000 صاروخ توماهوك، إضافة إلى ما يقارب 1300 صاروخ باتريوت. الصحيفة أفادت بأن هذا الاستنزاف في الذخائر أدى إلى تآكل ملحوظ في المخزونات الأمريكية، وأن عملية إعادته لن تكون مسألة أشهر بل قد تمتد إلى سنوات. طرح لم يمر دون رد، إذ اعترض وزير الحرب الأمريكي خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مؤكدا أن الحديث عن استنزاف حاد في الذخائر عار عن الصحة. في المحصلة واشنطن بلغت في تقدير نتائج ضرباتها، تقول الصحيفة، في مقابل استنزاف متزايد في المخزون العسكري الأمريكي بحسب معطيات. وأمام هذه الوقائع تبدو معادلة الحرب والسلام معلقة في منطقة الرمادية بلا ملامح واضحة ولا أفق محسوم.
1: رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغيز بالمبادرة المتعددة الجنسيات، وقال في تصريحات للتلفزيون العربي أن التنسيق قائم بالفعل مع هذه الدول ومع المبادرة البريطانية الفرنسية لاستعادة حرية الملاحة في هرمز. وأضاف أن المنظمة ليس لديها أي معلومات عن مشروع الحرية ولا عن الآليات التي يعمل وفقها.
2: أقدر وأرحب بالإجراءات التي تتخذها الحكومتان المملكة المتحدة وفرنسا ضمن هذا التحالف، وقد انخرطتا مع المنظمة البحرية الدولية. إنهما تدعمان إطار الإجلاء الذي نعمل على تطويره من أجل المساعدة في إنقاذ 20,000 بحار عالقين في المنطقة، وبالطبع فهما تنظران أيضا في التدابير الجديدة التي يمكن وضعها لضمان وجود ضمانات تسمح للجميع باستئناف العمليات بالطريقة التي كانت تجري قبل بدء النزاع.
1: تغيرات كثيرة طرأت على المشهد الاجتماعي في إيران، هذا ما بدا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية وأكثر وضوحا بعد الحرب الأخيرة. مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس رصد المشهد الثقافي والاجتماعي من طهران هذه الأيام.
3: كثير من الخطوط الحمر في إيران تكسرت. تطورات السنوات الأخيرة فتحت بابا لم يكن أحد يتصوره من قبل لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية وثقافية في العلن هكذا. هنا بين الكتب يبحثون عما بين السطور. لقاء فكري أسبوعي يعيد تعريف الفضاء العام في زمن الحرب. حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لم تكن يوماً كما يشتهون في إيران، واليوم ها هو الإنترنت العالمي مقطوع للشهر الثالث على التوالي. رغم ذلك لم يفقد الإيرانيون الشهوة للكلام، ولم يخفت توقعهم للعثور على إجابات. جمع يسلك طريقاً وعرة بحثاً عن صورة متخيلة لبلاده.
4: مع بدء وقف إطلاق النار بدأنا هذه اللقاءات التي لاقت ترحيبا كبيرا ونستضيف فيها من جميع الأطياف، من دعاة الملكية إلى الجمهوريين ومن أنصار النظام إلى معارضيه، ليتدرب الجميع على الحوار.
3: أما الفن فله طريقة أخرى حتى في مواجهة الحرب. سلسلة معارض لمقتنيات متحف الفن الحديث في طهران، من فن البوب لروي ليختنشتاين إلى تكعيبية بيكاسو، على أنغام عسى أن تنسي الزوار أصوات القصف، موسيقى أمام عمل الفنان الياباني نوريوكي

0: هاراغوتشي المادة والفكر، ووسط مجموعة من البراميل لا تذكر إلا بمضيق هرمز. وليس بعيداً عن التغييرات التي فرضتها الحرب على دور النشر والمعارض، طهران اليوم ليست طهران الأمس. الساحات باتت عنواناً كبيراً، هنا يستعدون كل يوم لتجمعات ليلية لم تنقطع منذ الإعلان عن اغتيال المرشد السابق علي خامنئي في الأول من مارس، تجمعات يدعمها النظام ويدعو لاستمرارها. في العاصمة الإيرانية اليوم وفي ذات الساحات والشوارع أيضا لم يعد غريبا مشاهدة النساء يركبن الدراجات النارية. في طهران اليوم ربما لم يتغير العمران، لكن هناك شواهد على تغير الإنسان.
1: منذ بضع سنوات وربما بعد الحرب بشكل أوضح، يمكن ملاحظة تغييرات كبيرة في المجتمع الإيراني وإن كان لمسها صعبا. وإذا كان للنخب طريقتهم دائما في التفاعل مع الأحداث، فإن للشباب طرقا أخرى يرسمون فيها خصوصيتهم، لدرجة أنني إن لم أنزع هذا هنا قد أبدو غريبا.
0: لا يبدو أن شبح الحرب المخيم على البلاد يعنيهم. يتسكعون، يتبادلون الأحاديث، يضحكون، يفترشون الأرض حتى، ويعبرون عن أنفسهم بطريقتهم. هو تمرد على الواقع أو تقليد للغرب أو هرطقات مراهقين، تختلف التفسيرات. صحيح أنه لم يبقى من الحرب هنا إلا هذه الأشرطة اللاصقة على الواجهات، لكن زوار المكان يتحدثون عن كل شيء، ليسوا غارقين في عالمهم فقط. وهذا ما يؤكده حسين الذي أمضى 14 عاما في مهنة المقاهي.
2: لم تعد المقاهي فقط للتسلية، بل باتت للعمل أيضا واللقاءات والنقاشات، وكثر هم من يهتمون بقضايا اليوم والسياسة. تتراوح أعمار زبائننا بالعموم بين سن 25 حتى 35.
0: رغم انقطاع الإنترنت لا يخلو مقهى من حواسيب يجلس إليها أصحابها مسلحين بأدوات الالتفاف على الحجب لمواصلة التجارة في الذهب والعملات الرقمية. هنا سجل الزمن أحداثا لا تنسى. احتجاجات يناير الماضي كانت آخرها، لذا إلى جانب تفاصيل الحرب لا تغيب عن الأحاديث أخبار المحاكمات والإعدامات هذه الأيام، ولا الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل الآخذة بالتراجع. المقاهي التي ازدادت 20 ضعفا خلال عقد من الزمن ليصل عددها إلى أكثر من 6000 في طهران لم تعد مجرد مكان لتناول فنجان قهوة، بل باتت ملتقيات اجتماعية تعكس تحولا في نمط الحياة، تعيد تعريف العلاقات الاجتماعية بعيدا عن قواعد يراها هؤلاء صارمة في التجمعات التقليدية. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
3: إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد 12 مواطنا منذ فجر الأربعاء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في البلاد. التصعيد الإسرائيلي جاء عشية انطلاق جولة المحادثات المباشرة الثالثة بين لبنان وإسرائيل يوم الخميس في واشنطن.
4: جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تلتئم الخميس على مدى يومين في واشنطن برعاية أمريكية. إسرائيل استبقت جولة المحادثات بتكثيف عدوانها على لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية. لم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على ذلك، فقد حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من قرى الجنوب بضرورة إخلاء منازلهم بشكل عاجل والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر إلى أراضٍ مفتوحة. مصدر لبناني رسمي أفاد في تصريح للتلفزيون العربي بأن الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقف التصعيد عبر اتصالات مع الجانب الأمريكي. عدوان إسرائيلي قابله حزب الله بتكثيف عملياته، معلنا استهداف جنود الاحتلال وأماكن تمركزهم وآلياتهم في مناطق عدة بالجنوب بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة، هذا فضلا عن الاشتباكات المباشرة وتكثيف استخدام الاستراتيجية القائمة على شن هجمات منسقة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة في تطور لافت أقر قادة الاحتلال منذ فترة بمواجهة صعوبة بالغة في التعامل مع معطياته الميدانية. في سياق متصل، أعربت قوات حفظ السلام بلبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله قرب مواقعها، بما في ذلك تزايد استخدام المسيرات، مشيرة إلى أن هجمات الطرفين أسفرت عن انفجارات داخل قواعدها وحولها، ما عرض عناصرها للخطر.
3: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني طالب قادة الفصائل العراقية المسلحة خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بأسلحتها ورفض هيكلة الحشد الشعبي. ذكر المصدر أن قاني دعا كذلك إلى عدم السماح لحكومة علي الزيدي الجديدة بشن حملة ضد الفصائل العراقية، وأضاف أن الاشتراطات التي وضعها قآني تأتي في إطار الضغط على واشنطن لتكون ورقة تفاوضية. تعرض معسكر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض لهجوم بطائرتين مسيرتين انتحاريتين في مدينة أربيل شمالي العراق. قال بيان للحزب إن الهجوم وقع الأربعاء عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي دون تقديم معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. إلى قطاع غزة، أفاد مستشفى حمد في غزة بوقوع 5 جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط بوابة المستشفى شمالي القطاع. في حادث منفصل نقلت طواقم الإسعاف إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مصابين بعد إلقاء الاحتلال قنبلة من طائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة جباليا إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للجمعية. ونقلت الطواقم الطبية مصابا ثالثا بطلق ناري من داخل مخيم حلاوة إلى المستشفى ذاته واستمرار التعامل مع الحالات ميدانيا. أشارت مصادر محلية فلسطينية إلى استمرار إغلاق معبر رفح. قالت المصادر إن معبر رفح لا يزال مغلقا منذ الثلاثاء وعيد المسافرون إلى داخل غزة. وأضافت المصادر أن الإجراءات الإسرائيلية المتبعة أدت لاحتجاز الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية داخل المعبر. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف أنه لا يطالب بأن تحل حركة حماس نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية، في حين ردت حركة حماس بالقول إنها نفذت ما عليها من التزامات واتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه منذ 8 أبريل الماضي زاد عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية بنسبة 20% مقارنة بالأسابيع 5 السابقة عندما كانت إسرائيل منشغلة في الحرب على إيران.
5: 120 فلسطينيا استشهدوا منذ 8 أبريل بزيادة بلغت 20% مقارنة بالأسابيع 5 السابقة حين كانت إسرائيل منشغلة بالحرب والغارات على إيران. خروقات إسرائيلية متصاعدة تؤكدها وزارة الصحة الفلسطينية بالأرقام، مشيرة إلى مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 7 أشهر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. منظمة أكلد المعنية بمراقبة الصراعات قالت في أحدث تقاريرها إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت بنسبة 35% الشهر الماضي مقارنة بمارس الذي سبقه. وسط خروقات الاحتلال ومراوحة الاتفاق مكانه وتعثره عند مرحلته الأولى، خرج الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادونوف بعد لقائه نتنياهو معلنا أمام الصحافة الأجنبية في القدس أنه لا يطالب حركة حماس بحل نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية والانضواء تحت سلطة شرعية موحدة.
6: لا نطالب باختفاء حماس كحركة سياسية. يمكن لأي حزب سياسي ينبذ العمل المسلح أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية الوطنية، لكن ما لا يقبل المساومة هو إمكانية وجود فصائل مسلحة أو ميليشيات جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية الانتقالية.
5: حركة حماس المشككة بدور ميلادونوف تقول إنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم بقطاع غزة، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية التي تطالب الحركة بإدخالها سريعا إلى القطاع كي تبدأ عملها على الأرض. حماس طالبت ميلادونوف بأن يشير إلى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه مسؤولا عن خرق وقف إطلاق النار.
7: حماس كموقفها منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم في قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان على القطاع. تطور هذا الموقف بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس قالت أنها اتخذت كل الخطوات العملية والميدانية والسياسية والقانونية من أجل نقل كامل للحكم بما فيه المجال الأمني إلى هذه اللجنة الوطنية، وطلبنا بسرعة إدخالها إلى قطاع غزة كي تبدأ بعملها على الأرض.
5: على الأرض يحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة ويواصل توسيع ما بات يعرف بالخط الأصفر، حيث يعيش الآن أكثر من 2,000,000 نسمة في شريط ضيق على طول الساحل، غالبيتهم في مبان متضررة أو خيام في مشهد إنساني معقد. بين خروقات إسرائيلية مستمرة وتعثر في مراحل الاتفاق، يظل مستقبل غزة غامضا في ظل مخططات لا تتوقف وحلول سياسية بلا أفق.
8: إذن هذا هو صورة الحال، أو هذه صورة الحال في قطاع غزة، والذي ما زال يعاني الكثير من الويلات. من جديد نحييكم أجمل تحية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ونكمل معكم في جولة الأخبار الصباحية الأولى برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة، وتحية خاصة لكم مع بداية نهار يوم جديد. الليلة الماضية كانت ليلة للأسف الشديد يعني يمكن وصفها بالليلة الحزينة حقيقة، والليلة العصيبة علينا جميعا لما سمعناه من عمليات إطلاق نار وتبادل لإطلاق نار في قلعة الجنوب أو قلعة الشمال منطقة بيت أمر، حيث تجدد شجار عائلي للأسف الشديد لم ينتهي طبعا حتى ساعات الفجر الأولى. عمليات إطلاق النار لم تتوقف حتى ساعات الفجر الأولى، رصاص طال طائشا طال عددا من المنازل التي لا علاقة لها أصلا بالشجار، رصاص اخترق جدران منازل كان أبناؤها آمنين في تلك المنازل، ورصاص أزعجنا جميعا، أفرح فقط الاحتلال وأفرح فقط المتعاونين مع الاحتلال وأفرح فقط المستوطنين. لذلك هي رسالة مرة أخرى، ونحن بدورنا كإعلام يعني نوجه رسالة يعني باسم أرواح الشهداء وباسم عذابات الأسرى وباسم دماء من سالت دماؤهم من الجرحى إلى أهلنا في بيت أمر. كفوا عما يعني يحصل في هذه البلدة التي نعتبرها هي قلعة الشمال لمحافظة الخليل وللجنوب الفلسطيني كامل. هذه المنطقة التي نفخر بأبنائها، نفخر بإنجازاتها، ونفخر بنضالاتها وتاريخها النضالي العريق والكبير والعظيم، نفخر بكل شخص في هذه البلدة الفلسطينية الراقية والرائعة والمميزة، نفخر بكل مكونات هذه البلدة. لكن للأسف الشديد الليلة الماضية كانت ليلة يعني حزينة علينا جميعا ومؤسف الذي يحصل في منطقة بيت أمر. فمرة أخرى نستحلفكم هنا بدماء الشهداء وأرواحهم وأجساد الأسرى الذين تعذبوا داخل السجون الإسرائيلية وبكل قطرة دم سالت لكل جريح فلسطيني بأن تكف عما يحصل وأن تتوقف هذه يعني الأفعال اللا وطنية واللا أخلاقية واللا أدبية حقيقة، بغض النظر عمن بدأ وكيف بدأ، تنتهي كل الأمور بالتفاهم، لا تنتهي بالسلاح ولا تنتهي بما فقط هو يرضي الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر لا يرضي فقط الاحتلال، فقط يرضي الاحتلال لا أكثر ولا أقل، يرضي المستوطنين. يعني المستوطنين والاحتلال يفرح عندما يسمع إطلاق النار في منطقة كبيت أمر التي يستهدفها باقتحاماته الليلية. فلذلك مرة أخرى إخواننا وأحبابنا وأهلنا وربعنا وجيراننا ونسيبنا وأصدقائنا، معلمينا، مهندسينا، أطباءنا، عاملين الذين يعيشون في بيت أمر، يعني نستحلفكم بكل ما هو غالي بأن تتوقف هذه يعني المعركة الخاسرة، بغض النظر من سينتصر فيها، من سيقتل أكثر، من سيدمر أكثر. هذه معركة خاسرة، نخسر فيها أبناءنا، نخسر فيها شبابنا، نخسر فيها ممتلكاتنا، نخسر فيها بيوتنا، نخسر فيها أمننا، نخسر فيها سمعتنا التي بنيها أو بناها أبناؤنا بدمائهم وأجدادنا بأفعالهم وآباؤنا بعرقهم. نخسر كل شيء حقيقة لأجل معركة خاسرة، بغض النظر كما قلت من سينتصر فيها بالنهاية، لأننا سننتصر على بعضنا، سننتصر على ذاتنا، على أنفسنا، على أبناء عمومتنا، على أبناء جيرتنا، على نسيبنا. فمرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ومليون مرة بنقول لأهلنا في بيت أمر، يعني أوقفوا ما يحصل في هذه البلدة. حقيقة ما شاهدناه يوم أمس أو هذه الليلة شيء يندى له الجبين، عملية إطلاق نار على بيوت، ترويع للمواطنين، حرق ممتلكات وغيرها من الأمور، هذا يعني شيء غير مقبول، يعني غير مقبول بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. بتمنى إن شاء الله أن تكون الرسالة قد وصلت إلى الأحباب في بيت أمر، وأن تنتهي كل هذه الأشكال وهذه المظاهر التي لا نرغب برؤيتها ولا نحب أن نراها، لا من قريب ولا من بعيد، لا من جيران ولا من أصدقاء ولا من نسائب ولا من حبايب ولا من ناس مثقفة ولا ناس متعلمة. ويكفي أنكم جميعا بلا استثناء مناضلون ثابتون على أرضكم، تقاومون الاحتلال بثباتكم على هذه الأرض، فلا تضيعوا عليكم هذا الأجر من أجل مكاسب دنيوية ستنتهي عندما يأذن الله طبعا بذلك، هي أعمال شيطانية لا أكثر ولا أقل. لا تدعوا للشيطان مجال بالوسوسة إليكم، والشيطان قد يتمثل على شكل بشر، والاحتلال الإسرائيلي جزء من هذه المعادلة، والباقي طبعا موجود عندكم لا أكثر ولا أقل. مش رح أحكي أكثر من هيك، لكن هذا الموضوع يجب أن ينتهي بكل يعني وسيلة وبأسرع وقت ممكن. طيب، في ظل اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لمناطق مختلفة، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اقتحمت عدة مناطق في الخليل وشنت حملة دهم واعتقال طالت عدد من المواطنين الفلسطينيين. عرف من بين المعتقلين في تفوح، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة الليلة الماضية وأعادت اعتقال كل من الأسير الدكتور غانم محمود رزيقات والدكتور أسامة إبراهيم الطرد. تم طبعا اعتقالهم الليلة الماضية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. في إذن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحمت عدة مناطق وقامت بعملية اقتحام لمنازل المواطنين، إطلاق أعيرة مطاطية وقنابل صوتية في إذن طبعا غرب الخليل. كانت قوات الاحتلال أيضا اقتحمت منطقة الخليل، تحديدا منطقة شارع السلام، منطقة واد أبو كتيلة، وأيضا منطقة دائرة السير. عدة مناطق في الخليل تم اقتحامها الليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك كانت قوة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة الماضية منطقة يعني أتوقع المنطقة منطقة البادية في مسافة ريطة، وكان في هناك ناقلة جند كبيرة جدا وصلت إلى المكان، بالإضافة إلى مداهمات مختلفة كانت وما تزال طبعا ربما مستمرة في بعض المناطق الصباحية التي اقتحمها الاحتلال الإسرائيلي. صباح الخير أكيد لكل متابعينا، بنتمنى إن شاء الله عودة سالمة لكل أسرانا البواسل، وربنا يسلم الجميع.
9: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
7: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. من جديد نوجه تحيات صباحية لكل المتابعين في كل مكان، وما زلنا معكم نحن هذا الصباح على الهواء مباشرة نتابع آخر التطورات الميدانية.

0: أهلا مرة ثانية. قدم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة الليكود مساء الأربعاء مشروع قانون لحل الكنيسة 25 والتوجه لانتخابات مبكرة في خطوة تعكس تعمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلافات حول قانون إعفاء الحرادين من التجنيد. وجاء في مذكرة قدمها رئيس الائتلاف أوفر كاتس الليكود إلى رئيس الكنيسة أمير أوحانا أن مشروع القانون يطرح بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف، فيما أشار إلى أن موعد الانتخابات سيحدد خلال مداولات لجنة الكنيسة. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للتصويت الأربعاء المقبل، علما بأن القانون الإسرائيلي ينص على إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من حل الكنيسة، فيما تواصل الحكومة عملها بصفة حكومة انتقالية حتى تشغيل حكومة جديدة. مشروع القانون المقدم لحل الكنيسة هو مشروع قانون خاص ليس حكوميا، يتوجب أن يمر بعدة مراحل تشريعية تشمل القراءة التمهيدية ثم القراءة الأولى تليها القراءتان الثانية والثالثة، ما يعني أن المصادقة عليه قد تستغرق أسابيع إذا قرر الائتلاف الدفع بهذا الاتجاه. أصيب 16 شخصا على الأقل جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي وانفجار جسم من مخلفات حرب الإبادة بشمال قطاع غزة وسط القطاع كذلك مع استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي. وأصيب 5 أشخاص جراء غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة مناطق من خلال مسيرة استهدفت تجمعا لفلسطينيين في محيط أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة، فيما أصيب 5 من الأطفال معظمهم أو 5 فلسطينيين معظمهم من الأطفال إثر قصف آخر وإطلاق من زوارق إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة السلاطين غربي مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، بحسب ما جاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأضافت الجمعية أن المصابين نقلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وسط مدينة غزة، حيث تتعامل الطواقم الطبية معها رغم الظروف الميدانية الصعبة هناك. فسريعا إلى الأخبار الدولية وما كتب الإعلام العربي وأيضا الدولي، والبداية هنا من أخبار الحرب.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
0: في اليوم 76 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض رئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. من جهته قال عبد الله حاجي صادقي ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري، جاهزية مقاتلين في مناطق مثل مضيق هرمز تظهر أننا إذا أردنا فلا قوة تستطيع مواجهتنا. وحذرت جماعة أنصار الله الحوثيين من أن تجدد الحرب على إيران أو من تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. وفي شأن آخر، نفت الخارجية الإماراتية ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبلاد أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. في شأن اللبناني، كثف الجيش الإسرائيلي وتيرة ضرباته على بلدات جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله تنفيذه عمليات عديدة استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين. فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرت ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الائتلاف الحاكم قدم مقترح قانون لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة. العثور على جثة جندية أمريكية مفقودة في المغرب، وهي الجندية الثانية التي كان الأمريكان قد أعلنوا أنها مفقودة في مناطق تدريب حصلت في المغرب قبل حوالي 3 أسابيع. قمة ترامب وتشي تنطلق في بكين، حيث بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم قمته مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ. يتوقع أن تتسم بمناقشات مطولة لقضايا رئيسية كالتجارة والعلاقات الأمريكية مع تايوان والحرب مع إيران. بعد وصوله إلى بكين، حضر حفل استقبال مساء الأربعاء، ثم استقبله الرئيس الصيني صباح هذا اليوم في قاعة الشعب الكبرى بمركز العمل التشريعي للحكومة الشيوعية ومركز الفعاليات الثقافية والاجتماعية المهمة في الجانب الغربي من ميدان تاينا مينين. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس تصافح رجلان وتبادلا أطراف الحديث، وربت هنا ترامب على ذراع شي قبل التقاط الصور التذكارية. طبعا ترامب جاب معه امبارح إيلون ماسك وجاب معه هوينغ، وهو يعتبر العدو اللدود للصين. هذا هوينغ هو الشركة اللي هو يعني أعتقد مدير شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق الإلكترونية، اللي الصين تعتبر يعني جزء من حياتها اليومية هذه الرقائق. فكان في هناك جانب يتعلق ليس فقط بالسياسي لعملية الدخول إلى هذه طبعا إلى هذا الاجتماع تحديدا، لكن هناك عدة جوانب تاريخية اقتصادية وسياسية دخلت في زيارة ترامب إلى الصين. 800 مسيرة تستهدف أوكرانيا، زيلنسكي يتحدث عن إحدى أضخم الهجمات على بلاده. فانس أمريكا تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. وحرب إيران إعلان أمريكي بتقدم المفاوضات واستنفار إسرائيلي ضد حزب الله. الإمارات لم نستقبل نتنياهو أو أي وفد عسكري إسرائيلي. فرنسا تحقق في تدخل شركة إسرائيلية بالانتخابات المحلية. سويسرا تبحث عن بديل أوروبي أو آسيوي لباتريوت الأمريكي. الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. مطار نيالا في من الجو تحصينات جديدة وأثار انفجارات قرب المدرج. هذا طبعا في منطقة دارفور. وإشراف كامل إيران تتوقع عوائد ضخمة من هرمز وواشنطن تواصل الحصار. نيويورك تايمز شركة صينية تخطط لبيع أسلحة لإيران عبر وسطاء. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة، الحاضرة معنا بهذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الآن دعونا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لكم نتابع وإياكم الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية، برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. بلتقي فيكم بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا وإيانا إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 392960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع بلا استثناء، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد. هو الخميس، نهاية الأسبوع 14 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم 27 من الشهر 11، شهر ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة مع هذا النهار، الذي نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا. أخونا عبود تميم يسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية من شركة الواحة للتنظيفات. كل من يتابعنا بهذا الصباح أكيد تحية صباحية له ولكل متابعينا الكرام. برعاية شركة الجنيدي نواصل وإياكم هذا المشوار، والبداية طبعا دائما من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة يطا والشرق، زيف زيف وادي السمن لبويب سالكين، إم الشوق حان سالك لكن مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية والعمور سالكين، البادية سالكة، كرمة سالكة، بني نعيم سالك، إشارات كريات أربع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودور الرئيسية مغلقة، دور الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك، الظاهرية أبو العزج البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول هذا الصباح سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارات النبي يونس أيضا سالك، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقات، إذن هذا الصباح مغلق، وترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير بيت لحم أخيرا والشمال، مراح رباح المنشية، دوار تقوع، إم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عشي غراب، بيت ساحور، الكونتينر، العزرية، معالي أدوميم، جميعهم سلكات. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: مباشرة إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة من خلال ما تبعناه مع طقس الوطن هذا الصباح لليوم الخميس. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، جافا في أغلب المناطق، وربما يظهر غبار خفيف مائلا للدفئ أثناء ساعات المساء خاصة في المناطق المنخفضة، فيما يميل قليلا للبرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية. يوم الجمعة غدا 15/5/2026 تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح دون معدلاتها العامة. راح يكون الطقس غائما جزئيا معتدلا في الجبال، دافئا في بقية المناطق. تنشط الرياح مع هبات قوية خاصة اعتبارا من ساعات بعد الظهر. يتحول الطقس إلى باردا نسبيا رطبا خلال ساعات المساء والليل مع استمرار نشاط الرياح. يوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس غائم جزئي مائل للبرودة فوق الجبال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد، معتدلا في بقية المناطق، باردا نسبيا مساء وليلا، ويستمر نشاط الرياح على فترات. الأحد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة من جديد لتصبح فوق معدلاتها العامة. يستقر الطقس مع تحوله إلى حار نسبي في أغلب المناطق خاصة المنخفضة أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء فيما يميل قليلا للبرودة ليلا فوق الجبال. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة الجمعة 23/12، يوم السبت 21/11، والارتفاع الذي سيكون يوم الأحد سيسجل في الخليل من خلاله درجات أو ستسجل درجات الحرارة 31 درجة مئوية تنخفض ل 15 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الليلة الماضية كما ذكرت في تغطيتنا السابقة، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في الخليل وقامت بعملية اعتقال عرف من بين المعتقلين الذين تم اعتقالهم الليلة الماضية أسيرين من بلدة تفوح. كان الحديث عن الدكتور غانم محمد إرزيقات والدكتور أسامة إبراهيم إرزيقات. طيب، فيما يتعلق بملف الاقتحامات أيضا، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت إذنا غرب الخليل، قامت بإطلاق أعيرة مطاطية، قنابل صوتية وغازية تجاه عدد من المنازل الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منطقة طبعا الخليل أو مدينة الخليل، اقتحام منطقة شارع السلام، بئر المحجر، مرورا إلى منطقة راس الجورة وأيضا دائرة السير ومنطقة واد أبو كتيلة. فجر هذا اليوم كان في هناك قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق جمعية مديد الخيرية في منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس بعد اقتحامها الليلة الماضية وتفتيش طبعا محتويات هذه الجمعية. في متابعة الأخبار، كنا قد تابعنا يوم أمس أو الليلة الماضية يعني موضوع كما ذكرت هو مؤسف جدا أن نراه وأن نستمع إلى أصوات يعني أعيرة نارية تنطلق من بيت أمر، هذه القلعة الشمالية الحامية والحافظة للخليل وللمحافظة بشكل عام، أن تنطلق فيها يعني عمليات تبادل لإطلاق نار ما بين المواطنين أنفسهم، وهذا كان شيء مؤسف. في شجار عائلي تشدد مرة أخرى يوم أمس، كان في هناك إطلاق رصاص متبادل ما بين عدد من المواطنين الفلسطينيين، هذا الرصاص لم يتوقف فقط عند حدود المتخاصمين بل وصل أيضا إلى أشخاص وأناس لا دخل لهم في هذه الشجرات ككل، وهذا طبعا بحد ذاته انتهاك أيضا واضح لهذه المنطقة وغيرها طبعا من المناطق. نتمنى طبعا أن تنتهي بشكل سريع يعني ما حصل وألا يتكرر مرة أخرى، لأن الموضوع حقيقة سيء جدا لأبعد يعني مدى يمكن وصفه بالسوء، هو أسوأ من ذلك، خصوصا بأننا نتحدث عن منطقة بيت أمر، هذه المنطقة التي يستهدفها الاحتلال ويستهدفها الاستيطان ويستهدفها التمزيق والتضييق والخناق المستمر، لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن نقبل بأن تكون منطقة بيت أمر بهذا الشكل. الجيش الإسرائيلي كل فترة يعني نتحدث هنا عن عمليات مصادرة، عمليات اقتحام، عمليات اعتقال، عمليات مداهمة لمنازل المواطنين وممتلكاتهم وتدمير لهذه المنازل، بالإضافة إلى يعني ما يتعلق بملف هام جدا هو الاستيطان الإسرائيلي الذي لا يتوقف في تلك المنطقة. فهذا موضوع مهم جدا الانتباه إليه، وهو قضية أن لا يكون هناك أي تنازع داخلي، خصوصا بأن هذا التنازع لا يفرح إلا الاحتلال ولا يلبي إلا أطماع المستوطنين بتهجير المواطنين من منازلهم. يعني أنا على قناعة تامة إنه حتى لو تم مصادرة كل ممتلكات المواطنين، المواطن لا مجال له إلا أن يبقى في منزله، في حيه، في سكنه، في بلدته، في قريته، في مدينته، لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن يخرج من هذا المكان إلى أي مكان آخر. لكن إيش اللي بيهجره؟ موضوع الدم، موضوع القتل، المشاكل الداخلية،

0: يريد تكون في موقف حقيقي لوقف طبعا هذا الشلال وهذا النزيف. طيب في بيان مناشدة وصلنا قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. تتوجه دفعة المتقاعدين العسكريين لعام 2025 بنداء عاجل إلى كافة المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات الوطنية والإنسانية للوقوف إلى جانب قضية المتقاعدين العسكريين الذين تم إفراغ صندوق تقاعدهم وحرمانهم من مستحقاتهم المالية التي تم اقتطاعها من أعمارهم وخدمتهم الطويلة للوطن. إنما يتعرض له المتقاعدون العسكريون اليوم يمثل معاناة حقيقية تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج والتعليم، بينما لا يزال أصحاب الحقوق ينتظرون صرف مستحقاتهم القانونية والمالية دون أي حلول جدية أو جدول زمني واضح عليه. فإننا نناشد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكافة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الوطنية ووسائل الإعلام الحرة وأصحاب الضمائر الحية بضرورة التدخل العاجل والضغط على الجهات المعنية من أجل صرف مستحقات المتقاعدين العسكريين كاملة دون تأخير وفتح تحقيق شفاف حول مصير أموال صندوق التقاعد وضرورة حماية الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين وأسرهم ووقف سياسة المماطلة والتجاهل بحق من أفنوا سنوات خدمتهم في خدمة الوطن. إن صمت المؤسسات أمام هذه القضية يزيد من حجم الظلم الواقع على آلاف العائلات التي أصبحت تعاني الفقر والعجز بعد سنوات طويلة من التضحية والعطاء. المتقاعدون العسكريون ليسوا أرقاما بل أصحاب حق وكرامة، وحقوقهم ليست منة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب استعادته. عاشت كرامة المتقاعد العسكري والمجد كل المجد لأصحاب الحقوق والثبات. كان هذا طبعا بيان مناشدة من طبعا المتقاعدين العسكريين لعام 2025. إلى الفقرة الثابتة اليومية عبر أثير إذاعة منبر الحرية إلى مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجوبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا وأهلا بك مرة أخرى معنا بهذا الصباح لنصيحة نقدمها للسادة المتابعين عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: صباح الخير لك.
0: صباح الورد.
1: كل يعني الفتره الاخيره نحو يمكن تقريبا شهرين في عده شوارع في المدينه عندنا اعمال بقوم عمليه ترميم في هذه الشوارع واعاده بنيه تحتيه. فهذا الكلام يعني بدعو السائق يعني انه انا مثلا بعرف انه في الشارع مثلا ابرمان او مثلا شارع اللي هو مثلا عيسى او شوارع هاي انه فيها مثلا عمليه اشغال، الاخر نحاول ابعد كل البعد عن هذه المناطق على اساس ايش ما سبب اي نوع من الازمه او من الاختناقات المريه. لكن احيانا الواحد بيكون مضطر انه يدخل هذه الشوارع، بده يدخلها يكون عنده صبر بزياده شويه وينتبه لما يجي في هذا الشارع ما يكونش مستعجل، لانه بتعرف يعني عمال عملهم قاعدين بيشتغلوا في الشارع هذا بيشتغل تقريبا 8 ساعات يمكن اكثر من 8 ساعات، فانت عم تكون عندك طويل روح بزياده شوي. يمكن هذا مثلا نرجع مثلا جربت شوي لورا بيكون عندك انت انتباه ما تقرب على هذه الاعمال، ما تدخل الشرق لما بعض يعطوك إشارة بأنه تقدم، لأن بعض مرات مسلك بيكون مغلق أو المسلك المقابل بيكون مغلق، فأنت بدك تكون عندك إيش كيف تدخل هذا الشارع. طبعا إحنا في الوضع العادي يعني لما يكون في عائق في الطريق إذا كان الطريق ذات اتجاهين بعد عن يمين هذا العائق إلا في إشارات أو عامل قاعد بوجه حركة السير، وإذا كان طريق اتجاه واحد بحق عدي عن هذا العائق من اليمين أو باليسار، لأن هذه المناطق كثير تلاقي عندك مثلا أكواع محصنة مثلا تلاقي عندك شبه موضوع في وسط الطريق كلها لعملية الأشغال، فأنا بدي أكون إيش عندي الانتباه والحذر. النقطة الثانية يعني اللي بتقوم مع مثلا الشركات اللي بتقوم في هذا الوضع يجب أن يكون في عندها يعني عمال واقفين في بداية الطريق ويوجهوا حركة السير.
0: نعم صحيح.
1: يعني مثلا واحد في أول الطريق واحد يكون في آخر الطريق، فأنت أدخل أنت مثلا وقف مش يخلوا الجهتين يدخل وبالآخر يصيروا في وسط الطريق، لا هذا عارف يدخل ولا هذا عارف يرجع.
0: نعم
1: هذا
0: نعم.
1: الأصل يعني عندنا شوارع هذه طويلة، والشوارع الطويلة يجب أن يكون في عندك يعني عملية إيش عمال يوجه حركة السير، والأفضل كمان أن يكون في عندنا شرطي متواجد في هذه المنطقة، لأن منطقة إلى يعني فترة طويلة عملوا بيشتغلوا فيها والخناقات المرية والمشاكل المرية بتكون فيها، فلو كان في عندنا شرطي في هذه المنطقة بيكون أفضل. وإن شاء الله نتمنى يعني سلام الجميع وأنه من هذه الأعمال على خير وسلام إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ

0: وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم الموسيقى. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لكم لنتابع وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم مرة تانية من جديد متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل لنتابع وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة، مباشرة إلى زاوية الأخبار العبرية يقرأها الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا الآن على الخط الهاتفي مباشرة. صباح الخير أبو أحمد، أهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير، تحياتي. أهلين، هلا سيد رابي، سعد صباحك، تحياتي.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية وما كتب الإعلام الإسرائيلي.
3: يعني حمى الانتخابات في إسرائيل بدأت يعني من عدة أيام، ولكن المحطة اللافتة الذي حصلت بالأمس بأنه نتنياهو أو حزب الليكود، يعني الحزب الحاكم أو الائتلاف الحكومي، هو الذي سيقدم قانون للكنيست بحل الكنيست الإسرائيلية والتوجه إلى انتخابات عامة. وهنا يعني إحنا بالأمس كان في وجهة نظر حكيناها، وأنا شخصيا بدي أتراجع عنها، لأنه واضح بأنه الانتخابات هي صارت مطلب نتنياهو وليست عبء على نتنياهو.
2: نعم.
3: السبب أنه يريد، أو يعني يريد نتنياهو أن يبرز للمجتمع الإسرائيلي بأنه لا يوجد ضغط عليه، ولا يمكن أن يضغط عليه أحد، وربما يعطيه هذا نوع من الكريديت الانتخابي.
2: نعم.
3: بأنه ما زال يمسك بزمام الأمور، زائد أنه في بعض الاستطلاعات أعطته شوية دفعة بأنه يكون هناك لديه فوز في الانتخابات نوعا ما، إضافة إلى أنه يريد أن يعني يربك حسابات المعارضة. يعني المعارضة تفاجأت بخطوة نتنياهو بأنه حزبه يريد حل الكنيست الإسرائيلية، وأصبح حالة من الحيرة على ماذا يستند يعني نتنياهو، رغم أن هناك يعني زي ما بيقولوها شحض الهمم والتحالفات التي يمكن أن تقضي على الحلف اليميني، زائد بأنه في بعض الاستطلاعات أعطت لسموتريتش بعض المقاعد، وليس يعني بأنه اجتاز نسبة الحسم، هذا ما يجعل نتنياهو يفتح شهيته أن يكون هناك انتخابات. نعم. قبل الموعد الرسمي وهو 27 من أكتوبر. بعدين في كمان سبب صراحة يعني أنا عجبني واحد من الحكي قال أنه يريد أن يجري الانتخابات ما قبل ذكرى 7 من أكتوبر.
2: نعم نعم.
3: وهي ذكرى في المجتمع الإسرائيلي ذكرى أليمة، ممكن إنه يعني إذا كان الانتخابات في هذا اليوم أو بعدها بيومين أو بعدها بثلاث أيام إنه يؤثر على نفسية الناخب الإسرائيلي، وممكن هذا الشيء يؤثر على إفرازات أو مخرجات الانتخابات. وبالتالي إسرائيل فيه يعني في حالة حاليا من الترهل فيما يتعلق بالموضوع الحزبي والتوجه إلى الانتخابات، مش معروف كتير الأمور. وصراحة في كمان شغلة يعني رغم إنه في لوم على المكونات المجتمع العربي بأنه حتى اللحظة لم يخرجوا بقائمة مشتركة، وأنه عملية حل الكنيست مسبقا وتقديم موعد الانتخابات ربما سيخفض من مساحة التأهب لتشكيل قائمة مشتركة.
2: نعم.
3: في الأحزاب العربية، وهذا طبعا ممكن يكون أحد حسابات نتنياهو. صراحة يعني فيما يتعلق بالموضوع السياسي واضح أن نتنياهو ثعلب، يعرف كيف يدير زمام الأمور، رغم أنه يعني من جانب آخر الكثير من الأمور لا تسعفه في الشيء القادم، لكن يعني هذه تعرف هذه بتضل سياسي وهي بتضل انتخابات. ويعني أنا أعتقد بأنه منذ قيام دولة الكيان وحتى هذا اليوم أعتقد بأن هذه الانتخابات ستكون الأكثر انتخابات جدلا في تاريخ الدولة العبرية على الإطلاق. يعني حتى حتى ينظر إليها وكأنها انتخابات مصرية بالمناسبة. وعشان هيك يعني راح يكون في مفاجآت وفي اهتمام عالمي وشرق أوسطي في هذه الانتخابات القادمة.
2: نعم نعم.
3: هذا أولا. ثانيا، الموضوع الزيارة السرية اللي كشف عنها الإعلام العبري، وهي زيارة نتنياهو للإمارات. بتعرف المضحك إنه بيطلع الإمارات بنفي، يعني اللي خلي الواحد يعني شوية كده نوع ياخد نوع من السخرية، انه الامارات نفت وكانها يعني انه لا يا عم تتهموناش اتهام باطل، احنا يا عم ما جاش الزلمه عندنا
2: وجود اي اي اي اي اي شراكه عسكريه او حتى وفود عسكريه او وزاريه وصلت الى المنطقه. صحيح
3: صحيح، يعني هم بينفوا وبينفوا كل التفاصيل هاي. الاسرائيليين قبل شوي في الاعلام العبري كانوا يحكوا انه كيف استقبلوا سيارته، كيف اخذوا على القصر، استقبلوا استقبال الابطال، استقبال الملوك، استقبال مش عارف، حتى بتعرف انا مش ودوا لهم قبه حديديه، والله يمكن اخذوها في هذاك الوقت لما كان هناك استغربش يعني.
2: نعم نعم
3: يعني فهاي الزياره عمده طبعا في البدايه كان تم تسريب الاخبار بانه كان في زياره لجهاز الشباك وجهاز الموساد، وبعدين قالوا لا يا عمي اللي راح نتنياهو مش بس كمان رئيس الشباك وجهاز الموساد،
2: نعم
3: الى دوله الامارات، وهي زياره لها يعني طبعا ان حصلت لها زيارات دلاله كبيره جدا، وخاصه بانه يعني شوف اتفاق بسموه في اتفاقيه بسموه اتفاقيات ابراهيم، هاي ركزت على وجود اسرائيل في دول الخليج بشكل كبير.
2: نعم نعم،
3: وخاصه الامارات والبحرين طبعا. عمان هذيك ما هي بتعرف هذيك لحالها طالعه لحالها، وتدخلوناش احنا بالنسبه لنا، اللي معانا معانا واللي علينا علينا هيك بعتبروا. لكن دوله الامارات دوله مختلفه نوعا ما كمركز تجاري.
2: نعم،
3: وخاصه زي ما قلت لك قبل فتره بانه هناك الكثير من الاسرائيليين يشترون عقارات في الامارات ويستوطنون في الامارات، وكأنه الأمور يعني أصبحت فرعا من فروع تل أبيب.
2: نعم للأسف.
3: نعم، فيما يتعلق بموضوع الدروز، أخ موضوع الدروز يعود إلى الواجهة. شوف طول عمر الدروز في يعني في حالة من المد والجزر فيما يتعلق بخدمة الدولة العبرية. يعني كيف هو بيخدمه في الجيش، بيخدمه في المخابرات، بيخدمه في بيخدموا في كثير من أزرع الدولة العبرية، ولكن عند الاستحقاقات كإنسان مش يعني أو كإنسان عربي خلينا نقول. نعم. عليه استحقاقات وعليه استحقاقات مجحفة. امبارح كان في مظاهرات شديدة وعنيفة في أحد المدن الدرزية أو القرى الدرزية، مما اضطر إلى بن كبير أن يذهب إلى هناك ويقول بأنه إحنا بدنا نفرض السيطرة والحكم ومش عارف إيش، وطبعا صارت قصة امبارح وتبهدل وتبهدل المياه يعني في زيارته. يعني أنا بذكر في أحد الـ الجنود الدروز قال بأنه لما كان يخدم بغزة أجا رسالة على تليفونه بأنه بيته مهم يعني مخالف للمواصفات أو مش عارف للبناء وبدو يهدمه وهو بيخدم في غزة يعني.
2: نعم نعم نعم،
3: يعني وبالتالي يعني بده يضطر أنه يخرج نتنياهو ويتعامل معهم، وخاصة ما قبل الورقة الانتخابية، لأنه الدروز عندهم يعني كم هائل من الأصوات والولاء، وبالتالي يعني نتنياهو ما بده يصير هذا الشيء، عشان يكبعت بن كبير فورا، وبن كبير ما استقبلوهش استقبال بل بالعكس مسحوا الأرض في هذه الزيارة.
2: نعم نعم.
3: فيما يتعلق بالمسيرات، المسيرات حزب الله بنرجع لنحكي للواجهة، لكن امبارح كشفوا عن تكنولوجيا جديدة حتى اللحظة لم يكشف عن معطياتها، لا ممكن تكون حل لهذا الشيء. يعني في برنامج معين اللي يظهر بدهم يشتغلوا عليه، يعني ممكن تحل هاي المشكلة، ولكن حتى اللحظة هذه المشاكل ما انتهت. خلينا نحكي آخر خبر وهو خبر الصين وترامب.
2: نعم تفضل.
3: في الإعلام الأمريكي يعني شوف إسرائيل تعول كثيرا على زيارة ترامب إلى الصين فيما يتعلق بعدة أمور، منها الموضوع الإيراني، وبأنه إذا كان بده يكون في هناك عسكرة ستكون ما بعد زيارة ترامب إلى الصين، وفي نفس الوقت أنه يعني ما بدها يكون في نموذج يعني انه يعني النموذج انه الصين تهيمن على العالم اكثر وتؤثر على الموضوع الاسرائيلي، لانه اساسا في شويه توتر بين اسرائيل والصين بالمناسبه على موضوع سياسي، انا مش موضوع تجاري. من احد الاسباب بانه الصين تستطيع ان تتعامل مع دوله مارقه.
2: نعم.
3: بشكل عنيف. الان المثل هذا ممكن الصين تتعامل معه على انه كيف انت تعاملت مع فنزويلا يا ترامب، احنا ممكن نتعامل مع اسرائيل بهذا الشيء.
2: نعم.
3: بهذا المنطق يعني، هذه أولا. وخاصة طبعا إنه فيما يتعلق بتايوان، وإنه في علاقات وطيدة ما بين إسرائيل وما بين تايوان، الأمر الذي يغضب الصين. ونرجع لموضوع إنه إسرائيل مش معنية كثير إنه تنكسر هيبة أمريكا. يعني امبارح ترامب تبهدل يعني لما بينزل بيستقبل نائب الرئيس الصيني اللي اساسا فيش حدا بيعرفه. يعني انا بتذكر انت عمرك شفت نائب الرئيس الصيني على الاعلام؟ بيطلعش،
2: لا لانه
3: دائما بيطلع الرئيس.
2: اليوم استقبل هو فقط،
3: هو اليوم استقبل.
2: نعم.
3: ماشي. الان هو هذا الاستقبال، واستقبلوا كمان باعلام الصين مش بشعر صار زي الإمارات ولا مش عارف إيش الخيول ولا مش عارف زي العرب ولا كذا. استقبلوا استقبال وجابوا له أولاد أطفال، يعني مش بكفي نامي. القضية إنه الموضوع زيارة ترامب ويعني فرض الهيمنة أو خلينا نقول يعني إنه إهانة هيبة أمريكا في هذه الزيارة أغضبت إسرائيل.
2: نعم.
3: أغضبت الإعلام الأمريكي، ومش عاجبهم يعني إنه يصير مع ترامب هيك، وخاصة بأنه ترامب هو بيعتبروا سيد العالم، هم بيعتبروا خلص تبعهم انتهى الموضوع. الإعلام الليبرالي مش كتير كان راضيان عن طريقة استقبال الصين لترامب، زائد انه في ملفات ساخنة، منها طبعا منها ملفات التجارة وملفات إيران وملفات كذا. وبعدين كمان بتتعامل صراحة بتتعامل الصين في الموضوع الإيراني مع ترامب موضوع لا يعني بأنه إيران لها سيادة، وأنه ما يعني ما بنسمح كثير انه يكون في ضغط على ايران، وهذا طبعا ما بده اياه اسرائيل، بده يكون في ضغط عشان شان النظام والصواريخ البالستيه وكل التفاصيل الاخرى هاي اللي حكينا عنها. يعني بمعنى اخر، من منظور اسرائيلي تعتبر اسرائيل بانه زياره ترامب وطريقه استقباله وفرض الاجنده ما قبل هذه الاجتماعات انه ليس في صالح امريكا وليس في صالح إسرائيل بل في صالح إيران.
2: نعم نعم نعم. خلينا أشكرك. خلينا أشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الليلة الماضية كان هناك قرار من خلال القاضي الأمريكي، قاضي الاتحاد الأمريكي، الذي أوقف مؤقتا العمل بالعقوبات التي تم فرضها على مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، بعد أن خلص إلى أن الإدارة الأمريكية انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها طبعا لحرب إسرائيل على قطاع غزة. في فبراير شباط 2025 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على فرض عقوبات على كبار مسؤولي وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ردا على ما يعرف أو ما يتعلق ب طبعا من أصدر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، إن شاء الله بتمنى لكم نهار طيب ملؤه الخير السعادة والأمل بإذن الله تعالى. ما زلنا معكم نتابع، كنا قد تابعنا آخر التطورات الميدانية في الأخبار. نذكر مرة أخرى بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة الماضية ضمن طبعا الاعتقالات التي ما تزال مستمرة في عدد من مناطق الضفة الغربية مع بداية صباح هذا اليوم. بنتمنى إن شاء الله دائما السلامة لكل المتابعين في كل مكان، وإن شاء الله أسران البواسل لكم عودة قريبة ونور جديد بإذن الله تعالى مع إطلالة شمس جديدة. على كل حال وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. الشكر الموصول هنا لزميلي ربح رموز في هندسة الصوت، لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وأيضا لكم في كل مكان تابعتم فيه بث إذاعتنا. شكرا للجميع بلا استثناء، وتحياتي لحضراتكم، التقي بكم إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. في البحرية الأمريكية، فإنه من وجهة نظر عسكرية تعد هذه العملية ممكنة، لكنها تتطلب توفير غطاء جوي للهجمات المضادة ومرافقة السفن كخط دفاع أخير ضد التهديدات التي قد تشكلها الزوارق الصغيرة والطائرات المسيرة الإيرانية. أما الخيار الأخير بحسب جولم فهو استئناف عملية القصف المكثفة ضد إيران، ولكن من غير المؤكد أنها ستحقق نتائج أفضل من العمليات السابقة. من جهته، رأى جيل باريس في صحيفة لوموند الفرنسية أنه كان بإمكان ترامب تجنب المأزق الذي يواجهه في إيران لو أنه درس بعين ناقدة الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أنه قبل 4 سنوات راهن فلاديمير بوتين على عجز السلطات في أوكرانيا وشكك في التماسك الوطني. لكن ها هم الأوكرانيون يستعيدون قدرتهم على التكيف التكتيكي من خلال استخلاص دروس من الحرب أكثر مما استخلصته روسيا. وأضاف أنه في إيران قلل الرئيس الأمريكي من شأن النظام الإيراني عندما شن عليه حربا منحته سلاحا جديدا بإغلاق مضيق هرمز، وأشار إلى أن ترامب وقع في فخ الحرب غير المتكافئة، حيث يكون تجنب الخسارة أسهل من تحقيق النصر. وقد نصب هذا الفخ من خلال سرية ساهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل واضح، مفادها أن الحرب ستكون نزهة وضربة قاضية لنظام يحتضر أصلا. ولكن ها هو الآن يواجه خيارات صعبة، أما قبول اتفاق نووي قد يشبه إلى حد كبير الاتفاق السابق أو استئناف القصف مراهنا على أنه سيؤدي إلى الاستسلام. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز، حيث توقف جوليان جيرتس عند القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واعتبر أن شي يتعامل مع الصراع مع الولايات المتحدة باعتباره حربا طويلة تقوم على الصبر الاستراتيجي واستنزاف الخصم حتى تراجع نفوذه العالمي. وأضاف أن الهدف الرئيسي للرئيس الصيني في هذه المرحلة الجديدة من الجمود الاستراتيجي يتمثل في كسب الوقت لتعزيز قوة بلاده مقارنة بالولايات المتحدة، مع السعي في الوقت نفسه إلى انتزاع تنازلات من ترامب بما في ذلك الحد من الرسوم الجمركية الأمريكية ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان. ورأى أن ترامب الذي يزور بكين بوضع ضعيف بسبب الحرب المكلفة على إيران سيحرص على تصوير الزيارة على أنها إنجاز، مما يمنح الرئيس الصيني نفوذا أكبر. فهو بحسب الكاتب يرى الآن سبيلا لتحقيق أهداف رئيسية مثل زعزعة تحالفات الولايات المتحدة في آسيا وإضعاف الدعم الأمريكي لتايوان، فضلا عن تقويض قدرة واشنطن على عرقلة صعود الصين. بدورها رأت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن ترامب الغارقة في حرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد والمنبوذة من قبل حلفائه التقليديين الذين سئموا مواقفه الإمبريالية، يناقش مع نظيره الصيني في بكين القضايا الرئيسة التي تفرق بين القوتين. وتنقل عن محللين أن هذه القمة ستختبر توازن القوى الهش بين أمريكا المتوترة والصين التي تجيد لعبة الانتظار الطويل الأمد، وبينما أشارت إلى أن واشنطن تأمل الحصول على دعم بكين للخروج من المأزق الإيراني من خلال استخدام نفوذها على طهران التي تدعم صناعتها العسكرية سرا. أضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على المناقشات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وهذا هو محور معظم الاستعدادات الدبلوماسية، إذ يأمل ترامب من خلاله تحقيق مكاسب قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

تغطيتنا متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ولكن نبدأ هذه الساعة الجديدة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، حيث انتهى الاجتماع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة بكين. وخلال الاجتماع أكد تشي لترامب أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات، داعيا إلى أن يكون البلدان شريكين لا خصمين في السياق. أيضا حذر الرئيس شي جين بينغ واشنطن من التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، مؤكدا أن قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية بحسب الإعلام الصيني الرسمي.

0: كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تضطلع الصين بدور أكبر في أزمة الخليج. وقال روبيو في مقابلة بثت على فوكس نيوز، قال إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة لإقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. نذهب إلى بكين مع مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، نتابع معك تفاصيل هذه الزيارة، أبرز التصريحات وأيضا ربما قضية تايوان في محور هذه الزيارة من خلال التحذيرات الصينية ناصر فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لتايوان.
1: نعم جمال، حقيقة نشرت بعض الصحف الصينية وهي صحيفة جلوبال تايمز الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني ما قالت أنه يعني خلال كلمة صدر عن الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء لقائه بالرئيس دونالد ترامب، وأفاد الرئيس الصيني بأن العلاقات الأمريكية الصينية هي البوصلة والمؤشر لاستقرار العالم، ولا بد من البلدين أن يجدا أفق التعاون وأن يتجاوزا الخلافات، لأن ذلك به فائدة ليس فقط على شعبي البلدين وإنما على العالم بأسره. وشدد على أن يعني تجاوز الخلافات وهي أفضل، والتعاون بين البلدين هو الذي يجب أن يكون. وتحدث إلى الرئيس الأمريكي بجمل أخرى معظمها يعني كانت إيجابية وتطغى عليها يعني صيغة المجاملة، لكن عندما تطرق الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قضية تايوان كان حازما ووجه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي بأن تايوان هي المؤشر على العلاقات الأمريكية الصينية. إذا صلحت أو صلح توجه الولايات المتحدة وسلوك الولايات المتحدة تجاه قضية تايوان فإن ذلك سيحسن من العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه تايوان سلبية فإن ذلك سيؤثر مباشرة على العلاقات الصينية الأمريكية. وبذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يشير إلى تلك المساعدات والصفقات العسكرية التي تعطيها أو توجهها الولايات المتحدة إلى تايوان، والتي كان آخرها صفقة بقيمة 11 مليار دولار تضمنت أسلحة متطورة، وذلك ما أقلق الصين. وردا على تلك الصفقة كانت الصين قد ردت بمناورات عسكرية نظر إليها في ذلك الوقت أنها الأوسع منذ عدة سنوات. لذلك قضية تايوان بالنسبة للصين هي قضية حساسة، وهي صلب في صلب يعني العلاقات الصينية الأمريكية كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ. حقيقة في هذا الموضوع اللافت للانتباه أن لغة الرئيس الصيني كانت تطغى عليها لغة المجاملة، خاصة عندما تحدث عن موضوع الخلافات التجارية حيث قال بأن يعني مبعوثي البلدين كان قد توصلا للتو وإلى اتفاقات جيدة وعملا عملا جيدا كما وصفه، ويشير بذلك إلى الاجتماعات التي تمت على هامش هذه القمة بين نائب رئيس الوزراء الصيني خي لي فانغ ووزير الخزانة الأمريكي في سول في كوريا بالأمس، ويبدو أن هذه الاجتماعات توصل خلالها الجانبين إلى اتفاقات معينة. قال الرئيس الصيني أن هذا مؤشر جيد على دعم العلاقات الأمريكية الصينية ودفعها إلى الأمام، وبذلك ومثل تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على شعبي البلدين. لكن عندما تطرق إلى قضية تايوان كان حازما وخلت كلماته من لغة المجاملة. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، لا شك أن الرئيسين ناقشاها أو في طور نقاشها حاليا، حيث أن الاجتماعات ما زالت مستمرة. من بين هذه القضايا طبعا القضية الحالية والحية حاليا، وهي قضية الأزمة في منطقة الشرق الأوسط والحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران. يقول العديد من المراقبين والمحللين خاصة في الولايات المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب لا شك أنه سيطرح هذه القضية ويطلب من الصين ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعمه وممارسة الضغط على إيران في هذا المجال للقبول بالشروط الأمريكية. لكن العديد أيضا من المراقبين والخبراء يستبعدون أن يوافق الرئيس الصيني مباشرة على طلبات الرئيس الأمريكي ويمارس مزيدا من الضغوط على إيران، وذلك لاعتبارات مختلفة. لكن الصين لا شك أنها تعاني من هذه الأزمة، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، تعاني من وقف إمدادات النفط. لكن اسمح لي هنا أحمد أخيرا أن أقول بأن العديد من الخبراء الصينيين يقولون صحيح أن هذه الأزمة تؤثر على الاقتصاد الصيني، لكن الصين احتاطت واستعدت لمثل هكذا أزمات منذ سنوات طويلة، والصين لا تضع بيضها في سلة واحدة، في إشارة إلى تنوع تنوع والداتها.
0: شكرا لك ناصر.
1: مصادر، وبالتالي الصين قادرة على الصمود.
0: نعم، ناصر عبد الحق من بكين، شكرا جزيلا لك ناصر. نتابع هذه الصور أيضا مباشرة بعد قمة شي جين بينغ والرئيس دونالد ترامب، صور مباشرة أيضا من العاصمة الصينية للرئيسين بعد هذه القمة في العاصمة الصينية. كما كنا نتابع هذه التصريحات لكلا الطرفين، قمة سياسية واقتصادية بامتياز ربما، بالنظر إلى أهمية الملفات وحساسية أيضا الملفات المطروحة، سواء تعلق الأمر بالحرب المستمرة في الشرق الأوسط وتعويل أو ربما طلب أمريكي واضح أعرب عنه وزير الخارجية ماركو روبيو، طلب أمريكي من الصين بالضغط أكثر على إيران لوقف الحرب ولوقف ما تفعله في المنطقة، على لسان ماركو روبيو هكذا صرح وزير الخارجية الأمريكي. أيضا من أهم وأبرز الملفات المطروحة العلاقة التجارية بين طرفين، ملف أيضا الذكاء الاصطناعي، الصفقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. إذن هي زيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالأساس، في هذه الزيارة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وكان قد قام بزيارته الأولى أثناء فترته الرئاسية الأولى. الآن ربما قد يكون هناك تصريحات، ربما سننتظر لمتابعة إن كان هناك أي تصريحات بعد هذا البروتوكول الرئاسي. إذن الصورة مباشرة من الصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، تأتي هذه الزيارة كما تابعنا في ظل توترات كبيرة يشهدها العالم على خلفية الحرب الأمريكية على إيران وتعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. إذن الصورة مباشرة من بكين ونذهب إلى هونغ كونغ الآن مع ضيفي السيد بيني كوك الباحث في الاقتصاد السياسي، وننظر أو نتابع هذه الزيارة. سيد كوك، كيف تنظر بكين إلى هذه الزيارة؟ هل هي محاولة أمريكية لاحتواء أو ربما الاسترضاء أيضا الجانب الصيني اقتصاديا، أم هي ربما أيضا اعتراف أمريكي بصعوبة فك الارتباط على الأقل اقتصاديا مع الصين؟
2: شكرا على الاستضافة. بوسعي القول أنه قبل الحرب مع إيران كان هناك مطالب بإجراء هذه القمة لأنها تعتبر مهمة جدا، ونعلم أن الصين أيضا تعاني من تباطؤ اقتصادي، والصين بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمارات الأمريكية كي تتمكن من إعادة بناء الثقة في الاستثمارات الأجنبية في السوق الصينية. ولكن بعد الحرب مع إيران نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في مكان صعب، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم هذه الحرب بطريقة مباشرة، ولكن هناك صعوبات تجدها في الخروج من هذه الحرب، لأن الأمر ليس ببساطة متعلق بفتح مضيق هرمز، وليس ببساطة متعلق بالمسار البحري فقط، ولكن كيف يمكن التأكد أن إيران لن تهاجم دول الخليج مجددا أو حتى الاستمرار في برنامج تخصيب اليورانيوم، وهذا بحاجة إلى مساعدة الصين. فهذا يعني لهذه القمة أن مسألة إيران سوف تكون مسألة جديدة يتم طرحها خلال هذا النقاش إلى جانب المسائل الأخرى، وهي المسائل
0: تماما
2: التجارية.
0: هذا ما أعرب عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هو أعرب عن طلب أمريكي رسمي من الصين التدخل لإقناع إيران بوقف الحرب كما يقول، لكن ما طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه بكين لواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم تنازلات إلى حد معين، ربما السماح لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
2: المتحدة الأمريكية هي أن تطلب المساعدة من الصين لإيقاف إيران عن مهاجمة الدول، وأيضا أن تتوقف عن أعمالها النووية خاصة التي تؤثر على المنطقة.
0: طيب، أيضا تحذيرات صينية فيما يتعلق بتايوان، إلى أي مدى تمثل أو يمثل ملف تايوان وقضية تايوان ربما الملف الأخطر بين واشنطن وبكين؟ ونعود إلى تحذيرات الرئيس شي جين بينغ، حذر بشكل واضح الرئيس الأمريكي من خطر نشوب صراع بين الصين وأمريكا إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ كما يقول.
2: نعم، مسألة تايوان هي دائما الخط الأحمر بالنسبة للصين، و هي دائما إحدى المسائل الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون هناك لقاء بين القادة الأمريكيين والقادة الصينيين. يمكن أن أقول أن مسألة تايوان بكل تأكيد سوف يتم مناقشتها خلال المحادثات بين الرئيس شي جين بينغ ورئيس ترامب، ولكن لا أعتقد أن الدول سوف تقدم تنازلات بهذا الشأن، لأن ليس هناك أي قائد أو أي مسؤول هناك لتقديم التنازلات، لأن الصين لا يمكنها أن تخسر تايوان، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لخسارة تايوان أيضا، ويبدو أن هناك مصالح لكل طرف في هذه المسألة. في نهاية المطاف يمكن أن أقول أن كل طرف سوف يكرر ما قاله في السابق بشأن تايوان مجددا.
0: ولكن هل تسعى الصين أيضا سيد كوك، هل تسعى الصين أيضا إلى استثمار قدرتها ربما على التأثير على إيران لإنهاء الحرب للتوصل إلى اتفاق، تستخدم ربما قوتها التكنولوجية والاقتصادية كورقة مقايضة مع الولايات المتحدة لانتزاع ربما تنازلات أمريكية في الدعم الأمريكي لتايوان؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر ببيع الأسلحة إلى تايوان. الأمر الوحيد الذي يمكن لأمريكا أن تقدم تنازلات بشأنه هو مستوى الأسلحة التي تبيعها إلى تايوان، فبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان. الأمر الوحيد الذي يمكن للصين أن ربما تؤثر عليه إلى حد معين هو محاولات فرض ضغط أكبر على تايوان بشكل مباشر، وربما إيقاف محاولة بيع الأسلحة، وذلك ربما لتأجيل الشؤون والعمليات الدستورية على سبيل المثال، أو تخفيض الموازنة المتعلقة بهذا الشأن. فربما قد نرى أنه على الرغم من أن الخطوات التشريعية والهيئات التشريعية في تايوان وافقت بالفعل على بيع الأسلحة لتايوان، ولكن الموازنة تم تخفيضها بشكل كبير، وهناك أيضا مسائل متعلقة بالذكاء الاصطناعي أيضا تم فرض قيود عليها. فبالتالي حتى وإذا كانت أمريكا سوف تبيع الأسلحة إلى تايوان، هناك موازنة يجب الموافقة عليها، وهي سوف تكون أقل مما كان من المتوقع، خاصة فيما يتعلق بحزب المعارضة والذي نرى فجوة كبيرة بينه وهو لديه العلاقة الأكبر والأصعب حاليا. لا يمكن لبكين أن توقف أي تدخل أمريكي في تايوان. ما يمكن لبكين أن تفعله هو أن تحاول فقط أن تقلل من نسبة النفوذ الأمريكي في تايوان بقدر المستطاع بالنسبة لهم. نعم بكل تأكيد كل طرف يجهز لنزاعات محتملة، فنحن نرى أن كل طرف وكل دولة حتى الآن تتمسك بموقفها.
0: أشكرك سيد بيني كوك، وصلت هذه الفكرة، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. نعم سيد بيني كوك الباحث الاقتصاد السياسي كنت معنا من هونغ كونغ، شكرا جزيلا. في آخر التصريحات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرمينية، قال إن بلاده لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز ودخولها إلى القواعد في المنطقة. أضاف أكرمينية أن أي دولة ترغب في المرور عبر مضيق هرمز يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية، محذرا من تمرير الأسلحة الأمريكية إلى القواعد في المنطقة.

0: عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: نذهب إلى طهران مع مراسلنا حسام دياب، نتابع معك حسام آخر التصريحات الإيرانية بخصوص هذا المسار التفاوضي والتفاؤل الذي يعرب عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأيضا تحذيرات عسكرية إيرانية من تتعلق بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز ودخولها إلى القواعد في المنطقة كما يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني.
2: صباح الخير جمال، دعني أبدأ بهذا الخبر الذي ورد قبل قليل عبر موقع الخارجية الإيرانية. وزير الخارجية عباس عراقشي وصل قبل قليل إلى نيودلهي للمشاركة في أعمال مجموعة دول بريكس على مستوى وزراء الخارجية. كان في استقباله أيضا وزير الخارجية الهندي، وواضح أن إيران تطرق جميع الأبواب، لا تريد الاعتماد على طرف واحد، وإن كان هناك الكثير من يتحدث عن دعم دولي في الأزمة الحالية عند مضيق هرمز وطريقة التعاطي فيها مع إيران على مستوى الحلفاء سواء الصيني والروسي، لا تريد إيران أن تضع كل البيض في سلة واحدة بحسب ما يقال هنا، تطرق الأبواب جميعا وتحاول إيصال صوتها حتى عبر التحالفات الدولية والمجموعات والفرق التي انضمت لها خلال العامين الماضيين بمباركة صينية وروسية بطبيعة الحال، ومنها مجموعة دول بريكس بطبيعة الحال. لكن على مستوى زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، تتابع إيران هذه الزيارة بقلق، وهناك من يتحدث عن أن إيران إما أن تخرج أو تحظى بانفراجة بعد هذه الزيارة، أو إما أن تتحول إلى طرف عالق بين المطرقة والسندان. فهل ستنجح البراغماتية أو ستطغى براغماتية الدول الكبرى بين بعضها على حساب الجانب الإيراني، أم أن للجانب الأخلاقي السياسي إن صح التعبير دور في هذه العملية، وسيكون للتعاون الاستراتيجي والحضاري والتاريخي طويل الأمد بين الصين وإيران كلام آخر. على مستوى التصريحات، كان هناك الكثير من الكلام منذ يوم أمس على المستوى العسكري والمستوى السياسي. تصريحات وزارة الدفاع كانت واضحة بمنع ورود الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز. تحاول إيران ترسيخ فكرة أنها هي من يتسيد الموقف حاليا عند المضيق. كان هناك كلام أيضا للمتحدث باسم وزارة الدفاع يوم أمس، أيضا أشار فيه إلى أن هروب السفن والمدمرات الأمريكية المتكرر وعدم اقترابها كثيرا من المياه الإيرانية دليل على أن البحرية الإيرانية ما تزال تقوم بدورها على أكمل وجه. وأشار أو طرح سؤالا مفاده التالي: كيف يمكن للجانب الأمريكي الحديث عن أنه دمر البحرية الإيرانية بالكامل وما زلنا نتحكم بالمضيق حتى هذه اللحظة؟ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يعاني من ضغوط على المستوى الاقتصادي، تصريحاته تحمل دائما طابعا أو أكثر تركيزا أو يركز أكثر على الجانب الاقتصادي نتيجة التضخم الحاصل ومستوى البطالة المرتفع منذ الحرب الأخيرة وحتى الآن. تحدث وقال بأن أحلام العدو برضوخ الإيرانيين لن تتحقق، بينما تحدث محمد رضا عارف وهو النائب الأول للرئيس الإيراني عن أن إيران من الآن وصاعدا عليها أن تتعامل كدولة أو كبلد أو كدولة عظمى إن صح التعبير، وأنها كانت تضع خططها لسنوات وفق العقوبات والضغوط الغربية، وأن هذه المرحلة انتهت ويجب أن تكون الخطط الإيرانية على مختلف المستويات من الآن وصاعدا هدفها الوحيد هو تحقيق الازدهار والأمن والسلام لإيران والمنطقة. عباس عراقشي آخر تصريحاته المهمة قبل أن يتجه إلى نيودلهي كما قلنا قبل قليل كانت تتحدث عن أن إيران تقوم بالفعل بترتيب الأوراق في الداخل على مستوى تقديم لوائح عبر البرلمان وعبر الخارجية الإيرانية تتعلق بإدارة مضيق هرمز كإجراء إيراني للرد على التحرك الأمريكي عبر مجلس الأمن لتحقيق نوع من التوافق الدولي للتحرك وفتح مضيق هرمز تحت غطاء مجلس الأمن وتحت البند السابع بغطاء دولي وبشكل جماعي إن صح التعبير. كثيرة هي التصريحات التي خرجت منذ الأمس على المستوى السياسي والعسكري، وينتظر الجانب الإيراني كما قلنا جمال نتائج ومخرجات الزيارة الأمريكية إلى الصين.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغاز بالمبادرة المتعددة الجنسيات، وقال في تصريحات للتلفزيون العربي إن التنسيق قائم بالفعل مع هذه الدول ومع المبادرة البريطانية الفرنسية

0: لاستعادة حرية الملاحة في هرمز، وأضاف أن المنظمة ليس لديها أي معلومات عن مشروع الحرية ولا عن الآليات التي يعمل وفقها.
1: أقدر وأرحب بالإجراءات التي تتخذها الحكومتان المملكة المتحدة وفرنسا ضمن هذا التحالف، وقد انخرطتا مع المنظمة البحرية الدولية. إنهما تدعمان إطار الإجلاء الذي نعمل على تطويره من أجل المساعدة في إنقاذ 20,000 بحار عالقين في المنطقة، وبالطبع فهما تنظران أيضا في التدابير الجديدة التي يمكن وضعها لضمان وجود ضمانات تسمح للجميع باستئناف العمليات بالطريقة التي كانت تجري قبل بدء النزاع.
0: تغيرات كثيرة طرأت على المشهد الاجتماعي في إيران، وهذا ما بدا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية وأكثر وضوحا بعد الحرب الأخيرة. مراسلنا حازم كلاس رصد المشهد الثقافي والاجتماعي من طهران هذه الأيام.
2: كثير من الخطوط الحمر في إيران تكسرت. تطورات السنوات الأخيرة فتحت بابا لم يكن أحد يتصوره من قبل لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية وثقافية في العلن هكذا. هنا بين الكتب يبحثون عما بين السطور. لقاء فكري أسبوعي يعيد تعريف الفضاء العام في زمن الحرب. حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لم تكن يوما كما يشتهون في إيران، واليوم ها هو الإنترنت العالمي مقطوع للشهر الثالث على التوالي. رغم ذلك لم يفقد الإيرانيون الشهوة للكلام، ولم يخفت توقعهم للعثور على إجابات. جمع يسلك طريقا وعرة بحثا عن صورة متخيلة لبلاده.
3: مع بدء وقف إطلاق النار بدأنا هذه اللقاءات التي لاقت ترحيبا كبيرا، ونستضيف فيها من جميع الأطياف، من دعاة الملكية إلى الجمهوريين ومن أنصار النظام إلى معارضيه، ليتدرب الجميع على الحوار.
2: أما الفن فله طريقة أخرى حتى في مواجهة الحرب. سلسلة معارض لمقتنيات متحف الفن الحديث في طهران، من فن البوب لروي ليختنشتاين إلى تكعيبية بيكاسو، على أنغام عسى أن تنسي الزوار أصوات القصف، موسيقى أمام عمل الفنان الياباني نوريوكي هاراغوتشي المادة والفكر، ووسط مجموعة من البراميل لا تذكر إلا بمضيق هرمز. وليس بعيدا عن التغييرات التي فرضتها الحرب على دور النشر والمعارض، طهران اليوم ليست طهران الأمس. الساحات باتت عنوانا كبيرا. هنا يستعدون كل يوم لتجمعات ليلية لم تنقطع منذ الإعلان عن اغتيال المرشد السابق علي خامنئي في الأول من مارس، تجمعات يدعمها النظام ويدعو لاستمرارها. في العاصمة الإيرانية اليوم وفي ذات الساحات والشوارع أيضا لم يعد غريبا مشاهدة النساء يركبن الدراجات النارية. في طهران اليوم ربما لم يتغير العمران، لكن هناك شواهد على تغير الإنسان.
4: منذ بضع سنوات وربما بعد الحرب بشكل أوضح، يمكن ملاحظة تغييرات كبيرة في المجتمع الإيراني، وإن كان لمسها صعبا. وإذا كان للنخب طريقتهم دائما في التفاعل مع الأحداث، فإن للشباب طرقا أخرى يرسمون فيها خصوصيتهم، لدرجة أنني إن لم أنزع هذا هنا قد أبدو غريبا.
2: لا يبدو أن شبح الحرب المخيم على البلاد يعنيهم. يتسكعون، يتبادلون الأحاديث، يضحكون، يفترشون الأرض حتى، ويعبرون عن أنفسهم بطريقتهم. هو تمرد على الواقع أو تقليد للغرب أو هرب.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-32-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران أن هناك أي دولة أخرى يمكنها التوصل إلى موقف موحد نهائي أو حل نهائي لهذه الحرب بالنيابة عن هذه الدول الثلاث. فقط الدول المنخرطة في هذا الحرب سوف تجد الحل لها. فبالتالي هذه القمة حيث سوف يكون هناك نقاش لإجابات ممكنة لأسئلة صعبة، نقل الطاقة وهو أولوية بالنسبة للجميع حالياً، وأعتقد أن هذا ما سوف يركزون عليه.
4: نحن نتحدث عن دول صاعدة اقتصاديا، الهند، الصين، الدول الصينية يعني، والهند أيضا بالإضافة إلى البرازيل، جنوب أفريقيا وغيرها. بالتالي نحن إزاء نظام عالمي يتشكل من جديد الآن، هل تدفع أو يدفع الوضع الراهن هذه الدول إلى لعب دور سياسي ودبلوماسي أكبر في النظام العالم الذي كما ذكرت من الواضح أنه يعاد تشكيله بشكل كبير الآن، أم أن هذه الدول والبريكس يعني دول المجموعة سيظل تأثيرها منحصر في الجانب الاقتصادي فقط لا غير؟
5: Yes, I believe that what you said is absolutely.
3: نعم، ما ذكرته دقيق للغاية. هذه مجموعة من الدول القوية للغاية، وفي البداية عندما كان هناك بريكس فقط في شكله الأساسي حتى من دون جنوب أفريقيا، يجب أن نتذكر أنه في البداية كانت مجموعة اقتصادية. الآن بكل تأكيد تغير هذا المسار وتطورت هذه المجموعة ليكون لديها دور سياسي أيضا، علما أن هناك الهند والصين وروسيا وعدد من الدول الأخرى التي لديها نفوذ إلى حد معين في السياسة الدولية. فبالتالي سوف يكون هناك صعيد سياسي لهذه القمة أيضا، سوف يكون هناك بيانات سوف تصدر لديها طبيعة سياسية، وسوف تدفع العالم لاتخاذ مسار معين. هناك أيضا تكلم عن إعادة تشكيل النظام الدولي، ولكن برأيي هذه سوف تكون بيانات واقتراحات ربما للعالم. لا أعتقد أنه سوف يكون هناك تغيير فعلي في الوقت الراهن. هذه الدول لا تريد كل هذه الأمور. في نهاية المطاف هذه المجموعة من الدول تركز على مصالحها وتقدمها الخاص. فسوف يكون من الصعب للغاية أن نقنع الجميع في مجموعة لديها 11 دولة بالعمل بطريقة متماشية ومتشابهة لإعادة تشكيل النظام الدولي، لأن الجميع لا يتأثر بها بطريقة متساوية. روسيا والصين لديها مصالح مختلفة، وإثيوبيا والإمارات والهند والبرازيل لديها مصالح مختلفة على سبيل المثال. فيمكن أن ندير هذه المسألة، ربما سوف يكون هناك اتفاق عام حول مسائل سياسية وخاصة المسائل الاقتصادية لأنه أسهل من السياسة، ولكن لا أعتقد أن إعادة تشكيل شاملة سوف تحصل بسبب قمة واحدة.
4: طيب، حتى على المستوى الاقتصادي سيدة باندي، حتى على المستوى الاقتصادي، هل تظل أو يظل تأثير هذه الدول محدود رغم التكتل وأهميته اقتصاديا؟ هل يظل تأثيره أيضا محدود اقتصاديا بالنظر إلى أن معظم الدول أو عدد كبير على الأقل من الدول المنضوية تحت راية هذا التكتل هي متضررة بشكل كبير من هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها الهند، وربما على رأسها الهند التي لا تصلها إمدادات الطاقة، وهي مع ذلك لا تستطيع التأثير في مسار هذه الحرب أو الدفع نحو إنهائها.
3: أعتقد أنه سوف يكون هناك أثر اقتصادي أكبر مما رأيناه في السابق بكل تأكيد، لأن هناك دول أكثر، وهذه الدول أيضا لديها أثر وهي تتأثر من النزاع في الشرق الأوسط. نعم، هذا النزاع أثر على بقية العالم. بالنسبة للهند والصين بشكل خاص، الأمن في مجال الطاقة مهم للغاية، وهذا كنا نحصل عليه من مضيق هرمز. فنعم، التداعيات الاقتصادية سوف تكون أكبر مما كانوا يهدفون إليه أو ما كانوا يعيشونه في السابق، ولكن في الوقت نفسه لا أعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى موقف موحد كامل وتغيير كامل للنظام بشكل مباشر. سوف تكون الأمور تدريجية، ولكن سوف يكون هناك ربما أساليب ومناهج تركز عليها الحكومات لإعادة تعافي أمن الطاقة وأيضا عودة إمدادات الطاقة والنفط على الأقل لضمانها لدول الجنوب أو لأجزاء من البريكس التي تأثرت أكثر من غيرها.
4: شكرا جزيلا لك دكتورة إبراجيتا باندي، أستاذة السياسات العامة في جامعة أميتي، كنت معنا من نيودلهي، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد 12 مواطنا منذ فجر الأربعاء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في البلاد على إثر التصعيد الإسرائيلي.
1: جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تلتئم الخميس على مدى يومين في واشنطن برعاية أمريكية. إسرائيل استبقت جولة المحادثات بتكثيف عدوانها على لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية. لم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على ذلك، فقد حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من قرى الجنوب بضرورة إخلاء منازلهم بشكل عاجل والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر إلى أراض مفتوحة. مصدر لبناني رسمي أفاد في تصريح للتلفزيون العربي بأن الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقف التصعيد عبر اتصالات مع الجانب الأمريكي. عدوان إسرائيلي قابله حزب الله بتكثيف عملياته، معلنا استهداف جنود الاحتلال وأماكن تمركزهم وآلياتهم في مناطق عدة بالجنوب بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة، هذا فضلا عن الاشتباكات المباشرة وتكثيف استخدام الاستراتيجية القائمة على شن هجمات منسقة ومتزامنة باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة في تطور لافت أقر قادة الاحتلال منذ فترة بمواجهة صعوبة بالغة في التعامل مع معطياته الميدانية. في سياق متصل، أعربت قوات حفظ السلام بلبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله قرب مواقعها، بما في ذلك تزايد استخدام المسيرات، مشيرة إلى أن هجمات الطرفين أسفرت عن انفجارات داخل قواعدها وحولها، ما عرض عناصرها للخطر.
4: وفي هذا الخبر العاجل الآن، الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء سور جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف بلدة المنصور في قضاء سور جنوبية لبنان. نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا رامز القاضي، ينضم إلينا الآن من إبل السقي في جنوب لبنان، وآخر تطورات الميدان أيضا خلال الساعات الماضية رامز مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي.
2: بالفعل جمال، كثفت إسرائيل من هذه العدوانية تجاه جنوب لبنان عبر هذه الغارات التي تكاد تكون على مدار الساعة. بالفعل منذ بعض الوقت كان هناك غارة على بلدة المنصوري في القطاع الغربي، هذه واحدة وعينة من عشرات الغارات التي طاولت القرى والبلدات الجنوبية في الساعات 24 الماضية، والتي تركزت أيضا على قرى وبلدات في قضاء سور كالبرج الشمالي ودبعال وغيرها، وكذلك على قرى وبلدات في بنت جبيل في حريص وغيرها من القرى هذا القضاء، لسيما على القرى والبلدات القريبة من خطوط المواجهة وكذلك أيضا باتجاه النبطية. كان هناك أيضا حصيلة ثقيلة من الشهداء في الساعات 24 الماضية، كان هناك مجزرة ارتكبتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في عرب صليم أدت إلى 6 شهداء من بينهم أطفال وسيدات، وكذلك 12 جريحا، إضافة أيضا إلى شهيد هو طفل في بلدة حروف وعدد من الجرحى، وكذلك في رومين كان هناك 3 شهداء جمال، بينهم طفلان كذلك، وأيضا كان في زبقين أكثر من 9 جرحى. هذه الحصيلة بحسب وزارة الصحة اللبنانية. لم تكتفي المقاتلات الحربية الإسرائيلية بالغارات والاستهدافات في البلدات الجنوبية، بل بدا واضحا بالأمس أيضا توسع رقعة هذه الاعتداءات من حيث الجغرافيا، والتي وصلت من خلال الطائرات المسيرة على الطريق الساحلية بين بيروت والجنوب. استهدف الطيران المسير الإسرائيلي 4 سيارات، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء من بينهم أفراد عائلة بأكملها على هذا الطريق الساحلية المهمة، إضافة أيضا إلى استهدافات لـ3 سيارات. كذلك كان الأمر في قضائي صور بشكل أساسي، أيضا أدت إلى وقوع 3 شهداء، هذا ما رفع عدد الشهداء بشكل إجمالي كذلك الأمر بحسب وزارة الصحة إلى أكثر من 2800 شهيد منذ بدء هذا العدوان، إضافة أيضا إلى أكثر من 8000 جريحة. هذا التصعيد الإسرائيلي لا يمكن فصله عن بدء المفاوضات التي تنطلق اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن عند 9 بتوقيت العاصمة الأمريكية، وعند 4 ظهرا بتوقيت بيروت. وعلى جدول أعمال الوفد اللبناني هو طلب وقف إطلاق النار، وبالتالي هناك ترقب إذا ما سيكون هناك استجابة إسرائيلية لهذا الطلب اللبناني. لبنان يعول على الضغط الأمريكي، في المقابل حزب الله أيضا يحاول من خلال الميدان.
0: راديو الحرية
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-73-7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية 97.10
2: بكات حصلت مع هذه القوة الإسرائيلية، وبالتالي هناك ترقب لهذا المسار التفاوضي في العاصمة الأمريكية إذا كان سينهي هذا المشهد الدموي في جنوب لبنان.
4: شكرا لك رامز القاضي من أبل السقي، شكرا لك. تنطلق اليوم في واشنطن إذن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط استمرار تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان. ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. هذا وصدق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار للتصدي لمسيرات حزب الله في ظل عجز تل أبيب عن مواجهة تهديداتها. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الخطة تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين دفاعيتين جديدتين لحماية القوات المقاتلة بشكل مباشر. في تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر أيضا على قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي بلادينوف إنه لا يطالب بأن تحل حركة حماس نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية، في حين ردت حركة حماس بالقول إنها نفذت ما عليها من التزامات واتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية.
11: 120 فلسطينياً استشهدوا منذ 8 أبريل بزيادة بلغت 20% مقارنة بالأسابيع الخمسة السابقة حين كانت إسرائيل منشغلة بالحرب والغارات على إيران. خروقات إسرائيلية متصاعدة تؤكدها وزارة الصحة الفلسطينية بالأرقام، مشيرة إلى مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 7 أشهر من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. منظمة أكلد المعنية بمراقبة الصراعات قالت في أحدث تقاريرها إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت بنسبة 35% الشهر الماضي مقارنة بمارس الذي سبقه. وسط خروقات الاحتلال ومراوحة الاتفاق مكانه وتعثره عند مرحلته الأولى، خرج الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادونوف بعد لقائه نتنياهو معلنا أمام الصحافة الأجنبية في القدس أنه لا يطالب حركة حماس بحل نفسها كحركة سياسية، بل بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية والانضواء تحت سلطة شرعية موحدة.
12: لا نطالب باختفاء حماس كحركة سياسية، يمكن لأي حزب سياسي ينبذ العمل المسلح أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية الوطنية، لكن ما لا يقبل المساومة هو إمكانية وجود فصائل مسلحة أو ميليشيات جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية الانتقالية.
11: حركة حماس المشككة بدور ميلادونوف تقول إنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم بقطاع غزة، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوات اللازمة لنقل الحكم إلى اللجنة الوطنية التي تطالب الحركة بإدخالها سريعا إلى القطاع كي تبدأ عملها على الأرض. حماس طالبت ميلادونوف بأن يشير إلى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه مسؤولا عن خرق وقف إطلاق النار.
13: حماس كموقفها منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في ترتيبات الحكم في قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان على القطاع. تطور هذا الموقف بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وحماس قالت أنها اتخذت كل الخطوات العملية والميدانية والسياسية والقانونية من أجل نقل كامل للحكم بما فيه المجال الأمني إلى هذه اللجنة الوطنية، وطلبنا بسرعة إدخالها إلى قطاع غزة كي تبدأ بعملها على الأرض.
11: على الأرض يحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة ويواصل توسيع ما بات يعرف بالخط الأصفر، حيث يعيش الآن أكثر من 2 مليون نسمة في شريط ضيق على طول الساحل، غالبيتهم في مبان متضررة أو خيام في مشهد إنساني معقد. بين خروقات إسرائيلية مستمرة وتعثر في مراحل الاتفاق، يظل مستقبل غزة غامضا في ظل مخططات لا تتوقف وحلول سياسية بلا أفق.
4: تقدم حزب الليكود بطلب رسمي لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، ورجحت وسائل أعلام إسرائيلية أن يخضع مشروع قانون حل الكنيسة للتصويت بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل. وتأتي هذه التطورات بعد انفجار الخلاف بين الأحزاب الحريدية المتدينة وحليفتها أو حليفها الليكود بشأن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية وإعلانهم العمل على إسقاط نتنياهو. هذا ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. واتهامات جديدة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب في جنوب سوريا. منظمة العفو الدولية قالت إن الجيش الإسرائيلي دمر منازل مدنيين في محافظة القنيطرة، وطالبت بتحقيقات وتعويضات للمتضررين.
14: يجب أن يخضع للتحقيق باعتباره جرائم حرب، هذا فحوى تقرير لمنظمة العفو الدولية تعليقا على تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنيين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد عمدت إسرائيل إلى التوغل في أراضي الجنوب السورية، معلنة سعيها إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد. أمنستي في تقريرها قالت إنه يترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات على هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وأوضحت أنه في 28 من ديسمبر 2024 عبرت القوات العسكرية الإسرائيلية مرتفعات الجولان، وهي أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 67، إلى ثلاث قرى وبلدات تقع داخل المنطقة منزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ودهمت المنازل وأمرت السكان بالمغادرة. وعلى مدى الأشهر الستة التالية دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بما لا يقل عن 23 مبنى مدنيا في ثلاث قرى، وصفها شهود بأنها منازل لهم أو لجيرانهم. وتمكنت منظمة العفو الدولية من التحقق من الأضرار والدمار الذي لحق بتلك المباني.
15: راديو الحرية
16: 97.17 FM.
17: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي متابعينا الأكارم، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا الصباح، صباح الخميس اليوم 14 من شهر مايو أيار للعام 2025. هذا اليوم يعني الكثير لأنه يسبق يوم النكبة الفلسطينية، اليوم الذي فيه عام 48 للأسف احتل الإسرائيليون الجزء الأكبر من فلسطين بمساعدة الدول التي دعمتهم. هذه النكبة التي لم تكن أولى نكبات فلسطين لكنها كانت الأفظع على الإطلاق والأكبر على الإطلاق. في هذه الذكرى يا سادة لا يسعنا إلا أن نتمنى على رب العالمين أن يلهمنا وإياكم الخير والصبر والثبات على هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. صباح الخير لكل الناس في فلسطين وخارج فلسطين، صباح الخير لكل أبناء شعبنا المغتربين، لأبنائنا في السجون الذين يعانون، صباح الخير لهؤلاء الأبطال الذين يقبعون وما زالوا خلف القضبان ومنهم من أمضى عشرات السنين، صباح الخير للمهددين بالإعدام من قبل ثلة من المتطرفين، صباح الخير لأراضينا المنهوبة والمنكوبة، صباح الخير للشعب الذي تحمل كل صعاب الدنيا وتحمل كل حروب الدنيا للبقاء على أرضه والثبات فيها، صباح الخير لكم يا أهلنا في كل مكان. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير لكل الذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون إلا بلسما، للذين في حضورهم حب وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل داخلنا، فأولئك يجعلوننا نخضر ونورق ونزهر ونثمر من جديد ويبقى أجرهم على الله. صباحكم بشائر تسر الخواطر يا سادة، وأهلا بكم إلى برنامج وسط البلد. وسط البلد برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي ما زالت صامدة كصمود شعب فلسطين وما زالت تقدم ما لديها وأفضل ما لديها لهذا الشعب العظيم. شكرا جوال على كل الخدمات، وصباح الخير لفريقنا فريق الحرية. هذا الصباح معي كالعادة ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وصباح الخير لكل زملائنا مراسلين وأيضا فنيين وإداريين في شبكة الحرية. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب أول شيء رح نبلش فيه اليوم ويعني أعتذر لكن هيك الظروف إجت ولازم وواجب واجب كبير علينا تجاه هذا الشاب الطيب البشوش الصديق والأخ المرحوم بإذن الله تعالى الفاضل محمد نايف الأطرش أبو سنينة رحمه الله. أمس وقع الخبر علينا كالصاعقة، فهذا الشاب يعني عرفناه منذ سنوات طويلة جدا وعمل معنا في شبكة الحرية الإعلامية في سنواتها الأولى، وكان شابا خلوقا جدا جدا جدا، ومن ثم ترك العمل وتوجه للعمل في الزراعة وأنشأ مشتلا كبيرا في منطقة سنجر. وأمس وقع علينا خبر وفاته بعد صراع مع المرض بشكل مفاجئ كالصاعقة. يعني محمد أنا يمكن التقيته آخر مرة من فترة بسيطة قبل شهر ونص، يمكن زرته في المشتل وكنت بزوره باستمرار، كان دائما بشوشا، كان طيب القلب نقيا، وما لاحظت أبدا عليه، بالعكس يعني كان يمزح ويضحك ومبسوط وتبادلنا الكلمات وتبادلنا الأحاديث، ما كان مبين عليه أي شيء. امبارح فجأة يعني صعقت بخبر وفاته، فمن هنا باسمي وباسمي عائلتي وأبنائي، باسمي زوجتي التي عرفتها جيدا أيضا من خلال زياراتنا المتكررة له في المشتل، وبصراحة صعقت أمس أيضا عندما سمعت الخبر، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة إلى الإخوة آل الأطرش الكرام عموما، وإلى والد الفقيد وإخوانه وأبنائه، ونشاطرهم الأحزان بوفاة فقيدهم طيب الذكر الشاب الفاضل المحترم محمد نايف الأطرش، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء. أيضا باسم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي أبو جهاد، وباسم كافة الزملاء والعاملين معنا من فنيين وإداريين وهندسيين وإذاعيين ومراسلين، نرسل بآيات التعزية والمواساة إلى الإخوة آل الأطرش عموما، وإلى والد الفقيد وأشقائه، وإلى زوجته وأبنائه، ولأنفسنا أيضا، ونشاطر كل من عرف هذا الشاب الحزن بوفاته رحمه الله، الشاب المحترم الطيب البشوش محمد نايف الأطرش رحمه الله. نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله من بعده الصبر وحسن العزاء، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا المقام أيضا باسم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء، وباسم عوائلنا جميعا، وباسم الزميل ربحي أبو رموز وأشقائه، وباسم كافة الزملاء، نعزي الإخوة آل الأطرش، ونعزي زوجة الفقيد وأبنائه ووالده وإخوانه ووالدته أيضا، ونسأل الله لهم الصبر والسلوان وله الرحمة والمغفرة، وأن يدخله الله فسيح جنانه مع الأنبياء والصديقين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة حرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب خلينا نصبح على أصدقائنا وحبايبنا. رح نحكي في موضوعات كتير اليوم. أم عمار الهيموني الله يصبحك بالخير، معتز الكركي أبو العز كمان، وزهرة فوزي أبو جاموس الله يسعد صباحك يا فوزي. وكمان بدي أصبح اليوم على أصدقاء البرنامج، أم أمير نصر الله من العاصمة القدس، كل التقدير والاحترام إليك أم أمير، أم خضر أبو داود، يزن أبو غليون، ووحيد الطويل، كمان عبد السلام الأطرش أبو حبيب، وشريف نوفل يسعد صباحك وصباح أهالي إذنا جميعا، ولا عمر ورشدي فريحة تحياتنا، أم همام دميري صباح الورد، و حسني وزوز أول ما نبدأ بقول الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد صباحك عم أبو رامي، صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير لجميع العاملين في منبر الحرية من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، الله يفرجها على الجميع. أمجد أبو الأمير، أمجد أبو الأمير الدوائمة بقول الله يسعد صباحك، من أبو الأمير الدوائمة للناس الطيبة والناس اللي بتغلبش الناس، إنه الدين معاملة بس، حسبي الله ونعمة الوكيل. صباح الخير لنوال شحتيت، لرنا أبو تركي، لمصطفى السلايمة، لأبو جهاد مريش يسعد صباحك، الحاج حسني حماد وماجدة مسالمة، كرم الصندوق، محمد الرواشدة، والحاج بسام العملة كمان، أم أمير نصر الله مرة تانية، ورنا أحمد صباح النور إليك يا رنا، صباح الخير لكل متابعينا. في عنا اليوم أكثر من موضوع وأكثر من قضية، خلينا نبلش بموضوع إخواننا المتقاعدين العسكريين بعد ما نصبح على وليد الراعي وعلى عبد الجبار العزي وعلى مطارق البشيتي وعلى هيفا مسودة كمان، كل الأصدقاء والمتابعين اليوم يوم معانا في البرنامج وبتابعوا وبعلقوا وبشاركونا الحديث، بتمنى يكون لكم دائما دور فعال في أحاديثنا. رمزي أم رمزي الخطيب كمان، وأم إياد القواسمة، شكرا يا أم إياد على رسالتك، تحياتنا إليك. خلينا نروح لبيان أصدره المتقاعدون العسكريون يا سادة أمس، وعلينا أن نتابع هذا الموضوع. البيان يقول التالي، بسم الله الرحمن الرحيم، بيان مناشدة. تتوجه دفعة المتقاعدين العسكريين لعام 2025 بنداء عاجل إلى كافة المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وكل

0: فإننا نناشد. نناشد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكافة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الوطنية ووسائل الإعلام الحرة وأصحاب الضمائر الحية بضرورة التدخل العاجل والضغط على الجهات المعنية من أجل صرف مستحقات المتقاعدين العسكريين كاملة دون تأخير وفتح تحقيق شفاف حول مصير أموال صندوق التقاعد وضرورة حماية الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين وأسرهم ووقف سياسة المماطلة والتجاهل بحق من أفنوا سنوات خدمتهم في خدمة الوطن. إن صمت المؤسسات أمام هذه القضية يزيد من حجم الظلم الواقع على آلاف العائلات التي أصبحت تعاني الفقر والعجز بعد سنوات طويلة من التضحية والعطاء. المتقاعدون العسكريون ليسوا أرقاما بل أصحاب حق وكرامة، وحقوقهم ليست منة من أحد بل حق قانوني وإنساني يجب استعادته. عاشت كرامة المتقاعد العسكري والمجد كل المجد لأصحاب الحقوق والثبات. هذا كان نص بيان الإخوة المتقاعدين العسكريين حول موضوع حقوقهم ومستحقاتهم. دعونا ننتقل عبر الهاتف للحديث مع اللواء المتقاعد اللواء عبد الفتاح الرباعي متحدثا عن هذا البيان وعن المتقاعدين العسكريين وحقوقهم. سيادة اللواء صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك وجميع المستمعين.
0: عزيزي، يعني هذا البيان وهذا النداء لكل المؤسسات الحقوقية والفعاليات وأيضا للهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المتقاعدين العسكريين والحديث هنا عن مستحقات قديمة ما زالت عالقة، أيضا الحديث عن إفراغ صندوق التقاعد وحرمان المتقاعدين من مستحقاتهم المالية. هذا موضوع قديم حديث يجب تفعيله ويجب الحديث فيه، لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ أولا
1: يا سيد العزيز، توقيت لأنه طفح الكيل،
0: نعم،
1: بعد انتظار فترة طويلة. هذه الفئة لها عام وشهرين هي استمعت عند التقاعد لم تحصل على حقوقها التقاعدية.
0: نعم.
1: كل ما طالت المدة كل ما زادت المعاناة والألم أكثر. يعني
0: ولنا في ذلك تجربة سيادة اللواء، متقاعدي 2005.
1: نعم. ما يعني كنت بدي أحكي سبحان الله. وهذه الفئة اللي هي اللي طلعت على التقاعد أو تم إحالتها على التقاعد القصري قبل عمر 60 سنة وفق امتيازات ظهرت على أنها امتيازات لكن كانت جوفاء للأسف، مع كل احترام لما بها، لأنها هيئة التقاعد أفرغتها من مضمونها. لما يجي المتقاعد برأيي لما يترك عمله وظيفته وروح عشان يأخذ مستحقاته يلاقي يقولوا له الصندوق تبعك صفر، فيش فيه فلوس. يعني احنا هذه الفئة العسكر كنا ولا زلنا انا من المنادين بصندوق الضمان الاجتماعي.
0: طب يعني هلا سيادة اللواء،
1: كان صحيح انه راح يفقد راح تروح اللي فيه.
0: طب سؤال سيادة اللواء، يعني سؤال شكرا. انت بتحكي على تفريغات 2025، قديش عددكم؟
1: 684 شخص.
0: 604
1: منهم بعد التقاعد بعض الاشخاص، وهنالك حالات منهم تعاني من امراض السرطان.
0: يعني بنحكي على قرابه 700 شخص.
1: 700 شخص.
0: هلا ماذا يعني انه صندوق التقاعد تبعكم فارغ؟ يعني شو الرد اللي تلقيتوه لما سالته وين راحت المصاري؟
1: ما بقول لك، يعني بحكوا لك انه ما فيش عندنا فلوس. كيف فيش عندكم فلوس؟ ما انت بتقتطع مني من كل موظف مدني او عسكري او من اي جهه من جهات التشغيل اخرى، بتقتطع منه كل شهر 10% من راتبه. يعني تجيك على قيمة الراتب تم اقتطاع هذا المبلغ، وين راح هذا المبلغ؟
0: طب هلا السؤال، انتو المسؤول المباشر عنكو في هذا الموضوع تحديدا وزارة المالية ولا وزارة الداخلية؟
1: لا المالية، يعني هي وزارة المالية، بس احنا العسكر في شيء يسموه المالية العسكرية،
0: المالية
1: فرع من المالية من وزارة، يتبع وزارة المالية.
0: اها، طب هلا انتو مراجعاتكم على المالية العسكرية؟

0: وبقولوا لكم الصندوق فارغ. طب زي ما قلت انت هي اقتطاعات اصلا من رواتبكم السابقة.
1: نعم.
0: ورواتب الموظفين كافة. كيف يعني انت بتاخد جزء من المصاري عشان تخبي لي اياهم؟ وين راحوا؟ وين راحوا ببساطة؟ يعني سؤال بسيط جدا، وين راحوا؟
1: يعني فلسفة التقاعد لما اجت اساس انه لما اروح انا من الخدمة اي يلاقي هذا الاشي.
0: نعم.
1: يعيش حياة كريمة في المجتمع. إذا بدي يستثمر فيهم إيش التحويش الحواش من 30 سنة.
0: نعم.
1: إيش زي هيك يعمل أو التوفير تبعه هذا الإشي. يعني هذا اللي أملنا فيه إنه يكون هذا يأخذ أول ما يروح، مش تتركه وتقول له ما فيش إلك عندي فلوس. طب وين صارت في أي دولة في العالم؟ طب أنت مقتطع مني، وين طب وين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع؟ لذلك إحنا نشدنا كل الجهات الحقوقية والإعلامية، ولنا خطوات قادمة يعني على صعيد يعني على مختلف الأصعدة من أجل تحصيل حقوقنا.
0: نعم. طب أنتوا بدأتوا بهذا البيان ولا راجعتوا قبل أي جهة مسؤولة مثلا؟
1: في سيد العزيز لنا أكثر من عام ونحن نراجع هذه الجهات. عقدنا اجتماعات مع وزارة المالية.
0: نعم.
1: عقدنا اجتماعات مع معالي وزير الداخلية مع قادة الأجهزة الأمنية.
0: نعم.
1: عقدنا اجتماعات مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
0: نعم.
1: سابقا والآن سنعيد الكرة مرة أخرى، لأنه كانت في البداية مش معترفين في مسائل احتساب الراتب التقاعدي، وبعد عدة شهور 7-8 شهور تم التوقيع على احتساب الراتب المستحقات التقاعدية.
0: نعم.
1: والراتب التقاعدي، وهذا الاحتساب اضطرينا نحن كممثلين شرعيين لهذا الحراك او لهذه المجموعه من المتقاعدين، لما وقعنا قبلنا بالحد الادنى، تنازلنا عن اموال لزملائنا، تنازلنا بضغط الشباب انه يا عمي اعطونا اي شيء فتنازلنا.
0: نعم.
1: مقابل ناخذ كل شيء لنا. للأسف بعد ما تنازلنا نزلونا دفعة بسيطة جدا، وبعديها كان متفق انه كل شهر وزارة المالية تنزل 10 مليون ووزارة وهيئة الأسر تنزل 5 وهيئة التقاعد تنزل 5 مليون.
0: نعم.
1: للأسف ان من قبل العيد المضى 3 شهور لليوم ما نزلوش ولا شيء، والراتب التقاعدي ما بنزل كامل، اللي هو يعني أي متقاعد الحد الأعلى حسب التعديلات القوانين الحالية حده الأعلى 80%، هو مش 80%، يعني في ناس بأخذ 40%، ناس 50%، ناس 60%، على فرض إنه شخص أخذ 60% الراتب التقاعدي ما بنزل له 60%، بيقولوا له لا قديش نزلت وزارة المالية للموظفين عاديين؟ 50%، إذا 50% من 60% أصبحت 30%. لذلك تدهور وضع هذول الناس. أنا لمنه أنا أخت إنا هذيك اليوم ابنها وبنتها بتروحهم من جامعة الإسكندرية، يعني خلاص روحتهم تأجيل دراسي لأنها معهاش تدفع أقساطهم. وعندنا كثير من المرضى، مرضى السرطان، مرضى يعني في شاب من اللي معانا وهو يعني بيعتصم معانا، أدى جلطة برجله يوم من الأيام وأنه تم بكر قدمه، فدعم يروح يركب طرف الصناعي. يعني هذول مرضى، ليش ما تعطوهم حقوقهم؟ يعني أعطوا الناس حقوقها. الوضع الاقتصادي، هذا بده يزوج ابنه أو بنته أو هذا بده يدرس،
0: هو الوضع الاقتصادي أصلا بشكل عام على كل فئات المجتمع، حتى اللي بتعد حالها بتشتغل مش ماشي. فما بالك باللي متقاعد حاليا وما فيش له مصدر دخل اخر.
1: نعم انا اتفق معك. لذلك احنا فصلنا بين متاخرات الرواتب للحقوق وبين انه ايش انا موفره عندك. انا يعني هذا زي جمعيه الحاره.
0: طب انا بس اسال سؤال عشان الوقت سيئة الوقت.
1: تفضل.
0: يعني لما راجعتوا وزير الداخليه وقاده الاجهزه الامنيه والماليه العسكريه، ما كان في رد واضح انه ما كان الكوش رد واضح يعطيكوا يعني امل بانه خلص هاي المشكله انتهت؟ حاولتوا الوصول مثلا الى ما هو ابعد من ذلك، الى مكتب الرئيس، الى الاخوه في اللجنه المركزيه؟
1: نعم حاولنا. طيب. وللاسف
0: نعم،
1: كل له مصالحه. للاسف
0: نعم.
1: يعني لدرجه انه يعني احنا الان على ابواب انعقاد مؤتمر حركة فتح في، للأسف أخذوا مجموعة من يعني إحنا بنناشدهم طبعا، وفي مجموعة من الإخوان عندنا اليوم أو بكرة يكونوا هناك من اجل توزيع مطالبنا واظهار.
0: هلا في ممثلين عنكم اكيد يعني في المؤتمر؟ لا
1: نعم،
0: في ممثلين عن المتقاعدين العسكريين في المؤتمر.
1: للاسف الممثلين تم انتقائهم بطريقه يعني نحن كمتقاعدين الفئه 700 لا نرى انهم يمثلون، لا يمثلوننا.
0: اها، لانه هو مؤتمر تمثيلي يعني مش كل فتح موجوده فيه، هو كل حدا بيمثل قطاع معين. معقوله عنكم ما في اي ممثل انتو؟
1: لا لا لا، احنا ما اشهدوا زي ما حكيت لك، انتقوا اشخاص ما لا علاقه لهم في تمثيلنا.
0: طب هلا سؤال، يعني بقدر اعتبر انه هذا البيان جاء في هذا التوقيت ربما يعني كمحاوله للضغط على المؤتمرين في مؤتمر فتح لحل هذه الاشكاليه مثلا؟
1: يعني هذا جانب، احنا مصعدين قبل ناسين اذا اي ثالث اسبوع احنا في الموضوع هذا. الهدف انه نوصل رسالتنا لهذول الناس. يعني احنا على القضاء 684 واحد عندنا رؤية يعني، وبدينا نشتغل عليها إنه يومين كل واحد فينا على الأقل. يعني أنت الحين بتقول لكش على مجموعة من في المؤتمر، كل واحد فينا بيقول على الأقل على شخص، على شخص ما بتقول عليه في كل شيء، ممكن تطلب منه يحجب عن فلان أو أعطي فلان،
0: نعم.
1: يحجب عن الناس اللي منعونا أن نصل إلى حقوقنا، وأعطي الناس اللي واقفين معنا إذا في ناس شعرت إنه واقف معنا وطرح موضوعنا أماني برقبتك إنك توصلها إله
0: توقف معه
1: يقف معنا. نعم.
0: طب على سؤال، ما هي خطواتكم القادمة أخي أبو يوسف؟
1: خطواتنا القادمة استمرار في الفعاليات بشكل وبآخر للوصول إلى حقوقنا. يعني عندنا طلعات جديدة على رام الله إن شاء الله رب العالمين، ويعني راح ما بضيع حق وراء مطالب. احنا يعني احنا نطالب بتنفيذ مرسوم فخامة السيد الرئيس، لا اكثر ولا اقل. لكن للاسف في مجموعه تنفذت واكثر من الزياده، وسكتت عنها الاليات المطلوبه انها هي تكون مفعله، وغياب المجلس التشريعي للاسف الشديد، بعيدا مين يكون في المجلس، غياب مؤسسه المجلس التشريعي عن الرقابه، هذه خلت الامور اللي احنا فيها. معقول انه لليوم العسكر، انا طرحتها وحملت المسؤوليه للجميع، انه العسكر لليوم لحتى الساعه هذه ما لهم صندوق. يعني شوف، احنا ثانيه وشويه لما وجدنا اكتشفنا موضوع الصندوق انه فارغ، لليوم حتى هذه الساعه ما عملوا يعني للي بعدينا انه يعني هذا نسوي صندوق للبعديهم.
0: نعم.
1: للي دخل اليوم الخدمه، للي دخل قبل 10 سنين.
0: نعم.
1: حتى لا ما يعني ظل فارغ وما عرفنا انه صار اي شيء جديد خصوصا.
0: نعم. يعني اكيد رح نتابع هذا الموضوع معاكم في الايام القادمه. في لك صباح كمان اخونا ابو يوسف منا عبد السلام غلمي ابو محمد بيصب عليك وعلى كل المتقاعدين. عندي هون حدا ما بعرف حدا الكروم في اي بي بقول انا روحت خدمة 14-15 سنة على 1400 شيكل، شو رأيك بالموضوع؟ ما بعرف اذا هذا يعني عسكري او مدني. رح نتابع، رح يكون لنا لقاءات تانية باذن الله تعالى سيادة اللواء لمتابعة يعني اخر التطورات في موضوعكم. بس انتوا اليوم يعني بتطالبوا كل الجهات تفعيل هذه القضية خاصة في المؤتمر.
1: نعم صحيح. نعم.
0: أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء عبد الفتاح رباعي أبو يوسف، متحدثا باسم المتقاعدين العسكريين تفريغات 2025. فاصل، بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت الشركة.

0: لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
0: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب بدنا نرجع مرة تانية ونصبحكم بالخير. رجعنا معاكم للجزء التالي من البرنامج. في هذا الجزء بدي أحكي عن شغلة رح تصير بكرة بإذن الله تعالى، ألا وهي افتتاح مسجد الحسين بن علي. بكرة بإذن الله تعالى سيتم افتتاح مسجد مدرسة الحسين أو ملعب الحسين أو مدرسة مسجد الحسين بن علي في شارع عين سارة. هذا المسجد الذي أعيد بناؤه وترميمه على نفقة عائلة المرحوم بإذن الله تعالى، والذي يستحق منا جميعا الدعاء لما قدم لهذا البلد الحاج يسري الدويك رحمه الله. العائلة أكملت المشوار من بعده في مجالات عدة، ليس فقط في موضوع المسجد. مسجد الحسين هو مفخر اليوم لكل خليلي بتصميمه وبهيكلته الجديدة، وأمس تم تسليمه من قبل العائلة إلى الأوقاف الإسلامية التي أقرت أن موعد صلاة يوم غد الجمعة سيكون الموعد للافتتاح الرسمي لهذا المسجد بعد إعادة التأهيل. هنا يعني أبارك لكل أهل الخليل افتتاح هذا المسجد الذي يعتبر معلم. هو مسجد قديم جدا، أعيد تأهيله بشكل حضاري جدا وحديث جدا، ويستحق المرحوم الحاج يسري الدويك أن ندعو له جميعا بالرحمة، لأنه هذا الرجل قدم الكثير: مدارس، المسجد، مبنى السعدية في المستشفى الأهلي، وحاليا عائلته تكمل مشوار مبنى السرطان التخصصي بإذن الله تعالى مستقبلا. يعني ربنا أعطاه من فضله، وهو أعطى لله ولعباد الله ما استطاع. وهنا يعني ينطبق عليه إن الله يحب المحسنين. يكفي هذه الذكرى وهذه السيرة العطرة التي تركها الحاج يسري الدويك لعائلته وأبنائه من بعده بهذا التبرع السخي منه وممن جاء بعده من أبنائه وعائلته. فهنا يعني أنحني شكرا أمام هذه العائلة الكريمة وأمام هذه الروح الطيبة للمرحوم الحاج يسري الدويك، وإلى الأمام شكرا لكم، شكرا فعلا. وغدا يعني بتصور مسجد الحسين رح يكون ممتلئ تماما، لأنه أنا من لحظة يعني ما وصل الخبر أنه تم تسليمه للأوقاف وأعلن عن موعد افتتاحه الرسمي غدا مع صلاة الجمعة، أعتقد بأنه كتير ناس حابة تتوجه وتصلي في مسجد الحسين، لأنه زمان مغلق والصلاة فيه متوقفة. الآن من جديد نعود للصلاة في هذا المسجد الذي يعتبر اليوم معلم من معالم الخليل التطويرية الحضارية. فشكرا للجميع، شكرا لكم، شكرا لعائلة الدويك بعمومها، شكرا لروح المرحوم الحاج يسري الدويك ولأبنائه وعائلته، والله يعطيهم ألف مليون عافية، وربنا يعودكم بأكثر من اللي حطيتوه أضعاف أضعاف بإذن الله تعالى.

أبو عمر، يا أبو عمر، أبو عمر شوي يعني ها زعلان، بقول الله يسعد صباحك يا أبو رامي. يعني شو بيستنوا بلدية الخليل؟ إلهم فترة مش مجهزين أكتر شارع فيه أزمة، وهو شارع دائرة السير. والله يا عمي مدخل مدينة لازم الواحد ينتقد، فيش إشي بيمشي هيك. وشكرا لك أبو رامي. أبو عمر شوف، يعني مع احترامي لكلامك، الجماعة شغالين ولغاية اليوم شغالين. والله لو الشارع محفور وموقف بنقول لك آه، بس هم شغالين، وفي شغلات قاعدين بيجهزوها حتى ما نرجع نعيد الشغل في هذا الشارع مرة تانية. يعني في وصلات حاليا لخطوط مياه وكهرباء واتصالات وغيره عم بيجهزوها شوي شوي. يعني اليوم عملوا خطين هون في منطقة دائرة السير، خطين جداد، علشان ما يرجعوا بعد فترة يتذكروا انه بدنا نشتغل. احنا بنطلب منهم سرعة العمل وإنجاز هذا الشارع بأسرع ما يمكن، وأنا معك يجب تأهيل الشارع بشكل حيوي وبشكل كمان راقي لأنه مدخل مدينة، ويستمر العمل إلى ما بعد دوار بير المحجر كمان. يعني يستحق المدخل الغربي أن يكون كمدخل الخليل الرئيسي الشمالي هيك حلو ومرتب، لأنه اليوم هو مدخل رئيسي للبلد. مش إنه إحنا يعني مسلمين بالأمر الواقع إنه مدخل رأس الجورة لازم يضل مسكر، بالعكس. يعني هذا الموضوع يجب الضغط من كل الجهات الدولية والمحلية لفتح مداخل الخليل كلها، بس برضو يعني التحرير مدخل والفحص مدخل وفرش الهواء مدخل وراس الجورة مدخل وبيت عينون مدخل، كل هذه المداخل يفترض انه تتأهل بشكل حلو ومرتب، لانه الخليل بلد تستحق يعني. واهل الخليل ما بيقصروا كمان في دعم اي مشروع من هالنوع لاعاده تاهيل وتجميل المدينه، واعتقد لنا تجربه في هذا الموضوع في مدخل راس الجوره الشمالي.

0: تراثر مها شاور لحنان بدوي لأبو ضياء الجعبري لتغريد الصغير لكل أصدقاء البرنامج والمتابعين الدائمين اللي صاروا جزء من هذا البرنامج. أم جلال الله يسعد صباحك، أم عبد الجعبري، محمد الرواشدي، وكمان رنا أبو تركي. خلينا نقف عند محمد المصري ورسالته. محمد بقول: يجلس في بيته أو مكتبه أو في سيارته الفارهة يحتسي كوبا من القهوة، بيته عامر بالخيرات، بينما يقلب قنوات التلفاز يبحث عن مسرحية مضحكة أو شيئا من هذا القبيل. يظهر خبر وفاة عامل على جدار الفصل العنصري فيمر عنه مرورا سريعا وهو يقول في نفسه: ما الذي يدفعهم ليلقوا بأنفسهم على جدار الموت؟ إنها قلة عقل. لكنه لا يرى أن ذلك العامل لم يختر الموت، بل اختاره الجدار حين أغلقت أبواب الرزق، واختاره الحصار حين صادر حق أو حين صودر حقه في العمل، واختاره العجز حين أثقلته الديون وأوامر الحبس. ذلك العامل لم يكن يبحث عن مغامرة، بل عن رغيف خبز يضعه أمام أطفاله، وعن كرامة لا تشترى ولا تباع. ويبقى العامل هو الضحية الأولى بين جدار يقتل الأمل ومجتمع يكتفي بالفرحة بالفرجة أو بالنظر. رحم الله شهداء لقمة العيش وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ولا سامح الله المتخاذلين. هاي رسالة أحد العمال الذي يشعر بما يمر به أقرانه من العمال، وكارثة عندما يصبح المال مقابل الحياة. وهذا لا ينطبق فقط على موضوع الجدار والعمل في الداخل المحتل، لا، ينطبق كمان على موضوع العلاجات والأدوية. عندما يصبح المال هو الفارق في حياة البشر فنحن أمام كارثة حقيقية. أم غسان بربراوي صباح الخير، وأبو نهاد قفيشة كمان صباح النور، عمر رومي وأم منجد ووجدي كاتبة كمان بنصبح على أبو فارس وعلى أبو عنان أبو غليون، تامر شيخ درة وراضي ديرية، أحمد السكافي كرم الصندوق، وسامر الحسيني يسعد صباحكم. طيب معنا اتصال تليفوني ومكملين معاك ونشوف مين معانا. ألو،
1: صباح الخير يا عم أبو رامي.
0: يا صباح النور، هلا
1: الشيخ حمد أبو ويدر، كيف حالك؟ كيف أنت؟
0: أنا بخير يا حمد.
1: الله يجعلك تفرح في أولادك وفي أحفادك وتشوف أحفادك يا
0: الله
1: رب.
0: الله يسعدك، الحمد لله رب العالمين.
1: يا أبو رامي، أول إشي الواحد يشكر الله ويشكر الناس. أنا بدي أشكر الرجل الفاضل اللي هو أبو أكرم أبو سنيني، اللي برفع في عائلته وبرفع في مدينة الخليل، وعنده كل مدينة الخليل بيعتبرها كلها عيلته، وبيحترم الصغير قبل الكبير. والله يخلينا كل واحد رجل بيحترم الناس زي أبو أكرم وكبار البلد. وبتمنى على يا رب ربنا يطول عمارهم الختيارية الشيابة دولة تبعون حتى والعقال ربنا، وتبعون الأنابيز ربنا يطول عمارهم عشان تضلها عمران البلاد.
0: نعم.
1: اليوم اللي ما عندوش كبير مشكلة يا عمي أبو رامي، وإحنا كل الشكر لأبو أكرم أبو سنيني اللي الرجل المحترم الرجل الفاضل اللي بيحترم الصغير قبل الكبير. وشكرا لراديو الحرية، وشكرا
0: لك حمادة، وشكرا لكل إنسان محترم بيقدم لهالبلد خير. وأكيد أبو أكرم من الناس المحترمين اللي إلهم شأن في هذه البلد وإلهم احترامهم. تحياتنا لأبو أكرم ولكل إنسان محترم، لكل ساعي بالخير، لكل إنسان بنجز في هذه البلد وبوقف جنبها وجنب أهلها في كل المجالات، يعطيهم العافية. نرجع لرسائل إخواننا ومتابعينا ومستمعينا. بدنا نصبح على أم يوسف وعلى سما حوامدة كمان صباح الخير، ونوقف عند رسالة تامر مرسي الشيخ دور ربو ليس صباحك عمي أبو رامي. عم أبو رامي، الطريق اللي نازل وانت عصالة ريماس مسكر، الطريق فيه طريق من ظهر البصة بتنزلك على وادي الجوز. طيب مالها هاي؟ طب ما احنا عارفين انه في طريق. الله يساعدك يا ربي. طيب هلا في تكمله للرساله بيقول الله يسعد صباحك عمي ابو رامي. عمي ابو رامي في طريق اللي على دوار خباب وانت نازل على صاله ريماس الطريق مسكره، اما الطريق بتعدي من ظهر البصه بتوديكوا على وادي الجوز. مش فاهم يا تامر، ما احنا عارفين انه في طريق من ظهر البصه بتنزل على وادي الجوز مباشره. هلا طريق صاله ريماس شغالين فيها البلدية. على فكرة في حدا بعت لي انه في هذا الطريق في حدا بيبني في الشارع، بدون ذكر تفاصيل، في حدا بعت لي رسالة اليوم بقول لي الحق عمي ابو رامي، يعني الجهة الفلانية بتبني قاعدة بالشارع في الوقت اللي فيه البلدية بتشتغل، ليش ما يوقفوهم قبل ما تقع الفاس في الراس؟ طبعا هذا الحكي رح نتابع مع بلدية الخليل ونشوف اذا صحيح او لا، لانه احنا ما بناخد يعني بمجرد رسالة، بدنا نخلي الإخوة في البلدية يتحققوا من الموضوع، وإذا الزلمة بيبني فعلا بالشارع البلدية واجبها إنها يعني تشوف حسب النظام والقانون كيف يتم التعامل معه، لكن مش إحنا اللي بنقدر نوقفه. يعني الرسالة هم أكتر من رسالة وصلتني في واحدة من الرسائل بيقول لي لازم توقفوه، مش إحنا اللي بنوقفه، يعني إحنا مش أصحاب صلاحية في هذا الموضوع، لكن ممكن ننبه إخواننا في البلدية إذا في خلل أو في مخالفة وتجاوز للقانون إنهم يوقفوا، بس مش إحنا. الله يسعد صباحكم. جرب هذا خلينا سوا نروح احنا وانتو لفاصل، فاصل اعلاني، بعد الفاصل رح نرجع ونكمل سوا، في عنا كثير موضوعات سيتم الحديث فيها باذن الله تعالى، منها الخبر امس عن اختفاء طفلين او شابين، بلاش يزعلوا، في منطقة بيت امر، وين وصلت الامور حسب معلوماتنا ولسه مش اكيدة، يعني بدنا نتحقق منها انه تم العثور على الطفلين في إحدى المناطق سالمين، بدنا نتحقق من هذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

على الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر

0: اليوم الخميس 14/5، بكرة 15/5 ذكرى النكبة. وفي ذات التوقيت الاحتلال والمستوطنون يسمون هذا اليوم بيوم القدس، ويقيمون في كل عام مسيرة أعلام في هذا اليوم في القدس الشريف، يغلقون شوارعها وأبوابها ويحتفلون بأعلامهم ويسيرون فيها محاولين إثبات وجودهم في هذه المدينة المقدسة. واليوم لشديد الأسف اليوم كان في هناك اقتحامات متكررة للمستوطنين، وكان لأول مرة السماح لعشرات المستوطنين بإقامة طقس السجود الملحمي، هذا السجود الديني العقائدي لدى اليهود، وهذا يعني من رموز ديانتهم وأيضا من رموز سعيهم لإقامة الهيكل مكان الحرم القدسي الشريف. المتطرف إيتمار بن غفير أيضا أعلن نيته اقتحام المسجد الأقصى اليوم. اللي بيصير في القدس في الأشهر والسنوات الأخيرة، يعني من 2023 من بداية 7 أكتوبر حتى الآن، شيء مش معقول، والعالم ينظر وإحنا كمان ساكتين بصراحة. يعني لا أدري ما الذي تفعله مؤسساتنا الوطنية في هذا الموضوع، ما عنديش معلومات تفصيلية، لكن عليها بذل كل الجهود أكثر وأكثر لحماية المقدسات. الأردن أيضا مطالب بالوقوف في وجه محاولات تهويد وهدم المسجد الأقصى وما يسعى إليه المستوطنون بشراسة هذه الأيام. لكن بصراحة اللي بيصير يعني مش على مستوى الحدث، اللي بيصير في القدس وفي الأقصى تحديدا شيء رهيب وفظيع جدا، ومحاولة لطمس معالم فلسطينية هذه المدينة وتشريد أهلها والتضييق عليهم بكل الوسائل. وشوفوا البلدة القديمة في القدس اليوم حالها اقتصاديا أسوأ من حال البلدة القديمة في الخليل، محدش بيخشها، شوارعها فاضية. امبارح بالليل أنا من خلال متابعة مع أصدقاء في القدس قالوا لي إنه المسجد الأقصى فارغ في صلاة العشاء، كان يجب أن تكون هناك دعوات للصلاة في المسجد الأقصى، خاصة في هذا اليوم اللي بيحضروا فيه لمسيرة الأعلام ويوم القدس كما يسمونه. اليوم جدران القدس كلها مزينة بأعلام دولة الاحتلال. فأولا تحية تقدير واحترام لسكان القدس، أهل القدس الصامدين اللي كانوا أول المدافعين والمقاتلين دائما. وبنذكر قبل 7 أكتوبر كانت الأمور غير، يعني عندما قرر وضع بوابات إلكترونية نعلم وقفة أهل القدس وصمودهم في وجه هذا القرار ومنعهم له، لكن اليوم الظروف تغيرت وما بدنا نلوم حدا باللي بيصير، بس صار وإحنا اليوم في موقف عصيب جدا، وعلى العالم أن ينظر إلينا لو شوية. ناس بتجوع وناس بتموت وناس بتنقتل وناس بتتشرد، ويعني ما بعرف، جرائم حرب ترتكب بحق هذا الشعب، ما حدا يحرك ساكنا. يعني بطل حدا يآمن لا بأمم متحدة ولا بمجلس أمن ولا بمؤسسات حقوقية بعد كل اللي بيصير في وطننا. لكن اليوم مطالبة دول الجوار، الإمارات التي زارها بنيامين نتنياهو سرا قبل فترة، كان المفروض يعني، بس الإمارات يعني احنا عارفين موقفها كويس، عارفين موقفها منا ومن اليهود، بس اليوم بدي أطلب من قطر، من السعودية، من الأردن، من مصر، من الدول اللي إلها وزن، يعني يجب التحرك، ويجب على السلطة أن تتحرك مع هذه الدول لوقف هذه الممارسات القمعية الإرهابية بحق سكان القدس ومعالم القدس الأثرية الإسلامية. رسالة بتقول صباح الخير عمي أبو رامي، بدي أطرح سؤال، هل من المعقول إنها المحلات الصناعية تكون موجودة بين المنازل؟ بدي رأيك في هذا الموضوع، طوال الليل خبط ودوشة من أصوات المواكين والدق والأصوات العالية، حتى العمال اللي بيشتغلوا في هذه الأماكن طول الليل والصبح من بدري بيصيحوا أصواتهم طالعة. بدك رأيي؟ شو أقول لك يعني؟ أقول لك مقبول؟ لا مش مقبول. أقول لك مش مقبول؟ لا مش مقبول برضو، لأنه للأسف يعني إحنا هذا الموضوع تنظيم بلدنا، يعني خارطتها الهيكلية وتوزيعها غلط من الأساس. بتعرفوا إنه على أيام سيد سيد سيدي وسيد سيد سيدك كانوا منظمين أكثر منا. اليوم بتمر في شارع زي شارع عين سارة، زي شارع السلام، زي شارع نمرة، زي شارع الحوز، بتلاقي الملحمة جنب محل الملابس، بتلاقي حداد جنب محل اكسسوارات، بتلاقي نجار جنب محل مفروشات. وهذا غلط. سيد سيد سيدي وسيدك كانوا شغالين بطريقة أنظم. طلع على بلداتنا القديمة في القدس، في الخليل، في نابلس، وين ما كان، بتلاقي سوق السكافية، سوق الأزازين، سوق اللحامين، سوق الذهب، سوق الجاج، سوق كل إشي إله سوق، كان منظم، كانت مرتبة، الناس مرتبة حالها أكثر من اليوم. اليوم اللي بنعد حالنا متحضرين متطورين، والله ما احنا منظمين بالمرة نهائيا. بتلاقي بيتين ثلاثة أو عمارة سكنية وتحتيها مصنع أو مشغل، احنا مش مرتبين. بس طلع على زمان، انزل على البلد القديمة في الخليل، تلاقي سوق الأزازين وسوق السكافية وسوق الجاج وسوق الحدادين وسوق كل شيء، كان له مكان معين كل شيء متجمع فيه. اليوم ما فيش. أقول لك إنه صح اللي بصير؟ لا مش صح، بس في نفس الوقت ما احنا سكتنا من الأساس. اليوم كيف بدك تقدر تطلع حداد من المحدد اللي تبعته إله مستأجرها 30 سنة، أو صاحب محددة ومأجر عمارة فوقها، مأجر سكن، تقول له اطلع من ملكك؟ يعني ما بزبط. هذا المفروض يكون في مناطق صناعية وحتى مناطق تجارية، يعني سوق العطارين، سوق اللحامين، هذه مناطق تجارية مش صناعية. المفروض يكون في أسواق تجارية متخصصة، ويكون في يعني طلعوا مثلا المولات الجديدة. في المولات الجديدة بتلاقيش لحام، بتلاقيش حداد، بتلاقيش نجار، بتلاقيش صناعي ولا ميكانيكي. بس في البنايات القديمة صعب جدا اليوم تقدر تغير الواقع اللي موجود. بدها شوية ترتيب وتفكير للمستقبل. ويسعد صباحك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب هلا بدي ارجع على موضوع مهم جدا، وبتمنى كل اهل الخليل قاطبة اسمعوني يا اهل الخليل، وهون بحكي للخليل من العروب وحدود بيت لحم وصولا الى الرمادين وحدود النقب. وبعدين مع اللي بصير في بيت امر، لأنت بده يضل الوضع هيك في بيت امر؟ الكل ساكت لانه الكل خايف يحكي كلمة حق، لكن انا اليوم بدي اطلب طلب غريب شوي، يعني يمكن تحملوني فيه وتستغربوش هذا الطلب. بدي اطراف النزاع الرئيسية اللي بيقوموا بالأعمال اللي بتصير في منطقة بيت أمر من إطلاق نار وحرق وغيره، بدي حدا منهم إذا بتبرع وبتكرم يطلع معانا على الهواء يقولنا شو الهدف ولوين بدنا نوصل. يعني أنا أقولها بكل صراحة، ما يجري في بيت أمر هو مقدمة لكارثة. إحنا عندنا في حالات قتل صارت ووصلنا لهون، والحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الموتى والقتلى والشهداء وأموات المسلمين أجمعين، وكان الله في عون أهلهم. طيب إذا كنا اليوم هون ومش قادرين نحل المشكلة، إذا وقعت جريمة قتل أخرى وين بدنا نوصل؟ طب إحنا اليوم بالحالات اللي موجودة مش خلصانين ومش قادرين نحلها، فكركوا لو زاد عدد القتلى واحد في هذه الإشكالية التي لا نرى لها نهاية، وين بدها توصل للأمور؟ فهموني، يعني هل من الممكن أنه استمرار أعمال العنف وإطلاق النار والشغب بتحل المشكلة؟ أكيد لا. بدي رأيكم، يا ريت تشاركوني.

طيب خليني أرجع وأكمل، وأتمنى أتمنى على الله تعالى إنه حدا يجاوبني. هلأ بالنسبة للي أشيع أمس عن قرارات حكومية بتوقيف جميع المعاملات الحكومية لآل خليل وآل أبو عياش، يعني هذا الخبر ما فيش عندنا تأكيد إله من مصدر حكومي، وحاولنا الاتصال بعدة جهات ومنها عطوفة المحافظ لكن ما تمكننا من الوصول بسبب تواجدهم في رام الله في المؤتمر، يعني والتحضير للمؤتمر الثامن لحركة فتح. لكن أنا بدي أسأل كمان مرة، هلا سيبكم من موضوع القرارات الحكومية واللي أشيع أمس، ما بنعرف إذا كان هي صحيحة، فيش تأكيد إلها رسمي يعني من جهة رسمية، وبتمنى إذا في حدا يزودنا فيه. لكن أنا بدي أسأل المتخاصمين في بيت عمر، إذا إحنا اليوم هون مش قادرين نحل، إذا وقعت جريمة أخرى، أنا يعني شوفوا أنا عندي قناعة، وأنا زلمة بروح مع الأحاسيس والمشاعر أكثر من شغلات تانية. أنا عندي قناعة أنه حتى الجرائم التي سبقت لم يكن مقصود بها القتل، يعني هي جرائم تأتي في سياق الطوشة والمشكلة، هي حالات تأتي في سياق المشكلة، ما حدش بروح وقاصد أنه يقتل يمكن بده يهوش، يمكن بده

أنا هيك رأيي وهيك تحليلي للموضوع، لكن بنقع في كارثة، بنقع في مصيبة وبصير بدها حل، وأحيانا بيكون الحل صعب. واللي بصير اليوم في بيت أمر هو استكمال لمسلسل اللي مش بالقصد وممكن يؤدي إلى كمان حالة قتل أو أكثر. طب شو وين بدنا نوصل؟ هلأ السؤال الملح، لوين بدنا شو الهدف؟ لوين حابين نوصل؟ القانون وضع لتنظيم حياة الناس، والعرف العشائري وضع لتنظيم حياة الناس، وجاءنا قبل هذا كله الدستور الرباني القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حددوا مسار حياة الناس. وبعد القرآن لا يوجد تشريعات، أنا بدي أقول لكم يعني القرآن حدد كل تشريعات الحياة السابقة. وأعتقد أن الاحتكام لله ولرسول الله أفضل بكثير من كتير شغلات ممكن إحنا شايفينها أصح وأحسن. لا، فيش أصح ولا أحسن ولا في تدبير أفضل من تدبير رب العالمين. فأعتقد إنه التوجه إلى حكم رب العالمين في هذا الموضوع وتحويل القضية كلها إلى ما بعرف إذا التحكيم الشرعي، التحكيم القانوني، التحكيم العشائري، لكن يجب أن نصل إلى حل، لأنه هيك الأمور مفتوحة وممكن تكبر أكثر وممكن تتطور أكثر. ومين اللي مبسوط ومكيف؟ اللي بحاول يفرغ هاي البلد من أهلها. الاحتلال اللي واقف على ركبة ونص حوالين بيت أمر بيستنى إنه هالعائلات تزهق وتطلع، يقول لك يا عمي أنا شو بدي في القعدة فادي في نص الطخ والقتل والضرب، أشوف لي بيت أستأجر ولا أشوف لي بيت أرحل ولا أبيع أرضي ولا أبيع بيتي. هذا اللي بيستناه عدوك. فهل أنت عندك الرغبة تكون مساعد له في أنه يفرغ هذه المنطقة من سكانها؟ وقلنا هذه المنطقة هي الأقرب إلى مستعمرة كرميتسور، كرميتسور هي الأقرب إلى مستعمرة خرسينة وكريات أربع، وبيت أمر هي الأقرب إلى عصيون. هم بدهم امتداد جغرافي ما بين كريات أربعة، كريات خمسة، خرسينة، كرميتسور، قوش عصيون، ومن ثم إفرات والقدس. هذا اللي بدوروا عليه، انه هاي كلها تصير مستوطنه واحده ويمكن يضموها لما يسمى باللواء القدس. ما هم بيسعوا يضموا مع علي ادوميم اليوم ويشكوها مع القدس بمخطط A1. طب احنا نعمل لهم A2 يعني مجانا؟ اذا في نيه عند البعض لعمل A2 مجانا لصالح الاحتلال يخبرونا على الاقل، بس ما يتركوا الناس ضايعه. بكفي. وانا عندي اعتقاد واتمنى ان اكون صادقا انه العائلتين المتخاصمتين في بيت أمر مش هدفهم لا مساعدة الاحتلال ولا إنهم يدبحوا بعض ولا إنهم يقتلوا بعض، ولا حدا عنده النية بالقتل ولا التدمير. لكن تعرفوا إحنا العرب يعني الحمية تأخذنا أحيانا، والغضب رغم إنه العصبية هينتنا ونهانا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إنه للأسف كلنا متمسكين فيها. بقولك فور الدم والله يعني التار، أي ثأر، أي ثأر هذا الذي يؤدي إلى إزهاق حياة بشر، إلى إزهاق روح. إزهاق الروح ليس بالأمر السهل، يعني لسه أقل من هيك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقد أنه حديث قال فيه إياه شيئان لا تقربهما أبدا، الإشراك بالله والإضرار بالناس. أنت مش ضرر عادي، الموضوع مش ضرر عادي، الموضوع كارثة ويمكن أن يؤدي بحياة بشر. من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا، هلأ بالمقابل من قتلها كأنما قتل الناس جميعا. القتل مش إشي هين، الحرق مش إشي هين، تخريب البلد مش إشي هين. هذا انعدام الأمن والأمان للناس مش إشي هين. لذلك أرجو على عقلاء كل الخليل من حدود بيت لحم شمالا إلى الرمضين جنوبا اتخاذ موقف حازم في هذا الموضوع. لازم يكون في حل، ويجب أن تجتمع كل الخليل على رأي واحد. الأسرى المحررين ما قصروا في هذا الموضوع، والعشائر ما قصرت، يعني بذلت جهود حثيثة لرأب الصدق وإنهاء المشكلة، والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والمحافظة كمان ما قصروا. بس واضح أنه هدول بدهم كلهم دعم من المجتمع المحلي لإنهاء هذه الإشكالية وإلى غير رجعة.

0: نقعد قعدة صفا وخلص هذا الموضوع ينضم ويموت إلى ما لا نهاية. اللي صار صار واللي انتهى انتهى ووصلنا لهون. الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أهالي بيت عمر أكثر من عذب وقتل من أصحابه وشرد من أرضه، وعندما عاد قادرا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا لن نكون بأخلاق الرسول ولن نصل إلى هذه الدرجة، لكن علينا أن نتعلم وأن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، مش هيك الأصل؟ وبعدين يعني بيت عمر بلد الوطنية، بلد الشهداء، بلد الأسرى، بلد الجرحى، يعني بنتغنى بالوطن والحفاظ على الوطن، وفي نفس الوقت بنضيع الوطن في مجال تاني في مكان تاني. هلأ التفريط مش بس بأنك تبيع أرضك لليهود، التفريط ممكن يكون باستهانتك بإمكانية الاستيلاء على أرضك من قبل اليهود، إهمالك لهذا الموضوع. فأعتقد أنه وصلنا لمرحلة خلص بكفي، يجب على كل الناس التكاتف والتوجه إلى بيت عمر، تمر كبار العشائر مدعومين بالشباب والمجالس العائلية، مدعومين بالأسر المحررين، مدعومين بممثلين عن المؤسسات والأجهزة الأمنية، يتوجهوا لبيت عمر ولحد هون بكفي خلص. واللي بده يخرق هاي الهدنة يكون، أو هذا الاتفاق يكون في حساب له، حساب جمعي، حساب جمعي من كل المجتمع، مقاطعة، ما بعرف، بس خلاص بجد خلاص. حرام أولادكو، أنت اليوم عم بتقوم بعمل، عمل يمكن عن جهل، عن فور الدم على رأيك أو غيره، بس نتيجة هذا العمل شو ممكن تكون؟ أنت بتضمن أنه أخوك ما ينقتل بكرة، ابنك ما تجي رصاصة طايسة، بيتكو ما ينحرق بشكل غير متعمد، ديش أقول لك متعمد، يا أخي خاف، خاف على اللي حواليك، خاف على الناس، خاف على بلدك، خاف على عرضك، خاف على أولاد البلد، خاف على أراضي البلد، خاف على ممتلكات البلد. والله كل يوم كل يوم بيصير في خراب، هو خراب على الكل. وأنا بقول كل يوم إذا بدكم تحسبوها صح، اليوم إحنا في وضع أسوأ مما تتخيل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي هذا يفرض علينا الحفاظ على كل شيء في البلد. أقولكم كيس فاضي إذا بروح هباء هو مخسر لكل البلد، والله اليوم كيس فاضي إذا بضيع بدون ما نستفيد منه هو مخسر على كل البلد، لأنه مقدرات البلد قاعدة بتروح. اليوم البيت اللي بنحرق هو مخسر لكل الخليل وكل فلسطين، مش بس لأهالي بيت عمر ولا للعائلة اللي بنحرق لها، والسيارة اللي بتنحرق هي مخسر لكل فلسطين. احنا ما عندنا مصاري زيادة عشان نشتري سيارات جديدة ونبني دور جديدة، احنا جماعة بنعاني وبنعاني الأمرين. فأتمنى أتمنى على الجميع انه يعني أتمنى انه الكل يشتغل على الموضوع، وهون أدعو كل من له تأثير وخاصة من أهالي بيت عمر، أدعو الجميع بلا استثناء إنهم يدعموا، يوقفوا، يساندوا كل من يحاول رأب الصدع في بيت عمر. وأتمنى على كبار العائلات المتخاصمة، خليل وأبو عياش، أنتوا عائلات إذا عدنا إلى التاريخ قدمت كتير من أولادها فداء لفلسطين ولبيت عمر، ودفاعا عن أراضيها ودفاعا عن أهلها. فأتمنى أن تقدروا كرامة لدماء أبنائكم ولموتاكم ولكباركم اللي مدفونين في تربة بيت عمر، أنه تبادروا لحل هذه الإشكالية وبسرعة. خلاص بكفي لحد هون، كرامة لله ورسوله ولأرواح شهدائكم ولأنات أسراكم في السجون، وكرامة لموتاكم اللي مدفونين في مقبرة بيت عمر بكفي. أستحلفكم بالله وبشفاعة رسول الله أنه خلص بكفي لحد هون، لأنه الأمر زاد عن حده والأمور ذاهبة إلى ما هو أصعب. إذا لا سمح الله صار عندنا كمان مشكلة، صار اللي صار لحد هون وقفنا، تعال نشوف وين رايحين بعدك، لوين رايحين وشو الهدف ولوين بدنا نوصل. شو بدك توصل؟ ما في عائلة من العائلتين رح ترحل من بيت عمر، ولا في حدا من بيت عمر رح يرحل منها، ولا حدا رح يتنازل عنها، بس انتو بتصعبوا الحياة على الناس وعلى حالكم بهذه الأعمال. قفوا وتوقفوا وأوكلوا الأمر، حطوا الأمر يا سيدي في حضن الناس مؤتمنة عندها دين وبتخاف الله، وقولوا لهم حلوا بما يرضي الله، بشرع الله، بالعادات، بالتقاليد، بالقانون، ومشوا هالأمور، خلي حياتكم تمشي. بدل ما أنتوا يعني الوقت هذا اللي أنتوا مشغولين فيه بالخوف وبالهلع وبتحافظوا على بيوتكم وعلى ممتلكاتكم وبتحموها وبتسهروا عليها، أولادكم أبدا فيه، تقعدوا تلعبوا مع أولادكم أو تشتغلوا تجيبوا لهم أكل أبدا فيه، وأنتوا أبدا فيه. أستحلفكم بالله وأستحلفكم بأرواح شهدائكم أن كفى كفى كفى كفى. خلينا نروح لفاصل، بس قبله زيد بصب عليك يا رموز. أبو الرائد زيد رمضان يسعد مليون صباحك، بصبح على الجميع وبصبح على أخوه حبيبه محمود شكري شاهين ولمعتصم أبو شكر. تحياتنا يا أبو الرائد إلك ولمحمود شكري شاهين ولمعتصم أبو شكر ولكل الأصدقاء. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-32-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

مكملين مشوار اليوم من برنامج وسط البلد. يسعد صباحك. وطبعا وصلنا خبر مزعج شوي من الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزقات، بيحكي عن وفاة رجل مسن في الخليل بحادث دهس. مواطن في الثمانينات من عمره توفي بحادث دهس في مدينة الخليل حسب بيان الشرطة، والشرطة قامت بإلقاء القبض على السائق المتسبب بالحادث ومباشرة التحقيق في هذا الحادث. الله يرحمه مين مكان يكون، للسماع عندنا تفاصيل عن الاسم وهوية المتوفى، أو بدناش نستعجل في الموضوع لسه، لكن هناك حالة وفاة للأسف نتيجة حادث دهس تعرض لها رجل ثمانيني في مدينة الخليل كما أخبرنا الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. عبدالله العقيلي صباح الخير. أدم قمايسي صباح النور. أبو نظم جابر بقول حل المشكلة هم اثنين، واحد من عائلة خليل واحد من عائلة أبو عياش، فقط هم اللي بحلوا هاي المشكلة. سهى جردات الله يصبحك بأنوار النبي محمد. أحمد كمان صباح النور. محمد الهيموني بقول الهدف معروف كله لصالح الاحتلال، حسبي الله ونعم الوكيل، كان الله في العون. كمان أحمد الجعبري وإيمان ناصر الدين سلطان بشير الدربيع وإمباجس الدويك الله يصبحكم بالخير. محمد الهيموني صباح الورد إليك يا محمد، تحياتي إليك وللي عندك.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

خلينا نشوف أبو حمزة شو بقول. أبو حمزة يسعد صباحك، بقول ما أصعب أن يتحول الجوار أو القرابة إلى ساحة للدم وأن تنتهي جلسات العتاب برصاصات طائشة. القتل في الخصومات العائلية ليس رجولة ولا أخذ بالحق، بل هو انتحار جماعي للعائلتين معا. والله أبلغت أو جزت وأبلغت يا أبا حمزة. ما أصعب أن يتحول الجوار والقرابة إلى ساحة للدم وأن تنتهي جلسات العتاب برصاصات طائشة. القتل في الخصومات العائلية ليس رجولة ولا أخذ بالحق، بل هو انتحار جماعي للعائلتين معا. سمعتم يا سادة، انتحار جماعي. احنا الثقافة الجمعية لمجتمعاتنا العربية للأسف يعني أعطت تصريح لهذا القتل بفورت الدم وبالثار وبغيره. هذا التصريح يجب أن يتوقف، يجب أن يلغى، لازم يلتغي. ممنوع يكون في إشي اسمه فور الدم، وممنوع يكون في إشي اسمه والله أخذ بالثار، لأنه أعطوني يعني قضية واحدة تم فيها الثار وكان فيها إنجاز. شو الإنجاز العظيم لما أنت بتأخذ بالثار؟ أولا يعني إذا كان خصمك معتديا فجزاؤه عند الله، وأعتقد قلت لك أنا شو جزاؤه عند الله. يعني من يقتل مؤمنا عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأعتقد هذا يعني أكبر تهديد ممكن تسمعه بالتاريخ، بتاريخ البشرية، أكبر من تهديد القنابل النووية وإطلاق النار والحرق وغيره. هذا تهديد من رب العزة، من رب العالمين. جزاؤه جهنم خالدا فيها، فش خالدا فيها إلى ما لا نهاية. جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، شوفوا غضب ربنا، ولعنه، اللعنة هي الطرد من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما. شو بدك أكثر من هيك تهديد؟ أعطيني إنجاز واحد لواحد أخذ بالتار. إذا خصمك مظلوم فأنت ستتلقى هذه الوعودات من رب العالمين. فعشان هيك وقف، وقف هلأ، وقف، تستناش لبكرة، تستناش لبعد ساعة، هلأ بادر. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا خير في نجواهم إلا. شوفوا الإصلاح بين الناس هو عبادة عظيمة وجزاؤها عند الله عظيم، وأعتقد أنه كل من استطاع قدم لحد الآن. بس في ناس كتير كان يجب أن تتدخل ولم تتدخل، خاصة أهالي وعشائر بيت أمر، يجب أن يكون موقفها حازما في هذا الموضوع، وعشائر جبل الخليل كافة. يعني الموضوع يجب أن يأتي على نهايته اليوم، الآن، الآن وليس غدا كما قالت فيروز. بكفي أعتقد أنه يعني أفضل لكم، لعائلاتكم، لأبنائكم، لمستقبل بلدكم. كل يوم بمر وهذا الخصام موجود بزيد الشرخ، كل ساعة بتعدي وهذا الخصام موجود وهذه الحرب موجودة، بزيد الشرخ بين العائلات وبين عائلات تانية كمان انتوا في غنى عنها. ليسوا خصومكم فلا تحولوهم إلى خصومكم. في عائلات تانية في البلد، هاي العائلات مش أعداءكم، ما تكسبوا أعداء مجانا. كمان اللي تدخلوا رجال الإصلاح وكل من تدخل لإصلاح ذات البين ولم يوفق سيعتبر نفسه خصمكم، فما تكسبوا أخصامكم خصومات مجانية بلا سبب. اكسبوا رضا رب العالمين وشوية وعدوا مع حالكم، فكروا كيف تضبطوا هذا الموضوع. أعتقد أن هناك من يسعى لإفشال كل هدنة وكل مصالحة، أعتقد أنه يجب عليكم إيقافه عند حده، واليوم مش بكرة. وأخونا أبو حمزة بيقول إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة هو الدماء لعظمتها عند الخالق، سبقت الصلاة والزكاة في الحساب. تخيلوا أول ما يقضى به بين الخلائق يوم القيامة هو الدماء. يعني أول شيء تعالوا أنتوا راس دور يوم الحساب. فأتمنى على كل أهلنا في كل المحافظات وفي محافظة الخليل الإسراع في إيجاد حل، وحل يفرض على الأطراف فرضا، ولا نستجدي السلام والأمان لأهالي بيت أمر من أحد. يجب على أهالي بيت أمر أن ينتزعوا السلام والأمان من الجميع، وأن يعيشوا حالة من الوئام، وأن تعود المياه إلى مجاريها بأسرع ما يمكن.
سيداتي وسادتي انتهى لقاء اليوم، أتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة سعيدة مليئة بالرزق وبالعافية والصحة، أهم شيء الصحة والعافية أهم شيء، ونلتقي السبت بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم رب العالمين وإلى اللقاء.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: هنيدي
1: لهنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شاشتنا هي صور مباشرة من كييف في إثر القصف الروسي بالصواريخ والمسيرات الذي طاول العاصمة الأوكرانية في ساعات المساء والفجر من صباح هذا اليوم. ساعة جديدة من التغطية على شاشة التلفزيون العربي مع جمال عز الدين. إليك جمال.
4: شكرا شكرا لك محمد. ومستمرون مشاهدين في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة إلى سكان بلدات في جنوب لبنان وشرقه بالإخلاء الفوري لمنازلهم والابتعاد عن المنطقة لمسافة لا تقل عن 1000 متر. في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدتي المنصور وصديقين جنوبية لبنان. وأظهرت هذه المشاهد القصف الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربية. إلى ذلك صدق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار للتصدي لمسيرات حزب الله في ظل عجز تل أبيب عن مواجهة تهديداتها. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الخطة تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات، إلى جانب استحداث منظومتين لتأمين القوات المقاتلة بشكل مباشر. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية. كما كشف أن لبنان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا، ونفى وجود أي توجه لعقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا وتنطلق اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط استمرار تصاعد العمليات العسكرية، تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. وفي هذا الخبر العاجل الآن، الجيش الإسرائيلي يقول بدأنا بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. إذن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد ببدء مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله كما يقول في الجنوب اللبناني. نتابع تفاصيل هذا البيان مع أحمد جرادات ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة، وآخر التطورات الميدانية مع تكثيف هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل أحمد على لبنان ومناطق الجنوب خاصة.
5: بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي قبل قليل يتحدث فيه عن البدء بشن غارات على الجنوب اللبناني، ويدعي أنه سيستهدف خلال الدقائق المقبلة مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله. نفس البيان يعني كان بالأمس تحديدا في ساعات ما قبل الظهر، وشن الجيش الإسرائيلي على مدار ساعات غارات عنيفة على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، ويتوقع أيضا هذا اليوم أن يشهد الجنوب ذات الغارات أو ربما بوتيرة أوسع. وأنا نتحدث عن جولة من المباحثات، جولة مرتقبة اليوم في واشنطن بعد حوالي 5 ساعات من الآن، ستعقد برعاية الإدارة الأمريكية بين اللبنانيين والإسرائيليين. والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة قال بأن إسرائيل ليست مستعدة لوقف إطلاق النار والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. هذه التصريحات كانت لموقع والله الإسرائيلي، وشكك في حديث الحكومة اللبنانية عندما تطرقت وتحدثت قبل الحرب عن حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، وادعى بأن الجيش الإسرائيلي عثر على أكثر من 8000 صاروخ وقذيفة وسلاح في جنوب نهر الليطاني، وأشار إلى جزئية ربما هي قد تعبر عن طبيعة هذه المحادثات. أشار إلى أن إسرائيل ذاهبة إلى هذه المحادثات من مبادرة جديدة، تريد أن ترى كيف ستعمل الحكومة اللبنانية على الأرض، كيف سيعمل الجيش اللبناني على الأرض. بمعنى آخر أن إسرائيل ستطالب بعمليات ملموسة تحديدا في جنوب نهر الليطاني في المناطق التي لم يحتلها الجيش الإسرائيلي. هكذا نستطيع أن نستشف أو نقرأ من تصريحات السفير الأمريكي، السفير الإسرائيلي في واشنطن، وهو المسؤول عن هذه المحادثات مع اللبنانيين تحديدا. بخصوص الهجمات الإسرائيلية في الأيام الماضية، نشهد نسقا مرتفعا ووتيرة حادة من التصعيد الإسرائيلي عبر استهداف الضاحية، استهداف مناطق قريبة من العاصمة اللبنانية بيروت، إدخال قرى جريدة لدائرة الإخلاء. نتحدث عن بيان جديد صباح هذا اليوم بإخلاء قرابة 8 قرى من بينها قرى في البقاع. أيضا استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية تحديدا بعمق 10 كيلومترات عن الحدود في منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي ويرفض الانسحاب. وحتى قضية الانسحاب، إسرائيل سترفض هذه الجزئية ولن تناقش قضية الانسحاب، هي ذاهبة إلى هذه المحادثات من أجل محاولة فرض شروطها على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، ودفع الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع لمحاربة حزب الله. يتطرق السفير الإسرائيلي إلى جزئية السلام أو إمكانية التوصل إلى سلام مع لبنان، هو لم ينفي ذلك، قال كل شيء ممكن، كل شيء يمكن التوصل إليه، ولكن هذا سيحدث فقط بعد تفكيك حزب الله بشكل كامل، يمكن التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان.
4: ربما بالعودة أيضا بانتظار هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، ولكن بالعودة لتطورات الميدان، نتنياهو أقر حزمة مالية جديدة في إطار جهود إسرائيل لمواجهة المسيرات، مسيرات حزب الله. أحمد، نذكر بأن الجيش الإسرائيلي أقر بعجزه عن التصدي بالكامل لهذه المسيرات التي تستخدم الألياف الضوئية، وبدأ يستخدمها حزب الله مؤخرا بشكل مكثف.
5: الجيش الإسرائيلي أقر بأنه فشل بالتعامل مع هذا النوع من المسيرات. ونتحدث عن يعني اهتمام إسرائيلي واسع بشكل يومي، هناك تقارير إسرائيلية في وسائل الإعلام المختلفة عن المسيرات التي يستخدمها حزب الله، تسريبات عن أن الجيش كان مطلع على هذا الخطر، خطر المسيرات، منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 أعوام، وأنه شهد استخداما لهذا النوع من المسيرات. تسريبات تتحدث عن تقارير سلمت للجيش الإسرائيلي أو تقرير من داخل الجيش الإسرائيلي تحدثت عن ضرورة العمل على مواجهة هذا التحدي، إلى جانب أن إسرائيل استعانت حتى بضابط كان في الجيش الأوكراني وجندته، ومن أجل محاولة فهم كيفية عمل هذا النوع من المسيرات. ولكن رغم هذا الاهتمام الإسرائيلي في الأيام في السنوات الماضية بشأن المسيرات التي تعمل عبر الألياف الضوئية، إلا أنها لم تفعل أو لم تقوم بإجراءات ملموسة للتصدي لمثل هذا التهديد. ربما راهنت إسرائيل على أن حزب الله قد تضرر بشكل كبير بعد الحرب السابقة، وأن الاغتيالات أضرت به، وأن عام أو أقل من عام ونصف من الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان من شماله وحتى جنوبه ومن غربه وحتى شرقه يعني أعطت صورة لإسرائيل بأن حزب الله قد استسلم، وأن حزب الله لا يمتلك القدرات العسكرية اللازمة. ولكن تبين وفقا لتسريبات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أيام بأن حزب الله خلال هذه الفترة كان مهتم بتطوير هذا النوع من السلاح، ودرب العديد من العناصر، وحاول حتى يعني عدم دمج عناصر المسيرات المفخخة بالألياف الضوئية في داخل الوحدات المعروفة لإسرائيل، وحاول أن يعطي لكل شخص منهم مهام في مناطق جغرافية محدودة كي يمنع هذا الترابط أو كي يفشل أي محاولة لاستهداف سلسلة التوريد بشكل كامل أو استهداف سلسلة من يشغلون المسيرات المفخخة. يبحث نتنياهو عن حلول، عن أنظمة تكنولوجية. تم الإعاز للشركات، شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بمحاولة التوصل إلى أنظمة تكنولوجية. مؤخرا وصلت شحنة من الرصاص الذي يتشظى إلى أقسام، إلى 5 أقسام أو ما يزيد قليلا. هذا الرصاص شرته إسرائيل من الولايات المتحدة، سيوزع على الجيش الإسرائيلي في لبنان خلال الأيام المقبلة وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، وهذا كحل مرحلي ربما وليس حل جذري.
4: شكرا لك أحمد جرادات من القدس. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينه من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، حيث دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة شويفات عند أطراف الضاحية في محاولة منه لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوايا بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل. فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله منرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت بردات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتيجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا. فهذا شيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصة طويلة. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء. واخترنا هذا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه. بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع وهذا شيء بيريح النفسية. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحة يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة أنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحر
2: 92.7. دكتور هرمز يتعرض الآن للأذى أكثر من أي شيء بسبب الحصار الأمريكي والعدوان العسكري على إيران. من وجهة نظرنا المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية، لكن يجب عليهم التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عائق على عكس أمريكا التي فرضت الحصار. آمل أن تنتهي هذه الحالة برفع هذا الحصار غير القانوني.
3: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مشيرا إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء.
4: من الواضح أن هذه المفاوضات حساسة للغاية. لقد أمضيت وقتا طويلا على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدد من أصدقائنا في العالم العربي. أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو هل نحرز تقدما كافيا لتلبية الخط الأحمر للرئيس؟ إذ يجب أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
3: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، وأكد رايت في حديثه أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة وفق قوله. وردا على سؤال بشأن ما إذا يتعين على الرئيس ترامب استهداف مخزونات إيران من اليورانيوم، قال رايت إن تلك هي الاستراتيجية الحكيمة ويجب إنهاء برنامج إيران النووي. أوقفت وزارة الحرب الأمريكية عملية نشر أكثر من 4000 جندي تابعين للواء قتالي في أوروبا وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن القرار أبلغ خلال اجتماع ضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وعددا من قيادات الجيش الأمريكي، وكان مقررا في السابق نشر الجنود الأمريكيين في بولندا ضمن عملية تستمر 9 أشهر. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً بشأن واقعة على بعد 38 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة الفجيرة في الإمارات. وأضافت الهيئة أن السفينة جرى احتجازها قبالة السواحل الإماراتية ثم اقتيادها إلى المياه الإيرانية، كما أشارت إلى أن السفينة استولى عليها أفراد غير مسرح لهم أثناء رسوها وأنها حالياً متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية. كشفت دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي عن خسائر كبيرة تكبدها الجيش خلال الحرب على إيران. ووفق المعطيات بلغت كلفة العمليات العسكرية نحو 29 مليار دولار وسط تراجع نسبي للمعارك بعد وقف إطلاق النار في شهر أبريل. التقارير تحدثت كذلك عن تدمير أو تضرر 42 طائرة ومسيرة أمريكية، بينها مقاتلات F-15 وطائرات تزويد بالوقود ومسيرات من طراز ريبر، إضافة إلى مروحيات وطائرات استطلاع. كما أشارت إلى سقوط بعض الطائرات بنيران صديقة، في حين تعرضت أخرى لهجمات إيرانية مباشرة داخل قواعد عسكرية في المنطقة. استبعد مسؤول في كوريا الجنوبية أن تكون أي جهة غير إيران مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن كورية جنوبية قرب مضيق هرمز. وقال المسؤول إن سول تواصل تحليل المعلومات الاستخباراتية التي زودتها بها واشنطن بشأن الهجوم الذي أسفر عن اندلاع حريق وألحق أضرارا بالجزء السفلي من السفينة. تغيرات كثيرة طرأت على المشهد الاجتماعي في إيران، وهذا ما بدا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية وأكثر وضوحاً أيضاً بعد الحرب الأخيرة. مراسلنا حازم كلاس رصد المشهد الثقافي والاجتماعي من طهران هذه الأيام. التقرير.
1: كثير من الخطوط الحمر في إيران تكسرت. تطورات السنوات الأخيرة فتحت باباً لم يكن أحد يتصوره من قبل لمناقشة قضايا سياسية واجتماعية وثقافية في العلن هكذا. هنا بين الكتب يبحثون عما بين السطور. لقاء فكري أسبوعي يعيد تعريف الفضاء العام في زمن الحرب. حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لم تكن يوماً كما يشتهون في إيران، واليوم ها هو الإنترنت العالمي مقطوع للشهر الثالث على التوالي. رغم ذلك لم يفقد الإيرانيون الشهوة للكلام، ولم يخفت توقعهم للعثور على إجابات. جمع يسلك طريقاً وعرة بحثاً عن صورة متخيلة لبلاده.
5: مع بدء وقف إطلاق النار بدأنا هذه اللقاءات التي لاقت ترحيباً كبيراً، ونستضيف فيها من جميع الأطياف، من دعاة الملكية إلى الجمهوريين، ومن أنصار النظام إلى معارضيه، ليتدرب الجميع على الحوار.
1: أما الفن فله طريقة أخرى حتى في مواجهة الحرب. سلسلة معارض لمقتنيات متحف الفن الحديث في طهران، من فن البوب لروي ليختنشتاين إلى تكعيبية بيكاسو، على أنغام عسى أن تنسي الزوار أصوات القصف، موسيقى أمام عمل الفنان الياباني نوريوكي هاراغوتشي المادة والفكر، ووسط مجموعة من البراميل لا تذكر إلا بمضيق هرمز. وليس بعيدا عن التغييرات التي فرضتها الحرب على دور النشر والمعارض، طهران اليوم ليست طهران الأمس. الساحات باتت عنوانا كبيرا. هنا يستعدون كل يوم لتجمعات ليلية لم تنقطع منذ الإعلان عن اغتيال المرشد السابق علي خامنئي في الأول من مارس، تجمعات يدعمها النظام ويدعو لاستمرارها. في العاصمة الإيرانية اليوم وفي ذات الساحات والشوارع أيضا لم يعد غريبا مشاهدة

0: طرقا أخرى يرسمون فيها خصوصيتهم، لدرجة أنني إن لم أنزع هذا هنا قد أبدو غريبا.
1: لا يبدو أن شبح الحرب المخيم على البلاد يعنيهم. يتسكعون، يتبادلون الأحاديث، يضحكون، يفترشون الأرض حتى، ويعبرون عن أنفسهم بطريقتهم. هو تمرد على الواقع أو تقليد للغرب أو هرطقات مراهقين، تختلف التفسيرات. صحيح أنه لم يبقى من الحرب هنا إلا هذه الأشرطة اللاصقة على الواجهات، لكن زوار المكان يتحدثون عن كل شيء، ليسوا غارقين في عالمهم فقط. وهذا ما يؤكده حسين الذي أمضى 14 عاما في مهنة المقاهي.
2: لم تعد المقاهي فقط للتسلية، بل باتت للعمل أيضا واللقاءات والنقاشات، وكثر هم من يهتمون بقضايا اليوم والسياسة. تتراوح أعمار زبائننا بالعموم بين سن 25 حتى 35.
1: رغم انقطاع الإنترنت لا يخلو مقهى من حواسيب يجلس إليها أصحابها مسلحين بأدوات الالتفاف على الحجب لمواصلة التجارة في الذهب والعملات الرقمية. هنا سجل الزمن أحداثا لا تنسى. احتجاجات يناير الماضي كانت آخرها، لذا إلى جانب تفاصيل الحرب لا تغيب عن الأحاديث أخبار المحاكمات والإعدامات هذه الأيام، ولا الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل الآخذة بالتراجع. المقاهي التي ازدادت 20 ضعفا خلال عقد من الزمن ليصل عددها إلى أكثر من 6000 في طهران لم تعد مجرد مكان لتناول فنجان قهوة، بل باتت ملتقيات اجتماعية تعكس تحولا في نمط الحياة، تعيد تعريف العلاقات الاجتماعية بعيدا عن قواعد يراها هؤلاء صارمة في التجمعات التقليدية. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
3: إلى القمة الأمريكية الصينية الآن في بكين، حيث قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ إن التفاهمات الجديدة مع واشنطن ستوفر توجيها استراتيجيا للعلاقات مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. من ناحيته أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أماله بإتمام اتفاقات عدة مع الصين، مؤكدا أن البلدين ينتظرهما مستقبل رائع وأن علاقتهما ستكون أفضل من أي وقت مضى وفق تعبيره.
2: قمة القوتين العظميين تنعقد بينما العالم على مفترق طرق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير نحو تطلعاته، ومع نظيره الصيني تشي جين بينغ تتشابك الأيدي وتطلق مدافع السلام في بكين. من هنا في قاعة الشعب تنطلق أعمال القمة المرتقبة عالميا. وبينما يؤجل الزعيمان الخوض في الملفات الحساسة، يشهد الاجتماع الأول تلاطفا وأجواء إيجابية. الرئيس ترامب يقول إن العلاقة بين البلدين ستكون أفضل من أي وقت مضى، ويصف نفسه بصديق الصينيين.
4: لقد طلبنا حضور أفضل 30 شخصية في العالم، وهم هنا اليوم معي ليقدموا احترامهم لكم وللصين، ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
2: الرئيس شي يرد بالمثل، يعرب عن سعادته باللقاء الذي تجدد بعد 9 سنوات، ويؤكد أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين.
4: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
2: لكن تلك الإيجابية لم تصطدم بعد بما هو صعب، فالطريق إلى معبد السماء لن يكون معبدا كما الحال في قاعة الشعب، وحيث يلتقي أباطرة الصين للصلاة من أجل حصاد وفير. قد لا ينال ترامب كامل مراده، فبحسب توقعات محللين

0: لن تقدم الصين الدعم الذي يريده الرئيس الأمريكي في معضلة حربه مع إيران. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون للزعيمان حصاد من فيض محادثات تجارية واقتصادية يعتزمان إجراءها، وتعول الصين عليها لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي يكون مفيدا لها في تحقيق تطلعاتها بالنمو والتوسع. أحد الملفات الحساسة والتي كانت سببا في عدة توترات بين البلدين وإرجاء القمة المقررة سابقا في مارس الماضي، جزيرة تايوان، حيث ترى الصين أنها شأن داخلي خالص لا يحق لأحد المساس به. وحذر شي ترامب وفق وسائل إعلام صينية من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. وعلى الرغم من مواصلة الولايات المتحدة دعم حكومة الجزيرة، فإن ترامب قال إنه سيناقش مبيعات الأسلحة للجزيرة مع الرئيس شي، وهو ما يعد تحولا في سياسة واشنطن تجاه تايوان، حيث يرى مراقبون أن ترامب يمكن أن يقدم تنازلات بشأن الجزيرة لصالح اتفاقات أكبر مع الصين.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. ماضية على منطقة البقاع الغربي تحديدا، بتوسع جغرافي هذه المنطقة تعد امتداد أيضا للجنوب اللبناني، على الرغم من أنها إداريا هنا في منطقة البقاع التقسيم الإداري اللبناني، لكن من هذه البلدة يمكن مشاهدة الخيام وباقي القرى الجنوبية. سأكتفي بهذا القدر. الطيران الحربي الإسرائيلي عاد للتحليق أيضا في هذه المنطقة. جمال،
4: نعم، شكرا لك رامز القاضي من لبيه، سنبقى معك في المتابعة في حال جدة جديد هناك في لبنان. شكرا لك. إذا عودة للقمة الأمريكية الصينية، حيث قال متحدث باسم الخارجية الصينية أن قضية تايوان كانت الملف الأهم خلال المحادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي، مؤكدا أن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى صدامات تهدد مجمل العلاقة بين البلدين.
5: خلال المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت قضية تايوان الملف الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا جرى التعامل معها بشكل صحيح يمكن أن تحافظ العلاقات الثنائية على استقرارها. أما إذا أسيء التعامل معها فقد يؤدي ذلك إلى صدمات وربما لزيعات تهدد العلاقات بالكامل، كما أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يمثل القاسم المشترك الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، وعلى الجانب الأمريكي أن يتعامل بحذر شديد مع هذه القضية.
4: ومن بكين ينضم إلينا موفد التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، بملفات عديدة تأتي هذه القمة الصينية الأمريكية، نعود معك على أبرز ما جاء من التصريحات بعد لقاء ترامب وشي جين بينغ.
6: نعم جمال، أبرز التصريحات في الحقيقة جاءت من الجانب الصيني فيما يتعلق بأزمة تايوان، وتحذير من القيادة الصينية في حالة سوء تعامل واشنطن مع هذه القضية فسيكون هناك صراعات ومواجهات محتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، في إشارة إلى أن الصين لديها نوع من الجدية الكبيرة فيما يتعلق بهذه الجزيرة، وأنها تتعامل معها وكأنها جزء من أراضيها، خلاف ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية. ويوجد مشاكل كبيرة جدا وخلافات في هذه القضية داخلية داخل الإدارة الأمريكية وداخل حتى مجلسي الشيوخ والنواب، ولكن الملف الاقتصادي أبرز ما تم تداوله بحسب البيانات وبحسب مخرجات هذه القمة التي وصفها ترامب بالقمة التاريخية، حيث يريد ترامب أن يفتح السوق الصينية أمام رجال الأعمال الأمريكيين وأمام الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات الأمريكية العملاقة، وأن يسد العجز التجاري بينه وبين الصين. كما نعلم التبادل التجاري حجمه يصل إلى أكثر من 400 مليار دولار بحسب إحصاءات عام 2025 جمال، وهناك عجز تجاري أمريكي بحوالي 200 مليار دولار، بمعنى أن الصين تورد البضائع بمبلغ 300 مليار دولار عكس الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تورد للصين بمبلغ 100 مليار دولار. ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال هذه القمة وهذه الزيارة أن يفتح السوق الصيني أمام رجال الأعمال الأمريكيين دون قيود، ولكن هناك طلبات صينية بأن يكون هناك التزام بالرسوم الجمركية، وأن لا يكون هناك تلاعب بمسألة الرسوم الجمركية حتى ولو كان عبر التصريحات للرئيس الأمريكي، لا سيما أننا في نعيش في حالة الهدنة الاقتصادية الهشة بين الطرفين، ويريد الطرفان في هذه الأثناء التأكيد على ثبات الموقف الأمريكي والصيني أيضا فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية. حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريحات رسمية عن مناقشة الملف الإيراني، ولكن هناك تأكيدات من المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأس هذه التأكيدات من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي صرح وهو في طريقه إلى هنا وهو في الطائرة الرئاسية بأنه سيحاول إقناع القيادات الصينية بأن تضغط على إيران حتى تفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بشتى الطرق فتح مضيق هرمز، فشلت عسكريا ودبلوماسيا، وربما هذه المحاولة الأخيرة لديها قبل تصعيد محتمل ومتوقع في منطقة الشرق الأوسط بسبب التهديدات المستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. ملف الذكاء الاصطناعي جمال كان حاضرا بقوة في هذه القمة، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إنشاء مجلس مشترك مع الصين القوة الثانية في مجال الذكاء الاصطناعي للتنسيق فيما بينهما ولتبادل المعلومات، لا سيما أن هناك مخاوف أمريكية أمنية من غموض يكتنف برامج الذكاء الاصطناعي الصينية. لا يوجد وضوح
4: قبل أن تتابع عبد الرحمن
6: واشنطن لبرامج الذكاء الاصطناعي هنا في الصين.
4: قبل أن تتابع عبد الرحمن، اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة الآن تريدنا من وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض يقول واشنطن وبكين اتفقتا على أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي إطلاقا. هذا ما يقوله الآن مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة رويترز، يقول واشنطن وبكين اتفقا على ضرورة أيضا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. إذن الاتفاق على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، هذا ما اتفق عليه ترامب وتشي بحسب وكالة رويترز التي تنقل عن مسؤول بالبيت الأبيض. يضيف ونذكر بما قاله أيضا، اتفقا أيضا على أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي إطلاقا. عودة إليك عبد الرحمن، تفضل.
6: نعم جمال، بالنسبة لاتفاق واشنطن وبكين بألا تمتلك إيران السلاح النووي، هذا متفق عليه حتى قبل عقد هذه القمة، وربما يتوافق بشكل كبير جدا الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي في هذه النقطة تحديدا. ولكن المعضلة في مضيق هرمز، المسؤول الأمريكي كما تحدثت جمال الذي صرح لرويترز بأنه يجب إعادة فتح مضيق هرمز، لا نعلم كيف جاء هذا التصريح وطبيعة الضمانات التي ربما يمكن أن تنقل إلى إيران لفتح مضيق هرمز بهذه السهولة. ربما هذه رغبة أمريكية وتم مناقشتها بالفعل مع الجانب الصيني. كنا نتحدث قبل قليل بأنه لا يوجد تصريحات، ربما بدأت التصريحات من رويترز الآن عبر مسؤولين أمريكيين بأنه تم مناقشة بالفعل القضية الإيرانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استخدام الضغط الصيني الحليف الاستراتيجي لإيران حتى تحدث فارقا، ولكن التوقعات ربما مخالفة لحدوث أي اختراق في هذا الشأن، خاصة أن الصين حليف استراتيجي لإيران ووصف الحرب الأمريكية الإسرائيلية بأنها انتهاك للقانون الدولي.
4: شكرا لك. موفد التلفزيون العربي إلى بكين عبد الرحمن البرديسي. أفادت مصادر يابانية أن طوكيو تدرس إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية بهدف التخفيف من أثار ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ولجأت الحكومة اليابانية إلى صناديق الطوارئ في ميزانية السنة المالية للعام الماضي لتمويل إجراءات ارتفاع تكاليف المعيشة. نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني، ينضم إلينا الآن من طوكيو. تفضل هشام.
2: جمال، بالنسبة لهذا الخبر هو أن الحكومة تدرس إضافة ميزانية تكميلية فوق الصندوق الاحتياطي الموجود أصلا وقيمته حوالي تريليون ين، أي حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، لكن هذا له عدة مؤشرات أو ممكن الاستنتاج عدة نقاط من هذا من هذه الدراسة. بطبيعة الحال الحكومة لم تقرر بعد، وتاكايتشي لم تحزم موقفها بعد بشأن هذا القرار، لكن هذا يضيف عدة نقاط، من بينها أن تاكايتشي بدت وكأنها تراجعت عن موقفها الذي كان يقول أن الحكومة لديها أموال تكفي لحل هذه الأزمة أو على الأقل في الوقت الراهن. أيضا من الناحية الاقتصادية هذا يؤثر على أسعار السندات الحكومية اليابانية، سندات البنك المركزي الياباني طويلة الأجل. هنا بطبيعة الحال السوق التقط هذه الإشارة وارتفعت عائدات السندات، هذا يعني أن الفوائد على السندات طويلة الأجل لبنك اليابان المركزي ستكون مرتفعة. بطبيعة الحال لن تقرر تاكايتشي هذا أو هذه الدراسة على الفور، تنتظر قليلا قبل حتى الذهاب إلى قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا، تريد أن تتريث قليلا باعتبار أنها صرحت قبل ذلك بأن اليابان وفرت 70% من احتياجات شهر يوليو القادم، حوالي 70% مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعني أن اليابان نجحت في تنويع مصادر الإمداد بالنسبة للطاقة وعلى رأسها البنزين، بالتالي لا تريد أن تؤدي إلى ربكة في السوق الياباني، ولذلك ليس من الواضح بعد إذا كانت ستقرر هذه الحزمة بعد أم لا.
4: شكرا هشام الرجباني من طوكيو، شكرا لك. اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية مع تصاعد تداعيات الحرب في إيران وأوكرانيا، حيث تعرض قطاع تكرير النفط لضغوط حادة أدت إلى تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود عالميا وسط تحذيرات من استمرار الأزمة لأشهر طويلة. فالهجمات المرتبطة بالحرب في إيران وأوكرانيا عطلت نحو 9% من طاقة تكرير النفط العالمية، ما فاقم أزمة الوقود في الأسواق الدولية. ووفق بيانات رسمية فالحرب في إيران واجهت أكبر ضربة لقطاع التكرير منذ جائحة كورونا بعد تضرر منشآت نفطية وتعطل إمدادات الخام وحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. في الأثناء وكردة فعل للأسواق شهدت أسعار النفط ارتفاعا متواصلا، حيث صعد خام برنت إلى $126 للبرميل، في حين سجل وقود والطائرات مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية. محللون أكدوا أن الشح في المنتجات المكررة سيستمر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمصافي وصعوبة استعادة الطاقة التشغيلية سريعا، كما أظهرت بيانات متخصصة تعطل أكثر من 3.5 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير في الشرق الأوسط مع تضرر مصافي رئيسة في السعودية والكويت. في جانب آخر من الأزمة، فقد تسببت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة أيضا تسببت بخسارة مئات آلاف البراميل يوميا من طاقة التكرير الروسية، ما زاد الضغوط على السوق الأوروبية والآسيوية. أزمة الامدادات
1: راديو الحرية
7: 97.7
8: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
7: 97.7 FM.

0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الزميل علي القيسي محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي. خسائر كبيرة شهدتها الأسواق من النفط المكرر، ما هو حجم فقده العالم من الوقود المكرر وما هي استعمالات هذا الوقود أيضا؟
1: نعم، هنا نتحدث عن 3.5 تقريبا مليون برميل، وهذا يمثل حوالي 3% من حجم الإمدادات العالمية. وهذا أكثر أهمية من الوقود الخام أو النفط الخام، على اعتبار أنه متشعب في الاستخدامات. يعني حينما نتحدث عن عملية تكرير في المصافي، نتحدث عن استخراج الديزل، نتحدث عن استخدام البنزين، وقود الطائرات، البيتومين الذي يستخدم كأسفلت في الشوارع، واستخدامات أخرى من قبيل LPG وهو غاز الطهي الذي يستخدم كما يعرف الجميع على نطاق واسع. وبالتالي الضرر سيصل بيت كل مواطن على ظهر هذه المعمورة نتيجة فقدان العالم لهذه الإمدادات المهمة على صعيد التكرير.
0: أيضا لماذا قطاع الطيران تحديدا يتعرض لهذه الأزمة وهو من الأكثر القطاعات تضررا من الحرب؟ نتحدث عن وقود الطائرات، لماذا هو يتضرر أكثر من البنزين والديزل مثلا؟
1: البرميل واحد يمكن استخراج منه حوالي 50% بنزين، مثلا 40% ديزل، ونتحدث عن 10% فقط على صعيد الكيروسين أو وقود الطائرات. وهذا الوقود يعتمد بدرجة رئيسية على نوعية الخام، بمعنى أن هناك بعض الخامات الثقيلة كما هو الحال في الخام الفنزويلي أو الكندي وفيه درجة كبريت عالية، هذا لا يتناسب كثيرا مع وقود الطائرات. ينبغي أن تكون نسبة الكبريت منخفضة، أن يكون النفط خفيفا حتى يمكن للمصافي أن تتعامل معه. لذلك هناك بعض البلدان، أتحدث عن ليبيا على سبيل المثال، من أجود أنواع الوقود الذي يمكن أن يكرر ليستخدم في وقود الطائرات، إلا أن الواقع الأمني حرم ليبيا منذ عقد ونصف تقريبا من الزمن من عملية يعني استثمار كامل قدراتها على صعيد الطاقة والتكرير أيضا، لدرجة أن ليبيا وبعض الدول العربية الأخرى تقوم باستيراد النفط المكرر لتغطية احتياجاتها،
0: تصدر نفطها الخام لتستورد المكرر لتغطية احتياجاتها. وهنا نتحدث علي عن دول أيضا تسيطر بشكل كبير على صناعة تكرير النفط، وهي ليست دول منتجة على غرار الصين أو بدرجة أقل الهند.
1: نعم، السر هنا في الإدارة حقيقة. هذه الدول لديها سلسلة توريد واسعة النطاق. حينما تحدث عن الصين التي هي بلاد شاسعة المساحة ولديها تماس جغرافي مع عدة بلدان، تقوم باستيراد النفط من عدة جهات، روسيا، الشرق الأوسط، حتى من نيجيريا، من إفريقيا، ومن أنغولا، ومن مواضع أخرى من العالم. تقوم بتخزين كميات كبيرة، في أوقات أحيانا تكون أسعار مناسبة تقوم بتعزيز مخزوناتها، وقامت ببناء بنية تحتية متقدمة. اليوم الصين لديها القدرة على تكرير حوالي 20 مليون برميل من النفط وتحويله إلى مشتقات مختلفة. لذلك وجدنا بأن الصين أصبحت دولة ليس فقط تكتفي على صعيد المنتجات المكررة، وإنما هي رقم صعب على صعيد التكرير. وهذا ينفي المقولة التي كانت شائعة في بلداننا بأن شركات المحسوبة على الدولة أو شبه الحكومية هي فاشلة من ناحية إدارية. الصين من خلال الشركات المحسوبة على القطاع العام تمكنت من تحقيق إنتاجية واسعة في مختلف القطاعات، حتى في شركات صناعة السيارات التي ظهرت إلى السطح في الآونة الأخيرة. البعد الحكومي أيضا موجود في هذه الشركات.
0: هل هذا ما يفسر فشل دول كثيرة منتجة للنفط في عدم وضع استراتيجية لصناعة التكرير داخليا؟ يعني دول كثيرة مثل نيجيريا، العراق، ذكرت ليبيا، دول أخرى أيضا دول منتجة من النفط، بعضها موجود في مجموعة أوبك، ومع ذلك هي لا توجد لديها صناعة تكرير للنفط. لماذا فشلت هذه الدول؟
1: الحقيقة هذه الدول دفعت ثمن الواقع السياسي غير المستقر فيها، تجاذبات سياسية داخلية لربما على حساب المصلحة الوطنية في بعض الأحيان. نتحدث عن أن الصين تحقق حوالي 200 مليار دولار نتيجة بيع التكرير منتجات المكررة،
0: بينما
1: العراق يحقق سنويا حوالي 100 مليار نتيجة بيع الوقود الخام. وبالتالي العراق لديه قدرة هائلة من خلال خام كركوك الخفيف أو من خام البصل الثقيل نسبيا. نتحدث عن ليبيا، أفضل أنواع الخامات في العالم. نتحدث أيضا عن نيجيريا، وكما يعرف الجميع بأنه منذ أكثر من عقد من الزمن هنالك نوع من التجاذبات المحلية التي تلقي بظلالها على التنمية. عملية بناء المصافي قد تستغرق من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وبالتالي الشركات العالمية تقوم باستكشاف الواقع الأمني والسياسي في هذه البلدة، هذا البلد أو ذلك البلد، وبالتالي بناء على ذلك تتخذ القرار، لأن هذا الأمر يتطلب وقتا من التشغيل حتى يمكن استرداد رأس المال الذي تم تشغيله.
0: يتطلب استقرار سياسي واقتصادي في هذا البلد.
1: نعم، استقرار سياسي، وهذا لربما مفقود في بعض الدول العربية. النموذج الواضح والناجح هي دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من قطع شوط مهم في هذا الصدد، ونتحدث هنا بالدرجة الأولى عن السعودية من خلال شركة أرامكو التي هي تعتبر رقما صعبا على المستوى العالمي في مجال تكرير مشتقات الطفل.
0: أشكرك جزيل الشكر علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا لك علي. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وهدد عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية علنية داخل المسجد خاصة في المنطقة الشرقية منه. هذا ونشرت شرطة الاحتلال آلاف العناصر في المدينة تمهيدا لما تسمى مسيرة الأعلام، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967. تعقد حركة فتح اليوم مؤتمرها العام الثامن في مدينة رام الله بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ 10 أعوام، وسط مشاركة من أعضاء الحركة في الداخل والخارج. ويقام المؤتمر في مقر الرئاسة الفلسطينية على مدار 3 أيام، ويتضمن انتخاب أعضاء اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية في الحركة. ويشارك في أعمال المؤتمر قرابة 2580 عضوا يتوزعون بين رام الله وقطاع غزة والقاهرة وبيروت.

0: تسلط كاميرا التلفزيون العربية ضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن آثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قلنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا ولا شريطة قادرة تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت أو أطفالك وأولادك، وأنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا متت في هذيك الخبطة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: وفي هذا الخبر العاجل الآن، مراسلنا يفيدنا بغارة إسرائيلية جديدة على السحمر في البقاع الشرقي لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف بلدة السحمر في البقاع الشرقية لبنان، وهذه صور أولية إذن للغارات الإسرائيلية في سحمر. ربما نتابع قليلا الصورة والفيديو لهذه الغارة من سحمر. الطيران الحربي الإسرائيلي، طيران والمسيرات ربما الإسرائيلية. إذن غارة جديدة وارتفاع عمدة الدخان كما نتابع في سحمر شرق لبنان، مع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير منذ يوم أمس على مناطق واسعة في لبنان. الغارات شملت مناطق وبلدات ومواقع عديدة في لبنان منذ يوم أمس، تزامنا طبعا مع انتظار عقد هذه الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. نذهب إلى رامز القاضي الآن من لباية. رامز، نتابع معك تطورات الميدان. إذن غارة جديدة الآن على سحمر كما نتابع، كنت معنا من لباية أيضا في مداخلة سابقة. هذه البلدة المشمولة أيضا بأوامر الإخلاء الإسرائيلية، نتابع معك التفاصيل. ولك قبل ذلك أرحب أيضا بأحمد جرادات ينضم إلينا من القدس. تفضل رامز.
1: بالفعل جمال، ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي، لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة سحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة لباية. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: فليته هلأ منه.
2: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو، كل يوم عم تاو، كل يوم، بعدي ما شفته اليوم ليه، أبداً أبداً.
1: كم مرة صرت مهجر؟
2: صرت مهجر ملايين المرات، صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط، أيمتى بده يهدبلنا مشعور، هاي إذا بنظل هاي كل بموت أحلى. إذا بنظلنا هيك بموت أحلى، إذا بنظلنا هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
1: هلا لوين رايح؟ شفت هيك أنا
2: بعدين بديم شيك لو نكون ويرجع على الطريق، وين بديله؟ قاعد على الطريق، قاعد على الطريق إذا سمحتون.
1: عائلتك معك؟ مين معك؟
2: إيه معي سبعة ثمانية فوق أميكو. إيه نعم.
1: يلا الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك ويخليك.
1: إذن نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر. عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
1: من وين حضرتك؟
3: من لباية.
1: هلأ بس شفتوا الإنذار تركتوا.
3: الحمد لله، الحمد لله، هلي الله كتب علينا وصل. الحمد لله، الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليك ويرد عنكم.
1: هلا خليك ما. لوين لوين رايحين هلا؟ عارفين لون بتروحوا؟
3: بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنرا.
1: خليك ما. رجعتوا بعد بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
3: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهدينا انظرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا. ايه الله يخليك ويرد عنكم.
1: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
1: من وين جاي؟
4: والله جاي من آخر الدنيا، مهجر من آخر الدنيا من لباية. جينا عم نبرم على مدارس، ما حدا عم يفتح مدارس، وبنطلب طلب نحن من وليد بايك يفتح لنا هالمدرسة بكوكب لننظر حالنا فيها، أحسن من هالطرقات وأحسن من هالبهدلة، بهدلنا.
1: معك عائلتك؟
4: معي عائلتي، ولادي، ومدارس، وكل شيء. يعني بتمنى من وليد بايك، من حضرة وليد بايك، الله يخلينا إياه ويطول بعمره، يفتح لنا مدرسة كوكب بس على القليلة لننظر حالنا فيها بس.
1: شكراً لك. مرحبا عم،
5: كيفك؟ لبيك كمان مهجر كمان مثل
1: هلا تركتهم كله
5: بس
1: طب هلا وين بدكم تروحوا؟
5: مناش عارفين وين رايحين، هلا يمكن قاعدين بدنا باب المدرسه مثل ما هناك شايف، شو مش عارفين شو بدنا نعمل، لا دين لا الله دخيلك لك مشيتو مش عارفين شو بدنا نعمل، قاعدين ضرب الضيعه طلع ضلنا قاعدين بالضيعه لهلا لحديت هلا ما خلينا من الضيعه، وبعدين شو بدي وين بدي اروح الواحد؟
1: انتوا بعد الهدنه رجعتوا كنتوا نزح؟
5: ايه كنا اول شيء نزحين ورجعنا وهلا رجعنا تهجرنا من اول وجديد، بس وين بدي اروح الواحد؟ لا في مصاري واحد يستاجر ولا في اشحار والتاثير، الله يطول بعمر وليد بايكر، اذا بيأمننا المدرسه نحن بنكون ممنونينه.
1: شكرا لك، خلينا ايضا جمال بس فقط ايضا مع رئيس البلديه، هذه هي المدرسه التي يتحدث عنها سكان لبايه والقرى المجاوره الذين نزحوا، ساحاول ان اتحدث مع رئيس البلديه لنرى امكانيه فتح هذه المدرسه، رئيس كيفك؟
6: صباحك ان شاء الله بخير، اهلا وسهلا فيكم.
1: هاي المدرسه بعدها عم تعلم يعني عم بيكون في مناشدات هيك انه ينفتح المدرسه للنازحين؟ بتكون نازحين بكوكب؟
6: بالنسبه لبلده كوكبة كانت عم تستقبل النازحين على مدار الايام السابقه، مش اليوم الاول اللي بيجي عليه نزوح من باقي البلدات، بس اليوم صار في كثافه نزوح بعد الانذار الاخير لبلدات صحمر يحمر كوننا نحن البلده الاولى المجاوره لهود البلدات، بس بلدة كوكبة صار عندها القدرة الاستيعابية الكاملة، يعني كان عندنا نحن مركز إيواء، مركز الإيواء موجود فيه بحدود 40 شخص، ضمن البيوت عندنا 91 عائلة موجودة، ومثل ما شايفين المدرسة منا معتمدة كمركز إيواء من الدولة، لأنه في عدة مراكز إيواء موجودة لحتى
1: المركز ما بقى يستوعب المركز.
6: المركز بيستوعب في حال كنا عم نستحدث غرف جديدة نقطعهم بقواطع خشب، بس نستخدم بحدود نحن 50% من القدرة الاستيعابية، وبعد قادرين نستوعب 50%.
1: يعني الناس هون راح يتأمن لهم بيقدروا يتأمن؟
6: أكيد نحن عم نحاول موجودين هون لحتى نأمن لهم نحن بمراكز مجاورة، ولحتى كنا بلشنا نحن نستحدث غرف جديدة ضمن القاعة العامة اللي هي مستخدمة كمركز إيواء أو على سطح القاعة العامة، كمان سطح مسقوف كمان عم نحاول نجهزه.
1: شكرا لك رئيس. دعني أشير جمال إلى تحليق الآن للطيران الحربي الإسرائيلي، أيضا أطفال عرضة للنزوح لأكثر من مرة، على الرغم من أن هذه الهدنة دخلت حيز التنفيذ لأنه لم يبقى منها شيء، كبار السن الأطفال غادروا منازلهم على عجل. أشير أيضا إلى أن ليس فقط البقاع الغربي من البلداته التي أنذرت فقط اليوم، بل أيضا تعدت هذه البلدات إلى بلدات أخرى في جنوب لبنان، جرى إنذار بلدات في قضاء صيدا كذلك الأمر، ومنذ بعض الوقت كان هناك غارة أيضا على بلدة كفر حتى، وطيران الحربي الإسرائيلي يكاد لا يفارق الأجواء هنا، ما خلق أيضا حالة من الرعب والقلق في أيضا نفوس السكان البلدات المجاورة التي لم تخلى بعد، لكن واضح أن الجيش الإسرائيلي يوسع هذا الأمر جغرافيا رقعة التهديدات والإنذارات بسياسة ممنهجة وترسيخ هذه السياسة، وأيضا من خلال الغارات، الغارة التي حصلت على لبيا عندما كنا عند مدخلها منذ قليل استهدفت منزلا بشكل مباشر، من هذه النقطة التي نتواجد فيها يمكن رصد هذه البلدة التي أخلاها سكانها بالكامل نتيجة بدء الغارات وهذه الانذارات، وكان هناك فترة زمنية قصيرة نسبيا بين الانذار لم تتعدى الساعتين، وبالتالي اضطر مع أحد من عين التين لا يريد لا يرغب في الحديث لا يرغب في الحديث. إذن هذه هي الصورة من هنا. أشير إلى أن أيضا كان بلدات مشغرة في وقت سابق في الأيام الماضية أيضا طلب إخلاؤها، وهي أحدى أكبر البلدات في البقاع الغرب،
0: ويتسبب الاحتلال في أزمة إنسانية كما نتابع معك في الصورة بحالة اللجوء المتكررة والنزوح المتكررة. رامز للسكان نقلت لنا الصورة من هناك، شكرا جزيلا لك رامز، حتى الساعة نبقى معك في المتابعة. أذهب إلى أحمد جرادات. أحمد، نذكر بالخبر الذي أوردناه منذ قليل تنقله القناة 12 الإسرائيلية، 3 جرحى 2 منهما في حالة خطرة تقول إثر سقوط مسيرة لحزب الله في منطقة رأس الناقورة، تفاصيل أحمد.
7: ومستشفى نهرية أكد قبل قليل استقباله لـ3 إصابات، من بين الإصابات نتحدث عن إصابتين خطيرتين وإصابة ثالثة بالطفيفة بعد سقوط لمسيرة مفخخة بالقرب من الحدود تحديدا في منطقة رأس الناقورة داخل إسرائيل، ولكن هذه المنطقة ملاصقة جدا للحدود. قبل قليل إذاعة الجيش تؤكد بأن المسيرة سقطت بالقرب من مطعم وموقف سيارات، وأيضا بالقرب من موقع ونقطة عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة. المنطقة الحدودية ولم تفعل صفارات الإنذار في تلك المنطقة. نتحدث عن استمرار حزب الله بإطلاق المسيرات المفخخة ليس فقط نحو الجيش الإسرائيلي المتوغل في الجنوب اللبناني بل حتى نحو المناطق الحدودية. وما جرى اليوم ليس استثناء. في الأيام الماضية شهدنا سقوط لمسيرات مفخخة في الجليل الغربي وأيضا في منطقة الجليل الأعلى تحديدا قبل أيام قليلة قتلت مسيرة مفخخة جنديا إسرائيليا في كيبوتس المنارة في المنطقة الشرقية من الجليل الأعلى وهذا الكيبوتس أيضا ملاصق للحدود. تواصل إسرائيل محاولاتها البحث عن حلول للتصدي للمسيرات المفخخة ولكن حتى الآن لا يوجد حل لدى الجيش الإسرائيلي بالتعامل مع هذه المسيرات. سابقا أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن إطلاق حزب الله لمسيرات مفخخة نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني إلى جانب إطلاق صواريخ يحاول الحزب استهداف هذه القوات في داخل البلدات اللبنانية. ونتحدث عن منطقة يعني واسعة كبيرة نوعا ما المنطقة الجغرافية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أقل من 600 كيلومتر مربع. هذه مساحة كبيرة أكبر بمرة ونصف من قطاع غزة مثلا لذلك منطقة شاسعة جدا يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وهذا ربما ما يفسر أن حزب الله في الفترة الماضية يحاول توزيع الاستهدافات بين القطاعات القطاع الشرقي والأوسط والغربي في الجنوب اللبناني إلى جانب استهداف المناطق الحدودية في داخل الجليلين تحديدا الأعلى والغربي.
0: شكرا لك أحمد زرادات من القدس. هذا وصدق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار للتصدي لمسيرات حزب الله في ظل عجز تل أبيب عن مواجهة تهديداتها. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن الخطة تشمل نشر رادارات ثابتة على طول الحدود الشمالية لحماية المستوطنات إلى جانب استحداث منظومتين لتأمين القوات المقاتلة بشكل مباشر. وفي بيان الآن أو ما تقوله تفيدنا به إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المسيرة المفخخة التي أطلقت من لبنان سقطت قرب موقع عسكري في رأس الناقورة. إذن تفيد الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسيرة المفخخة التي أطلقت من لبنان سقطت قرب موقع عسكري في رأس الناقورة وأدت حتى الآن إلى ثلاث إصابات على ما يبدو بحسب القناة 12 الإسرائيلية. نتحدث عن هذه التطورات وتصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بنيامين نتنياهو على تخصيص نحو 700 مليون دولار للتصدي لمسيرات حزب الله مع ضيفي اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. اللواء صمادي أهلا بك معنا. هل ستكون أو بداية ما هي طبيعة هذه المنظومات التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي استحداث منظومتين لتأمين القوات المقاتلة بشكل مباشر؟ ما طبيعة هذه المنظومات ومدى قدرتها أيضا على مواجهة الطائرات المسيرة لحزب الله؟
8: هي حزمة من المنظومات الدفاعية وبعض من عناصرها هجومي. أتحدث هنا عن نشر منظومة من الرادارات المتحركة على طول الجبهة الشمالية وهذه الرادارات لها إمكانات وقادرة على أن تغطي الفجوات الرادارية لأن طبيعة الجغرافيا في المنطقة الشمالية في جنوب لبنان تضاريس سواعرة وصعبة ولذلك نتحدث عن رادارات نتحدث عن منظومة تشابه منظومة التروفي الموجودة على الدبابات الإسرائيلية وهنا
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
8: تعطي صوت ووميض للجنود الموجودين ضمن المنطقة لتحذيرهم بالإضافة إلى استخدام الذخيرة المتشضية التي تتشضى إلى عدد من الكرات المعدنية، وهذه تكون نسبة الإطلاق عالية. طلبت إسرائيل 5 مليون طلقة تقريبا، وهنا نتحدث إحنا عن 700 مليون دولار، وهذا أكبر دليل بأنه جيش الاحتلال يعترف حقيقة بأن الجبهة الشمالية تحولت الآن إلى منطقة تهديد كامل، وبأن التفوق النوعي والتقني والكمي الإسرائيلي غير قادر على المجابهة. هذه وسائل يمكن أن تكون وسائل حقيقة هي دفاعية، سواء كانت أنظمة الحماية التي تشابه التروفي على الوحدات المدرعة أو الطلقات أو الكاميرات أو الرادارات، ولكن لا يمكن أن نثق بأنها ستكون قادرة على المنع الكامل. قد تحد وتخفف من تأثير هذه المسيرات. المعضلة في المسيرات زمن رد الفعل قصير، ولذلك هي ما زالت تحقق عاملي المباغتة والمفاجأة وتحدث الخسائر والإصابات في جيش الاحتلال، وهي حقيقة أعادت تشكيل العقيدة القتالية وأضافت بعد جديد ليس فقط للحرب في جنوب لبنان وإنما للحروب، وصارت يعني أصبحت محور اهتمام لجميع الدول في العالم لامتلاك هذه التقنية. نتحدث عن طائرة FPV $300 تكلفتها، وإسرائيل تخصص 700 مليون لمجابهة هذا التهديد.
9: طيب، من بين الخطط أيضا نشر رادارات ثابتة، ليس فقط رادارات متحركة، رادارات ثابتة، ولكن ما مدى قدرة هذه الرادارات على العمل؟ هل لن تكون هي أيضا عرضة وهدف للمسيرات، مسيرات حزب الله؟ وأيضا كيف تتعامل هذه المنظومة مع التضاريس التي قد تحد ربما من فاعلية ونجاعة
8: هذا المنظومات؟ ما ذكرته في البداية والمعضل الأكبر، هذه الطائرة مصنعة من مواد بلاستيكية كربونية وحجمها صغير جدا، وبصمتها الرادارية قد تكون معدومة، ولذلك هذه الرادارات التي سيتم توضيحها من رأس الناقورة غربا حتى مزارع شبعة، علما بأنه يوجد هو رادارات، لكن الآن سيكون هناك تعزيز لهذه المنطقة في الرادارات، قد لا تكون قادرة على عمليات الكشف. الآن هناك حالة من الحرج الشديد لنتنياهو ولأركان حكومته أمام الداخل الإسرائيلي، لا يوجد تبرير أمام الداخل الإسرائيلي بما يجري وأعداد الإصابات من القتلى والجرحى التي تحدث في جيش الاحتلال، ولذلك الآن قد يكون من يعني عملية هذا الإعلان هي رسالة إعلامية للداخل الإسرائيلي بأنهم يقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة طبيعة هذا التهديد. ولكن البصمة الرادارية بما أنها صغيرة كذلك ليس بالضرورة أن تكون الرادارات الإسرائيلية قادرة على عمليات الكشف، ولذلك نظام التروف الذي ذكرته جزء منه منظومة رادار وجزء منه منظومة كاميرا حساسة هاي ريزولوشن تكشف ب 360 درجة، يمكن أن يكون دمج الخوارزميات بالذكاء الاصطناعي ما بين منظومة الرادار ومنظومة المراقبة بالكاميرات أن تكون قادرة على أن تكتشف التهديد. ولكن حتى وعندما يتم اكتشاف التهديد تكون فترة رد الفعل قصيرة، بالإضافة إلى أنه عملية إطلاق هذه المسيرات مسيطر عليها من قبل المسيطرين، تناور تنحرف في زوايا حرجة على ارتفاعات منخفضة، ويكون هناك كذلك معضلة في عملية الإصابة.
9: طيب، برأيك كيف سيتعامل حزب الله مع هذه التعزيزات، وكيف سيلتف في إطار استراتيجيته ربما الهجومية، كيف سيلتف على هذه التعزيزات العسكرية وهذه المنظومات؟
8: هي تشكل تحدي بالنسبة للحزب، ولكن الحزب لديه تكتيكاته الخاصة، هناك بعض من التكتيكات التي يمكن أن يقوم بها الحزب ولا يجب أن نبوح بها على وسائل الإعلام حقيقة، ولكن باعتقادي الحزب يعني من يقوم بعمليات التسديد واستخدام هذه المسيرات هم مؤهلون على هذه الأنظمة، يعني ستشكل الوسائل الدفاعية التي ذكرناها تحدي للحزب، ولكن يمكن أن يكون هناك العديد من الثغرات التي تستطيع المقاومة من خلالها بالمجابهة، ونحن هنا نتحدث عن فعل ورد فعل من قبل كلا الطرفين في هذه البيئة القتالية المعقدة.
9: اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. وتنطلق اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط استمرار تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. قالت صحيفتها أرتس إن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلا عن مجلس الأمن القومي سينضمان إلى الوفد الذي يترأسه السفير الإسرائيلي في واشنطن للمشاركة في المباحثات المرتقبة مع لبنان. وأفادت الصحيفة أن إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من المناطق التي احتلتها مؤخرا في جنوب لبنان. كما أشارتها أرتس إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر قال إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح. أضاف ليتر أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
12: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8,000 صاروخ وقذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
9: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار

0: من المفاوضات في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي؟ وما الرسالة الإسرائيلية أيضا للبنان وحتى للوسيط الأمريكي قبيل انطلاق هذه الجولة؟
1: أنا أعتقد أنه لا أحد يعني يبني توقعات مرتفعة على هذا اللقاء أو جولة المفاوضات، خاصة في إسرائيل. إسرائيل واضح أنه اتجاهها نحو الحلول العسكرية والأدوات العسكرية والأمنية. إسرائيل مستمرة في الحرب على جنوب لبنان، يعني ليس هناك وقف إطلاق نار بالمعنى الحقيقي، إنما تقييد المساحة الجغرافية للحرب في جنوب لبنان بالأساس، وفي أحيانا تتوسع إلى بيروت إذا كان هناك ضوء أخضر وموافقة أمريكية، ولكن على أرض الواقع لا يوجد وقف لإطلاق النار. إسرائيل مستمرة في الاحتلال وفي عملية التدمير والإبادة العمرانية في جنوب لبنان. إسرائيل لا يوجد لديها توقعات مرتفعة من هذا اللقاء، وتحاول عمليا فرض الأجندة الأمنية العسكرية، الطابع العسكري والأمني على هذه المفاوضات، تحديدا بعد أن يعني ضمت إلى الوفد ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي، رئيس قسم التخطيط ومندوب عن مؤسسة مركز الأمن القومي الإسرائيلي. واضح التوجه الإسرائيلي يريد فرض الشروط أو محاولة فرض الشروط الأمنية الإسرائيلية على الحكومة اللبنانية، وعمليا اختزال كل المفاوضات إلى مطالب إسرائيل الأمنية. هذا ما تريد إسرائيل حاليا، لأنها تعرف أن سقف الشروط الإسرائيلية أعلى بكثير مما يمكن أن تقبله أي حكومة في لبنان. يعني سحب سلاح حزب الله وإقامة منطقة عازلة وإبقاء نقاط عسكرية إسرائيلية داخل
0: والتفاوض تحت النار أيضا،
1: هذه الأمور لا والتفاوض تحت النار واستمرار الحرب بالضبط. فتريد أن تخلق واقع عمليا ترغم فيه لبنان على المفاوضات مع استمرار وقف إطلاق النار، وتحاول عمليا أن تفرض معادلات على حزب الله أنه حتى في حال وقف إطلاق نار حقيقي أو شامل، إسرائيل ستستمر في توجيه ضربات إلى لبنان كما كان بعد اتفاق عام 2024، أي استمرار الحرب من طرف واحد، وسيكون ممنوع على حزب الله الرد، وهو ما يحاول حزب الله أيضا تغيير هذه المعادلات.
0: إذا ما حاولنا فهم هذا التصعيد أيضا أستاذ مطانس، هل تسعى من خلاله إسرائيل إلى الضغط على لبنان الرسمي لتقديم تنازلات، ربما للضغط أكثر على حزب الله؟ يعني ما الرسالة من هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في وقت يتم فيه الحديث عن جولة ثانية من المفاوضات؟ ما الرسائل أيضا إلى لبنان؟
1: يعني أعتقد أن إسرائيل تستمر بالحرب لأنها تريد استمرار الحرب، لأنها لا تريد وقف إطلاق النار، والتصعيد هذا يأتي خدمة أولا لأهداف عسكرية وأمنية إسرائيلية، لأن الجيش الإسرائيلي لا يريد التورط مرة أخرى في لبنان وفي مستنقع الجنوب اللبناني، ولأن النتائج أو يعني الإنجازات الإسرائيلية، ما تعتبره إسرائيل إنجازات طبعا في الذهنية والعقلية الإسرائيلية، غير مرضي لغاية الآن، على الرغم من تدمير كل يعني كافة غالبية بلدات جنوب لبنان. هذا غير كافي، إسرائيل تريد أكثر، هذا يعني الذهنية والعقلية الإسرائيلية، ولأن الإنجازات هذه لم تقنع المجتمع الإسرائيلي لغاية الآن بتغيير ما يعني الحالة الأمنية في جنوب لبنان، ولأن حزب الله ما زال يعني يتحرك ويقوم بضربات، يوجه ضربات إلى القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان والبلدات الإسرائيلية في الشمال كما حصل صباح هذا اليوم. يعني كافة الجوانب العسكرية غير مرضية لا للجانب العسكري الأمن الإسرائيلي ولا للمجتمع الإسرائيلي، وبطبيعة الحال أدخلت التحالف الحكومي في أزمة سياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. يعني وفي الأمس قدم التحالف الحكومي نفسه اقتراح لحل الكنيسة وربما تكير الانتخابات لبداية أيلول القادم. كل هذه العوامل، إسرائيل لا تملك خيارات جدية حقيقية أخرى بالذهنية الإسرائيلية سوى توسيع وتعميق العملية العسكرية والتصعيد الأمني والعسكري. هذه الأدوات التي يعني ترغب إسرائيل باستعمالها والمتوفرة لدى إسرائيل، لأن لا تريد أي حل سلمي أو اتفاق سياسي حقيقي مع لبنان.
0: على ذكر طلب الليكود تقديم هذه الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر، برأيك هل سيتم فعلا تقديم هذه الانتخابات؟ وما أهمية الجبهة الداخلية أيضا في حسابات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية في علاقة بالتصعيد في لبنان؟
1: واضح أنه توجه التحالف الحكومي هو تبكير موعد الانتخابات. يعني الحديث عن تبكير له مدة شهرين، يعني كان مفروض في نهاية أكتوبر أن تكون الانتخابات. نتنياهو لا يريد إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر بما يحمله من رمزية ومن يعني تذكير

0: الاحياء لذكرى الاحداث 7 من اكتوبر. نتنياهو يعتقد انه هذا سيسيء له انتخابيا او في الانتخابات. ثانيا لانه نتنياهو لا يستطيع الان سن قانون اعفاء طلاب المعاهد الدينيه من الخدمه العسكريه لان هذا يضر به انتخابيا ايضا. والاحزاب المتدينه المتزمته الحريديه تريد سن هذا القانون. فاعتقد انه يعني الطرفان فهما انه لا يمكنهم سن هذا القانون، لذلك ولا يمكن للأحزاب الحردية الاستمرار في التحالف بدون سن هذا القانون لخدمة لمصالحهم الانتخابية وأيضا السياسية العقائدية. يعني هناك مزيج لهذه الأسباب، لذلك مفضل نتنياهو يفضل تقديم الانتخابات. ولكن نتنياهو كان يتوقع عن يعني الحرب الأخيرة على إيران.
1: راديو الحرية
2: 7:10 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعام.
3: لأن يعني هذا موقف الإدارة الأمريكية لا تريد انهيار الدولة اللبنانية ولا انهيار الحكومة اللبنانية، وثانيا لأن هذا يمكن أن يضر المفاوضات مع إيران. يعني هناك ربط واضح بين ما يحدث في لبنان أو المفاوضات مع لبنان مع ما يحدث من مفاوضات مع إيران. الولايات المتحدة تنتظر وإسرائيل تنتظر نتائج تلك المفاوضات. هذا الحالة الوضع الراهن يعني يخدم مصالح الولايات المتحدة، استمرار ضغط على الحكومة اللبنانية ولكن أيضا على إيران عبر استمرار الحرب على لبنان وعلى حزب الله. هذا يخدم الموقف الأمريكي ويخدم الموقف الإسرائيلي. أحيانا إذا هناك يعني يقتنع الرئيس ترامب بضرورة القيام بهجمات إسرائيلية على بيروت أو الضاحية يعني وافق على ذلك كما شاهدنا في الأسبوع الماضي، ولكن يجب أن لا نتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل تنازل، أو هذا ليس تنازل عمليا، بالاعتراف بحقوق لبنان الأساسية. كل ما تقوم به الآن الإدارة الأمريكية هو وقف الهجوم على بيروت وعلى الضاحية الغربية الجنوبية، لأنها يعني بحاجة سياسية لهذا الموقف وبحاجة إلى لذلك مع المفاوضات مع إيران.
4: شكرا جزيلا لك أستاذ أنطان شحادة، كنت معنا من حيفا مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمة، شكرا لك. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا حل عسكريا لأي قضية تتعلق ببلاده، مشددا على أن طهران لن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات. وفي كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي أكد عراقجي أن إيران ملتزمة بالنهج الدبلوماسي، كما دعا دول المجموعة إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة. ونفى عراقجي خلق بلاده عوائق أمام حركة الملاحة الدولية عند مضيق هرمز، متهما واشنطن بالتسبب بذلك عبر الحصار والعدوان العسكري. وأكد أن المضيق مفتوح لجميع السفن من ناحية إيران على أن تتعاون مع الحرس الثوري.
5: مضيق هرمز يتعرض الآن للأذى أكثر من أي شيء بسبب الحصار الأمريكي والعدوان العسكري على إيران. من وجهة نظرنا المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية، لكن يجب عليهم التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عائق على عكس أمريكا التي فرضت الحصار. آمل أن تنتهي هذه الحالة برفع هذا الحصار غير القانوني.
4: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما دون الكشف عن تفاصيل أخرى، مشيرا إلى استمرار التواصل المكثف مع الوسطاء.
6: من الواضح أن هذه المفاوضات حساسة للغاية. لقد أمضيت وقتا طويلا على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدد من أصدقائي.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: أجل الزعيمان الخوض في الملفات الحساسة. يشهد الاجتماع الأول تلاطفا وأجواء إيجابية. الرئيس ترامب يقول إن العلاقة بين البلدين ستكون أفضل من أي وقت مضى، ويصف نفسه بصديق الصينيين.
3: لقد طلبنا حضور أفضل 30 شخصية في العالم، وهم هنا اليوم معي ليقدموا احترامهم لكم وللصين، ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
2: الرئيس شي يرد بالمثل، يعرب عن سعادته باللقاء الذي تجدد بعد 9 سنوات، ويؤكد أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين.
3: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
2: لكن تلك الإيجابية لم تصطدم بعد بما هو صعب، فالطريق إلى معبد السماء لن يكون معبدا كما الحال في قاعة الشعب، وحيث يلتقي أباطرة الصين للصلاة من أجل حصاد وفير، قد لا ينال ترامب كامل مراده. فبحسب توقعات محللين، لن تقدم الصين الدعم الذي يريده الرئيس الأمريكي في معضلة حربه مع إيران. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون للزعيمان حصاد من فيض محادثات تجارية واقتصادية يعتزمان إجراءها، وتعول الصين عليها لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي يكون مفيدا لها في تحقيق تطلعاتها بالنمو والتوسع. أحد الملفات الحساسة والتي كانت سببا في عدة توترات بين البلدين وإرجاء القمة المقررة سابقا في مارس الماضي، جزيرة تايوان، حيث ترى الصين أنها شأن داخلي خالص لا يحق لأحد المساس به. وحذر شي ترامب وفق وسائل إعلام صينية من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. وعلى الرغم من مواصلة الولايات المتحدة دعم حكومة الجزيرة، فإن ترامب قال إنه سيناقش مبيعات الأسلحة للجزيرة مع الرئيس شي، وهو ما يعد تحولا في سياسة واشنطن تجاه تايوان، حيث يرى مراقبون أن ترامب يمكن أن يقدم تنازلات بشأن الجزيرة لصالح اتفاقات أكبر مع الصين.
4: حضرت قضية تايوان على رأس المحادثات الصينية الأمريكية في بكين، حيث أكد الرئيس الصيني أنها الأهم في علاقات البلدين، وإذا لم تعالج بشكل جيد فسيحدث صدام بينهما.
5: تايوان، الجزيرة المتهمة بالتمرد على شاطئ بحر الصين الجنوبي، كانت وتبقى العنوان الأكثر حساسية حين يجتمع القطبان. هي الأهم في العلاقات الأمريكية الصينية، هكذا قالت شي جي بوضوح في مستهل الاجتماع، وإذا لم تعالج بشكل جيد فسيحدث صدام بين البلدين، وهو ما أكدته أيضا الخارجية الصينية.
6: الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يمثل القاسم المشترك الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، وعلى الجانب الأمريكي أن يتعامل بحذر شديد مع هذه القضية.
5: من جانبها، علقت حكومة تايبيه سريعا بالقول إن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى المضايقات العسكرية من جانب بكين وأنشطتها في المنطقة الرمادية حول تايوان. تأتي الكلمات المتبادلة بعد نحو 4 أشهر من توقف دوي مناورات مهمة العدالة، الاسم الذي اختارته بكين للمناورة التي تضمنت إطلاقا كثيفا للصواريخ التحذيرية، وذلك كرد حاسم على إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة تمويل عسكرية جديدة للنظام الحاكم في تايبيه بنحو 11 مليار دولار. جاء توقيع ترامب لتكون أعلى حزمة منفردة على مدار 7 عقود حصلت خلالها تايوان على 120 مليار دولار أمريكي، فعلتها واشنطن ولا تزال رغم الإعلان الرسمي عن الالتزام بمبدأ صين واحدة، هذا المبدأ الذي تقره بكين وتتبناه الأمم المتحدة، حيث حكومة بكين الممثل الشرعي الوحيد ولا مكان لحكومة الحزب القومي المنسحب قبل نحو 70 عاما إلى تايوان. هدأ صوت المناورات بينما بقي الإصبع على الزناد وفق تصريحات رسمية، ليس فقط في مواجهة تايبيه لكن بالدرجة الأولى في مواجهة نحو 4 حاملات طائرات أمريكية منتشرة حول بحر الصين الجنوبي. تقلل دراسات من احتمال الغزو العسكري خلال العقد القادم إلى نحو 30% فقط، أما 60% فيأتي في صالح استراتيجية السيطرة الرمادية التي تنتهجها الصين عبر حصار بحري وجوي وزحف إلكتروني لتدمير البنية التحتية، بينما تذهب 10% من الترجيحات إلى الاحتمال المفتوح، هذا الاحتمال الذي في ضوئه تتجاذب الملفات صعودا وهبوطا فوق طاولة المفاوضات.
4: أفادت مصادر يابانية أن طوكيو تدرس إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ولجأت الحكومة اليابانية إلى صناديق الطوارئ في ميزانية السنة المالية للعام الماضي لتمويل إجراءات ارتفاع تكاليف المعيشة. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدى عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية علنية داخل المسجد خاصة في المنطقة الشرقية منه. هذا ونشرت شرطة الاحتلال آلاف العناصر في المدينة تمهيدا لما تسمى مسيرة الأعلام وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات وتزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7
7: في بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت وأطفالك وأولادك، أنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا متت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
8: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكناً حقيقياً لهم حتى ولو حاولوا.
9: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
8: وفق تقارير رسمية، حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210,000 وحدة سكنية كليا، وأصبحت نحو 110,000 وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئيا 180,000 وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
10: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
11: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من أهالي قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غرب سوريا عقب توغلها داخل القرية. وقالت مصادر محلية إن قوة مؤلفة من 7 آليات عسكرية توغلت في القرية وانتشرت بين منازل الأهالي وعمدت إلى تفتيشها وتوقيف عدد من المارة. في سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق ريف القنيطرة الشمالي في محيط قرية الصمدانية الغربية والكسرات قرب بلدة جبات الخشب. اتهامات جديدة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب في جنوب سوريا. منظمة العفو الدولية قالت إن الجيش الإسرائيلي دمر منازل مدنيين في محافظة القنيطرة، وطالبت بتحقيقات وتعويضات للمتضررين.
12: يجب أن يخضع للتحقيق باعتباره جرائم حرب، هذا فحوى تقرير لمنظمة العفو الدولية تعليقا على تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنيين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد عمدت إسرائيل إلى التوغل في أراضي الجنوب السورية، معلنة سعيها إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد. أمنستي في تقريرها قالت إنه يترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات على هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وأوضحت أنه في 28 من ديسمبر 2024 عبرت القوات العسكرية الإسرائيلية مرتفعات الجولان، وهي أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 67، إلى 3 قرى وبلدات تقع داخل المنطقة منزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ودهمت المنازل وأمرت السكان بالمغادرة. وعلى مدى الأشهر الستة التالية دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضراراً بما لا يقل عن 23 مبنىً مدنياً في 3 قرى، وصفها شهود بأنها منازل لهم أو لجيرانهم. وتمكنت منظمة العفو الدولية من التحقق من الأضرار والدمار الذي لحق بتلك المباني في هذه القرى من خلال صور الأقمار الصناعية وفق البيان. وعبرت المنظمة عن رفضها لاستخدام تأمين حدود إسرائيل كمبرر لجرف منازل الناس وقراهم وتفجيرها في أراضي بلد آخر.
11: يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي وسط استمرار المشاورات السياسية بشأن عدد من الحقائب الوزارية. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن جلسة اليوم ستشهد التصويت على عدة وزارات تشمل الدفاع والعدل، في حين سيؤجل التصويت على وزارات أخرى بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأنها. اللقاء بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين شهد نقاشات بشأن ملفات عدة، منها توتر في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وهما سلطت عليه الصحف العالمية الضوء اليوم. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم على رأس الساعة زميلة ريمشلون في أمان الله.
13: في صحيفة نيويورك تايمز توقف أنتوان ترينوفسكي عند القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورأى أن قمة بكين ستعكس النكسات الاستراتيجية التي يواجهها دونالد ترامب في سعيه الحثيث لإيجاد مخرج للحرب على إيران، إذ نقل عن محللين في بكين أن هذه الحرب أضرت بالولايات المتحدة لأن ترامب فشل في تحديد أهدافه وأثبت عجزه عن منع إيران من التسبب في أزمة طاقة عالمية بإغلاق مضيق هرمز. ورأى الكاتب أن ترامب يضع القضايا الاقتصادية على رأس أولوياته، لكن في الوقت نفسه النقطة الأهم في القمة هي المقابل الذي سيكون ترامب مستعدا لتقديمه لبكين من أجل إقناعها بالتدخل لحل الأزمة العالقة مع إيران. صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتبرت من جهتها أن ترامب الذي يصل بكين بدور المتوسط للمساعدة سيواجه صعوبات بالغة في تحقيق النتائج التي وعد بها لأسابيع عندما تم الإعلان عن القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني. فبحسب محللين يبدو فريق الرئيس الأمريكي في موقف صعب للغاية، خاصة أن زيارة بكين تأتي في مرحلة انشغال ترامب بإيران وضعفه السياسي، لذا تقلصت طموحاته من صفقة كبرى مع الصين إلى مجرد طلب للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز ولدفع باتجاه إبرام اتفاقيات تجارية صغيرة. وأضافوا أن بكين واثقة بأنها تتفاوض مع واشنطن بصفتها الطرف الأقوى، لكن في ملف إيران يرى محللون أن الصين ستواصل الدعوة إلى الهدوء وخفض التصعيد دون أن تخاطر بموقفها لحل أزمة حرب لم تبدأها. في صحيفة لفيجارو الفرنسية أشار أدريان جيلماس من جهته إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين ستكون أولويات ترامب خلال قمة بكين إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين، كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان عنوانه حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية، كما يعتبر أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي، والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية استعرضت ريتشل أوسوالد أسباب عجز الكونغرس عن إيقاف حرب ترامب على إيران، مشيرة إلى أن الحرب تتزايد تكلفتها وتثير استياء شعبيا متزايدا، ويقول الخبراء إنها أيضا غير قانونية، لكن الكونغرس عاجز عن إيقافها، ورأت أن السبب الحقيقي وراء ذلك أن عقودا من الاستقطاب السياسي وتجاوزات السلطة التنفيذية والأحكام القضائية أوصلت الولايات المتحدة مجتمعة إلى لحظة يستطيع فيها الكونغرس إشعال الحروب، لكنه لا يمكنه فعل الكثير لإنهائها، إذ حتى في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب الادعاء بأن مهلة 60 يوما التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب الأمريكي على أي عمل عسكري غير مصرح به من الكونغرس لم تنتهي بعد في حربها على إيران، فإن الرئيس ووزير الخارجية مارك روبيو يعيدان إحياء حجة السلطة التنفيذية القديمة التي مفادها أنه لا ينبغي الالتزام بهذه المهلة لأنها غير ملزمة قانونيا، وخلصت إلى أن اللجوء إلى القضاء يبقي الأمد الأخير لمناهضي الحرب لكن فرص نجاحه ضئيلة. فبحسب خبراء لا ترغب المحاكم بالخوض في هذه الأمور، وأن احتمالات أن تستنتج المحكمة أن الرئيس انتهك المادة الأولى من الدستور بمواصلة الحرب تكاد تكون معدومة. في صحيفة ليموند الفرنسية استعرضت ماري جو صدر الأزمة الإنسانية في غزة، إذ يشهد القطاع المدمر كارثة بيئية وصحية متفاقمة مع انتشار واسع للقوارض والحشرات، مما يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في المخيمات المكتظة، مشيرة إلى أنه بعد تدمير ما يقارب 1800 مرفق صحيا كليا أو جزئيا في غزة لم يعد القطاع مجهزا بشكل كاف للتعامل مع هذه الأمراض والأوبئة، وبينما تنقل عن مسؤول في الأمم المتحدة أنه يجب أن توفر معدات مخبرية للتمكن من التعامل مع الأمراض الجلدية والأوبئة في القطاع، ولكنها غير متوفرة حاليا. وتلفت مراسلة الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية بزعم أنها ذات استخدام مزدوج، ومنها المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض والنفايات التي يعد تراكمها إلى جانب تدمير جميع شبكات الصرف الصحي سببا رئيسيا لانتشار الأمراض والأوبئة. ويوضح المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أنه يوجد أكثر من 70 مليون طن من الأنقاض في القطاع، وهذه بيئة مثالية
0: للحرية.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة.

في هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. التطورات المالية والاقتصادية في فلسطين، هذا يضاف إلى ما يجري في جنوب لبنان حيث الأحداث المتصاعدة في الجنوب اللبناني. وما بعد القمة الأمريكية الصينية هنالك بعض التصريحات التي خرجت مؤخرا. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام. كان صباح اليوم انعقاد للقمة الصينية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. بحثت عدة ملفات أبرزها الحرب التجارية المستعرة بين البلدين، إضافة إلى تايوان والحرب على إيران وتداعياتها. إجمالا أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية انتهاء الاجتماع. امتد الاجتماع ل 130 دقيقة، هي مدة وفق ما قالوا أطول بكثير من لقاء الزعيمين في بوسان العام الماضي اللي كانت لمدة 100 دقيقة. طبعا ترامب أشاد بالعلاقة الرائعة كما وصفها مع تشي الرئيس الصيني، وصفه بأنه زعيم عظيم، وأثنى مرارا على قيادته. اعتبر بأنه اصطحاب وفد كبير من رجال الأعمال إلى الصين يعكس احتراما عميقا للبلاد. وأضاف ترامب ستحظى بمستقبل رائع معا. قال أنه أكن كل الاحترام للصين وللعمل الذي أنجزوه، وقال مرة تانية أنه قائد عظيم. الرئيس الصيني قال بأنه بيطلع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالبلدين والعالم، وأنه مشتغلوا مع بعض على توجيه العلاقات الثنائية في الاتجاه الصحيح والبناء على الماضي وفتح أفاق جديدة للعلاقات الصينية الأمريكية، بحيث أنه سنة 2026 يكون عام تاريخي.

أما بالنسبة للحرب التجارية القائمة بين البلدين، فقال الرئيس الصيني بأنه لا يوجد رابح في الحرب التجارية، وأن جوهر العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون الرابح لكلا الجانبين. وقال بأن التشاور المتكافئ هو خيار صحيح للتعامل مع الخلافات والاحتكاكات.

كان في اتفاق وفق بيان صدر عن البيت الأبيض بشأن القمة، أنه صار في اتفاق بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الصيني، بينهم اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. قال البيان أنه تم مناقشة زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، ولم يرد ذكر تايوان في ملخص البيت الأبيض للاجتماع اللي وصف بأنه جيد وفق التعبير. الرئيس الصيني وعد كمان أنه خلال الاجتماع مع قادة شركات أمريكية بأنه أبواب الصين ستفتح أكثر أمام العالم، وشدد على ترحيب بكين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

0: بعد دقات الواحدة والربع نعود لنكمل وإياكم المشوار برفقة بن إزحمان.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن الواحدة والربع بتوقيت بن إزحمان.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. نتابع الصورة من قطاع غزة، غزة التي حرمت أيضا على مدار 3 سنوات من انطلاق حجاجها إلى بيت الله الحرام، وأكثر من 10,000 مواطن حرموا من أداء مناسك الحج على مدار هذه الفترة وفق وزارة الأوقاف وشؤون الدينية. عبد الله مقداد الزميل الصحفي معنا عبر الهاتف من قطاع غزة. بداية، مساء الخير عبد الله. يعني نسأل بداية عن الأوضاع بشكل عام في القطاع، كيف تبدو هذا اليوم؟ والواضح بأنه يعني خلال 30 يوم الماضية واضح أنه هنالك تصعيد في وتيرة الأحداث في القطاع وفي مناطق مختلفة، يعني مش التركيز على منطقة واحدة حتى.
1: يعني من الواضح بأنه هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة تنفذ حاليا رغم اتفاق إطلاق النار ورغم كل ما تم الاتفاق عليه، إلا أننا نعود بشكل تدريجي رويدا رويدا إلى المربع الأول. بلا شك وتيرة السلطات والاعتداءات مستمرة ومتواصلة، ولكن نحن لازلنا نتحدث عثمان عن واقع معقد وصعب يعيشه الناس ويعيشه السكان في داخل قطاع غزة. بوتيرة عامة الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف منذ الصباح، كان هناك شهيدان استشهدا في شمال قطاع غزة وهم من النازحين أثناء تواجدهم في مركز للنزوح في شمال قطاع غزة، وهو ما تحدث يوميا بالمناسبة تكرر عثمان بصورة أو بأخرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الأخطر من ذلك وهو فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال يعني العمل والسعي الدؤوب على توسيع الخط الأصفر وبالتالي توسيع مساحة السيطرة الإسرائيلية وفقا للتقديرات سواء الأممية أو حتى الدولية، فأن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يصادر نحو 63% من مساحة قطاع غزة. نحن نتحدث عن 350 كيلومتر مربع يتواجد فيها 2 مليون شخص، 63% من هذه المساحة مصادرة تماما من خلال من السكان، والبقية الباقية يتواجد فيها نحو 2 مليون شخص من قطاع غزة. هؤلاء يعيشون ظروف إنسانية صعبة معقدة بائسة، يواجهون كل أشكال التحديات ويفتقدون لكل شيء من أشكال المساعدات، حتى عملية المساعدات الإنسانية عملية إدخالها إلى قطاع غزة تواجه الكثير من الصعوبات والعقبات، بالإضافة إلى الواقع المعيشي والواقع الحياتي والاقتصادي والذي يشهد مزيدا من التراجع والتحديات داخل القطاع.
0: نعم، طيب هذا جانب. ماذا عن يعني إن كان هنالك ما يسمى بتحضيرات ما قبل عيد الأضحى المبارك، هل من شيء في هذا الاتجاه؟
1: يعني صراحة أستناها بشكل ممكن، يعني لا توجد هناك أي معالم عيد الأضحى بصراحة. يعني عالم العيد وهو معروف وهي معروفة تماما، وهي يعني كانت مثل هذه الأيام يعني العائلات تتسابق وهناك تنافس على أشده ما بين تجار المواشي والمزارع وحتى يعني المضحين بشكل أو بآخر. كان هناك تنافس حقيقي من أجل حجز الأضاحي أو تحديد وتخصيص الأماكن والاستعدادات على الأرض سواء من البلديات أو حتى من الهيئات والمؤسسات توزيع لحوم الأضاحي، لكن اليوم في غزة هذا هو العام الثالث الذي يحييه الفلسطينيون أو حاملين أضاحي، ولك أن تتخيل قساوس هذا المشهد الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة. نتحدث عن منع كبير للمواشي إلى قطاع غزة ودخولها إلى قطاع غزة، قيود إسرائيلية مستمرة متواصل، فهو من المنبعات الأساسية اليوم التي يواجهها من داخل القطاع. بالتأكيد يعني هذا واحد من أهم المعالم وأساسيات في معالم عيد الأضحى، ولكن للأسف الشديد هذا الأمر يعني موجودا داخل القطاع.
0: نعم، طيب في الجانب الصحي يعني كيف الوضع إجمالا في المستشفيات وفي العيادات، وهل من أدوية إن توفرت فيها صيدليات؟
1: للأسف الشديد لا توجد أدوية كافية، يعني حتى التحليل الأخيرة كانت تتحدث عن نقص في الأدوية أو في المستهلكات الطبية ومرتفعة. وزارة الصحة تقول أن لديها نحو 520 صنف دوائي أساسي في مستودعاتها، أكثر من 70% من الأصناف غير موجودة، ما يتوفر هو مستهلكات طبية وأساسية. يعني عندما نتحدث عن مرضى السرطان الذين هم بحاجة إلى بروتوكولات علاجية تخصصية لا توجد لديهم أدوية، مرضى الفشل الكلوي الذين هم بحاجة إلى بعض أنواع الأدوية غير متوفرة، وقف على ذلك الكثير من الاحتياجات الطبية كلها للأسف الشديد ليست موجودة وليست متوفرة، وبالتأكيد التحديات عليهم تزداد، وفي كل يوم إحنا نشاهد وفاة مزيد من المرضى والمصابين داخل القطاع نتيجة الانتكاسة الصحية. هذه الانتكاسة بلا شك تأثيراتها كبيرة جدا، التحديات تزداد تعقيدا على السكان وعلى المواطنين، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أسوأ أو حديث حقيقي عثمان يمكن الحديث عنه في غزة من أجل يعني أن يكون هناك انفراج أو تحسين للواقع الحياتي لقطاع غزة.
0: نعم، في بوادر لشيء أنه ممكن يكون بشكل قريب؟
1: للأسف لا، لأنه المفاوضات تقريبا متأثرة بشكل كبير في القاهرة، وتصريحات من لبنان أكدت هذا الاعتقاد يوم أمس، وأيضا تصريحات حماس التي ردت على ملادينوف كانت بهذا الاتجاه، لأننا نتحدث عن فجوات لازالة كبيرة. كان هناك نقطة من أو مشروع مبادرة من 15 نقطة، أهمها مبادرة حركة حماس للحكومة والحكم، وأيضا مبادرة المشهد السياسي ونزع السلاح، ولكن هذه نقاط يعني كانت هي العائق الأساسي، وبالتالي عدنا إلى المربع الأول في المفاوضات، وهذا ما تم الحديث عنه في القدس يوم أمس من قبل ملادينوف. بالتالي نحن لازم نتحدث عثمان عن تحديات الزرق قائمة.

0: 以及在座的各位朋友的健康，干杯。
1: Now please join me in
2: the الآن انضموا لي في هذا النخب لازدهار العلاقات الصينية الأمريكية وازدهار شعوبنا والمستقبل المزدهر في العلاقات الصينية الأمريكية والصداقة بين الشعبين ولصحة الرئيس دونالد ترامب وكل الأصدقاء المشاركين معنا اليوم.

0: إذن كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل العشاء الذي يحضره الرئيس ترامب. على ما يبدو سيتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الصيني: إن نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وأن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة، وينبغي لبكين وواشنطن أن تكون شريكتين لا خصمين. نسمع الآن إلى كلمة ترامب.
1: أود أن أشكر الرئيس تشي صديقي لهذا الترحيب الرائع، وكان بالفعل ترحيبا واستقبالا رائعا لا مثيل له، وشكرا على استضافتنا في هذه الزيارة التاريخية. نحن أجرينا محادثات بناءة وإيجابية، وكان هناك اجتماعات اليوم مع الوفد الصيني في وقت سابق، وهذه فرصة جديدة لنا للنقاش بين هؤلاء الأصدقاء. كل هذه المسائل التي ناقشناها اليوم كلها أمور إيجابية وجيدة لأمريكا وللصين. إنه شرف لي أن أكون هنا معكم اليوم.
2: 今天我们度过了非常美好的一天，首先要感谢习近平主席这一盛大的欢迎。那么也非常感谢在这一次历史性的国事访问当中，非常慷慨地接待了我的代表团。那么今天早些时候，我们跟中方进行了富有成效以及具有建设性的对话。那今天晚上将是我们另外的一次机会，能够共同再次讨论我们今天早些时候 已经讨论到的一些问题，以及我们的共同利益，以及我们如何能够为全人类塑造更好、更安全的未来。
1: العلاقة بين الشعب الأمريكي والشعب الصيني تعود إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقات الصينية، حيث وصلت أول سفينة تجارية إلى الشواطئ الأمريكية، والتجار الصينيين وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا يدعون الشعب الأمريكي الشعب الجديد، وكان هناك تواصل وعلاقات تم تنميتها وباتت مثمرة، وهي من أكثر العلاقات أهمية في العالم.
2: 1847年，乘坐第一艘美国的商船到达了中国的沿岸。当时中国的商人是这样称呼到来的美国访客，他们将当时到来的美国访客称为一个崭新的民族。250年后的今天，这一个当初的友谊已经慢慢地演变成为当今世界当中最举足轻重的关系之一。
1: منذ البداية شارك مواطنون وشعبينا هذه المبادئ المشتركة، وبنجامين فرانكلين رأينا في الصحف في تلك الفترة كل هذه العلاقات المشتركة، واليوم هذه العلاقة باتت موجودة في أسس هذه الأنظمة الأمريكية أيضا.
2: من

0: 登了孔子的《论语》，而今天在美国最高法院建筑物的门前，可以说有一个雕刻，这个雕刻就是为了向中国的这一名古代的圣人进行致敬。
1: والتقدير كان متبادلا من الطرفين. الرئيس جورج واشنطن قدم الهدية لتقدير هذه العلاقة في معالم في واشنطن، وهذا يعبر عن هذه العلاقة القوية حيث كان هناك أبطال من بين رجالنا.
0: 那么中国很许多中国人非常崇敬乔治华盛顿总统。那么这些人当时就向美国捐赠了一个石碑，就是为了纪念华盛顿总统。目前这个石碑已经镶嵌在华盛顿纪念碑里面，石碑上刻有当时的一名中国官员形容这一名伟大的将军和政治家，他们把他称为人中豪杰。
1: وعبر القرون كان هناك علاقة متطورة عكست المواهب والإمكانيات في شعبينا. العمال الصينيين ساهموا في بناء هذه السكك الحديدية التي وصلت بين مناطقنا، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا ساهمت في نشر العلوم والطب، ومع الرئيس ثيودور روزفلت الذي أسس لهذه العلاقات وللجامعات مع الصين أيضا.
0: 成为了一段全新的关系，这段关系可以说反映出我们两国人民之间巨大的潜力以及我们的努力和智慧。中国工人当初帮助美国建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海地区。美国当时早期出访中国的美国人也帮助中国提升了识字率，并且引入了现代医学，并且应时任中国驻华大使的请求，罗斯福总统也专门提供了资金，成立了习主席的母校清华大学。
1: وكحلفاء في الحرب العالمية الثانية نحن نتذكر الشعب الصيني الشجاع، وفي خطابات الرئيس روزفلت في الولايات المتحدة الأمريكية كان الجميع يشجع ما يقوله وخطاباته، كما الآن هناك تشجيع أيضا للمطاعم والثقافة الصينية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك سلاسل مطاعم صينية مشهورة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: 的多次演讲当中提到了勇敢的中国人民，正如当前许多中国人非常喜欢篮球和穿蓝色的牛仔裤，在美国目前的中餐厅的数量要比美国前五大快餐连锁店的总的店面还要多。
2: This bond of commerce and respect.
1: هذه الروابط التجارية وروابط الاحترام التي تعود لأكثر من 250 عاماً هي أسس لمستقبل العلاقة بين دولتينا. الشعب الأمريكي والصيني لديه قواسم مشتركة عديدة. نحن نقدر العمل، نقدر الشجاعة والإنجازات، نحب عائلتنا ودولتنا، ومعاً لدينا هذه الفرصة للبناء على هذه القيم لتحقيق مستقبلاً من الازدهار والتعاون والسعادة والسلام لأطفالنا. نحن نحب أطفالنا وهذه المنطقة والعالم، هذا عالم مميز مع دولتينا في هذا الاتحاد معا.
0: 商业当中的纽带以及我们的相互尊重可以说追溯到250年前，是我们将要构建的未来的基础。至于未来将会汇集我们两国的人民，美国人民和中国人民有许多的共同点，我们都崇尚劳动，我们都崇尚勇气和成就，我们都非常爱我们的家庭，我们也爱我们的国家。我们两国一道，我们将有机会基于我们共同的价值观，创造出一个更加繁荣、基于合作、幸福、和平的未来，为我们的子孙、为本地区以及全世界造福。
1: شكرا مجددا حضرة الرئيس تشيلي هذه الاستضافة الرائعة، وأنه شرف لي أن أقدم الدعوة لكم ولزوجتكم لزيارتنا في البيت الأبيض في 24 من سبتمبر، ونحن نتطلع إلى هذا الأمر. والآن أود أن أقدم هذا النخب لهذه العلاقات القوية والصامدة بين الشعب الأمريكي والصيني، إنها علاقات مميزة للغاية، وأود أن أشكركم مجددا. هذه كانت زيارة مميزة جدا. شكرا حضرة الرئيس تشي.
0: 彭女士提出邀请于9月24号邀请你们出访白宫，那我也希望针对中美国人民和中国人民之间深厚的以及持久的友谊，我提议我们进行举杯。那么我们这两国关系是非常独特的一项关系。
2: Thank you.
0: 感谢。
2: Thank you.
0: 感谢。
3: سمعنا إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دعا فيها الرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر. إذن دعوة أمريكية للرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل. ترامب قال إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الصيني إيجابية وبناءة، وأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيراً في تاريخ العالم، حيث أن العلاقات مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة إلى اليوم. هذه الصور نتابعها مباشرة من مأدبة العشاء على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد الأمريكي المرافق له، وكنا قد استمعنا إلى كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أشار إلى أن نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب. وأيضا وصف المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي بأنها كانت بناءة وإيجابية، ووصف زيارة الرئيس ترامب إلى بكين بالتاريخية، وأن الولايات المتحدة والصين يمكن أن تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة، وينبغي أن أو ينبغي لبكين وواشنطن أن تكونا شريكتين لا خصمين. إذن وفق
4: طبعا هذا كان جزء من اللقاء ضمن يعني العشاء في الصين مع الرئيس الأمريكي. نواصل المشوار لكن ننتقل إلى فاصل واستراحة قصيرة.
5: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
6: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن. راح أقول

نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. طبعا كان هنالك بعض التقارير التي خرجت مؤخرا في الجانب الاقتصادي، ومن بين التصريحات بأنه حتى اللحظة أولا ليس هنالك معلومات واضحة حول موعد رواتب الموظفين. كينين شيكلو 90 أجورا اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي.

0: بهذا نصل إلى نهاية برنامج أطياف الوطن لهذا اليوم. المزيد من الأخبار بالتأكيد ستتابعونها من خلال الموجة العاملة 92.7. اليوم هو الأعلى في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، هنالك انخفاض متوقع خلال الأيام القليلة القادمة في مختلف المحافظات الفلسطينية. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس، بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
5: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: الأنقاض في القطاع، وهذه بيئة مثالية لتكاثر القوارض والحشرات واختبائها، مضيفا أن فرق البلدية عاجزة عن فعل شيء بسبب تدمير إسرائيل للآليات خلال الحرب.

0: تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا من التلفزيون العربي للتطورات من القمة الصينية الأمريكية في بكين إلى الملف اللبناني ميدانيا وتفاوضيا أيضا، ثم التصويت على الحكومة العراقية الجديدة. وعليه نرحب بشبكة مراسلية التلفزيون العربي، نبدأ من إبل السقي بجنوب لبنان مع رامز القادي. من القدس سيكون معنا أحمد جرادات، من بكين سيكون معنا عبد الرحمن البرديسي، ومن بكين أيضا ناصر عبد الحق، من واشنطن عماد الرواجدي، ومن طهران حسام دياب، من بغداد منى ظاهر، ومن كييف إياد استيتي. أهلا بكم جميعا. نبدأ من بكين بهذه النافذة عن القمة الصينية الأمريكية مع الزميل عبد الرحمن البرديسي. إليك عبد الرحمن، تفضل.
1: نعم رويدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ونبدأ هذه النافذة من العاصمة الصينية بكين، حيث القمة الاستثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس الصيني شي جين بيانغ. يحاول ترامب في هذه القمة أن يجعل العلاقات الأمريكية الصينية بصفة مختلفة تماما خلاف أسلافه من الإدارات الأمريكية السابقة، ولذلك هو يحاول إبرام الكثير من الصفقات التجارية بصرف النظر عن الخلافات الجيوسياسية الكبيرة بين واشنطن وبين بكين، لا سيما أزمة إيران، وأن الصين اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أخفقت في هذا الهجوم واخترقت القانون الدولي، وأيضا الصين اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تفتعل الأزمات في تايوان. كل ذلك ربما سنناقشه في هذه النافذة مع الزملاء المراسلين في كل من واشنطن مع الزميل عماد الرواجدة، ومن بكين أيضا من العاصمة الصينية هنا الزميل ناصر عبد الحق، وأيضا مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم للزملاء المراسلين. وأبدأ من بكين حيث نحن الآن مع الزميل ناصر عبد الحق. كيف قرأت زميلي ناصر ما قاله الرئيس الصيني شي جين بيانغ، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبين بكين؟
2: نعم عبد الرحمن، ما قاله الرئيس شي جين بيانغ بأن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات ستغير شكل العلاقة بين الجانبين. ما طبيعة هذه التفاهمات؟ لا شك بأن أهم القضايا التي كانت عالقة بين الجانبين هي على رأسها قضية تايوان بالدرجة الأولى، وبعدها قضية الخلافات التجارية، ثم قضية الحرب على إيران. وبما أن الرئيس الصيني تحدث عن العلاقات الأمريكية الصينية، فلا شك بأن تلك التفاهمات ربما تكون تتعلق في تايوان، حيث كانت هناك حقيقة عبد الرحمن مؤشرات لذلك. فقد بدأت العديد من الصحف في دول منطقة آسيا بالحديث عن هذا الاجتماع وعن هذا التصريح، وتقول هذه الصحف بأن ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد أرضية أو يعني أعطى أو سلم أرضية منطقة جنوب شرق آسيا إلى الرئيس الصيني شي جين بيانغ، وبالتالي هناك تخوف وقلق من جانب بعض، يبدو أنه من جانب بعض الدول الآسيوية. هذا فيما يتعلق بتصريح الرئيس الصيني شي جين بيانغ. بالنسبة لتايوان، كان الرئيس الصيني وفي بداية الاجتماع مع الرئيس الأمريكي قد حذر من أن قضية تايوان، وبشكل مباشر وصريح أمام الرئيس الأمريكي، حذر بشكل مباشر وصريح من أن قضية تايوان هي مفتاح للعلاقات وأساس للعلاقات المستقرة بين الصين والولايات المتحدة. ويقصد بذلك بالتأكيد هي صفقات السلاح وصفقات المعدات العسكرية التي دأبت الولايات المتحدة على تزويد تايوان بها. وبالتأكيد الرئيس الصيني طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتأكيد مرة أخرى والتشديد على الاعتراف بمبدأ الصين الواحدة، وأيضا التعهد بوقف إمداد تايوان بصفقات الأسلحة. وعلى أي حال كان الرئيس الأمريكي قد قال قبيل قدومه إلى بكين بأنه سيبحث ذلك الموضوع، موضوع صفقات السلاح مع تايوان، مع الرئيس الصيني، وفي بادرة هي الأولى من رئيس أمريكي، حيث يعتبر هذا القانون الأمريكي الذي يدعم تايوان ويدافع عنها كما يقول القانون، هو عادة ما يعتبره الرؤساء الأمريكيين شأن أمريكي ولا يناقشونه مع الجانب الصيني. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعني أعطى الرئيس الصيني تعهدا من نوع ما. بالنسبة للقضية الإيرانية أخيرا أخي عبد الرحمن، بالنسبة للحرب على إيران، كان هناك تصريحات من قبل الجانب الأمريكي حول أنهم اتفقوا مع الصينيين بأن لا تمتلك إيران أسلحة نووية، وهذا ما أصلا كانت الصين تفيد به منذ البداية، وكانت تقول أنها تثمن امتناع إيران عن امتلاك السلاح النووي، لكنها في نفس الوقت تدعم استخدام إيران للتقنية النووية السلمية.
1: نعم، شكرا جزيلا للزميل ناصر عبد الحق من بكين. وأذهب الآن إلى عماد الرواجدة مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. الزميل عماد، يعني رأينا الرئيس الأمريكي ترامب وجه دعوة رسمية لزيارة الرئيس الصيني إلى البيت الأبيض وإلى الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل. إلى أي مدى نرى أن هناك تغير حقيقي في سياسة واشنطن تجاه بكين؟
3: الانطباع العام في الولايات المتحدة حتى الآن أن هذه الزيارة لن ينجم عنها اختراق دبلوماسي، سينجم عنها فقط أو الغاية القصوى منها، ما يمكن أن يتحقق عنها هو خفض في التوتر والتصعيد فقط لا غير، تحديدا على الصعيد الاقتصادي، محاولة لإيجاد حلول تخفض الجمارك الأمريكية والقيود الأمريكية على الشركات الصينية، التدخل الأمريكي في الاستثمارات الصينية كما حصل مع بايدانس أو مع شركة تيك توك في الولايات المتحدة. هذا ربما أقصى ما تحتاجه الصين وأقصى ما تحتاجه الولايات المتحدة. أيضا محاولة رفع القيود عن الرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة الأمريكية ليصار إلى تنقيتها ومعالجتها في المصانع الصينية بسرعة أكبر، بحيث تستطيع الولايات المتحدة البقاء متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. محاولة أن تستورد الصين أو تعدل الصين الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، شراء كميات أكبر من فول الصويا، شراء كميات أكبر من طائرات بوينغ، شراء كميات أكبر من اللحوم. هناك تقارير عن أن الصين ربما تشتري أو قررت أن تعقد صفقات لشراء لحوم البقر بكميات أكبر من الولايات المتحدة. لكن بشكل عام على المستوى الاستراتيجي لا يوجد فيما لمسناه أي تفاؤل بأن هناك اختراقات كبيرة ستحصل. بالعكس، الجلسة التي حصلت يوم اليوم لمدة ساعتين، الجلسة المغلقة بين الزعيمين، يبدو أن التوتر خيم عليها حينما حذرت الصين من أن تايوان هي خط أحمر بالنسبة لبكين، وأن البلدين ربما يتصادمان كما نقل عن المسؤولين الصينيين، يتصادمان بسبب تايوان إن لم يجدوا حلولا لها. طبعا هناك مسائل معقدة في موضوع تايوان. الولايات المتحدة تعتقد وتمارس منذ عقود سياسة تزويد تايوان بالسلاح دون الرجوع لبكين. يبدو أن بكين تطمح إلى وجود تنسيق ما بخصوص شحنات السلاح إلى تايوان، لكن طبعا تنازل الرئيس الأمريكي عن هذا سيضعه في موقع محرج للغاية أمام خصومه وأمام وسائل الإعلام الأمريكية التي تعتقد بأن بقاء الولايات المتحدة متمسكة باستقلال تايوان وقدرة الولايات المتحدة التعامل مع تايوان باعتبارها بلدا قائما بذاته. هذه مسألة أيضا تعتبر خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة. التركيز كله في الإعلام عبد الرحمن اليوم كان عن التحذير الذي وجهه الرئيس الصيني للرئيس الأمريكي حول تايوان، وبأن هذا خلق جوا من التوتر، وأن الرئيس الأمريكي رغم مساعيه إبراز هذه الزيارة باعتبارها اختراقا دبلوماسيا لا شيء كبير سينتج عنها بخلاف بعض التهدئة على الجانب الاقتصادي ومسألة التعريفات الجمركية.
1: نعم عماد، شكرا جزيلا لمراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة على كل هذه المعلومات. وانتقل الآن إلى مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب. حسام، كيف تنظر القيادات الإيرانية وكيف ينظر المسؤولون الإيرانيون إلى هذا التقارب الأمريكي الصيني، خاصة أن ترامب دائما يتحدث عن صداقة تجمعه مع الرئيس الصيني؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الصداقة سلبا في الموقف الصيني تجاه إيران؟
4: نعم عبد الرحمن، يعني من الناحية الاستراتيجية لا تريد إيران أن تكون كالعالق بين المطرقة والسندان، لكن دبلوماسيا كل الحلول ممكنة. يعول نسبيا من قبل الجانب الإيراني على دور صيني ما، خاصة عندما سمعنا خلال الساعات القليلة الماضية تصريحات من قبل الجانب الصيني عن أنه جرى خلال اليوم الأول لهذه الزيارة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، التوصل إلى تفاهمات ستغير الكثير على مستوى العلاقة بين البلدين. تأمل إيران بشكل ما أن تنسحب هذه التأثيرات بشكل إيجابي على القضية الأهم في الشرق الأوسط حاليا، وهي مسألة إغلاق مضيق هرمز. تخشى من ناحية أخرى أن تكون أولوية الصين المتعلقة بتايوان ومسألة العوائق والخلافات التجارية بينها وبين واشنطن أن تكون هي ذات الاهتمام الأكبر، وأن تذهب قضية هرمز إلى بشكل أو بآخر كضحية أو أن تضيع وسط الخلافات والتفاصيل العالقة بين بكين وواشنطن منذ سنوات. كان من اللافت خلال الساعتين الماضيتين تداول بعض الأنباء عن تحريك سفن وناقلات نفط صينية عبر مضيق هرمز بإشراف إيراني. كانت شبكة NBC الأمريكية هي أول من نقل هذا الخبر، لاحقا وكالة تسنيم ووكالة فارس المقربتان من الحرس الثوري الإيراني قد نقلتا بعض التفاصيل، وأنه كان هناك نوع من التنسيق على ما يبدو بين الخارجية الإيرانية والخارجية الصينية لتسيير عدد من السفن والناقلات النفطية الصينية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. البعض قرأ هذه الخطوة كأنها ورقة تحاول إيران تقديمها للجانب الصيني لتضغط الصين من خلالها على الجانب الأمريكي، وتقول بأن لا يوجد أي خلافات بين بكين وبين الجانب الإيراني حول هذه القضية بالتحديد، وأنه ورغم الضغط الاقتصادي الذي قد يشكله إغلاق مضيق هرمز لفترة.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM
7: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM
4: وكأن البراغماتية بدأت تفرض نفسها على السياسة الإيرانية شيئا فشيئا، حيث لا بد من التنسيق مع الدول الكبرى وحلفاء إيران كالصين وروسيا، بعد أن تغنت إيران لسنوات بسياسة لا شرقية ولا غربية وأنها تستطيع إدارة شؤونها بنفسها.
1: نعم، شكرا جزيلا مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب على كل هذه الإيضاحات. والآن مشاهدينا الكرام نختم هذه النافذة من العاصمة الصينية بكين، ونذهب بكم إلى لوسيل مع الزميلة رويدة. إليك رويدة.
0: شكرا جزيلا لك وللزملاء عبد الرحمن البرديسي مفدى التلفزيون العربي إلى بكين. مشاهدينا، تلقي حرب ترامب على إيران بظلال ثقيلة على زيارته إلى الصين، مع بروز تقارير تتحدث عن تحول القمة إلى اختبار حقيقي للنفوذ بين واشنطن وبكين.
5: قبل مغادرته واشنطن باتجاه بكين، يقول ترامب للصحفيين إنه لا يحتاج إلى مساعدة الرئيس الصيني للخروج من المستنقع الإيراني. وبعدها بساعات يعرب وزير خارجيته ماركو روبيو في حوار مع فوكس نيوز عن أمله في أن تطلع الصين بدور أكبر في أزمة الخليج. في خضم تضارب تصريحات ترامب مع تصريحات إدارته، تجمع أغلب التقارير والتحليلات حول قمة ترامب وشي أن عنوانها الأبرز هو معضلة هرمز، مع الوقوف عند السؤال الأهم: هل تستطيع واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني دون الاصطدام مباشرة بالصين؟ يشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن حرب إيران تحولت إلى اختبار مباشر لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها البحرية، مقابل اختبار قدرة الصين على حماية أمنها الطاقوي. وتقول صحيفة الجاردين البريطانية إن بكين تحاول لعب دور الوسيط المسؤول دون التضحية بتحالفها مع طهران أو الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن. بينما تنشر مجلة فورين أفيرز تقريرا يقول فيه خبراء إن حرب ترامب ضد إيران زادت من إلحاح إعادة تقييم المواقف الصينية خارج حدودها. قد لا يعني ذلك أن الصين مستعدة للتخلي عن نقطة ارتكازها الاستراتيجية ضد النفوذ الأمريكي في الخليج، وقد لا يعني ذلك أيضا أنها غير مستعدة للتفاوض بورقة إيران من أجل تحصيل مكاسب إقليمية أخرى. والحديث هنا عن ملف تايوان.
0: إلى لبنان الآن مشاهدينا، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات جنوب وشرق لبنان قبل انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسلنا رامز القادي، ومعنا أيضا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بكما. أبدأ معك رامز، نجمل بداية التطورات الميدانية وآخر إحداثيات القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى يعني كيف يحضر للجلسة التفاوضية في واشنطن اليوم.
9: بالفعل رويدة، هذا التصعيد الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان والبقاع الغربي، هذه المنطقة التي أضيفت إلى نطاق التصعيد الإسرائيلي في الأيام الماضية، مع عودة الإنذارات والتركيز على هذه المنطقة بمحاولة من الجيش الإسرائيلي لإخلائها كذلك الأمر من سكانها. اليوم كان هناك إنذار جديد، كان الحصة الأكبر منه لهذه المنطقة لبلدات لباية ويحمر، وأيضا جدد إنذار سحمر وكذلك بلدة عين التيني، وفترة قصيرة فصلت بين هذا الإنذار بما يقرب الساعتين حتى أغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه البلدات الأربعة. بلدة يحمر جرى استهداف محطة الوقود في البلدة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها، وكذلك جرى الإغارة على أيضا منزل سكني في بلدة لباية، كنا رصدنا هذا الأمر من هذه البلدة التي أيضا ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة جراء تلقي السكان هناك هذه الانذارات. نزح عدد كبير من سكان هذه القرى والبلدات باتجاه مناطق أكثر أمنا في البقاع الغربي. إضافة إلى هذه البلدات كذلك جرى انذار عدد آخر من البلدات كفرحتة وسيناي التي أيضا نفذت باتجاهها المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدد من الغارات، إلى إضافة إلى غارة على كفر ملكي ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات، إضافة إلى غارة فجر هذا اليوم على بلدة صريفة أدت إلى وقوع شهيدين، وكذلك جرى هناك غارة على القصيبي بالقرب من مركز لكشافة الرسالة الإسلامية. هذه الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ فجر اليوم. في المقابل يحاول حزب الله أيضا الرد على هذه الخروقات بتكريس أيضا معدل يومي من العمليات، بدأه منذ هذا الفجر بسلسلة من العمليات ركزت بشكل أساسي بحسب البيانات التي أبدأ من أحدثها بصاروخ موجه استهدف دبابة ميركافا في بلدة البياضة، وكان ركز أيضا في الساعات الماضية من خلال سلاح المسيرات باستهدافات على رقعة واسعة من البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي من أقصى اسكندرونة والبياضة في القطاع الغربي، مرورا ببنت جبيل وحولة، وصولا إلى دير سريان، من خلال إعلانه عن استهدافه لتجمعات وآليات عسكرية إسرائيلية، وتوثيق هذا الأمر أيضا بفيديوهات بثها الإعلام الحربي التابع لحزب الله. إضافة إلى ذلك، يحاول رويدا الجيش الإسرائيلي قضم مزيد من الأراضي ومحاولة التحرك واختبار قدرات حزب الله على الأرض باتجاه عدد من البلدات، تحديدا ما حصل في الساعات 24 الماضية من بلدة رشاف غربا باتجاه حداثة. هناك أعلن حزب الله عن تفجير عبوة ناسفة بالقوة المتسللة وعن خوض مقاتليه اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كل هذا التصعيد يأتي أيضا ليرفع عداد الضحايا والشهداء إلى ما يقرب 2900 شهيد منذ بدأ هذا العدوان، وعلى الرغم من هذه الهدنة الهشة إلا أن هذا العداد مستمر بالارتفاع نتيجة استهداف المدنيين كذلك والمباني السكنية، بزعم أن الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى عسكرية لحزب الله. هذا على المستوى الميداني، لكن لا يمكن فصل هذا التصعيد الإسرائيلي عن المسار التفاوضي الذي تفصلنا عنه أقل من ساعتين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي. يرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، وتشارك فيها السفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية، كذلك إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة في واشنطن. لبنان على رأس أجندته من لهذا الوفد هو المطالبة بوقف الأعمال العدائية تمهيدا وتوطئة للانخراط في هذا المسار التفاوضي، وبحث مسألة الانسحاب الإسرائيلي وجدولة لهذا الانسحاب الإسرائيلي. لكن الترقب إذا ما كانت إسرائيل ستعطي شيء في المقابل للوفد اللبناني في هذه الجولة التي ستستمر على يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتعول بيروت على الضامن لهذه المفاوضات، الضامن الأمريكي في محاولة لإحداث فرق بوقف هذه الأعمال العدائية التي لم تتوقف على الرغم من سريان هذه الهدنة في 17 من نيسان أبريل الماضي. ولا بل أكثر، واضح أن إسرائيل تصعد جغرافيا وبالنار كذلك الأمر.
0: صحيح رامز. أذهب الآن إلى أحمد جرادات من القدس. أحمد، كما يقول رامز، إسرائيل عشية هذه المفاوضات تصعد من عملياتها العسكرية في لبنان، يعني ما الذي يقال بداية في البيانات العسكرية عن التطورات الميدانية وأيضا في التصريحات السياسية الإسرائيلية عقب هذه الجولة من المفاوضات؟ ما هي النقاط الأساسية التي تنوي إسرائيل طرحها في هذه الجولة؟
10: نبدأ من التصريح الأبرز للسفير الإسرائيلي في واشنطن الذي قال لموقع والله أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان ولن تسمح لحزب الله بإعادة التسلح، إلى جانب التشكيك بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع السلاح. وادعى أن الحكومة اللبنانية عندما أعلنت في يناير كانون الثاني الماضي عن حصر السلاح في جنوب الليطاني أن إسرائيل عثرت على أكثر من 8000 قطعة سلاح وصواريخ وقذائف منذ بداية هذه الحرب فقط في جنوب نهر الليطاني. هذه هي الادعاءات الإسرائيلية. إسرائيل لا تريد وقفا للحرب، كانت تسعى لاتفاق أو لوقف إطلاق نار يشبه الذي كان سابقا، بمعنى أن إسرائيل فقط هي التي تهاجم، تقصف، تغتال وتنتهك سيادة لبنان دون أي رد من حزب الله أو من

0: محدود نوعا ما توسعه إسرائيل بشكل تدريجي. قصفت الضاحية قبل أيام، قصفت بالأمس في منطقة تبعد أقل من 20 كيلومترا عن العاصمة اللبنانية بيروت، توسع دائرة الإخلاءات والإنذارات في البلدات حتى وصلت إلى القطاع البقاع الغربي، وهذا مؤشر على توسيع الهجمات، توسيع العمليات، وأن إسرائيل معنية في هذه الفترة باستمرارها. السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة قال أيضا إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق أو لاتفاق سلام شامل مع اللبنانيين، بحيث يتم الاتفاق على كل الجزئيات، على الحدود البرية، على التأشيرات وكل هذه الأمور، ولكن لا يطبق إلا بعد القضاء على حزب الله وحل قضية الحزب، لأن إسرائيل معنية في هذه الفترة بالضغط على الحكومة واستغلال الظروف الراهنة لتفكيك حزب الله بشكل كامل. وهذه النقطة تحدث عنها نتنياهو قبل أسابيع وقال بأنها هدف إسرائيلي، ولكن هل ستنجح إسرائيل؟ ربما إذا ما عدنا إلى السنوات الماضية وإلى التجربة السابقة، لم تنجح إسرائيل في محاربة حزب الله أو في القضاء على حزب الله حتى في ثمانينيات القرن الماضي، وعندما كانت إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب اللبناني فشلت بذلك، وحتى في فترات القتال المختلفة المتعددة عديدة هي العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله منذ تسعينيات القرن الماضي. نتذكر مثلا عناقيد الغضب في عام 92 أو 93، بعد ذلك أيضا في عام 96 شنت إسرائيل عملية عسكرية على لبنان، ونتحدث عن عام 2000 الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ومن ثم توالت العمليات والهجمات والحروب حتى وصلنا إلى حربين خلال أقل من عام ونصف. الآن الترقب بشأن المحادثات المرتقبة في واشنطن، ولكن نستطيع أن نستشف أن إسرائيل لا تريد تقديم تنازلات، لا تريد تقديم أي بوادر الحسنية لإنجاح هذه المباحثات، وهي معنية باستمرار القتل واستمرار الهجمات دون وقفها حتى يعني إذا ما استمرت هذه المحادثات والمفاوضات لجولات إضافية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي من القدس. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، حيث دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة أشويفات عند أطراف الضاحية في محاولة منه لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوايا بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل. فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله منرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت برادات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا. فهذا شيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصه طويله. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء. واخترنا هيدا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه. بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع وهيدا شيء بيريح النفسيه. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحه يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد.

0: ولو للحظة انه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهداك الفرع الاساسي رح نرجع نرم.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: وفق للبرنامج الحكومي الذي أعده الزيدي لحكومته. نحن نرتقب الساعة الرابعة، أي بعد ساعة ونصف من الآن سيصوت البرلمان العراقي على الحكومة الثامنة بخمسة عشر وزارة من أصل لربما 15 أو أكثر. هنالك ترجيحات تقول إن 19 وزارة ستمر بهذه الجلسة من أصل 26 وزارة، رغم اعتراضات على بعض الشخصيات التي سوف تتسلم مهام وزارية في هذه الحكومة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة من نظاهر، مراسلة التلفزيون العربي من بغداد. تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم روسي واسع بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، وفق تصريحات السلطات المحلية التي أكدت مقتل 4 أشخاص في كييف. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من أحد المواقع المتضررة في العاصمة كييف.
2: عودة الاستهدافات الكبرى للعاصمة الأوكرانية كييف من خلال هجوم واسع النطاق شنته القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام المئات من المسيرات وعشرات الصواريخ، وفق ما يؤكد سلاح الجو في الجيش الأوكراني. أتواجد حاليا في حي دارنيسكي هنا في كييف، هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق الذي انهار جزء منه بالكامل، ويواصل رجال خدمة الطوارئ التابعين للطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم والبحث تحت أنقاض هذا المبنى السكني. عشرات الشقق السكنية تضررت وأصيب العشرات من المدنيين الذين قضوا ليلتهم في الملاجئ وفي محطات المترو بسبب التحذيرات السابقة من هذا الهجوم الواسع الذي استخدمت فيه القوات الروسية أزيد من 600 مسيرة من مختلف الأنواع، أغلبها كان من طراز شاهد، بالإضافة إلى العشرات من الصواريخ، صواريخ فرد صوتية، صواريخ باليستية، وكذلك صواريخ كروز. وإن تعامل السلاح الجو الأوكراني بفعالية كما يقول مع عدد كبير من الأهداف، إلا أن هناك إصابات في أكثر من 20 موقعا في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية كييف. الهجوم الروسي ضرب أيضا مقاطعات أخرى في جنوب البلاد أوديسا وخرسون، في شرق أوكرانيا دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى مقاطعات في غرب البلاد. يأتي الهجوم الروسي بعد الهدنة التي دامت يومين بين 9 و11 من مايو الجاري، وكذلك وسط تحذيرات متزايدة من عودة الاستهدافات بشكل أوسع للمناطق الأوكرانية، مع تجدد الدعوات هنا من قبل زيلينسكي والقيادة الأوكرانية لشركاء بلادهم الغربيين بضرورة دعم بلادهم بأنظمة دفاع جوي، خاصة صواريخ باتريوت، للتعامل بشكل خاص مع الصواريخ الباليستية التي باتت ترهق الدفاعات الأوكرانية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيسكي، العاصمة الأوكرانية كييف.
1: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن من كييف مراسلنا إياد ستي. إياد، أهلا بك. إذن هجوم واسع وكبير على العاصمة كييف، ضعنا في سياقه وأيضا في ردود الفعل الرسمية عليه حتى اللحظة.
3: نعم رويدة، هذه الهجمات الروسية خلال ساعات الليل والتي استمرت حتى وقت مبكر من فجر اليوم صنفت ضمن الهجمات الأعنف التي تتعرض لها المقاطعات الأوكرانية، لا سيما العاصمة كييف. الحديث من قبل قيادة القوات الجوية عن 675 مسيرة وعن 54 صاروخا من مختلف الأنواع كانت قد أطلقتها القوات الروسية خلال هذه الهجمات على المدن والبلدات الأوكرانية. طبعا التركيز الأساسي بحسب السلطات الأوكرانية لهذه الهجمات كان على العاصمة كييف. 7 أحياء كانت قد تعرضت لأضرار جراء إما إصابات مباشرة بالمسيرات والصواريخ، وإما لسقوط شظايا مسيرات تعاملت معها الدفاعات الجوية الأوكرانية. الحي الأكثر تضررا هو حي دارنيتسا، أحد المباني السكنية جزء منه كبير كان قد تدمر بشكل بشكل كامل، ورعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى هذه المنطقة تحديدا. عدد القتلى بحسب آخر الإحصائيات الصادرة من هيئة الطوارئ الأوكرانية هو 5 قتلى لغاية الآن، وهناك مع احتمال طبعا ارتفاع أو زيادة حصيلة القتلى بسبب وجود عدد كبير من المفقودين. هناك الحديث عن 20 شخصا لا يزالون يقبعون تحت الأنقاض بحسب السلطات الأوكرانية في هذه المنطقة تحديدا. عدد الإصابات تجاوز 40 إصابة في مختلف أحياء العاصمة كييف. طبعا جل هذه الإصابات سجل في منطقة دارنسا وتحديدا في هذا المبنى السكني. طبعا قيادة القوات الجوية تحدثت عن إسقاط العديد أو مئات من هذه المسيرات، والحديث يجري عن 652 مسيرة معظمها من نوع شاهد الهجومية، وأيضا عن اعتراض 41 صاروخا روسيا. يعني جل هذه الصواريخ كانت من الصواريخ الباليستية. مدير الاتصالات في قيادة القوات الجوية تحدث عن أن القوات الروسية تستخدم تكتيك هو إغراق الأجواء الأوكرانية بالمسيرات والصواريخ وتشتيت تعامل الدفاعات الجوية الأوكرانية مع هذه المسيرات. هناك حديث أيضا من شركة الكهرباء الأوكرانية ديتيك عن استهداف الروسي لإحدى منشآتها للطاقة في داخل العاصمة الأوكرانية، وموقع آخر أيضا كما قالت. ويعني هناك الكثير من الأضرار لحقت بالمعدات الموجودة داخل هذه المنشأة. طبعا أضرار لحقت بعدد كبير من المناطق والمواقع في داخل العاصمة. نتحدث عن عدة أحياء من بينها حي سالومينسكي ودارنسكي بيتشيرسك شيفشينكا. هذه الأحياء موزعة ما بين ضفتي النهر، القسم الشرقي والقسم الغربي، بسبب هذه الهجمات. لكن الأضرار بقيت هي في الممتلكات وأضرار مادية مع اندلاع النيران في عدد من هذه المواقع، تحديدا في محطة للوقود أيضا على الضفة الغربية من نهر دنيبرو بحسب ما تقوله السلطات الأوكرانية. هناك أيضا توقف لإمدادات المياه في الجانب الغربي من نهر دنيبرو في تلك الأحياء بسبب هذه الضربات بحسب ما أعلن عمدة كييف كليتشكو صباح اليوم. طبعا الضربات كانت قد طاولت عدة مقاطعات، نتحدث تحديدا عن مقاطعة شيرنيهف شمالي البلاد. هناك منشأة للطاقة كانت قد تعرضت لضربات روسية بالمسيرات بحسب ما أعلنته الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. هناك الحديث عن انقطاع للتيار الكهربائي عن عدد واسع من القرى والبلدات في هذه المنطقة، إضافة إلى مدينة كيرمينشوك الواقعة في وسط أوكرانيا في مقاطعة بولتافا. هناك استهداف بالمسيرات بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية في هذه المنطقة لمنشأة صناعية وأيضا لشركة نقل بري. وأيضا هناك كان استهداف في مقاطعة خاركوف، الحديث هناك يجري عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء هجمات تتعرض لها، سواء كان ذلك في داخل أحياء هذه المدينة أو في المناطق المحيطة بها وخاصة المناطق الشرقية القريبة من خطوط التماس. موانئ أوديسا أيضا رويدا لم تسلم من هذه الهجمات بحسب ما أعلن الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا. كانت هناك سجل هجمات بالمسيرات الروسية على عدد من موانئ أوديسا، اندلعت النيران في بعض المرافق العامة لميناء أوديسا، إضافة إلى إلحاق أضرار ببنايات أو مباني ملحقة بهذه الموانئ. طبعا الرئيس زيلينسكي تحدث في أعقاب هذه الهجمات وقال بأنه يجب ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف هذه الهجمات والتي عدها هجمات إرهابية، وقال بأن أوكرانيا سوف ترد بالمثل لكي يدرك الشعب الروسي أو الروس بعواقب الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة إياد الستين، مراسلة تلفزيون العربي من كييف. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بشأن واقعة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرق مدينة الفجيرة في الإمارات. وأضافت الهيئة أن السفينة جرى احتجازها قبالة السواحل الإماراتية ثم اقتيادها إلى المياه الإيرانية. كما أشارت إلى أن السفينة استولى عليها أفراد غير مصرح لهم أثناء رسوها وأنها حاليا متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية. بدأت سفن صينية عبور مضيق هرمز وفقا لبروتوكول طهران لإدارة المضيق، وقالت الخارجية الصينية إنه جرى تسهيل عبور السفن انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن البروتوكولات الإيرانية لإدارة المضيق. وأفادت شبكة NBC الأمريكية في وقت سابق أن سفن شحن وناقلات نفط مرتبطة بالصين عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. استبعد مسؤول في كوريا الجنوبية أن تكون أي جهة
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: غزة القديم في بلدة جباليا شمالي القطاع وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرقي المدينة. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدى عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية داخل المسجد خاصة في المنطقة الشرقية منه. هذا ونشرت شرطة الاحتلال آلاف العناصر في المدينة تمهيدا لما يسمى أو تسمى مسيرة الأعلام، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967. قالت فصائل فلسطينية في بيان إن النكبة ما تزال مستمرة عبر القتل والحصار والتجويع والتهجير، معتبرة أن ما يجري يمثل امتدادا لسياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وشدد البيان على التمسك بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى توحيد قوى المقاومة وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة إسرائيل، كما دعا إلى إنهاء العمل باتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني، محذرا من استهداف وكالة الأونروا واعتباره جزءا من مخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

0: تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن آثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا ولا شريطة قادرة تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت وأطفالك وأولادك، أنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا موتت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكناً حقيقياً لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألاف وحدة سكنية كلياً، وأصبحت نحو 110 ألاف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئياً 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة نصف مليون منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
4: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن التلفزيون الإيراني الذي يتحدث عن أن نحو 30 سفينة عبرت منذ يوم أمس مضيق هرمز بالتنسيق مع طهران. إذن التلفزيون الإيراني يقول نحو 30 سفينة عبرت منذ يوم أمس مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية أو بتأمين من البحرية الإيرانية، وهذه مشاهد من عدد من السفن أو لعدد من السفن التي عبرت المضيق. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من أهالي قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب غرب سوريا عقب توغلها داخل القرية. وقالت مصادر محلية إن قوة مؤلفة من 7 آليات عسكرية توغلت في القرية وانتشرت بين منازل الأهالي وعمدت إلى تفتيشها وتوقيف عدد من المارة. في سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق ريف القنيطرة الشمالي في محيط قرية الصمدانية الغربية والكسرات قرب بلدة جبات الخشب. هذا ويذكر أن قوة إسرائيلية توغلت في وقت سابق ووصلت إلى الطريق الرابط بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي. أدانت منظمة أطباء بلا حدود غياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب في السودان وتمويل المساعدات لملايين المتضررين، وقالت المنظمة إنها تبذل قصارى جهدها لتعويض النقص، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يواصل التدهور وأن ما لا يقل عن 47 مركزا صحيا فقدت تمويلها الدبلي في دارفور الشهر الماضي. وأضافت أن هناك انتشارا لداء الحصبة في السودان، موضحة أن جميع هذه الحالات يمكن الوقاية منها باللقاحات لكنها غير متوفرة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: تحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة لآخر وأبرز الأخبار الرياضية ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة. حديثنا اليوم رح يكون في أكثر من جانب وأكثر من محور. الزاوية الأولى كالمعتاد رسالة غزة في الفقرة الثانية اللي رح تبلش اليوم الساعة 3:10، رح تكون مع الكابتن محمد نزال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات ودراجات النارية، والحديث حول سباق الهواء الأول للسيارات والذي سينطلق يوم غد الجمعة في مدينة أريحة. طبعا هذا اللقاء من الساعة 3:10 للساعة 3:15. 3:15 رح يكون معنا زميلنا أبو سامر لنحكي أكثر عن آخر الأخبار الأردنية، وفي معنا اليوم حديث عن كاس الأردن والدوري كمان اللي توج فيه الحسين. أما بخصوص كاس الأردن فالوحدات خسر من الحسين بثلاثة أهداف لهدف، والفيصلي خسر من الرمثة بركلات الترجيح. بالفقرة الأخيرة من البرنامج سينضم لنا في الاستوديو زميلنا إيهاب النتشة، وهو المحلل الرياضي اللي راح يكون معنا كمان طيلة كأس العالم لنحكي أكثر في المجموعات، مجموعات كأس العالم. احنا بنحكي يعني عن 8 منتخبات عربية تشارك لأول مرة في كأس العالم، ومعنا مجموعة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مجموعة، راح نقرأهم بشكل سريع مع زميلنا إيهاب النتشة. طبعا كل هذا وأكثر رح يكون في سياق البرنامج. اليوم معنا بالهندسة الإذاعية إيهاب النتشة، في المتابعة ربحي أبو رموز، وتقبلوا تحياتي حتى الرابعة من وراء الميكروفون عمار بدر. يا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات
0: مباشرة إلى قطاع غزة، ومن هنالك ينضم لنا الزميل علي دحلان. علي مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، مساء الخير لكافة الأخوة المستمعين.
0: طمنا عنك أكثر علي، شو الأخبار؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا. علي آخر الأخبار، يعني اليوم معنا 5 دقائق تقريبا لنحكي فيها في قطاع غزة.
2: يعني عمار الجديد الأخبار في ساعة متأخرة من ليلة أمس كان هناك قرار بإخلاء منطقة أبو العجين شرق مدينة دير البلح، وكان هناك نزوح لبعض العائلات من هذه المنطقة إلى منطقة البلد في مدينة دير البلح والمعسكر. وهذا النزوح عمار يشكل أزمة حقيقية للمواطنين في منطقة أبو العجين شرق دير البلح. أما بخصوص الأخبار الأخرى، ما زالت إطلاق النار ونسف المنازل في المناطق المصنفة صفراء عمار ما زال مستمر، خاصة في منطقة خان يونس ومنطقة غزة، والتضييق على المواطنين عمار بتقدم الخط الأصفر أكثر فأكثر في داخل المناطق التي كانت مصنفة خضراء من قبل قوات الاحتلال. الآن الحركة باتت خطرة جدا على شارع صلاح الدين من دوار بني سهيلة حتى كف القرارة شرق محافظة خان يونس. هذه المنطقة خطرة جدا للمواطنين، عدم التحرك في هذه المنطقة بسبب قرب قوات الاحتلال لمنطقة صلاح الدين في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس. أما محافظة غزة كذلك منطقة التفاح ومنطقة الشجاعية عمار تتعرض يوميا لإطلاق النار ونسف المنازل الذي ما زال مستمر من قبل قوات
0: طيب الاحتلال. آخر الأخبار الرياضية في القطاع علي،
2: يعني عمار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يستعد لنهائي بطولة مواليد عام 2009 بين نادي غزة الرياضي بطل محافظة غزة والشمال ونادي الرباط بطل محافظة الوسطى والجنوب يوم الأحد القادم على صالة نادي خدمات النصيرات. وكما تحدثنا هناك مكافأة مالية 3000 شيكل للبطل و2000 شيكل للوصيف، وهداف البطولة سيكون 300 شيكل وهداف أحسن لاعب 300 شيكل وأحسن لاعب 300 شيكل. هذا بخصوص بطولة الناشئين. أما بخصوص بطولة الشواطئ التي من المنتظر إعلان عنها من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، سيكون بعد عيد الأضحى المبارك انطلاق البطولة في قطاع غزة، ربما تكون على ملعب الجامعة الإسلامية بمدينة غزة أو على شاطئ البحر، لكن حتى هذه اللحظة الاتحاد لم يأخذ القرار النهائي بخصوص ملعب البطولة الشاطئية في قطاع غزة. عمار،
0: يعني كل الشكر لك زميلنا علي دحلان من قطاع غزة، كل الشكر على هذه التفاصيل. من قطاع غزة نعود للضفة ونذهب للحديث حول سباق الهواء الأول للسيارات الذي سيقام غدا الجمعة في أريحة، وسينضم لنا الآن نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية الكابتن محمد نزال. كابتن محمد مساء الخير.
3: يسعد مساك أخي عمار ومساء الخير لراديو حرية.
0: يعني نتحدث عن هذه أو نتحدث في خضم هذه التغطية الإعلامية لسباق الهواء الأول للسيارات والمزمع إقامته غدا الجمعة في أريحة، لو تكرمت وأعطيتنا وسادة المتابعين تفاصيل أكثر حول هذا السباق ومن يعني سيشارك في سباق الهواء الأول.
3: طبعا يسعد مساءكم جميعا. طبعا بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات بسبب الاحتلال والحرب القائمة إن كانت على غزة أو خارج غزة، وبدأنا هذا الموسم بشيء جديد يكون واللامس فيه جمهورنا الشباب اللي متشوق لرياضة السيارات، فحبينا يكون في عنا نوع من التغيير إنه إحنا نبلش موسمنا لعام 2026 بأول مرة في تاريخ الاتحاد الفلسطيني رياضة السيارات والدراجات النارية نقيم سباق للهواء.
0: يعني هاي أول مرة في تاريخ الاتحاد بقيم هاي المسابقة.
3: نعم صحيح. حبينا نلامس طبعا شريحة الشباب. طبعا أنت بتعرف التعفيف في الشوارع، السرعة الزائدة، الحوادث. حبينا نضبط هذا الموضوع بإشي نلامس في المجتمع الفلسطيني وشبابنا الفلسطيني المتشوق للسرعة ولسباقات السيارات، إنه يكون ضمن قوانين وضمن أسس تبنى على السلامة، السلامة طبعا سلامة السائق وسلامة المواطن وسلامة الشارع في نفس الوقت. فأطلعنا أو أخرجنا هذه المبادرة على أن تكون ضمن أجندة الاتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية، واشتغلنا عليه على مدار 4 شهور. طبعا كل الشكر والتقدير لجامعة الاستقلال اللي هي دائما بتحتضننا لإقامة هاي الفعاليات، وإحنا كاتحاد فلسطيني حاليا في طور إننا نعمل ساحة خاصة فينا ونرتب الأمور إن شاء الله في خلال 2026. عدد المتسابقين عندنا 43 متسابق، من ضمنهم فتاتين شباب تنطبق عليهم المواصفات التي أعلن عنها الاتحاد الفلسطيني، كونه أن يكون سائق لا يكون سائق جديد،
0: يكون يعني معوش رخصة سائق جديد، يكون يعني مع رخصة ثانية وطلع.
3: بالضبط بالضبط، السيارة تكون قانونية وسيارته الشخصية.
0: طب هل هل هل من هل من طلبات خاصة بالسيارات إنه سنة كذا موديل كذا
3: شكل لا لا
0: كذا؟
3: لا لا لا نهائيا، هذه كل إنسان بيقدر يشارك، كل شاب بيقدر ينزل يشارك.
0: شو مكان نوع السيارة اللي معه؟
3: حسب السيارة اللي هو بيمتلكها ضمن المواصفات انه هي تكون مؤمنة ومرخصة، وينطبق عليه كمان وسائل السلامة مثل طفاية وخوذي، تمام، حزام الامان. هاي هي شروط بسيطة اللي هي الحد الادنى من السلامة اللي احنا بنتعامل معها وبنطبقها في السباقات.
0: طب في سيارات في سيارات ممنوع المشاركة فيها؟
3: طبعا هي السيارات الغير قانونية،
0: غير سيارات غير قانونية،
3: السيارات المجهزة غير مسموح لها بأن تشارك في هذا السباق.
0: شو يعني السيارات المجهزة؟
3: سيارات الشارع، سيارات البرايفت.
0: آه آه آه آه طيب الآن احنا بنحكي عن داخل حرم جامعة الاستقلال، تم تجهيز لكل هذه البطولة، كمان بنحكي عن تقريبا 50 مشارك من كافة محافظات الوطن، مقصود فيها من الداخل من الضفة ومن قطاع غزة، في معقول عندنا؟
3: لا، احنا المتسابقين عندنا من الضفة الغربية ومن القدس
0: يعني ضفة وداخل، ضفة وداخل وقدس.
3: صحيح، هذا صحيح. وفي عنصر نسائي معنا كمان في هاي البطولة.
0: طيب هل يعني هل من جوائز بكل تأكيد ومكافآت؟
3: طبعا هنا شركات راعي، وهناك جوائز، وهناك مشاركات من شركات راعية راح تكون معنا، مثل شركة جوال، في عندك شركة اكس ال، في عندك اكثر من شركة معنا في هذا الموضوع.
0: طيب هلا الفائز في هذا السباق ممكن يكون له شيء مستقبلا في اي تمثيل، في اي مشاركة؟
3: شوف احنا بنفتح الساحة للجميع انه يشارك مشان نحصر المواهب ونشوف القدرات. انت عم بتحاول تدخل السابق وتثبت بجدارة في سيارة دون اي اضافات، هذا بيفتح الباب انه احنا نشجع هاي الرياضة حتى نأسس للشباب اللي راح يشاركوا معنا المجال للمستقبل انهم يدخلوا معنا بفئات اعلى، بسيارات معدلة اكثر، ويكون انهم مستقبل ويكونوا ابطال في رياضة السيارات، يطلعوا يمثلوا فلسطين خارج فلسطين، يشاركوا معنا في بطولاتنا الدولية اللي أغلبها بنشارك فيها بالأردن.
0: طيب الآن احنا اتفقنا على المكان وعلى اليوم، طب ساعة الانطلاق امتى راح تكون؟
3: الانطلاق راح تكون الساعة 2:30 طبعا بإذن الله، تكون هناك الانطلاق والسباق ينقسم إلى جزئين، الجولة الأولى والجولة الثانية، وسيكون الأول أو الفائز من يحصل على أسرع وقت في هاي الجولتين سيكون من ضمن الأوائل العشرة اللي موجودين معنا.
0: يعني راح تتعاملوا مع أسرع وقت بخصوص
3: طبعا هو سباق السرعة عندنا بيعتمد على عامل الوقت في إنجاز الخارطة التي تكون موجودة على الأرض جامعة الاستقلال.
0: يعني أمنيات التوفيق لكم كابتن، إن شاء الله بتكون هاي البطولة الأولى مش البطولة الأخيرة، وإحنا إن شاء الله رح نكون معكم على اتصال دائم في كافة البطولات والفعاليات.
3: دائما مع الاتحاد الفلسطيني، وجهد مبارك لكم وبارك الله فيكم. كابتن عمار أنت دائما من المتابعين والمشجعين لاتحاد السيارات والداعمين إلنا، أنتوا راديو الحرية،
0: هذا واجبنا، يعني إحنا بنكون في واجبنا، احنا بنكون في وجهنا.
3: معروفكم على راسنا، الاعلام الرياضي ينقصه الكثير، وانتم من الناس اللي انجزتوا في الاعلام الرياضي وقطعتوا شوطا كبيرا في خدمه
0: كل الشكر الفلسطينية. كل الشكر لك كابتن محمد نزالنا، رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضه السيارات والدراجات الناريه، ومشكور على الكلمات الطيبه. احنا طبعا بنقوم في واجبنا، يعني فقط لا غير، هذا شغلنا وهذا الواجب علينا، انه نعمل على تغطيه كافه الفعاليات الرياضيه ايا كانت، واي يعني وين ما كانت، كمان ايا كانت وين ما كانت، ضمن الاطر اللي الكل بيعرفها، فهذا واجبنا. من سباق السيارات للأردن مباشرة راح نروح بعد دقات الساعة، يعني نسمع دقات الساعة ونروح للأردن مع زميلنا أبو سامر.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول

0: نكمل وإياكم البرنامج متابعينا الكرام. دعونا مباشرة نذهب إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومن هنالك زميل مفيد حسونة أبو سامر. مساء الخير.
1: مساء الخير زميل عمار، ومساء الخير طبعا لكل الأهل بالخليل وفلسطين عامة. يا رب إن شاء الله يكون أيامكم خير وبركة.
0: إحنا وإنت إن شاء الله يا رب. يعني أبو سامر، نتحدث عن كأس الأردن والدوري الأردني لحسم، وبطلا للنسخة الثالثة الحسين في المباراة الأخيرة التي فاز فيها على الفيصلي بهدف ليلى شيء. دعنا نتحدث عن تتويج الحسين وبعدين نحكي عن الكأس.
1: بكل تأكيد يعني بغضون أسبوع واحد فقط، الجمعة الماضية كان فريق نادي الحسين يتوج بطلا للدوري محترفين للموسم الثالث على التوالي. بكل التأكيد أمر ناتج عن أنه اليوم فريق نادي الحسين يضم غالبية نجوم المنتخب الأردني، هو توليفة من لاعبي الوحدات والفيصل والرمت السابقين، أو أميز لاعبي الفيصل والوحدات والرمت السابقين. نجح السيد عامر أبو عبيد رجل الأعمال الذي يمول نادي الحسين بكل الأموال قاطبة، نجح أنه يعني يحصل على أميز اللاعبين في الأندية التالتة يفرغهم ويعني يخفف من حدة المنافسة، ويكون هو الوحيد في القمة ويغرد وحيدا يوم فريق نادي الحسين. النادي عمره 70 سنة، عمره ما أخذ بطولة الدوري ولا بطولة كأس في عهد عامر أبو عبيد، بفضل ما يضخه من أموال نجح أنه للموسم الثالث على التوالي عنده بطولة الدوري. لكن هو اليوم أو غدا يخوض مباراة نهائية الكأس الأردن، وهو لم يسبق له أن ظفر بطولة الكأس. بطولة الكأس في آخر موسمين الحسين خسرهم مباراة نهائية أمام فريق الوحدات اللي توج بطل الكأس في ثلاث مواسم متتالية. اليوم الوحدات خسر أمام الحسين في الدور قبل نهاية الثلاثاء الماضي 3-1، والفيصلي أيضا خسر أمام الرمتة 1-0 في نفس اليوم، عفوا في فرق ركلات ترجيحية في نفس الليلة. فلذلك غدا الجمعة سوف، عفوا يوم السبت وليس غدا، أنا آسف جدا، يوم السبت هي المباراة النهائية لكأس الأردن وفيها يختتم موسم كرة القدم. والمباراة النهائية لكأس الأردن ستجمع لأول مرة منذ عام 1991 بين قطبي مدينة أو محافظات الشمال اللي هم الرمثة، واللي توج بكأس الأردن مرتين من قبل عام 1991، وفريق نادي الحسين زي ما حكيت لك الذي لم يسبق له أن توج بطلا لكأس الأردن. فعلى ذلك السبت يختتم الموسم، وبعدها بأيام بسيطية إن شاء الله بتجمع المنتخب الأردني وبسافروا على الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. ليلعبوا مباراتين وديات قبل المونديال، واحدة مع سويسرا والثانية مع كولومبيا، ثم ينخرط ببطولة الحلم كأس العالم كله.
0: طيب خلينا نحكي أكثر عن الكأس وخسارة الوحدات من الحسين وخسارة الفيصلي من الرمثة. شوف، أنا واحد من الناس اللي بآمن بشيء معين، الفرق الكبيرة تحديدا وكبرياء البطل عادة حين يجرح هذا الكبرياء هو بقاتل حتى النفس الأخير على ما تبقى له من بطولات. خسارة الدوري للفيصلي والوحدات أمام الحسين اعتقاد جازم بأنه راح يكشروا عن أنيابهم في مسابقة الكأس، ونشوف التنين في نهائي هاي البطولة. وممكن ممكن ممكن بداية الوحدات في المباراة تسجلوا هدف الحسين، قلنا يعني الوحدات نازل بقواه اليوم لا يأخذ المباراة ويروح للمباراة النهائية، لكن ما حدث بعد الهدف فورا كان انقلاب تام، إن كان على الأداء أو حتى على النتيجة لمصلحة الحسين، وكذلك الفيصلي كمان اللي مظهر بالشكل المطلوب أمام الرمثة.
1: هلأ شوف، في فرق كبير من مباراة الفيصل والرمثة ومباراة الوحدات والحسين. مباراة الفيصل والرمثة كانت من أسوأ المباريات للفيصل، والرمثة لعب بذكاء حاد، لعب أنه استدرج فريق نادي الفيصل للركلات الترجيحية ونجح فيها بامتياز. هلأ الرمثة تقدم أولا في هذه المباراة من ركلة جزاء بخطأ مشترك بين حارس ناشئ لعبه الفيصل بأغرب قرار، يعني أثبت فيه مؤيد أبو كشك إنه يعني ما بعرف من ألف للحارس الثالث نادي الفيصل لعب ليه أساسي بين المباراة، يعني ارتدت من الكرة لأيد المدافع وراحت ركلة الجزاء تجا من الهدف، والفيصل جاب نهاية الشوط الأول نجح إنه يسجل هدف التعادل. خلصنا الرمثة الشوط الثاني كله لعب بخط دفاعية، لعب بالمنطقة الخلفية، وقال للفيصل سوي اللي بدك اياه بس ما راح تقدم. وفعلا لو المباراه امتدت 4 ساعات يا عمار الفيصل لن يسجل اي هدف لانه ما عنده حلول فرديه. الفيصل بيلعب موسم كامل يعني الله سهل عليه الكابتن عبد الله بزمان ما بعرف كيف فكر فيها. روح من عند الفيصل المهاجم البريطاني ارن لوين حقه 200,000 دولار يعني انا مبارك كيف المدربين بيفكروا بهذه التفكيرات. ما كان يلعبوا قعدوا احتياط وانتغز لما شاب سافر وترك النادي الفيصل واخذ مفتيات وعدين مليم. ما علينا مرحله وراحت وعدت وبكل دمارها. فالفيصل ما عنده مهاجم يعني كمل موسم ما عنده مهاجم. فممكن بعض المباريات تمشي لكن المباريات اللي فيها زي هدرتهم يعني زي المباراه النهائيه بطوله الدوري المباراه الختاميه مع نادي الحسين برضه لو امتدت المباراه 10 ساعات برضه الفيصل صعب سجل ما عندوش واحد يجيب جوال. فانت مباراه كبيره صعب واليوم عرمتها طالما ما عندك حلول فرديه وما عندك وعي تلعب اوفرات لمين يعني اطول مهاجم عند الفيصل 1.60 متر ما بزبط يعني كله كان حكي مش بحكيها ببرر لا الرمته لعب بذكاء لعب على قد امكاناته. استدرج الفيصل على الترجيح لان عنده حارس عملاق حارس كبير اسمه مالك شلبيه نجح نصد ركله الجزاء والسلام عليكم خلصنا المباراه. هلا مباراه الوحدات والحسين مباراه عاليه في المستوى مباراه قمه مباراه مفتوحه مباراه مجنونه. الوحدات قدم عرض حلو لعب الند بالند مع الحسين هو إله على الحسين يعني فاز عليه بالدوري مرتين وبالكاس بالسنوات الماضية وحتى هو بأسوأ حالات الوحدات كان يفوز على الحسين وتوج بطل الكاس الأردن وروح يشارك أسويا. هلأ الحسين الفيصل الوحدات كانوا كتير حابين يروح يشاركوا أسويا فشوف كيف الأقدار شاءت. الفيصل اللي خرج من الرمتة هلأ مفروض بالنهاية الرمتة والحسين طبعا بس أحكي لك على سيناريو الوحدات والحسين اللي أعطى الحسين إنه يفوز في المباراة إنه نجح بظرف دقيقة واحدة يعود للمباراة. يعني الوحدات قدم بهدف ذاتي من يوسف قشي لاعب الواعد نادي الحسين سجل هدف بمرمى فريقه تمام خلال دقيقة بفضل صاحب الحلول الفردية أميز لاعب بالكرة الأردنية حاليا وهو خارج تشكيلة المنتخب

0: جاب جول اسطوري تمام، صارت 3-1 انقتلت المباراه، ومع ذلك سجل الوحدات هدف صحيح 300% مش 100%، واعترفت لجنة حكام، ويعني يا سلام على هيك اعتراف، انه الحكم اخطا بعد ما احتسبه. كيف الحكم سواه لازما، كيف احتسبه لازما ما بعرف، من وين اجت بباله يعني صراحة. لو حتى لو كان سرحان، لو كان مش موجود في الملعب، كيف ما بيحسب التسلل مش عارف يعني، في متر فرقيه مش شك انه يعني، ولغى هدف صحيح 100% للوحدات، يعني كان ممكن يعود المباراه في 3-2. فالغريب العجيب خلص شات الاقدار. والمباراه اين تقام؟ على ملعب الحسن، في استاد الحسن، بين جمهور الحسين وعلى ارضه بين جمهوره. فالحسين يعني مع كل النجوم ومع كل الحظ. هاي كرة قدم يا عمار،
1: يعني نأمل أن يكون الموسم القادم موسم عودة الوحدات والفيصلي، ونشوف
0: أول شيء واحدة واحدة يا عمار. اليوم أنت بدك تنافس نادي الحسين اللي هو ممثل بعام ربع، بدك ما بدك تنافسه فقط في المال.
1: هلا ما هو كأس العالم، تنساش إنه كأس العالم رح يعود على الفرق هاي بمصاري،
0: رح يعود على الحسين ب$2 مليون.
1: شو طيب الوحدات كم لاعب في المنتخب؟
0: لاعب أو لاعبين، والفيصل عنده لاعبين.
1: طيب ما هو على كل يوم أعتقد $11,000 صح؟
0: حاسبين يعني بيطلع للنادي على اللاعب حوالي $300,000 حوالي.
1: طيب هلا $300,000 لما تعطيهم للوحدات ولا للفيصلي؟
0: ما بتسويش اليوم مع عامر ابو عبيد، بلا هذول الافراطه بيطلع يا عمار. انت لعبت الحسين يعني يوسف ابو جلبوش صيصه، كان لاعب الفيصل من ابناء النادي الفيصلي، لما راح على الحسين هلا هم ما على العقود اللي بوقعوها اللعيبه مسجل بالاتحاد، نشيل العقود الاصليه، يعني اللاعبين بياخذوا مقدم عقد
1: هم بيعطوهم عقود، والعقود الثانيه تحت الطاوله شيء ثاني.
0: ما يعني زي الاهلي المصري، اذا انت اهلاوي
1: يا سلام، انت ماليت شيء للاهلي المصري تعطي، مو الزمالك بيعملهاش اظني.
0: لا لا لا لا، ما بيعملها ولا نادي في العالم الا الاهلي.
1: يا بي يا زملكاويه يا الله، انتوا بتشوفوا حالكم بعد فوزين على السريع.
0: هلا عقد زيزو بالاتحاد المصري $5 مليون باليوم بياخذوا 5 مليون مش عقد سنوي. فالاهلي طبعا ما علينا. اليوم انت تشوف شات الاخضر برضه انه يكون في جود شانس مع الفيصلي، ان في شيء بسموها الرخصه الاسيويه يا عمار.
1: اكيد
0: تمام. هلا الفيصل ووحدات الحسين هم قدموا الرخصه الاسيويه، رمطه لم يقدم الرخصه الاسيويه. فاليوم الرمطه لو فاز بكاس الاردن لن يشارك اسيويا، فلذلك اليوم حسمت الحسين باعتبار بطل الدوري، راح يروح على الملحق النخبه لسوبر ستار فوق، والفيصل راح يشارك الدوري ابطال اسيا 2 بصفته وصيف بطل الدوري، لانه الرمطه لو فاز او تعادل او خسر الكاس لن يشارك اسيويا لانه ما عنده رخصه اسيويا. وطلع الوحدات من المولد بلا حمص، راحت الوحدات. فيعني الحظ بالاخير اسعد الفيصليه نوعا ما، لانه برضه البطوله الاسيويه فيها فلوس كويسه، يعني فيها حد ادنى $300,000 حد ادنى. كل ما تمشي دور بزيد 150,000 او 200,000 انت وشطارتك.
1: يعني افهم هالمبالغ هاي اللي راح ياخذها الحسين ممكن تقضي له يزن عماد.
0: شو بده بنزل عماد؟ ما بيجي على الدوري الاردني، ليش يجي؟ حرام يعني.
1: شو والله شوف، هلا مو دكتور شغله واحده الان بعد اصابه يزن العماد، اعتقد انك ترجعوا للاحتراف مره تانية، فاعتقد انه ممكن يعود عليه بالضرر. هلا انت ممكن تدخله دوري الاردني، خليني اكمل على الاقل مرحله الذهاب، يكمل يعني استشفاء وتعافي ويرجع لرتم المباريات ويرجع يعني يلمس الطابه بالشكل الصحيح، وبعد هيك خليه يروح لإشي احتراف. أم أنا يعني نصيحتي إذا كان هو بيسمعها ولا أي حد في الأردن، ما يروحش للاحتراف بعد الإصابة مباشرة، يلعب له نصف موسم، بديش أقول لك موسم، في الدوري الأردني على الرواء على الهدا. وبعد هيك
0: عمار يا حبيبي عمار، هو موقع عقد 4 سنين 3 سنين، ما رح يجي الأردن إلا إذا ناديه في قطر
1: يعطيه إعارة.
0: ماشي، ما هو عقده هناك مليون شوي، إعارة إيش؟
1: احنا بنقول لك بده يطلع للحسين من كاس العالم، بنحكي $2 مليون، يعني لو اخذ اعاره 6 اشهر
0: شو بده فيه؟ يعني شو يسوي فيه $2 مليون نادي الحسين؟ شو يسوي بيزن عماد؟ ما هو بياخذ الدوري قاعد الدنيا زن عماد، شو بده فيه يا زلمه؟
1: لا ما فيش عندنا، فيش عندنا مشاركات خارجيه، فيش عندنا مشاركات اسيويه.
0: ما هو ماشي، الحسين عنده كارت كبيره جدا اسمها اللاعبين المحترفين الاجانب، عمره ما جاب لاعب محترف صح بحياته، ولا عمره جاب مدرب صح. تعرف نادي الحسين كل البطولات الدوري اخذها 3، اخذها بفضل اللاعبين وليس بفضل المدربين، والدليل بكل موسم حسين مدربين او 3 بكل موسم، عمره ما كمل معاه مدرب. ولا مدرب جابه صح. كل مدرب جابهم فشتوا مع نادي الحسين، مع انه عنده مجموعه لاعبين ودكه الاحتياط بيجيب لحاله دوري.

0: هذا مش قياس عمار، يعني ما تقيس إشي مثالي. إحنا ما عندنا مثاليات بالدوري الأردني، إحنا بس نتمنى الموسم الجاي عارف شو هو، إنه يكون عندنا تقنية الفار، لأنه السنة أسوأ موسم تحكيم بتاريخ كرة القدم الأردنية. التحكيم السنة أثر على نتائج مباريات كثيرة، وأثر على سير الفرق، وأثر على أمور كثيرة.
1: طيب.
0: أهداف حسبت مش أهداف، يعني طعة وقايمة السنة كان التحكيم عندنا.
1: يعني
0: ومع ذلك عندنا طاقم حكام كأس عالم.
1: أنت راح تشتغل معنا في كأس العالم ولا كيف وضعك راح يكون؟
0: والله إحنا عندنا الاستوديوهات قاعدين نسوي والله، وفي عندي عقود والله. يعني متنقل وممكن
1: يعني بدكش تعطينا من وقتك الثمين كم من دقيقه هيك
0: لا بتشرف الا الخليل كله
1: اه ما بدناش يعني بنعمل لك مشكله في الخليل بعدين
0: لا لا لا, لا. والله احنا يعني شوف التلفزيون امبارح بلش اول حلقه في عنده هيك سوي استوديو خاص
1: والله انا اليوم عندي اول حلقه
0: لانه احنا عندنا لانه احنا مشاركين كاس العالم فلازم نسوي هيك
1: ما يا عمي احنا معتبرين حالنا مشاركين لان الاردن مشارك
0: لا ما قال لك الامير علي احنا بنمثل فلسطين وسوريا
1: يا عيني عليك يا عيني عليك
0: الامير علي مش مفيد حسون يعني
1: هي طيب هو انت نقلت على لسان الامير علي
0: لعبت المنتخب قال لهم اسمعوا انتم بتمثلوا الاردن وبتمثلوا فلسطين وبتمثلوا لبنان وبتمثلوا سوريا هذا حكي ما في شك فيه عمار اكيد يعني
1: كل الاحترام ابو سامر لك ولكل الاحبه في المملكه الاردنيه الهاشميه انا بدي اشكرك لانه تعدينا وقت الفاصل بدقيقتين ونص
0: حبيبي
1: شكرا لنا حديث اخر ان شاء الله الزميل ابو سامر حدثنا من الاردن شكرا جزيلا لك سنتوقف عند فاصل للاعلانات بعد الفاصل نعود لنكمل واياكم ونبدا اولى حلقات تغطيتنا لكاس العالم بحديثنا حول المنتخبات ال12 المشاركه والمنتخبات العربيه الثمانيه اللي راح تكون بكاس العالم
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد، كنب خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: جديد لكم تحية متابعينا الكرام. نعود لنكمل الجزء الثاني، وكما تحدثنا في بداية البرنامج بأن هذا الجزء سيكون للحديث حول كأس العالم، تحديدا اللي راح ينطلق يوم 11/6، يعني أقل من شهر. إحنا بنحكي عن 27 يوم تقريبا سينطلق كأس العالم، وهذا كله في بعض المتنبئين والمش عارف ايش بقول لك انه ممكن يتأجل كأس العالم، لكن على أرض الواقع كل الأمور ماشية تمام. سنتحدث عن كأس العالم، وسينضم أو انضم لنا في الاستوديو زميلنا إيهاب النتش. إيهاب مساء الخير.
1: مساء الخير كابتن عمار، إلك ولجميع المستمعين والمتابعين.
0: يعني نتحدث عن كأس العالم الذي سينطلق في أمريكا والمكسيك وكندا.
1: صحيح،
0: ثلاث دول، وهي راح تكون مرهقة نوعا ما للمنتخبات اللي راح تكون أو تتأهل من مرحلة المجموعات تروح للأدوار الإقصائية. راح تكون متعبة نوعا ما لإلها إنه تتنقل ما بين هاي الدول الثلاث.
1: صحيح، لا شك، يعني وقت سفر بيزيد على اللاعبين تعب وإرهاق، وإضافة إنه بصراحة في هاي النقطة في مخاوف بشكل عام من تنظيمها في ثلاث دول، وحتى أمريكا نفسها في خوف من اللي هو توقيت المباريات، كيف الجو راح يكون، شو بكتير.
0: صحيح.
1: توقف مباريات مع العاصفة، وهذه التجربة صارت في كأس العالم للأندية إذا تتذكر. صار
0: ووقفت إحدى المباريات بسبب عاصفة.
1: حوالي ساعتين توقفت المباراة عشان يرجعوا يكملوا تنبؤ في عاصفة جاية على المنطقة.
0: يعني هلأ ممكن نشوف عواصف فترة إقامة كأس العالم؟
1: هلأ كل شيء وارد، بس التخوفات من إنه كيف راح تمشي المباريات هاي.
0: طيب بنحكي عن التوقيت، وانت ممكن حكيت في بداية حديثك انه التوقيت ممكن يكون معضلة لكثير من المناطق في العالم، مثلا الشرق الأوسط، جنوب يعني خلينا نحكي بعض المناطق الإفريقية اللي شوي توقيتها راح يكون معاكس للتوقيت الأمريكي، يعني راح نشوف مباريات وجه الفجر
1: فجرا وجه الفجر. تقام. صحيح، وكمان في معضلة مهمة انه حتى الجمهور، مشاركة الجمهور في كأس العالم راح يواجهوا صعوبة بسبب التأشيرات، خاصة على أمريكا.
0: صحيح، وهي تشوف يعني ممكن المنتخبات حتى المشاركة وجدت صعوبة بعملية يعني
1: استظهار الفيزا للاعبين
0: فما بالك للجماهير.
1: صح،
0: فعشان هيك الجماهير كمان راح يكون الأمر مش سهل، خصوصا بعد هذا اللي عمله ترامب الفترة اللي فاتت، طرد اللاجئين، وفي كثير من الناس اللي محامي قام سحبها وطردهم برا البلد، فما بالك اللي بده يدخل إشي جديد.
1: صح، وعمالي أنا بشوف برضو على موقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عندنا هون في الشرق الأوسط، إنه في كثير ناس تم منعها من دخول الولايات المتحدة حاليا.
0: طيب هذا الحديث ممكن يأثر تجاريا اقتصاديا على الشيء المتوقع بكأس العالم؟
1: هلا احنا بالنسبة لنا تنظيميا لكأس العالم، احنا كمشاهدين وكجمهور، يعني تنظيميا لكأس العالم خاصة بعد النسخة الأخيرة في قطر كانت كتير عالية مستوى،
0: الليفل كان مشبط في العالي
1: بالضبط. يعني كانت أفضل نسخة من ناحية التنظيم وحتى الوقت
0: والجمالية، وحتى كمان انت ما بدك تتنقل ما بين ملعب وملعب ربع ساعة
1: يعني لا يسكر.
0: صحيح،
1: لا يسكر الوقت، فهذه كلها مخاوف من ناحية التنظيم كيف راح يكون الوضع في أمريكا تحديدا والمناطق الثانية اللي هي كندا والمكسيك.
0: طيب لو جينا حكينا قبل ما نروح نحكي عن المنتخبات إيهاب، لو حكينا عن إشي كتير مهم هو عامل الطقس اللي راح يختلف واللي حكينا عنه إحنا في بداية الكلام بشكل سريع، يعني مثلا المنتخبات الإفريقية ممكن تعاني في كأس العالم في أمريكا، وعشان هيك عملوا ممكن توقيت المباريات شوي متأخر وصار عنا وجه الفجر، ولا كيف؟ يعني هم أخذوا في عين الاعتبار هاي النقطة؟
1: لا، هو شوف يعني بالعادة في الأمريكا الجنوبية والشمالية، ويعني بالعادة توقيت المباريات بيكون كتير متأخر.
0: هو بيناتهم سبع ساعات بينه
1: بالضبط. فبالنسبة لنا كتير بيكون متأخر، ذائر إنه التجربة اللي كانت في كأس العالم للأندية ما عطتناش مؤشر إنه هذا الإشي ممكن ينحل.
0: صحيح
1: للأسف يعني.
0: طيب نروح نحكي عن المنتخبات بشكل سريع، أمامنا 12 منتخب، لكن الأهم من ذلك كله أنه عندنا لأول مرة 8 منتخبات عربية.
1: صح،
0: 8 منتخبات عربية متوزعين أو يعني موزعين على مجموعات، فقط مجموعة واحدة اللي فيها منتخبين
1: الجزائر والأردن،
0: الجزائر والأردن والأرجنتين. صح، إضافة إلى النمسا، وفي عندنا كمان مجموعة مصر وإيران، يعني دولة إسلامية طبعا. يعني ليش نقول إنه دولة عربية. عربية؟ طيب هيك نظرة سريعة على المنتخبات الثمانية العربية.
1: شوف يعني أنا بالنسبة لي شخصيا مجموعة الأردن والجزائر هيك يعني بنتظر إني أتفرج عليها. هذه أبرز واحدة بالنسبة لي.
0: ممكن نشوف منتخب عربي للدور التالي الجزائر والأردن، لكن أنت بترشح مين؟
1: أنا برشح الجزائر أكتر لأنه خبرته أكتر لاعبينه يعني خبرتهم أكبر أوروبيين بشكل أكبر.
0: مين أقوى منتخب عربي ممكن مشارك بهاي النسخة؟
1: المغرب. بالنسبة لي المغرب بعد كمان النسخة اللي قدمها في قطر ربع كأس العالم كان الليفل كمان عالي، متوقع منه إنه يصل بشكل أكبر من أي منتخب.
0: طب لو عملنا الترتيب تنازلي، المغرب
1: أولا،
0: ثانيا
1: الجزائر،
0: ثالثا
1: مصر،
0: رابعا
1: تونس،
0: خامسا العراق الأردن، ضللنا العراق والأردن
1: العراق والأردن
0: وضللنا كمان شو اسمه العراق والأردن
1: ويرون
0: لا توهتني العراق استنى شوي انا وقطر
1: قطر
0: العراق والأردن قطر
1: قطر الناس
0: يعني عليه يعني قلنا خامسا تونس، سادسا مين
1: قطر،
0: سابعا العراق، ثامنا الأردن.
1: بالضبط الأردن. شوف يعني
0: اول حدا بسمعنا من الأردن
1: اول مشاركة لهم اول مشاركة راح تكون وراح يفتقدوا كمان يعني عنصر يزن عماد راح يفرق معهم بتوقع كتير في الهجوم وكأول مشاركة يعني ممكن يكون
0: شوف
1: شرفية وخبرة
0: عشان نتفق تماما ان الأردن بهاي المشاركة
1: حقق إنجاز
0: إنجاز يعني مجرد المشاركة إنجاز صح. هي لأول مرة في تاريخه يعني.
1: بالضبط.
0: طيب نروح لمجموعة المجموعة الأولى بتضم المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية والتشيك.
1: صح يعني
0: كيف الوضع؟
1: مجموعة كوريا الجنوبية
0: أنا شايفها متوسطة إلى دون المتوسط نوعاً ما.
1: مش كثيرة يعني. خاصة إنه لو طلع المكسيك مثلاً أنت هي أحد المنظمين لكأس العالم. هاي ممكن تعطيها ميزة للمكسيك لأنه المكسيك يعني أبرز إنجازاتها في كأس العالم وصولها لدور ربع النهائي.
0: صحيح.
1: كانت هي مستضيفة كأس العالم في المرتين السابق.
0: طب يعني منرشح من هاي المجموعة مثلا المكسيك كوريا الجنوبية؟
1: كوريا الجنوبية.
0: أنت أسجل لك.
1: فازيل.
0: وين أسجل لك؟ هاي هون على الورقة خلص عشان بدي أحفظها هاي. ولا أعطيني ورقة من عندك. أعطيني عشان بدي أسجلها هاي وأخبيها في المكتب جوا. يعني قلنا المجموعة الأولى.
1: المكسيك. كوريا الجنوبية بقيادة سون.
0: سون. طب نروح للمجموعة الثانية.
1: المجموعة الثانية عندنا كندا
0: اللي بتضم كندا، البوسنة والهرسك، قطر وسويسرا. كمان مستوى مش عالي
1: طبعا يعني مش عالي، متوسط نعتبره. كندا يعني بقيادة ديفيز، ألفونسو ديفيز يعني هو اللي سجل لهم هدف الأول في كأس العالم
0: صحيح
1: والوحيد، ومشاركتها مش كثير يعني ثالث مشاركة تقريبا راح تكون لكندا.
0: كمان راح تستفيد من عمل الأرض والجمهور كمان.
1: صحيح. يمكن تمر لأول مرة في تاريخها.
0: يعني نقول كندا كندا وسويسرا ولا بترشح؟
1: لا كندا وسويسرا.
0: يعني بتقولش قطر أو البوسنة؟
1: لا.
0: هاي يا سيدي هاي كندا وهاي سويسرا، إحنا دافعين إشي من جيبنا.
1: رغم إنه قطر يعني شوف بحس إنه عندهم إمكانيات يقدموا إشي.
0: والله إذا أنا تأهلت للدور التالي قطر وعلم عكلي. طيب نروح للمجموعة الثالثة اللي بلشنا ندخل بالغميق شوي. البرازيل، المغرب، هايتي واسكتلندا اللي اعتقد انه انا مشاركتهم في هاي المجموعة مجرد انه
1: ايوه استضافة يعني بس.
0: يعني البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا.
1: شوف البرازيل بقيادة انشيلوتي بيعدوا دور الاول هذا مش مقارنة اصلا
0: عيب اصلا نحكي
1: بالخصوم يعني محسوم الامور. والمغرب بس انا بتوقع انه المغرب تتصدر المجموعة.
0: يا سلام هاي صدارة هذا عشان اسمع نعطيك عليها درجة زيادة. المجموعة الرابعة نروح للولايات المتحدة المستضيف الثالث، يعني حكينا عن المستضيفين المكسيك كندا، هي الثالث الولايات المتحدة، باراغواي، استراليا وتركيا.
1: شوف يعني أنا بتوقع من هاي المجموعة أمريكا بتعدي وتركيا بتعدي.
0: أمريكا وتركيا يعني مش ممكن الباراغواي أو استراليا يعملوا إشي.
1: أنا بستبعد بالنسبة لي.
0: طيب نروح للمجموعة الخامسة، ألمانيا، كوراساو، هاي اللي
1: حصلت
0: اللي هي 100,000 ولا 150,000 كل عدد سكانها وصين كأس العالم ودول تانية عندها مئات الملايين مش قادرة
1: للأسف.
0: إذن ألمانيا، كوراساو، وساحل العاج والإكوادور.
1: أنا برشح ألمانيا وساحل العاج.
0: ألمانيا وساحل العاج طبعا. الإكوادور ممكن يكونوا حصان أسود في هاي المجموعة.
1: مشاركتهم الماضية ما بس أو على الأغلب هم يكونوا الحصان الأسود، يعني هم يكونوا ثالث المجموعة. بس راح يتأهل ألمانيا كمتصدر وبعديها سيعني ليش.
0: نروح للمجموعة السادسة، هولندا، اليابان، السويد وتونس. وهي المجموعة مجموعة
1: قوية
0: ومعقدة. معقدة يعني
1: فيها حسابات
0: وفيها تفاصيل شوي هيك. صح. الواحد بده يكون مركز فيها.
1: صح. هلا أنا بقول اليابان بتأهلوا. اليابان بتأهلوا.
0: الكمبيوتر الياباني مبرمج الإشي.
1: فيش مزيل الكمبيوتر الياباني.
0: أول مجموعة ولا ثاني مجموعة؟
1: لا متصدر.
0: اليابان. طيب مين الثاني؟ تونس، السويد،
1: تاني هولندا. راح يكون هولندا.
0: هولندا؟ استبعدت السويد وتونس.
1: استبعدت.
0: ليش طبعا استبعدتهم؟
1: شوف، اول شيء المنتخب السويدي يعني نتائجه بالتصفيات وأدائه والاسماء المتواجدة عنده يعني مش قوية كتير اللي يتأهل كمتصدر.
0: طب تونس؟
1: تونس مشاركاته الاخيرة ومستواه الاخير حتى بالتصفيات ما كانش مرضي بالنسبة له.
0: صحيح.
1: حتى والاسماء صحيح. اللي في تونس
0: صحيح صار تحكي صح.
1: حتى صحيح. الاسماء اللي في تونس موجوده هلا ما فيش شيء مبارز يعطيك امل انه ممكن تونس توصل او تتاهل لدور ثاني. طيب. مع الاسف
0: المجموعه السابعه بلجيكا، مصر، ايران، نيوزيلندا.
1: انا برشح بلجيكا ومصر.
0: بلجيكا ومصر. استبعدت ايران.
1: صح، مع الوضع اللي هم فيه حاليا بتوقع انه راح يكون عليهم كتير ضغوط و يعني
0: طب مش
1: كتير
0: مش ممكن
1: بعيد عن الرياضة أصلا.
0: مش ممكن عليهم. مش ممكن يكون هذا الإشي دافع لإلهم.
1: دافع لإلهم.
0: يعني دافع على مقاتل طالع قاتل رياضيا يعني.
1: بس أنا قارئ الموضوع بشكل سلبي بالنسبة للمنتخب الإيراني يعني. أصلا أيه. أصلا التأشيرات تبعتهم كانوا راحت عيني يعني.
0: صحيح.
1: وأصلا الظروف اللي هم فيها
0: وبتعيش حتى مش قالك بدنا نشارك ويأخذ
1: بالضبط في حول هزيلال إنها تشارك ما تشاركش، بس آخر إشي أعلن إنهم راح يشاركوا.
0: طيب. المجموعة الثامنة عنا إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية والأوروغواي. وهاي في عندك ثلاث منتخبات يعني نوعا ما بتلعب كرة. صح. على الأرض بدرجة أقل سعودية. أوكي. صح. يعني أنا بقول ثلاث منتخبات اللي هي إسبانيا والأوروغواي والسعودية، لكن درجة أقل السعودية.
1: أنا معك برضو برشح إسبانيا كرأس المجموعة، والأوروغواي بقيادة بيلسا راح يعملوا شيء منيح.
0: يعني إسبانيا والأوروغواي.
1: السعودية يعني مشاركتها الأخيرة وغيروا مدرب، فبتوقعش إنهم يقدموا المستوى حتى اللي قدموه في قطر.
0: طيب نروح لمجموعتي.
1: آه.
0: المجموعة التاسعة، فرنسا، السنغال، العراق والنرويج.
1: هاي مجموعة حلوة برضو يعني. نطلع لها كتير. فرنسا.
0: شوف عندك أوروبا، إفريقيا، وآسيا، وأوروبا.
1: صح.
0: أربع قر لا يعني ثلاث قارات اللي هي النرويج وفرنسا قارة، السنغال قارة، والعراق قارة.
1: شوف هلا إحنا بنتمنى طبعا المنتخبات العربية تقدم، بس والله الخصوم صعبين خاصة للعراق. يعني تحكي عن فرنسا المرشحة من المرشحين لللقب، فأكيد هي راح تتصدر المجموعة. وأنا بعطي السنغال فرصة مع ساديو ماني واللاعبين. بيلعبوا بروح ومنظمين وبيشتغلوا صح السنغال، فأنا برشحهم مع فرنسا.
0: نروح للمجموعة العاشرة، الأرجنتين، الجزائر، النمسا، والأردن.
1: هايل عليها العين بالنسبة لي أنا. طبعا الأرجنتين راح ترشح المجموعة، وقلت لك أنا برشح الجزائر معه.
0: والجزائر المجموعة رقم
1: الأردن 11. ممكن تنافس على الثالث فيها
0: نشوف.
1: يعني النمسا بس تبعها.
0: المجموعة قبل الأخيرة بتضم البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، وكولومبيا.
1: ممكن البرتغال لازم تتجاوزها بسهولة هي.
0: صحيح.
1: وعندك كولومبيا كمان برشح.
0: كولومبيا. المجموعة الأخيرة اللي بتضم إنجلترا، كرواتيا، غانا، وبنما.
1: هذه برضو مجموعة حلوة يعني بالنسبة لي. شوف المنتخب الانجليزي مطالب انه يعمل اشي في كاس العالم. هاي
0: ممكن هاي ممكن النسخة. ممكن النسخه الموجوده للمنتخب الانجليزي افضل نسخه اجت في تاريخه.
1: بالضبط يعني من ناحيه لاعبين.
0: من
1: كل الخطوط.
0: صحيح.
1: كمان اضافه لذلك
0: هاي افضل نسخه ممكن للمنتخب الانجليزي.
1: بالضبط. هم مطالبين انه يعملوا اشي في هاي النسخه ويتخطوا ربع النهائي.
0: يعني يعني يعني انجلترا ومين؟ كرواتيا بتقول ولا ممكن غانا؟ وممكن
1: مودريتش. مودريتش و
0: انت على فكره انت
1: انا مش باخذ الموضوع عاطفيا.
0: اوكي اوكي انت في حديثك استبعدت حدوث اي مفاجاه.
1: ايه
0: هلا انا بدي احكي لك شغله واحده. هلا يعني راح نشوف مفاجات. راح نشوف مفاجات
1: هذا اكيد، بس احنا كقراءه اوليه بحكي
0: انت
1: لك
0: انت استبعدت المفاجات في قراءتك الاوليه.
1: قراءتي الاوليه هلو.
0: طب لو جيت سالتك عشان احنا يعني انتهى الوقت وثلاث دقائق عدينا. مين بترشح بطل كاس العالم؟
1: بطل كأس العالم. أنا بتمنى أمنيتي البرتغال ياخذ كأس العالم، بس برشح بطل هاي النسخة.
0: عبد أسجل يلا.
1: هو شوف أوليا برضو، أوليا بتوقع أن فرنسا تصل النهائي الثالث برضو،
0: يعني فرنسا تلعب ثالث نهائي على التوالي. طب مين البطل؟ البطل مين؟
1: البطل فرنسا
0: كمان. فرنسا رح يقابل مين في النهائي؟
1: ممكن يقابل أقوى منتخب عندك إنجلترا.
0: فرنسا إنجلترا
1: نعم
0: النهائي، والبطل فرنسا.
1: صح.
0: سعيد كثير إيهاب إنك كنت معنا اليوم
1: حبيبي، وأنا أسعد.
0: ألف عافية، ورح تكون متواجد معنا إن شاء الله باستمرار في كأس العالم. شكرا جزيلا لزميلنا إيهاب النتشي على هاي القراءة السريعة لكأس العالم اللي حكينا فيها، يعني عن المجموعات الـ 12 الموجودة، حكينا عن المنتخبات العربية الثمانية، وتوقعنا مين ممكن يتأهل للدور التالي في كأس العالم في دور المجموعات. طبعا شكرا لإيهاب. احنا طبعا بدنا نعتذر انه تعدينا الوقت 4-5 دقائق، يلا ما حدش شايفنا ما حدش سمعنا. شكرا للمتابعين. هلا ان ضلينا عايشين كالعاده رح نرجع نلتقي من جديد ان شاء الله يوم السبت بحلقه جديده وباخبار جديده وتفاصيل جديده. شكرا إيهاب، شكرا لربحي، شكرا لكل المتابعين. تحياتي عمار بدر، والى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أصل معكم التغطية رويدة أبو عيد. شكرا ريما. إذا مستمرون معكم مشاهدين في هذه الساعة في تغطية مسيرة الأعلام الإسرائيلية في ذكرى احتلال الجزء الشرقي لمدينة القدس، وطبعا نتابع معكم ما تشهده القدس اليوم من إجراءات عنصرية مشددة وحصار يخنق المقدسيين ويشل حياتهم. طبعا اقتحم المستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى، وما زالت هذه الاقتحامات مستمرة تحت إشراف شرطة الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية علنية وفق ما أفاد به مكتب حراس الأقصى للتلفزيون العربي. وأيضا شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفريغ باحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة من الفلسطينيين بالتزامن مع اعتداء مستوطنين على أهالي حارة النصارى في البلدة القديمة في القدس. وقامت قوات الاحتلال بنشر آلاف العناصر الأمنية في المدينة تمهيدا لما يسمى بهذه المسيرة مسيرة الأعلام، مع ما يدعى طبعا يسمونه هم يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967. نتابع مع مراسلتنا كريستين ريناوي المتواجدة في باب العمود. كريستين، طبعا في كل عام يعني يحيي الإسرائيليون هذه الذكرى ويقومون بهذه المسيرة، ولكن ما يختلف من عام إلى آخر كريستين هو عدد المستوطنين المشاركين في هذه المسيرات والمقتحمين لباحات المسجد الأقصى.
4: نعم رويدة، نحن موجودون في باب العمود، هذه الصور المباشرة هي في باب العمود وهو مركز مدينة القدس المحتلة، مركز وتجمع وأيضا نقطة ثقافية ونقطة تجمع للمقدسيين. تاريخيا كان عندما يريد أن يتظاهر المقدسيون كانوا يتجمعون هنا على درجات باب العمود. باب العمود أحد أشهر أيضا أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، بالتالي هذه المسيرات الاستفزازية هي تؤثر سلبا على مشاعر الفلسطينيين. طبعا الفلسطينيون يصفون ما يجري الآن بأنه عدوان، تاريخيا كانوا يصفون هذا اليوم بأنه أحد أصعب أيام السنة عليهم، وفيه يكون هنالك استباحة كاملة لمدينة القدس المحتلة، لكن بالقوة، يعني بالقوة فرضت قوات الاحتلال هذه الإجراءات، نشرت الآلاف من العناصر من أجل تأمين هذه المسيرات الاستفزازية. العدوان بدأ منذ الصباح عندما جرى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين من الفلسطينيين. التضييقات بدأت على الفلسطينيين منذ صلاة الفجر في محاولة لتقليل أعداد الفلسطينيين الذين هم موجودون داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا التفريغ يكون لصالح تهيئة المكان لاقتحامات المستوطنين، بالتالي جرى تفريغ البلدة القديمة والأقصى من الفلسطينيين لصالح تهيئة المكان والميدان لهذه المسيرات الاستفزازية والاقتحامات. على مستوى المسجد الأقصى انتهت الاقتحامات، كانت بين 7 صباحا والثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى ضمن فترتين صباحية ومسائية. اقتحامات الأقصى هي يومية ما عدا الجمعة والسبت، وهذه الذكرى لاحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس هي أصلا غدا وفق التقويم العبري، لكن هذا اليوم الاقتحامات هي يسميها الإسرائيليون والمستوطنون بأنها تعويضية لأنه يمنع عليهم اقتحام الأقصى غدا، بالتالي نظموا المسيرة وصعدوا وكثفوا من اقتحاماتهم هذا اليوم. مكتب حراس الأقصى قال لنا إن المستوطنين رفعوا العلم الإسرائيلي، من بين المقتحمين وزراء، من بينهم أو وزير هو الذي اقتحم إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف، أيضا أعضاء كنيست، أيضا حاخامات شاركوا في هذه الاقتحامات. كان هنالك انبطاحات على الأرض، كان هنالك رفع للعلم الإسرائيلي، كان هنالك صلوات علنية، طقوس تلمودية، كل ذلك كان في داخل المسجد الأقصى المبارك وسط منع للفلسطينيين من الوجود داخل الأقصى. ما شهدناه ونشهده في باب العمود وهي مسيرات صغيرة إلى حين أن تصل المسيرة الكبيرة التي يشارك فيها بالعادة عشرات الآلاف من المستوطنين. في العادة ما يرتدون قمصانا عليها الهيكل المزعوم في إشارة إلى نواياهم ومخططاتهم بأنهم يريدون بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. أصلا رويدة وكافة المشاهدين المستوطنون والإسرائيليون حتى باتت في التسميات الرسمية الإسرائيلية يسمون المسجد الأقصى المبارك بأنه هار هبايد، جبل الهيكل، لكن فلسطينيا هنالك رفض لكل ما يجري، يعتبرون بأن هذا عدوان يتم بقوة السلاح، بالقوة يفرض الاحتلال هذا الواقع مستغلا انشغال العالم، مستغلا عدم تحرك العالم، وفقط تقتصر الإجراءات على مستوى بيانات إدانة، هذا الذي في العادة ما نراه. بالتالي نتحدث عن هذا اليوم الذي فيه خلال تقريبا الساعتين القادمتين قد تصل هذه بين الخامسة والسادسة مساء يفترض أن تصل هذه المسيرة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين. في العادة ما يتخلل هذه المسيرة اعتداءات على الصحفيين، على المقدسيين من تجار، على سكان البلدة القديمة وأهليها، كما رأينا خلال الساعة الماضية كان هنالك اعتداء على أهالي حارة النصارى وهو الحي المسيحي في داخل البلدة القديمة، جرى الاعتداء على بعض الأهالي وأصحاب المحلات التجارية في شارع صلاح الدين، شارع السلطان سليمان، المصرارة، في المحيط، محيط باب العمود، كل هذه الأسواق التجارية والمحلات التجارية أغلقت لأن من يبقي على محله مفتوحا سوف يتعرض للاعتداء من قبل المستوطنين الذين كما نرى ورأينا قبل قليل على شاشة التلفزيون العربي رقص بالأعلام، هتافات عنصرية، شعارات معادية للعرب وللمسلمين. أحيانا يكون هنالك سرقات هواتف من الصحفيين من الموجودين في الشوارع، سلوكيات واعتداءات ينفذها هؤلاء المستوطنين. بالتالي نتحدث عن هذه المسيرة التي تنظم بشكل سنوي يحتفل فيها الإسرائيليون المستوطنون باحتلال الشق أو الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة والذي احتل عام 67. موعد المسيرة يحدد بناء على الذكرى العبرية وفق التقويم العبري.
3: تحدثت عن مشاركة حوالي 1400 مستوطن اليوم في هذه الاقتحامات، هل العدد يعني مقارنة بالسنوات الماضية يزداد عاما بعد عام؟
4: العام الماضي سجلنا اقتحام نحو 2100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال احتفالهم بنفس الذكرى. هذا اليوم كانت الأعداد أقل نسبيا، 1400 مقتحم، لكن هذا عدد كبير لاقتحام في يوم واحد. بالمجمل رويدة هنالك ارتفاع بأعداد الاقتحامات خلال السنوات الماضية، منذ عام 2020 أي خلال السنوات الست الماضية أكثر من 300,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال السنوات الماضية وفق معطيات محافظة القدس للتلفزيون العربي. منذ بداية هذا العام 2026 نحو 14,000 اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام، إلى جانب نحو 700 قرار إبعاد لمقدسيين بما فيهم صحفيون وشيوخ وأئمة أبعدوا عن المسجد الأقصى، وهذه الإبعادات كانت كبيرة خلال وقبيل شهر رمضان المبارك خلال الأشهر الماضية. أيضا هنالك الكثير من الاعتقالات، هنالك إبعاد لموظفي الأوقاف، بالتالي هنالك تفريغ ممنهج للوجود الفلسطيني الإسلامي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هنالك أيضا رفع لوتيرة الانتهاكات، يعني سابقا كان أمرا صعبا رفع العلم الإسرائيلي في داخل باحات الأقصى، لكن الآن هو يحدث لأن كل ما يجري هو يجري بالقوة، بقوة السلاح، يعني يمنع الفلسطينيون المقدسيون من الدخول إلى الأقصى بالقوة، يكون هنالك حواجز عسكرة إضافية وكأنه أعادة احتلال رويدة، عسكرة إضافية، متاريس حديدية موجودة هنا عند بوابات البلدة القديمة وحواجز إضافية عند بوابات المسجد الأقصى. هذا هذا يؤدي إلى تفريغ المسجد الأقصى إلى جانب وجود الكثير من المبعدين، هذا كله يؤدي إلى عدم وجود فلسطينيين ويقلل من الاحتكاك. في السنوات الماضية كان هناك مسيرات مضادة يشارك فيها وينظمها فلسطينيون، كنا نرى نساء ومتظاهرين وشبان يرفعون العلم الفلسطيني، يرفعون الكوفية، النساء ترتدي الثوب الفلسطيني، تجلس عند باب العمود، هذا كان يحدث في السنوات الماضية. لكن بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، بعد 7 أكتوبر، رفع الاحتلال من وتيرة قمعه للفلسطينيين، يعني أي فلسطيني يريد أن يصل إلى هنا إلى باب العمود ويرفع العلم الفلسطيني سوف يتعرض للاعتقال ويزج بالسجون التي يسيطر عليها بن غفير، وفيها تجويع وفيها إبادة وفيها تنكيل واعتداءات جنسية. بالتالي هذا جزء من مشهد عام. تأتي هذه المسيرة الاستفزازية ليس كشكل واحد من العدوان على الفلسطينيين، هي جزء من المشهد. نرى في الضفة الغربية يومياً يستفيق الفلسطينيون على حرق مركباتهم، على حرق منازلهم، يمنعون الوصول إلى أراضيهم، هنالك تجويع جراء منع العمال من الوصول إلى داخل الخط الأخضر، احتجاز أموال المقاصة، بالتالي لا يتقاضى نحو 500,000 فلسطيني لا يتقاضون الرواتب، هنالك أزمة خانقة، التعليم متأثر، الصحة متأثرة جراء إضراب النقابات وعدم تلقيها الرواتب. بالتالي نتحدث عن مشهد كامل فيه تصعيد للعدوان على كل المستويات. يصف الفلسطينيون هذه الفترة بأنها غير مسبوقة، وأشير رويدة بأن احتفال المستوطنين باحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة يتزامن أيضا مع الذكرى للنكبة، نكبة الفلسطينيين غدا 15 أيار يحيي الفلسطينيون النكبة، وهم يقولون الذكرى 78 للنكبة، وهم يقولون إنه بسبب استمرار الاحتلال، بسبب استمرار الإبادة في قطاع غزة وكل هذه الممارسات وهذه الإجراءات، يقولون إنهم في نكبة مستمرة بفعل هذه السياسات المستمرة. طبعا
3: كريستين ابقي معنا لو سمحتي، كريستين رناوي مراسلتنا من باب العمود في القدس، نعود إليك بعد قليل. نستقبل الآن معنا من أبو ديس في القدس السيد عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أهلا بك معنا سيد عمر، هو يوم صعب طبعا عليكم يعني كمقدسيين، اقتحامات وتجاوزات وهتافات عنصرية وخناق، يعني حصار خانق على المقدسيين، يوم تعيشونه كل عام، يعني بالإضافة إلى الذكرى السيئة وهي ذكرى احتلال القدس الشرقية، يضطر الفلسطينيون لتحمل هذه التجاوزات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
1: هي بالفعل أوجاع مضاعفة هذا اليوم، 59 عاما على احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وذكرى النكبة اليوم أيضا، وما يضاعف هذه الذكرى الموجعة بأنه تصادفت مع ما يسمى بالمفهوم الإسرائيلي يوم توحيد القدس، والذي يحييه المستعمرون وبدعم مباشر من المستوى السياسي الإسرائيلي بما تسمى مسيرة الأعلام ورقصات الأعلام، والتي حقيقة من أظلم الأيام على مدينة القدس المحتلة نظرا لحجم العدوان من قبل المستعمرين بحق أبناء شعبنا في بلدة القدس القديمة، وكذلك لحجم الانتهاكات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، عدا عن قلب القدس كثكنة عسكرية وتشديدات كبيرة على الحواجز. معظم المقدسيين اليوم يتعطلون حقيقة عن أشغالهم بفعل عدوانية جنود الاحتلال، سواء على الحواجز أو حتى الاعتداءات التي تطال أبناء شعبنا داخل أسوار المدينة المقدسة. بدأت سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال هذا الصباح بجملة من الانتهاكات والتضييقات على أبناء شعبنا، تمثلت أولا بمنع دخول الرجال تحت 60 عام والنساء تحت 55 عاما إلى باحات المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب المبرح والدفع، بالإضافة أيضا إلى دفع كل المصلين وموظفي دائرة الأوقاف المتواجدين داخل باحات المسجد الأقصى إلى المصليات المسقوفة ومنعهم من التواجد في باحات المسجد، وذلك لإتاحة المجال أمام المستعمرين في تنفيذ اقتحاماتهم وصلواتهم ورقصاتهم واستفزازاتهم داخل الباحات. وثقنا في محافظة القدس خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية اقتحام ما يزيد عن 1400 مستعمر لباحات المسجد الأقصى، وأداء هؤلاء المستعمرين للسجود الملحمي والرقصات، وحتى بن غفير كان يشارك بهذه الرقصات. وهذا الاقتحام رقم 25 تقريبا لبن غفير منذ توليه منصبه.
3: هذه المشاركة التي يعني باتت شبه اعتياتية من قبل وزير ووزراء إسرائيليين، يعني عندما اقتحم شارون المسجد الأقصى.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: بالإضافة إلى ازدواجية المعايير الدولية هاي كلها والمحاباة، وأنا لن أستطيع إلا أن أقول لك أن المقدسيين لا يحميهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما هو المسجد الأقصى. المقدسيين اليوم وحدهم أمام هذا الإجرام وأمام هاي العنجهية من قبل الاحتلال، سواء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، سواء فيما يتعلق في بيوتهم وأراضيهم ومستقبلهم في المدينة، في ظل كل هذا التغول الإسرائيلي الكبير، وفي ظل حالة الصمت الدولية العربية والإسلامية وغيرها كمان أختي الكريمة. لذلك المقدس اليوم من دمائه وقوت أطفاله يشتري زمنا في القدس، تنفيذا لوصية فيصل الحسيني كما وصى اشتري زمنا في القدس.
5: شكرا جزيلا لك سيد عمر الرشوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في تغطية هذا الحدث في القدس المحتلة، مع استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين إلى باحات المسجد الأقصى، احتفالا بما يسمونه توحيد القدس، وهو يصادف ذكرى احتلال إسرائيل للشق الشرقي من القدس عام 67. عدد كبير من المستوطنين قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم. تحدثنا مع مراسلتنا كريستين بناوي قبل قليل، وكانت تتحدث عن اقتحام حوالي 1400 مستوطن لباحات المسجد. تحولت طبعا مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية اليوم، استعدادا لتأمين ما يسمى بمسيرة الإعلام الإسرائيلية في ذكرى احتلال الجزء الشرقي للمدينة. شهدت المدينة عدد كبير من الإجراءات العنصرية المشددة والحصار الخانق للمقدسيين، الذي شل حياتهم، اضطر كثير منهم إلى إغلاق محالهم التجارية اليوم خوفا من اعتداءات المستوطنين الذين قاموا فعلا بالاعتداء على حي النصارى في القدس اليوم. الشرطة الإسرائيلية قامت أيضا بتعزيز انتشارها في المدينة، تحديدا في البلدة القديمة ومحيط القدس وساحة باب العمود، ودفعت بالآلاف من عناصرها والوحدات الخاصة وحرس الحدود والخيالة، وقامت بنصب الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وأزقتها، وأغلقت بعض الطرقات والشوارع الرئيسية بالسواتر والمتاريس الحديدية. نعود الآن إلى مراسلتنا كريستين ريناوي من باب العمود لنرصد معها المشهد هناك، ونحن نتابع هذه الرقصات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون خلفك كريستين. هذه الصور على كل حال كانت قبل قليل، ليست مباشرة الآن. تفضل كريستين.
6: نعم رويدة، هي مسيرات استفزازية ينظمها المستوطنون، مجموعات نظمت مسيرات هنا في ساحة باب العمود، أيضا في عدد من بلدات مدينة القدس المحتلة، في سلوان جنوبي المسجد الأقصى أيضا كان هنالك مسيرات نفذها ونظمها هؤلاء المستوطنون، أيضا في حي وادي الجوز، في الطور، في عدد من أحياء مدينة القدس المحتلة رأينا مسيرات استفزازية للمستوطنين. هذا كله يسبق المسيرة الكبرى التي يشارك فيها عادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المستوطنين، والذين أيضا يأتون إلى القدس من مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. يعني يأتي مستوطنون من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل، في نابلس، في بعض محافظات ومدن الضفة الغربية، يأتون من هذه المستوطنات إلى هنا إلى القدس المحتلة. هذه مسيرة عدوانية كما يصفها الفلسطينيون، لأن أولا هي اعتداء على المسجد الأقصى بالاقتحامات التي كانت خلال ساعات الصباح حتى العصر. انتهت اقتحامات المسجد الأقصى، لكن اقتحامات مدينة القدس لم تنتهي، بل وإن المسيرة الكبرى لم تصل بعد إلى هنا، إلى ساحة باب العمود في العادة. وبعد نحو أو خلال الساعتين القادمتين سوف نرى ساحة ودرجات باب العمود ممتلئة بعشرات آلاف المستوطنين الذين يؤدون رقصات استفزازية، يرتدون لباسا موحدا. في العادة القمصان التي أراها يرتدونها هي عليها صور الهيكل المزعوم، في إشارة إلى مخططات الاحتلال لبناء هذا الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك. كما نرصد بأن هنالك اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى، تتكثف الاقتحامات في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. طبعا فلسطينيا هذا مرفوض، يقول الفلسطينيون أن هذا إقحام للمسجد الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، لكن كل ما يجري ويجري بقوة السلاح. أصلا الاقتحامات اليومية التي

0: يصل إلى 6 أشهر ويتم تجديده تلقائيا بشكل متكرر. هذا يعاني منه حاليا المئات من المقدسيين، المئات من الفلسطينيين رويدا، من بين المبعدين أئمة، خطباء، رئيس خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري هو ثمانيني، جرى اعتقاله والتحقيق معه أكثر من مرة، يوم الأحد سوف يمثل مجددا أمام محاكم الاحتلال. بالتالي حتى المصلين وحتى من يرتدون المسجد الأقصى يتعرضون للملاحقة. هنالك تفريغ ممنهج للوجود الإسلامي والوجود الفلسطيني من داخل المسجد الأقصى، طبعا كلما تم تفريغه كلما يكون محاولة تغيير الواقع فيه أسهل على الاحتلال وعلى مستوطنيه. هذا يحذرون منه، يقولون حتى المحامون والمراقبون يقولون إن كل ما يجري حتى مخالف للاتفاقيات الموقعة، مخالف للاتفاقات المعمول بها، اتفاقية وادي عربة حتى وغير هذه الاتفاقات. طبعا الوصاية على المسجد الأقصى المبارك هي من مسؤولية الأردن جراء اتفاقية وادي عربة. بالتالي أيضا هذا اعتداء ليس فقط على الفلسطينيين، هو اعتداء على كل المسلمين واعتداء على الاتفاقات الموقعة. هنالك وصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وبهذه السلوكيات والممارسات والإجراءات طبعا هو اعتداء على هذه الاتفاقات الموقعة.
1: نعم.
0: على الأرض نحن نترقب وصول هذه المسيرة الكبيرة التي في العادة يشارك فيها عشرات الألاف.
1: نعم.
0: على الأرض أيضا جرى نصب متاريس حديدية، جرى إغلاق طرقات، جرى إغلاق محال تجارية، جرى اعتداء على مقدسيين، كل هذا لصالح المسيرة الاستفزازية التي يحتفل فيها المستوطنون باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة. وهذه الذكرى هي 59 وفق التقويم العبري لهذه الذكرى.
1: قمعنا كريستين ريناوي، إذن مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وأيضا مسيرة الأعلام التي يحتفل من خلالها الإسرائيليون باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة عام 67، ويسمونه بيوم توحيد القدس. طبعا مسيرة الأعلام ستنطلق بعد الساعة 5 عصرا، يتخلل هذه المسيرة رفع المستوطنين أعلام الاحتلال، لذلك تسمى بمسيرة الأعلام. يقومون أيضا بأداء الأغاني ورقصات تلمودية في شوارع القدس والبلدة القديمة، والقيام كما جرت العادة في كل عام بأعمال استفزازية واعتداءات وتجاوزات. تتحول هذه المسيرة إلى مسرح طبعا للهتافات العنصرية والتحريض المباشر ضد الفلسطينيين تحت حماية أمنية مشددة. طيب كريستين أعود إليك، إذن هذه المسيرة يعني كما جرت العادة تنطلق بعد 5 عصرا، أليس كذلك؟ يعني متى هو الموعد المحدد لها؟
0: نعم، خلال الساعتين القادمتين رويدا سوف تكون ذروة هذه المسيرة التي تنطلق من غرب مدينة القدس المحتلة وتصل تخترق شوارع مدينة القدس المحتلة، تصل إلى باب العمود، والكل يعرف رمزية باب العمود، هو مركز سياسي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مسيرات فلسطينية مضادة لتلك الإسرائيلية، كنت أرى وكنا نرصد بأن فلسطينيين مقدسيين، طبعا العدد الذي يستطيع أن يتجاوز هذه الحواجز والمتاريس يصلون بعد مواجهة وبعد صراع يصلون إلى الدرجات، ينظمون مسيرات مضادة، يطلقون هتافات أن القدس عربية وأن القدس تحت الاحتلال، وكل هذه الهتافات التي تفند الروايات الإسرائيلية وترد على الشعارات العنصرية الإسرائيلية. لكن خلال السنوات الماضية ارتفعت وتيرة القمع، ارتفعت وتيرة العنف ضد الفلسطينيين، بات حتى يمنع على الفلسطيني أن يصل إلى باب العمود، أن يجلس وأن يرد على هذه المسيرة. الآن هنالك استباحة كاملة، كل الإجراءات على الأرض فيها عسكرة إضافية، فيها نصب للمتاريس للحواجز، وهذا ليس فقط الآن مع موعد المسيرة المرتقب وإنما منذ الصباح، كما أكد لنا مكتب حراس الأقصى بأن منذ الصباح جرى تفريغ الباحات الأقصى البلدة القديمة بفعل هذه الحواجز من أجل تهيئة المكان في الأقصى وفي باب العمود وفي شوارع القدس من أجل أن تمر هذه المسيرة التي يصفها الفلسطينيون بأنها استفزازية وبأنها جزء من العدوان. سابقا كانت صارخة وأحد أصعب الأيام على المقدسيين على الفلسطينيين عامة، لكن الآن هي تأتي في ظل عدوان متصاعد على غزة وعلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
4: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة وعلى نقلك الصورة من باب العمود في القدس المحتلة. مراسلة التلفزيون العربي كريستي ريناوي، شكرا جزيلا لك. انطلقت في واشنطن قبل قليل مشاهدينا جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط استمرار تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان. ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل نيسان الماضي. تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي، معنا من واشنطن مراسلنا عماد الرواشدي، معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا. أبدأ من واشنطن حيث بدأت المفاوضات، معك عماد وآخر الأخبار.
5: نعم، هذه المفاوضات طبعا تبدأ على قاعدة كما قالت وزارة الخارجية، قاعدة بحث إطار للتفاهم حول الحدود، حول المساعدات الإنسانية، وحول السيادة اللبنانية وسلام دائم وشامل. إذن هي مفاوضات لا تزال في المرحلة الإطارية، البحث عن إطار. الأمريكيون يريدون من اللبنانيين تقديم مزيد من مبادرات حسن النية بين مزدوجين. مثلا يطالب الأمريكيون اللبنانيون بالتخلي عن القانون لعام 1955 المتعلق بمنع التطبيع مع إسرائيل كبادرة حسن نية. والمصادر هنا تقول بأن الإدارة الأمريكية والإسرائيليون يريدون من اللبنانيين أن يلغوا هذا القانون لتمضي المباحثات قدما للأمام، بالإضافة لمسألة طبعا محاصرة حزب الله ونزع سلاحه. اللبنانيون طبعا جاءوا إلى واشنطن بأفكار تتعلق بضرورة أن ينسحب الإسرائيليون، يطبقون وقف إطلاق النار ليتاح للحكومة اللبنانية أن تفرض سيادتها. وطبعا هذه المفاوضات تأتي أيضا في ظل الشكوى التي تقدمت فيها لبنان للأمم المتحدة حول التدخلات الإيرانية في لبنان، ويبدو أنها إشارة للأمريكيين بأن لبنان تحاول المضي قدما، لكن على الإسرائيليين أن يقدموا شيئا في المقابل. الإسرائيليون والأمريكيون يقولون هنا في واشنطن بأن إسرائيل مجرد الاحتفاظ بوقف إطلاق النار، طبعا من وجهة النظر الإسرائيلية كما هو أنه لم ينهار حتى الآن، هذا بحد ذاته مبادرة حسن نية، ويجب على اللبنانيين أن يقدموا شيئا ملموسا أكثر وأكثر. هذه الاجتماعات تأتي اليوم طبعا بمشاركة لأول مرة، مشاركة الملحق العسكري اللبناني بالإضافة لمسؤول عسكري إسرائيلي. سيشارك من الطرف الأمريكي أيضا لأول مرة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي، وهو متصهين إلى حد بعيد وقريب من الإسرائيليين إلى حد بعيد أيضا. قد يؤثر هذا على مجرى المباحثات، سيجعلها ربما منحازة أكثر وأكثر للإسرائيليين. بشكل عام الموقف الأمريكي في مذكرة التفاهم التي نشرت بعد أول جولة محادثات في وزارة الخارجية واضح انحيازه الكامل لإسرائيل، حتى أنه اعتبر أن قيام إسرائيل بضربات استباقية ردا على أي مخططات أو نوايا أو شكوك بأن حزب الله سيقوم بمهاجمة إسرائيل. هذه النقطة، أي الضربات الاستباقية، لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار. هذه اجتماعات تأتي قبل أن ينتهي أو تنتهي التمديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لثلاثة أسابيع، هو على وشك الانتهاء، ستمتد أيضا ليوم غد لليوم الثاني. وزير الخارجية لا يحضرها كما حصل في المرة الماضية، ولا الرئيس الأمريكي طبعا بسبب تواجدهم في الصين، لكن هناك مستشار لروبيو سيكون حاضرا في هذه الاجتماعات.
4: شكرا لك عماد. أذهب الآن إلى بيروت معك جويس الحج خوري. يعني تنطلق هذه الجولة على وقع توسعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ما هي أهم النقاط التي يحملها الوفد اللبناني الذي يقوده السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم؟
1: رويدة، انطلاقا مما قاله عماد، من الواضح أن التعويل اللبناني على الدور الذي يمكن لواشنطن أن تلعبه قد لا يؤدي إلى نتائج ملموسة، خصوصا وأن لبنان كان يعول على دور للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، أولا لتثبيت الهدنة بمعنى وقف كامل للعمليات العسكرية، وبعدها يتم الخوض في المناقشات في الملفات الأخرى. ولكن من الواضح في حال كان هناك تبني كما يقول عماد لي المواقف والمطالب الإسرائيلية، فإنه من الواضح أن الطريق مسدود في الوصول إلى أي نتائج. عمليا أود الإشارة إلى أنه في هذه الأثناء وقبل ساعة بدأ لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في القصر الرئاسي. هناك متابعة طبعا من قبل الرئاسة اللبنانية ومن قبل الدولة اللبنانية بشكل عام لهذه المفاوضات ومجريات هذه المفاوضات، ولكن المبعوث الرئاسي سيمون كرم يحمل ملفا متكاملا فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، بالخروقات الإسرائيلية لهذه الهدنة، ومطلب أساسي يتعلق بتثبيت هذه الهدنة. ولكن عندما نتحدث عن تثبيت الهدنة، فإن لبنان يريد وقفا كاملا لأي اعتداءات، إن كان في جنوب لبنان أو في البقاع أو في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن وفقا للميدان وما يجري في الميدان، فمن الواضح أن إسرائيل تواصل عملياتها، تواصل اعتداءاتها وخرقها لهذه الهدنة، بل أكثر من ذلك هي تذهب اليوم أكثر فأكثر باتجاه استهداف البقاع الغربي الذي كان يستهدف عمليا خلال الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي كان قد تم تحييده خلال المرحلة الأولى من الهدنة. اليوم تعود أوامر الإخلاء لعدد من القرى في البقاع الغربي، تضاف إليها بلدات لم تكن في سياق أوامر الإخلاء خلال العدوان، وهي مشغرة، عمليات استهداف كذلك الأمر للبقاع الغربي، إضافة إلى التصعيد المتواصل في جنوب لبنان. وبالتالي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وفي حال استمر حزب الله على موقفه بأن الكلمة للميدان وليس للمفاوضات، وواصل الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وخرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، فمن الواضح أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى ما يرجوه لبنان، وهو وقف كامل للحرب تمهيدا للبحث في قضايا أخرى، خصوصا في ظل الشروط التي تفرضها إسرائيل والتي يبدو لبنان متمسك بعدم التعامل معها أقله في الوقت الحالي، بانتظار وقف تام للعمليات العسكرية. رويدة،
4: أحمد، شكرا جويس. أحمد، يعني بالإضافة إلى عدم التزام عبد القادر، يعني بالإضافة إلى عدم التزام إسرائيل بشروط الهدنة المعلنة في لبنان في 17 من أبريل نيسان الماضي، بل وتوسعت العمليات العسكرية يوم أمس، تذهب إسرائيل إلى هذه الجولة بشروط أيضا على اللبنانيين، ضعنا في سياق هذه الشروط.
6: صحيح رويدة، إذا كانت جويس تحدثت عن أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم يذهب لبحث وقف كامل لإطلاق النار من وجهة النظر اللبنانية، فإسرائيل عبر سفيرها لدى الولايات المتحدة المشارك بالمفاوضات يحيئيل لايتر كان استبق المفاوضات صباحا بحديثه لموقع ولا الإسرائيلي بالإعلان عن أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار تحت أي ظرف ما دام حزب الله قادرا على إعادة التسلح. بالتالي الاشتراط الإسرائيلي الأساسي الأول الذي يطرح لأي وقف لإطلاق النار مستقبلي، وقف وأتحدثون عن وقف شامل لإطلاق النار بطبيعة الحال يضم كافة لبنان، هو أن تقوم الدولة اللبنانية بتفكيك سلاح حزب الله. وحاليا الخطوة المنشودة إسرائيليا ذكرت على لسان يحيئيل لايتر، يقول إننا نأتي لهذه الجولة التفاوضية مع مبادرة جديدة تهدف لتقديم أو لاستضاح إذا ما كانت لبنان ستقوم بخطوات فعلية عملا لنزع سلاح حزب الله. يقول إن الجانب اللبناني على الرغم من إعلانه السابق عن نزع السلاح مثلا من المناطق الواقعة جنوبية لبنان، وكانت لبنان أعلنت عن نزع السلاح من جنوب الليطاني تحديدا، يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه وجد ما يقارب 8000 صاروخ وقذيفة صاروخية وقطعة سلاح في الجنوب اللبناني خلال عملياته العسكرية. بالتالي تتحدث إسرائيل عن ضرورة وجود ما تسميه بالخطوات العملياتية الأساسية على الأرض التي تبين أن لبنان ستعمل بصورة مختلفة هذه المرة عما عملت به سابقا كأساس ومنطلق لأي اتفاق قادم، سواء كان ذلك اتفاق
0: راديو الحرية. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
4: وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصي بجنوب لبنان، وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. وأظهرت هذه المشاهد القصف الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربي في لبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدتي لبايا في البقاع شرقية لبنان. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن 3 جنود مصابين نقلوا إلى مستشفى نهرية جراء سقوط مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في رأس الناقورة. وأضافت القناة أن 2 من الجنود في حالة خطيرة.

0: إلى العراق، حيث يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وسط استمرار المشاورات السياسية بشأن عدد من الحقائب الوزارية. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن جلسة الحكومة أو جلسة اليوم عفوا جلسة مجلس النواب ستشهد التصويت على عدة وزارات تشمل الدفاع والعدل، في حين سيؤجل التصويت على وزارات أخرى بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأنها. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا تحسين طه. تحسين، هل جرت الجلسة أم ما زلنا ننتظر يعني حدوثها؟ وأيضا دعنا في سياق الخلافات التي تمنع الاتفاق على الحقائب الوزارية كلها.
1: أهلا بك رويدة. كان من المفترض أن تعقد الجلسة قبل أكثر من نصف ساعة بحسب التوقيت الذي أعلن من الدائرة الإعلامية أمس، لكن حتى الآن هنالك ترجيحات بأن الجلسة تعقد بعد أكثر من ساعتين، خاصة وأن المكلف بتشكيل الحكومة والوزراء الذين تم طرح أسماءهم في الوسائل الرسمية حتى الآن لم يصلوا إلى مبنى مجلس النواب حيث نتواجد الآن. نعم، هنالك مجموعة كبيرة من القيادات السياسية قد وصلت تباعا إلى مجلس النواب، وآخر تلك الشخصيات هو رئيس أقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، قبل دقائق وصل إلى مجلس النواب، وقبل ذلك وصل قائد يعني الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طلباني، وكذلك بعض قادة الكتل السياسية الكبيرة منها نور المالي وأيضا السيد عمر الحكيم، وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد وصل إلى مجلس النواب. كل هذه الشخصيات حضرت، ونحن نترقب وصول المكلف بتشكيل الحكومة والوزراء الذين يفترض أن يتم التصويت عليهم في جلسة اليوم. كما أشرت فعل الرويدة، ليس هنالك إمكانية لتمرير كامل التشكيلة الوزارية، والمرجح أن يكون هنالك تقريبا 5 إلى 7 وزارات يعني تؤجل إلى جلسة أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن حكومة جزئية وليس مكتملة في هذه الجلسة التي لم تنطلق حتى الآن. وطبعا حضر عدد كبير من النواب، والنصاب القانوني بحسب المعلومات الأولية هو مكتمل من أجل التصويت على المرشحين والشخصيات الوزارية المكلفة ببعض الوزارات ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، التشكيلة الثامنة هذه التي كان طبعا هنالك مخاوف أن تنعكس هذه الخلافات السياسية على تأجيل الجلسة، لكن هنالك كان ضغط كبير من بعض الأطراف من أجل المضي بعقد جلسة اليوم والتصويت حتى وإن كان على الحكومة بشكل جزئي. لكن أيضا نحن نتحدث عن وجود خلافات مستمرة حتى هذه اللحظة، وتم قبل قليل مناقشة بعض أوجه الخلاف على بعض الوزارات التي ما تزال معلقة، والمرجح كما ذكرنا بتأجيلها إلى جلسة أخرى. نعم رويدة،
0: شكرا جزيلا لك تحسين طه مراسل التلفزيون العربي من بغداد. دعا الرئيس الصيني شي جين يانغ إلى أن تكون بلاده والولايات المتحدة شريكتين لا خصمين، وأكد تشي أن الاحترام المتبادل هو المفتاح لاستمرار أو لاستقرار العلاقات بين البلدين.
2: ينبغي لبكين وواشنطن أن تكونا شريكتين لا خصمين. الاحترام المتبادل هو المفتاح لاستقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. يجب علينا العمل معا لدفع العلاقات الصينية الأمريكية في المسار الصحيح.
0: من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اجتماعات بناءة مع الجانب الصيني، وأضاف في كلمة له خلال حفل عشاء مع الرئيس الصيني أن المحادثات كانت إيجابية ومثمرة للغاية.
3: أجرينا محادثات بناءة وإيجابية، ولقد كانت اجتماعات مع الوفد الصيني في وقت سابق. هذه فرصة جديدة لنا للنقاش مع الأصدقاء، وكل المسائل التي بحثناها اليوم كلها أمور إيجابية وجيدة لأمريكا والصين.
0: إلى إيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا حل عسكري لأي قضية تتعلق ببلاده، مشددا على أن طهران لن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات. وفي كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، أكد عراقجي أن إيران ملتزمة بالنهج الدبلوماسي، كما دعا دول المجموعة إلى إدانة انتهاكات القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. ونفى رقجي خلق بلاده عوائق أمام حركة الملاحة الدولية عند مضيق هرمز، متهما واشنطن بالتسبب بذلك عبر الحصار والعدوان العسكري، وأكد أن المضيق مفتوح لجميع السفن من ناحية إيران على أن تتعاون مع الحرس الثوري.
4: مضيق هرمز يتعرض الآن للأذى أكثر من أي شيء بسبب الحصار الأمريكي والعدوان العسكري على إيران. من وجهة نظرنا المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية، لكن يجب عليهم التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عائق على عكس أمريكا التي فرضت الحصار. آمل أن تنتهي هذه الحالة برفع هذا الحصار غير القانوني.
0: قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن الجيش السوداني هاجم بمسيرات مواقع الدعم السريع في نيالا في ولاية جنوب دارفور. عن هذا الهجوم ينضم إلينا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضوء البيض. أحمد، مزيد من التفاصيل، تفضل.
5: نعم رويدة، بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر عسكرية، فإن المسيرات الحربية التابعة للجيش السوداني هاجمت مواقع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور تتبع لقوات الدعم السريع، دون أن نتمكن من الحصول على المواقع التي تم استهدافها بالضبط. ما هي الأماكن هذه التي تم استهدافها في مدينة نيالا من قبل المسيرات الحربية التابعة للجيش السوداني؟ ولكن بشكل عام مدينة نيالا ظلت القوات المسلحة السودانية والمسيرات الحربية تقوم بغارات جوية على هذه المنطقة بالتحديد التي تتخذها قوات الدعم السريع مع حكومة تأسيس عاصمة لها، وبالتالي المناوشات والغارات تتواصل في هذه المنطقة بالتحديد. القوات المسلحة السودانية تقول إنها دائما ما تستهدف مخازن الأسلحة وكذلك تستهدف مطار نيالا الذي يعد الشريان الجوي لمدينة نيالا عبر الإمداد العسكري الذي يصل إلى مدينة نيالا عن طريق مطار نيالا. هذه المدينة ظلت تتعرض باستمرار لهجمات متتالية من قبل قوات المسلحة السودانية عبر الطيران المسير. حكومة نيالا حتى هذه اللحظة لم تصدر تعليقا حول الهجمات التي طاولت بعض المواقع التابعة لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، وقبل يومين عممت حكومة ما يسمى بتأسيس عن استهدافات قامت بها الحكومة السودانية أو القوات المسلحة السودانية على مدينة الجنينة، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وكذلك هجمات متتالية بالطيران المسير على بعض المواقع الأخرى التي تتبع لقوات الدعم السريع من قبل الجيش السوداني على مدن دارفور وكذلك في ولاية شمال دارفور، حيث أشارت الأنباء أيضا إلى أن هنالك هجمات بالطيران المسير على مخازن للسلاح في مدينة مليط، وهي من المواقع المهمة التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، وكانت النقطة الأساسية التي شكلت محورا أساسيا في إسقاط مدينة الفاشر بعد أن استولت عليها قوات الدعم السريع. المحاور القتالية الأخرى تحديدا في ولاية النيل الأزرق تتواصل عمليات الكر والفر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في هذا الإقليم بالتحديد، والمواقع السيطرة فيها تتبدل من موقع لموقع، تسيطر قوات الدعم السريع على بعض المواقع ثم تستعيد القوات المسلحة السودانية السيطرة مرة أخرى، وبالتالي ما زال السجال متواصل والحرب مشتعلة في إقليم النيل الأزرق. بالأمس كانت هنالك اشتباكات في منطقة مغجة التي تقع في الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة الدمازين بعد أن استعادتها القوات المسلحة السودانية. هاجمت قوات الدعم السريع هذه المنطقة بالتحديد، لم يتم الكشف عن
6: راديو الحرية 92.7

عالم من التسالي. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

0: تراها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: رباط مراسل التلفزيون العربي عبد الصمد الشطيوي. ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي، سيكون معكم فيها الزميل خالد الغربي. إليك خالد.
4: شكرا لك رويدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ساعة جديدة إذن من التغطية المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من واشنطن التي انطلقت فيها قبل قليل جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. جولة جديدة من المحادثات أو من المفاوضات. وصل وفد لبنان وإسرائيل إلى مقر الخارجية الأمريكية تمهيدا لهذه الجولة الثالثة، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في إبريل الماضي. هذا وقالت صحيفة أرس الإسرائيلية أن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلا عن مجلس الأمن القومي سينضمان إلى الوفد الذي يترأسه السفير الإسرائيلي في واشنطن للمشاركة في المباحثات المرتقبة مع لبنان والتي بدأت بالفعل. الصحيفة أفادت أيضا بأن إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من المناطق التي احتلتها أخيرا في جنوب لبنان. كما أشارت هارتس إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. هذا وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وأضاف أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغير لذلك.
5: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
4: على الجانب اللبناني، رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، وحذر من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية. كما كشف أن لبنان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا، ونفى بري وجود أي توجه لعقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من واشنطن، معنا عماد الرواجدة، ومن بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري، ومن القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك عماد، أريد أن أفهم منك ما الذي تريده الولايات المتحدة من هذه الجولة الجديدة من المفاوضات.
6: هذه خالد مفاوضات إطارية كما فهمنا من بيان وزارة الخارجية اليوم، الهدف منها الاتفاق على إطار للسلام الدائم، إطار لموضوع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وإطار لموضوع السيطرة على حزب الله وتجريده من سلاحه ومسألة الحدود. إذن هي مفاوضات تأتي في سياق المفاوضات السابقة، الجولتين السابقتين. هذه الجولة ربما المختلف فيها أولا أن فيها ممثلين عسكريين لأول مرة، ملحق عسكري لبناني ورئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية أو ما شابه في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى وجود السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي المنحاز جدا لإسرائيل، السفير الأشهر في الولايات المتحدة في إدارة دونالد ترامب من حيث موقفه الأقرب الصهيوني الموصوف بكونه صهيوني متطرف إلى حد ما. المختلف أيضا أن روبيو غير موجود ودونالد ترامب غير موجود أيضا كما حصل في المرة السابقة. هناك مستشار لروبيو سيكون في هذه الاجتماعات ستمتد على يومين. الولايات المتحدة تريد هي وإسرائيل تقريبا نفس الشيء، ليس هناك فرق بين الطرفين فيما يريدانه من لبنان. يريدان من لبنان تقديم ما يسمونه هم مبادرات حسن نية أكثر وأكثر تطمئن الإسرائيليين إلى أن لبنان سيفرض سيادته، وهو التعبير الذي تستخدمه الإدارة الأمريكية للمواربة، وهي تعني في الجوهر تجريد حزب الله من سلاحه ووضعه تحت السيادة اللبنانية بالكامل. يريدون أيضا كمبادرة حسن نية كما تقول المصادر في واشنطن، يريدون للبنان أن يلغي قانون 1955 للتطبيع مع إسرائيل، بالتالي يقدم للإسرائيليين مبادرة حسن نية. ماذا على الإسرائيليين أن يقدموا من وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية، أو على الأقل ما تنقله المصادر هنا في واشنطن، أن الإسرائيليين مجرد احتفاظهم بوقف إطلاق النار، طبعا من وجهة النظر الإسرائيلية الاحتفاظ رغم أنه يخرق، لكن الإدارة الأمريكية تعتبر أنه لم ينهار، وبالتالي طالما أن الاتفاق لم ينهار هذا معناه أنه لا يزال قائم، وهذه مبادرة حسن نية من الجانب الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية انحيازها لإسرائيل كان واضحا في أول اجتماع خالد حينما نشرت مذكرة تفاهم وقالت فيها حرفا ونصا أن لإسرائيل الحق بتنفيذ ضربات استباقية داخل لبنان إذا استشعرت أن هناك خطر أو أن هناك مخطط أو أن هناك نية من حزب الله لمهاجمة إسرائيل. نعم. من حقها أن تقوم بالضربة استباقية دون أن يعني ذلك انهيارا لوقف إطلاق النار. واضح جدا ما تريده الإدارة الأمريكية هي إنهاء ملف حزب الله لإضعاف إيران أكثر وأكثر. واضح أيضا أن وقفي إطلاق النار في لبنان وإسرائيل في لبنان وإيران مرتبطان إلى حد بعيد، تحصل خروقات كما شهدنا في الأيام السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، تحصل أيضا بين الإسرائيليين على لبنان، تقوم إسرائيل بخرق الاتفاق في لبنان، يمتد هنا ويمتد هنا، وإذا انهار في إيران ربما ينهار أيضا في لبنان. خير.
4: طب هذا عن الولايات المتحدة، ماذا عن إسرائيل؟ طبعا أنا أسأل الولايات المتحدة أن هي التي تستضيف وهي التي تستطيع أن تضغط، وأسأل أيضا عن إسرائيل لأنها هي التي تعتمد النار على الأرض والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالقوة العسكرية على الأرض. ومن هنا أريد أن أفهم منك عبد القادر، ما الذي تريده إسرائيل من هذه المفاوضات وكيف تعمل على الحصول عليه؟
1: خالد، مبدأ التفاوض تحت النار عملت به إسرائيل في كافة الجبهات، طبقته في قطاع غزة وطبقته كذلك في لبنان سابقا وتطبقه الآن عمليا كذلك في لبنان من خلال هذه المفاوضات والمباحثات المباشرة. لكن يحيال لايتر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة وهو من يرأس الوفد المفاوض وشارك في الجولتين السابقتين على مستوى السفراء، كان وضع إطارا عاما اليوم حين تحدث واستبق هذه الجولة الثالثة التفاوضية التي تشهد مشاركة سيمون كرم وكذلك تمثيلا عسكريا إسرائيليا ممثلا برئيس الوحدة الاستراتيجية لدى الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة تدمج ما بين العلاقات الخارجية والدراسات الاستراتيجية، بالتالي لها جوانب سياسية أيضا. يتوقع أن يشارك اليوم في إعطاء إحاطات ويعني معلومات تتعلق بالملف اللبناني للأطراف المختلفة. تحدث يحائل لايتر عن الخطوط العريضة، قال أولا إن مسألة وقف إطلاق النار بصورة كاملة في جنوب لبنان لن تحدث تحت أي ظرف، استبق المفاوضات، استبق المطالب اللبنانية أصلا المتمثلة بمحاولة الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار لمنح الفرصة للدولة اللبنانية بالقول إن هذا لن يحدث ما دام هناك وجود لحزب الله وقدرة على إعادة التسلح. بالتالي تطرح إسرائيل اشتراطات استباقية. يقول السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن إسرائيل تريد رؤية كيف تعمل الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية على الأرض لنزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ما جرى سابقا لم يكن كافيا. تحدث عن أن الدولة اللبنانية أعلنت حصر السلاح في المناطق الواقعة جنوبية لبنان، هو كان يقصد بطبيعة الحال إلى الجنوب من نهر الليطاني، وتحدث في ذات التصريح عن أن الجيش الإسرائيلي وجد ما يدعي أنها 8000 قطعة سلاح وصاروخ وقذيفة صاروخية، وكأنه يطرح دليلا على عدم قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ تعهداتها. بالتالي تطرح إسرائيل طلبات مسبقة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، تتمثل برؤية خطوات فعلية لبنانية تجاه نزع السلاح من قبل حزب الله، وتحديدا في المناطق الواقعة جنوبي لبنان حتى إلى الشمال من نهر الليطاني. سبق أن تحدث وزير الأمن الإسرائيلي عن ذلك إسرائيل كاتس حين قسم لبنان إلى أكثر من منطقة، قال مناطق عمل الجيش الإسرائيلي والمناطق ما بين خطوط الجيش المتقدمة وصولا إلى نهر الليطاني يجب أن تخضع لسيطرة الدولة اللبنانية ونزع السلاح فيها من قبل الدولة اللبنانية، ثم بعد ذلك المناطق الواقعة إلى الشمال من الليطاني. بالتالي الاشتراطات الإسرائيلية تتعلق بمسائل نزع سلاح حزب الله كصورة أساسية. ما طرح اليوم في هآرتس أيضا عن حديث عن إمكانية أن تسعى إسرائيل إلى اتفاق لا يوقع حاليا، إنما يربط بصورة أساسية بملف حزب الله، أي بملف نزع سلاح حزب الله، لأنها ترى أن لها الحق الكامل في استمرار اعتداءاتها، في استمرار خروقاتها، في استمرار هذا التصعيد في الهجمات الإسرائيلية، في استمرار التفاوض تحت النار ما دام هناك تواجد لحزب الله. وهذا هو الطرح الإسرائيلي الذي يعرض من السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ومن الأطراف الأمنية المختلفة، إلى درجة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل أيام في جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست كان يتحدث عن أن الحرب في لبنان لم تتوقف من وجهة نظر الجيش، إنما يبدو أنها انحصرت بصورة كبيرة في الجنوب اللبناني، لكنها بكل تأكيد لم تتوقف نتيجة عمليات الجيش وكذلك ردود حزب الله التي تتمثل بهجمات المسيرات بصورة أساسية.
4: طيب شكرا لك عبد القادر جويس. الآن لبنان حقيقة في وضع صعب، بمعنى أن كما سمعنا إن كان أمريكيا أو إسرائيليا الأمور واضحة، إسرائيل تريد الاستمرار في التعامل عسكريا مع حزب الله، وحتى وإن تم التوصل إلى اتفاق لن يوقع إلا بعد الانتهاء من موضوع حزب الله، يعني الحرب مستمرة ضد حزب الله. ما هو السيناريو الذي تعتمده بيروت لمقاومة هذه الضغوط ومحاولة أن تحصل على ما تريده؟
7: في الواقع خالد، لبنان كان يعول على الموقف الأمريكي والضغوطات الأمريكية، وحتى ذهب أكثر من ذلك إلى الحديث عن ضمانات أمريكية يمكن أن يحصل عليها جراء هذه المفاوضات لناحية وضع حد للخروقات الإسرائيلية للهدنة القائمة. إضافة إلى ذلك لبنان يريد تثبيت لهذه الهدنة، بمعنى انتهاء كامل ووقف كامل للاعتداءات حتى عندما يتم رصد ما يعتبره الجيش الإسرائيلي أي تهديد لا يمكن التعامل معه عسكريا وميدانيا، هذا ما يريده لبنان. ولكن من الواضح من خلال التصريحات ومن خلال المواقف الأمريكية بأن لبنان لن يكون بمقدورها الحصول على ذلك، خصوصا مع تجربة وقف إطلاق النار عام 2024 ومع التجربة القائمة حاليا، خصوصا في ظل ما نشهده ميدانيا من توسيع جغرافي حتى لرقعة الاعتداءات الإسرائيلية. خلال فترة وقف إطلاق النار كان يركز الجيش الإسرائيلي عملياته في منطقة جنوب لبنان، اليوم بات يتوسع أكثر فأكثر باتجاه البقاع الغربي وأوامر إخلاء لبلدات كان قد أمر بإخلائها خلال الحرب.
0: راديو الحرية الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الحاصل في واشنطن، والرئيس اللبناني يتابع مع فريقه المصغر هذه المجريات، هذه المفاوضات لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في اجتماع اليوم وفي اجتماع الغد كذلك. الأمر خالد،
3: أشكرك جيسر حشكوري مراسلة التلفزيون العربي في بيروت، كما أشكر عبد القادر وعماد الرواجدة. ونشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، قائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول أنها 90% من القدرات الدفاعية لإيران دمرت ولن يكون بوسع طهران إعادة بنائها لسنوات. إذن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول أن 90% من القدرات الدفاعية لإيران دمرت ولن يكون بوسع طهران إعادة بنائها لسنوات. نعود إلى لبنان وما يحدث على الأرض مع الأخبار التي تتوالى بشأن التفاوض. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زرارية جنوبي البلاد. كما أفادت الوكالة بأن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصوري والصدقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبي لبنان، وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. وتظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي على بلدة صحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة لباية في البقاع شرقي لبنان. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن 3 جنود مصابين نقلوا إلى مستشفى نهرية جراء سقوط مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في رأس النقورة. وأضافت القناة أن 2 من الجنود في حالة خطرة. استمرارا لتصيت التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحروب في المنطقة على أهالي هذه المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة شويفات عند أطراف الضاحية في محاولة منه لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل، فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله منرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت برادات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتيجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هدا، فهذا شيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصه طويله. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء، واخترنا هذا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه، بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع، وهذا شيء بيريح النفسيه. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحه يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة إنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى جلسة للكونغرس الأمريكي ونستمع لقائد القيادة الوسطى الأمريكية.
1: الشرق الأوسط اليوم إيران لم يعد بإمكانها أن تهاجم بهذا النطاق والحجم، و90% من إنتاجها الدفاعي تم هدمه ولن تستطيع بالتالي إنتاج هذه الأسلحة لسنوات. كما أننا رأينا إيران تنفق لعقود ومليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، الآن حزب الله وحماس والحوثيين منقطعين عن إمدادات الأسلحة من إيران، وهذا النتاج كان تمخض لشهور من التخطيط بناء على عقود من الخبرة، وهذا يأتي بكلفة أيضا. وهنا نحيي 14 جنديا الذين قضوا في عملية الغضب الملحمي، والجنديين والمدني الذين قتلا أو الذين قتلوا في سوريا وهم يمثلون خيرتنا. وإن الوضع في حين نجلس هنا هو معقد للغاية، مفاوضات عالية المخاطر تستمر، وعملنا يقضي بأن نكون جاهزين، ونحن جاهزون. وأدلي بشهادتي بالنيابة عن الرجال والنساء المنتشرين في المنطقة المركزية، وشكرا جزيلا، ويشرفني خدمتهم. أتطلع لأسئلتكم. شكرا حضرة الجنرال أندرسون، حضرة الرئيس، حضرة أعضاء اللجنة. أنا اليوم أنضم لقائدنا الكبير والجنرال براد كوبر، ونحن نقدر دعمكم لجنودنا ومهمتنا. أود أولا أن أحيي الجنرال كوبر وزميلته اللذين قضيا في مهمتنا في خلال عودتهم من المهمة، و إن أفريقيا تقع في طريقة استراتيجية، وتأثيرها للمعادن الحيوية أساسي جدا. بحلول 2050 سوف تكون ممثلة لثلث سكان العالم، وإن قيادة داعش أفريقيا وأفريقية وأيضا القيادة المركزية لهم في أفريقيا، وذلك يظهر مدى اتصال هذه التنظيمات بين قاعدة والشباب وتنظيم الحوثيين. وأفريكوم التي ذكرتها للتو وحدها بإمكانها أن تفضي إلى هذه الجهود، وهذه الجهود جعلت من قيادة الصومال وقيادة داعش تحت جهودنا، وأغلب الإمدادات كانت مبنية على السكان لهذه التنظيمات، و تم تأمين هذه الموارد للقاعدة للقيام بعمليات إرهابية. ومع حلفائنا قمنا بضربات استخباراتية، ومن دون معلومات استخباراتية لازمة يمكن أن نتعرض للمخاطر، وإن هذه التنظيمات بإمكانها أن تعرضنا للخطر، وإن أيضا وجودنا المتضائل في القارة الأفريقية يسمح ب الإضرار بمصالحنا، والسماح لأفريقيا بالاستيلاء على هذه الموارد الثمينة تعرض مصالحنا للخطر. وفي أفريقيا روسيا تستعمل الموارد لتمويل آلات الحرب ولتهديد البشر، ولذلك أفريكوم يجب أن تعمل بشكل مختلف، ومع تقليص الميزانية يجب أن نستعمل كل دولار

0: الجديدة مع مختلف القيادات المعنية وتركز على الاقتصادات أيضا، ونحن ننسق عن كثب مع مختلف الوزارات الأمريكية.
1: وينضم إلينا من واشنطن مرة أخرى مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. مرحبا بك عماد مجددا. أبرز ما جاء في تصريحات قائد القيادة الوسطى الأمريكية عن إمكانيات إيران المتبقية بحسب المسؤول العسكري الأمريكي.
2: خالد، الصورة التي قدمها قاتمة جدا بالنسبة لإيران. هو يقول بأن القدرات الدفاعية الإيرانية، الدفاعات الجوية خالد، دمرت بنسبة 90%. القدرات، حتى قدرات الدرونز، الطائرات المسيرة، دمرت بنسبة 90%، هي والدفاعات المسؤولة عن حمايتها. القدرات الصاروخية البالستية والدفاعات المسؤولة عن حمايتها دمرت بنسبة 90%. الأسطول البحري الإيراني والدفاعات المسؤولة عن حمايته دمر بنسبة 90%. يقول بأن إيران تحتاج إلى أجيال لإعادة بناء كل ذلك، وتحديدا الأسطول البحري، وأنه يقدر شخصيا من الناحية العسكرية أن ذلك سيأخذ إيران من 5 إلى 10 سنوات لإعادة بناء الأسطول البحري على الأقل. يقول بأنها لا تزال تملك قدرات، لكن هذه القدرات جرى تقريبا إضعافها إلى حد أساسي إيقاف هذا النمط من الاعتداءات الإيرانية، وفق ما يقول طبعا الكلام منسوب له، على المصالح الأمريكية، وأن الولايات المتحدة نجحت في ذلك إلى حد بعيد. براد كوبر يتحدث عن إيران مختلفة تماما، يقول بأن قدراتها حتى في مسألة الطيران المسير أو المسيرات، لأنها الأيام التي كانت ترسل فيها طائرات مسيرة رخيصة تقوم الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ باهظة التكلفة لإسقاطها، هذه الأيام أصبحت خلفنا كما يقول، لم يعد الأمر على ما هو عليه الآن. الآن الولايات المتحدة ترسل طائرات إيرانية يعاد تصنيعها بالهندسة العكسية أمريكيا، ترسلها إلى إيران وتجبر إيران على إطلاق صواريخ عالية التكلفة لإسقاطها، أي أن الولايات المتحدة قلبت ظهر المجن إنجاز التعبير، أو قلبت الآية والطاولة على إيران كما قال حرفيا. والآن الوضع مختلف، إيران تحاول الدفاع عن نفسها باستخدام صواريخ عالية التكلفة ضد مسيرات أمريكية رخيصة. تقريبا هذا أهم ما قاله اليوم في هذه الجلسة التي تعتبر الثالثة لمسؤولين عسكريين أمام الكونغرس بشكل عام، 2 أمام مجلس النواب، 1 أمام مجلس الشيوخ لوزير الدفاع ورئيس الأركان، واليوم لقائد القيادة المركزية الوسطى وقائد القيادة الإفريقية أيضا أفريكوم.
1: المشكلة أن ما يقوله كوبر يتعارض مع أمرين. الأمر الأول هو ما كشفته نيويورك تايمز قبل أيام قليلة نقلا عما قالت أنه تقرير استخباراتي سري، بأن إيران استطاعت أن تستعيد قدراتها فيما يخص المسيرات والصواريخ بنسبة عالية جدا، وحتى فيما يخص مضيق هرمز أنها تستطيع أو استفادت أو تمكنت من الوصول إلى نحو 30 موقع.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية 97.7 FM.

0: منذ سنوات وعقود طويلة. نريد أن أسمع منك كصحفية وكمواطنة في القدس، ما الذي تغير هذه المرة، وما الذي تغير أيضا في شعور الفلسطينيين بتهويد هذه المنطقة التي هي في غاية الحساسية بالنسبة للفلسطينيين والعالم الإسلامي والعربي؟ تنضم إلينا من باب العمود في القدس المحتلة مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. مرحبا بك كريستين. أنت تقومين بالتغطية كريستين منذ الصباح، لكن أهم من تغطية اليوم، أنت بنت القدس وكنت تشاهدين ما يسمى بمسيرة الأعلام منذ سنوات وعقود طويلة. نريد أن أسمع منك كصحفية وكمواطنة في القدس، ما الذي تغير هذه المرة، وما الذي تغير أيضا في شعور الفلسطينيين بتهويد هذه المنطقة التي هي في غاية الحساسية بالنسبة للفلسطينيين والعالم الإسلامي والعربي؟
1: خالد، هنالك سطوة أكبر وهنالك فرض للقبضة الحديدية أكبر. يعني في السنوات الماضية كان يعبر الفلسطينيون المقدسيون عن رفضهم لهذه المسيرة، كانوا يقفون هنا في باب العمود على الدرجات يرفعون العلم الفلسطيني، الكوفية، أي رمز، يرتدون الثوب الفلسطيني، أي رمز يدلل على الهوية العربية الفلسطينية لهذه المدينة المحتلة. لكن الذي نلمسه في السنوات الماضية بأن هذا لم يعد موجودا، لأن وتيرة القمع ارتفعت. أي فلسطيني سوف يصل إلى هنا إن استطاع سوف يتعرض للاعتقال والإبعاد بالقوة، كما رصدنا قبل قليل فقط أحد الفلسطينيين حاول الوجود في باب العمود وإطلاق هتافات من بينها القدس عربية فلسطينية، دفعته قوات الاحتلال بالقوة وأخرجته من ساحة باب العمود التي أفرغت بالكامل لصالح المسيرة للمستوطنين، المسيرة الاستفزازية التي يحتفلون فيها باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة. كل المقدسيين، كل الفلسطينيين يشعرون بأن هذا يوم صعب على المدينة المقدسة. باب العمود لا يعني فقط المقدسيين، يعني كل الفلسطينيين، يعني كل العرب التي لو كانت القدس ليست محتلة لجاءوا إلى هنا، ولوصلوا إلى المسجد الأقصى وإلى كنيسة القيامة، وصلوا في مقدسات هذه المدينة المقدسة المحتلة. لكن المدينة تحت الاحتلال، جرى أيضا جرى إبعادها عن محيطها الفلسطيني، يفصل القدس عن باقي الجسد الفلسطيني، الكثير من الحواجز التي أبقت القدس تحت الحصار. فقط المقدسيون هم الذين داخل المدينة المحتلة، والمقدسيون هذا اليوم خالد هم وكأنهم قيد الإقامة الجبرية، هم في منازلهم الآن. وطبعا هذا الأمر أصعب تحديدا على أهالي البلدة القديمة، حيث تنطلق هذه المسيرة، تصل من غرب القدس، تصل إلى باب العمود وتخترق الحي الإسلامي وتصل إلى حائط البراق حيث سينظم احتفال هناك. بالتالي الوضع الأصعب يعيشه أهالي البلدة القديمة من القدس المحتلة، الوضع صعب على كل تجار مدينة القدس، أكثر من 980 محلا تجاريا خارج القدس هي مغلقة تماما وفق تأكيد رئيس لجنة تجار القدس للتلفزيون العربي، 980 محلا مغلقا، إن كان في حي المسرارة، في شارع السلطان سليمان، في شارع نابلس، في شارع صلاح الدين، هذا الشارع الاقتصادي الهام، كل هذه المحلات مغلقة بسبب مسيرة المستوطنين. أيضا داخل البلدة القديمة مغلقة المحال، عدد المحال التجارية في البلدة القديمة كبير، أكثر من 1400 محل معظمها مغلق بسبب مسيرة المستوطنين. ورأينا تجارا تعرضوا للاعتداء، إن كان في درب الألام وإن كان في حارة النصارى الحي المسيحي داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة. بالتالي هذا يوم عدوان، هذا يوم صعب. المسيرة الكبيرة كبيرة لم تصل بعد، هذه فقط أجزاء ومسيرات استفزازية ينظمها مستوطنون يرفعون العلم الإسرائيلي، يرفعون رايات عليها الهيكل المزعوم. رأينا لافتة قبل قليل مكتوب عليها بما معناه أن هذا هو جبل الهيكل، التسمية اليهودية إلى للمسجد الأقصى وليس المسجد الأقصى. بالتالي رسائل أيضا يطلقها المستوطنون الذين يشاركون في هذه المسيرة الاستفزازية. الحدث الآن هو في مدينة القدس المحتلة، انتهت اقتحامات المسجد الأقصى التي كانت مكثفة على فترتين من الصباح وبعد الظهر، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، من بينهم حاخامات أعضاء كنيسة وأيضا وزراء. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير كان في المسجد الأقصى ويقتحم مجددا وهو في منصبه وهو وزير، يقتحم المسجد الأقصى يرفع العلم الإسرائيلي، وهذا انتهاك صارخ للوضع التاريخي والديني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها. يتم الدوس على هذا الوضع يوميا وبشكل مكثف في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية التي يتم فيها إقحام المسجد الأقصى ومدينة القدس بطبيعة الحال. خالد،
0: طبعا تسمية جبل الهيكل واقتحامات المسجد الأقصى، المسجد الأقصى هو الهدف الرئيسي من محاولات تهويد كل مدينة القدس وما كان يقوم به بن غفير اليوم، وهو يحمل العلم الإسرائيلي ويظهر أمام قبة الصخرة، أمام مسجد قبة الصخرة. هو رسالة لمن يريد أن يكون مكان هذا المسجد أن يتم بناء معبد يهودي. وفي النهاية أهداف مسيرة الإعلام كما تشيرين أيضا كريستين هي محاولة للقول أن هذه المنطقة بما فيها المسجد الأقصى هي منطقة يهودية خالصة. بالعادة نسمع سباب شتائم إهانات تقدم حتى للصحفيين العرب وشعارات تنادي للموت للعرب، هل في هذه المرة أيضا سمعت مثل هذه الشعارات؟ هل هناك اشتباكات حدثت على هامش هذه التجمعات؟ إذن كما أشارت كريستين ريناوي هذه ليست المسيرة الأساسية، المسيرة الأساسية تضم عشرات الآلاف خاصة من جمهور المستوطنين واليمين المتطرف، هذه ربما البداية فقط. في الغالب عندما تكتمل المسيرات الهدف الأساسي منها هو تذكير أو القول، كما لو كان يشعرون بأن هناك حاجة لتؤكد إسرائيل من جديد، رغم أن هناك قانون هو قانون توحيد القدس الذي يعتبر الشرقية القدس الشرقية والقدس الغربية هي عاصمة إسرائيل الأبدية الموحدة، وهو مرفض من قرارات مجلس الأمن ويعتبر أن القدس الشرقية هي أراضي فلسطينية محتلة. رغم ذلك يشعر الإسرائيليون بأن هناك حاجة لكي يقوموا بمثل هذه المسيرات ليقولوا أن هذا المكان هو مكان يهودي، ويريدون تأكيد الطابع اليهودي له، ليس فقط في أروقة البلدة القديمة وعند باب العمود، هذه الأماكن التي نتابعها على الشاشة خلال التغطية منذ ساعات الصباح، ولكن أيضا من خلال اقتحامات المسجد الأقصى، لأن بن غفير يعتبر أن من حق اليهود ليس فقط زيارة باحات المسجد الأقصى الذي يطلق عليه الإسرائيليون جبل الهيكل ولا يذكرون كلمة المسجد الأقصى، رغم أننا طبعا كل ما نشاهده هناك هو المسجد الأقصى، ويقومون بن غفير يريد أن يكون من حق اليهود أن يقوموا بالصلاة وأن يتقاسموا، هذا في الوقت الحالي، أن يتقاسموا المكان من حيث الزمن ومن حيث المكان لكي يقوموا بأداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى. وهناك جماعات أيضا تطالب حتى بإعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى. على كل أحوال في النشرات المقبلة ستكون لنا متابعة لهذا الحدث، وسنحاول أن نستفيد بعض الشيء من مع كريستين. كريستين ريناوي تسمعينني؟ كنت أسأل كريستين.
1: نعم خالد،
0: كنت أسأل أنه في الغالب في مثل هذه المسيرات دائما كنا ما نسمع في السنوات السابقة شتائم توجه للعرب، شعارات مناهضة وعنصرية تدعو حتى للموت للعرب، وأحيانا كان حتى يتم الاعتداء على صحفيين عرب يغطون أو يقومون بتغطية هذه المسيرة وكانت تحدث اشتباكات، هل هذا العام حدث مثل هذه الاشتباكات؟
1: صحيح خالد، كان هنالك هتافات الموت للعرب، هتافات عنصرية ضد العرب، وكانت سنويا تسجل انتهاكات وشتائم تطاول حتى الأنبياء والرسل. هذا كان يحدث، حتى بعض المستوطنين كانوا يدعون الصحفيين للخروج من هذه البلاد والذهاب إلى دول عربية أخرى، هذا كنا نسمعه سنويا. المسيرة الكبيرة للمستوطنين لم تصل بعد، بالتالي ذروة الاعتداءات لم تسجل بعد. يفترض وفي العادة عندما تمتلئ هذه الساحة والدرجات تمتلئ بالمستوطنين، أحيانا يتم إلقاء زجاجات مياه، حجارة، يتم الاعتداء على الصحفيين، الصحفيات تحديدا المحجبات من الصحفيات، الصحفيات اللواتي هويتهن بارزة يتم الاعتداء عليهن، ذلك سنويا كان يسجل، هو تعبير عن الكراهية من قبل المستوطنين ضد العرب. هذا تماما ما كان يحدث. الانتهاكات التي سجلت خلال الساعات الأخيرة هو هتافات ضد العرب، اعتداءات على أصحاب محال تجارية وعلى تجار، ذلك كان في زقاق البلدة القديمة، في حارة النصارى، الحي المسيحي من البلدة القديمة، في المحلات التجارية التي في درب الألام داخل البلدة القديمة وقرب شارع الواد. كما ذكرت سابقا بأن معظم أصحاب المحال التجارية طلبت منهم شرطة الاحتلال الإغلاق، بالتالي هذا ليس فقط يوم صعب على الفلسطينيين، هو أيضا يؤثر على أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. يقول تجار القدس أصلا إنهم لم يتعافوا من الوضع الاقتصادي الذي سجل من أيام جائحة كورونا، ثم حرب الإبادة في 7 أكتوبر، ثم استمرت هذه النكسات التي تطاول الوضع الاقتصادي هنا في القدس المحتلة. بالتالي نتحدث عن استمرار المسيرات الصغيرة الاستفزازية في ترقب لوصول المسيرة الكبرى. خالد،
0: وسنكون معك كريستين لمتابعة هذه المسيرة الكبرى وما قد يحدث فيها. أشكرك كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من باب العمود في
2: راديو الحرية 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 97.7 FM
5: FM من المواطنين في شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصل شهيد وعدد من المصابين. الحادث الآخر كان في جباليا، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بالرصاص مواطنين بالقرب من إحدى مخيمات النزوح، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر. وتيرة الخروقات مستمرة ومتواصلة على الأرض، لا زالت أعمال الاحتلال الإسرائيلي عسكريا مستمرة متواصلة بصورة يومية. الخط الأصفر والمناطق الصفراء أو ما يعرف بالخط البرتقالي اليوم يتوسع بشكل تدريجي، خاصة في شرق خان يونس وشرق غزة، يضم أو يقضم مناطق جديدة في هذه المناطق، وبالتالي يجبر السكان على النزوح باتجاه المناطق الغربية. حتى هذه اللحظة من حين لآخر تسمع أصوات إطلاق النار، أصوات القصف المدفعي، وتشاهد أيضا من حين لآخر أعمال التسوية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي من خلال توسيع بعض المواقع العسكرية أو استحداث مواقع عسكرية في داخل هذه المناطق، وبالتالي تشكيل خطر كبير على المواطنين الذين عادوا في معظم المناطق الشرقية أو بالقرب منها، وبالتالي ازدياد المعاناة الإنسانية. إنسانيا نحن نتحدث أيضا عن استمرار المعاناة الإنسانية. اليوم فتح معبر رفح، ووفقا لمصادر طبية تمكن 51 مريضا من المغادرة مع مرافقيهم، وبالتالي العدد وصل إلى 141 مريض ومرافقيهم غادروا معبر رفح، ولكن جاءت هذه العملية بعد يوم من إغلاقه، وبالتالي لا زالت المعاناة الإنسانية مستمرة لا سيما على المرضى بصورة أساس.
0: أشكرك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. قالت فصائل فلسطينية في بيان لها إن النكبة ما تزال مستمرة عبر القتل والحصار والتجويع والتهجير في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن ما يجري يمثل امتدادا لسياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وشدد البيان على التمسك بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى توحيد قوى المقاومة وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة إسرائيل. كما دعا البيان إلى إنهاء العمل باتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني، محذرا من استهداف وكالة الأونروا واعتباره جزءا من مخطط لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

0: تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن أثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لشرايط فوقينا، لا ولا شريطة قادر تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت وأطفالك وأولادك، أنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا موتت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكنا حقيقيا لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألف وحدة سكنية كليا، وأصبحت نحو 110 ألف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئيا 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
4: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: إلى العراق الآن، حيث يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وسط استمرار المشاورات السياسية بشأن عدد من الحقائب الوزارية. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن جلسة اليوم ستشهد التصويت على عدة وزارات تشمل الدفاع والعدل، في حين سيؤجل التصويت على وزارات أخرى بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأنها. ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. مرحبا بك تحسين. تحسين، نريد أن نعرف أين وصلت عملية التصويت، إن كان على المنهاج أو الوزراء.
5: أهلا بك خالد. بالفعل انطلقت الآن جلسة مجلس النواب للتصويت على المنهاج الوزاري الذي قدمه المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي الأسبوع الماضي إلى المجلس. والآن يعني بعد أن حضر المكلف علي الزيدي وأيضا الوزراء الذين يفترض أن يصوت عليهم اليوم، باشرت الجلسة بالانعقاد بحضور أكثر من 237 عضو في مجلس النواب. طبعا لابد الإشارة خالد إلى أن هنالك كتلة نيابية تتكون من 10 مقاعد أعلنت بشكل رسمي مقاطعة هذه الجلسة ومقاطعة حتى تشكيل الحكومة المقبلة، وهي كتلة إشراقة كانون، وهي من طبعا الكتل الناشئة التي كان لها تسجيل حضور في الدورة الماضية وهذه الدورة. أيضا هنالك حديث بأن بعض الوزارات فعلا تأكد عملية عدم التصويت عليها في هذه الجلسة وستؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، طبعا بسبب الخلافات المستمرة بين بعض القوى وخاصة بما يتعلق بالأوزان الانتخابية، هكذا يسمى خالد، ويقصد به عدد المقاعد لأعضاء والقوى الفائزة والتي على ضوء عدد مقاعدها تحصد نقاط، وهذه النقاط تترجم إلى حصد بعض المناصب وخاصة في الوزارات الحكومية، حتى أن هنالك حديث خالد بين الأروقة السياسية غير رسمي لكنه متداول بقوة أن يتم استحداث وزارة جديدة وكذلك مناصب نائب رئيس وزراء من أجل تحقيق نوع من التوازن بتقسيم المناصب الجديدة في هذه الحكومة. نحن نترقب هذه المعطيات، لكن المتأكد الآن هنا هنالك تصويت سوف يبدأ على الحقائب الوزارية واحدة تلو الأخرى، وقد يتم تمرير أكثر من 17 وزارة في جلسة هذا اليوم.
0: طبعا عندما تبدو الأمور إيجابية إلى هذا الحد، هذا نتيجة اتصالات ومفاوضات وتحضيرات، وإلا في الغالب لا يتم التصويت إلا بعد أن يكون حضرت الأرضية لذلك.
5: لا شك خالد، فعلا كان هنالك سلسلة لقاءات أجراها المكلف علي الزيدي مع جميع القوى السياسية بدون استثناء من أجل حثها على سرعة أن تقدم المرشحين لحكومته. طبعا هو كان يسعى أن يقدم بعض الأسماء بصفة مستقلين وتكنقراط، لكنه يبدو لم يتمكن من إقناع القوى السياسية بهذه الخطوة، وبالتالي القوى السياسية هي من رشحت، وأمس بدأت يعني تتسرب الأسماء بشكل رسمي شبه نهائية، ويبدو أنه ماضي بأن يمرر حكومة وتشكيلة وزارية هي من إفراز القوى السياسية التي تشارك بالعملية السياسية والتي ترى بأن هذا الترشيح من قبلها هو جزء من استحقاق انتخابي تراه في هذه الحكومة. ويبدو أن علي الزيدي يحاول أن يضغط باتجاه أن يعمل على تقديم بعض الأسماء خاصة في الوزارات السيادية كالمالية وأيضا كالخارجية والداخلية أيضا لكي يكون له دور في
6: راديو الحرية
7: 17 FM.
8: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. معك دكتور علي مراد، يعني لبنان الرسمي يذهب اليوم إلى هذه المفاوضات بعنوان وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، أما الأمريكي والإسرائيلي طبعا يذهبان بعناوين مختلفة إلى هذه الجولة، يذهبان مباشرة إلى ملف حزب الله، إلى ملف نزع سلاحه وتفكيكه. هل هناك أي أرضية مشتركة بين الطرفين لإقامة هذه المفاوضات؟
2: الذي يقرره حزب الله من الجانب اللبناني أتحدث، والطرف الذي يتحكم في الميدان من الجهة اللبنانية لا يملك ولا يستطيع وليس من المفترض أن يفاوض. وبالتالي الإسرائيلي اليوم من خلال طروحاته يحاول أن يفرض ميزان القوى بمعنى التفاوضي في ظل الهيمنة أو الانتصارات، التقدم العسكري الذي حققه طوال السنوات الثلاثة الأخيرة، في حين أن موقف الدولة اللبنانية لا زال ثابتا لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة والانسحاب الإسرائيلي والعودة وإعادة الإعمار كثوابت. لا شك أن الموقف اللبناني يعاني من إشكالية كونه لا يملك يعني تأثيرا على الميدان، ولكن أعتقد أن هذا المسار التفاوضي لمصلحة لبنان أن يظل مستمرا، حتى وإن كان ليس هناك من وضوح حول كيف يمكن إلزام حزب الله في ظل تعطل طاولة إسلام أباد وفي ظل رغبة حزب الله وإيران أن يكون الملف مرتبط، ولكن اليوم الحديث هو عن فصل المسارات بالمعنى التفاوضي أكثر مما هو ممكن فصله بمعنى أننا أمام حرب إقليمية. وبالتالي الدولة اللبنانية اليوم تذهب من جهة للضغط على الأمريكيين أو الطلب من الأمريكيين أن يكونوا أكثر وسطية في هذا المجال، وفي كل الأحوال الدولة اللبنانية اتخذت قرار الذهاب إلى التفاوض بملء سيادتها، ولكن أيضا كان للحد من الخسائر بعد أن تكبد لبنان الخسائر استراتيجية مقابل العدو الإسرائيلي في السنوات الثلاثة الماضية بفعل أخطاء حزب الله، بمعنى أن الدولة اللبنانية تذهب اليوم ليس في مجال تفاوضي متوازن، هذا معروف، ولكن هذا هو محصلة، فمن يخسر في الميدان، وعندما تخسر في الميدان لا يمكن أن تتوقع بالسياسة نتائج مختلفة. لسنا في وضع مثالي، ولكن هذا المسار واشنطن على الرغم من صعوباته يجب أن يستمر.
1: حزب الله على كل حال لا يعتبر أنه يخسر في الميدان حتى اللحظة، يقول بأنه يضغط عسكريا بل يقوم بعمليات نوعية في الأيام الأخيرة. دعنا نسمع من السيد رضوان عقيل تعليقه على هذه المفاوضات، على موقف حزب الله منها، وهل تعتقد سيد رضوان أن ما يجري في واشنطن هو حديث الطرشان حتى اللحظة؟
3: مساء الخير للجميع. لابد من الإشارة إلى أن القطار الحقيقي لهذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأت في هذه الجولة، وعلينا أن ننتظر نهايتها يوم غد، لكن من حيث المتوقع لا أحد يتوقع حتى الآن أن ستصل إلى حلول سحرية ستؤدي إلى انسحاب إسرائيلي في وقت قريب، ولا ستدفع هذه المفاوضات إلى انسحاب إلى إقدام حزب الله على تسليم سلاحه. الدكتور علي مراد يتحدث عن الوسطية الأمريكية، أنا لا أحد يتوقع أن الأمريكيين سيتعاطون بعدالة بين لبنان وإسرائيل، هم يتبنون وجهة نظر تل أبيب في هذه المفاوضات، وأكثر من مسؤول أمريكي يؤكد على هذا الأمر. بحسب اتصالات الدبلوماسية مع جهات غربية قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول لا أحد يتوقع بكل هذه السهولة أن الإسرائيليين سينسحبون من جنوب لبنان. بالنسبة إلى سلاح حزب الله يربح أو يخسر، لا، علينا أن نعترف أن تدمير هذا الكم من البلدات في الجنوب، تهجير نحو مليون مواطن جنوبي غادروا بلداتهم، غادروا أرزاقهم، تعرضت بلداتهم للتدمير والجرف، حزب الله ليس في موقع الرابح، لكن علينا أن نعترف أنه في الطبعة الثانية من هذه الحرب إذا صح التعبير تمكن حزب الله من استعادة قدراته العسكرية قدر الإمكان، وهو يعمل على تكبيد الإسرائيلي خسائر لا بأس بها، لكن استمرار هذه المعركة لا تصب في مصلحة لبنان، ولا أحد يتوقع في الوقت نفسه أن يقدم حزب الله على رفع الراية البيضاء ويقول أنا سألتزم بهذا الأمر. بالنسبة إلى مفاوضات واشنطن، صحيح أن الوفد اللبناني يتوجه ويركز على نقطة أساسية هي وقف إطلاق النار، هذا الكلام سمعه السفير الأمريكي ميشيل عيسى في بيروت من الرؤساء الثلاثة، حتى من رئيس مجلس النواب نبي بري الذي لا يؤيد هذه المفاوضات المباشرة، لكن بعد انتهاء هذه الجولة الثالثة والرابعة، في حال إذا لم تظهر أي إشارات تؤدي إلى معالم لوقف إطلاق النار في أكثر من منطقة، في أكثر من بلدة في الجنوب، على الأقل توقيف آلة الموت الإسرائيلية المتواصلة، فإن من يؤيد حزب الله ستزداد حجته وزرع بائعه وسيقول للدولة اللبنانية ماذا فعلت وماذا حققت هذه المفاوضات. سمعنا برسالة الشيخ نعيم قاسم الأخيرة وكأنه يطلب من الدولة اللبنانية أن تتراجع عن هذا الأمر. الدولة لن تتراجع، لا الحكومة ولا رئيس الجمهورية، لكن إنجاح هذه المفاوضات إذا تمكن الوفد اللبناني من انتزاع لا أقول تنازلات من الإسرائيلي بل أقول تفاهمات أمنية، فهذا الأمر يمكن استثماره. لكن هذا الأمر يحتاج إلى حوار مع حزب الله بين الحكومة وبين حزب الله لإنجاح مفاوضات واشنطن، لأن رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم لا يستطيع بمفرده أن يأخذ تعهدات أمام الأمريكي وأمام الإسرائيلي في خصوص سلاح حزب الله. مسألة سلاح حزب الله صحيح أن التركيز الإسرائيلي على نزع هذا السلاح، لكن لبنان يطالب بالمقابل في حال إذا لمس إيجابيات وبضمانات أمريكية بالتأكيد يمكن للحكومة اللبنانية والوفد المفاوض أن يسوق مثل هذا الأمر مع حزب الله وبالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبي بري. لكن في حال إذا لم نصل إلى أي إيجابيات من مفاوضات واشنطن، أنا بتقديري أن الأمور ستبقى مفتوحة للميدان العسكري بين إسرائيل وبين حزب الله، وسيكون لبنان كل الشعب اللبناني سيخسر من استمرارية هذه الحرب.
1: طبعا سيدفع ثمن ذلك اللبنانيون. سيد منير، يعني سأطرح عليك سؤالا صعبا، أود منك أن تضع لي عنوانا لهذه المفاوضات في واشنطن في وقت يذهب فيه الطرفان بعناوين مختلفة تماما عن الطرف الآخر.
4: من المفاوضات أنها تسير على إيقاع إسلام أباد وبكين ونتائج بكين إن صح التعبير. لا يمكن فصل هذه المفاوضات عن ما ستنتجه سواء القمة الصينية التي تناولت ملف إيران، ولا يمكن فصلها عن أي مسار تفاوضي وقنوات مفتوحة بين الإيرانيين والأمريكيين للوصول إلى
1: يعني إذا أفهم منك منير بأن رغم يعني جهد الكثير من اللبنانيين على فصل المسارات بين لبنان وبين إيران، إلا أن هذه المفاوضات مرتبطة بشكل جذري وعضوي بما يجري في مفاوضات إسلام أباد.
4: تأكيد لا يمكن فصلها، وإن جرى فصلها بالمعنى النظري، يعني الدولة اللبنانية تصر على فصل الملفات، الولايات المتحدة الأمريكية تصر على فصل الملفات، وإسرائيل تصر على فصل الملفات. ولكن فرضا لو ذهبنا إلى اتفاق لبناني إسرائيلي أمريكي على جملة بنود، هل سيتمكن لبنان من الالتزام بهذه الاتفاقات؟ هل سيتمكن من تحقيق تقدم؟ بالتأكيد لا، طالما أن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة، وطالما أن إيران ترفض مثل هذا المسار وتقول إنها تريد ربط ملف لبنان بمسار إسلام أباد. لابد من الرهان على المسارين اللذين الآن لا يلتقيان، ولكن في مرحلة لاحقة يمكن أن يصلا إلى بعض النقاط أو القواسم المشتركة. لذلك العنوان المختصر أكثر، هناك فجوة كبيرة بين الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة أخرى. إسرائيل والولايات المتحدة يريدان الاستثمار بهذه الفجوة واستدراج نوع من اتفاق أو تفاهم مع الدولة اللبنانية على وضع آلية معينة للتعامل مع حزب الله. قد يعرض الإسرائيليون في هذه الجلسة التفاوضية خرائط، خطط تتعلق بكيفية عمل الجيش الإسرائيلي في الجنوب والجيش اللبناني أيضا، لأنهم يريدون من الدولة اللبنانية أن تتقدم خطوات إلى الأمام في سبيل سحب سلاح حزب الله. لبنان في المقابل سيطالب بتثبيت وقف إطلاق النار وجعله كاملا وشاملا، وهو ما لن يوافق عليه الإسرائيلي ولا حتى الأمريكي. قد ننتقل إلى مرحلة أخرى من المطالب، وهي المطالبة بخفض التصعيد، بوقف عمليات التقدم الإسرائيلية باتجاه شمال نهر الليطاني، حصر العمليات في جنوب الليطاني، وربما يطرح لبنان مسألة الانسحاب التدريجي من المناطق المتقدمة إلى قرى الخط الأصفر وبعدها إلى قرى الشريط الحدودي، وهذا لن يتجاوب معه الإسرائيليون إلا في حال تم الوصول إلى خريطة طريق واضحة وربما مشتركة لكيفية العمل على سحب سلاح الحزب. لذلك هناك فجوة بين الدولة اللبنانية والحزب، وهناك أيضا فجوة في المطالب بين المطالب اللبنانية والمطالب الإسرائيلية. ما يمكن أن يتحقق في هذه الجولة التفاوضية هو مسألة ما يسمى هدنة أو ما يسمى وقف لإطلاق النار، علما أنه ليس هناك وقف جدي لإطلاق النار بدليل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي وصلت بالأمس إلى مشارف بيروت أو إلى جنوب بيروت. صحيح. على الأوتوستراد الذي يربط بيروت بالجنوب. لذلك المسار أعتقد أنه واضح، حزب الله سيواصل عملياته على إيقاع إسلام أباد، إسرائيل ستواصل عملياتها على إيقاع محاولة إقناع ترامب بالعودة إلى الحرب في نعم. إيران وفي لبنان.
1: على كل حال سنتحدث في سياق هذه الحلقة منير عن الفجوات الكبيرة بين الطرفين وبالتالي عن جدوى إقامة هذه المفاوضات في واشنطن. قبل ذلك أود الذهاب الآن إلى سيد رامي منصور لنفهم منك سيد رامي منطق إسرائيل بالذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات عشية هذه الجولة. تقوم إسرائيل بتوسعة عملياتها العسكرية وضرب مناطق تعتبر خارج نطاق نفوذ حزب الله، وصلت هذه الضربات إلى مشارف يعني العاصمة بيروت جنوب هذه العاصمة كما ذكرنا على الطريق طريق الأوتوستراد الذي يربط العاصمة بالجنوب اللبناني. تذهب اليوم وكأنه في نقاطها طرح تعاون بينها وبين الجيش اللبناني لتفكيك حزب الله، هل هذا معقول من وجهة نظر إسرائيل؟
5: أولا مساء الخير. إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات ليس بجدية حقيقية وإنما مجراة لرغبة الرئيس الأمريكي بإجراء المفاوضات. يعني أنا أستمع إلى التحليلات اللبنانية ويسقطون النقاشات بين الفرقاء اللبنانيين على هذه المفاوضات. إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات فقط لمجراة رغبة الرئيس الأمريكي بإجراء هذه المفاوضات. هي تذهب للمفاوضات لإجراء مفاوضات أولا وأخيرا. وين أجرت هذه المفاوضات؟ فهي تريد منها أن تكون تنسيقا أمنيا على غرار ما يجري في الضفة الغربية من تقسيم جنوب لبنان إلى مناطق A وB وC كما يحصل في الضفة الغربية. هذا هو المنطق الإسرائيلي وبإدعاء نزع سلاح حزب الله. إسرائيل لا تفاوض لبنان على منطق الانسحاب أو التوصل إلى اتفاق تطبيع أو سلام، هذا غير واقع. إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات كما ذكرت وكما ذكر الأخ الزميل منير ربيع ربطا بمحادثات إسلام أباد بحيث يبقى الملف اللبناني أسير المفاوضات الثنائية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بحيث لا يكون مرتبطا بالحرب على إيران. هذا هو الهدف الإسرائيلي، وتوسيع نطاق العمليات هو يأتي للضغط ولفرض شروط على الحكومة اللبنانية بحيث
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
5: لا يكون مرتبطا بالحرب على إيران، هذا هو الهدف الإسرائيلي، وتوسيع نطاق العمليات هو يأتي للضغط ولفرض شروط على الحكومة اللبنانية بحيث أن التهديد العسكري يبقى قائما ويتفوق على المسار الجاري في واشنطن من حيث المحادثات. إسرائيل ترى هذه المفاوضات أنها بين ضعيف وقوي، أن الحكومة اللبنانية هي الطرف الضعيف ليس فقط أمام إسرائيل وإنما أيضا أمام حزب الله، والطرف القوي هو إسرائيل المدعوم أمريكيا. هذا هو الهدف الإسرائيلي. يعني نأخذ أحيانا التحركات الإسرائيلية بجدية أكثر مما يستلزم. إسرائيل ذاهبة إلى هذه المفاوضات فقط لمجرات رغبة الرئيس الأمريكي ترامب بإجراء مفاوضات وكأنه يحقق السلام في المنطقة. هذا هو الهدف الإسرائيلي، وهي اجتماعات لترتيبات أمنية. وكما صرح السفير الإسرائيلي في واشنطن بأن إسرائيل ذاهبة مع خرائط لتقسيم الجنوب لمناطق يعني كما يحدث في الضفة الغربية كما ذكرت A و B و C بحيث يتقدم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. وهذا يختلف عما يجري من نقاش في لبنان حول الدولة والحزب، ويعني هذه الرؤية بالنسبة لإسرائيل غير واقعية. إسرائيل لن تنسحب من أي منطقة طالما لم تكون الكلفة،
1: ولكنها ربما سيد رامي تلعب إسرائيل على حبال هذه التناقضات اللبنانية. طيب سيد جورج لاندرث، يقول السيد رامي بأن إسرائيل تذهب فقط إلى هذه المفاوضات مجاراة لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي ليست جادة كما يقول ولا تهدف لتحقيق أي تقدم فيها. إذا كان الهدف كذلك، لماذا الولايات المتحدة ماضية في هذا المسار؟ وإذا كانت فعلا الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار في لبنان، لماذا تغض الطرف عن كل الانتهاكات الإسرائيلية منذ 17 من نيسان أبريل الماضي وهو يوم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وحتى اليوم عدد كبير من الشهداء يسقط كل يوم، عدد كبير من الضربات الإسرائيلية كما ذكرنا وصلت إلى مشارف العاصمة بيروت يوم أمس؟
8: هذا سؤال وجيه، وأعتقد أن ترامب يحبذ أن يرى السلام هناك، وبالطبع حزب الله هو منظمة إرهابية وهو ميليشيا مدعومة من قبل إيران، وهي موجودة هناك لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لأن هذا مبتغى إيران وهذا ما تعمل عليه وهذا مرادها. ولذلك بمستوى ما، في حين أن الإسرائيليين لا يثقون بما يجري وهم يشككون بما قد يفعله حزب الله، أمل أن يكون ثمة سلام لأن الشعب في لبنان ليس بالضرورة هو الأمر نفسه وحزب الله وليس النفس ليس سيان. لذلك أعتقد أنه من الأفضل للبنان أن يحظى بعلاقات سلمية مع جيرانه، ومثال على ذلك إذا ما كان حزب الله في كندا وكان ما يطلق الصواريخ على الولايات المتحدة فلكان ذلك سوف يكون تأثيره كبير على العلاقات الكندية الأمريكية، ولكن أأمل أن نتخلص من حزب الله في كندا في هذه الحالة ومن ثم نعيد العلاقات إلى ما كانت عليه. لذلك أأمل أن تجري الأمور على نحو جيد لأنه يجب نحول وقف إطلاق نار مؤقت إلى اتفاق دائم، وذلك يشمل بالطبع انسحاب تام من جنوب لبنان من قبل القوات الإسرائيلية وضمان سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، وأيضا معالجة مسألة أسلحة حزب الله وتأمين الحدود للحقول دون هجمات مستقبلية. لذلك يبدو بالنسبة إلي أنه ثمة جانبين هنا، وكلا الجانبان لديهما الحق في أن يكونا يتمتعان بحرية، ونأمل أن نصل إلى سلام مستقر يفيد شعبي لبنان وإسرائيل والمنطقة.
1: ولكن كيف يمكن التوصل إلى ذلك سيد لاندريت والولايات المتحدة تتبنى بشكل كامل وجهة نظر إسرائيل وكما ذكرنا تغض الطرف عن انتهاكاتها؟
8: لا أعرف، بسبب حزب الله وهجماتها على إسرائيل لست واثقا أنها هي تنتهك فقط هذا المسرى، ولكن بأي حال إذا ما لبنان بإمكانه أن يتفق على تخلص من حزب الله وإخراجه من بلده حتى لا يخطط لهجمات مستقبلية فأعتقد أنه بإمكانه أن يرسى سلام. ولكن إذا ما قالوا أن كلا نحب حزب الله ونحب وجودهم هنا ونحميهم فبالتالي لن يكون من سلام هناك، لأن حزب الله هو منظمة إرهابية وهو مدعوم إيرانيا، هو ميليشيا مدعومة إيرانيا، هدفه وزعزعة الاستقرار في المنطقة. لذلك العامل الأساسي الذي يحول دون ذلك هو حزب الله. وحينما كنت في الشرق الأوسط أحببت الناس الذين التقيتهم هناك، وأعتقد أنه هو سوف يكون من الجيد بالنسبة إليهم أن يكون ثمة تدخل أقل وزعزعة استقرار أقل من قبل إيران في الشرق الأوسط، حيث أنها كانت المصدر الأول للعنف في الشرق الأوسط. لذلك إذا بإمكاننا أن نوقف ذلك وأن نصل للسلام، ولكن بالطبع كان ثمة الكثير من الخلافات بين لبنان وإسرائيل ونأمل أن نتخطى هذه، ولكن لا أعتقد أنها سوف تحصل إلا إذا ما الميليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا يتم التخلص منها في هذا الموقف.
1: دكتور علي، إذا كان تفكيك حزب الله هو المعيار للتوصل لأي اتفاق، بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة. إذا ما الهدف أو ما الجدوى من الذهاب إلى هذه المفاوضات؟ أم أن المفاوضون اللبنانيون جاهزون لمناقشة هذه النقطة مع الإسرائيليين؟
2: نعم، في البداية علينا التأكيد على بعض الأمور، وهنا أتوجه أيضا إلى أحيانا إلى المشاهد العربي. يعني هذا السؤال حول جدوى المفاوضات لماذا يسأل دائما إلى لبنان؟ وأنا يعني أتفهم السؤال لأنه يطرح دائما وكأن
1: لبنان هو كدولة من طلب بهذه المفاوضات،
2: كدولة عليها أن تبرر دائما.
1: أصر لبنان الرسمي على هذه المفاوضات
2: طبعا، ولكن كل الدول تذهب إلى التفاوض، كل الحروب طبعا طبعا، لكن التشكيك بجدوى المفاوضات دائما. يعني حماس فاوضت وتحت القصف، وحزب الله فاوض في العام 2024 تحت القصف، وإيران فاوضت ومدت اليد لمن قتل المرشد بعد أقل من 40 يوما على اغتيال المرشد.
1: ربما من قبل البعض بجدوى هذه المفاوضات فقط. لأسباب متعددة، أولها أن ما يتخذ على ما يبدو قرار الحرب مع إسرائيل ليس من يفاوض إسرائيل اليوم، هذا سبب. والسبب الآخر جدية إسرائيل في هذه المفاوضات، خصوصا أنها تأتي بنقاط قد يعتبرها البعض تعجيزية، ولا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع لبنان الرسمي منذ 17 من أيار الماضي، عفوا نيسان الماضي.
2: سيدتي الكريمة، من قال أن الدول تفاوض عندما تكون في وضع جيد؟ هل ترك خيارات أمام لبنان؟ هل خيارات حزب الله ومن خلفه إيران منذ 8 أكتوبر 2023 من خسارة إلى خسارة يقرر حزب الله وحيدا الذهاب إلى حرب الإسناد، ثم يوقع وحيدا اتفاق 2024 الذي ينص على تسليم السلاح جنوب الليطاني، وما أفرزته نتائج هذه الحرب واتفاق الإذعان للعام في 27 نوفمبر 2024 وما تلاه من سقوط للنظام السوري، حزب الله وسلاحه بالمعنى الردعي والمعنى التاريخي قد انتهى، لم يعد قادرا على مواجهة الخطر الإسرائيلي. ويخطئ من يظن أن لبنان الرسمي أو خصوم حزب الله في لبنان لا يدركون الخطر الإسرائيلي، ولكن السؤال كيف نحمي لبنان في زمن ما بعد انتهاء سلاح حزب الله بالمعنى استراتيجي؟ عندما يقول الأستاذ رضوان أن هنالك تحسن في الميدان، هذه رؤية مجزأة للواقع. لنعترف بالصعوبة التي نحن فيها، أين كنا في العام 2023 في 6 أكتوبر 2023، وأين نحن اليوم؟ قيل لنا في 24 نحن نذهب إلى الحرب لتحسين الشروط التفاوضية أو الواقع الميداني الذي أفرزته حرب 24. اليوم كان هنالك 5 نقاط محتلة وجنوب القرى الأمامية مدمرة، اليوم 5% إلى 10% من مساحة لبنان محتلة، الجنوب بعمقه جنوب الليطاني تقريبا قد مسح تماما، وما يشبهه إلا غزة وما قام به النظام السوري البائد في سوريا. وبالتالي علينا أن نعترف بالواقع ونتوقف عن الإنكار. نعم، نحن في واقع صعب أمام العدو الإسرائيلي الذي قال لنا عشية إعلان العودة إلى إسلام أباد. إذا سمحتي نقطة أخيرة بهذا المعنى، ضربة هيروشيمية، قال أنا أستطيع أن أدمر غزة. وبالتالي السؤال اليوم الذي يطرح ليس عن جدوى التفاوض، السؤال ماذا بقي للبنان من خيارات بعد كل التفرد من قبل حزب الله؟ ما تقوم به الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية منذ انتخاب جوزيف عون وتسمية نواف سليم وتشكيل الحكومة ومجلس اليوم هو محاولة التخفيف من الخسائر ومن نتائج خيارات حزب الله التي أثبتت بمنطق النتائج.
1: دكتور علي،
2: أنا لا أحاسب عن النوايا أنها تقودنا من خسارة
1: من
2: إلى خسارة.
1: الإسرائيليين الآن وقبل الأمريكيين على طاولة هذه المفاوضات تفكيك حزب الله، ربما التعاون بين الطرفين على القيام بذلك، إلى أي مدى المفاوضون الممثلون للبنان الرسمي اليوم قادرون على مناقشة

0: من الإسقاط على ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية، وهنا لا أقيم من تعاون وتنسيق أمني. هذا الواقع اللبناني لا يشبه الواقع الفلسطيني ولا يشبه الواقع الموجود في الضفة الغربية. فيعني في نوع من المزايدة الدائمة على لبنان، وكأن لبنان بحاجة دائما لسلطته أن تثبت أنها يعني لا تريد أن تتعاون، أو أنها كأنها يعني لا ترى الخطر الإسرائيلي. نحن نرى الخطر، والدولة اللبنانية وخصوم حزب الله في لبنان يرون الخطر الإسرائيلي بشكل كبير، ولكن هاتوا لنا حلولا.
1: كنت أود أن أذهب من بعدك إلى السيد رضوان، ولكن سأذهب مباشرة إلى السيد رامي للرد على هذا الكلام. سيد رامي، يقول دكتور علي بأنكم تسقطون أنتم ربما في فلسطين يعني التجربة الفلسطينية على السيناريو اللبناني، ويقول بأن هناك فوارق كبيرة بين الملفين.
2: لا، الوضع في لبنان أسوأ. يعني لبنان يدعي أنه دولة وفيه انقسامات داخلية أكثر مما في فلسطين. يعني في فلسطين هناك انقسام بين حماس وفتح، بين طيار يدعم المسار السلمي وفشل به، وهناك طيار يدعم المقاومة المسلحة وأيضا فشل به وهو في مأزق، طرفين في مأزق. في لبنان الوضع أصعب. أولا أن لبنان يعني من ناحية الانقسام الداخلي هو أصعب، هو عمودي وأفقي، ونحن لا نزايد على اللبنانيين. بالطبع يعني لبنان سبق الفلسطينيين بتحرير أراضيه بالعام 2000. هذا يعني ليس فيه مزايدة أبدا، يعني لا نزايد، وإنما بناء على التجربة وبناء على معرفة.
1: ولكن هل فعلا توافق سيد رامي بأن هناك فروقات بالنسبة لإسرائيل، فروقات بين ملفي الضفة الغربية ولبنان؟ ألا تعامل اليوم إسرائيل لبنان بمنطق غزة؟ هذا كلام يعني نقتبسه من المسؤولين الإسرائيليين الذين يهددون بتحويل لبنان إلى خان يونس، ويعني يقولون بألسنتهم بأنهم يريدون التطبيق.
3: راديو الحرية
4: 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: قالوا بالأمثال.

0: مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم،
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: بالتأكيد أن لبنان يدمر، أهلنا يهجرون من الجنوب، علينا توقف عند هذا الأمر. رد سريع على الأستاذ جورج لاندرس عندما يتحدث عن حزب الله وإرهاب حزب الله وإرهاب إيران، هذا من حقه أن يقول ما يشاء، لكن نريد أن نذكره أن أطفالنا يقتلون بأسلحة أمريكية، جنود من الجيش اللبناني يستشهدون ويقتلون بأسلحة أمريكية، أنتم ترسلون هدايا لإسرائيل ونقتل بسلاحكم. نحن نقول لا مشكلة معكم، لا مشكلة مع الإدارة الأمريكية. عندما تتحدث عن كندا، نحن كنا نريد أن تكون إسرائيل في موقع كندا دولة ديمقراطية لا تعتدي على جيرانها، لكن عندما تتحدث عن إرهاب إيران عليك أن تتحدث عن إرهاب نتنياهو. أنا أسألك، داخل الولايات المتحدة الأمريكية لو جرى استفتاء في الجامعات وفي المؤسسات وفي المعاهد الأمريكية ولدينا كل الثقة فيها، هل تعرف ما هي النتيجة التي ستأتي بالقول ببنيامين نتنياهو؟ هذا لنترك هذا الأمر جانبا. بالنسبة إلى لبنان ومفاوضات لبنان، أنا لست ضد هذه المفاوضات، أقولها بكل صراحة، لكن شرط أن يكون الموقف اللبناني محصن أكثر. بهذه الطريقة نحن نذهب إلى هذه المفاوضات بأجنحة متكسرة، هناك خلاف مع رئيس مجلس النواب، هناك خلاف مع حزب الله، المعنى الأساسي بهذه العملية. لكن إذا تمكن ونجح الوفد اللبناني برئاسة سيمون كرم وحقق إنجازات، إذا تمكن من ذلك واستبعد هذا الأمر نتيجة الضغط الإسرائيلي، فإن هذا الأمر لا يكون محل اعتراض عند حزب الله. ما تريده إسرائيل كما يقول الزميل من الأراضي الفلسطينية يقول أن بالفعل تريد إسرائيل نقل تجربة الضفة الغربية إلى جنوب لبنان، أي بمعنى انسحاب بالتقسيط. ماذا يعني انسحاب بالتقسيط؟ انسحاب بالتقسيط أن كل منطقة يتم الاتفاق عليها، كل قرية، كل بقعة في جنوب لبنان ينسحب منها الإسرائيلي، شرط أن تأمن وإنهاء حزب الله فيها. وفي المعلومات هناك توجه أمريكي إلى وضع فوج من الجيش اللبناني بأمرة من الضباط الأمريكيين يقومون بهذه المهمة. هذا يعني أمر خطير، حزب الله لا اليوم ولا بعد ولا في المستقبل سيقدم بكل هذه السهولة على تسليم سلاحي، علما أنني من القائلين كمراقب أن نهاية هذا السلاح يجب أن يكون تحت مظلة الدولة اللبنانية، رصاصة واحدة خارج السلطة اللبنانية لا يجب أن تكون موجودة. لكن بالنسبة إلى جمهور حزب الله ومن يؤيده ومن يلتقي معه، عليه أن يتأكد من هذا الأمر أن هناك انسحاب إسرائيلي حقيقي، أن لا تقدم إسرائيل في المستقبل على ممارسة اعتداءاتها. يقول الضيف الأمريكي أن حزب الله، نذكره أنه منذ نشأة هذا الكيان عام 1948 إلى نشأة حزب الله عام 1982 و83، إسرائيل ارتكبت العشرات من المجازر ضد أبناء الجنوب وقتلت أهلنا بكل هذه السهولة، والعالم الغربي يتفرج على هذا الأمر. بالأمس ماذا حققتم في غزة؟ هل هذا الاتفاق يرضي الشارع الفلسطيني؟ يرضي أبناء غزة؟ يرضي الفلسطينيين؟ أمريكا ليست الطرف العادل في هذا الموضوع. ما نأمله اليوم هذه المرة أن يتعاطوا بطريقة براغماتية أكثر، أن يعرفوا أكثر، أن يقدموا على كبح جناح بنيامين نتنياهو ووقف آلته الحربية والإجرامية ضد لبنان، إذا كنا بالفعل نصل إلى مفاوضات حقيقية وناجحة. وأنا مع الزميل منير ربيع كما يقول، وأكثر المسؤول اللبناني، لا مهرب من مفاوضات باكستان. في حال إذا نجح الأمريكيون والإيرانيون في هذه المفاوضات، بالتأكيد ستكون لها ارتدادات إيجابية على المسرح اللبناني وتحديدا في جنوب لبنان. يعني لا حد يمكن بهذه الصورة استبعاد العامل الإيراني رغم كل ما تعانيه إيران.
4: سيد لاندرث، يعني طرح كثير من الأسئلة سيد رضوان عقيلة عليك، لماذا لا تمارس الولايات المتحدة دور الوسيط النزيه فعلا في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان؟ لماذا يعني لديها حساسية على ما تسميه إرهاب حزب الله وتغض الطرف عن إرهاب إسرائيل وتجاوزاتها وقتلها للمدنيين واحتلالها لأراضي ليست لها؟
5: أعتقد أن جزء من الاتفاق الذي تسعى إليه الولايات المتحدة هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وبالطبع أيضا أن لا يتسلح حزب الله مجددا ويهاجم إسرائيل، لأن هذه الهجمات أفضت إلى وضع صعب. وأعتقد أنه من المهم أن يكون ثمة ترسيم واضح للحدود وإفراج عن السجناء، وأعتقد أننا ندفع إلى التزام يمكن التحقق منه، وليس وعود فضفاضة ولكن وعود ممكن الإفاء بها، ويكون قائما ذلك على أن نكون لبنان سياديا على أراضيه وتكون أراضيه محمية وآمنة، وإسرائيل أيضا. وأعتقد أن ذلك سوف يكون مخرجا جيدا لكيفية الجيران كونهم جنبا إلى جنب. ولا أريد أن أرى استمرارا في قيام حزب الله بتوليد نزاعات من شأنها مثلا أن تفضي إلى معاناة الشعب اللبناني بسبب هذه الهجمات التي يشنها حزب الله، وبالتالي سترد حزب الله.
4: علي تذكيرك أن سيد لاندريث، علي تذكيرك أن بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024 كانت الولايات المتحدة هي الدولة الضامنة لتطبيق هذا الاتفاق، لم تلتزم إسرائيل بتطبيق اتفاق 1701 يوما واحدا لعام ونصف قبل أن يباشر حزب الله بالرد بصواريخه عندما بدأت حرب إيران. لماذا إذا كانت فعلا الولايات المتحدة حريصة على تطبيق الاتفاقات وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام بين البلدين، لماذا غضت الطرف عن خروقات إسرائيل لعام ونصف؟
5: هذا سؤال وجيه، ولا أعرف إذا ما كانت لدي إجابة واضحة، ولكن أعتقد أن حزب الله هو جزء من المشكلة، لأن هدفه وعلة وجوده كمجموعة هو إرساء وزعزعة الأمن في الشرق الأوسط. لذلك حجتي هو أنه حتى لو لم يهاجم لأسبوع واحد فهذا لا يعني أنه يرسي السلام، بل هو منظمة إرهابية ووكيل للنظام الإيراني، ومن المعقول أني إذا شعرت بعدم الراحة بوجودهم مثلا لنقل في كندا، لأنهم حتى ولو لم يهاجموننا حاليا فنعرف أنه يوما ما سوف يهاجموننا، لأنها هذا هو مبتغاهم. وأعتقد أن هذا جزء من المشكلة هنا، ولكنني أعي أنه ربما الإسرائيليون كانوا قلقين بشكل مبالغ به حيال حزب الله، لا أعرف، ولكن الخلاصة هو أن الولايات المتحدة تأمل إرساء وضع حيث إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان وحزب الله لا يتسلح ولا يكون في موقع ليهاجم فيه بالبلدين، أعني لبنان وإسرائيل، أن يكون لديهما أمن على الحدود وأن يتعاملان بشكل حسن بينهما كجيران.
4: لنعود للحديث أكثر عن المفاوضات وعن جدواها معك منير. يعني هناك فجوات كبيرة كما تحدثت في مداخلتك السابقة بين الطرفين، كل يغني على ليلى، كل ذهب إلى هذه المفاوضات بعناوين مختلفة. سؤالي تقني الآن، من الجانب الإسرائيلي هناك إدخال شخصيات أمنية وعسكرية كبيرة ورفيعة المستوى بتمثيل أعلى من المرات السابقة، وأيضا لبنان انتقل من مستوى السفيرة ندى حمادي إلى إدخال سيمون كرم وتركيبة أكثر سياسية في هذا الوفد. كيف تقرأ يعني هذا التمثيل أو مستوى التمثيل من الجانبين هذه المرة؟
6: معنى الرسمي لبنان لا يزال يقول إنه يجري مباحثات، لم يسمي ما يجري بالمفاوضات بالمعنى الرسمي بالحد الأدنى. إسرائيل هي التي استبقت كل هذا المسار منذ أيام لجنة الميكانيزم وعملت على رفع مستوى التمثيل، هي التي كانت تطالب برفع مستوى التمثيل خارج النطاق العسكري وصولا إلى تعيين السفير سيمون كرم. حتى مع تعيين السفير سيمون كرم في إحدى الجلسات أرسلت إسرائيل شخصيتين من قبلها لشخصيتين دبلوماسيتين من قبلها. الآن أدخلت الجيش، وبذلك تريد إسرائيل القول إنها تعمل وفق برنامج كامل، حتى وإن كان الوفد اللبناني لا مع الوفد الإسرائيلي. أعتقد أننا لازلنا نناقش في الشكل. أنا أتوافق مع جزء مما قاله علي مراد، وأتوافق مع جزء مما قاله رامي منصور. إسرائيل، وأخشى أن تكون إسرائيل تريد تخيير لبنان بين خيارين: إما أن تنسوا الجنوب وتتعاونوا معنا في كيفية تثبيت الوضع في رؤيتنا، وإما سيكون لبنان كله مهددا. في كل الأحوال التهديد الإسرائيلي للجنوب أو أي صيغة مطروحة إسرائيليا لوضعية جنوب لبنان ستشكل تهديدا للبنان ككل، بوحدته، بجغرافيته وبديموغرافيته. لذلك المسألة لم تعد مرتبطة بالتفاوض وبمستوى الوفد التفاوضي، وبإذا كان هناك خيار التفاوض أم كان هناك خيار آخر. لا خيار سوى التفاوض، ولكن الأساس هو كيف ستخاض هذه المفاوضات، وما هي قدرة الدولة اللبنانية على أولا فرض شروط، وثانيا فرض شروط على إسرائيل وفرض شروط على حزب الله. هذه المشكلة الحقيقية. الدولة اللبنانية هنا ستكون ضحية وغير قادرة على فعل أي شيء، وغير قادرة على تحقيق أي منجز يتعلق بأي اتفاق سيتم الوصول إليه. وهنا لابد من التنبه لكيفية العمل الإسرائيلي، الذي طبعا كل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشكل غير مباشر حصلت تحت النار. المفاوضات المباشرة ربما لم تحصل تحت النار، والتي حصلت في التسعينيات، يومها كان هناك احتلال ولكن لم يكن هناك حرب إسرائيلية معلنة على لبنان. لذلك المسألة لا تتعلق بالشكل بل تتعلق بالمضمون. ما تعرضه إسرائيل أصبح معروفا، هي تقسم لبنان إلى ثلاثة مناطق عسكرية. المنطقة الأولى هي منطقة الخط الأصفر، والتي على ما يبدو أنهم يمهدون لتوسيعها لتشمل كل منطقة جنوب الليطاني، على قاعدة أن هناك حاجة للسيطرة على هذه المنطقة كي تحمي إسرائيل مستوطناتها من مسيرات حزب الله التي تحلق على بعد 20 كيلومتر مثلا. المنطقة الثانية هي منطقة تمتد من جنوب الليطاني حتى نهر الأولي، وبالتالي جعل هذه المنطقة ذات ترتيبات أمنية وعسكرية محددة، يمنع فيها وجود سلاح ثقيل، ويتم إيجاد آلية للتفاهم حول كيفية الانتشار العسكري فيها. والمنطقة الثالثة المتعلقة بكل لبنان، والتي تريد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
0: راديو الحرية
7: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل، ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
6: 92.17 FM. الطبقة الثانية على المستوى العربي، الطبقة الثالثة على المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الدولي والدول الخمس الدائمة العضوية، لأجل الوصول إلى نوع من الضغط الفعلي لوقف الحرب الإسرائيلية. ولكن ذلك لابد له أن يكون مرتبطا بصيغة مع حزب الله تتعلق بسحب السلاح أو معالجة ملف السلاح، والتي لابد لها أن تكون مشروطة بعودة الأهالي، لأنه لا يمكن أن يتحقق ذلك من دون انسحاب إسرائيل وتوفير عودة الأهالي إلى الجنوب وإيجاد صيغة لإعادة الإعمار. ما دون ذلك سنبقى في حالة استنزاف طويلة، إما حربا وإما هدنة أو تسمى هدنة، ومسار العمليات العسكرية الإسرائيلي مستمر بالهدم والقدم.
4: حتى لا نعلق في دوامة الاستنزاف هذه دكتور علي، ما الخيارات المتوفرة لدى لبنان من أجل يعني تجنب هذه المرحلة الخطيرة، وأيضا محاولة تحقيق يعني لو جزء يسير من التقدم في هذه المباحثات؟
12: سيدتي الكريمة، نحن نعيش أحد أسوأ أوضاعنا في مواجهة العدو الإسرائيلي منذ العام 48. لم يفرغ الجنوب كما هو اليوم، وبالتالي لم يدمر الجنوب كما دمر اليوم، وبالتالي السؤال ما هي الأولوية اللبنانية؟ هل الأولوية اللبنانية هي أن يحافظ حزب الله على بقايا دور إقليمي أو ما تبقى من سلاح، أو أن تكون الأولوية هي العودة وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي؟ أنا أوافق مع ما قاله الأستاذ رامي من رام الله أو من فلسطين. لا أعتقد أن أحد في لبنان لديه وهم حول الإجرام الإسرائيلي، ولكن لا يمكن، اسمح لي أن أقول، تعطيل العقل وتعطيل النقد عندما نكون أمام الكارثة التي هي نتيجة خيارات واضحة اتخذت وكان هنالك اعتراض عليها، ويطلب مننا اليوم أن نصمت إلى بطريقة معينة ونقول الكلمة للميدان، ونحن نرى منذ العام 23 كيف يقود الميدان من خسارة إلى خسارة. قول هذا الأمر لا يعني استخفاف بالإجرام الإسرائيلي، وهذه مسألة أساسية يجب يعني أن أن أن أن يعني أن أن أن تخرج من قاموس محاسبة كل من ينتقد. عبد الناصر عندما خسر في 67 لم يخرج ويقول للشعب المصري والشعب العربي إن إسرائيل مجرمة، قال لهم أنا أخطأت وتحمل المسؤولية. عندما تخسر الحرب منذ حرب طروادة إلى يومنا هذا تخرج وتتحمل المسؤولية عن الخيارات الخاطئة بمنطق النتائج لا النوايا. قد تكون نواياك أنبل ما يمكن، ولكن بمنطق النتائج اليوم الأولوية هي الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي يريد احتلال الجنوب، ماذا نحن بفاعلين؟ السؤال والإجابة على هذا الوضع هو أن المفاوض اللبناني يذهب إلى التفاوض وهو في لحظة لا يملك ورقة الميدان. الجواب الوحيد المتاح لتغيير قواعد اللعبة ولإطلاق مجال لعدد من الدول الدبلوماسية، والمناسبة أستاذ رامي لبنان غير متروك عربيا وغير متروك أوروبيا، والعديد من الدول العربية والتركية ومصر والسعودية لا تريد لأحد أن تهيمن إسرائيل على المنطقة، وإسرائيل في حال قالت للمنطقة أنا ربكم الأعلى وهيمنت لن يأتي باستقرار، ولن يكون هنالك استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية. ربما نحن بحاجة للتذكير في هذه الأمور، ولكنها من البداهة بالنسبة إلينا لا نذكر. هنالك خيار واحد متاح أمام لبنان للخروج من الأزمة، للخروج من هذا الاستعصاء الحاصل حاليا، من هذه الأزمة الوطنية، هو أن يخرج حزب الله بقرار تاريخي ويقول أنا أضع سلاحي ومصير سلاحي بيد المفاوض اللبناني لنذهب لتحقيق أفضل الشروط، ولا أحد يريد أن يسلم السلاح مجانا، ولكن كيف لنا أن نطلق الدبلوماسية العربية والفاتيكان وفرنسا والدول العربية لتساعدنا فيما نحن عالقين في مسألة الدفاع عن سلاح لم يعد قادرا لا على القيام بالردع ولا على قلب المعادلة، سلاح يدافع عن أطلال دور وما تبقى من من من, من دور إقليمي. وبالتالي في هذه اللحظة التاريخية هنالك مسؤولية وطنية لنقول ذلك. تسليم سلاح حزب الله هو شرط لازم وغير كاف، العدو الإسرائيلي لن يسلم بسهولة، ولكن أخشى ما أخشاه وأنهي بهذه النقطة، أن تبقى إسرائيل في الجنوب لعشرات السنين وتقول طالما بقي سلاح حزب الله أنا لن أنسحب، وفي المقابل يقول حزب الله طالما أن إسرائيل باقية أنا لن أسلم سلاحي، ويبقى الجنوب والمنطقة فارغة ولا يمكن تحقيق مقاومة كما كان في السابق في ظل منطقة خالية من السكان ومدمرة، وهذا درس المقاومة من العام 82 حتى العام 2000.
4: سيد رضوان، كيف ترد على هذا الكلام؟ لماذا لا يقوم حزب الله بالإعلان فعلا على تسليم سلاحه أو إعلان أن سلاحه هو يعني قيد التصرف اللبناني ويتم الاتفاق على الذهاب إلى هذه المباحثات بصوت لبناني موحد؟
3: أنا في بداية كلامي قلت أن كل السلاح على الأرض اللبنانية يجب أن يكون تحت مظلة الدولة الرسمية والجيش اللبناني، لكن لا أحد يتوقع بكل هذه السهولة أن يقدم حزب الله على مثل هذه الخطوة ويقول أنا سأسلم سلاحي إلى الدولة. هو يقول أنا لا مشكلة مع الدولة، وبالأمس لمسنا تقاطعا بين كلام رئيس الجمهورية وبين الشيخ نعيم قاسم عند الحديث عن استراتيجية أمنية. إذا كان هذا المخرج يؤدي إلى لملمة موضوع السلاح فهذا الأمر مرحب به، ولا يعترض عليه حزب الله ولا رئيس مجلس النواب ببري ولا الشريحة الكبرى من الطائفة الشيعية. أنا بالفعل أخاف من مثل الأستاذ علي على أن تطول فترة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هنا على كل العقلاء في حزب الله والدولة اللبنانية أن يتوصلوا إلى قواسم مشتركة تحت عنوان كيف نحمي لبنان، لكن لا أحد يقنع بكل هذه السهولة أبناء حزب الله وقيادة حزب الله الإقدام على تسليم مثل هذا السلاح. علينا أن نستعيد هنا كلام واحد من أعقل السياسيين في لبنان، هو الأستاذ وليد جملاط، الذي قال قبل أيام لا أحد يمكن أن يجبر حزب الله على تقديم سلاحه بكل هذه السهولة وأبناء الجنوب يقتلون. صوت
4: نسمعك سيد، نسمعك. طيب
3: ألو.
4: طيب لنحاول أن نعمل على المشكلة مع سيد رضوان، أذهب الآن إلى سيد رامي. سيد رامي، ذكرت في مداخلتك الأولى بأن إسرائيل غير جادة بهذه المفاوضات وأنها تذهب فقط إرضاء للرغبة الأمريكية، ولكن إسرائيل ذاتها وعلى لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين آخرهم رئيس هيئة الأركان منذ أيام يقول بأن إسرائيل غير قادرة على نزع سلاح حزب الله في الميدان. إذن يعني نستشف من ذلك بأنها تعول على يعني عوامل أخرى للقيام بنزع سلاح حزب الله. هل تعول على المفاوضات والتفاهم مع الجانب اللبناني الرسمي القيام بذلك؟
13: يعني هي تعول على الضغط الأمريكي، ولكن يعني عطفا على مدار من النقاش ونحن عشية ذكرى النكبة 78 غدا، يجب أن نتذكر أنه المشكلة في المنطقة.
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
14: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
15: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. وبقوة الاحتلال الفلسطينيون منعوا حتى من تنظيم مسيرة مضادة، منعوا من الوجود داخل باب العمود، إن رفعوا علما فلسطينيا سوف يتعرضون للاعتقال. جرى دفع عدد محدود من الفلسطينيين الذين حاولوا المرور من أمام الطواقم الصحفية وإطلاق تصريحات من بينها أن القدس عربية، لكن من بينها أن القدس عربية لكنهم دفعوا بالقوة. بالتالي هذه المسيرة الاستفزازية انطلقت من غربي القدس، وصلت إلى باب العمود، تخترق الحي الإسلامي في هذه الأثناء، وسوف تصل إلى حائط البراق رويدا.
2: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي مراسلتنا من القدس. هذه التغطية متواصلة معكم في الساعة المقبلة مشاهدين، سيكون معكم الزميل خالد الغربلي. إليك خالد.
3: شكرا لك رويدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغطيتنا إذن متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط، والآن سنخصص هذا الجزء لمناقشة ملف شائك قد يشكل عائقا أمام جهود إعادة فتح مضيق هرمز. سنتحدث عن الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق. ماذا نعرف عن هذه الألغام؟ قبل قليل أعلن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أمام الكونغرس أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير 90% من مخزون إيران من الألغام البحرية. هذا ما يقوله الأمريكيون، ويشيرون إلى أن هذا المخزون يصل أو يبلغ نحو 8,000 لغم. قبل يوم واحد أعلنت إيطاليا أنها تعتزم إرسال كاسحات ألغام إلى مناطق قريبة من الخليج في انتظار التوصل إلى هدنة دائمة بالمنطقة للتدخل، وذلك بعد أيام من إعلان فرنسا وبريطانيا إرسال قطع بحرية إلى المنطقة. ماذا نعرف عن الألغام البحرية الإيرانية، ولا أي حد تشكل خطرا على الملاحة؟ سنشاهد هذا التقرير معا، هذا التقرير الذي يستعرض الألغام وأنواع الألغام وكميات الألغام التي هي بحوزة إيران، ثم نعود للنقاش. نستعرض التقرير مع الزميل محمد غبلوش.
4: تخيل أنك الآن في قلب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ولكن المضيق يعج بالألغام البحرية. هي أسلحة صامتة لا ترى، لكنها قادرة على شل أقوى الأساطيل في العالم، وهذا ما حصل لهذه السفينة الأمريكية عام 1988 حين تعرضت لانفجار في الخليج العربي بلغم إيراني. هذا السيناريو قد يعود للواجهة، لكن بشكل أكثر تطوراً وأكثر تعقيداً، فإيران من أكثر الدول استثماراً في هذا النوع من الأسلحة.

0: تفيد تقديرات عسكرية بأنها تمتلك ما بين 5 و 6 آلاف لغم بحري وما لا يقل عن 7 أجيال مختلفة من هذه الألغام ضمن أنواع مختلفة.
1: محمد، هل أنت جاهز؟ انطلق.
0: النوع الأول، اللغم الكلاسيكي، مربوط بسلسلة يطفو تحت سطح الماء وينفجر بمجرد ملامسة السفينة له. أما النوع الثاني، لغم القاع، فهو هادئ ويستقر في قاع البحر، لا يرى ولا يحتاج إلى الصدام المباشر، يرصد الاهتزازات والمجال المغناطيسي وحتى الصوت، وبمجرد اقتراب سفينة يفعل الانفجار تحت الماء ويطلق موجة صدمة هائلة تضرب السفينة من الأسفل. النوع الثالث، وهو الأشد خطورة ويلقب باللغم الصاروخي الصاعد، لا ينتظر الهدف بل يذهب إليه ويحدد موقع السفينة وينطلق نحوها ويصيبها بدقة

0: أما النوع الرابع فهو الألغام اللاصقة المعروفة بأنها الأكثر فاعلية، لكنها تعتمد على عنصر بشري لإلصاقها. السؤال الآن، هل يمكن إيقاف هذه الألغام؟ إزالتها ليست مهمة سهلة، بل هي عملية معقدة ومكلفة جدا. فإذا كانت تكلفة اللغم الواحد قد لا تتجاوز 1500 دولار، فإن إزالته قد تكلف أضعاف ذلك. العملية تتطلب سوناراً عالي الدقة ومركبات بحرية مسيرة وغواصين متخصصين ودعماً جوياً كاملاً، وقد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر. وهنا تكمن المشكلة، حتى أقوى جيوش في العالم قد تجد نفسها أمام تحد حقيقي. الألغام البحرية ليست وسيلة تدمير فحسب، بل أداة تعطيل استراتيجي يمكنها شل حركة التجارة العالمية.
1: إذا مشاهدينا الكرام، هذا ما نعرفه عما تمتلكه إيران من ألغام، لكن ما الذي يوجد في المضيق تحديدا؟ ينضم إلينا هنا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، ومن واشنطن الدكتور برايان كلاريك، وهو مدير مركز مفاهيم وتكنولوجيا الدفاع في معهد هاتسون من واشنطن، وهو خبير في العمليات البحرية ومحاكاة الحروب. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد كلارك، في تقديرك بعد أن استمعنا في هذا التقرير إلى ما تملكه إيران من أنواع ألغام وأعداد الألغام، أي من هذه الأنواع موجود في تقديرك في مضيق هرمز؟ إن كانت الولايات المتحدة تعرف بصورة واضحة أي من هذه الأنواع موجود في مضيق هرمز، أين وكميات الألغام الموجودة في المضيق؟
2: شكرا لاستضافتي. إن الإيرانيين لديهم آلاف الألغام، ربما مئات منها هي ما تسمى بالذكية، كما شاهدنا في الفيديو لديها طريقة لرصد السفن وتوربيدات لمهاجمة السفن في حين مرورها. لذلك باعتقادي أن الإيرانيين زرعوا بعض هذه الألغام الذكية في مضيق هرمز، لأننا لم نرى أي ألغام عائمة في مضيق هرمز. لذلك إما هي مربوطة في قاع البحر، مزروعة في قاع البحر، أو هي ألغام ذكية، وأعتقد أنها قد تكون أصعب من زرعها وتأخذ وقتا أطول، وأن تقوم بذلك في عملية هجومية في غضون ساعات من الصعب القيام بها. لذلك الألغام الذكية ربما كانت المقاربة الأسهل.
1: يعني هل تعلم الولايات المتحدة، الجيش الأمريكي، هل يعلم أي نوع من هذه الألغام أين يوجد؟ لأنه عندما نسمع قائد القيادة الوسطى الأمريكية يتحدث أمام الكونغرس يقول دمرنا نحو 90% من مخزون إيران من الألغام البحرية.
2: إن القيادة المركزية دمرت الكثير من مخازن الألغام وممراتها، ولكن لا أعتقد أنهم يعرفون جيدا مقدار الألغام الذين دمروها، ولا يفهمون بالضرورة ما هو نوع الألغام الذي دمر. لذلك لا أعتقد أن القيادة المركزية لديها تقدير دقيق حول القدرات اللغمية لإيران الموجودة حاليا. ومن المرجح أن إيران لديها حتى الآن آلاف الألغام، وربما قلت مئات منها هي ذكية موجودة لتنشر إذا ما السفن كانت متاحة لها.
1: طيب لواء الصمادي، طبعا الجانب الإيراني يسيطر على مضيق هرمز ويعتمد في سيطرته على مضيق هرمز بالقول أنني أستطيع أن أمنع بالقوة مرور السفن. ومن هنا أعود إليك بالسؤال، هل واضح بالنسبة للجانب الأمريكي أنواع الألغام الموجودة وأين توجد في مضيق هرمز؟ لأنه إذا كان يعلم يستطيع أن يتحرك عسكريا ويتخلص منها.
3: حتى لو كان يعلم، عملية الخلاص ليست سهلة. هذه الألغام بالأصل هي ألغام روسية وتصنع محليا داخل إيران، وهناك 7 generations من هذه الألغام تصنع. إحنا اليوم يعني نتحدث عن تقريبا 5 أسابيع بعد وقف إطلاق النار. حتى ولو قامت الولايات المتحدة بتدمير المستودعات، وباعتقادي الأدميرال كوبر عندما يتحدث ويقول 8,000 لغم لدى إيران، تم تدمير 90% من هذه الألغام، لا أعتقد بأن هذه المعلومة دقيقة. حتى وإن تم تدمير 90% بعد عملية وقف إطلاق النار، يمكن أن يتم إنتاجها بسهولة وأن يكون هناك أعداد كبيرة. ولكن النقطة المهمة في الحرب اللاتماثلية لإغلاق مضيق هرمز، وهو البيئة المناسبة جدا لعمليات زرع الألغام بسبب طبيعة الجغرافيا والمياه الضحلة ومحدودية ممرات الحركة ذهابا وإيابا، لذلك هناك العديد من الوسائل الأخرى، القوارب السريعة، المسيرات، الألغام البحرية، بالإضافة إلى الصواريخ الساحلية، هي كلها وسائل يمكن أن تستخدم. ولكن رقم 90% يبدو أن أركان الإدارة الأمريكية عامل استك عندهم وتحدثوا عنه كثيرا منذ الأسبوع الأول، ولكن عندما يتم الحديث بأنه تم تدمير هذه الأعداد لا يوجد إثباتات. وباعتقادي من سيثبت ذلك إذا تطورت الأمور وذهبنا إلى تصعيد أوسع، ستثبت الأمور بانفجار هذه الألغام في السفن أو القطع البحرية. المعضلة الأخرى أن هذه الألغام حقيقة يعني لا تصدر ضوء ولا صوت ولا طاقة حرارية، وهي كامنة صامتة، والأنواع عديدة. يعني أنت سألت الخبير عن الأنواع، هناك ألغام قاعية وهناك ألغام طافية، وقد أشار بأنه غير مرئية. حتى الألغام الطافية هي معلقة بوزن معدني حديدي وتكون تحت سطح الماء، طافية تحت السطح، ليس بالسهولة أن يتم مشاهدتها بالعين المجردة. يمكن أن
1: خاصة
3: تشاهد
1: خاصة مع ارتفاع السفن وأثناء الليل،
3: يمكن أن تشاهد. الشيء الآخر بأن عملية زرع الألغام مجرد أن يتم بث معلومة أو إشاعة تثير الرعب والخوف، ويكون هناك منع لحركة السفن من قبل المالكين لهذه السفن، وكذلك محدودية من الموافقة من شركات التأمين. وعملية الزرع تأخذ وقت قصير جدا، ولكن عملية التطهير تأخذ وقت طويل جدا. ولذلك الولايات المتحدة حاولت أن تحشد وتطلب مساعدة من دول الناتو بأن يكون هناك بعد وقف إطلاق النار تدخل لليابانيين والفرنسيين والإيطاليين والألمان والبريطانيين، لأنهم يمتلكوا قدرات في عمليات كسح الألغام أفضل مما هو موجود لدى الجانب
1: الأمريكي. لكنهم لا يريدون التدخل في حرب، هم يريدون، وسنأتي لهذا الموضوع لاحقا. طيب سيد كلارك، ما الذي يمنع الولايات المتحدة وهي تملك كل هذه القوة العسكرية أن تقوم بتنظيم عمليات خروج للسفن بمصاحبة بمرافقة السفن المدنية بقطع عسكرية بحرية؟ إن كانت الولايات المتحدة قادرة من الناحية التقنية على اكتشاف الألغام في المضيق، يمكن أن تتقدم هي وثم تأتي قافلة من السفن المدنية، هل هذا ممكن من ناحية العملية؟
2: نعم، إن الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بذلك. إن الجيش الأمريكي أزال ألغاما، بعض الألغام عبر روبوتات مسح الألغام.
4: راديو الحرية. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM التجارية. لذلك ثمة حاجة لمرافقة جوية ولسفن، وحتى الآن الولايات المتحدة لم ترد تعريض سفنها الحربية للخطر في المضيق أو في الخليج الفارسي.
3: هذا معناه أن الإيرانيين، رغم كل ما تدعيه الولايات المتحدة من تدمير قدرات للإيرانيين، كان صواريخ ومسيرات وألغام بحرية، الأمريكيون يقرون بأن إيران قادر على تهديدهم، لأن عدد القطع البحرية الأمريكية الموجودة عند المضيق وعدد القوات وعدد الطائرات والمدمرات التي تستطيع التصدي للصواريخ والمسيرات والقطع البحرية التي تستطيع أن تتصدى أيضا للألغام، هذا كافي لأن تفرض بالقوة فرض الملاحة في المضيق، لكنها لا تفعل ذلك، لم تفعله حتى الآن.
4: نعم،
2: إن الولايات المتحدة تحترم وتقر بالتهديد الذي تشكله الأصول الإيرانية، والولايات المتحدة وبحريتها كانت قادرة على الدفاع عن نفسها وأغلب السفن في البحر الأحمر ضد التهدد الحوثي، لذلك من شأنها أن تقوم بهذا الدفاع، ولكنها سوف تعرض السفن الأمريكية للخطر وإمكانية ضرب هذه السفن الأمريكية. وأعتقد أن القلق من هذا الخطر من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة مترددة في استعمال سفنها الحربية لحماية الملاحة، لذلك الآن يشعرون أن هذا الخطر لا يرقى إلى قيمة الخطر الذي قد يواجهونه، لذلك يفاوضون الإيرانيين.
3: طيب، تقديرك أنت للأمور، هل الولايات المتحدة، لأنه الآن الرئيس الأمريكي عندما يعود من الصين سنعرف إن كان هناك حل سياسي دبلوماسي يتم التفاوض عليه، حل سياسي يتم التفاوض عليه أم لا، وإن لم يكن قد يعود إلى فكرة مشروع الحرية مرة أخرى لكن بتقنيات مختلفة، ربما يستخدم القوة العسكرية. هل فعلا الولايات المتحدة قادرة على فرض حرية الملاحة بالقوة العسكرية في المضيق وهو ما لم تفعله حتى الآن؟
5: نعم، هي قادرة ضمن الآلة الحربية الموجودة لديها، ولكن السؤال الأبرز الآن يظهر، ما هي فاتورة التكاليف؟ مشروع الحرية واحد أعلنت عنه الإدارة الأمريكية يوم الأحد ونفذ يوم الاثنين وعلق يوم الأربعاء،
3: ولم يكن بتدخل عسكري مباشر أمريكي.
5: نعم، وعلق يوم الأربعاء، وكان بأن تبقى الفرقاطات والقطع البحرية خارج المضيق ولن يكون هناك مصاحبة للسفن، ولكن كان هناك بأنه سيتم إرشاد 1700 سفينة من ضمنها 400 ناقلة نفط داخل المضيق، سيكون هناك إرشاد عبر الأجهزة اللاسلكية بالممرات الآمنة، ولكن لم يثق أي أحد من 1700 سفينة من 87 دولة مختلفة بالضمانات الأمريكية، لأن الجانب الإيراني اشترط بأنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الإيراني مع الحرس الثوري قبل أن تتحرك هذه الناقلات أو السفن التجارية. ولذلك هنا مشروع الحرية 2، إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تنفذه كما تحدث الرئيس دونالد ترامب، هو لن يكون مشروع حرية لوحده، ولكنه سيكون ضمن عملية عسكرية أوسع. الولايات المتحدة لديها تفوق جوي ولديها قدرات عسكرية فائقة، ولكن في ظل الحرب اللاتماثلية يبقى معامل الخطورة عالي، ويبقى هناك فاتورة التكاليف يمكن للولايات المتحدة أن تتحملها، وهو ما لا تريد الإدارة الأمريكية أن تتحمل خسائر كبيرة بعد أن منيت وصرحت المصادر يعني يوم الأمس 42 طائرة تدمرت كليا أو جزئيا خلال 39 يوم قتال.
3: طيب، يعني سامحني، أنا رجل مدني، يعني عندما أرى القوة العسكرية الأولى في العالم تقول لدي كل عدد الهائل من الطائرات والسفن والقوات الموجودة في المنطقة، أتخيل أنه لا المسيرات راح تنفع ولا الصواريخ راح تصيب أهدافها، لأن هناك صواريخ اعتراضية ومدمرات موجودة وطائرات، أحدث طائرات في العالم، وهناك كاسحات ألغام تستطيع أن تقوم بإزالة هذه الألغام، إذن الخطر مسيطر عليه.
5: موازنة الولايات المتحدة 1 تريليون 1000 مليار، موازنة إيران الحربية للدفاع 10 مليار، يعني 100 ضعف الموازنة. موازنة إسرائيل 45.7 مليار. لذلك نحن نتحدث عن قتال ليس قتال تقليدي، وإنما قتال لا تماثلي، وبنيت القدرات العسكرية الإيرانية لأن تكون قادرة على أن تؤذي أن تكون قادرة على أن تستمر في حرب استنزاف طويلة الأمد، لأنه عندما لا تتمكن من مجابهة عدو يتفوق تقنيا وبقدراته، يمكن أن يكون لديك أن تستخدم هذه الأدوات رخيصة التكاليف حتى تكون فاتورة التكاليف عالية على الجانب الأمريكي. لا نستطيع أن نقول بأن الزوارق السريعة أو ما تبقى من الغواصات لدى الجانب الإيراني تستطيع أن تحقق الحسم، ولكنها ما زالت قادرة على أن تؤذي، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتم زرع بعض من هذه الألغام البحرية عن طريق يعني رجال البحرية بعمليات الغوص، الغواصين يمكن أن يدخلوا ويقوموا بوضع الألغام اللاصقة على ناقلات النفط والسفن التجارية.
3: طيب سيدي كلارك، الولايات المتحدة بحسب ما فهمت من كلامك لا تعلم بالضرورة أين توجد الألغام ونوعية الألغام الموجودة في مضيق هرمز، لكن الجانب الإيراني من المؤكد طبعا أنه يعرف، لأنه هو الذي وضعها، وفي الغالب الدول التي تقوم بتلغيم ما كان تحتفظ بخرائط. لكن نحن نتحدث عن مياه، هناك تيارات، نوعية الألغام ممكن أن تتحرك من مكان إلى آخر. في تقديرك هل إيران تسيطر على أماكن تواجد هذه الألغام، أم أن هناك خطر أن لا يعرف، أن تتحرك مع حركة المياه والرياح وبالتالي يصبح الخطر مجهول ولا يستطيع أحد أن يعرف بدقة أين توجد هذه الألغام؟
2: لا أعتقد أن الإيرانيين لديهم مواقع محددة للكثير من هذه الألغام، لأنه عملية زرع الألغام حصلت ليلا حينما كان يصعب تحديد هذه الألغام ومواقعها، وجرت بسرعة كبيرة، ولم يكن تحديد المواقع أو الوضع الصحيح للألغام ملائما. ربما لديهم فكرة ترجيحية وتقريبية حول مواقعها، ولكن ليس بالتحديد. وكما قلت، التيارات معتبرة في مضيق هرمز، أي ألغام مزروعة في قاع البحر قد تنزلق، وقد نجد أنفسنا في موضع حيث لا نعرف أين هي الألغام. أعتقد من غير المرجح أن الإيرانيين وضعوا ألغاما طافية، لأنهم سوف يعرضون السفن للخطر حتى الإيرانية منها، ولكن على الأغلب الألغام الذكية وربما ألغام مزروعة أو مقترنة بعمود المياه، ربما هذه أكثر أمنا في وجه التيارات. وبالطبع ثمة حاجة لكسع الألغام حتى لو فتح الإيرانيون المضيق.
3: طب كيف تفسر أن السفن المدنية التي تسمح إيران بمرورها لا تتعرض لألغام؟ يعني هم يسيطرون على الوضع في نهاية الأمر، يعرفون أين يحركون السفن المدنية.
2: نعم، ولكن طرق الشحن التي يستعملها الإيرانيون غير اعتيادية ومختلفة عن طرق الشحن التقليدية، لذلك أعتقد أنه زرعت في طرق الشحن الأساسية والتقليدية حتى لا تطال طرق الشحن الغير تقليدية حاليا. بسبب هذا الفارق الجغرافي استطاعوا أن يحافظوا على مناطق شحن آمنة.
3: أشكرك دكتور بريان كلارك، مدير مركز مفاهيم وتكنولوجيا الدفاع في معهد هاتسون بواشنطن، وخبير في العمليات البحرية ومحاكاة الحروب. وأكمل معك سعادة اللواء، يعني إن كانت إيران تعلم جيدا أين هي الألغام، هناك مدمرات أمريكية مرت من المضيق ولم تتعرض لأي شيء، لماذا لم تستطيع استهدافها من خلال الألغام؟
5: يعني باعتقادي لم يكن هناك زرع ألغام بأعداد كبيرة جدا، وكما ذكرنا مجرد أن يكون هناك إشاعة أو معلومة يتم بثها بأنه يوجد ألغام، يكون هناك عزوف من العديد من جميع الشركات.
3: هذا للمدني،
5: ولكن باعتقادي لغاية الآن حتى القطع البحرية الأمريكية التي دخلت هي تمتلك إمكانات، قدرات، أجهزة سونار تستطيع أن تقوم بعمليات الكشف والكسح للألغام، ولا أعتقد بأن المدمرات الأمريكية أو الفرقاطات التي دخلت يمكن أن تعرض نفسها إلى مخاطر جسيمة ضمن تلك المناطق، ولم يكون هناك حديث بأنه تم كسح ألغام بأعداد كبيرة. ولذلك المعلومات التي رشحت بأن عدد الألغام التي وضعت هي أعداد محدودة جدا في مناطق معينة، ولكن إن تدحرجت الأمور يمكن لإيران أن تقوم بنشر هذه الألغام بوقت قصير جدا في العديد من المواقع، وحتى إذا أرادت أن تغلق المضيق بالكامل هي قادرة على ذلك، ولكن ليس من مصلحتها أن تغلق المضيق. ولذلك هي تلوح بهذه الأداة من أدوات الحرب اللامتماثلة حتى تستطيع أن تحقق شيء من الردع.
3: طيب، إذن حتى تكون الأمور واضحة، عملية اعتماد إيران على إغلاق المضيق تعتمد جزئيا على الألغام، تعتمد على الصواريخ التي يصل مداها وتغطي مضيق هرمز، تعتمد على المسيرات، وتعتمد على خوف شركات التأمين ورأس المال جبان. وبالتالي مجرد أن يكون هناك معلومات أن هناك تهديدات من كل هذه الأسلحة تستطيع أن تتوقف السفن وتحكم إيران سيطرتها على المضيق. الآن الدول الأوروبية تقول أنها مستعدة وتملك الإمكانيات حتى أفضل من الولايات المتحدة على ما يبدو فيما خص

0: هناك تحريك حقيقة لسفينتين إيطاليات الآن وسفن من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات شارل ديغول الفرنسية ومدمرة بريطانية. لذلك بدأت القوات يعني تصل إلى المنطقة الآن، فيما إذا تم وقف إطلاق النار وهناك قيادة موحدة سيتم توحيد الجهود، لأن عمليات البحث عن الألغام هي تتم من خلال مستشعرات أجهزة السونار، هناك غواصات تكون مأهولة وهناك غواصات غير مأهولة يسيطر عليها عن بعد، تقوم بعمليات البحث باستخدام المعدات وأجهزة السونار للكشف عن هذه الألغام. في حال تحديد أماكنها يتم وضع مواد متفجرة وتفجيرها عن بعد. كما ذكرنا عملية زرع الألغام قد تأخذ وقت قصير جدا، عملية كسح الألغام والتأكد من أن المضيق 100% لا يوجد به أي تهديد قد تتطلب من أسابيع إلى شهور. ولذلك هي الممرات التي تركتها إيران باعتقاد هي ممرات آمنة، ولكن هي كما ذكرنا سابقا وسعت منطقة المسؤولية أو المنطقة التي تسيطر عليها
1: صحيح.
0: إلى المنطقة الشرقية والجنوبية من المضيق.
2: راديو الحرية
3: من 2017 FM FM
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: في مكان ما. على العموم فبركة من النوع الراقي. بالبحث عن صور الأقمار الاصطناعية الحديثة، الإحداثيات المذكورة لم نجد فيها أي معالم جغرافية مشابهة لما ظهر في الصور المتداولة، بل فقط مزارع من الماء اللي دور. ولمزيد من التوثق والتأكد حلل فريق

حلقوا مسبار في التلفزيون العربي صورة الأقمار الصناعية المفترضة باستخدام أداتين للتأكد من صحة اللقطات الثابتة والمشاهد، وهما هايف مودريشن وسينث آي دي التابع لمنصة جوجل. وقد نصت الأداتان على أن صورة زائفة ومولدة رقميا 98.5% كما يقول هايف مودريشن، والذي أحب أرقامه دائما. المهم، الجدير بالذكر أن إنشاء دولة الاحتلال قاعدة عسكرية في الأراضي العراقية كان أول من كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في 9 مايو الجاري، فيما كشفت صحيفة العربي الجديد أن البرلمان العراقي قرر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة تقرير الوول ستريت جورنال. إذا كانت إسرائيل بالفعل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في العراق، فنسأل الله أن الأمر بعد أن أصبح علنيا أن ينتهي. بديع اللغة واستعمال الكلمات هكا لمعنى كبير. اسمع هذه: أزمة المضيق ما زالت تضيق. الله. وفي انتظار الحلول وسط جمود المفاوضات، زعم البحث أن إيران أدخلت سلاحا جديدا في الصراع على مضيق هرمز، حيث نشروا مقطعا مصورا مع خبر عاجل يقول: عاجل، إيران تنشر غواصات في مضيق هرمز. مزيد من الضغط العسكري على أحد أهم ممرات النفط في العالم، قد تشهد أسعار النفط ارتفاعا حادا. هذا سيء للغاية للأسواق، والكذب سيء أيضا للأخلاق. هذه من عندي يا مفبرك يا تحفون. نشاهد الفيديو.

0: لو كان المضيق بهذا الحجم ما كانش حد غلب قال المصريين. الخبر زائف بكل تأكيد والمنشور مضلل. الفيديو ليس
1: من أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الأشجار هذه تدعوني للتفكير. المنشور مضلل، الفيديو منشور على حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عبرية منذ 11 من شهر أبريل شهر 4 الماضي، ويظهر لحظة اعتراض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة الجليل الغربي. مش قلت لكم الأشجار عاملة مشاكل؟ وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ذلك اليوم بدوي صفارات الإنذار بشكل مكثف في الجليل الغربي إثر رصد ما وصف بأنه تسلل لعدة طائرات مسيرة وصواريخ من الأراضي اللبنانية. سأكتفي بأن الأشجار كشفت الحقيقة. إلى حرب أخرى مؤسفة جدا لا يلتفت إليها العالم كثيرا ونتحدث عنها هنا في مسبار، حرب تدور رحاها في السودان وتخاض معاركها على الأرض وأيضا على منصات التواصل الفبركي، أقصد الاجتماعي. من ذلك تداول منشورات مختلفة ومتعارضة أرفقت بمقطع مصور وخبر يقول طيران الجيش السوداني يستهدف أهدافا تابعة للميليشيا، يقصد طبعا الدعم السريع في نيالة. سنشاهد ثم ننيل ليلة المفبرك.

يا مفبرك ليلتك مطينة بطينة منيلة بنيلة كما قال اللمبي. بالعكس بالعكس وجدنا أن المنشورة مضلل، حيث عثر فريق مسبار في التلفزيون العربية على الفيديو منشورا منذ شهر مارس من عام 2026، أي منذ ما يقرب من شهرين أو يزيد قليلا، مرفقا بوصف يفيد بأن هذا الفيديو يوثق استهداف قوات الدعم السريع لمواقع الجيش السوداني بالعكس تماما في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بواسطة طائرات مسيرة. وللدقة فإن الجيش السوداني قام فعلا بقصف في نيالة جنوبي دارفور مؤخرا، وذلك أثناء التواجد حميدتي في نيالة، إلا أن الفيديو الذي شاهدناه مضلل ويصف العكس تماما، وهو ليس للواقعة نفسها التي لم نرى لها فيديو يوثقها بدقة، ولذلك فنكتفي بتفنيد هذا الفيديو. بعد مقتل جنديين سوريين بهجوم مسلح في غرب صوامع في ريف الحسكة، وبعدما شهدت مدينة الحسكة توترا سياسيا إثر تمزيق الشبيبة الثورية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي البي واي دي يافطة مبنى مديرية القصر العدلي في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بقسد، استغلت صفحات إخبارية هذه المستجدات والحقائق لنشر مقطع مصور أرفقته بتعليق يقول: تحركات للجيش العربي السوري على نقاط التماس في محيط محافظة الحسكة. سوف نشاهد مباشرة ثم نخبركم لماذا هذا منشور مضلل.

0: في تثاقب فني في منطقة الشام. المنشور مضلل، مقطع الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 20 من شهر يناير الماضي على حسابات سورية، موثقا استقدام الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحسكة آنذاك في أحد أبرز التحركات العسكرية منذ الإعلان عن التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد. غير ذلك لا يوجد أي تعليق على تلك الفبركة والتضليل. الرعب، فيروس هانتا تسلى مراية الرعب رسميا بعد فيروس كورونا 19، على أساس يعني عشتنا زي الفل، ما فيهاش حروب، ما فيهاش اقتصاد مهتز، فجاء الفيروس يعني شوية دخلنا إثارة. حبيبي فيروس، احنا حياتنا مليانة إثارة، لا داعي لمزيد من الإزعاج، هانت يا هانتا فتركنا. هذا القلق وجد فيه الباحثون عن الرواج في منصات التواصل الاجتماعي ضلتهم، حيث تداولوا مقطعا مصورا لشاحنة تلقي بالفئران والجرذان على طريق سريع مع تعليق يقول: فيروس هانتا وهو عدوى فيروسية خطيرة تنتقل في المقام الأول عن طريق البشر أو إلى البشر عن طريق الاتصال بالبول أو براز أو لعاب الفئران أو الجرذان والقوارض الأخرى، كما أنها تنتقل على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد وعلى ألسنة المفبركين بسرعة انتشار مهولة، أسرع من سرعة انتشار هانتا في الحقيقة، لأن هانتا بطيء الانتشار والحمد لله. سنشاهد الفيديو، أقصد فيديو انتشار الجرذان في الطرقات.
1: What the? Are those rats? Oh, no way. They keep coming out of there. Whoa, look at them.
0: Rats, no way. الحقيقة هي أن المنشور زائف ومضلل، الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، الفئران أو الجرذان تحديدا التي شاهدناها ضخمة بشكل غير منطقي، يعني تقولش عايشين في مطعم برجر، هو ممكن يكونوا فعلا عايشين في مطعم برجر، يتغذوا فيروسات ويتغذوا برجرات، وممكن يشربوا بيبسيات، عدا عن أنها ظهرت واختفت بطريقة غير منطقية طبعا والحركة غير طبيعية، وكل من أصبح يعرف الذكاء الاصطناعي يمكن بالعين المجردة أن يكتشف أن المقطع مزيف. عدا عن ذلك كشفنا وحللنا بأدوات التحقق من الصور والأفلام وبالأخص طبعا أداة هايف موديريشن، فأظهرت لنا أنه زائف ومولد رقميا بنسبة لا تقل عن 72 أو تزيد شوية عن 71%. يعني مرة أخرى أنا منحبش منمر على هايف موديريشن إلا من علق، هايف موديريشن قال لكم 71.4% نسبة الفبركة في هذا الفيديو، يعني فما 29.6% احتمال انه او 28.6، شفتوا كيفاش الحساب، 28.6% يكون فيديو اصلي وبعدين دخلنا عليه الراتس، راتس قالك يلا. مستمر معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، بعد الفاصل سنتابع
2: راديو الحرية من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
5: أوضح

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. كشفت صحيفة نيويورك تايمز منذ أيام ظهور ما يبدو أنه بقعة نفطية في الخليج العربي تنبعث من الجهة الغربية لجزيرة خرج التي تعد محطة التصدير الرئيسية للنفط الخام الإيراني. ورجح خبراء للصحيفة أن تكون البقعة ناتجة عن محاولة إيران التخلص من فائض إنتاجها النفطي تفادياً لإغلاق أبارها. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ماذا تفعل إيران بهذا الفائض وفصله لنا في هذا التقرير. نشاهد.
1: مع دخول الحصار البحري الأمريكي لإيران شهره الثاني، تتزايد المؤشرات على اعتماد طهران حلولاً استثنائية لاستيعاب فائض إنتاجها النفطي تحاشياً لخفضه أو لإغلاق أبارها. بعين المراقب تابع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستراتيجية الإيرانية. البداية من جزيرة خرج، حيث استمر ملء وإفراغ خزانات النفط. الجزيرة التي يمر منها 90% من صادرات النفط الإيراني تعتمد على خزانات تعمل بنظام التغطية بالسقف العائم الخارجي، سطح يطفو صعوداً وهبوطاً تبعاً لتغير مستوى النفط داخل الخزان الذي يمكن قياسه بحركة الظل، فكلما طال انخفض مستوى النفط والعكس صحيح. منذ بدء الحرب في 28 من فبراير تظهر صور الأقمار الصناعية وجوداً دائماً لناقلات في مرافق خرج وحولها وتغيراً متواصلاً في مستوى الظلال وبالتالي في منسوب الخزانات. كثفت إيران نقل النفط من الجزيرة منذ ديسمبر الماضي، وبعد بداية الحرب ارتفع التصدير إلى 2,100,000 برميل يومياً مقارنة بمليونين في فبراير الفائت. لكن في 18 أبريل وبعد سريان الحصار بخمسة أيام خلا مرفأ خرج من الناقلات لأول مرة منذ أشهر، وهو يوم سجل ارتفاع منسوب بعض الخزانات مقارنة بال16 أبريل، كما تكشفه حركة الظلال، ما يشير إلى تباطؤ التفريغ واستمرار الإنتاج. تحليل الصور بدءا من 16 أبريل يظهر زيادة واضحة في التخزين مقارنة بما قبل الحصار مباشرة. بمقارنة حركة الظلال بين 11 أبريل و16 أبريل، نستخلص أن معظم الزيادات كانت في الخزانات الكبرى التي قدرنا سعتها بنحو 560,000 برميل على أقل تقدير. سرعان ما عادت الناقلات للتحميل، إذ تظهر صور أقمار سنتين واحد بتاريخ 26 أبريل ناقلتي نفط في مرفأي خرج و19 أخرى حولها، فيما أظهرت صور أقمار لندسات بتاريخ 29 أبريل ما لا يقل عن 16 ناقلة في محيط الجزيرة وواحدة في مرفأها الشرقي. تمثل هذه الناقلات ما يعرف بخزانات النفط العائمة لإيران، وهي من فئة VLCC أو Very Large Crude Carrier، القادرة على تحميل شحنات بنحو 2,000,000 برميل، أي ما يناهز مستوى إنتاج إيران في اليوم الواحد. الناقلات هذه تندرج ضمن ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، ويعتقد أن قوامه 88 سفينة بحسب تانكر تراكرز. مع زيادة التحميل والاستيعاب فائض الإنتاج دون إيقافه، تتكشف مؤشرات أخرى على لجوء إيران إلى الخزانات العائمة. في 26 أبريل أظهرت صور ناقلة أثناء التحميل من الميناء الغربي لخرج، ورجحت وكالة بلومبرغ أن تكون هي سفينة ناشر التي انقطعت أخبارها منذ سنوات وتحمل الرقم التسلسلي 9079107 IMO، وهي من الفئة التي تستطيع استيعاب 2,000,000 برميل. بيانات مارين ترافيك أفادت بتحرك الناقلة في 21 أبريل من بندر عباس باتجاه خرج قبل إغلاق نظام تعريفها الآلي في رحلة استغرقت حسب منصة تانكر تراكرز 4 أيام بدل نحو 2 عادة، ما قد يشير إلى تدهور حالتها التشغيلية. نشا لم تكن الوحيدة، إذ رصدت تانكر تراكرز أيضا ناقلتين على الأقل أعيدتا للخدمة مجددا بعد سنوات من التوقف، ما يرجح استخدامهما أيضا كخزانات عائمة. ثمة ضغط متزايد على البنية التخزينية للنفط في إيران دفعها لتوسيع أسطول التخزين العائم حتى باستخدام سفن متقادمة. زاد أيضا نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وهو أسلوب أساطير الظل، فقد أظهرت صور بتاريخ 19 أبريل بعد 6 أيام من بدء الحصار ناقلتين متجاورتين في مضيق هرمز في وضعية نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وقد عطلتا نظام التعريف الآلي تماماً كما تفعل سفن الظل. العملية تكررت عند سواحل ميناء بندر جاسك الإيراني في خليج عمان. كل ذلك يؤشر على تسريع تفريغ الشحنات قبل خط الحصار وإعادة توجيه الناقلات سريعاً إلى نقاط تحميل جديدة قد يكون بينها ميناء تشابهار، وهو اعتقاد يعززه ظهور منطقة تكدس جديدة لناقلات النفط عند سواحل هذا الميناء الذي كان معفاً من العقوبات الأمريكية. البيانات تظهر سفن الشحن في منطقة التكدس لكنها لا ترصد أياً من الناقلات رغم رصدها بصرياً. سجل مسبار في 26 من أبريل ما لا يقل عن 7 ناقلات وثماني سفن شحن. تمثل نقطة التكدس عند تشابهار مؤشراً على تحول جغرافي في منطقة الحصار التي كانت قبل 25 من أبريل تبدأ من شمال خليج عمان قبالة كوة مبارك قرب مضيق هرمز، لكن يبدو أنها انحصرت إلى ما قبل تشابهار جنوب الخليج. يعزز هذه الفرضية مسار سفينة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات تحمل اسم فارسان ورقماً تسلسلياً هو IMO 9465851، استطاعت في 25 من أبريل تجاوز منطقة كو مبارك وبلوغ سواحل تشابهار حيث تمكث إلى الآن، مؤشر ساطع على محاولات الالتفاف الإيراني على تبعات الحصار الأمريكي عبر مسلمتين: عدم إيقاف إنتاج النفط وإعادة توزيعه على خزانات أخرى بخلاف خزانات جزيرة خرج الممتلئة. هناك عند تشابهار رصدت عين مسبار في 26 من أبريل تشغيل خزان بسعة 180,000 برميل، كان ذلك للمرة الأولى منذ إنشائه، لكنها حتما لن تكون الأخيرة.
0: التقرير يرصد ما يحدث في الواقع، ودائما ما يحضرني كلما رأيت غرابة الواقع أن أذكر المفبركين بأن الواقع أغرب من الخيال. فعزيزي المفبرك، بما أنك في مسبار، تعلم أن الحقيقة أهم وأغرب من فبركاتك كلها، وستجمع لك اللايكات والإعجابات بشكل كبير. فقط اقرأ الأحداث الحقيقية. نصل الآن إلى الفقرة المحببة إلي، وهي تصريحات متناقضة، والتي نتوقف فيها اليوم عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد أبرز المتناقضين في العالم. فنتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CBS الأمريكية في برنامج 60 دقيقة مع مايجور جاريت، أقر بتراجع التعاطف الشعب الغربي مع إسرائيل، ولكن السبب بحسبه مش الإبادة الجماعية، مش 70,000 شهيد غزي الذي قتلهم الجيش، ليس محو المدن ومعالمها وذكرياتها وناسها أوامر نتنياهو السفاح. السبب بحسب نتنياهو هي الجبهة الثامنة، أو بالعربي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، يعني تيك توك، فيسبوك، إكس، تيليجرام، يوتيوب، كلهم يكرهوا نتنياهو لله في لله. هكا الرجل حمامة سلام، قصدي حمامة سلاح، ولكن يعني رواد التواصل ما حبوش. المهم، نتنياهو قال إن حملات دعائية منظمة تقف وراء تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة وأوروبا خلال الحرب على غزة، لكن الواقع يناقض تصريحات نتنياهو. تعالوا نعد على أصابع إيدينا الاثنين، مش حتى الإيد الواحدة، ولن تكفي. في استطلاع أخير للرأي أجراه مركز PEW أو PU للأبحاث، بيّن أن 60% من البالغين الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، وهذا مركز أبحاث أمريكي محترم، لا تيك توك ولا غيره يعني. ركز يا نتنياهو. نيويورك تايمز أيضا، وتحت عنوان كيف خسرت إسرائيل الأمريكيين، نقلت عن مركز جالوب استطلاعا للرأي أجري في فبراير، وقال بالحرف: للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع الذي يمتد 25 عاما، الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من الإسرائيليين. هل تتوقف الحقيقة هنا؟ كلا. نتنياهو اتهم التواصل بشن حملة دعائية منظمة لتشويه صورة إسرائيل. هيا نشوف من وكيف يقوم بذلك فعلا على حسب نتنياهو. عنوان عريض على رويترز: إسرائيل تنقل رسالتها الحربية إلى الإنترنت في محاولة لكسب الدعم لهجومها على غزة، ولعلكم تذكرون الأمر. نيويورك تايمز تكتب عنوان عريض: إسرائيل تستهدف سرا نوابا أمريكيين بحملة تأثير دعائية في حربها على غزة. نذهب إلى مشروع أستر الذي تحدثت عنه تقارير وإعلاميون أمريكيون، ويتلخص بدفع إسرائيل ملايين الدولارات لمؤثرين على منصات رقمية وشركات عملاقة بهدف تلميع صورتها. ولعل الصحفية الأمريكية كيلي فلاهوس كانت أول من أشار إلى ذلك حين كتبت على إكس: ارفع يدك إن كنت تعتقد أن المؤثرين الأمريكيين الذين يحصلون على 7,000 دولار على المنشور يجب أن يكشفوا على الأقل، أو يكشفوا أنهم يعملون لصالح الحكومة الإسرائيلية. من ناحيتي أنا رافع اليدين كليهما، ولا أنسى أن نتنياهو يهرب من الحقيقة، يقفز كل مرة إلى الأمام، يجد دائما عدوا جديدا. هذه المرة كان العدو هو منصات التواصل الاجتماعي تيك توك وإكس، مع أنه يعني الأمريكان استحوذوا له على تيك توك وإكس عند صديقهم، ولكن يلا. فقرة كنا نتمنى وخبر زائف، تمنينا لو كان غير زائف. هذه الفقرة اليوم تحول الزي الأبيض إلى زي مضرج بالدماء، واعذروا نزول المود عندي لأن الموضوع محزن ومؤلم. يحدث الأمر في غزة ولبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
2: راديو الحرية 97.7 FM
3: وأول أوردر.

لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

اخترنا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
5: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة.
6: تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، والتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي، والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
7: في جلسة أمام الكونغرس قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح. وقال كوبر إن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو الولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
8: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة. أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
7: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف بأن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عرقجي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب. وفي كلمة سابقة له أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، أكد عرقجي أن إيران ملتزمة بالنهج الدبلوماسي، ونفى عرقجي خلق بلاده عوائق أمام حركة الملاحة الدولية عند مضيق هرمز، متهما واشنطن بالتسبب بذلك عبر الحصار والعدوان العسكري. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المضيق مفتوح لجميع السفن من ناحية إيران على أن تتعاون مع الحرس الثوري.
9: مضيق هرمز يتعرض الآن للأذى أكثر من أي شيء بسبب الحصار الأمريكي والعدوان العسكري على إيران. من وجهة نظرنا المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية، لكن يجب عليهم التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عائق، على عكس أمريكا التي فرضت الحصار. آمل أن تنتهي هذه الحالة برفع هذا الحصار غير القانوني.
7: وتزامنا مع زيارة ترامب للصين، سمحت إيران لبعض السفن الصينية بالعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وسط تحركات دولية مكثفة لضمان استمرار تدفق الطاقة وحماية الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم. وكالة فارس الإيرانية أضفت مزيدا من التفاصيل على الخبر، إذ نقلت عن مصدر مطلع أن طهران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر المضيق بعد التوصل إلى تفاهمات تتعلق ببروتوكولات إدارة الممر المائي، مؤكدة أن عمليات العبور بدأت فعليا منذ الأربعاء. وبحسب بيانات الملاحة البحرية، فقد عبرت ناقلة النفط الصينية العملاقة يوان هواهو المضيق محملة بالنفط الخام العراقي ومتجهة نحو الصين، وبرفقة سفينة شحن أخرى سلكت الممرات الإيرانية جنوب جزيرة لارك، كما أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبور نحو 30 سفينة خلال 24 ساعة وفق نظام تصريح خاص. يتزامن هذا التطور مع تصريحات أدلى بها من بكين. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار فيها إلى أن الصين ستعمل من خلف الكواليس للحفاظ على بقاء المضيق مفتوحا، كما أن البيت الأبيض أعلن أن ترامب وشي جين بينغ اتفقا على رفض عسكرة المضيق أو فرض رسوم عبور عليه، ما يعكس وجود تقاطع مصالح أمريكي صيني نادر. في طهران التي كانت حريصة على توجيه رسائل مباشرة للمجتمعين أو للمجتمعين في بكين من قلب مضيق هرمز، وزير الخارجية عباس عرقجي أكد مجددا أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تعاون السفن مع القوات البحرية الإيرانية. وفي هذا السياق أيضا، فإن التطورات البحرية لم تخلو من التوتر، إذ أفادت منظمة التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادثة استيلاء على سفينة قرب سواحل الفجيرة واقتيادها نحو المياه الإيرانية، في وقت تحدثت فيه الهند عن تعرض سفينة شحن هندية لهجوم قبالة سواحل عمان أدى إلى انفجارها وإنقاذ طاقمها، في رسالة مفادها أن مضيق هرمز بات اليوم ساحة توازنات دقيقة، وأن أي خطأ في الحسابات سيكون قادرا على إعادة إشعال التوتر في واحدة من أهم عقد الطاقة في العالم.

0: والآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلا. سهلا بك حازم. إذن السماح للسفن الصينية بالمرور من مضيق هرمز وفق تفاهم بشأن بروتوكول إدارة الممر المائي، ما هي تفاصيل هذا التفاهم وهل يقتصر فقط على السفن الصينية أم أنه يشمل سفن من دول أخرى؟
1: مساء الخير يحيى. يعني يمكن القول بأن إيران أرادت من خلال هذه الخطوة فيما يتعلق بمضيق هرمز أن تثبت عدة أمور. النقطة الأولى التي أرادت إيران تأكيدها من خلال هذا هو استراتيجية العلاقة مع عدد من الدول ومن بينها الصين بطبيعة الحال، وأرادت توقيت ذلك مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. هذه العلاقة الاستراتيجية التي تستفيد منها إيران لتثبت سيطرتها على مضيق هرمز بشكل أو بآخر. سبق لإيران أن قالت على سبيل المثال بأن العراق معفى من البروتوكولات الخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز من دفع الرسوم، كذلك روسيا، والآن نتحدث ربما عن الصين. كررت إيران هذا أكثر من مرة. إيران تدرك تماما أهمية المنطقة الخليجية وإيران والعراق والمنطقة الخليجية عموما بالنسبة للصين ولجنوب شرق آسيا كمورد أساسي للنفط والطاقة، وقتت ذلك مع زيارة دونالد ترامب لتبعث برسالة مهمة في هذا الإطار بأنه رغم الحصار الأمريكي ورغم الحرب ورغم تحكم إيران بمضيق هرمز إلا أن علاقاتها الاستراتيجية مع عدد من الدول لا يمكن أن تتأثر. وبالتالي أرادت أن تؤكد على نقطة ثانية وهي أن تسحب الورقة التي يسعى البيت الأبيض إلى الاستفادة منها عالميا من أجل التحشيد ضد طهران، ضد تحكم إيران بمضيق هرمز. أرادت أن تقول بأن من يعرقل إمدادات الطاقة ويعرقل التجارة العالمية عبر هذا المضيق هو الحصار الأمريكي وليس إيران، وبالتالي إيران تسمح بمرور السفن والناقلات ضمن بروتوكولات محددة، ومن يعرقل ذلك هو القطع العسكرية الأمريكية، الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة عموما. وبالتالي أرادت أن تثبت نظريتها فيما يتعلق بالتواجد العسكري الأجنبي في هذه المنطقة. النقطة الثالثة التي أرادت تأكيدها هو سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها هي من تسمح لمن تريد بأن يمر ولا تسمح لمن لا تريد بأن لا يمر بطبيعة الحال. كل هذه النقاط أرادت إيران اليوم إيصالها بالتزامن مع تواجد دونالد ترامب في بكين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية بريكس في الهند، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع مستشاري الأمن القومي لمنظمة شانغهاي. وتقول اليوم بأنها دخلت مرحلة مختلفة وتتعاطى مع الأمور بمرحلة ما بعد الحرب كدولة منتصرة على قوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لديها الكثير لتقوله من ترتيبات.
0: شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. ولمزيد من النقاش رحب بضيفتي من نيويورك كارولين روز، رئيسة قسم في مركز صوفان للأبحاث. أهلا بك سيدة كارولين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، ما الذي تريده الولايات المتحدة من الصين فيما يتعلق بالملف الإيراني، وبالمقابل ما الذي ستقدمه واشنطن لبكين مقابل هذا الأمر؟
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
2: النظام جرأة، وهذا ما لا تريده الصين بالنظر إلى تأثيره على التجارة العالمية واعتمادها على إمدادات النفط الإيرانية. ولذلك من الواضح أنه على الأقل ثمة نقطة واحدة من التوافق، ومن الواضح أنه قبل هذه القمة والمحادثات التي عقدت بين الرئيس شي والرئيس ترامب أنه كان ثمة مطلب صيني للولايات المتحدة لخفض دعمها لتايوان، لا سيما في القطاع الدفاعي والمؤسسات الديمقراطية، كنتيجة وكثير طريقة لتمهيد الطريق لتعاون أكبر. ليس من الواضح ما كان موقفها الولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة حول ذلك، وإذا ما كانت ثمة تنازلات وردود. ولكن حتى قبل سفر ترامب إلى بيجين كان ذلك مطلبا واضحا أن من المرجح أن تقوم به بيجين.
0: طيب، يعني الخارجية الإيرانية تقول إن من يعرقل المرور والتجارة من مضيق هرمز هو الحصار الأمريكي لهذا المضيق وليس شيء آخر. إذا لم يفتح المضيق ولم ينجح المسار التفاوضي مع طهران، ما هي خيارات الرئيس الأمريكي بعد عودته من الصين؟ استمرار وتعميق الحصار على مضيق هرمز أم العودة للقتال وتصعيد الهجمات ضد إيران؟
2: أعتقد أنه بإمكاننا أن نرى تصعيدا يجري بسهولة إذا ما حصل ذلك خلال عهد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع حرب غزة والمفاوضات مع إسرائيل. إدارة ترامب لديها تعامل مختلف مع وقف إطلاق نار، لا سيما وقف إطلاق النار الذي تنتهك أو ينتهك بشكل متكرر، ورأينا ذلك في مضيق هرمز. ثم وقف إطلاق نار قائم، ولكننا رأينا عددا مما اعتياديا يسمى ويعرف على أنه انتهاكات لوقف إطلاق النار، كمثلا ضربات لسفن تمر عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى ضربات ضد بنى تحتية أساسية في الخليج إلى آخره. وأعتقد أنه كما رأينا أن وقف إطلاق النار هش، لذلك إذا ما إدارة ترامب لا تسعى إلى نتائج تحقيق نتائج في مضيق هرمز، فمن المرجح أن يطلق ترامب إما عملية بحرية أو بحرية جوية لمحاصرة إيران أو لمجابهة إيران والنظام الإيراني. وقد نرى استعمال للضربات الجوية الأمريكية، ولكن كل خيارات معقولة مع ترامب، فهو غير قابل للتنبؤ.
0: طيب، يعني طلب الولايات المتحدة من الصين ومن الرئيس شي جين بينغ العمل على فتح مضيق هرمز والمساعدة في ذلك والتوسط مع إيران عمليا، هل يشير في مكان ما إلى فشل الولايات المتحدة في هذا الملف بعد 40 يوما من الحرب ضد إيران وأسابيع من حصار مضيق هرمز؟
2: أعتقد أن ذلك يؤشر على نقص وغياب لاستراتيجية طويلة الأمد، ليس فقط فيما يتعلق بإيران ولكن الشرق الأوسط. وحقيقة أن الولايات المتحدة تدخلت ضد إيران في المرحلة الأولى لإسقاط النظام يظهر غيابا في استراتيجية طويلة الأمد واعتبارا ناقصا للصمود الذي نراه مع النظام الإيراني و النظام السياسي هناك وكيفية الحوكمة، بالإضافة إلى تقبلهم للضغط سواء اقتصادي وسياسي فهو مرتفع جدا، وأعتقد أن هذا أمر الولايات المتحدة لم تستبقه. بالإضافة إلى ذلك، لا أعتقد أن الولايات المتحدة استبقت هذه الرسوم وهذا الخناق الذي فرضته إيران في الممرات، ومنها بالطبع مضيق هرمز والولايات المتحدة لديها خيارات للعمل ضد ذلك في محاولة أيضا في الاستمرار لأضعاف النظام الإيراني وأن تبقي أصوله كمضيق هرمز تحت الخناق. ولكننا سوف نرى في نهاية المطاف الولايات المتحدة تحاول تخفيض أثر أو تأثير النظام الإيراني عبر عقوبات إضافية أو ضربات جوية أو السماح لإسرائيل بالقيام بحملتها الحربية ضد إيران ومشاريع صغرى كما رأينا في مشروع الحرية والتوصيفات القانونية لهذه المبادرات على أنها مشاريع وليس عمليات قتالية، وهذه هي طريقة للالتفاف حول المظالم الأمريكية التي تم الإعراب عنها في الكونغرس والناخبين الأمريكيين.
0: شكرا لك كارولين روز رئيسة قسم في مركز صوفان للأبحاث، كنت معنا من نيويورك. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن قواته دمرت 90% من الألغام البحرية الإيرانية، فماذا نعرف عن هذه الألغام التي تشكل خطرا وعائقا أمام استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز؟ مزيد من التفاصيل والمعلومات في هذا التقرير مع محمد غملوش.
6: تخيل أنك الآن في قلب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ولكن المضيق يعج بالألغام البحرية. هي أسلحة صامتة لا ترى، لكنها قادرة على شل أقوى الأساطيل في العالم. وهذا ما حصل لهذه السفينة الأمريكية عام 1988 حين تعرضت لانفجار في الخليج العربي بلغم إيراني. هذا السيناريو قد يعود للواجهة، لكن بشكل أكثر تطوراً وأكثر تعقيداً، فإيران من أكثر الدول استثماراً في هذا النوع من الأسلحة

0: تفيد تقديرات عسكرية بأنها تمتلك ما بين 5 و 6 آلاف لغم بحري وما لا يقل عن 7 أجيال مختلفة من هذه الألغام ضمن أنواع مختلفة.
1: محمد، هل أنت جاهز؟ انطلق.
0: النوع الأول، اللغم الكلاسيكي، مربوط بسلسلة يطفو تحت سطح الماء وينفجر بمجرد ملامسة السفينة له. أما النوع الثاني، لغم القاع، فهو هادئ ويستقر في قاع البحر، لا يرى ولا يحتاج إلى الصدام المباشر، يرصد الاهتزازات والمجال المغناطيسي وحتى الصوت، وبمجرد اقتراب سفينة يفعل الانفجار تحت الماء ويطلق موجة صدمة هائلة تضرب السفينة من الأسفل. النوع الثالث، وهو الأشد خطورة ويلقب باللغم الصاروخي الصاعد، لا ينتظر الهدف بل يذهب إليه ويحدد موقع السفينة وينطلق نحوها ويصيبها بدقة

0: أما النوع الرابع فهو الألغام اللاصقة المعروفة بأنها الأكثر فاعلية، لكنها تعتمد على عنصر بشري لإلصاقها. السؤال الآن، هل يمكن إيقاف هذه الألغام؟ إزالتها ليست مهمة سهلة، بل هي عملية معقدة ومكلفة جدا. فإذا كانت تكلفة اللغم الواحد قد لا تتجاوز $1,500، فإن إزالته قد تكلف أضعاف ذلك. العملية تتطلب سونارا عالي الدقة ومركبات بحرية مسيرة وغواصين متخصصين ودعما جويا كاملا، وقد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر. وهنا تكمن المشكلة، حتى أقوى جيوش في العالم قد تجد نفسها أمام تحد حقيقي. الألغام البحرية ليست وسيلة تدمير فحسب، بل أداة تعطيل استراتيجي يمكنها شل حركة التجارة العالمية.
1: يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموماً والألماني تحديداً أزمة في توفير وقود الطائرات، وذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي، وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر. تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
2: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
3: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين، وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
2: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية، منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
4: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا، الوزارة تراقب ارتفاع

0: واقعا مختلفا.
1: ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعا، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
2: انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. هذا وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لتر إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسليح، مضيفا بأنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطالي فإن الواقع على الأرض مغير لذلك.
3: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
2: قالت صحيفة هارتس إن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلا عن مجلس الأمن القومي
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 97.7 FM تلعب دور الطرف الذي يحاول إقناع الطرفين لكن بحياد، لكن الدور الحقيقي للولايات المتحدة ليس الوساطة وإنما إعطاء زخم لهذه المفاوضات لتحقيق الغاية النهائية منها، والغاية النهائية منها هي إعادة السيطرة على حزب الله، إنهاء الحزب كتنظيم عسكري. هذه هي الغاية النهائية وهذا هو الدور الذي تطلع به الولايات المتحدة، وربما ليس أدل على ذلك من انخراط السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هوكبي في هذه المفاوضات، وهو الشخص المعروف عنه قربه الشديد من إسرائيل ودفاعه حتى عن مشاريع إسرائيل أكثر تطرفاً ومن بينها ضم الضفة الغربية. اليوم أيضا سمعنا نفس الثيمة تقريبا من براد كوبر القائد القيادة المركزية الوسطى في جلسة الاستماع هنا في مجلس الشيوخ حينما قال بأن

0: تمويل للجيش اللبناني، الغاية الرئيسية منه هي إنهاء حزب الله وإعادة السيطرة على حزب الله وتجريد حزب الله من السلاح. هو يعتقد بأن هذا هدف رئيسي للجهود الأمريكية في مع لبنان بشكل عام. الولايات المتحدة موقفها أيضا يبرز أكثر في المذكرة، مذكرة التفاهم التي نشرت بعد الجولة الأولى من المفاوضات، هذه الجولة الثالثة. الجولة الأولى عقدت في وزارة الخارجية، بعدها نشرت مذكرة تفاهم أمريكية وقعت عليها كل الأطراف، تقول بوضوح بأن لإسرائيل الحق في الدخول داخل لبنان، القيام بضربات استباقية إذا ما استشعرت بأن هناك خطر أو مخطط أو نية، حتى نية من حزب الله لشن هجوم على إسرائيل، بوسعها فعل ذلك دون أن يعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار. من المصادر هنا يتردد أن الولايات المتحدة تريد مبادرات أكثر من لبنان بغية الوصول لحالة من الثقة لدى الجانب الإسرائيلي، بمعنى إعطاء ثقة ومبادرات حسنية، من بينها مثلا إلغاء القانون الذي يجرم التطبيع أو يحرم التطبيع في لبنان، قانون 55955. هذا ما يتردد هنا في واشنطن، هذا ما تريده الولايات المتحدة. ووجهة النظر الأمريكية باختصار شديد تقول إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار لم ينهار رغم العمليات الإسرائيلية التي يوافق عليها دونالد ترامب بالمناسبة، لم ينهار وقف إطلاق النار، وهذا أكبر مبادرة حسنية من الجانب الإسرائيلي. الآن على اللبنانيين أن يقدموا مبادرات حسنية تثبت قدرتهم على فرض السيادة داخل لبنان وعلى إنهاء الخطر بين مزدوجين من وجهة النظر الأمريكية الذي يمثله حزب الله على إسرائيل.
1: طيب، شكرا لك عماد الرواجدي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل الكونغرس في واشنطن إلى بيروت مع مراسل التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس. إذا فرض السيادة داخل لبنان هو تحد كبير للحكومة اللبنانية التي تفاوض في هذه المفاوضات ولا تمتلك عمليا سلطة في الميدان، كيف تتابع بيروت هذه الجولة من المفاوضات وما هي التوقعات بشأن فرص التوصل إلى أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي؟
2: يحيى، مع التسريبات التي يتم تداولها في بيروت تبدو الصورة قاتمة، ولكن أشير أيضا إلى أن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب هذه المفاوضات اليوم ويوم غد، يخصص وقته ولقاءاته لهذه المفاوضات، وهو التقى اليوم رئيس الحكومة نواف سلام. ولكن عمليا لبنان الذي كانت له تجربة مع الجانب الإسرائيلي طيلة فترة وقف إطلاق النار والأوراق التي قدمها وما يعرف بالتنازلات أو يوصف بالتنازلات هنا التي قدمها لبنان طيلة المرحلة الماضية لم تؤدي لا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ولا إلى خفض التصعيد، بل كنا قبيل العدوان الإسرائيلي في عمليات مكثفة على لبنان من قبل إسرائيل، وبالتالي لا يعول كثيرا، كان يعول فقط على إمكانية حصول ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الاعتداءات بشكل نهائي تمهيدا للدخول في مفاوضات تحل الخلافات. ولكن وفق ما نسمع من عماد قبل قليل فإن ما يطلب أو ما هو مطلوب من لبنان لن يكون بإمكانية لبنان تقديم مزيد من الأوراق. لبنان قدم عدة أوراق في المرحلة الماضية ولم يتم مقابلة هذه الأوراق اللبنانية بأي خطوة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي عدم وجود ضمانات أمريكية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية يعقد المشهد الداخلي، خصوصا وأن الدولة اللبنانية والحكومة أمام تحديات كبيرة إن كان على المستوى الداخلي وإن كان على المستوى الخارجي. الجيش اللبناني حاول في الفترة الماضية فرض خطة لحصر السلاح، ولكن بعد العدوان هناك مراجعة لهذه الخطة، وقال رئيس الحكومة قبل أسبوع بأن هناك مراجعة للخطة وتعديلات قد تطرأ عليها تمهيدا لاحتمال في حال توقفت الاعتداءات الإسرائيلية تنفيذها. ولكن وفق المشهد الميداني وهذه السيطرة الإسرائيلية إن كان بالتواجد أو بالنيران داخل جنوب لبنان في مساحة واسعة، هذا كله يعقد أي شروط جديدة قد تفرض على لبنان وحتى إمكانية تحرك الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في جنوب لبنان. من هنا كان الشرط الأساسي لدى الحكومة اللبنانية ولدى الدولة اللبنانية أولا وقف الاعتداءات تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي الذي يمنح الحكومة والدولة اللبنانية بصمة قصد لسيطرة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية على المساحة التي تحتلها إسرائيل بعد الانسحاب، وهو ما لم تقبل به إسرائيل حتى هذه اللحظة، وهو ما لم تقبل به في خلال وقف إطلاق النار عام 2024 أو بعد العام 2024، ولم تنسحب من النقاط الخمس التي كانت تتمركز فيها. وبالتالي هناك نوع من الصورة القاتمة اليوم حتى هذه اللحظة، وإن كانت هناك محاولات واتصالات يجريها رئيس الجمهورية مع الجانب الأمريكي لمحاولة الحصول على تهدئة، تمديد للهدنة يريده لبنان، وقف كامل للعمليات العسكرية. يحيى،
1: شكرا لك جويس الحاج خوري في بيروت. إلى القدس مع عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. إسرائيل تضع شروط أبرزها سحب سلاح حزب الله إذا كانت إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان قبل تسوية قضية الحزب، إذن لماذا تذهب إلى هذه المفاوضات؟ هل بهدف ترسيخ فصل الساحات وسحب الورقة اللبنانية من يد إيران؟
3: صحيح يحيى، وما كانت تتحدث به جويس من اشتراطات أو متطلبات لبنانية على الأقل كالوقف الكامل للأعمال العدائية الإسرائيلية أو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، هو يناقض تماما الاشتراطات الإسرائيلية المقبلة التي تذكر على لسان رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض يحيى لايتر. كان تحدث صباح اليوم لموقع ولا الإسرائيلي قبل انطلاق جولة المفاوضات الأولى بمشاركة سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني والثالثة على مستوى السفراء. تحدث لايتر عن أن إسرائيل لن توقف الحرب أو لن توقف عملياتها في لبنان تحت أي ظرف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل يمكن حزب الله عمليا من إعادة ترميم قوته العسكرية. تحدث مستشهدا كذلك بأن لبنان كان أعلن سابقا عن حصر سلاح حزب الله، حصر السلاح بيد الدولة في المناطق الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني، ولكنه أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في مقابل هذا الإعلان عثر على ما يقرب من 8000 قذيفة صاروخية وسلاح وقطعة سلاح في جنوب لبنان، وهذا يبين وفق الرواية الإسرائيلية أن ما قام به لبنان هو غير كاف بالنسبة للإسرائيليين. بالتالي الاشتراطات المسبقة إسرائيليا تتحدث عن ضرورة رؤية خطوات عملية على الأرض تتخذ من قبل الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تجاه حزب الله، تجاه ملف نزع سلاح حزب الله، قبل اتخاذ خطوات إسرائيلية أخرى كوقف لإطلاق النار أو وقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. بالتالي تشترط إسرائيل اشتراطات مسبقة تتعلق بعمل الجيش عمليا، عمل الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله بصورة أكثر بروزا مما كان عليه الحال، وجدية مما كان عليه الحال بطبيعة الحال وفق التوصيف الإسرائيلي مما كان عليه الحال في أعقاب وقف إطلاق النار السابق عام 2024. حتى اللحظة يحيى لا تسريبات إسرائيلية من جولة المباحثات الثالثة الأولى لهذا اليوم، والتي يفترض أن يعقبها أيضا جولة مباحثات أخرى يوم غد، ولكن ما ذكرته صحيفة آرتس من أن إسرائيل تسعى للوصول إلى اتفاق لا توقع عليه حاليا، هو يبين أن الرغبة الإسرائيلية ليست موجهة نحو إعطاء التزامات حقيقية. هذا يطرح تساؤلات أخرى، منها ما طرحت من أن تكون مثلا المفاوضات الإسرائيلية هي فقط لأجل التفاوض أو لأجل زيادة الشروخات الموجودة في الداخل اللبناني، أو عمليا حتى لتكريس فصل الساحات الذي تروج له إسرائيل، رغم حديث مصادر إسرائيلية عن ارتباط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية من وجهة النظر الأمريكية على الأقل بصورة واضحة.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي في القدس. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين في شارع غزة القديم في بلدة جباليا. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع نصر الطبي غربية خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرقي المدينة. من دير البلح ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. اهلا بك عبد الله، نرصد معك اخر التطورات الميدانيه في ظل سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء اعتداءات اسرائيل.
4: <تص-> يحيى 4 شهداء منذ صباح اليوم في شمال قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة ومتواصلة. بدأ الاحتلال الإسرائيلي هذه الاعتداءات منذ صباح اليوم باستهداف المواطنين النازحين في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، تحديدا في بلدة جباليا وفي بيت لحيا شمال قطاع غزة. ومساء هذا اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، تحديدا في منطقة القصصيب في شمال قطاع غزة. وصل إلى مستشفى الشفاء شهيدان وعدد من المصابين، وحتى هذه اللحظة الأوضاع لا زالت متوترة. تزامنا مع هذه الأحداث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من عمليات النصف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عصر هذا اليوم، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف المدفعي وعمليات
5: راديو الحرية 97.10 FM.
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: تتوقف الحرب لكن أثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
12: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا ولا شريطة قادر تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك كنت أو أطفالك وأولادك، كنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا موتت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
11: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكنا حقيقيا لهم حتى ولو حاولوا.
13: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
11: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210,000 وحدة سكنية كليا، وأصبحت نحو 110,000 وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئيا 180,000 وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
14: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. سلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: في مدينة القدس شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال الشرق أو الشطر الشرقي من المدينة، وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محلهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
15: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا إلى باب العمود قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
1: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي ينعقد في مقر الرئاسة برام الله بالتزامن مع انعقاد جلسته في كل من قطاع غزة، القاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو.
16: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
17: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا. وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام. وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير. وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر، ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
16: شكراً عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
1: صوت البرلمان العراقي لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي الذي أدى الوزراء التصويت عليهم المصوت عليهم اليمين الدستورية إذانا ببدء تأدية مهامهم بشكل رسمي. وبدأت جلسة البرلمان بقراءة الزيدي المنهاج الوزاري ثم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة. بعد ذلك بدأ أعضاء البرلمان التصويت على الوزراء بشكل منفرد، إذ صوتوا بمنح الثقة ل14 وزيرا أبرزهم وزير الخارجية فؤاد حسين، في حين أجل التصويت على وزارات أخرى إلى وقت لاحق لعدم التوافق. ورفعت الجلسة دون تحديد موعد للتصويت على حقائب وزارية منها الدفاع والداخلية والثقافة والتخطيط والشباب والرياضة. وأظهرت مشاهد مصورة اشتباكات بالأيدي بين النواب تحت قبة مجلس النواب بسبب خلافات جراء عدم منح الثقة لعدد من المرشحين لحقائب وزارية. الآن ينضم لنا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. أهلا بك تحسين، أين يكمن الخلاف بشأن هذه الحقائب الوزارية التسعة الذي جرى تأجيل التصويت عليها؟
18: أهلا بك يحيى. الخلاف يكمن بنقطتين، الأولى تتعلق بآلية التوزيع ما بين القوى السياسية. هنالك بعض القوى ترى بأنها قد غبنت أو أنها لم تنال ما
5: راديو الحرية من 97.10 FM.
19: وأول أرضه

0: ريفز حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. بفتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك. ووصف ترامب محادثاته مع الرئيس شي بالبناء، وأضاف أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
2: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
3: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محليا ودوليا وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
4: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
3: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
2: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
3: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح. وأضاف كوبر أمام الكونغرس أن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو الولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
5: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، وشدد على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، واعتبر أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل كما قال. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عرقجي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، وقال إن واشنطن لم تحقق نتائج ولا بالتهديدات ولا بالحرب. وفي كلمة سابقة أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، قال عرقجي إن إيران ملتزمة بالنهج الدبلوماسي، ونفى خلق بلاده عوائق أمام حركة الملاحة الدولية عند مضيق هرمز، واتهم الولايات المتحدة بالتسبب بذلك عبر الحصار والعدوان العسكري.
4: مضيق هرمز يتعرض الآن للأذى أكثر من أي شيء بسبب الحصار الأمريكي والعدوان العسكري على إيران. من وجهة نظرنا المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية، لكن يجب عليهم التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عائق على عكس أمريكا التي فرضت الحصار. آمل أن تنتهي هذه الحالة برفع هذا الحصار غير القانوني.
1: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلس. حازم، على ما يبني وزير خارجية إيران عباس عرقجي نبرته الواثقة هذه؟ وكنا قد استمعنا إلى قائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول، يتحدث عن نجاحات العمل العسكري الأمريكي ضد طهران، يقول حرفيا إيران خسرت 90% من إنتاجها الدفاعي.
6: إيران تنفي ذلك بشكل مطلق، يعني وإن لم يصدر حتى هذه اللحظة أي نفي من إيران تعليقا على تصريحات قائد القيادة الوسطى الأمريكية، ولكن إيران سبق وأن قالت وعلى لسان عباس عراقشي نفسه بأن هذه التقديرات غير صحيحة، بأن إيران فقدت 70% من قدراتها العسكرية أو ما شابه بحسب تقديرات استخباراتية. قال سابقا في منشور له على منصة إكس بأن إيران تمتلك من القدرات العسكرية 120%، بمعنى أنها عززت قدراتها العسكرية مقارنة بما قبل الحرب بنسبة 20% أكثر مما كانت عليه عندما بدأت الحرب على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية كثيرة هي التصريحات على لسان القادة العسكريين وأيضا البيانات العسكرية التي صدرت وتؤكد جهوزية إيران القتالية، جهوزية دفاعية، تحديث بنك الأهداف، تعزيز القدرات وملء المخازن بالعتاد خاصة من الصواريخ والطائرات المسيرة. المتحدث أكثر من متحدث عسكري، سواء المتحدث باسم الجيش الإيراني أو وزارة الدفاع الإيرانية المعنية بشكل أساسي بالتصنيع العسكري في إيران، أو المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية عموما أبو الفضل الشكارشي، جميعهم أكدوا بأن إيران باتت تمتلك خططا جديدة، تمتلك أسلحة جديدة ستفاجئ بها أعدائها إذا ما بدأ القتال مرة أخرى ومن اللحظة الأولى. إيران تقول بأنها مستعدة للحرب مرة أخرى، وبحسب عباس عراقشي بأن إيران يعني جاهزة لكل السيناريوهات، وإذا ما بدأ القتال مرة أخرى فلن يؤدي إلى نتيجة غير تلك التي أدى إليها في المرة الماضية. إيران ترى نفسها الآن بأنها انتصرت، تعتبر نفسها منتصرة في حرب 40 يوما. الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي من أهدافها، لا بإسقاط النظام الإيراني، لا بدفع الإيرانيين إلى التظاهر، لا بفتح مضيق هرمز، لا بالحصول على

0: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولا بأي ولا حتى يعني تدمير القدرات العسكرية والصاروخية تحديدا لإيران، وبالتالي ترى بأنها باتت بمصاف الدول الكبرى، وهذا ما تحدث اليوم به عباس عراقشي أمام وزراء خارجية دول بريكس في نيودلهي، وقال بعد الحرب إيران منتصرة، ويجب أن ننظر إلى مكانة إيران الآن بشكل مختلف بعد أن تمكنت من تجاوز هذا العدوان من قبل قوة عظمى في العالم. إيران لا تزال تمسك بأوراقها، لا تزال تمتلك أمور لم تفعلها خلال حرب الأربعين يوما، وتلوح بكل هذا. لذلك يمكن القول بأن عباس عراقشي من خلال هذا الكلام يستند إلى تقديرات عسكرية إيرانية واستعدادات عسكرية إيرانية، فضلا عن أنه في مجال الدبلوماسية واضح تماما أن إيران نشطة بشكل كبير تزامنا مع زيارة ترامب إلى بكين، عباس عراقشي في نيودلهي، و معاون أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشارك في اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول منظمة بريكس، وأيضا يتم تفعيل ورقة هرمز بشكل تريد إيران من خلالها التأكيد بأن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرتها، ودبلوماسيا هي منفتحة ولكن بشروطها.
1: شكرا جزيلا. حازم كلاس في طهران. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن قواته دمرت 90% من الألغام البحرية الإيرانية. فماذا نعرف عن هذه الألغام التي تشكل خطرا وعائقا أمام استعادة الملاحة في مضيق هرمز؟ مزيد من التفاصيل والمعلومات في تقرير محمد غملوش.
2: تخيل أنك الآن في قلب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ولكن المضيق يعج بالألغام البحرية. هي أسلحة صامتة لا ترى، لكنها قادرة على شل أقوى الأساطيل في العالم، وهذا ما حصل لهذه السفينة الأمريكية عام 1988 حين تعرضت لانفجار في الخليج العربي بلغم إيراني. هذا السيناريو قد يعود للواجهة، لكن بشكل أكثر تطوراً وأكثر تعقيداً، فإيران من أكثر الدول استثماراً في هذا النوع من الأسلحة.

0: وتفيد تقديرات عسكرية بأنها تمتلك ما بين 5 و 6 آلاف لغم بحري وما لا يقل عن 7 أجيال مختلفة من هذه الألغام ضمن أنواع مختلفة.
1: محمد، هل أنت جاهز؟ انطلق.
0: النوع الأول، اللغم الكلاسيكي، مربوط بسلسلة يطفو تحت سطح الماء وينفجر بمجرد ملامسة السفينة له. أما النوع الثاني، لغم القاع، فهو هادئ ويستقر في قاع البحر، لا يرى ولا يحتاج إلى اصطدام مباشر، يرصد الاهتزازات والمجال المغناطيسي وحتى الصوت، وبمجرد اقتراب سفينة يفعل الانفجار تحت الماء ويطلق موجة صدمة هائلة تضرب السفينة من الأسفل. النوع الثالث، وهو الأشد خطورة ويلقب باللغم الصاروخي الصاعد، لا ينتظر الهدف بل يذهب إليه ويحدد موقع السفينة وينطلق نحوها ويصيبها بدقة

0: أما النوع الرابع فهو الألغام اللاصقة المعروفة بأنها الأكثر فاعلية، لكنها تعتمد على عنصر بشري لإلصاقها. السؤال الآن، هل يمكن إيقاف هذه الألغام؟ إزالتها ليست مهمة سهلة، بل هي عملية معقدة ومكلفة جدا. فإذا كانت تكلفة اللغم الواحد قد لا تتجاوز $1,500، فإن إزالته قد تكلف أضعاف ذلك. العملية تتطلب سوناراً عالي الدقة ومركبات بحرية مسيرة وغواصين متخصصين ودعماً جوياً كاملاً، وقد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. يمكنها شل حركة التجارة العالمية.
3: يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني تحديدا أزمة في توفير وقود الطائرات بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وبينما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي للوقود مستمر، تخشى الشركات من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
4: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
5: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
4: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
6: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا، الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
4: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً.
3: قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر إن إسرائيل لن توقف إطلاق نار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وأضاف أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
7: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف وسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8,000 صاروخ وقاذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
3: قالت صحيفة هآرس إن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلا عن مجلس الأمن القومي سينضمان إلى الوفد الذي يترأسه السفير الإسرائيلي في واشنطن للمشاركة في المحادثات مع لبنان. وأفادت الصحيفة أن إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من المناطق التي احتلتها أخيرا في جنوب لبنان، كما أشارت إلى أن تل أبيب تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، وحذر من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية. وكشف أن لبنان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا، ونفى وجود أي توجه لعقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. معنا الآن من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. جويس، هل يتوفر أي معلومات في بيروت بشأن سير المفاوضات في واشنطن حتى الآن؟
1: مطلقا وائل، هناك تكتم كبير جدا، حتى مستشاري رئيس الجمهورية الحلقة الضيقة ترفض إعطاء أي تفاصيل حول ما يجري، ولكن بحسب ما رشح من الولايات المتحدة وما يتم تناوله في وسائل الإعلام اللبنانية فإن الصورة ليست وردية جراء هذه الاتصالات أو المفاوضات الجارية. ربما النقطة الإيجابية الوحيدة هو أنه منذ بدء المفاوضات والجلسة في عند الرابعة بالتوقيت المحلي هنا الرابعة عصرا بدأت تتراجع حدة الاستهدافات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. لم يسجل منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة سوى بعض الغارات القليلة جدا، على خلاف ما شاهدناه منذ وقف إطلاق النار وصولا إلى يوم أمس وصباح هذا اليوم. ولكن وفقا للتجارب مع الجيش الإسرائيلي ومع إسرائيل فإن هذا الأمر لن يطول، خصوصا في ضوء تمسك إسرائيل باستهدافاتها وبعملها العسكري في لبنان، رفضها لخفض التصعيد ورفضها لوقف الاعتداءات ووقف خرق الهدنة القائمة والتي تنتهي في 17 من الشهر الحالي، أي بعد 3 أيام يوم الأحد تنتهي هذه الهدنة الممددة. ولكن يسعى لبنان إلى تثبيت الهدنة، وعندما يتحدث لبنان عن تثبيت الهدنة فإن الموقف اللبناني واضح لجهة وقف الاعتداءات بشكل كامل، تمهيدا لبدء مفاوضات حول الانسحاب من الأراضي اللبنانية لكي يتمكن الجيش اللبناني من إعادة انتشاره في جنوب لبنان وعلى الحدود وبسط سيطرته، وتمهيدا لاتخاذ خطوات أخرى منها إعادة تطبيق خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح مع إعادة النظر فيها ووضع تعديلات عليها بحسب ما كان قد أشار رئيس الحكومة قبل أسبوع في لقاء جمعنا به. وبالتالي ليس هناك الكثير من التفاؤل حيال ما يمكن أن تخرج عنه هذه المفاوضات، خصوصا في ضوء عدم وجود حتى هذه اللحظة أقله أي وعود أمريكية أو ضمانات أمريكية بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها. انطلاقا من ذلك، في حال تم تمديد هذه الهدنة ووصلت إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لهذه الهدنة فإن موقف حزب الله واضح لجهة الرد على أي خروقات للهدنة وعدم السماح بحرية الحركة لإسرائيل، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه. ولكن بقاء الوضع الأمني والعسكري على ما هو عليه يعني عمليا استمرار تهجير السكان من جنوب لبنان وصولا إلى البقاع الغربي، استمرار تدمير القرى بشكل أوسع وفي نطاق جغرافي أكبر، وهو ما لم يعد سكان الجنوب واللبنانيين بشكل عام قادرين على تحمله. نحن نتحدث عن مساحة كبيرة جدا من الجنوب، أكثر من نصف الجنوب مدمر، سكانه خرجوا منه، هناك أوامر إخلاء تصدر بشكل يومي، عملية كثافة نيران وغطاء ناري على عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب، احتلال لقرى أخرى، تدمير تفجير وجرف للمنازل. وبالتالي لبنان يسعى في المسارعة إلى وقف كل ذلك، ولكن هذا يتوقف على ضمانات وضغوطات أمريكية يمكن أن تمارس على الجانب الإسرائيلي.
3: نعم، شكرا يا جوس. عبد القادر، في القدس سفير إسرائيل في واشنطن يقول لن نوافق على وقف إطلاق النار. هأرس تنقل عن مصادر أن إسرائيل لن تقبل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب. إذن ماذا تريد إسرائيل من مفاوضات واشنطن؟
8: وائل، دعني أشير أولا إلى أن التكتم في بيروت الذي تحدثت عنه الزميلة جويس ينسحب كذلك على الجانب الإسرائيلي أو على المسؤولين الإسرائيليين حتى اللحظة. في أعقاب المفاوضات لا تصريحات ولا تسريبات إسرائيلية جديدة، كذلك في النشرات المركزية التي انتهت قبل قليل على الأقل حتى هذه اللحظة. لكن سبق الاجتماع أو سبق هذه الجولة التفاوضية تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر، وهو يرأس الوفد الإسرائيلي المفاوض، وبالتالي وضع الاشتراطات الإسرائيلية المسبقة. كما كنت تتحدث، لايتر ذكر مثلا أن لا وقف لإطلاق النار وأن إسرائيل لن توقف العمليات في لبنان لأن ذلك قد يساهم في إعادة تسلح حزب الله وفق ما تحدث به. وكذلك صحيفة هآرس تحدثت عن أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني، وسبب ذلك هو ما تضعه إسرائيل من اشتراطات مسبقة. يقول يحائيل لايتر أيضا في تصريحاته لموقع والله إن إسرائيل تدخل هذه الجولة التفاوضية بمبادرة جديدة من وجهة النظر الإسرائيلية تستند على رؤية عمل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على أرض الواقع في مواجهة حزب الله. بالتالي إسرائيل تطلب ما يشبه العمل المسبق قبل الوصول إلى أي اشتراطات أمنية لبنانية كالتي تحدثت عنها جويس، من وقف دائم لإطلاق النار أو شامل لإطلاق النار بما في ذلك في الجنوب اللبناني، من انسحاب إسرائيلي من بعض النقاط التي توغل فيها جيش الاحتلال جنوبية لبنان، أو حتى وصولا إلى الانسحاب الشامل. كل هذا ليس مطروحا على الطاولة إسرائيليا، إنما تربطه إسرائيل بملف نزع سلاح حزب الله، وتقول إنه يجب على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني اتخاذ خطوات عملية على الأرض تبين أن لبنان تتخذ خطوات أكثر جدية مما كان عليه الحال خلال اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، لأن إسرائيل لم تكن راضية رغم كل ما وجد من مخازن للسلاح، وكانت وثقت حتى في عدة يعني في عدة دوريات لبنانية ما بين قوات الجيش اللبناني وما بين يونيفيل في جنوبي لبنان، تم الحديث عن عشرات بل مئات مخازن الأسلحة في الجنوب اللبناني، لكن كل هذا لم يكن كافيا من وجهة النظر الإسرائيلية، مستندا إلى ادعاء وجود أو إيجاد الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى 8000 قطعة سلاح وقذيفة صاروخية في الجنوب اللبناني خلال التوغلات منذ بدأت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. بالتالي إسرائيل تضع اشتراطا مسبقا يصطدم بطبيعة الحال مع ما تتحدث عنه لبنان، ما يتحدث عنه الجانب اللبناني، وهذا يجعل طريق المفاوضات يبدو أمام عائق لا يمكن تخطيه على الأقل في المرحلة الحالية، ما لم تطرح وجهات جديدة أمريكية أو ما دون ذلك تتعلق بوقائع أمنية. لكن اللافت أيضا هو أن مستوى المشاركة الإسرائيلي هذه المرة مختلف وائل، هناك أطراف أخرى منها أطراف عسكرية كقائد اللواء الاستراتيجي لدى الجيش الإسرائيلي، هناك أيضا مشاركة من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وكان الهدف هو بحث نقاط عملياتية على الأرض، بحث أمور عينية، نقاط تواجد للجيش، نقاط انسحاب ممكنة، ولكن في ظل هذا التعنت الإسرائيلي لا يعرف لماذا إذن قدم كل هذا الوفد التقني إلى واشنطن لبحث هذه الأمور مع وجود اشتراطات إسرائيلية مسبقة تتحدث عن عدم الانسحاب وعدم وقف العمليات.
9: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يا عبد القادر. عبد القادر، عبد الحليم في القدس. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط الشهيدين وجريحين في غارة إسرائيلية على بلدة الزرارية جنوبية لبنان. كما أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصوري وصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبية لبنان، وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة.

0: قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن 3 جنود مصابين نقلوا إلى مستشفى نهارية جراء سقوط مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في رأس الناقورة. وأضافت القناة أن 2 من الجنود في حالة خطيرة. وقد رصدت كاميرا التلفزيون العربي واقع بلدة الباية في البقاع الغربي التي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية. وشهدت بلدات في البقاع الغربي حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية.
1: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة صحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة البايا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: فليته هلا منه.
2: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو. كل يوم عم تاو، كل يوم. بعدي ما شفته اليوم مليح. أبدا أبدا.
1: كم مرة صرت مهجر؟
2: صرت مهجر ملايين المرات. صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط. أيمتى بده يدبلنا مشعور. هيك إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضل هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
1: هلا لوين رايح؟ شفتك أنا بعدين
2: بديب شايك لونك ويرجع على الطريق. وين بديله؟ قاعد على الطريق. قاعد على الطريق إذا سمحتون.
1: عائلتك معك؟ مين معك؟
2: إيه معي 7 8 فوق أميكو. إيه نعم.
1: يلا الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك ويخليك.
1: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر. عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
3: الله يسلمك.
1: من وين حضرتك؟
3: من لباية.
1: هلا بس شفتوا الإنذار تركته.
3: الحمد لله الحمد لله، هلا الله كتبوا علينا وصل. الحمد لله الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليكم ويرد عنكم.
1: هلا خليك ما. لوين رايحين هلا؟ عارفين وين بتروحوا؟
3: بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة ونا مش عارفين وين بنرا.
1: خليك ما. رجعتوا بعد الهدنة؟ رجعتوا كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
3: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهدينا انظرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال القطاع وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين في شارع غزة القديم في جباليا. وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي جراء قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين قرب دوار بني سيلة شرقية خان يونس. تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهي إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.

قد تتوقف الحرب، لكن آثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم

0: الذي هدمه الاحتلال.
1: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا بشيء حلو. طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا، لا ولا شريطة قادر تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيون، كنت او اطفالك واولادك كنت قاعدين، الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ. وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو انا بتمنى اني انا متت في هذيك الخبطه اللي انا خبطتها، اريح لي من انا عايش في هذه العيشه الان.
0: ظروف انسانيه صعبه يقاسيها النازحون في خيام الايواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكناً حقيقياً لهم حتى ولو حاولوا.
2: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
0: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألف وحدة سكنية كلياً، وأصبحت نحو 110 ألف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئياً 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة نصف مليون منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
3: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، نتابع هذه القصة حيث دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بضاحية بيروت الجنوبية، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة أشويفات عند أطراف الضاحية في محاولة لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل. فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله بنرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت برادات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا. فهذا شيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصة طويلة. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء. واخترنا هذا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه. بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع وهذا شيء بيريح النفسية. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحة يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة أنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين وأغلقت محالهم داخل البلدة القديمة وخارجها.
1: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا إلى باب العمود قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة مجددا بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة برام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
2: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
3: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا، وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام، وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير، وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر، ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
2: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
0: صوت البرلمان العراقي لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي، وبدأت جلسة البرلمان بقراءة الزيدي المنهاج الوزاري ثم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة. بعد ذلك بدأ الأعضاء التصويت على الوزراء بشكل منفرد، إذ صوتوا بمنح الثقة ل14 وزيرا أبرزهم وزير الخارجية فؤاد حسين، في حين أجل التصويت على وزارات أخرى لعدم التوافق، ورفعت الجلسة دون تحديد موعد للتصويت على حقائب وزارية منها الدفاع والداخلية والثقافة والتخطيط والشباب والرياضة. وأظهرت مشاهد مصورة اشتباكات بالأيدي بين النواب تحت قبة مجلس النواب العراقي بسبب خلافات جراء عدم منح الثقة لعدد من المرشحين لحقائب وزارية. أدانت منظمة أطباء بلا حدود ما دعته غياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب في السودان وتمويل المساعدات لملايين المتضررين، وقالت المنظمة إنها تبذل قصارى جهدها لتعويض النقص، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يواصل التدهور وأن ما لا يقل عن 47 مركزا صحيا فقدت تمويلها الدولي في دارفور الشهر الماضي. وأضافت أن هناك انتشارا لداء الحصبة بالإضافة إلى إصابات بأمراض السحايا والخناق، وأوضحت أن جميع هذه الحالات يمكن الوقاية منها باللقاحات لكنها غير متوافرة. قال حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي إنهم أجبروا على حمل السلاح في مواجهة إخوانهم على حد قوله، وجدد تحذيرهم من استمرار الحرب وضرورة عدم التمادي فيها.
4: لم نرغب بحمل هذا السلاح، ولم نرغب بتوجيه السلاح لصدر أي بني آدم سواء كان ذلك أخ سوداني أو غير سوداني. وإنتوا عارفين بعد هذه الحرب 15 أبريل ونحن كنا نتابع وحذرنا وسنحذر ما زلنا إنه هذه الحرب يجب أن لا تتمادى.
0: وأضاف مناوي أن أبواب السلام ما تزال مفتوحة أمام كل من يرغب فيه، وشدد عن لا يكون السلام وسيلة لتقسيم السلطة أو الثروة أو لإعفاء المتورطين في الجرائم.
4: نحن نمد أيادينا البيضاء للسلام، لكن بالمقابل هذا السلام يجب أن لا يكون سلاما لإحياء ما مات، يجب أن لا يكون سلاما لتقسيم السلطة والثروة، يجب أن لا يكون سلاما لعفاء المجرم.
0: التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الرباط نظيره المغربي ناصر بوريطة في أول زيارة من نوعها إلى العاصمة المغربية، وبحسب الخارجية المغربية، بحث الطرفان قضايا تتعلق بالتعاون المشترك وتعزيز التنسيق السياسي المتوقف منذ أكثر من عقد، وعبرا عن تطلعهما لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إعادة فتح السفارات والعمل القنصلي المشترك. وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه سيزور سوريا قريبا لفتح سفارة بلاده هناك رسميا بعد إغلاقها منذ أكثر من 10 سنوات. وأكد دعم المغرب استقرار ووحدة الأراضي السورية والمسار الانتقالي الذي ينتهجه الرئيس أحمد الشرع.
5: هذه الزيارة ستفتح واحد المرحلة جديدة، السفارتين غيكون عندهم دور أساسي لمواكبة هذه المرحلة، وإن شاء الله قريبا غادي نجي لدمشق لافتتاح السفارة المغربية هناك كإشارة قوية على عودة هذه العلاقة إلى طبيعتها.
0: وقد أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن إعادة فتح سفارة بلاده في الرباط.
6: ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. سنقوم بافتتاح السفارة السورية اليوم في المملكة المغربية، واتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين، وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
0: قدم وزير الصحة البريطاني ويست ستريتينغ استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني وسط تصاعد الانقسام داخل حزب العمال الحاكم. وستريتينغ هو أول عضو في الحكومة يتقدم باستقالته في ظل الضغوط المتزايدة على ستارمر ومطالبته بالتنحي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي. وينظر إلى ستريتينغ على نطاق واسع باعتباره أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ستارمر بعد تقارير تحدثت عن استعداده لخوض سباق زعامة الحزب إذا فتح باب التحدي على القيادة الجديدة. معنا من لندن لوري ليرد، الكاتبة والباحثة المختصة في الشؤون السياسية والاقتصادية. سيدة ليرد، بعد كل ما جرى ويجري، هل تعتقدين أن كير ستارمر سيتمكن من النجاة من هذه العاصفة؟
7: وستريتينغ وزير الصحة وطبعا رئيس الوزراء كان معنا في أيام سعيدة، وكانت علاقتهما مميزة، ولكنهما تبادلا الرسائل اليوم، وكانت رسائل طبعا سلبية. ويز ستريتينغ بطبيعة الحال استقال وقال إن كير ستارمر لا يتعين عليه أن يقود المملكة المتحدة، هناك فراغ في الزعامة، وكيف يمكن لكير ستارمر أن يستمر؟ هذا هو السؤال. كان ثمة شعور بأنه سوف يستقيل من تلقاء نفسه، ولكن لا يبدو أن الأمر كذلك. ويز ستريتينغ استقال ولا شك أنه يريد بطبيعة الحال ربما أن يتسابق في محاولة الوصول إلى الزعامة، ولكن هناك تحد لكير ستارمر. المرحلة الأولى يجب أن يحصل على 81 من البرلمانيين في حزب العمال، ولا أعتقد أنه سيحظى بهذا الدعم، وربما البرهان على ذلك أن وستريتينغ استقال ولكنه لم يعلن عن اشتراكه في المسابقة للوصول إلى الزعامة. لا أعتقد أنه يمكن أن يطيح بكير ستارمر، ولكن خلال 90 دقيقة أندي بيرنام وهو عمدة مانشستر يقال أنه سيعود إلى البرلمان، لأن جوش سايمون سوف يستقيل وسوف يشارك أندي بيرنام في مسابقة للوصول إلى البرلمان من خلال انتخابات فرعية، وربما سيعود أندي بيرنام إلى البرلمان ويشارك في ذلك في تلك المسألة.
0: نعم، ولكن سيدة ليرد، ألا يبدو الآن أن معظم أعضاء حزب العمال في البرلمان في ويستمينستر ما زالوا يؤيدون رئيس الوزراء كير ستارمر، حتى أن معظم وزرائه ربما ما زالوا يؤيدونه، أليس كذلك؟
7: نعم أنت محق بلا شك. كان ثمة لقاء وزاري البارحة وعدد من الوزراء أتوا من داونينغ ستريت وتحدثوا إلى الصحافة عبر الكاميرا وقالوا أن كير ستارمر يبلي بأن الحسن نحن ندعمه ونريده أن يستمر. أندي بيرنم أعتقد إذا ما عاد إلى قبة البرلمان وإذا ما تحدى زعامة كير ستارمر فإن هذا الدعم الذي حظي به كير ستارمر قد يتغير لصالح بيرنم. وبطبيعة الحال كير ستارمر يحظى بدعم من الآن من قبل وزرائه ولكنه ليس دعما عميقا ولكنه دعم سطحي. أعتقد أن هؤلاء يمكن أن يشدوا على يد أندي بيرنم عمدة مانشستر ليعود إلى البرلمان. وبطبيعة الحال سيكون متفاجئ جدا إذا ما كان كير ستارمر سيكون في سلطة الحكم وصولا إلى الانتخابات القادمة أو قبلها
0: في 2029. سيدة ليرد أطلعينا لو سمحتي على حقيقة ما يجري داخل حزب العمال وهذا الاستياء الكبير والمتصاعد من رئيس الوزراء كير ستارمر. هل القضية أو هل السبب هو فقط النتائج الكارثية التي حققها حزب العمال في الانتخابات المحلية أم أن الموضوع أكبر من ذلك تتعلق بسياساته عموما سياسات كير ستارمر؟
7: هذا سؤال وجيه للغاية وأريد أن أشير وأقول أن بريطانيا ممتعدة الناخبون ممتعدون وغير راضين. كير ستارمر عندما استلم سلطة الحكم في عام 2024 في تموز يوليو انتصر انتصارا ساحقا ولكن لم يكن هناك حب يحظى به كير ستارمر. إن الشعور الذي طغى على الناخبين هو أن حزب المحافظين يجب أن يتغير وكان هناك الكثير من الدراما التي أحاطت بتلك الانتخابات وحزب المحافظين كان بطبع الحال يغلب مصلحته عوضا عن أن يغلب مصلحة الشعب يقدم الخدمات العامة ويحسن من مستوى العيش. ولما هنالك الناخبون الآن مع حزب العمال يجابهون نفس الشيء الزعامة ليست واضحة وهنالك معارك داخلية ضمن حزب العمال بعيدا عن العناية بمنظومة النقل وأيضا الصحة العامة ولما هنالك. وبالتالي هذا الشعور يعود مجددا كشعور عام 2024 في تموز ولذا ثمة ازدياد في دعم الأحزاب صغيرة الحجم حزب الخضر على سبيل المثال حزب الإصلاح الذي يتزعمه ناجي الفرج وهو من اليمين الوسط. وهذه الأحزاب تلعب دورا أساسيا وتبلي بلا حسنا بعيدا عن الأحزاب المتجذرة حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الخضر بطبيعة الحال يحتل المرتبة الثانية الآن. وبالتالي فإن الناخبون يعبرون عن استيائهم إزاء المحافظين وحزب العمال للأسباب نفسها ويقولون أن هذه الأحزاب تتقوقع على نفسها وتنظر في مصلحتها وتغلبها بخلاف تغليب مصلحة الشعب.
0: هل تعتقدين سيدة ليرد أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها كير ستارمر مسؤولة عن التدهور الحالي في أرقام حزب العمال في استطلاعات الرأي وكذلك الاستياء الشعبي المتصاعد مع أنه اليوم خرجت أرقام وبالتأكيد أنت تعرفينها أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول من هذا العام نموا بنسبة 0.6%.
7: نعم هذا رقم جيد في الربع الأول سيما فيما يخص الناتج الإجمالي المحلي ولكن هنالك عيوب تلحق بهذا الرقم وأعتقد أنه في الربع الثاني سوف تتغير الأرقام وربما تم المبالغة في تسليط الضوء على هذا الرقم. ولكن على أي حال هذه قصة جيدة لحزب العمال ولا يتعين عليهم أن يتحدثوا عن انخفاض النمو في الأرباع التالي. الاقتصاد نعم كان ثابتا وحزب العمال زاد من الضرائب على أرباب العمل وبالتالي استخدام العمال أصبح أكثر صعوبة ولكن كما تعرفون أيضا البطالة هي أقل من 5% وهذا تاريخيا بالفعل رقم ضعيف ومنخفض. هنالك بطبع الحال حديث عن الأسعار التي ارتفعت إبان الكوفيد وارتفعت أيضا بعد غزو أوكرانيا وارتفعت الأسعار أيضا مجددا بسبب ما يجري في إيران. ومنذ عهد ليس ببعيد الناس كانوا قد حصلوا على رواتب أكثر مقارنة مع نسب التضخم. ورغم الشكاوى الأمر تغير، واعتقد أن هذه الأمور سوف يشتكي منها الناس، ولكن الاقتصاد منذ أن استلم سيد الحكم السيد ستارما على نحو معقول كانت جيدة، ليست عظيمة وليست سيئة، ولكن الناس يشعرون أن أسعار السلع ارتفعت.
0: شكرا جزيلا.
7: تريد من الحكومة
0: وصلت الفكرة تماما وانتهى الوقت المخصص للمقابلة. شكرا جزيلا سيدة لوري ليرد الكاتبة والباحثة في الشؤون الاقتصادية في لندن، شكرا لك. تغطيتنا الآن متواصلة مع يحيى نافع. يحيى،
8: شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك. ووصف ترامب المحادثات مع الرئيس شي جين بالبناءة، مضيفا بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
9: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
10: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محليا ودوليا وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
11: أتطلع إلى مناقشاتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
10: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
11: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
10: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
8: في جلسة أمام الكونغرس قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح. وقال كوبر إن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل. اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عرقجي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب. وفي كلمة سابقة له أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، أكد عرقجي أن إيران ملتزمة بالنهج الدبلوماسي، ونفى خلق بلاده عوائق أمام حركة الملاحة الدولية عند مضيق هرمز، متهما واشنطن بالتسبب بذلك عبر الحصار والعدوان العسكري. وأكد عرقجي أن المضيق مفتوح لجميع السفن من ناحية إيران على أن تتعاون مع الحرس الثوري.
12: مضيق هرمز يتعرض الآن للأذى أكثر من أي شيء بسبب الحصار الأمريكي والعدوان العسكري على إيران. من وجهة نظرنا المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية، لكن يجب عليهم التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عائق على عكس أمريكا التي فرضت الحصار. آمل أن تنتهي هذه الحالة برفع هذا الحصار غير القانوني.
8: والآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكم، أبدأ معك حازم. هل من أصداء للتصريحات الصادرة في بكين من خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك، والاتفاق الصيني الأمريكي على عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي في أي مرحلة قادمة؟
13: ليس هناك من أي تعليق. إيران كانت قد استبقت زيارة دونالد ترامب إلى بكين بتنسيق بين البلدين، بين إيران والصين، من خلال زيارة قام بها وزير خارجية إيران عباس عراقشي إلى بكين وإجرائه مباحثات وصفت بالمهمة هناك. إيران فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا أكدت غير مرة بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، والصين وروسيا كحليفتين لإيران وكدولتين كانتا جزءا من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 على تواصل دائم ومستمر مع طهران. وهناك يعني تأكيد إيراني متكرر بأن العقيدة الدفاعية الإيرانية، العقيدة العسكرية الإيرانية، لا تضع في ترتيباتها أي سعي لامتلاك أسلحة نووية، كما أن فتوى تحريم امتلاك أسلحة نووية من قبل المرشد الراحل علي خامنئي لا تزال نافذة في إيران بحسب تأكيدات المسؤولين الإيرانيين. بطبيعة الحال التواصل أو التقارب الصيني الأمريكي وهذه المباحثات بين رئيسي البلدين معنية بها طهران بشكل أو بآخر، لكنها في ذات الوقت لا تعول كثيرا على أي خرق ربما في هذا الأمر. وزير خارجية إيران ومن نيودلهي حيث يشارك في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة بريكس قال بشكل واضح تعليقا على التصريحات الأمريكية التي حملت خلال الساعات الماضية تحديدا على لسان قائد المنطقة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط شيء من التهديد المبطن والإعراب عن استعداد لاستئناف القتال مع إيران. قال بشكل واضح بأن استئناف القتال سيؤدي إلى ذات النتائج. إيران تمكنت من صد العدوان عليها وقاومت لأربعين يوما. إذا ما لجأ الطرف المقابل إلى ذات الأسلوب سيلاقي ذات النتيجة ولن يحقق أي أهداف. أما إذا لجأ إلى الاحترام وتعامل بواقعية ومنطقية مع الأمور ودون تدخل أطراف ثالثة فهذا سيؤدي إلى تعامل بالمثل من قبل طهران أيضا باحترام. خلال لقاءات عديدة أجراها مع نظرائه على هامش اجتماعات وزراء خارجية بريكس في نيو دلهي أكد ذات المفهوم وتحدث في هذا الإطار بأن التصريحات الأمريكية لا تزال بعيدة عن الواقع وإيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لكنها في ذات الوقت مستعدة للدفاع عن حقوق شعبها.
8: شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي في واشنطن. أهلا بك عبد الرحمن. كيف ينظر في واشنطن إلى نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين فيما يتعلق بالملف الإيراني وبالحرب على إيران والرغبة الأمريكية بفتح مضيق هرمز؟
14: هناك تشكك وهناك تخوف يحيى. التخوف هو من أنصار القادمين من أنصار فكرة يعني أن الصين دولة معادية لحقوق الإنسان وأن الصين تهدد تايوان وبالتالي يتخوفون أن يقدم دونالد ترامب تنازلات استراتيجية على مستوى العلاقات الأمريكية التايوانية لصالح الصين. نحن نعرف مثلا على سبيل المثال أنه كان هناك مجموعة من أعضاء مجلس النواب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الكونغرس من الحزبين بالمناسبة قد طالبوا دونالد ترامب بإقرار صفقة الـ 14 مليار دولار. نحن نعرف أن دونالد ترامب كان قد أقر صفقة أسلحة لتايوان في ديسمبر الماضي بقيمة 11 مليار دولار، لكن هذا كان قبل فنزويلا وقبل إيران وقبل كل ما رأيناه في عام 2026 حتى الآن ولبنان وكل ذلك. وبالتالي هم طلبوا دونالد ترامب بأن يقر هذه الصفقة. طبعا الصفقة حتى الآن لم تقر لكنها صفقة صواريخ دفاعية وصفقة حرب لا متكافئة وما إلى ذلك من صواريخ ومعدات هامة في الدفاع التايواني ضد أي احتمالات للتعرض الصيني أو الاستهداف من قبل الصين. وبالتالي هذه الصفقة صفقة كبيرة جدا خاصة أن تايوان مررت ميزانية دفاع بقيمة 25 مليار دولار. ونحن نعرف أن هناك قانون في الولايات المتحدة الأمريكية صدر عام 1979 اسمه تايوان ريليشنز أكت أو قانون علاقات التايوانية، وهذا القانون يخول للولايات المتحدة الأمريكية داخليا بأن تساهم في تسليح تايوان على مستوى الأسلحة الدفاعية بالإضافة إلى علاقات تجارية وثقافية ولكن ليست علاقات دبلوماسية. لذلك نتذكر تلك الأزمة الكبيرة التي جرت حينما سافرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حينها عام 2022 لزيارة تايوان. هنا يخشون هؤلاء أصحاب التخوف يخشون من تغيير هذا المسار ليكون هناك تنازلات فيما يتعلق بمستوى التسليح أو حجمه أو مستوى الحماية التي تتعهد بها واشنطن لتايوان مقابل أن تتدخل الصين من أجل أن تحلحل الموقف الإيراني وأن يكون هناك ضغط حقيقي يجعل إيران تفتح المضيق أو تتنازل في الملف في مناقشات الملف النووي الإيراني. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن التخوف يأتي من احتياج دونالد ترامب للصين في الملف الإيراني. ولا نعرف حتى الآن تحديدا ماذا جرى في الغرف المغلقة لأن دونالد ترامب قال لفوكس نيوز في الحوار الحصري الذي أجري معه هناك في الصين مع المذيع الشهير هانتي أن الرئيس الصيني تعهد بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حين أن الجانب الصيني لم يذكر هذا. ليس هذا أن لم يقل كذلك لكن لا نعرف الصيغة الحقيقية. دونالد ترامب ربما أعاد صياغة ما قاله الرئيس الصيني أو تحدث عن أن هذه هي نواياه لكن هو قال أنه يعني تعهد في بهذا الأمر. واعترف دونالد ترامب في حواره مع فوكس نيوز أيضا أن الصين تستورد 90% من النفط الخاص بها من إيران، لكنه عرض على الجانب الصيني شراء نفط أمريكي وواردات نفطية من أمريكا مقابل بما يؤدي إلى تخفيف احتياج الصين لإيران. ولكن لا نعرف أيضا ما إذا كان الصينيين سيقبلون بهذه الصفقة أو سيعدون بشراء نسبة من النفط الأمريكي أم لا، خاصة أن النفط الفنزويلي بعدما تم السيطرة عليه إذا احتاجت إلى الصين إلى أي جزء منه لا يجب أن يمر ذلك عبر الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو مسار التخوف وسياقه. مسار التشكك هو أن الصين في موقف أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أشياء أهم من الصين مثل الصفقات التجارية، وبالتالي الصين لن تعطي كل شيء للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان لابد من أمر فيه نوع من أنواع المرونة من الجانب الصيني فليكن في الجانب التجاري، وأن العلاقات الصينية الإيرانية هي قوية بما لا يجعلها تخترق من جانب دونالد ترامب في مطالباته، خاصة أن الصين مع أن يكون لإيران حق في التخصيب النووي السلمي للاستخدامات السلمية حتى لو ثمنت عدم وجود أسلحة نووية لدى الجانب الإيراني. هذا هو المشهد الأمريكي حتى الآن يحيى في واشنطن في اليوم الأول للزيارة لدونالد ترامب.
8: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع رحب بضيفي من نيويورك أنتوني مورياتي الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي. أهلا بك سيد أنتوني، كيف تقيم بداية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما الذي تحقق منها، وخاصة فيما يتعلق بالطلب الأمريكي من الرئيس الصيني بالمساهمة في فتح مضيق هرمز ولعب دور في العلاقة مع إيران؟
15: There is no question that the international issues.
7: لا ريب أن القضايا الدولية المرتبطة بهذه الزيارة وما أعنيه بدولية، أتحدث عن بنود لا ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية والصين فقط، هذه الأمور سوف تكون أكثر تعقيد. نتحدث عن دول مختلفة وقضايا مختلفة وهنالك أهداف متضاربة بين جانب وآخر، وبالتالي من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ومن وجهة نظر الصين ثم تحديث سوف يمضي على قدم ولصاق بشأن الشرق الأوسط، وأطرفان يتفقان على أن تصدي لهذه المسألة هو سيناريو أفضل للأسرة الدولية وأيضا بطبيعة الحال لشعوب الشرق الأوسط سيما إيران. ولذا سوف نسمع عن هذه المحادثات وعلاقتها بما يجري في الشرق الأوسط، وعلى نفس الوتيرة هنالك ربما محادثات سوف تجري بشأن الوضع فيما يخص تايوان، وهذه مجددا القضايا الأكثر تعقيدا لأن الأمر لا يرتبط ببلدين فحسب، ولكن جانب ربما لديه مصلحة في ما يخص نجاح الطرف الآخر، وبالتالي القضايا معقدة ويحدون أمل أن ما يرشح عن هذه المحادثات هو تفاهم مفاده. إذا ما كان هنالك تسوية سلمية عاجلة في الشرق الأوسط فإن هذا يصب في مصلحة الجميع.
8: طيب الآن ما هي خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من الصين إذا لم يحدث أي اختراق جدي في المحادثات مع إيران؟ هل سيذهب إلى تعزيز هذا الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على مضيق هرمز، أم ربما يذهب إلى العودة للضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية؟
15: He is in a very uncomfortable, almost
7: ترامب في موضع لا يستطيع الفوز من خلاله وموضع غير مريح، يعني بذلك أن هنالك ساعات وساعات وأسابيع من العمليات العسكرية لم تفي بالمرام ولم تفي بأهداف إسرائيل وأهداف الولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء. أما النهج المستقبلي فهو مسار للوصول إلى حل سلمي الحكومي، أخذين بالاعتبار أن ترامب سيناقش هذه المسائل، ولكن ثمة إقرار من وجهة نظره يرتبط بامتعاض الناخبين الأمريكيين إزاء ما يجري في إيران وانهماك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المقام. الناخبون دعموا هذا الرئيس لأنه قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في حروبها وهذه الحروب يجب أن تتوقف، ولكن هو نفسه جرى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نزاع عسكري يحتاج إلى حل، ويحتاج إلى حل على جناح السرعة، لأننا نتذكر أن الانتخابات النصفية سوف تجري في نوفمبر، واستطلاعات الرأي الآن لا تميل إلى صالح الرئيس ولا تميل إلى صالح حزبه. إذا ما عاد من الصين وأظهر أن ثمة نجاحات فيما يخص العلاقة الصينية الأمريكية، ويتبعها بنجاحات خاصة بمحاولته للوصول إلى حل دائم للوضع في إيران وفي الشرق الأوسط، عندها يمكن أن تقف قدمه على أرضية راسخة لكي يقنع الناخبين لكي يصوتوا للجمهوريين في نوفمبر عام 2026.
8: لكن قناة كان العبرية قالت إن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان خططا قتالية، تستعدان لضربات محددة الأهداف في إيران، وتنتظران عودة الرئيس الأمريكي من الصين لاتخاذ قرار من هذا النوع. هل يمكن أن يذهب الرئيس ترامب إلى هذا أو إلى هذا النوع من الضربات تحت الضغوط الإسرائيلية وتحت ما أشرت إليه ضغط احتياجه إلى حل سريع؟
15: I think any further military action
7: أعتقد أن أي عمل عسكري إضافي تنخرط فيه الولايات المتحدة الأمريكية سوف يزيد الطين بلة ويصب الزيت على النار من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وقع ذلك على الشعب الإيراني. يحدون الأمل أن تكون الدروس التي استقيناها من الحرب التي جرت ترتبط بالتالي: قنبلة بعد قنبلة بعد قنبلة تقع على الأراضي الإيرانية، لن تصل إلى حلول ولن تفتح الباب للتحدث للوصول إلى السلام، وبالتالي أي عدوان عسكري من قبل أي طرف، أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإذا ما انخرطت أمريكا بذلك سوف يفضي ذلك إلى انتكاسة سيما فيما يخص عملية السلام الهشة أصلا. الولايات المتحدة الأمريكية وثقة فيها انخفضت إلى الحضيض في الشرق الأوسط، والشيء الأسوأ الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تحول الوضع السيء إلى أسوأ.
8: شكرا جزيلا لك أنتوني موريتي، الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي، حدثتنا من نيويورك، شكرا لك. يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني بشكل خاص أزمة في توفير وقود الطائرات، وذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي، وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
16: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
17: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
16: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
18: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا. الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
16: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
8: ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي، صفارات الإنذار تدوي في كريات شموني ومحيطها تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان. إذن صفارات الإنذار تدوي في كريات شموني في شمال إسرائيل، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان حسب ما يفيد مراسل التلفزيون العربي. الآن نرحب بضيفي من طهران عباس أصلاني، المحاضر ورئيس موقع إيران وان. أهلا بك أستاذ عباس. رئيسان الصيني والأمريكي أكدا اليوم اتفاقهما على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، كيف تنظرون في إيران لهذا الأمر، وهل ترى أن الصين تساوم الولايات المتحدة بالورقة الإيرانية؟
7: أعتقد أن إيران تتفق أيضا، فهي لا تريد أن تحوز على سلاح النووي، وهذا ليس مفاجئ. الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى توافق على ذلك، ولكن المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسيء تأويل ذلك، وهذا طبعا يرتبط بالاتفاق النووي الذي يعد العام 2015. إيران لا تريد أن تسعى للوصول للسلاح النووي، وهي كانت شفافة في ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الصين أن تضم إلى تحالف ضد إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإقناع الصين بعدم شراء النفط من إيران، وأن لا تتعاون مع إيران دبلوماسيا واقتصاديا. وهذا هو السؤال المعلق، إذا ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إقناع الصين ودول أخرى بذلك، فأعتقد أن دول أخرى وسيما إيران سترفض ذلك. لا يمكن أن نقول أن الصين ستستخدم إيران كورقة ضغط، سوف نتريث ونرى كيف سترشح الأمور، لأن هنالك مسودة مشروع في الأمم المتحدة يمكن أن يلعب دورا أساسيا للإجابة عن هذا السؤال، كيف ستصرف الصين تحت قبة مجلس الأمن وما سنسمعه من الجانب الصيني. الصين لا يتوقع أن تذعن للضغوطات الأمريكية، وهذا الموقف أو
8: ولكن أيضا في ذات الإطار أستاذ عباس، يعني قلت أن الصين لا يمكن أن تذعن للضغوطات الأمريكية، ولكن الرئيس الصيني وعد بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة في هذا المضيق، هل يمكن أن تستجيب إيران للضغوط الصينية المتوقعة في هذا الإطار؟
7: الصين سوف تساعد إيران على إعادة فتح المضيق، ولكن هل ستمارس ضغوطات على إيران على نحو أحادي الجانب بسبب أمريكا؟ طبعا فتح مضيق هرمز مهم لدول المنطقة والصين، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحث بجين لكي تمارس ضغوطات على إيران. وبعد هذه الزيارة أعتقد أن الضغوطات الأمريكية على إيران سوف تزداد، ولكن هل هذا سيعني أن الصين سوف تمارس الضغوطات على إيران وتوقف شراء النفط الإيراني أو تمارس ضغوطات اقتصادية؟

0: أيضا على الصين، لأن الصين تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كغريم ضمن الصورة الكبرى، لذلك لن تذعن إلى ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هي تريد أن يفتح المضيق، إيران اقترحت هذا الشيء في السابق، ولكن أمريكا تريد إذعانا من إيران استسلاما كاملا، وهذا لم يحصل، وأعتقد أن إيران لن تذعن لهذه الضغوطات وتعيد فتح المضيق على نحو أحادي الجانب، بينما الحصار البحري الأمريكي ما يزال موجودا.
1: طب وضحت الفكرة أستاذ عباس، وضحت فكرتك. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن الوقت قد حان بأن ترسخ إيران موقعها وتظهر دورها في المنطقة بصورة أكبر من أي وقت مضى. ما الذي تريد إيران ترسيخه في المرحلة المقبلة تحديدا في هذه المنطقة، منطقة الخليج؟
0: أعتقد أن هذا يقترح بأن إيران تعزز من فكرة التعاون بين دول المنطقة، لأن مصيرنا واحد، وأي زعزعة الاستقرار في المنطقة سيؤثر سلبيا على جميع دول المنطقة بما في ذلك إيران وجاراتها. لذا أعتقد أنه حان الوقت لإيران والدول الأخرى أن تعمل معا لكي تضع حلا لهذه القضية وتتصدى للقضايا جميعها. وإيران تحبذ الاستقرار، لأن هذه الدول هي جارة لإيران وإلى الأبد، لذلك الحل الدبلوماسي هو الحل الأمثل والتسوية السلمية. ولكن لغاية الآن ما شهدناه هو أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدوانها مع إسرائيل تحاول إلى حد ما أن تدمر الاستقرار في المنطقة، وإيران ومن خلال وساطة بعض دول المنطقة كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وأحرزت التقدم، ولكن العدوان أوقف ذلك التقدم. وزير الخارجية الإيراني زار عمان، روسيا والصين وباكستان، والآن هو في الهند، وقد أجرى مكالمة هاتفية مع نظرائه في الدول العربية في المنطقة، وأعتقد أن هذه الدول تريد أن تتصدى للشواغل المشتركة للوصول إلى مسار أفضل يصب في مصلحة إيران ودول المنطقة. لذلك تركز الدول على قضايا ثنائية وأيضا تحديات إقليمية للتصدي لها من خلال التعاون عوضا عن المواجهة.
1: شكرا لك عباس أصلاني، المحاضر ورئيس موقع إيران نوانس، كنت معنا من طهران. انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. ننوه بهذا الخبر العاجل، القناة الثانية عشرة الإسرائيلية اعتراض 3 صواريخ وسقوط 3 في منطقة مفتوحة عقب دوي صفارات الانذار في كريات شموني ومحيطها في شمال إسرائيل. إذن اعتراض 3 صواريخ وسقوط 3 صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة عقب دوي صفارات الانذار في كريات شموني ومحيطها في الجليل الأعلى في شمال إسرائيل. وهذه الصور تظهر لحظة تصدي الدفاعات الأرضية الإسرائيلية لهذه الصواريخ واعتراضها. وقالت المصادر الإسرائيلية إنه جرى اعتراض 3 صواريخ فيما سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة عقب دوي صفارات الإنذار. وكان الجيش الإسرائيلي هدد بالرد على حزب الله بعد استهداف إسرائيليين بمسيرة في رأس الناقورة فيما نحن أمام تطور جديد بإطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه أهداف

0: في شمال إسرائيل. ولمزيد من التفاصيل حول ما يجري في منطقة شمال إسرائيل ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر. عبد الحليم أهلا بك عبد القادر. إذن الحديث عن اعتراض 3 صواريخ فيما سقطت 3 أخرى في مناطق مفتوحة، ما التفاصيل المتوفرة حول ذلك؟
1: صحيح، هذا ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية عقب دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة، لمطلة، كفار جلعادي وعدد من البلدات في محيط كريات شمونة خلال الدقائق الماضية. كان شهود عيان أبلغوا بإطلاق صواريخ اعتراضية، والآن تتحدث القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض 3 من الصواريخ وعن سقوط 3 أخرى في مناطق غير مأهولة أو مناطق مفتوحة دون حديث عن إصابات أو عن أضرار مادية، لكن رشقة صاروخية من 6 صواريخ تطلق من لبنان بموازاة ما يبدو أيضا أنها غارات إسرائيلية كذلك تشن جنوبية لبنان أو شنت جنوبية لبنان خلال الدقائق القليلة الماضية. إذ أفادت أيضا قناة 12 الإسرائيلية أن سكان البلدات الحدودية لا سيما في القطاع الحدودي الشرقي إضافة إلى سهل الحولة كانوا تلقوا إحاطة بإمكانية وبسماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. خلفية كل ذلك ربما قد تكون أيضا متعلقة بالهجوم الذي طرأ ظهر اليوم وانفجرت فيه مسيرات تتبع لحزب الله في رأس النقورة بالجليل الغربي، بلدة متاخمة ملاصقة تماما للحدود، ومجددا كان الحديث فيها عن مسيرة FPV صغيرة الحجم التي تؤرق المنظومة الأمنية الإسرائيلية سواء من حيث التعامل داخل الأراضي اللبنانية في الهجمات الموجهة نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبي لبنان أو حتى مواقع حدودية. ليست المرة الأولى التي تستهدف رأس النقورة، هي المرة الثالثة تقريبا منذ وقف إطلاق النار، في إحداها كانت لإحدى بطاريات القبة الحديدية بصورة مباشرة وموثقة من قبل حزب الله، وهذه المرة الحديث عن مسيرة انفجرت وأدت إلى عدد من الإصابات، إحداها حرجة وبقية الإصابات ما بين طفيفة ومتوسطة. يتحدث الجانب الإسرائيلي عن أن هجوم اليوم يعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية خرقا للخطوط الحمر السابقة، لأنها استهدفت وفق ما تقوله إسرائيل استهدفت مدنيين إسرائيليين، بينما في المرات السابقة كانت كل الاستهدافات لطواقم عسكرية أو لعسكريين أو لجنود في جيش الاحتلال، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث إسرائيليا عن إصابة مدنيين. وبالتالي تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن ما تقول إنه رد إسرائيلي سيكون على انفجار المسيرة في بلدة رأس النقورة الحدودية. لم يرد بيان من الجيش الإسرائيلي يؤكد أن ما يصل أو ما يتم الحديث عنه من غارات هو بالفعل رد على تلك الحادثة، وإذا ما كنا نتحدث عن موجة واسعة من الغارات أم غير ذلك، هذا كله غير معروف على الأقل حتى هذه اللحظة، لأن التفاصيل تقتصر فقط على ما يرد من بعض التسريبات دون بيانات رسمية إسرائيلية حول هذه الغارات حتى هذه اللحظة. لكن إسرائيليا كان تحدث الجيش الإسرائيلي عن شنه أكثر من 65 غارة خلال الساعات 24 الماضية، هذا البيان صدر قبل بضعة ساعات فقط، وتحدث عن ادعائه قتل أكثر من 20 عنصرا في حزب الله وفق ما ورد في بيان الجيش. بالتالي نسق الغارات الإسرائيلية كان مرتفعا، وهذا يشابه ما كان عليه الحال الأيام الماضية أمس وأول أمس وقبل ذلك، من حيث أولا عدد الغارات الإسرائيلية التي تشن وكذلك نطاق هذه الغارات جنوبية لبنان وصولا حتى مناطق بالبقاع الغربي كانت طولتها الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي في القدس. ونذكر ببيان الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه اعترض عددا من الصواريخ وفيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية من بيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة الشويفات عند أطراف الضاحية في محاولة منه لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص، صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور، ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا، يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة، والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل. فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه، وإن شاء الله بنرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح، وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل، كانت برادات بعد دايرة، أخذتها كلها ووزعتها على المدارس، ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا. فهذا الشيء دعانا انه نفتح محل، وشعرنا انه القصه طويله قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء. واخترنا هيدا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه. بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع، وهيدا شيء بيريح النفسيه. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحه يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا، ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة أنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني، وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان، ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين في شارع غزة القديم في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرقي المدينة.

0: تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن آثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا لا ولا شريطة قادر تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراش وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت أو أطفالك وأولادك وأنت قاعدين، الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا متت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكنا حقيقيا لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألاف وحدة سكنية كلياً، وأصبحت نحو 110 ألاف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئياً 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
4: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية توصلت إلى باب العمود، حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محلهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
5: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود، ثم إلى الحي الإسلامي، وصولاً إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، المصريين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي ينعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو.
6: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
7: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا، وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام، وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير، وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
6: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
0: صوت البرلمان العراقي لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي، والذي أدى الوزراء المصوتون عليهم أو المصوت عليهم اليمين الدستورية إيذانا ببدء تادية مهامهم رسميا. وبدأت جلسة البرلمان بقراءة الزيدي المنهاج الوزاري ثم التصويت عليه أو التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، وذلك وبعد ذلك بدأ أعضاء البرلمان التصويت على الوزراء بشكل منفرد، إذ صوتوا بمنح الثقة ل14 وزيرا أبرزهم وزير الخارجية، في حين أجل التصويت على وزارات أخرى إلى وقت لاحق لعدم التوافق.

0: بانتظار نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن قضايا أخرى، إذ قد يواجه الزعيمان الأمريكي والصيني صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. بعد هذا التقرير وعلى رأس الساعة يلتقيكم وائل التميمي في الساعة الأخيرة، إلى اللقاء.
1: صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقرير استخباري أمريكي سري يفصل كيف تستغل الصين الحرب على إيران لتعظيم تفوقها على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. ونقلت عن مسؤولين أن التقرير أعد هذا الأسبوع، وقد أثار قلقا داخل البنتاغون بشأن التكاليف الجيوسياسية لمواجهة واشنطن مع طهران في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس دونالد ترامب محادثات عالية المخاطر مع الرئيس الصيني في بكين. ويشير التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، بدأت الصين بيع أسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين كانوا يكافحون للدفاع عن قواعدهم العسكرية وبنيتهم التحتية النفطية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما قدمت بكين المساعدة للدول حول العالم التي تكافح لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إيران إلى إغلاق مضيق هرمز. ولفت التقرير أيضا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران الذي أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، منح بكين فرصة لرصد أساليب الولايات المتحدة في خوض الحروب. مجلة ذا إيكونوميست لبريطانيا توقفت عند القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن ترامب يأمل تسويق الزيارة كنجاح في الداخل، ويأمل رفع شعبيته التي تراجعت بسبب حربه على إيران. واعتبرت أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن إيران وأوكرانيا والذكاء الاصطناعي، إذ رأت أن الزعيمين الأمريكي والصيني قد يواجهان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فقد دأبت الصين على رفض الدعوات الأمريكية لوقف تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لروسيا في حربها على أوكرانيا. كما نقل مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيحث شي على الحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني وتجنب تزويد طهران بالتكنولوجيا العسكرية والضغط عليها لفتح مضيق هرمز. لذا خلصت المجلة إلى أن الاستقرار والمكاسب الاقتصادية قد يكونان أهدافا مشتركة بالفعل، غير أن الزعيمين باتا ينظران الآن في معظم الملفات إلى العلاقة بينهما باعتبارها منافسة صفرية لا تقبل تقاسم المكاسب. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى ألان فراشون أنه من خلال مهاجمة كاراكاس ثم طهران وهما حليفان للصين، كان الرئيس الأمريكي يأمل الدخول في حوار من موقع قوة مع نظيره الصيني، لكن مستنقع الحرب على إيران أضعفه. واعتبر أن ترامب مخطئ إن اعتقد أن نظيره الصيني لا يفكر إلا بمنطق الصفقات، فالمفاوضات الضرورية مع واشنطن بالنسبة له لا تؤثر على الصداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين والتي تخدم طموحهما المشترك وهو نزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. وأضاف أن شي جين بينغ مقتنع بأن انتكاسات واشنطن المتكررة في الشرق الأوسط تشير إلى تراجع الولايات المتحدة. ولفت الكاتب إلى أنه بينما ترغب واشنطن في أن تضغط بكين على طهران للدخول في مفاوضات، يبقي الرئيس الصيني على خيارين مطروحين: حث طهران على التفاوض مع واشنطن، وفي الوقت نفسه السماح للشركات الصينية بمساعدة إيران على مواجهة احتمال استئناف الحرب. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين فإن أولوية ترامب خلال قمة بكين ستكون إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين، كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية، كما تعتبر الصحيفة أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي، والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة The National Interest الأمريكية، توقف توماس جراهام عند التغير الجذري في موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بعد توقف المحادثات بشأن أوكرانيا مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، تبدو الاتصالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو دليلا واضحا على رغبة الكريملين في إعادة التواصل. ورأى أن ساحة المعركة بدأت تتقلب ضد روسيا، وأنه لم يفلح الهجوم المتواصل على البنية التحتية للطاقة والمدن الرئيسية في أوكرانيا في كسر معنى الأوكرانيين، حتى إن روسيا خسرت أراضي وفقا لبعض التقديرات. واعتبر أن تباهي روسيا بقدرتها على الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك بالقوة يبدو مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ما يدفع الكريملين إلى بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بإجبار كييف على تسليمه الأرض عبر المفاوضات. لذا بحسب الكاتب، فإن ترامب مطالب الآن بالتوقف عن الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض لا تزال تسيطر عليها، وينبغي عليه البدء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس الحالي.

أهلا بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي، أنا وائل تميمي. وفي ملفاتنا الليلة، في ظل حروب مستمرة وعلى وقع هجمات من حلفائه التاريخيين في الأحزاب الدينية المتشددة، نتنياهو يلتف على الجميع بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل. فهل يقامر بمستقبله السياسي والشخصي أم هي مراوغة محسوبة منه؟ في العراق وفي مشهد لم يخلو من العراك، معظم مرشحي الزيدي ينالون ثقة البرلمان وآخرون يؤجلون إلى ما بعد عيد الأضحى، فهل يكتمل هلال الثقة أم تتعقد الحكاية؟ وفي ملفنا الثالث، الكل يتفق على إدانة الدم المهدور في السودان ويتقاتلون في الآن ذاته. حاكم دارفور يجدد اتهام الدعم السريع بإشعال شرارة الفتنة الأولى، فهل توقف الإدانات وحدها نزيف البلاد المهددة بمزيد من التقسيم؟

0: مع تصاعد الدعوات إلى حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، تدخل إسرائيل واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية قد تعيد رسم خريطة الحكم بالكامل. أزمة تجنيد الحريديم تفجر خلافات عميقة داخل ائتلاف نتنياهو، بينما تسعى المعارضة بقيادة يائير لابيد إلى استثمار هذا التصدع لإنهاء حكم اليمين، وبين استطلاعات تظهر تراجع قوة الائتلاف لكن استمرار تفوق نتنياهو الشخصي. فهل يبقى موقف الأحزاب الحريدية العاملة الأكثر حسما في تقرير مستقبل السلطة في الأشهر المقبلة، أم أن للقصة وجها آخر؟ في إسرائيل لا يدور الحديث اليوم فقط عن انتخابات مبكرة، بل عن صراع على من يسقط الحكومة ومن يتحكم بتوقيت النهاية السياسية للكنيسة الحالي خاصة. لكن المفارقة أن المعارضة بقيادة يائير لابيد والائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يدفعان سويا نحو الهدف نفسه، أي حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بحسب هيئة البث الرسمية. وإذا ما عدنا إلى السبب المباشر للأزمة الحالية، فهي في الواقع تتمحور حول قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بعدما تصاعدت الخلافات داخل ائتلاف نتنياهو في ظل ضغوط متزايدة من الأحزاب الدينية التي لوحت بتفكيك الائتلاف بسبب تعثر تمرير قانون الإعفاء، إعفائها من الخدمة العسكرية. في المقابل، حزب الليكود الحاكم أدرك أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف من داخله، لذلك بادر بنفسه إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيسة عبر رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، ليس فقط لتفادي انتصار سياسي للمعارضة، بل أيضا لمحاولة الإمساك بزمام المبادرة والتحكم بمسار الانتخابات المقبلة. عمليا تبدأ إجراءات حل البرلمان بتقديم مشروع قانون ثم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بعدها ينتقل إلى لجنة الكنيسة لكي تحدد موعد الانتخابات قبل العودة إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بثلاث قراءات نهائية. ووفقا للقانون الأساسي يحتاج إلى تأييد 61 نائبا من أصل 120 كي يصبح نافذا. أما الانتخابات فتجرى عادة بعد 90 يوما على الأقل من إقرار القانون، على ألا يتجاوز موعدها 5 أشهر. وتدور النقاشات حول 3 تواريخ، الأول من سبتمبر أو 15 منه أو 27 من أكتوبر، غير أن معاريف والقناة 12 تحدثتا عن ترجيح المتزايد لخيار سبتمبر، لأن نتنياهو لا يرغب في إجراء الانتخابات بالتزامن مع الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر وما قد يرافقها من نقاشات حول مسؤولية الإخفاق. لكن السؤال الأهم حاليا، هل يمكن أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى إسقاط نتنياهو؟ تشير الاستطلاعات إلى تراجع قوة معسكره، لكن الصورة ليست محسومة. صحيح أن المعارضة تحقق تقدما وأن تحالفات جديدة بقيادة نفتالي بنت تحصد مقاعد إضافية، لكن نتنياهو ما زال يتفوق شخصيا في استطلاعات للقناة 13 الإسرائيلية بوصفه الأنسب لرئاسة الحكومة، متقدما بذلك على معظم منافسيه. وهنا يظهر العامل الحاسم، وهي مرة أخرى الأحزاب الحريدية، فهي لا تملك فقط كتلة انتخابية مؤثرة، بل تمثل في الواقع بيضة القبان في تشكيل أي حكومة مقبلة بحسب تقارير إعلامية. وحتى في ظل التوتر الحالي مع نتنياهو، لا تبدو تلك الأحزاب مستعدة بسهولة للذهاب نحو تحالف مع معسكر يسار أو وسط معارض. لهذا يتعامل نتنياهو مع الأزمة بمنطق مزدوج، فهو من جهة يحاول منع انهيار صورته كزعيم للمعسكر اليميني، لكن من جهة أخرى يسعى إلى إدارة الانفصال مع الحريديم بطريقة لا تظهره كمن فقد السيطرة على حلفائه التاريخيين. ولذلك تطرح أسئلة كثيرة حول قدرة نتنياهو على خوض معركتي الانتخابات والبقاء السياسي في نفس الوقت، وهل سيتم بالفعل حسم النتيجة النهائية فقط داخل صناديق الاقتراع، أم أن الأمور ستسير بحسب قدرة كل طرف على بناء تحالفات اليوم التالي لتلك الانتخابات؟ ينضم إلينا من حيفا دكتور جمال زحالقة، الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية بجنين. دكتور، مقامرة محسوبة أم قفزة في الظلام؟
1: يعني الحديث عن أمر ليس بهذه الدراما، تبكير الانتخابات، نحن نتحدث عن تبكير الانتخابات لمدة أسابيع، شهر بالحد الأقصى، فيعني إما بسبتمبر أو بأكتوبر، يعني ليس هناك فرق كبير من يعني من الناحية العادية. لكن نتنياهو يحارب حتى تكون الانتخابات في موعدها في 27 أكتوبر.
0: لماذا إذا تقدم ائتلافه بقانون حل الكنيست؟
1: هذا يعني هي مناورة برلمانية، يعني ليست رغبة حقيقية، لأنه رأى أنه الأحزاب الحريدية يعني القرار سيمر في الكنيست. لهذا السبب أرادوا كما قلتم في حديثكم أن هم يقدموا الاقتراع وعندهم يتحكموا في تداعياته، لأن القرار سيخرج بتبكير الانتخابات دون تعيين موعد، وسيكون نقاش حول الموعد، والموعد الأول المقترح هو في الأول من سبتمبر، والثاني هو 27 أكتوبر. 15 سبتمبر يعني غير معقول من الناحية أنه قريب من الأعياد ويخلق مشكلة في فرز الأصوات. لكن لماذا يريد نتنياهو 27 وهذا الإصرار على شهر يعني أو شهر ونصف يعني تمديد فترة الانتخابات؟ لأنه هو الآن في وضع انتخابي صعب جدا جدا، استطلاعات تعطيه أنه لن يفوز في الانتخابات، سيخسر الانتخابات، وهو يبحث عن إنجاز ما ليقدمه للشعب الإسرائيلي حتى يفوز بالانتخابات. هذا الإنجاز لا يمكن أن يكون عملية عسكرية صغيرة، يجب أن يكون يعني حدث كبير مدوي يقلب الموازين، وهذا الحدث ممكن أن يكون على طريق مثلا اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. هذا نتنياهو سيقوم بتسويقه كأهم حدث في العقود الأخيرة وانتصار عظيم لإسرائيل وإلى آخره من الكلام. يعني هذا مثال على حدث كبير يبحث عنه نتنياهو، لكن هو متأكد أنه حتى الأول من سبتمبر لن يعني تنضج الظروف حتى يكون عنده حدث يمكنه من تغيير نتيجة الانتخابات. فنتنياهو يعني قد يلجأ أيضا إلى عملية عسكرية كبيرة من نوع ما نحن لا نعرف ما هي. في كل الأحوال إذا بقيت الأمور كما هي عليه اليوم نتنياهو سيخسر الانتخابات.
0: لكنه شخصيا يا دكتور زحالقة بحسب الإعلام الإسرائيلي يا دكتور زحالقة لكن بحسب استطلاعات الرأي فإن نتنياهو شخصيا ما زال بنظر غالبية من الإسرائيليين هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء. إذا تحدثنا عن خلاص شخصي لنتنياهو لا تبدو الأمور سيئة بالنسبة له.
1: لا هذا ليس له أي معنى، يعني أنه نتنياهو عنده إن شاء الله 76% من الإسرائيليين يدعمونه كمرشح لرئاسة الحكومة، ثم في يوم الانتخابات في الصندوق حزبه لا يحصل على أكثرية فهو خسر الانتخابات. يعني يؤخذ بعين الاعتبار شعبية المرشح للرئيس على أنها دليل على إمكانية تغيير الموازين في يوم الانتخابات بالنسبة للأحزاب، وليس يعني النسبة بحد ذاتها ليست مهمة. لهذا السبب يعني نتنياهو يعرف جيدا أن هذا يعني لن يفيده كثيرا، ثم أن نسبة نتنياهو التي يحصل عليها أكثر من غيره هي في معسكر اليمين الداعم له، يعني من حصة اليمين عنده أغلبية كبيرة جدا، وهذا يعني لأنه المرشح الوحيد في معسكر اليمين، لهذا السبب هو يحصل على أغلبية. بينما الآخرون هناك منافسة بين بنت وأيزنكوت وليبرمان على من هو أكثر شعبية مقابل نتنياهو. طيب. فهناك من يريد أنصار لبيد لا يعني أنصار آسف بنت لا يصوتون لأيزنكوت وهكذا، يعني هناك حسابات أخرى. لا أعتقد أنه هناك أي أهمية يعني كبيرة لمدى شعبية رئيس الوزراء في الاستطلاعات. طيب. الأهم هو عدد المقاعد. صحيح أن الانتخابات الإسرائيلية لن تفرز النتيجة التي نراها الآن في الاستطلاعات، لأن هناك متغيرات كثيرة في الطريق، منها مثلا أنه الآن كل الاستطلاعات أو معظمها تعطي الأحزاب العربية 10 مقاعد، بينما إن شاء الله تقوم قائمة عربية مشتركة وعندها ستحصل على 15 أو 16 عضو.
0: ومن الآن وقبل أن تتوحد يا دكتور، وقبل أن تتوحد القوائم العربية، الدعاية المضادة تقول إن تحالف نفتالي بنت مع يائير لابيد يحظى بدعم العرب في إسرائيل في محاولة لتحشيد الصوت اليمين المتطرف لصالح نتنياهو.
1: يعني هذا كلام فارغ، لأنه يعني لا يوجد أي دليل له، وهذه يعني فقاعة وصرخة لن تجد لها يعني مكان. طبعا التحريض سيستمر، كل يوم سيخترعون شيئا جديدا، لكن الأوضاع الحالية أنه برغم كل الذي حدث لا زال نتنياهو في مكانه في خلال سنة كاملة تقريبا مستقر على أنه بعيد عن تحقيق هدفه بالعودة إلى الحكم بما يقارب 10 مقاعد.
0: طيب كم
1: وهذا يعني عدد كبير جدا.
0: طيب
1: هناك 10 مقاعد انتقلت من اليمين من معسكر نتنياهو إلى المعسكر المناهض لنتنياهو.
0: طيب كم ترى يا دكتور هذه العلاقة المتوترة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو تؤثر على شعبية اليمين عموما أو تفرق صفوفهم أكثر فأكثر؟
1: يعني إلى الآن هناك تصدعات، لا توجد تفريق صفوف، لسبب بسيط جدا، إنه هذه الأحزاب الحريدية لا تجد بديلا لنتنياهو. المنافسون لنتنياهو يحرضون عليها ويهاجمونها بشدة ويتهمونها بابتزاز الموازنة الدولة وابتزاز الأموال، وأيضا بعدم الخدمة العسكرية والمسؤولية عن عدم الخدمة العسكرية. هم يعني المشكلة بينهم وبين نتنياهو هو قانون التجنيد أو قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. هذه الأحزاب تعارض هذا القانون بتاتا، يعني ولا يمكن فلا يوجد يعني الأحزاب الحريدية التي تريد قانون إعفاء لا يمكن أن تحصل عليه من المعارضة، قد تحصل عليه من نتنياهو. نتنياهو الآن يحاول إرضاءهم بالخروج بمشروع يعني زيادة تمويل الأحزاب أو يعني المجتمع المتدين المتزمت الحريديم، مدنهم ومشاريع اجتماعية بما يقارب 1.5 مليار دولار، أسف 1.5 مليار دولار، علهم يعني يقبلوا بأن يعني يكونوا ويبقوا في المعسكر خلال المعركة الانتخابية، لأنه إذا قالوا هم خلال المعركة الانتخابية لسنا مع نتنياهو فهذه ضربة كبيرة له. والآن هو يسعى على إرضائهم لأنهم يعني غاضبون عليه، لقد وعدهم بقانون إعفاء وهو لم ينفذ إلى الآن.
0: طيب دكتور زحلقة، كيف ترى أداء أحزاب الوسط واليسار هذا التحالف الذي أعلن مؤخرا بين نفتالي بنت ويائير لابيد؟ هل يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل نتنياهو وائتلافه الحكومي؟
1: لا، أولا بنت ليس وسط، بنت يمين مثله مثل نتنياهو، لا يختلف عن نتنياهو في شيء. الفرق بينهما هو أنه هو بالإئتلاف، إئتلاف نتنياهو مبني على الأحزاب الدينية المتطرفة سموتريتش وبن غفير، بينما إئتلاف بنت مبني على ناس مثل أيزنكوت ويائير جولان وهم أكثر يعني اعتدالا. أما فالمنافسة الحالية في إسرائيل هي بين يمين ويمين وليس بين يمين ووسط يسار. هذه الأحزاب يعني متفرقة وليس واضحا يعني كيف ستنظم صفوفها من هنا إلى الانتخابات. هناك أحد أطراف هذه الأحزاب وهو بيني غانتس الذي الآن لا يعبر نسبة الحسم وقد يبذر أكثر من 150 ألف صوت إن هو استمر في الترشح، أو حتى لو فاز هو يقول بأنه مستعد للمشاركة في حكومة نتنياهو. فهذه الأحزاب ليست متماسكة في يعني برامجها السياسية، ويوحدها أمر واحد ووحيد وهو أنها ضد بنيامين نتنياهو. بالنسبة للقضية الفلسطينية كلها تقول قولا واحدا، لا انسحاب ولا حل ولا مفاوضات في المرحلة المقبلة.
0: ماذا عن الملفات الإقليمية؟ ذكرت في إجابتك الأولى سيد زحالقة أن نتنياهو قد يسعى إلى إنجاز ما بين قوسين إقليمي لتعزيز وضعه الانتخابي داخليا، هل تتوقع والحالة هذه أن يلجأ إلى تصعيد عسكري ما على إحدى الجبهات؟
1: قد يلجأ، يعني نتنياهو يريد أن يلجأ إلى تصعيد عسكري. السؤال إذا سمح له ترامب بذلك. الآن إسرائيل لا تستطيع القيام بعملية عسكرية أو بحرب كبيرة في المنطقة بدون أن يكون هناك موافقة أمريكية وشراكة أمريكية كاملة لأسباب كثيرة، يعني بحاجة إلى وقت طويل لشرحها. لكن إسرائيل اليوم لا تتخذ قرار الحرب بدون موافقة أمريكية، ولهذا السبب الذهاب إلى مغامرة عسكرية يتعلق بترامب وليس بنتنياهو. وهناك يعني بإسرائيل أقوال أنه بعد انتهاء قمة بكين بين ترامب والرئيس الصيني قد يقرر الرئيس ترامب تجديد الحرب بشكل أو بآخر، وهم يعني ينتظرون ذلك. هناك احتمال أيضا وارد جدا، وهناك أقوال في إسرائيل أن الانتخابات قد لا تجري في موعدها أصلا حتى في شهر أكتوبر، لأنه نتنياهو وبدعم من ترامب طبعا قد يقوم بعملية عسكرية تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. واضح أيضا أنه يعني هناك في جعبة نتنياهو، وهو يبدو أنه إلى الآن لم يحصل على ذلك، هو موقف ترامب. ترامب قد يأتي إلى زيارة دعم إلى نتنياهو في إسرائيل. يعني هناك حديث جدي أن نتنياهو يسعى إلى جلب ترامب إلى إسرائيل للقيام بزيارة يعني فيها ملامح لدعم انتخابي لنتنياهو.
0: شكرا.
1: ترامب أنقذ نتنياهو في الماضي عدة مرات في معارك انتخابية سابقة تكررت عدة مرات. ترامب أعطاه هدايا انتخابية يعني أنقذته من السقوط في الانتخابات، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة ونقل السفارة والاعتراف بضم الجولان والهجمة على أونروا. كل هذه أمور سجلت، وأيضا التطبيع، كل هذه أمور سجلت لصالح نتنياهو، وكلها كانت هدايا من ترامب له.
0: شكرا جزيلا دكتور جمال زحالقة الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. شكرا جزيلا. شكرا.

صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي ومنهاجها الوزاري، وشمل القرار تبرير كابينة وزارية أولية تضم 14 وزيرا، في حين حجب المجلس ثقته عن 5 مرشحين من بينهم مرشحو الداخلية والإعمار والتعليم العالي والتخطيط، وتقرر ترحيل الحقائب 9 المتبقية لجلسات لاحقة بعد عطلة عيد الأضحى ضمن اتفاق سياسي مسبق حدد هذا المسار بحسب نواب. الزيدي استهل جلسة ثقة بالتأكيد على مسارات 3 للإصلاح، في مقدمتها المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة كما قال، وهو أكثر التحديات سخونة. الجلسة أنهت رسميا في الواقع مرحلة طويلة من تجاذبات أعقبت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأسابيع من المفاوضات والخلافات الحادة داخل الإطار التنسيقي، لكنها كشفت في الوقت نفسه حجم التوازنات الدقيقة التي حكمت ولادة الحكومة الجديدة بين الضغوط الأمريكية ومحاولات إيران الحفاظ على تماسك البيت الشيعي. وأفضى ذلك إلى اشتباكات بالأيدي داخل مجلس النواب بسبب عدم منح الثقة لعدد من المرشحين. لنشاهد. وفق معطيات سياسية متداولة في بغداد، جاءت جلسة منح الثقة بعد رسائل أمريكية دفعت باتجاه استبعاد شخصيات وفصائل مرتبطة بمحور إيران من التشكيلة الوزارية، أو على الأقل منعها من الحصول على عقائب سيادية ومؤثرة. وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن واشنطن أبلغت قادة الإطار التنسيقي والزيدي نفسه بأن أي حكومة تمنح غطاء سياسيا أو ماليا للفصائل المسلحة قد تواجه ضغوطا وعقوبات واسعة تشمل ملف الدولار والتحويلات المالية والعلاقة مع النظام المصرفي الأمريكي. شبكة NBC نيوز الأمريكية نقلت عن مسؤول رفيع أن إدارة ترامب تريد من حكومة الزيدي أفعالا لا أقوالا تشمل تقليص نفوذ الميليشيات ومنع وصول الأموال الحكومية إليها، واعتبر أن الخط الفاصل بين الدولة العراقية والفصائل الموالية لإيران ما زال غير واضح. تقارير سياسية تحدثت عن مطالب أمريكية أكثر تفصيلا، تضمنت حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد شخصيات مرتبطة بالفصائل من مواقع حكومية حساسة وإعادة هيكلة بعض الجماعات المسلحة، إضافة إلى ملاحقة متورطين في استهداف المصالح الأمريكية داخل العراق. هذه الضغوط انعكست في الواقع مباشرة على شكل الحكومة الجديدة، فقد جرى تأجيل أو استبعاد تمثيل بعض القوى المسلحة داخل الكابينة الوزارية الأولى، رغم استمرار النقاشات بشأن إمكانية منحها مواقع إدارية أو تنفيذية لاحقا. لكن الضغوط الخارجية لم تكن وحدها العامل الحاسم، فداخل الإطار التنسيقي نفسه برز انقسام واضح بين تيار رأى ضرورة تفادي أي مواجهة مباشرة مع واشنطن، خصوصا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي واعتماد العراق على النظام المالي الأمريكي، وتيار آخر اعتبر أن الاستجابة للشروط الأمريكية تعني عمليا تقليص نفوذ الفصائل وإعادة رسم التوازنات داخل الدولة العراقية. وفي مقابل الضغط الأمريكي، بدا الموقف الإيراني أكثر ميلا إلى إدارة الأزمة لا تفجيرها، فبحسب معطيات سياسية عراقية دفعت طهران خلال الأيام الأخيرة باتجاه الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي ومنع انزلاقه إلى انقسام داخلي، خشية أن يؤدي ذلك إلى إضعاف نفوذها داخل مؤسسات الدولة العراقية. ولهذا دعمت إيران خيار مرشح التسوية علي الزيدي لغيره، بوصفه شخصية أقل صدامية مع واشنطن وقادرة على إدارة المرحلة الحالية دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة قد تربك شبكة النفوذ الإيرانية داخل العراق. لكن ذلك لا يعني طبعا تراجع النفوذ الإيراني، فطهران ما زالت تحتفظ بأدوات تأثير واسعة داخل المشهد العراقي عبر الفصائل المسلحة وطبعا الحشد الشعبي والعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى حضور متجذر داخل مؤسسات الدولة العراقية نفسها.
ولهذا تبدو حكومة الزيدي حتى الآن أقرب إلى تسوية اضطرارية فرضتها الضغوط الأمريكية والتوازنات الداخلية أكثر من كونها تعبيرا عن حسم سياسي نهائي.

0: ينضم إلينا من بغداد علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي العراقي، معنا كذلك سيف رعد الباحث السياسي والخبير الأمني. سيد رعد، من التشكيلة الوزارية التي أعلنت حتى الآن، ما هو الوصف الذي ينطبق على الحكومة العراقية برأيك؟
1: مساء الخير، تحية طيبة أستاذ وائل وإلى قناة العربي الفضائية وإلى ضيفك الكريم. يعني لغاية الآن لم تمضي الكابينة الوزارية، وهناك مثل ما شاهدنا في تقريرك وأيضا حتى في كواليس هذه الأخبار بأن هناك كانت مشادات داخل مجلس النواب، وأيضا لغاية الآن نراقب ما هي ردة فعل أيضا الإدارة الأمريكية. هناك بعض الأسماء طرحت وهي أيضا لديها امتداد للفصائل المسلحة،
0: مثل
1: النتيجة لم تكن كما أراد. يعني نتكلم أيضا وزراء مثل وزارة أعتقد النقل ووزارة أخرى لديها ارتباط يعني بفصائل مسلحة. بالنتيجة أعتقد ننتظر رأي الإدارة الأمريكية، وخاصة نحن نتكلم مع بداية تشكيل هذه الحكومة. هناك رسالة واضحة من توم براك المبعوث السفير في تركيا وأيضا المبعوث في سوريا ولبنان، وأيضا سبقت هذه الأمور. هنا آخر اتصال كان من وزير الدفاع الأمريكي، ووزير الدفاع الأمريكي أيضا مع رئيس الوزراء في وقته كان مكلف، وهذا لم يمر في تاريخ الحكومات العراقية أن يتم اتصال بهذا المنصب، وزير دفاع يتصل برئيس وزراء مكلف. بالنتيجة نحن نتكلم على ضغوط أمريكية تحاول أن تمارسها بتمرير حكومة تكون على بعيدة عن أي نفوذ إيراني، وأيضا نلاحظ في ذلك الوقت وبنفس الوقت تحاول أيضا الجمهورية الإسلامية من خلال زيارات قاآني أن تضغط على بعض الأطراف السياسية لتمرير بعض الشخصيات لتكون جزءا أيضا من هذه الحكومة العراقية، على الأقل الحفاظ على مصالحها، الحفاظ على بعض من نفوذها. بالتالي نحن نتكلم على صراع، وهذا الصراع ممتد منذ عام 2003 لغاية الآن في تشكيل الحكومات. كل حكومة تأتي أما تكون بتوافق إيراني أمريكي، لكن نتكلم الآن.
0: ولكن سيد سيف رعد، ربما تتفق معي أن الضغوط الأمريكية لم تكن واضحة كما هي اليوم، لم تكن منذ عام 2003 بهذا الوضوح، بلغ الأمر حد التهديد للعراق. خليني أنتقل لسيد علي فضل الله وأعود إليك. سيد علي، هل الحكومة الحالية هي أفضل ما يمكن في ظل ضغوط غير عادية يتعرض لها العراق من قبل الولايات المتحدة وإيران ووسط حرب تعيشها المنطقة؟
2: بدأ تحيات لحضرتك والضيف الكريم. من حيث المبدأ نعتقد يعني هذه الحكومة قد تكون خالفت ما جرت عليه العادة في الحكومات السابقة، والتي كانت تخضع لموضوع التوازنات الدولية والتوازنات الداخلية. نعتقد هذه الحكومة اليوم هي مصداق لما ذهب إليه توم براك عندما قال بالنص إننا أمام حقيقة حكومة تنتظرها أجندة جديدة جريئة جدا. هذه الأجندة واضحة، هي التأكيد على إضعاف العراق من خلال سحب نقاط القوة للعراق، وهو العمل على إضعاف مؤسسة الحشد الشعبي والعمل على تجريد فصائل المقاومة الإسلامية من السلاح. السؤال الذي يطرح نفسه، نحن أمام هذا الخضوع؟ أنا أعتقد غادرنا مرحلة التوازن إلى مرحلة التمحور مع المعسكر الأمريكي، وهذا سابقة خطيرة جدا، وهنالك انصياع وللأسف من بعض قوى الإطار التنسيقي. لأول مرة الإطار التنسيقي

0: افراد السلطه
1: تقصد نوري المالكي؟
0: القوى السياسيه سواء شيعيه او سنيه كرديه. نعم
1: تقصد نوري المالكي؟
0: السيد المالكي بحكم عفوا ما يمتلكه من خبره كبيره جدا وكياسه وكذلك عقليه اداريه وقياديه تستطيع يعني دائما معالجه الاعوجاج او حتى الازمات الكبيره. يعني اذكر حضرتك في الدوره السابقه مررنا في عمليه انسداد والقوى الشيعيه رفضت ما يسمى التحالف الثلاثي، نفس القوى او بعض القوى التي كانت رافضه للتيار الصدر الذي سار بمشروع التحالف الثلاثي مع القوى السنية والكردية، نفس القوى اليوم هي للأسف تذهب إلى قسمة الإطار من خلال وجود تحالف طولي. هذا التحالف الطولي أؤكد اليوم يمضي باتجاه نقطة خطيرة جدا. هل العراق فعلا يعاني من مشكلة السلاح أم هو مشكلة دولية أو إقليمية يراد من
1: يعني وجود فصائل لا تخضع لقرار الدولة؟ سيد سيف رعد، وجود فصائل لا تخضع لسيطرة الدولة، هذا أمر يقوي العراق أم يضعفه؟
2: طبعا يضعف العراق. نحن نتكلم يعني منذ عام 2020، يعني قبل ستة سنوات كان هناك تصريح واضح من المرجعية العليا في النجف الأشراف، وكان بيانها واضح، هو يجب إنهاء السلاح وكل السلاح الذي لا يخضع للسلطة حسب كان في أي توصيف أو في أي اسم وعلى أي غطاء. بالنتيجة لم نرى هذا التوظيف بشكل واضح لغاية الآن. وأيضا عندما نرى المشهد الأمني، يعني المشهد الأمني أيضا في ظل هذه الحرب 40 يوم، لم تلتزم بعض الفصائل بقرار الحكومة، بقرار مؤسسات الدولة، مما أدى إلى خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى ببيان واضح يقول بأن عملية عدم انصياع هذه الفصائل ودخولنا وعدم الالتزام بالمقررات الدستورية والقانونية معناه سنذهب إلى عزلة دولية، سنذهب إلى عزلة إقليمية، العراق ممكن أن يتعرض إلى عقوبات. وهذا واضح جدا، يعني بدأت العقوبات واضحة والضغوط واضحة منذ واشنطن. طبعا أنا أتكلم على سياسة إدارة ترامب مختلفة عن السياسات السابقة، يعني في البداية منذ عملية الضغط التي كانت تمارس قبل الحرب 40 يوم، كانت هناك عملية الضغط الأقصى الذي يمارس على إيران، كان أيضا يمارس على العراق، بدأ ويمارس على لبنان. بالنتيجة احنا نتكلم على الضغط الأقصى الذي الاقتصادي الذي يمارس الآن بعدم حتى إيصال المنح الشهرية التي كانت تصل إلى بغداد، أيضا تم إيقافها من أحد يعني بحدود 500 مليون دولار الذي كان يصل إلى حكومة بغداد، لم يعني تم إيقافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات التي من وزارة الخزانة بعقوبات بأشخاص بمنشآت، هذه كلها ممكن أن تكون لها يعني ضررا كبيرا على الداخل العراقي.
1: سيف رعد، سمعنا اليوم إلى رئيس الوزراء السيد علي الزيدي يقول إن هناك 3 مسارات للإصلاح سيعمل عليها، منها المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح في يد الدولة. عمليا هل سيكون قادرا على تنفيذ هذا التعهد؟
2: يعني أنا أعتقد هناك مسارين أمام رئيس الوزراء. المسار الأول وأعتقد استخدام كافة التصريحات وأيضا الفواعل الدينية ابتداء من خطاب المرجعية وأيضا ابتداء من دعوة السيد مقتدى الصدر، بالإضافة إلى أيضا رسالة رئيس المجلس القضاء الأعلى الذي في قبل 4 أشهر أيضا دعا إلى هذه الفصائل، أنه قال لها انتفت الحاجة الوطنية العراقية بحاجة هذه الفصائل. العراق اليوم يمتلك القوات الأمنية القادرة للحفاظ على السيادة وعدم تهديدها من قبل تنظيمات داعش الإرهابية. بالنتيجة أعتقد العراق كقوات أمنية يستطيع من قيادة البلد. هذه الضغط الأول، المسار الأول. المسار الثاني، المسار الأول هو الذي يعتبر انخراط بعض القوى التي لديها أجنحة مسلحة، وهذا حدث بالفعل. نتكلم على عصابة الحق بقيادة الشيخ قزعلي، أيضا أعربت عن تسليم سلاحها والدخول بالمسار السياسي. أيضا نتكلم على كتاب الإمام علي بقيادة شبل الزيدي أيضا انخرطت بالمسؤولية.

0: المسار السياسي، لكن المسار الآخر، المسار الثاني، وهو المسار الذي يرفض عملية الانخراط.
1: تمام.
0: وبالنتيجة هناك فصائل مسلحة تمتلك ايديولوجيا يعني مرتبطة عابرة للحدود، لديها ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني، وأيضا لا ترضخ ولا تخضع لسلطة الدولة والقانون. هناك فصائل أصلا ليس لديها وجود في داخل منظومة هيئة الحشد الشعبي، خارج منظومة الأمن، ليس لديها ممثلين في مجلس النواب، وليس لديها ممثلين في في في في الحكومة. بالنتيجة هذا المسار الأصعب، وقد
1: الأصعب.
0: تتجه الحكومة يعني لعملية الصدام.
1: الصدام، هذا سؤال مهم. نعم، نقطة مهمة سيد سيف رعد، أنقلها.
0: مادة التاسعة من الدستور.
1: سيد علي فضل الله،
0: مادة التاسعة من الدستور، هل يعني هل ترفض
1: لماذا لا تبادر هذه الفصائل بتسليم سلاحها إلى الدولة كما فعلت فصائل أخرى، وتجنب العراق مسار تصادمي ربما أو عنف لا أحد يريده؟
2: يعني حقيقة من المضحك يعني أمام التجارب الآن الحية التي نشهدها مع وما حصل مع الجمهورية الإسلامية، هذه الدولة التي تمتلك ترسانة عظيمة من السلاح، تخوض تفاوض مع الجانب الأمريكي، وأثناء التفاوض تهاجم أو يهاجم الكيان الصهيوني وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية، ثم عادت مرة ثانية الجمهورية الإسلامية وحدث ما حدث مرة ثانية أمام مرأة ومسمع العالم. أما موضوع المرجعية، وللأسف أسمع عن الكثير على أن المرجعية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، أقول المرجعية عندما ذهب ممثل الأمين العام السيد الحسان في الزيارة الثانية لمقابلة السيد المرجع لم يقابله المرجع، لأنه كان ممتعض من أداء المؤسسات الدولية جراء الجرائم التي تحصل مع فلسطين ولبنان، والعالم وقف عاجز أمام هذه الجرائم. وبالنص أخبره نجل المرجع على أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة وحل الحشد هذا شأن داخلي وغير معني به المؤسسة الأممية. فبالتالي من أين هذا الكلام على أن المرجع يطالب بحصر السلاح بيد الدولة؟ حصر السلاح الذي يقتل المواطن العراقي، وهو السلاح الأمريكي والسلاح التركي وسلاح التحالف الدولي الذي يحيد الجغرافيا العراقية من أجل تحقيق مصالح صهيونية. نتنياهو
1: ما حاجة العراق سيد علي فضل الله، ما حاجة العراق لفصائل لا تخضع لأمرة الدولة؟
2: هذه الفكرة، العراق ليس مشكلة، مشكلته السلاح، العراق ليس في حرب أهلية حتى نجعل من السلاح، مشكلة السلاح مشكلة إقليمية، هنالك مشاريع إقليمية يراد من خلالها التهام العراق والمنطقة.
1: هناك جيش عراقي يدافع عن العراق، لماذا توجد فصائل؟
2: نعم،
1: الدفاع عن العراق مسؤولية الجيش العراقي وليس فصائل خارجة عن سلطة الدولة، أليس كذلك؟
2: يا عزيزي هذا الموضوع تكلمنا به كثيرا جدا. استراتيجية العالم الحديث واقعا للجيوش النظامية تقف عاجزة أمام مواجهة التهديدات الجديدة. الآن الحروب هجينة، الجيوش النظامية وحدها تكون عاجزة إلا إذا كانت الدولة تمتلك السيادة الحقيقية. العراق اليوم حقيقة يشاركه الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. هل يعقل بلد بثقل العراق لا يستطيع أن يستخدم سلاح الجو؟ هل يعقل بهذه الحالة أن العراق يتم استهداف مؤسسات أمنية تابعة للقائد العام ولا نستطيع أن نسقط هذه الأهداف؟
1: طيب هل يعقل يا سيد علي فضل الله، هل يعقل أن فصائل عراقية تقصف مواقع وقواعد للجيش العراقي؟ هل يوجد دولة في العالم تسمح بشيء كهذا كما حصل خلال الحرب الأخيرة؟ خليني أذهب إلى سيد يوسف سيف رعد. سيد سيف رعد وفق هذا المنطق الذي له، سأعود إليك سيد سيف رعد، هناك كثيرون في العراق يدافعون عن هذا المنطق، إذن صعوبات كبيرة قد تواجه رئيس الوزراء والحكومة الجديدة.
0: يعني احنا نتكلم يعني مع الأسف الكثير يعني أصبح يذهب باتجاه هذه الفرضيات، وهذه الفرضيات لو رجعنا إلى الواقع نتكلم، هو ذكر أستاذ علي فضل الله بنموذج الإيراني، وأنا معه. الإيرانيون قاتلوا في دولتهم، قاتلوا بأجهزتهم الأمنية، بحرسهم الثوري، بجيشهم، ببحريتهم، لم يقاتلوا صراحة بفصائل موجودة على أرضهم. بالنتيجة احنا نتكلم على سيادة للدولة، وهذه السيادة للدولة العراقية مع الأسف أيضا بعض الفصائل انتهكت قرار الحرب والسلم واتجهت باتجاه يعني قرارات ضد الحكومة وضد ما يعني موجود في القبة التشريعية التي هي صاحبة إعلان قرار السلم والحرب. هذا الموضوع أعتقد يعني مع الأسف أستاذ وائل إحنا نتكلم موضوع أصبح اللي يفكر في منطق الدولة وفي منطق الحفاظ على الدولة وسيادة الدولة والوطن يعني شبه يعني منبوذ في العراق صراحة، يهاجم يعني صراحة يهاجم من يتكلم بأسلوب الدولة بأسلوب السيادة بأسلوب دائما دائما دائما. أما يقولون علي أنت لو صهيوني لو أمريكي لو صاحب مشروع خارجي، بينما إحنا نتكلم على حفاظ على سيادة العراق.
1: يقولون لك يا سيد سيف رعد أنك تجرد العراق من نقاط قوته. يقول السيد علي فضل الله العراق يتعرض لضغوط، يعني قبل أيام اكتشفت قاعدة إسرائيلية في صحراء النجف أو إنزال أو سميه ما شئت، ويقول لك أن الضرورة تقتضي أن يمتلك العراق فصائل مقاومة تدافع عنه في وجه تهديدات كبيرة.
0: احنا ما ناخذ هذه الامور، احنا اذا نتكلم هم نقدر نقول الفصائل وين كانت عندما كان هناك مركز متقدم للقوة الإسرائيلية على الارض العراقية، لكن احنا ما نتكلم على هذا الموضوع، نتكلم على سيادة الدولة وعلى قوانين ودستور وقضاء، ويجب سيطرة العراق على كافة الاراضي العراقية، هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية عندما تتم بعض التصريحات تخرج من وول ستريت جورنال وايضا صحيفة معاريف وصحيفة جوزاليم العبرية بأن هناك مركز متقدم للقوات العراقية وبعضها القوات عفوا الإسرائيلية على الأرض العراقية، وبعضها تخرج أيضا بعض الإعلامي اللي ما أدري شلون دخل على أي طريق دخل وهو يعني يتفقد في الأسواق العراقية وفي محافظات وأصبح هو مراسل لإحدى القنوات الإسرائيلية. أنا أعتقد هذا جزء من الحرب الإعلامية الإسرائيلية التي تمارس أيضا على العراق.
1: نعم.
0: وهذه الحرب أعتقد فاشلة. ليش أجي لك فاشلة؟ لأنه لو كان العراق صحيح مخترق من قبل شبكات مخابراتية كما مخترق في إيران لما قامت بهذا الفعل.
1: نعم.
0: بالنتيجة كان رأينا تحركات من قبل مجاميع تابعة للموساد، لكن نعم. أعتقد جهاز المخابرات الوطني العراقي وأيضا الدور الاستخبارات العراقية وجهازها من الوطن العراقي في ظل وجودها أعتقد فككت الكثير
1: تمام.
0: من الخلايا.
1: الفكرة واضحة أستاذ سيف.
0: نعم.
1: الفكرة واضحة تماما.
0: الكبيرة.
1: نعم.
0: وآخرها في ألمانيا.
1: نعم.
0: استطاع جهاز المخابرات بعد التعاون مع القضاء العراقي تفكيك خلية
1: نعم.
0: في ألمانيا.
1: الفكرة واضحة تماما سيد علي فضل الله.
0: المخابرات الإسرائيلية العمل في هذه الشبكات داخل العراق.
1: نعم. نعم سيد علي فضل الله، ماذا تريد من شخص يتولى الآن المسؤولية في العراق هو رئيس الوزراء، أن يقاوم التهديدات الأمريكية بقطع الدولار بمحاصرة العراق اقتصاديا، أم يتعامل مع واقع يقول لجميع الفصائل تعالوا انضموا تحت لواء الدولة العراقية؟ أليس هذا مطلب المواطن العراقي العادي؟ تريد من رئيس الحكومة العراقية مواجهة العالم؟
2: يا سيدي الكريم، العراق من المفترض بلد يمتلك السيادة على قرار السياسي والأمني والاقتصادي. العراق وللأسف يعني منذ عام 2003 ولحد الآن قابع تحت الاحتلال الأمريكي، وللأسف القصور في الحكومات السابقة. هل تعلم أنه موضوع البنك الفيدرالي الأمريكي وسيطرته على الاقتصاد العراقي ومبيعة النفط جعل منها ورقة مساومة؟ أنا أكرر، العراق عندما يطالب بحصر السلاح بيد الدولة، العراق يعيش في بحبوحة أمن كبيرة جدا هذه السنوات، يعني بعد الانتصار على داعش العراق ليست لديه مشكلة أمنية داخلية. العراق يقبع في محيط فساد مالي وإداري ونهب عام كبير جدا. لماذا لا تساعد الولايات المتحدة الأمريكية العراق على تسليم الشخصيات التي أثرت على المال العام؟ ألم يصرح السيد عادل عبد المهدي عندما كان رئيس الوزراء قال بالنص أن شركة ويستينغ هاوس أصبح شركة غسيل أموال وتهريب الفاسدين؟ هل تعلم يا سيد الكريم أن كل الشخصيات التي أثرت على المال العام العراقي اليوم موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا؟ هذا الموضوع واضح. العراق ليست لديه مشكلة أمنية، العراق لديه مشكلة مالية اقتصادية، مشكلة فساد مالي وإداري. هل تساعد الولايات المتحدة الأمريكية العراق؟ قطعا لا، لأنها تحتاج على الفساد وتحتاج على الجهل، لأنها دولة محتلة. العراق يمتلك قرار أممي برقم 1956 يعيد سيادة العراق الاقتصادية على أمواله أمريكا لحد الآن تتبجح. هل تعلم يا سيدي الكريم عندما أراد السيد المالكي بناء دولة حقيقية حورب من قبل أمريكا؟ عادل عبد المهدي أيضا أسقط عندما أبرم اتفاقية مع الجانب الصيني ومع الجانب الألماني والجانب الروسي. إذن واضح الجانب الأمريكي يريد العراق لمصلحة المحور الأمريكي حصرا، ولا يجعل للعراق أي سيادة على قراره. لذلك أقول رئيس الوزراء نعم أمام تحديات كبيرة جدا، لكن هذا لا يعني أن نرفع اليد. ما نحن واجهنا الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أقوى مما كانت عليه في الشرق الأوسط، ونحن كنا في أضعف حالة. اليوم بعد التراجع الكبير للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط نذعن للتهديدات الأمريكية؟ قطعا الموضوع خطير، وأعتقد نتحرك لتحقيق مصالح أمريكية وليس لمصالح عراقية. أما من يجعل الفصائل والحشد الشعبي ورقة أمام سيادة العراق، أقول وللأسف هذه ورقة مغلوطة، لأن أساس السيادة هو أن تمتلك إمكانية أمنية للدفاع عن قرارك السياسي وقرارك الاقتصادي. أما أن تجرد نفسك بالكامل من هذه المنظومة التي استطاعت أن تعيد انكسار المؤسسة الأمنية عام 2014 وتحول إلى انتصار، من المفترض أن تبارى وأن تدعم هذه المؤسسة، لا أن تحارب وأن نخضع للتهديدات يعني الأمريكية.
1: هذا الانتصار في 2014 كان أيضا بدعم عسكري أمريكي كما تعرف. شكرا لك على أي حال سيد علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي العراقي، كما أشكر السيد سيف رعد الباحث السياسي والخبير الأمني كان معنا من بغداد.

0: وسط التطورات العسكرية والسياسية في السودان، يعود الملف الإنساني مجدداً إلى واجهة الأحداث. تقرير أممي إفريقي مشترك يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى وقف فوري لأعمال التطهير العرقي التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد السكان هناك. ومن هذا الإقليم التي تسيطر عليه قوات حميتي، يتحدث الوجه السياسي البارز وحاكم دارفور من يأركو ميناوي عن تجاوزات الدعم السريع، ويقول في أحد تصريحاته إن قوات حميتي هي أصل الداء في السودان. إذن تصريحات لافتة تلك التي أدلى بها رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور ميناوي، الذي وصف الدعم السريع بالميليشيا وقال إنها لم تقدم ما يطور البلاد، بل تحولت إلى مكمن الأزمة وأصلها. حاكم دارفور الذي وجه انتقادات لاذعة لقوات محمد حمدان دقلو حميتي، أكد أنه لا ينبغي أن يتحول السلام إلى فرصة تبيض صفحة من ارتكب الجرائم ضد السودانيين في جميع المناطق، ولا سيما في الجنينة وزمزم والفاشر. نتابع تصريحاته.
1: من مليون فرصة، الفرصة الواحدة أو نص الفرصة اللي تعتبر ده حق السلام، لكن بالمقابل هذا السلام يجب أن لا يكون سلاماً لإحياء ما مات، يجب أن لا يكون سلاماً لتقسيم السلطة والثروة، يجب أن لا يكون سلاماً لعفاء المجرم.
0: الواقع يقول إن العشرات من التقارير الحقوقية الدولية والأممية بشأن الجرائم، جرائم قوات الدعم السريع غادة استيلائها على مدينة الفاشر واكتمال سيطرتها على كامل دارفور في أكتوبر من العام الماضي، بقي كثير منها حبرا على ورق، باستثناء بعض العقوبات الغربية التي طاولت قادة في الدعم السريع أو عددا من أفراد عائلة حميتي وتم تفعيلها. أحدث هذه التحقيقات أنجز بشكل مشترك بين الأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق المشتركة التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ويدعو قوات الدعم إلى الوقف الفوري لأعمال التطهير العرقي في دارفور. يشدد التقرير الأممي الإفريقي على أن عشرات الآلاف من المدنيين في دارفور، بما في ذلك في الفاشر وفي إقليم كردفان، يواجهون في ولايات كردفان الثلاثة وجميع مناطق دارفور كما يظهر في هذه الخريطة أخطارا متزايدة بارتكاب جرائم وفظائع وظروف حصار خانقة وحرمانا من المساعدات الإنسانية وعنفا قائما على الاستهداف الإثمي. تقترح الأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق المشتركة التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان إطلاق تحقيقات سريعة ومستقلة، وتدعو إلى وقف الأفعال التي ترتكبها الدول والكيانات التي تساعد أو تحرض على هذه الانتهاكات. وكان الصليب الأحمر الدولي قد نشر تقريرا مفصلا مرفوقا بشهادات لنازحات فقدن ذويهن بعد النزوح من الفاشر إلى مخيم طويلة. وكما نشاهد في هذه الصور التي نشرها، فقد أكد أن آلاف العائلات التي هربت من بطش الدعم السريع أضحت تواجه ظروفا معيشية قاسية.

0: معنا من باريس أحمد عبد الله رئيس منظمة مشاد الحقوقية. سيد عبد الله، ما أبرز أو ما أخطر في الواقع النقاط التي وردت برأيكم في هذا التقرير الأممي الإفريقي؟
1: مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. حقيقة التقرير الأممي لديها جوانب كثيرة خطيرة، أولاها وصف الانتهاكات التي تمت في الفاشر وفي كردفان بأنها على أيادي الدعم السريع، وأهمها التوصيف الدقيق والخطير بجرائم التطهير الإرخي التي قام بها قوات الدعم السريع وما زالت إلى هذه اليوم مستمرة. إضافة على ذلك التنويح المباشر بأن حرب السودان بها جماعات خارجية تدعم وتعزز من استمرارية هذه الحرب، وهذه هي أولى الخطورة ناهيك عن الجانب الإنساني المأساوي التي لن يبيت خافيا على العالم مما يعانيه النازح السوداني أو اللاجئ السوداني من أبسط مخومات الحياة، ناهيك عن الحماية المطلوبة التي ينشده المواطن السوداني، والتي بات وتطور هذه الحرب أصبح حربا عبر الجو وحبر الحرب المسيرات التي تستهدف المدنيين وتستهدف أماكن تواجد الذين فروا من جهيم الهجمات التي شهدتها السودان والآن تشهدها. وبالتالي ليس هذه المهم في هذه التقرير، ولكن أهميتها ما هي الدوافع التي ينتج هذه التقرير في سبيل أن يكون هناك حماية حقيقية للمدنيين في السودان وإيقاف هذه الدم البريء الذي يقتل فيه الشعب السوداني الذي ليس لديه أي شأن في هذه الحرب التي اشتعل في راثه والآن يدفع ثمنه. فتعقيد المسألة في هذه التقرير هو ما هي الآليات التي ستتطاولها هذه الجهات الإفريقية والأممية في إيقاف هذه الانتهاكات التي أثبتت في تقاريرها وكثير من المنظمات الدولية من أجل إنقاذ ما تبقى من المدنيين وتوفير الحماية الإنسانية والحماية الحقيقية للذين يعانون من الموت المستمر والاقتصاب والتنكيل المستهدف والممنهج بحق المدنيين في السودان.
0: ربما هذه نقطة مهمة سيد عبد الله أشرت إليها، أن التقرير وربما من أوجه القصور في هذه التقارير، وهي تقارير كثيرة كما تعرف، لا تتحدث عن آليات لإنهاء هذه الجرائم المروعة، تصهير عرقي أو توفير سبل الحماية. كيف يمكن تحويل هذه التقارير الكثيرة إلى واقع عملي يحمي شعب السودان؟
1: هذه مسؤولية الجميع ومسؤولية المجتمع الدولي والمجتمع الإفريقي. هذه الجماعات كلها تقاريرها أثبتت بأن هناك انتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني وبحق حقوق الإنسان وانتهاكات ترخى إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم التطهير الإرخي، ولكن ما يحدد نقص أو انتخائية الوصول إلى معالات حقيقية هناك دوافع تجري تحت هذه اللجان، وتم تسييس القضية السودانية من أجل أن لا يتجه إلى نحو العدالة المنشودة وإلى إنهاء هذه المأساة.
0: سيد عبد الله، هذه نقطة مهمة. سيد أحمد عبد الله، رغم كل هذه التقارير الكثيرة التي تتحدث عن جرائم مروعة ترتكبها قوات الدعم السريع، ما زال المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتعاملون مع هذه القوات على أنها طرف موازن أو مساو للحكومة السودانية، مدعوة إلى المشاركة في أي مفاوضات مستقبلية. هذا تناقض صارخ.
1: بلا شك هذه تناقض للأعراف، وهذه ازدواجية المعايير في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق الاتحاد الإفريقي ذاته. قانون الاتحاد الإفريقي أم المعنية باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أصدر في بنجول هذا التقرير يمنع في طياتها ألا تساهم الدول الإفريقية في تعييك سراء أي دولة أو دعم أي جهة خير الشرعية. الآن في محيط السودان هناك أكثر من دول الآن يوفر الحماية الدبلوماسية، يوفر الحماية السياسية، يوفر الحماية العسكرية، وبل الدعم المادي المباشر.
0: من هي هذه الدول؟ سميها لنا سيد أحمد عبد الله. السوداني.
1: الآن الآن الآن قيادات الدعم السريع الآن يتجولون بين يوخندا وكينيا. الآن يوخندا وكينيا ضمن الدول التي موقعة على ميثاق الاتحاد الإفريقي وعلى ميثاق حقوق الإنسان والشعوب الإفريقي، ولكن لن يلتزم أحد، ويعلم إلما اليخيم الاتحاد الإفريقي وأيضا الإيجاد يعلم ذلك، ولكن هناك ضغوطات لمسؤولي هذه المؤسسات، وبالتالي يتهرب من وصف هذه الانتهاكات التي تجري ومن الخطوب قطوة فعلية من أجل حد من هذه الانتهاكات ومحاسبة المشاركين بهذه التقارير. الشعب السوداني اليوم ليس بحاجة إلى تخرير. الانتهاكات التي جرت والتي ما زالت تجري من الجميع بحق المدنيين في السودان يوثقه أصحاب الذين ينتهكون هذه الانتهاكات. كل هذه الانتهاكات جلها تم توثيقها مباشر من العسكريين الذين يخاتلون وخاصة أفراد قوات الدعم السري، وبالتالي يوار بهذه التقارير لأنهم يتخوفوا من مصالح الذين يدعمونهم والذين يمدونهم. ولكن نحن نريد أن نقول للمجتمع الدولي يجب أن لا يكون هناك ازدواجية في المعايير الإنسانية، ويجب أن يخرجوا من هذه المنطقة إلى منطقة وصف ما جرى في السودان انتهاكات حقيقية وفرض
0: عقوبات. سيد أحمد عبد الله رئيس منظمة نشاد الحقوقية في باريس، شكرا جزيلا لكم. شكرا الأخيرة انتهت مشاهدينا لهذه الليلة. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل، ساعة إخبارية جديدة مع يحيى نافع.

0: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطوراته في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدأ رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك. ووصف ترامب المحادثات مع الرئيس شي بالبناءة، مضيفا بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
1: President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made.
2: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
1: But he said I would love to be a help if I could be of any help whatsoever.
3: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محلياً ودولياً وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
4: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
3: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
2: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
3: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة.
5: تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: في جلسة أمام الكونغرس قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح. وقال كوبر إن إيران لم تعد تشكل تهديداً للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
6: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب الضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عرقجي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب. في كلمة سابقة له أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، قال عراقجي إن الولايات المتحدة تدرك أنها لن تحقق شيئا من تهديداتها لإيران، مضيفا بأنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة ببلاده، وأن ما أراد أو من أراد اختبار طهران فلن يحصل إلا على ما حصل عليه في الماضي.
7: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران، إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع، لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل، لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
0: الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكم، أبدأ معك حازم. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن الحل العسكري لن يخضع إيران، نبرة تحدي جديدة من وزير الخارجية الإيراني، هل هذا مؤشر على أن المسار الدبلوماسي لم يصل إلى الطريق التي يمكن أن تفضي إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
8: بالتأكيد، يعني لم يصل بعد إلى النقطة التي يمكن فيها توقع انفراجات دبلوماسية. قبل بعض الوقت وكالة تسنيم في مقابلة أجرتها مع القائد الأسبق أو القائد الأسبق نعم للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، يقول بوضوح أن هذه المرحلة في إيران هي مرحلة يتم فيها تبادل الشروط والترتيبات من أجل بناء أرضيات التفاوض، وهذا يتم بشكل غير مباشر بشكل أساسي من خلال الوسطاء. إذا ما تم الاتفاق على الأرضية وعلى الأسس التي يجب أن تبنى عليها العملية التفاوضية، يمكن لاحقا الدخول في مفاوضات على كل الملفات بحسب تعبيره، وأكد بأن هناك انسجام في وحدة القرار في إيران من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والتشاور بين جميع المسؤولين الإيرانيين تحت عباءة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وأكد أن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات بطبيعة الحال. إيران تعتقد بأن لها اليد العليا في هذه المرحلة، الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي من أهدافها في الحرب، وحتى بعد الحرب لم تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز، ولم تتمكن من تحقيق أي نتائج ملموسة. قبل قليل أيضا رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس وفد إيران مفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع إسلام أباد الأول، كتب على حسابه في منصة إكس تعليقا على الأنباء المتعلقة ببيع الولايات المتحدة الأمريكية لسندات لأجل 30 سنة وبعائد 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، كتب بأن هذا كله لتمويل مغامرات وزير الحرب الأمريكي الذي وصفه بمقدم البرامج الفاشل، وقال بأن هل يعلم أن ما هو أشد جنونا من 39 تريليون دولار من الديون أن تدفع، يخاطب المواطن الأمريكي، أن تدفع علاوة على ما قبل الأزمة المالية العالمية لتمويل لعبة تقمص أدوار، وكل ما ستحصل عليه هو أزمة مالية عالمية جديدة. إيران تعتقد بأن الوقت في صالحها، بأن المحافظة على ورقة هرمز يعني مزيد من الأزمات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشق الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار وبطبيعة الحال أزمة عالمية بشكل أكبر، لكنها تتحكم بها بشكل ذكي كما تقول. ومن هنا يمكن فهم كيف سمحت بمرور 30 سفينة معظمها للصين وبينها ناقلات نفط بطبيعة الحال، تزامنا مع زيارة دونالد ترامب إلى بكين. باختصار يمكن القول بأن إيران تعمل على المسار الدبلوماسي، لكنها كما قال عباس عراقشي ليست متفائلة كثيرا، تعمل على بناء الأسس والأرضية اللازمة لنجاح السيناريو الدبلوماسي. بالمقابل تقول بأنها مستعدة لأي مغامرات عسكرية، مؤكدة أن الطرف الآخر سيفشل مرة أخرى في حال تكرر العدوان عليها.
0: شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. الآن إلى عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي في واشنطن. أهلا بك عبد الرحمن. إيران ترى أن الوقت لصالحها فيما يبدو عامل الوقت ضاغطا على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس دونالد ترامب. ما هي التوقعات في واشنطن بشأن السيناريو أو سيناريو التعامل مع إيران والملف الإيراني وملف مضيق هرمز بعد عودة الرئيس الأمريكي من جولته في الصين؟
9: نعم، هو أقرب التصورات هو العودة إلى عملية مشروع الحرية وإضافة نوع من أنواع التوسع العسكري، بما يجعلها كما قال دونالد ترامب واسمها قبله ليندسي جراهام عملية مشروع الحرية بلس، بمعنى أنه سيكون هناك محاولة لفتح مضيق هرمز عنوة، وليس فقط محاولة تمرير سفن أو جعل سفن تمر منه دون تهديد إيراني. هذا هو التوقع الأقرب، لأنه لا يوجد تعويل كبير على التدخل الصيني من أجل الرؤية الأمريكية، لأنه في نهاية الأمر إذا كان هناك اتفاق على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، فهذا أمر يختلف آليات تطبيقه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الصين بطبيعة الحال توافق أن يكون للصين للإيرانيين قدرة على التخصيب النووي الضعيف الذي هو يكون في حدود الاستخدامات المدنية، سواء توليد كهرباء أو صناعة بعض الأدوية التي تحتاج إليه. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة الترامبية والنسخة القريبة من نتنياهو، أي الحلفاء دونالد ترامب القريبين من نتنياهو كليندسي جراهام في الكونغرس، توم كوتون، ماتس في مجلس النواب، أو حتى داخل إدارة كابيت هيكتاس وماركو روبيو، يرون أنه يجب أن يكون هناك صفر تخصيب وألا يكون هناك أي منشآت للتخصيب تحت الأرض كأصفهان وفوردو ونطز. وبالتالي هذه مفارقة أو هذه نقطة جوهرية في الخلاف ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتفقان على أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا، لأن هناك دول أيضا حليفة مع إيران لا ترغب أن تراها تمتلك سلاحا نوويا، ولا ترغب أن تراها تخصب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 90% أو أعلى من 60%، وهي النسبة الأعلى الموجودة الآن في حجم 440 كيلوغرام في إيران. النقطة الثانية أيضا التي تجعل الكثيرين لا يعولون على زيارة الصين هي النقطة المتعلقة بمسألة كيفية وآلية فتح مضيق هرمز. الصين بطبيعة الحال لا ترغب في أن ترى مضيق هرمز يتحول إلى ساحة عسكرية، لأنه لن يكون هناك في هذه الحالة حتى مرور سفن مثل التي رأيناها اليوم التي مررتها إيران إلى الصين، لأنه سيتحول إلى قطعة من الجحيم مع وقع استخدام الألغام أو اعتباره هو الساحة الثانية، بعدما كانت الداخل الإيراني وأحيانا بعض دول الخليج وإسرائيل هي ساحة التراشق الصاروخي إنجاز التعبير، ستكون هذه النقطة الضيقة من المياه في مضيق هرمز والجزر المحيطة بها هي السياحة المشتعلة، وبالتالي آليات أيضا حتى إذا اتفق الجانب الصيني والجانب الأمريكي على ألا يتم عسكرة مضيق هرمز ولا ألا يتم إغلاقه بشكل دائم من قبل الإيرانيين بما يؤثر على أمن الطاقة العالمي، لكن آلية التنفيذ أيضا مختلفة جوهريا ما بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني. حتى الآن الجانب الأمريكي يميل إلى استخدام الأدوات الخشنة بما فيها ذلك الحصار البحري الذي يستفز الجانب الإيراني، ويقول إذا كان هناك حصارا يقود المقدرات الإيرانية ويقود القدرة على تمويل المعيشة والتسبب في أزمة اقتصادية داخل إيران فسيكون هذا أيضا وبالا على العالم بأكمله وليس الإيرانيين فقط، وسنؤثر على الداخل الأمريكي بهذه الورقة. ورأينا كيف أن الإيرانيون كانوا يسخرون من الجانب الأمريكي ويضعون 28.28 كسعر للبترول في سخرية بأن هذا هو السعر الذي سيكون عليه البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية مع انتخابات الرئاسة في 2028. وبالتالي الاختلاف الواضح في آليات التنفيذ وفي ميكانيزمات التفعيل الأفكار للوصول إلى النقاط المشتركة في النهاية تجعل الكثيرون لا يعولون على أن تقوم الصين بفعل بأكثر من العمل الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، لكن لن تضع الصين الضغوط الكبيرة والضغوط الحد الأقصى مع الإيرانيين، ليس فقط لأنها حليف ولكن لأن آليات التنفيذ وميكانيزماته تختلف تماما عن الرؤية اليمينية في الداخل الأمريكي. ربما إذا أعطي فريق جي دي فانس وأعطي هذا المسار الجي دي فانسي إنجاز التعبير مساحة أوسع وأعطية المفاوضات والدبلوماسية مساحة أوسع، عندئذ ربما نرى الصين بالفعل متدخلة من أجل حالة الموقف. وبالتالي السيناريو الرئيسي والسيناريو الأول طالما سيطرت هذه الرؤية اليمينية على الداخل الأمريكي وظل هذا الفريق هو الأقرب والأكثر تأثيرا في دونالد ترامب مستمدا قوته من نتنياهو الذي بطبيعة الحال لديه أهداف أوسع من هذا تصل إلى إسقاط النظام، لن يكون هناك أي خيارات دبلوماسية فاعلة ما بين الطرفين، لا سيما أننا رأينا جولات متعددة وأوراق متعددة ونقاط 15 ثم نقاط 10 ثم نقاط 14 ثم مبادئ 5 وأشياء تذهب وتجيء كثيرا، يعني الآن أصبح المشاهد خبيرا فيها، كل هذا لم يجد أي نفعا. وبالتالي يرى الجميع أن هذا الخيار الخاص به تفعيل ورقة مشروع الحرية بلس فريدوم بروجكت بلس ستكون هي الخيار الأوقع والأقرب، لا سيما بعد شهادة براد كوبر اليوم الذي تحدث فيها بنفس صدى أو كان صدى صوت لوزير الحرب بيت هيكسس ودونالد ترامب بالقول بأن 90% من كل الأشياء يا يحيى، يعني يعني كانت نقطة ملفتة ومضحكة أنه قال 90% من المقدرات الصاروخية و90% من المسيرات و90% من البحرية، بمعنى أنه لم يعد الإيرانيين أي شيء، وهذا طبعا يتناقض مع التقارير الاستخباراتية التي نشرتها نيويورك تايمز وقبلها واشنطن بوست على أن المقدرات الإيرانية ما زالت كفأة وتعمل ويمكن صمود الإيرانيين في هذا الحصار لمدة 3 إلى 4 أشهر بحسب هذه التقارير الاستخباراتية. وبالتالي ما زالت ورقة التصعيد هي الأقرب، ولكن ليس التصعيد إلى مداهي الأوسع ولكن تصعيد حول حدود مضيق هرمز.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني خصوصا أزمة في توفير وقود الطائرات، وذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي، وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
10: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذاكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20 ألف رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
11: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
10: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
12: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا، الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
10: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. بدوره قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لتر إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح. وأضاف لتر أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
13: نحن سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف وسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8,000 صاروخ وقذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
0: ميدانيا أكد مراسل التلفزيون العربي سماع عدوي سفارات الإنذار في كريات شموني ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شموني وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أزرارية جنوبية البلاد، كما أفادت الوكالة بأن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور وصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبي لبنان، وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. أظهرت هذه المشاهد القصف الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربي بلبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة لباية في البقاع شرقي لبنان. وللمزيد من النقاش حول الوضع الميداني في لبنان على وقع المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، أرحب بضيفي من بيروت ميشيل أبو نجم الصحفي والكاتب السياسي. أهلا بك أستاذ ميشيل. إذا العمليات والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار قبل التعامل مع سلاح حزب الله. بالنظر إلى الأهداف المتناقضة لكل من لبنان وإسرائيل، إلى أي حد هناك هامش لإحداث اختراق في هذه المفاوضات التي تجري برعاية أمريكية في واشنطن؟
14: تحية لك زميلي. في الواقع أن الاختراق بالمعنى التمنيات اللبنانية لتحقيق اختراق يوصل إلى وقف إطلاق النار من جانب الاحتلال الإسرائيلي هو ضئيل جدا، إن لم نقل معدوما. ذلك أن إسرائيل عبدت بدماء اللبنانيين الطريق إلى مفاوضات واشنطن طيلة الأيام الماضية، مع توسيع هامش الاعتداءات من قرى الجنوب وبلداته إلى قرى جنوب البقاع الغربي والبقاع الغربي في شكل عام، وصولا إلى استهداف الطريق الساحلية في الشوف وصيدا مرات عدة، كل ذلك بهدف الضغط على المفاوض اللبناني وجعله يصل إلى واشنطن منهكا ومحاصرا بالنار الإسرائيلية. وما تصريح سفير إسرائيل في الولايات المتحدة اليوم سوى تأكيد على هذه الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إخضاع الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني واستدراجه إلى توقيع اتفاقيات أمنية وحتى معاهدة سلام، بعد عجز الجانب اللبناني عن اللقاء ببنيامين نتنياهو، وذلك لمحاولة تحصيل القدر الأقصى الممكن من الشروط الإسرائيلية. بمعنى إسرائيل تقول للبنانيين وللدولة اللبنانية، إما أن توقعوا على ما أريد وإما أن الشهداء سوف يبقون في سقوط دائم وستبقى المنازل تجرف وتدمر وبلدات الجنوب تسوى بالأرض. هذا هو واقع التخطيط الإسرائيلي، ولبنان لا يملك سوى لبنان الرسمي سوى التمني بحصول ضغوط أمريكية على إسرائيل والتمسك بالحد الأدنى لبنانيا وهو التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل البحث في أي بنود في جدول المفاوضات. وهذا ما يظهر
0: يعني أن التمني بدور أمريكي ضاغط
14: بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
0: عذر على المقاطعة سيد ميشيل، ولكن تمني لبناني بدور ضاغط أمريكي على إسرائيل، إلى أي حد هذا واقعي يعني بالنظر إلى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك بالنظر إلى التصريح الأخير لقائد القيادة الوسطى الأمريكية الذي قال اليوم إن الهدف الأساسي من دعم الجيش اللبناني هو مواجهة حزب الله؟ هذا يعني أن الولايات المتحدة تدفع الدولة اللبنانية إلى صدام مع حزب الله.
14: واقع التعاطي الأمريكي معروف، لكن لبنان الرسمي يقول أو يسعى للحصول على ما يعتبره الحد الأدنى وهو وقف إطلاق النار بالمعنى الإنساني وبالمعنى التوقف عن استهداف المدنيين، لكي يمكن للبنان الرسمي الانتقال إلى أي خطوة مقبلة في التعاطي في هذه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وإلا فسيبقى الجانب اللبناني الرسمي محرجا أمام مواطنيه وأمام شعبه، وكيف يمكن له التبرير مواصلة المفاوضات فيما يبقى بين المطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان حزب الله المعروف أنه يواصل تشدده في رفض المفاوضات المباشرة ويدعو بدلا عن ذلك إلى التمسك أو سلوك مسلك المفاوضات غير المباشرة. أما التعاطي الأمريكي طبعا هو يقف إلى الجانب الإسرائيلي في هذا الخط الإسرائيلي الداعم لإسرائيل، والذي يسعى إلى الحصول على تنازلات من الجانب اللبناني، بمعنى أنكم يجب أن تذهبوا إلى مواجهة حزب الله أو وضع خطة زمنية واضحة لنزع سلاح حزب الله، وهذا هو السباق بين الجانبين أو بين الجانب اللبناني وكل من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، من يريد ماذا قبل، بمعنى وقف إطلاق النار قبل أم تعهدات مسبقة والبدء في مسار عملي لسحب سلاح حزب الله. في الواقعية السياسية هذا الأمر يمكن أن يتم في شكل متوازن، وحتى هناك جوف لدى الدول الأوروبية والقوى الغربية والعربية الإقليمية المعنية بالملف اللبناني والمتابعة لهذا الملف أنه يجب أن تقدم إسرائيل، يعني أن توقف وقف إطلاق النار، لكن في المقابل لا مفر من وضع برنامج زمني واضح للبدء بسحب سلاح حزب الله من قبل الجيش اللبناني على ألا يكون ذلك بالقوة، بمعنى عدم الذهاب إلى مواجهة داخلية. تقر الكثير من القوى الإقليمية والدولية أن هذا سوف يضعف لبنان الرسمي أولا وسوف يضر بهدف نزع سلاح حزب الله، لكن حتى ذلك الحين حتى التوصل إلى صورة بالغة الوضوح للأسف سوف تبقى النار الإسرائيلية مسلطة فوق لبنان، لأن إسرائيل لا تكتفي بمطلب نزع السلاح فحسب، بل هي تريد اتفاقات أمنية لبل معاهدة سلام، فيما الجو في لبنان أو أقله بعض القوى السياسية تطالب باتفاق الهدنة وبعض القوى حتى

0: الأراضي اللبنية، إلى أي حد الدولة اللبنية قادرة على ذلك؟
1: الدولة اللبنانية قادرة على ذلك في حال حصول توافق داخلي ومن ضمن حاضنة عربية وإقليمية، لأن الذهاب إلى مواجهة مع حزب الله ومع بيئته الشعبية المحتقنة اليوم في ظل العدوان الإسرائيلي هو أمر لا يؤدي إلى نتائج سلمية أو لا يؤدي إلى النتائج المتوخاة من خلال يعني وقف الحرب وحصول استقرار في لبنان دائم من ضمن إطار واضح ومن دون أن الذهاب إلى مصادمات ومواجهات داخلية. لذلك لابد من أن يكون هناك أولا مسار واضح ومتكامل، ثانيا الحصول على نتائج إسرائيلية مسبقة، لأن إسرائيل هي التي تواصل، هي التي تخرق وقف إطلاق النار. أساسا الواقع الحالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال وصفه بإطلاق النار، بوقف إطلاق النار، بل هو حرب دائمة ومستمرة على لبنان. وثالثا أن يكون هناك توافق مع حزب الله بينه وبين الدولة اللبنانية وبرعاية عربية وإقليمية تقدم ضمانات لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق، وأيضا ضمانات من ضمن إطار دولي ومن ضمن لابد من ضمانات أمريكية واضحة بعدم لجوء إسرائيل إلى خيار الحرب مجددا ضد لبنان واستباحة الأراضي والأجواء اللبنانية كما يحصل اليوم. لذلك المطلوب إطار متكامل لبناني داخلي عربي إقليمي، وفي المستوى الثالث ضمانات دولية وأمريكية بالتحديد، لكي في حال يعني يجب بمعنى الوصول إلى هدف نزع أو سحب السلاح في شكل متزامن مع الانسحاب الإسرائيلي. طيب. في شكل كامل من الأراضي اللبنانية، وأن يكون هناك استقرار طويل الأمد على الجبهة اللبنانية الجنوبية.
0: طيب أستاذ ميشيل، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل المرتبط بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. رويترز نقلا عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية. إذا مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يقول إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مثمرة وإيجابية. إذا أستاذ ميشيل، كما استمعت، وفق مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول إن المحادثات كانت إيجابية، ولو أن ذلك ربما لا يستند إلى الوقائع والتصريحات على الأرض، خاصة كما أشرنا إن إسرائيل ترفض حتى فكرة الانسحاب من أي جزء من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان قبل التعامل مع سلاح حزب الله. والدولة اللبنانية كما تعلم تذهب في واقع الأمر إلى واشنطن بدون أوراق قوة، وهي لا تملك سلطة حقيقية على الميدان. بالتالي هل بالفعل تذهب الدولة اللبنانية إلى هذه المفاوضات من أجل فصل المسارات ونزع ورقة لبنان من على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ هل هذا هو الهدف لدى الدولة اللبنانية بالفعل؟
1: أولا على المستوى الأمريكي وما قاله هذا المصدر أو المسؤول، الأمور مرهونة بالنتائج وبالخواتيم وبتحقيق وقف إطلاق نار جدي وحقيقي، وليس وقفا جزئيا للنار كما تسوق له بعض الأوساط الإسرائيلية أو تتحدث عنه. أما بالنسبة لكيفية ذهاب الدولة اللبنانية، هناك الاتجاه الرسمي لدى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية هو طبعا اللجوء إلى خيار المفاوضات وتوقيع على اتفاق ما مع إسرائيل غير واضح المعالم، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. أما في مسألة يعني فصل المسارات، هناك انقسام في لبنان. بمعنى صحيح السلطة الرسمية عدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو رئيس حركة أمل، الرئيس نبيه بري يقول إنه لابد من ربط لبنان بمسار إسلام أباد لتقوية موقف لبنان والحصول على وقف إطلاق النار وصولا إلى المطلب الأساسي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان. لكن القوى الأخرى أو مراكز القوى الأخرى في السلطة اللبنانية تقول بالذهاب إلى المفاوضات لتكريس موقع لبنان، ومن جهة الخصومة أو الاشتباك مع حزب الله ومع إيران أيضا. يعني ما يحصل في العلاقة بين الدولة اللبنانية وإيران غير مسبوق في فترة ما بعد الطائف أقله، للظروف المعروفة، للنفوذ الإيراني المعروف وسابقا نفوذ السلطة السورية في عهد الأسدين. هناك يعني مسارين في هذه الدولة اللبنانية.

0: اللبنانية يحاولون إيجاد تقاطع فيما بين هذين الاتجاهين، بمعنى أن تكون هذه المفاوضات في واشنطن، أوكي سلمنا بتسليم فصل المسارات عن المسار الإيراني، لكن كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه أعطونا وقف إطلاق النار، وقال اليوم في تصريح لصحيفة المدن الإلكترونية أنه اتركوا الباقي علي، بمعنى أن النتائج هي التي تحدد أي من هذه الخيارات وهذه المسالك هي التي أوصلت إلى نتيجة فعلية. وبالفعل كلا المسارين لهما إيجابيات ولهما سلبيات، فالترابط مع الموقف الإيراني كان ربما سيعزز موقف لبنان، لكن في الجهة المقابلة ربما سوف يؤدي إلى زيادة الحرب الإسرائيلية أو رفع منسوبها. هناك اختلاف، نتيجة المفاوضات في واشنطن سوف تظهر أي من المسارين هو الأصح.
1: شكرا لك ميشيل أبو نجم الصحفي والكاتب السياسي، حدثتنا من بيروت، شكرا لك. رصدت كاميرا التلفزيون العربي واقع بلدة لبايا في البقاع الغربية التي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية، حيث شهدت بلدات في البقاع الغربي حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية.
2: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لبايا يحمر وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة صحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا كاميرا الزميل سامر حركة النزوح من بلدة لبايا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: فليته هلا منه.
3: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو. كل يوم عم تاو، كل يوم. بعدني ما شفته اليوم مليح. أبدا أبدا.
2: كم مرة صرت مهجر؟
3: صرت مهجر ملايين المرات. صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط. أيمتى بده يدبلنا مش عارف. هيك إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضلنا هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
2: هلا لوين رايح؟ شفتك أنا بعدين
3: بدي بشيك لو نكون ارجع على الطريق، وين بدي له؟ قاعد على الطريق. قاعد على الطريق إذا سمحتون.
2: عائلتك معك؟ مين معك؟
3: إيه معي سبعة ثمانية فوق أمريكا. إيه نعم.
2: يلا الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك ويخليك.
2: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لبايا، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر، عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
4: الله يسلمك.
2: من وين حضرتك؟
4: من لبي.
2: هلا بس شفتوا الإنذار تركتي.
4: الحمد لله الحمد لله، هلا الله كتبوا علينا وصل. الحمد لله الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليكم ويرد عنكم.
2: هلا خليك ما. لوين لوين رايحين هلا؟ عارفين وين
4: بتروحوا؟ بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنرا.
2: خليك ما. رجعتوا بعد بعد هي بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
4: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهذين انظرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر طبية أن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين في شارع غزة القديم بجباليا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر طبي بنقل ثلاثة مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بن سهيلة شرقي المدينة.

0: تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن أثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا ولا شريطة قادرة تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت وأطفالك وأولادك، وأنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا موتت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكناً حقيقياً لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألاف وحدة سكنية كلياً، وأصبحت نحو 110 ألاف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئياً 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة نصف مليون منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
4: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد المدينة وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود، حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محلهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
5: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح رئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة برام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة بيروت، وبمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في الضفة الغربية.
6: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
7: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا. وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام. وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير. وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
6: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
0: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على المنهاج الوزاري وآليات توزيع الحقائب.
8: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توترا ومشادات تزامنا مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
9: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية على الوزارات الاقتصادية نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب، لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
8: من جلسة التصويت عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
10: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا من جانب، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها هذه الحكومة، فلذلك لا المنهاج الوزاري ولا التشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
8: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: قدم وزير الصحة البريطاني واس ستريتينغ استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تزيد الضغط على رئيس الوزراء وسط تصاعد الانقسام داخل حزب العمال، وتعد الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة وكيلة وزيرة العدل أليكس ديفيس.
11: تتفاعل الأزمة السياسية في بريطانيا عقب نتائج الانتخابات المحلية وأحدث فصولها استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال. ستريتينغ كتب في بيان استقالته أن نواب الحزب والنقابات العمالية يريدون نقاشا بشأن الرؤى والأفكار التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة، لا معركة شخصيات أو انقسامات فئوية ضيقة، ودعا رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى ترك القيادة. في سياق متصل تقدم النائب البريطاني جوش سيمنز باستقالته من مقعده البرلماني، خطوة يأمل عبدة مانشستر الكبرى أندي بيرنام استغلالها لصالحه، إذ يسعى إلى الحلول مكان سيمنز كخطوة أولى نحو منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، لكنه سيكون بحاجة أولا إلى إذن وتفويض من الحزب بترشيحه. عمدة مانشستر قال إنه سيبني على النجاحات التي حققتها بلديته وينقلها إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتمنى دعم الشعب له. استقالة ستريتينغ سبقتها خطوة مماثلة أقدمت عليها وكيلة وزيرة العدل يوم الثلاثاء في مؤشر على تزايد الضغوط على ستارمر الذي لم يصدر عنه حتى الآن ما يفيد بنيته الاستقالة، ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية وخسارة حزب العمال فيها قد فتحتا شهية كثيرين لخوض معركة خلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. فإلى جانب عمدة مانشستر أندي بيرنام يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند مرشحا محتملا، خاصة أنه كان زعيما سابقا لحزب العمال، كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي، عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية ونتائجها، خاصة أن الجنيه الاسترليني بدأ بالتحسن في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهد انخفاضا حادا خلال الحرب على إيران. الأزمة الحالية التي تكاد تعصف بستارمر هي نتاج تراكمات سياسية عزاها البعض إلى سوء إدارة ملفي الاقتصاد والهجرة، وهو ما فاقم نقمة المؤيدين التقليديين للعمال من الطبقة العاملة، لتأتي الانتخابات المحلية قاصمة لظهر الوئام داخل حزب العمال الذي خسر فيها مئات المقاعد البلدية لصالح اليمين المتطرف.
0: في وقت تزداد فيه المنطقة ازدحاما بالأزمات السياسية والاقتصادية، تختار الدوحة أن تفتح نافذة على الثقافة والمعرفة. فمن قلب العاصمة القطرية انطلقت فعاليات الدورة 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخة تعد الأكبر في تاريخه بمشاركة مئات دور النشر من مختلف أنحاء العالم. بعد هذا التقرير يكمل معكم التغطية وائل التميمي، إلى اللقاء.
12: في وقت تتصاعد فيه التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة، تفرض الثقافة حضورها من جديد، وهذه المرة من الدوحة، حيث انطلقت فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35. المعرض هذا العام يسجل أكبر نسخة في تاريخه بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 37 دولة عربية وأجنبية، ويعرض نحو 2 مليون كتاب. زوار المعرض سيكونون على موعد مع برنامج ثقافي من جلسات حوارية وندوات وورش عمل وحفلات توقيع الكتب بمشاركة كتاب ومفكرين من داخل قطر ومن خارجها، إضافة إلى أنشطة تفاعلية للأطفال.
13: احنا طبعا في ظل الازمات واللي بنعيشها سياسيا واقتصاديا في امس الحاجه لمثل هذه المعارض التي تبعث يعني تعد كمتنفس فكري وتبعث الامل والوعي. انا شخصيا واجهت تحديات ككاتبه بالنسبه لنشر الكتاب، ولكن ممتنه لهذا المعرض اليوم.
12: ورغم التحديات التي يواجهها قطاع النشر عالميا من ارتفاع التكاليف إلى اضطراب سلاسل التوريد، يؤكد الحضور الواسع لدور النشر أن الكتاب ما زال يحتفظ بمكانته عنصرا أساسيا في المشهد الثقافي.
14: بالطبع كانت في بعض المشاكل في توريد الكتب نظرا للأحداث اللي صارت مؤخرا، بس احنا كمكتبة ألف قدرنا نأمن يعني جزء مهم يعني من الكتب هذه، وقدرنا نورد يعني نستورد بعض العناوين يعني المطلوبة يعني من الجمهور.
12: المعرض الذي يستمر 10 أيام يرسخ موقعه كأحد أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، جامعا بين المعرفة والتفاعل والتجربة.
15: وهنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي قال منظمه إن هذه النسخة ستكون الأكبر في تاريخ معارض الكتاب في البلاد، لا يبدو الحدث مجرد معرض للكتب، بل مساحة تحاول الثقافة من خلالها أن تحافظ على حضورها حتى في ظل أكثر التحولات السياسية والاقتصادية حساسية في المنطقة. من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ألان بحسون، التلفزيون العربي.
16: أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جي بينغ أبدى رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك. وصف ترامب محادثاته مع الرئيس شي بالبناء، وأضاف أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
17: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
18: But he said, I would love to be a help if I could be of any help.
19: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محليا ودوليا وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
20: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
19: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
20: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
19: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة.
21: تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
16: قال قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية برات كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح، وأضاف أن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو الولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
22: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
16: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، واعتبر أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال استئناف الهجمات، قال عرقجي إن إيران اعتادت هذا النوع من التصريحات، وقال إن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
22: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع، لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
16: يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني تحديدا أزمة في توفير وقود الطائرات بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وبينما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي للوقود مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
1: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
2: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
1: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية، منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
3: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا. الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
1: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص، وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
16: معنا من واشنطن توم ووريك، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي، ومن طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. سيد ووريك، يقول الرئيس ترامب أن الرئيس الصيني أبلغه أن الصين مستعدة للمساعدة في فتح مضيق هرمز إذا كانت قادرة على القيام بذلك. هل تعتقد أن الرئيس ترامب حصل على الصين ما كان يريده من موقفها بخصوص الوضع مع إيران؟
23: أنت مساء ومشاهديكم والضيف الكريم. ما يبدو أنه حصل هو أن أمريكا وتوقعاتها لم تتطابق مع توقعات الصين، والعكس صحيح وقراءاتهما. وبطبيعة الحال الزعيم الصيني تحدث عن تايوان، ورئيس ترامب تحدث عما قاله بشأن إيران، ولم يكن لدينا إشارات مفادها التوافق أو الاتفاق على شيء ما. لذلك من غير الواضح ما ستقوم به الصين. أتخيل أنها سوف تنخرط مع الحكومة الإيرانية وتتواصل معها، ولكن بخلاف ذلك على العموم من غير الواضح إذا ما كان هنالك خطط موضوعية صينية للقيام بشيء ما، بخلاف حث الأطراف على وضع حد لإغلاق مضيق هرمز.
16: سيد بور، هل تعتقد أن الحكومة الإيرانية قد تتوجس من تقارب أو من تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؟ لأن الصين في النهاية كما تقول علنا، لا نعرف ربما حتى وراء أبواب مغلقة، لا تؤيد إغلاق مضيق هرمز، هي مشتر رئيس للنفط، وطبعا كمشتر لهذا النفط لا تريد للأسعار أن ترتفع.
4: نعم، شكرا، تحياتي لكم وللضيف العزيز ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني صحيح الصين و الولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما حاليا مصلحة مشتركة يعني فيما يتعلق بمضيق هرمز وحركة الملاحة، وأيضا موضوع البرنامج النووي الإيراني. أولا أريد أن أؤكد هنا الموضوع الإيراني لم يكن هو في صدر المحادثات، أجندة المحادثات التي دارت بين الجانبين. أساسا الصين لم تكن راغبة ببحث الموضوع الإيراني، وهي أخبرت الجانب الإيراني، أخبرت وزير الخارجية بأنها لا تحتاج إلى توضيح مواقفها من جديد. هي أعلنت مواقفها رسميا فيما يتعلق بموضوع إيران، بموضوع البرنامج النووي السلمي الإيراني، وهي تؤيد هذا البرنامج. طبعا هي تتحفظ ولا توافق على أن تتجه إيران نحو تصنيع القنبلة النووية أو عسكرة البرنامج النووي، ولكن هي وقفت إلى جانب إيران على أي حال، والتجارب تشير إلى ذلك. استخدمت الفيتو عدة مرات بوجه بعض القرارات التي حاولوا استصدارها من قبل مجلس الأمن. الموضوع الآخر هو موضوع أمن الطاقة وموضوع أزمة امدادات الطاقة. نعم، هنا ربما نقطة الالتقاء، ولكن فيما يتعلق بجذور هذه المشكلة أنا أعتقد كانت هناك تباينات. الجانب الصيني هو على قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من افتعلت هذه الأزمة، وهي التي تعمل على.
16: نعم، ولكن سيد مصدق بور، عندما يصل الأمر إلى الأموال، الصين تشتري كمية كبيرة من نفطها من إيران، وكمشتر لا تريد أن تدفع أموالا طائلة في مقابل كل برميل. ألا تخشى إيران والحالة هذه أن تتعرض لضغوط صينية تدفعها إلى تخفيف موقفها من مضيق هرمز وإغلاقه؟
4: لا أعتقد، يعني أساسا الجانب الصيني هو لا يستطيع أن يفرض على إيران.
16: لا، ليس فرضا وإنما ضغوط.
4: يطلب. نعم، ان حتى يعني تكون لديه ضغوط باتجاه يعني ثني ايران عن المطالبه بحقوقها المشروعه، ثني ايران عن الدفاع عن سيادتها. هكذا قناعه موجوده لدى الجانب الصيني الذي يعسكر اليوم، هي الحشود الامريكيه المتواجده في منطقه الخليج والحصار البحري المفروض على ايران، وهذا هو كل ما في الامر. يعني الصين هي طلبت يعني في وقت سابق من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بعدم عسكرة الخليج، وبأن تعمل بصورة جدية من أجل التوصل إلى حل مع إيران بالطرق السلمية. ولكن نحن نعلم يعني أتانا دولتان هما متنافستان في نفس الوقت، ولكن الموضوع الاقتصادي هو الموضوع المهم بين أتين الدولتين. يعني الموضوع الاقتصادي أساسا ليس له تداخل كبير فيما يتعلق بالعلاقة القائمة بين البلدين. يعني هنا تفكيك بين المصلحة الاقتصادية وأيضا المصلحة السياسية، وبالتالي الجانب الصيني هو متفهم لهذه القضية وموقف الصين عندما يطالب إيران بعدم عسكرة برنامجها النووي. هذا موقف وجيه، إيران أيضا تقبل به، وإيران هي أيضا أكدت مرارا بأنها ليست مصدرة تصنيع القنبلة النووية. وهذه من تلفيقات الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إظهار إيران بهذه الصورة.
16: واضحة تماما
4: الفكرة، لكن حاليا أنا أعتقد
16: أعود إلى واشنطن. سيد ووريك، يقول الوزير ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تحتاج أصلا لمساعدة الصين لفتح مضيق هرمز. طيب إذا كانت الولايات المتحدة بغنى عن مساعدة الصين، ما الخيارات التي يتركها هذا الموقف أمام الولايات المتحدة لحل هذه الأزمة المتفاقمة، أزمة مضيق هرمز، من دون مفاوضات مستمرة حتى الآن مع رفض الرئيس ترامب للرد الصيني؟ ما يجري اليوم، إلى أين يقود الأمور بخصوص الأزمة مع إيران؟
23: في واقع الأمر نحن نفهم أنه عندما يعود رئيس ترامب من بيجين في يوم الأحد أو الاثنين في واشنطن، سوف يواجه قرارا بشأن ما يمكن اتخاذه بشأن توقف المفاوضات. يمكنه أن يستمر على ما هو الوضع عليه، حيث ثمة غياب للصفقة وغياب للمفاوضات وهناك حصار بحري، وسوف ينتظر. إذا ما كانت إيران سوف تعيد بناء برنامجها النووي، وإذا ما فعل ذلك فسوف يأمر ربما بجولة أخرى من الضربات. هذا خيار. الخيار الآخر وهو الأرجح هو أنه سوف يحاول أن يعيد فتح المضيق بالقوة ويسمح لعشرين ألف من البحارة التي تقطعت بهم السبل في الخليج لكي يعودوا ويغادروا ذلك المضيق من خلال استخدام حماية جوية وبحرية أمريكيتين. والخيار الثالث هو ربما ضربات جوية تستهدف إيران لكي يكون بمقدوره أن يحاول أن يمارس ضغوطات عسكرية على إيران، ومن غير الواضح أنه سوف يستهدف البنية التحتية التي تحدث عنها منذ عدة أسابيع، برغم أن هذا خيار لا يتعين علينا استبعاده ولكنه أقل أرجحية. وبالتالي ربما سوف تمضي الأمور، وربما من خلال المعادلة المختلفة بعض الشيء عما هي عليه الآن، ولكن رئيس ترامب يعلم أنه في مأزق يحتاج إلى صفقة أفضل من صفقة عام 2015 إبان إدارة أوباما، واعتقد أنه سيكون جاهزا لممارسة ضغوطات عسكرية على إيران ريثما تستأنف المفاوضات للوصول إلى ذلك المبتغى.
16: سيد مصدق بور، مع استمرار هذا الوضع، يعني لا حرب ولا سلام، ألا تخشى إيران بالفعل أن يذهب الرئيس ترامب إلى استئناف العمليات العسكرية بصورة أقوى، يضرب بنى تحتية أو يقوم بعمليات إنزال لا نعرف، أو يعود إلى موضوع مشروع الحرية أو مشروع الحرية بلس كما بات يسمى، يعني فتح مضيق هرمز بالقوة مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية؟
4: طبعا يعني فتح مضيق هرمز بالقوة هو ربما من إحدى خيارات الرئيس ترامب، لكن هذا الخيار سوف يعقد الأمور أكثر. يعني هو لاحظ عندما فرض الحصار على إيران وتسبب بهذه المشكلة، ارتفعت أسعار الطاقة، ارتفع سعر النفط، وهذه المرة إذا أراد أن يلجأ إلى نفس هذا الأسلوب ويمارس المزيد من الضغط والقوة العسكرية ضد إيران، أنا أعتقد هذا سوف لن يكون لصالح العالم ولا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الطاقة سوف ترتفع أكثر. واليوم ترامب هو يواجه مشكلة في الداخل الأمريكي، مشكلة التضخم، مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، أسعار السلع، هناك تذمر والسياح في لدى الشعب الأمريكي، وهناك أيضا تذمر و رفض وانتقادات من قبل القوى السياسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه السياسة التي يتجهها ترامب. هذا هو أحد الخيارات. الخيار الثاني هو حالة لا حرب ولا السلم، مع ربما بعض الضربات، عمليات اغتيال وأمور محدودة، ولكن أيضا إيران تقول بأنها سوف تعتبر ذلك بمثابة حرب.
16: طيب يعني إيران قادرة على التعايش مع هذا الوضع؟
4: يعني إيران بصراحة يعني إيران هي لديها بدائل، يعني إيران لديها هي مطلة على بحر كبير، يعني في شمالها تتمتع بسلسلة سكك حديدية يمكن من خلالها يعني تبادل السلع وإرسال النفط، وأيضا هي دولة كبيرة يعني ثروات هائلة في إيران، مياه وفيرة، أراضي خصبة. هي إيران حاليا دولة مصنعة وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول عديدة، وبالتالي هي قادرة على أن تسد احتياجاتها. صحيح يعني على المدى المتوسط أو على المدى البعيد قد تظهر مشاكل أكثر تلقي بظلالها على حياة أو الوضع المعيشي للمواطنين الإيرانيين، ولكن أنا أعتقد في هذه الحالة الزمن سوف لن يكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ربما إيران سوف لن تطلق الصرخة الأولى لأنها قادرة على أن تتكيف، هي تواجه حظر منذ سنوات طويلة وبالتالي تكيفت مع هذا الحظر، لديها أساليب خاصة للالتفاف على هذا الحظر.
16: طيب إذا تكيفت لماذا تطالب دائما برفع الحصار إذا سيد بور؟ خليني أذهب إلى واشنطن ثم أعود إليك سيد توم أوريك. موضوع الوقت، ألا يصب الوقت فعلا كما قال السيد بور في طهران ضد صالح الولايات المتحدة؟ هناك كأس عالم قادمة بعد أقل من 4 أسابيع تستضيفها الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك، هل يمكن للرئيس ترامب أن يبقي هذا الوضع معلقا هكذا مع إيران؟
5: يقينا ثمة جانب مرتبط بكأس العالم، وهذا سوف يشتت انتباه ربما العالم عما يجري في مضيق هرمز، ولكن من المرجح أن نشهد التالي طبعا بالاعتماد على ما يحاول أن يقوم به الرئيس. أعتقد أن ثمة بعد عسكري لما سنشهده، وسوف نرى إذا ما كانت البحرية الأمريكية قادرة على فتح الممرات البحرية، وإذا ما استطعت فعل ذلك فإن هذا سوف ينحي جانبا خطط إيران الاستراتيجية لجهة تعزيز نفوذها في ذلك المضيق. وأعتقد أن هذا السؤال هو سؤال يرتبط بالمجاهيل، لا أدري إذا ما كان سيكون ذلك ناجحا، لا أدري من سيصرخ أولا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الطرفان يعتقدان أنهما قادرين على الاستمرار، ولكن على الأقل واحد من الطرفين على خطأ.
16: طيب هل يمكن برأيك سيد توم ووريك أن يترك الرئيس ترامب كل الأمور على حالها هكذا ويعني يغادر هذا الموضوع، ينسى ملف إيران؟ هل يمكن أن يحدث شيء كهذا؟ شاهدناه كثير من المرات يصب اهتمامه على ملف محدد مثل أوكرانيا ثم ينسحب ويتركه. هل يمكن أن يفعل الشيء نفسه مع إيران، يعني يترك الوضع على حاله؟
5: نعم يمكنه بالفعل فعل ذلك، يمكنه أن يأمر بمهمة من قبل البحرية لتعزيز الحصار البحري، وطالما ثمة سفن بحرية عسكرية أمريكية يمكن أن تخرج من المضيق فهذا سوفا يولد عنوانا عريضا ربما ولكن متواضع، ويمكنه أن يستمر على هذه الحال على مدى أشهر. ولكن كلما اقتربنا من انتخابات نوفمبر جل الناس سيفكرون في المنتخبين من سينتخبون، وبالتالي فيمكن لترامب أن يبقي على الحالة كما هي عليه على مدى أشهر، ولكن يجب عليه أن يصل إلى مخرج قبل الانتخابات النصفية، وهو طبعا يأمل ربما يكون خاطئا أو صائبا، ولكنه يأمل بأن إيران لن تستطيع أن تستمر في هذه الحالة، والصين ربما ستمارس ضغوطات على إيران، والأمور سوف تعود إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف بطريقة جدية.
16: سيد بور في طهران، ألا يمكن لكسر هذا الانسداد في الحالة السياسية والعسكرية أن تقدم طهران على تقديم بعض التنازلات ربما يعني حلول وساط، تنازل من هنا وتنازل من هناك، لقاء في منتصف الطريق مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان، ربما بوساطة صينية لا نعرف، ليه الخروج من هذه الأزمة؟
4: أعتقد يعني إيران هي قدمت، أبدت المزيد من المرونة حتى في المفاوضات، يعني فيما يتعلق بالبرنامج النووي هي قدمت مرونة كبيرة، ولكن الجانب الأمريكي هو ينظر إلى إيران يعني فقط من المنظار العسكري، يعني هو يراهن على العمل العسكري بحكم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بقوة نارية متفوقة على إيران، ولكن إيران لا تحارب فقط عسكريا وإنما تحارب سياسيا. إيران تستفيد من عامل الزمن كما تفضل الأستاذ أوريك، وأنا أتفق مع الكثير مما قاله. يعني حاليا هناك ضغوط، نحن بدأنا نقترب من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وإيران تتعمد في المماطلة وفي التسويف حتى يحين موعد هذه الانتخابات، وبالتالي ستواجه ضربة سياسية من الداخل الأمريكي، أي ستكون سبب يعني لفشل الجمهوريين إن استطاعت إيران. وترامب هو دائما ينظر إلى الموضوع من الناحية العسكرية، علما أن إيران أيضا لديها مخدرة عسكرية قادرة على الأقل أن مقابل الضربات الموجعة التي ستتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية، هي قادرة أيضا أن توجه الضربات إلى المصالح الأمريكية في هذه المنطقة وإلى
16: دول الخليج مرة أخرى. يعني
4: بشكل دول الخليج أنا أعتقد يعني إيران نعم إذا استهدفت مراكز الطاقة والجسور والبنى التحتية الإيرانية، إيران ستلجأ، ولكن هي لا تضرب يعني أهداف خليجية بحتة، هي تضرب أهداف للولايات المتحدة الأمريكية، استثمارات ومصالح مشتركة، وهي تعلن خاصة وأن إيران تلقت ضربات من هذه القواعد التي هي جزء من الأراضي الخليجية. اليوم بالأمس سمعنا نتنياهو ويتحدث بكل صراحة ويقول الكويت تعاونت معنا ومعظم الهجمات كانت من داخل الكويت دون أن نسمع أي نفي من الجانب الكويتي، وهذا ما يعزز يعني اعتقاد إيران. على الأقل لو كنا نسمع نفي وتكذيب لهذا الخبر ربما إيران كانت تطمئن، وبالتالي هي أصبحت في شبه متيقنة بأن هناك تواطؤ، وبالتالي هي تعتبر مثل هذه الدول التي تتعاون مع يعني خصمها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبرها دول معادية وتستهدفها. إيران لا تستهدف كل دول الخليج، هي تستهدف ربما على الأكثر الإمارات وتستهدف أيضا الكويت، ربما البحرين أيضا أحيانا، ولكن قطر والمملكة العربية السعودية والسلطنة عمان بما أمل. إيران
16: هذه دول تعرضت لهجمات خلال حرب الأربعين يوما، نحن هنا نعم. وعشنا ذلك
4: نعم.
16: نعم. كل حوى شكرا جزيلا لك نعم. سيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية في طهران، أشكر ضيفنا من واشنطن توم ووريك المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي، شكرا لكما. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن كانت إيجابية وبناءة، ومن المقرر بحسب الخارجية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في إبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله ولن تسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وأضاف أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
6: نحن سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف وسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقاذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
16: وقد أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، وحذر من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية. وكشف أن لبنان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا، ونفى وجود أي توجه لعقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. قالت صحيفة هارتس إن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلا عن مجلس الأمن القومي انضم إلى الوفد الذي يترأسه السفير الإسرائيلي في واشنطن للمشاركة في المحادثات مع لبنان. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من الجنوب، كما أشارت إلى أن تل أبيب تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. ميدانيا، قال مراسل التلفزيون العربي إن دوية صفارات إنذار سمعت في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، بينما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء المنطقة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. أفادت الوكالة

0: الحمد لله الحمد لله.
1: وأظهرت هذه المشاهد القصف الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربي بلبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة لباية في البقاع شرقية لبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي واقع بلدة لباية في البقاع الغربية التي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية، وشهدت بلدات في المنطقة حركة نزوح مع الإنذارات الإسرائيلية.
2: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة سحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة لبايا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: فليته هلا من
3: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو، كل يوم عم تاو، كل يوم، بعدني ما شفته اليوم مليح، أبدا أبدا.
2: كم مرة صرت مهجر؟
3: صرت مهجر ملايين المرات، صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط، أيمتى بده يدبلنا مشعور؟ هيك إذا بنضل هيك اللي بيموت أحلى، إذا بنضل هيك اللي بيموت أحلى. إذا بنضل هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
2: هلا لوين رايح؟ شفتها كنا بعدين
3: بدي مشيك لو نكوب ارجع على الطريق، وين بدي له؟ قاعد على الطريق، قاعد على الطريق إذا سمحتون.
2: عائلتك معك؟ مين معك؟
3: إيه معي سبعة ثمانية فوق أميكو. إيه نعم.
2: يلا الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك ويخليك.
2: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر، كذلك الأمر عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
2: من وين حضرتك؟
4: من لبي.
2: هلا بس شفتوا الإنذار تركتوا؟
4: الحمد لله الحمد لله، هلا الله كتبوا علينا وصل. الحمد لله الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليك ويرد عنك.
2: هلا خليك ما. لوين رايحين هلا؟ عارفين وين بتروحوا؟
4: بعد مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنروح.
2: خليك ما، رجعتوا بعد بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
4: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهذين انذرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا.
1: واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة الشويفات عند أطراف الضاحية في محاولة لتأمين رزقه والمضي في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة كل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل.

فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله منرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت بردات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتيجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا، فهذا شيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصه طويله قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء، واخترنا هذا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه، بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع وهذا شيء بيريح النفسيه، وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحه يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوايا وما نتردد ولو للحظة أنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب، يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت شمال القطاع وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين في شارع غزة القديم في بلدة جباليا. وفي الجنوب أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جراء قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين قرب دوار بني سهيله.

0: تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، وهي إبادة السكن. فقد أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن آثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا لا ولا شريطة قادر تحمينا من مطر ولا من صيف وبهدلة وبعوض وأمراض. مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراش وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنضف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت أو أطفالك وأولادك وأنت قاعدين، الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ. وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا متت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكنا حقيقيا لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألف وحدة سكنية كليا، وأصبحت نحو 110 ألف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئيا 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
4: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: شارك الآلاف من المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفونه بذكرى توحيد القدس بالتقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود، حيث انتشرت الشرطة شرطة الاحتلال ومنعت الفلسطينيين، كما أغلقت محلهم التجارية.
5: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات، وتهيئت المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات وحتى اشتباكات بالأيادي واعتراضات على بعض المرشحين.
6: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي، منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توترا ومشادات تزامنا مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
7: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية، على الوزارات الاقتصادية، نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي، وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب. لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
6: عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها، مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
8: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا المجال، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها الحكومة، فلذلك لا منهاج الوزاري ولا تشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
6: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، التقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة. وبحسب الخارجية المغربية، بحث الطرفان قضايا تتعلق بالتعاون المشترك وتعزيز التنسيق السياسي المتوقف منذ أكثر من عقد، كما عبر الطرفان عن تطلعهما لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إعادة فتح السفارات والعمل القنصلي المشترك. وأعلن الوزير المغربي ناصر بوريطة أنه سيزور سوريا قريبا لفتح سفارة بلاده هناك بعد إغلاقها منذ أكثر من 10 سنوات، وأكد دعم المغرب لاستقرار ووحدة الأراضي السورية والمسار الانتقالي الذي ينتهجه الرئيس أحمد الشرع.
9: هذه الزيارة هتفتح واحد المرحلة جديدة، السفارتين غيكون عندهم دور أساسي لمواكبة هذه المرحلة، وإن شاء الله قريبا غادي نجي لدمشق لافتتاح السفارة المغربية هناك كإشارة قوية على عودة هذه العلاقة إلى طبيعتها.
0: وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بدوره عن إعادة فتح السفارة بلاده في الرباط.
10: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. سنقوم بافتتاح السفارة السورية اليوم في المملكة المغربية، واتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين، وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
0: شهد ملعب ترهون جنوب العاصمة الليبية طرابلس أعمال شغب وفوضى واعتداءات عقب إيقاف مباراة الاتحاد والسويحلي ضمن منافسات الدور الليبي الممتاز في كرة القدم، وذلك بالتزامن مع أعمال تخريبية أخرى في منطقة باب نغشير في طرابلس. وأفادت مصادر ليبية للتلفزيون العربي بمقتل جندي وإصابة أكثر من 10، بينهم جنود ولاعبون وإعلاميون ومشجعون. كما أعلن اللواء 444 قتال من جهته عن وفاة أحد جنوده إثر تعرضه لإطلاق نار داخل الملعب عقب اقتحام مجموعة من المدنيين بين الجماهير واندلاع اشتباكات. قدم وزير الصحة البريطاني ويز ستريتينغ استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء وسط تصاعد الانقسام داخل حزب العمال الحاكم، وتعد الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة وكيلة وزيرة العدل.
11: تتفاعل الأزمة السياسية في بريطانيا عقب نتائج الانتخابات المحلية وأحدث فصولها استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال. ستريتينغ كتب في بيان استقالته أن نواب الحزب والنقابات العمالية يريدون نقاشا بشأن الرؤى والأفكار التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة، لا معركة شخصيات أو انقسامات فئوية ضيقة، ودعا رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى ترك القيادة. في سياق متصل تقدم النائب البريطاني جوش سيمنز باستقالته من مقعده البرلماني، خطوة يأمل عبدة مانشستر الكبرى أندي بيرنام استغلالها لصالحه، إذ يسعى إلى الحلول مكان سيمنز كخطوة أولى نحو منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، لكنه سيكون بحاجة أولا إلى إذن وتفويض من الحزب بترشيحه. عمدة مانشستر قال إنه سيبني على النجاحات التي حققتها بلديته وينقلها إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتمنى دعم الشعب له. استقالة ستريتينغ سبقتها خطوة مماثلة أقدمت عليها وكيلة وزيرة العدل يوم الثلاثاء في مؤشر على تزايد الضغوط على ستارمر الذي لم يصدر عنه حتى الآن ما يفيد بنيته الاستقالة. ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية وخسارة حزب العمال فيها قد فتحتا شهية كثيرين لخوض معركة خلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. فإلى جانب عمدة مانشستر أندي بيرنام يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند مرشحا محتملا، خاصة أنه كان زعيما سابقا لحزب العمال، كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية ونتائجها، خاصة أن الجنيه الاسترليني بدأ بالتحسن في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهد انخفاضا حادا خلال الحرب على إيران. الأزمة الحالية التي تكاد تعصف بستارمر هي نتاج تراكمات سياسية عزاها البعض إلى سوء إدارة ملفي الاقتصاد والهجرة، وهو ما فاقم نقمة المؤيدين التقليديين للعمال من الطبقة العاملة، لتأتي الانتخابات المحلية قاصمة لظهر الوئام داخل حزب العمال الذي خسر فيها مئات المقاعد البلدية لصالح اليمين المتطرف.
0: بانتظار نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن قضايا أخرى. بعد التقرير أكمل التغطية معكم أحمد خير الدين.
12: صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقرير استخباري أمريكي سري يفصل كيف تستغل الصين الحرب على إيران لتعظيم تفوقها على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. ونقلت عن مسؤولين أن التقرير أعد هذا الأسبوع، وقد أثار قلقا داخل البنتاغون بشأن التكاليف الجيوسياسية لمواجهة واشنطن مع طهران في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس دونالد ترامب محادثات عالية المخاطر مع الرئيس الصيني في بكين. ويشير التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، بدأت الصين بيع أسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين كانوا يكافحون للدفاع عن قواعدهم العسكرية وبنيتهم التحتية النفطية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما قدمت بكين المساعدة للدول حول العالم التي تكافح لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إيران إلى إغلاق مضيق هرمز. ولفت التقرير أيضا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران الذي أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، منح بكين فرصة لرصد أساليب الولايات المتحدة في خوض الحروب. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن ترامب يأمل تسويق الزيارة كنجاح في الداخل، ويأمل رفع شعبيته التي تراجعت بسبب حربه على إيران. واعتبرت أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن إيران وأوكرانيا والذكاء الاصطناعي، إذ رأت أن الزعيمين الأمريكي والصيني قد يواجهان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فقد دأبت الصين على رفض الدعوات الأمريكية لوقف تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لروسيا في حربها على أوكرانيا. كما نقل مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيحث شي على الحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني وتجنب تزويد طهران بالتكنولوجيا العسكرية والضغط عليها لفتح مضيق هرمز. لذا خلصت المجلة إلى أن الاستقرار والمكاسب الاقتصادية قد يكونان أهدافاً مشتركة بالفعل، غير أن الزعيمين باتا ينظران الآن في معظم الملفات إلى العلاقة بينهما باعتبارها منافسة صفرية لا تقبل تقاسم المكاسب. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى ألان فراشون أنه من خلال مهاجمة كاراكاس ثم طهران وهما حليفان للصين، كان الرئيس الأمريكي يأمل الدخول في حوار من موقع قوة مع نظيره الصيني، لكن مستنقع الحرب على إيران أضعفه. واعتبر أن ترامب مخطئ إن اعتقد أن نظيره الصيني لا يفكر إلا بمنطق الصفقات، فالمفاوضات الضرورية مع واشنطن بالنسبة له لا تؤثر على الصداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين والتي تخدم طموحهما المشترك وهو نزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. وأضاف أن شي جين بينغ مقتنع بأن انتكاسات واشنطن المتكررة في الشرق الأوسط تشير إلى تراجع الولايات المتحدة. ولفت الكاتب إلى أنه بينما ترغب واشنطن في أن تضغط بكين على طهران للدخول في مفاوضات، يبقي الرئيس الصيني على خيارين مطروحين: حث طهران على التفاوض مع واشنطن، وفي الوقت نفسه السماح للشركات الصينية بمساعدة إيران على مواجهة احتمال استئناف الحرب. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين فإن أولوية ترامب خلال قمة بكين ستكون إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين. كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية. كما تعتبر الصحيفة أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي، والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة The National Interest الأمريكية، توقف توماس جراهام عند التغير الجذري في موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بعد توقف المحادثات بشأن أوكرانيا مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، تبدو الاتصالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو دليلا واضحا على رغبة الكريملين في إعادة التواصل، ورأى أن ساحة المعركة بدأت تتقلب ضد روسيا، وأنه لم يفلح الهجوم المتواصل على البنية التحتية للطاقة والمدن الرئيسية في أوكرانيا في كسر معنويات الأوكرانيين، حتى إن روسيا خسرت أراضي وفقا لبعض التقديرات، واعتبر أن تباهي روسيا بقدرتها على الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك بالقوة يبدو مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ما يدفع الكريملين إلى بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بإجبار كييف على تسليمه الأرض عبر المفاوضات. لذا بحسب الكاتب فإن ترامب مطالب الآن بالتوقف عن الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض لا تزال تسيطر عليها، وينبغي عليه البدء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس الحالي.
13: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك. وأوصف ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني بالبناءة، مضيفا أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
14: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
15: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محلياً ودولياً وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
16: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
15: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
14: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
15: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
13: قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية ومد حلفائها بالمال والسلاح، وقال إن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
11: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
13: قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي أن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات، وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال أراقجي أن بلاده اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
11: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع. لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
13: يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني تحديدا أزمة في توفير وقود الطائرات، وذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
17: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
18: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
17: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية، منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
19: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا. الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
17: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريباً. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
13: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن كانت إيجابية وبناءة، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات اليومين في إطار مساعي دفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في إبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح، مضيفا أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
20: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف وسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقاذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
13: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم في الجنوب، كما كشف أن لبنان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا، ونفى وجود أي توجه لعقد لقاء بين رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. قالت صحيفة هارتس أن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلان عن مجلس الأمن القومي سينضمان إلى الوفد الذي يترأسه السفير الإسرائيلي في واشنطن للمشاركة في المباحثات المرتقبة مع لبنان. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من المناطق التي احتلتها أخيرا في جنوب لبنان، كما أشارت إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. ميدانيا، أكد مراسل التلفزيون العربي سماع دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زرارية جنوبية لبنان، كما أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور وصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبية لبنان، فيما قالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركزا للدفاع المدني في البلدة. وتظهر هذه المشاهد القصف الإسرائيلي على بلدة صحمر في البقاع الغربي بلبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة لباية في البقاع شرقية لبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي واقع بلدة لباية في البقاع الغربي والتي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية. تشهد بلدة في البقاع الغربي حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية المتكررة.
2: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة صحمر بعدما أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة لبايا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
21: الله يسلمك.
2: فليته هلا من
21: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو، كل يوم عم تاو، كل يوم بعدي ما شفته اليوم مليح ابدا ابدا.
2: كم مرة صرت مهجر؟
21: صرت مهجر ملايين المرات، صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط. ايمتى بده يدبلنا مشعور؟ هيك إذا بنضل هيك بموت أحلى، إذا بنضل هيك بموت أحلى، إذا بنضل هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
2: هلا لوين رايح؟ شفتك أنا بعدين
21: بديم شايك لو نكون ارجع على الطريق. وين بديره؟ قاعد على الطريق، قاعد على الطريق إذا سمحتون.
2: عائلتك معك؟ مين معك؟
21: إيه معي سبعة ثمانية فوق أميكو. إيه نعم.
2: يلا الحمد لله على السلامة.
21: الله يسلمك ويخليك.
2: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر. عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
22: الله يسلمك.
2: من وين حضرتك؟
22: من لباية.
2: هلأ بس شفتوا الإنذار تركتي؟
22: الحمد لله، الحمد لله، هلا الله كتب علينا وصل. الحمد لله، الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليك ويرد عنك.
2: هلا خليك ما. لوين لوين رايحين هلا؟ عارفين
22: وين بتروحوا؟ بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنرا.
2: خليك ما. رجعتوا بعد بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
22: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهدينا انظرونا تهنا ضربوا الضيعة. هلا
13: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال القطاع وجنوبه. وقالت مصادر طبية أن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة من المواطنين بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي بنقل ثلاثة مصابين من الأطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، جرى قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار بن سهيلة شرقي المدينة. تسلط كاميرا التلفزيون العربي الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمن أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن أثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
23: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا في إشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا، لا ولا شريطة قادر تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت وأطفالك وأولادك وأنت قاعدين، الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا موتت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكنا حقيقيا لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة. مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألف وحدة سكنية كليا، وأصبحت نحو 110 ألف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئيا 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
4: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
13: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود، حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين وأغلقت محالهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
5: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود، ثم إلى الحي الإسلامي، وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير، الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
13: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح رئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
7: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح، وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح، وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
6: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا. وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية، وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام. وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير. وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولازلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر، يجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
7: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
13: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على منهاج الوزاري وآليات توزيع الحقائب.
8: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي، منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توترا ومشادات تزامنا مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
9: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية، على الوزارات الاقتصادية، نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب. لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
8: عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
10: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا من جانب، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها الحكومة، فلذلك لا منهاج الوزاري ولا تشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
8: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلاً عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
13: وهنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي وموافقة مجلس النواب على تشكيلها. وقال المبعوث الأمريكي توم باراك في تدوينة نشرها على منصة إكس أن بلاده تشعر بتفاؤل تجاه القيادة العراقية الجديدة وتتطلع إلى التعاون مع الحكومة ضمن أجندة وصفها بالطموحة. وأكد المبعوث الأمريكي أن ترامب مستعد للعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من أجل تعزيز أهداف مشتركة في مقدمتها دعم ازدهار الشعب العراقي ومكافحة الإرهاب، والذي وصفه بأنه يشكل عائقا دائما أمام تقدم الشعوب. والآن إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار.
0: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نسبر الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: أسرار قاعدة إسرائيل في النجف، غواصة إيرانية في مضيق هرمز، وغضب إسرائيلي من أمريكا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز قدرة طهران على الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على مضيق هرمز، وذلك بحسب تقديرات استخباراتية جديدة، كانت قصة القاعدة الإسرائيلية في صحراء النجف في العراق والتي استخدمتها إسرائيل كمركز دعم خلال الحرب على إيران تجد المزيد من التفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابات على منصة اكس نشرت صورا قالت انها حصرية التقطتها اقمار صناعية، كاتبة التعليق التالي: للتاريخ، العراق هي الدولة العربية الوحيدة التي توجد فيها قواعد عسكرية إسرائيلية. المنشور وكما ترون باللون الأصفر ذكاء اصطناعي، إذن هو مضلل، حيث تبين بتحليل الصورة أنها ليست حقيقية بل هي ذكاء اصطناعي يحتوي على أغلاط وأخطاء معهودة في تلك الصور الزائفة أو المعدلة رقميا، مثل وجود نص يتحدث عن 4 مروحيات بينما الصورة تظهر تموضع 3 مروحيات فقط، كما أنه ليس من منصة هبوط في الصورة. يعني الطيارة يا إما طائرة ومش موجودة في المكان، يا إما الله أعلم يعني متخبية في مكان.

أتابع لمنصة جوجل، وقد نصت الأداتان على أن صورة زائفة ومولدة رقميا 98.5% كما يقول هايف مودريشن، والذي أحب أرقامه دائما. المهم، الجدير بالذكر أن إنشاء دولة الاحتلال قاعدة عسكرية في الأراضي العراقية كان أول من كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في 9 من شهر مايو الجاري، فيما كشفت صحيفة العربي الجديد أن البرلمان العراقي قرر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة تقرير الوول ستريت جورنال. إذا كانت إسرائيل بالفعل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في العراق، فنسأل الله أن الأمر بعد أن أصبح علنيا أن ينتهي. بديع اللغة واستعمال الكلمات هكا لمعنى كبير. اسمع هذه: أزمة المضيق ما زالت تضيق. الله. وفي انتظار الحلول وسط جمود المفاوضات، زعم البحث أن إيران أدخلت سلاحا جديدا في الصراع على مضيق هرمز، حيث نشروا مقطعا مصورا مع خبر عاجل يقول: عاجل، إيران تنشر غواصات في مضيق هرمز. مزيد من الضغط العسكري على أحد أهم ممرات النفط في العالم، قد تشهد أسعار النفط ارتفاعا حادا. هذا سيء للغاية للأسواق، والكذب سيء أيضا للأخلاق. هذه من عندي يا مفبرك يا تحفون. نشاهد الفيديو.

0: لو كان المضيق بهذا الحجم ما كانش حد غلب، قال المصريين. الخبر زائف بكل تأكيد والمنشور مضلل. الفيديو ليس من منطقة الخليج العربي، وهو يظهر غواصة أمريكية لا إيرانية، وقد عثرنا عليه منشورا بتاريخ 31 من شهر مارس الماضي على حساب أحد هواة متابعة القطع البحرية، واسمه دانيال فيرو. أهلا بك يا دانيال، ليس كمفبرك بل كناشر فيديوهات حقيقية. نشر دانيال فيديو الخاص به على إكس مع وصف يقول: غواصة نووية من طراز أوهايو تابعة للبحرية الأمريكية، عملية نقل في خليج جبل طارق. يعني هو صحيح مضيق ولكن هناك في جبل طارق. الخبر الحقيقي نستطيع قراءته في صحيفة إنديبندنت، حيث عنونت: غواصة أمريكية قادرة على إطلاق صواريخ نووية تعلن موقعها في كشف نادر مع استمرار الحرب على إيران. والخلاصة أن البنتاغون أعلن عن موقع غواصة أوهايو الأمريكية القادرة على إطلاق صواريخ نووية، وقال إنها وصلت إلى جبل طارق. وربما قرأ المفبرك الخبر فقال في نفسه: غواصة أمريكية نووية في مضيق في جبل طارق، يلا نزيد في مضيق هرمز، يعني يلا يلا غاصت الغواصة. في مقابلته الأخيرة مع برنامج 60 دقيقة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد أن تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي وتجعل مستوى اعتمادها على الدعم المالي الأمريكي صفرا. أنهى الرجل الذي تتلقى بلاده حوالي 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا كلامه، فاشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا أقول لك يا نتنياهو، إذا توقفت أمريكا وأصبح دعمها صفرا فستصبح إسرائيل أيضا صفرا. فيديو أرفق بوصف يقول: رسالة من إسرائيل: نحكم أمريكا عاجل الآن، جنود صهاينة يهددون أمريكا ويحرقون علم أمريكا. مش أمريكا، شوف الإيه ها؟ بعد كل الدعم الأمريكي غير المحدود الشيطاني من حيث الأسلحة والمال والجنود والدعم السياسي، ويقولون هذه ليست أمريكا، وقفت دعمنا فسنحرقها. سنشاهد الفيديو ثم نتحدث عن الأمر.
1: مخان
2: شوفخا مسبيك قديمة
1: إيش
2: صرفت يمخك
1: يخد لا نرى ولا نخريش.
0: المنشور مضلل بالتأكيد، كما رأيتم هو ذكاء اصطناعي. الفيديو منشور على منصة تيك توك منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2025 على حساب اسمه نكسو آه، وهو حساب معارض للسياسات الأمريكية. أرحب به معنا في مسبار بكل تأكيد، وينشر مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي ضد إسرائيل وأمريكا. لمزيد من التأكد راجعنا الفيديو باستخدام أدوات التحقق من صحة الصور الثابتة والأفلام، وتحديدا منصة هايفا.

مودريشن التي رجحت أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.8% من أمتع ما أسمع عند هايف مودريشن هي النسب الدقيقة جدا. هايف مودريشن عاملة مسطرة بربع الملي. أهلا بكم معنا في مسبار. الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت الشغل الشاغل لكثيرين، خصوصا صفحات مجهولة الهوية تكفلت بنشر فيديو يوثق التصدي الإماراتي للمسيرات الإيرانية مع تعليق يقول: شاهد، شنت إيران هجوما جديدا على الإمارات العربية المتحدة. وأفاد مسؤولون إماراتيون بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرتين إيرانيتين مسيرتين. ورغم مزاعم وقف إطلاق النار، تواصل إيران التصعيد وتصعيد التوترات في منطقة الخليج. سأصعد أيضا وأدعوكم لمشاهدة هذا التصعيد. الأشجار هذه تدعوني للتفكير. المنشور مضلل، الفيديو منشور على حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عبرية منذ 11 من شهر أبريل، شهر 4 الماضي، ويظهر لحظة اعتراض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة الجليل الغربي. مش قلت لكم الأشجار عاملة مشاكل؟ وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ذلك اليوم بدوي صفارات الإنذار بشكل مكثف في الجليل الغربي إثر رصد ما وصف بأنه تسلل لعدة طائرات مسيرة وصواريخ من الأراضي اللبنانية. سأكتفي بأن الأشجار كشفت الحقيقة. إلى حرب أخرى مؤسفة جدا لا يلتفت إليها العالم كثيرا ونتحدث عنها هنا في مسبار، حرب تدور رحاها في السودان وتخاض معاركها على الأرض وأيضا على منصات التواصل الفبركي، أقصد الاجتماعي. من ذلك تداول منشورات مختلفة ومتعارضة أرفقت بمقطع مصور وخبر يقول: طيران الجيش السوداني يستهدف أهدافا تابعة للميليشيا، يقصد طبعا الدعم السريع في نيالة. سنشاهد ثم ننيل ليلة المفبرك.

يا مفبرك ليلتك مطينه بطينه منيله بنيله كما قال الليمبي. بالعكس بالعكس، وجدنا ان المنشور مضلل، حيث عثر فريق مسبار في التلفزيون العربي على الفيديو منشورا منذ شهر مارس من عام 2026، اي منذ ما يقرب من شهرين او يزيد قليلا، مرفقا بوصف يفيد بان هذا الفيديو يوثق استهداف قوات الدعم السريع لمواقع الجيش السوداني بالعكس تماما في مدينه كوستي بولايه النيل الابيض بواسطه طائرات مسيره. وللدقه فان الجيش السوداني قام فعلا بقصف في نيالة جنوبي دارفور مؤخرا، وذلك أثناء تواجد حميدتي في نيالة، إلا أن الفيديو الذي شاهدناه مضلل ويصف العكس تماما، وهو ليس للواقعة نفسها التي لم نرى لها فيديو يوثقها بدقة، ولذلك فنكتفي بتفنيد هذا الفيديو. بعد مقتل جنديين سوريين بهجوم مسلح في غرب صوامع في ريف الحسكة، وبعدما شهدت مدينة الحسكة توترا سياسيا إثر تمزيق الشبيبة الثورية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي البي واي دي يافطة مبنى مديرية القصر العدلي في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بقسد، استغلت صفحات إخبارية هذه المستجدات والحقائق لنشر مقطع مصور أرفقته بتعليق يقول: تحركات للجيش العربي السوري على نقاط التماس في محيط محافظة الحسكة. سوف نشاهد مباشرة ثم نخبركم لماذا هذا منشور مضلل.

0: في تثاقف فني في منطقة الشام. المنشور مضلل، مقطع الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 20 من شهر يناير الماضي على حسابات سورية، موثقا استقدام الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحسكة آنذاك في أحد أبرز التحركات العسكرية منذ الإعلان عن التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد. غير ذلك لا يوجد أي تعليق على تلك الفبركة والتضليل. الرعب، فيروس هانتا تسلم راية الرعب رسميا بعد فيروس كورونا 19، على أساس يعني عشتنا زي الفل، ما فيهاش حروب، ما فيهاش اقتصاد مهتز، فجاء الفيروس يعني شوية دخلنا إثارة. حبيبي فيروس، احنا حياتنا مليانة إثارة، لا داعي لمزيد من الإزعاج، هانت يا هانتا فاتركنا. هذا القلق وجد فيه الباحثون عن الرواج في منصات التواصل الاجتماعي ضلتهم، حيث تداولوا مقطعا مصورا لشاحنة تلقي بالفئران والجرذان على طريق سريع مع تعليق يقول: فيروس هانتا وهو عدوى فيروسية خطيرة تنتقل في المقام الأول عن طريق البشر أو إلى البشر عن طريق الاتصال بالبول أو براز أو لعاب الفئران أو الجرذان والقوارض الأخرى، كما أنها تنتقل على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد وعلى ألسنة المفبركين بسرعة انتشار مهولة، أسرع من سرعة انتشار هانتا في الحقيقة، لأن هانتا بطيء الانتشار والحمد لله. سنشاهد الفيديو، أقصد فيديو انتشار الجرذان في الطرقات.
1: What the? Are those rats? Oh, no way. They keep coming out of there. Whoa, look at them.
0: Rats, no way. الحقيقة هي أن المنشور زائف ومضلل، الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، الفئران أو الجرذان تحديدا التي شاهدناها ضخمة بشكل غير منطقي، يعني تقولش عايشين في مطعم برجر، هم ممكن يكونوا فعلا عايشين في مطعم برجر، يتغذوا فيروسات ويتغذوا برجرات وممكن يشربوا بيبسيات، عدا عن أنها ظهرت واختفت بطريقة غير منطقية طبعا والحركة غير طبيعية، وكل من أصبح يعرف الذكاء الاصطناعي يمكن بالعين المجردة أن يكتشف أن المقطع مزيف. عدا عن ذلك كشفنا وحللنا بأدوات التحقق من الصور والأفلام وبالأخص طبعا أداة هايف موديريشن، فأظهرت لنا أنه زائف ومولد رقميا بنسبة لا تقل عن 72 أو تزيد شوية عن 71%، يعني مرة أخرى أنا منحبش منمر على هايف موديريشن إلا ما نعلق، هايف موديريشن قال لكم 71.4% نسبة الفبركة في هذا الفيديو، يعني فما 29.6% احتمال انه او 28.6، شفتوا كيفاش الحساب، 28.6% يكون فيديو اصلي وبعدين دخلنا عليه الراتس، راتس قالك. يلا مستمر معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، بعد الفاصل سنتابع في مسبار: نتنياهو الحق على اكس وتيك توك، انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيف؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. كشفت صحيفة نيويورك تايمز منذ أيام ظهور ما يبدو أنه بقعة نفطية في الخليج العربي تنبعث من الجهة الغربية لجزيرة خرج التي تعد محطة التصدير الرئيسية للنفط الخام الإيراني. ورجح خبراء للصحيفة أن تكون البقعة ناتجة عن محاولة إيران التخلص من فائض إنتاجها النفطي تفاديا لإغلاق أبارها. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ماذا تفعل إيران بهذا الفائض وفصله لنا في هذا التقرير، نشاهد.
1: مع دخول الحصار البحري الأمريكي لإيران شهره الثاني، تتزايد المؤشرات على اعتماد طهران حلولاً استثنائية لاستيعاب فائض إنتاجها النفطي تحاشياً لخفضه أو لإغلاق أبارها. بعين المراقب تابع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستراتيجية الإيرانية. البداية من جزيرة خرج، حيث استمر ملء وإفراغ خزانات النفط. الجزيرة التي يمر منها 90% من صادرات النفط الإيراني تعتمد على خزانات تعمل بنظام التغطية بالسقف العائم الخارجي، سطح يطفو صعوداً وهبوطاً تبعاً لتغير مستوى النفط داخل الخزان الذي يمكن قياسه بحركة الظل، فكلما طال انخفض مستوى النفط والعكس صحيح. منذ بدء الحرب في 28 من فبراير تظهر صور الأقمار الصناعية وجوداً دائماً لناقلات في مرافئ خرج وحولها وتغيراً متواصلاً في مستوى الظلال وبالتالي في منسوب الخزانات. كثفت إيران نقل النفط من الجزيرة منذ ديسمبر الماضي، وبعد بداية الحرب ارتفع التصدير إلى 2,100,000 برميل يومياً مقارنة بمليونين في فبراير الفائت. لكن في 18 من أبريل وبعد سريان الحصار بخمسة أيام خلا مرفأ خرج من الناقلات لأول مرة منذ أشهر، وهو يوم سجل ارتفاع منسوب بعض الخزانات مقارنة بالسادس عشر من أبريل، كما تكشف حركة الظلال ما يشير إلى تباطؤ التفريغ واستمرار الإنتاج. تحليل الصور بدءا من السادس عشر من أبريل يظهر زيادة واضحة في التخزين مقارنة بما قبل الحصار مباشرة. بمقارنة حركة الظلال بين الحادي عشر من أبريل والسادس عشر من أبريل، نستخدم أن معظم الزيادات كانت في الخزانات الكبرى التي قدرنا سعتها بنحو 560 ألف برميل على أقل تقدير. سرعان ما عادت الناقلات للتحميل، إذ تظهر صور أقمار سنتينل واحد بتاريخ 26 من أبريل ناقلتي نفط في مرفأي خرج وتسع عشرة أخرى حولها، فيما أظهرت صور أقمار لندسات بتاريخ 29 من أبريل ما لا يقل عن 16 ناقلة في محيط الجزيرة وواحدة في مرفأها الشرقي. تمثل هذه الناقلات ما يعرف بخزانات النفط العائمة لإيران، وهي من فئة VLCC أو Very Large Crude Carrier، القادرة على تحميل شحنات بنحو 2,000,000 برميل، أي ما يناهز مستوى إنتاج إيران في اليوم الواحد. الناقلات هذه تندرج ضمن ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، ويعتقد أن قوامه 88 سفينة بحسب تانكر تراكرز. مع زيادة التحميل والاستيعاب فائض الإنتاج دون إيقافه، تتكشف مؤشرات أخرى على لجوء إيران إلى الخزانات العائمة. في 26 من أبريل أظهرت صور ناقلة أثناء التحميل من الميناء الغربي لخرج، ورجحت وكالة بلومبرغ أن تكون هي سفينة ناشر التي انقطعت أخبارها منذ سنوات وتحمل الرقم التسلسلي 9079107 IMO، وهي من الفئة التي تستطيع استيعاب 2,000,000 برميل. بيانات مارين ترافيك أفادت بتحرك الناقلة في 21 من أبريل من بندر عباس باتجاه خرج قبل إغلاق نظام تعريفها الآلي في رحلة استغرقت حسب منصة تانكر تراكرز 4 أيام بدل نحو يومين عادة، ما قد يشير إلى تدهور حالتها التشغيلية. نشا لم تكن الوحيدة، إذ رصدت تانكر تراكرز أيضا ناقلتين على الأقل أعيدتا للخدمة مجددا بعد سنوات من التوقف، ما يرجح استخدامهما أيضا كخزانات عائمة. ثمة ضغط متزايد على البنية التخزينية للنفط في إيران دفعها لتوسيع أسطول التخزين العائم حتى باستخدام سفن متقادمة. زاد أيضا نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر وهو أسلوب أساطير الذل. فقد أظهرت صور بتاريخ 19 من أبريل بعد 6 أيام من بدء الحصار ناقلتين متجاورتين في مضيق هرمز في وضعية نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وقد عطلتا نظام التعريف الآلي تماماً كما تفعل سفن الظل. العملية تكررت عند سواحل ميناء بندر جاسك الإيراني في خليج عمان. كل ذلك يؤشر على تسريع تفريغ الشحنات قبل خط الحصار وإعادة توجيه الناقلات سريعاً إلى نقاط تحميل جديدة قد يكون بينها ميناء تشابهار، وهو اعتقاد يعززه ظهور منطقة تكدس جديدة لناقلات النفط عند سواحل هذا الميناء الذي كان معفاً من العقوبات الأمريكية. البيانات تظهر سفن الشحن في منطقة التكدس لكنها لا ترصد أياً من الناقلات رغم رصدها بصرياً. سجل مسبار في 26 من أبريل ما لا يقل عن 7 ناقلات وثماني سفن شحن. تمثل نقطة التكدس عند تشابهار مؤشراً على تحول جغرافي في منطقة الحصار التي كانت قبل 25 من أبريل تبدأ من شمال خليج عمان قبالة قوى مبارك قرب مضيق هرمز، لكن يبدو أنها انحصرت إلى ما قبل تشابهار جنوب الخليج. يعزز هذه الفرضية مسار سفينة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات تحمل اسم باريسان ورقماً تسلسلياً هو IMO 9465851، استطاعت في 25 من أبريل تجاوز منطقة كو مبارك وبلوغ سواحل تشابهار حيث تمكث إلى الآن، مؤشر ساطع على محاولات الالتفاف الإيراني على تبعات الحصار الأمريكي عبر مسلمتين: عدم إيقاف إنتاج النفط وإعادة توزيعه على خزانات أخرى بخلاف خزانات جزيرة خرج الممتلئة. هناك عند تشابهار رصدت عين مسبار في 26 من أبريل تشغيل خزان بسعة 180,000 برميل، كان ذلك للمرة الأولى منذ إنشائه، لكنها حتما لن تكون الأخيرة.
0: التقرير يرصد ما يحدث في الواقع، ودائما ما يحضرني كلما رأيت غرابة الواقع أن أذكر المفبركين بأن الواقع أغرب من الخيال. فعزيزي المفبرك، ما أنك في مسبار تعلم أن الحقيقة أهم وأغرب من فبركاتك كلها، وستجمع لك اللايكات والإعجابات بشكل كبير. فقط اقرأ الأحداث الحقيقية. نصل الآن إلى الفقرة المحببة إلي، وهي تصريحات متناقضة والتي نتوقف فيها اليوم عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد أبرز المتناقضين في العالم. فنتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CBS الأمريكية في برنامج 60 دقيقة مع مايجور جاريت أقر بتراجع تعاطف الشعب الغربي مع إسرائيل، ولكن السبب بحسبه مش الإبادة الجماعية، مش 70,000 شهيد غزي الذي قتلهم الجيش، ليس محو المدن ومعالمها وذكرياتها وناسها بأوامر نتنياهو السفاح. السبب بحسب نتنياهو هي الجبهة الثامنة، أو بالعربي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، يعني تيك توك، فيسبوك، إكس، تيليجرام، يوتيوب، كلهم يكرهوا نتنياهو لله في لله. هكا الرجل حمامة سلام، قصدي حمامة سلاح، ولكن يعني رواد التواصل ما حبوش. المهم، نتنياهو قال إن حملات دعائية منظمة تقف وراء تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة وأوروبا خلال الحرب على غزة، لكن الواقع يناقض تصريحات نتنياهو. تعالوا نعد على أصابع إيدينا الاثنين، مش حتى الإيد الواحدة ولن تكفي. في استطلاع أخير للرأي أجراه مركز PEW أو PU للأبحاث، بيّن أن 60% من البالغين الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، وهذا مركز أبحاث أمريكي محترم، لا تيك توك ولا غيره يعني. ركز يا نتنياهو. نيويورك تايمز أيضا، وتحت عنوان كيف خسرت إسرائيل الأمريكيين، نقلت عن مركز جالوب استطلاعا للرأي أجري في فبراير، وقال بالحرف: للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع الذي يمتد 25 عاما، الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من الإسرائيليين. هل تتوقف الحقيقة هنا؟ كلا. نتنياهو اتهم التواصل بشن حملة دعائية منظمة لتشويه صورة إسرائيل. هيا نشوف من وكيف يقوم بذلك فعلا على حسب نتنياهو. عنوان عريض على رويترز: إسرائيل تنقل رسالتها الحربية إلى الإنترنت في محاولة لكسب الدعم لهجومها على غزة، ولعلكم تذكرون الأمر. نيويورك تايمز تكتب عنوان عريض: إسرائيل تستهدف سرا نوابا أمريكيين بحملة تأثير دعائية في حربها على غزة. نذهب إلى مشروع أستر الذي تحدثت عنه تقارير وإعلاميون أمريكيون، ويتلخص بدفع إسرائيل ملايين الدولارات لمؤثرين على منصات رقمية وشركات عملاقة بهدف تلميع صورتها. ولعل الصحفية الأمريكية كيلي فلاهوس كانت أول من أشار إلى ذلك حين كتبت على إكس: ارفع يدك إن كنت تعتقد أن المؤثرين الأمريكيين الذين يحصلون على $7,000 على المنشور يجب أن يكشفوا على الأقل أو يكشفوا أنهم يعملون لصالح الحكومة الإسرائيلية. من ناحيتي أنا رافع اليدين كليهما، ولا أنسى أن نتنياهو يهرب من الحقيقة، يقفز كل مرة إلى الأمام، يجد دائما عدوا جديدا. هذه المرة كان العدو هو منصات التواصل الاجتماعي تيك توك وإكس، مع أنه يعني الأمريكان استحوذوا له على تيك توك وإكس عند صديقهم، ولكن يلا. فقرة كنا نتمنى وخبر زائف تمنينا لو كان غير زائف. هذه الفقرة اليوم تحول الزي الأبيض إلى زي مدرج بالدماء، واعذروا نزول المود عندي لأن الموضوع محزن ومؤلم. يحدث الأمر في غزة ولبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. اليوم في حديثنا عن طواقم لبنان الطبية سنعلق الكلام، سنكتفي بأن نعرض عليكم فيديو وثقته وزارة الصحة اللبنانية عن طواقم الإسعاف التي سقط أصحابها وهم يحاولون إنقاذ ضحايا الهجوم والعدوان الإسرائيلي. سنشاهد.
2: بدي حدا معي.

شاهدت الصور. تقارير إعلامية وحقوقية وطبية كانت تحدثت عن تعرض منشآت صحية ومراكز إسعاف في جنوب لبنان للاستهداف، فضلا عن استشهاد وإصابة عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين وسط تحذيرات من انهيار القدرة الصحية في بعض المناطق الحدودية. وكانت وكالة رويترز قد نقلت تحذيرا عن منظمة الصحة العالمية بأن مستشفيات لبنان قد تنفد من الإمدادات الطبية الحيوية خلال أيام. يواصل الممرضون والممرضات رغم ذلك تقديم الخدمات الطبية وسط نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والاستهداف طبعا، بينما تتكدس أعداد الجرحى والمصابين يوميا داخل أقسام الطوارئ. والمهنة التي اختار أصحابها اللون الأبيض لها رداء بات رداؤها مدرجا بالدماء. ماذا عساي أعلق؟ مصباري يلاقيكم يوم الأحد المقبل لمزيد من الأخبار والمنشورات والحقائق فيها فبركات أيضا سوف نفندها. ونذكر مطلق الفبركات أن الحقيقة وحدها هي الخيار في مصبار، لذلك يا مفبركين نحن لكم بالمصبار. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك. وصف ترامب المحادثات مع الرئيس الصيني بالبناءة، مضيفا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
1: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
2: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محلياً ودولياً وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
3: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
2: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
1: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
2: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره